0: غابوا عن هالأرض وبقيت قضيتهم عايشة بكل قلب قواتي. شهداء المقاومة اللبنانية، ذاكرة وطن ووفا ما بيعرف حدود، عن الشهادة والانتشار والوفا من لبنان للعالم. لقاء خاص مع الأمين المساعد لشؤون الانتشار في حزب القوات اللبنانية النائب السابق عماد وكيم، ضمن فجر السيادة مع سيمونة حتشيتي وجورج سويدي، الخميس الساعة 6 إلا الربع مساء عبر لبنان الحر.
1: في أسماء ما بتصير من الماضي حتى لو مرت علي السنين، وناس بيغيبوا من الصورة بس بيبقوا بأصل الحكاية. شهداء المقاومة اللبنانية ما تركوا خلفهم مجرد صور معلقة على الجدران ولا أسماء محفورة على نصب تذكارية، تركوا قضية وتركوا رفاقة وأهلة وذاكرة، وتركوا سؤال بيتجدد مع كل جيل: من وين أتت هالحرية؟ وقدين دفع ثمنها؟
2: كل سنة بترجع القوات اللبنانية لشهدائها، بترجع مش لتستعيد الحرب ولكن لتستعيد اللي بتعتبر أنهم دفعوا حياتهم ثمن للبنان اللي آمنوا فيه، لبنان الحر السيد والمستقل. وهالسنة بيحمل قداس شهداء المقاومة اللبنانية عنوان بيحمل بكلماته الكتير من الدلالات: فجر السيادة. ليه فجر السيادة اليوم؟ وأي سيادة كان بدهم إياها يلي رحلوا؟ وكيف تحفظ أمانة الشهداء من بعدها وتتغير الأزمنة والأجيال والتحديات؟
1: بهالحلقة الخاصة منفتح الذاكرة ولكن بعين على الحاضر والمستقبل. ضيفنا الأمين المساعد لشؤون الانتشار بحزب القوات اللبنانية المهندس عماد وكيم، أهلا وسهلا فيك.
3: مساء الخير
2: أستاذ عماد. أهلا وسهلا
1: أستاذ عماد. لما تقول القوات اللبنانية شهداؤنا، شو بتعني لكم هيدي الكلمة تحديدا؟ وأشخاص رحلوا بمرحلة تاريخية أم هن بعضهم جزء من هوية الحزب وقراره هلأ بأيامنا؟
3: إذا بدك يعني مش كلام عاطفي، بالنسبة للقوات اللبنانية اللي هي حاملة قضية عمرها مئات السنين، الشهداء هن النور اللي بيدوروا طريقنا. يعني نحن بس نعمل كل سنة قداس للشهداء، منه المقصود نعمل ذكرى للشهداء، نحن عم نوعد وعم نجدد عهدنا تجاههم انه هاي القضية اللي ماتوا كرمالها مكملة للآخر، شو ما كانت الأتمان، بذل كل العرق اللازم، بذل كل الجهد اللازم، الاستشهاد، الإصابة، يعني مثل ما صار بالحرب، مثل ما بتسلم بيصير، لأنه المقاومة عنده عدة أوجه. بقى بالتالي لا، هول الشهداء تبع القوات هن إذا بدك زيت السراج اللي بيضوي تنقدر نحن نكمل طريقنا بالاتجاه الصحيح. وبتصور كل العالم صارت شايفة كيف القوات ماشي على طول بخط مستقيم بذات الاتجاه،
1: يعني موجودين بقرارات القوات اللبنانية.
3: أكيد أكيد،
2: معتبر أنه مثل الخميرة والخبزة هي الأساس اللي صار عنا خبز اليوم. بهالطريقة فينا نشبه هذا الموضوع أستاذ عماد.
3: صحيح 100% 100%. لك الشهداء كتير ابان الحرب والاحتلالات اللي مرقت بلبنان حاولوا يشوهوا صورة القوات واستطردا صورة الشهداء، حاولوا يصوروا وكأنه هودي الشهداء يعني جماعة جانتر مافياويات، هذا عامل هيك، ما بيكون حدا عامل بطولات بيجي بحالك ميت كان عم يسرق على الفور. هذا كلام سخيف مردود على أصحابه، بلشوا يشوفوا هلأ أساسا بهذه الفترة، يعني كل هالغبرة اللي انعملت من أطراف من برات لبنان ومن أطراف من قلب لبنان، بلش يبين أكتر وأكتر أنه لا، يعني شافوا القوات بالسلطة، شافوا وزراء، شافوا نوابة، شافوا يعني كل هالدمارش اللي عملته القوات، شافوا كيف هي بالمناطق كيف تتفاعل مع الأهالي، شافوا كل هذا هو الكونسبت الأساسي بنظرتنا للبنان. يعني ولهذا شهدائنا استشهدوا كرماله، واللي نحن مكملين بذات الاتجاه كمان كرماله.
2: أجيال كتير من القواتيين اليوم ما عاشوا الحرب بصراحة،
3: نعم،
2: وما عرفوا عدد من الشهداء. كيف تشرحوا لهالجيل ليش بعده أحياء ذكراهم لهلأ، أحياء ذكراهم لهلأ بيحتل المساحة الكبيرة بالوجدان القواتي؟
3: خليني أقول لك جورج، يعني أبريوري بالأول خليني أقول المقاومة، نحن وقت اللي حملنا سلاح ما حملنا سلاح لأنه نحن أردنا نحمل سلاح أو استحلينا نحمل سلاح، نحن حملنا سلاح دفاع عن النفس. للي بيضل مردد ايه مستعدين نحمله كل ساعة وكل حين، إذا بتصير الكيس مثل ما صارت بالـ 75 بدنا نعمل اللي لازم نعمله. المقاومة المدنية لا تقل أهمية عن المقاومة العسكرية، المقاومة السياسية اللي عم نقوم فيها. وشايفين هلأ نحن بالحجم اللي صارت فيها القوات قديش بتكون مؤثرة، قديش بكون حجمها أكبر، قديش بكون مؤثرة أكثر ببناء السلطة بلبنان. يعني نحن عم نفوت عبر السلطة التشريعية اللي هو مجلس النواب، تنألف منا سلطة تنفيذية اللي هو مجلس الوزراء، تنتخب رئيس اللي هو رأس الهرم. بقى بالتالي يعني هذا السيركوي متكامل، واللي بتاخده نحن مقتنعين بهالشيء، اللي بتاخده بالسياسة أهم من اللي بتاخده بالعسكر. مشان هيك قلت، مشان هيك طوعا القوات سنة 90 قالوا ايه مسلم سلاح نتيجة اتفاق الطائف والتدخلات الدولية. يعني ما شفنا شيء تنطيع مثل هلأ عم نشوفه، أو مثل حيالله حزب نتع تسلم سلاحه. ليش؟ لأنه نحن مؤمنين أنه بالعمل السياسي وبالنظافة اللي عم نشتغل فيها قادرين نوصل محل أبعد. بعض السخيفين يعني على سبيل المثال تقول شو بقصد اللي بتاخده بالسياسة أهم من اللي بتاخده بالعسكر. بعض السخيفين بيحاولوا يصوروا الشيخ بشير جميل مؤسس القوات كأن يعني بيستخدموا عبارة إجا على الدبابة الإسرائيلية. لهلأ بيقولوا هيك، بالوقت اللي فعليا مش هيك ما رح بتناقش بهذا الموضوع. بينما هلأ بيطلع سمير راجع كل يوم بيقول أنا أكبر كتلة، ما حدا بيفتح تمه. ليه؟ لأنه أخذناها بالسياسة وبتمثيل الشعب. يعني هذا اللي قصدته، أوقات اللي بتاخده بالسياسة بيكون بيرسيستان ثابت أكتر بين إيديك والعالم ما فيها إيه، ما فيها تنتقدك عليه. مقابل شغلة تانية كمان، ما بشير كان عم بتواصل مع كل الأطراف السياسية ومع كل العالم ومع كل اللي لازم يعملوا توصل رئيس جمهورية، بس برضو بينكروا عليه لأنه اعتبروا إجت بحرب بعد حرب إسرائيلية وهيك. هذا اللي قصدته أنا، أنه ما حدا منا ولا من شبابنا، نحن بنشرح لنا شيء عبر لقاءات، عبر محاضرات مع التنشئة السياسية، مع المسؤولين اللي من نقيهم يكون عندهم، ومنضل نتابع. يعني حتى نحن بالانتشار نتابع معهم هيدا المسألة. وهلأ عاملين حمل كبير على الشباب، يعني اللي ما بتعرف الحرب،
1: رح نحكي عنها هيدا المرحلة،
3: اللي يمكن ما شافوا ولا أي جزء منا. بقى بالتالي لا، يعني هاي مسيرة طويلة. أنا بضل قلهم للشباب بس نكون عم نحكي، يمكن في ناس بتقول لسوء الحظ، أنا بقول لحسن الحظ صيابنا ولدنا لبنانية بلبنان شو ما كانت يعني الأزمات، وخاصة الجيل تبعي اللي بعمره يعني من أيام المدرسة والجامعة وجار لهلأ، بعدنا بيمرق هدنة بيصير فيها مناوشات سياسية عليك ضدك بالوقت اللي الحرب وكأنه مكمل كل هذا الوقت. بقول لهم بتكون تعرفوا شيء يا يا يا يا شباب يا رفاق، انه نحن قضيتنا عمرها مئات سنين. اللي بده يعمل قوات عن ايمان وبده ناضل، يعني ما بهمه المحطات الصغيره، لانه كون اكيد انه رح تكمل بعد مئات السنين. بتوصل محطات بتعمل. هلا اكيد هول الخمسين سنه كانوا موجعين على كل اللبنانيين بكل الطوائف وبكل الاحزاب. برضو بعد بتلاقي بعض الاغبياء يعني مستعد يبيع بالسياسه موقف سيادة أصلي قبل نتفة منافع، يعني كم بوست أو شوية مصاري برضو بضلت لقيهم. بس هذا الترند يعني عاجلا أم آجلا وبلشنا نشوفه، هو اللي رح يغلب، هو اللي رح يروح بالاتجاه الصحيح. شو ديك بقول لهم للشباب، أنا هلا راح بالاتجاه الصحيح. أكيد أول خطوة بعد قصة سلاح والله بنطرح قصة النظام وشكله كحزب، نحن رح نطرحه تنقول إنه هيك خي مش ماشي الحال. نحن إيه بدنا نكون ببلد، إيه بدنا نعيش مع بعضنا، بس نلاقي الفورمول تنسير هالكمسري تبعنا ما تتفجر. يعني مش اي افي طنبون بفوت بيناتنا بفجرنا، تضل في باريرات وما ما ما تمنع الاحتكاك اللي بيؤدي لشيء مثل اللي صار، وحدا يستغل من برا يعمل الاجنده تبعه، حدا بيقول لك انا بعمل اجنده لطايفتي او لمنطقتي او وات ايفر. مشان هيك بده يكون نفسنا طويل، يعني لانه نحن هول الخمسين سنه هن نقطه بعين الزمن، نقطه عند ربنا. يعني
2: ننطر بعد 50 سنة يعني؟
3: لا بقصد لا ايه لا بقصد انا بدنا نكون نحن منتظرين وعارفين انه نحن، انا برأيي يكون حدا مخالفني رأي، أفانتاج لإلنا حسن انه جينا بلبنان، انه الله اوجدنا بلبنان مقابل هيدي، تنعرف قيمة هيدي النعمة اللي اعطانا اياها. بدنا نكون عارفين انه نحن نضل بذات النفس النضالي بالاتجاه، لانه ما بنعرف امتى هيك بيصير في كبوة تاريخية من قبل بعض الأطراف اللبنانيين، بتكون رادي أنت على طول تقدر رايح بذات المومنتوم بذات الاتجاه.
1: أستاذ عماد ذكرت هلأ من شوي أنه لازم نوصل لمحل أنه هالكامستري بيننا وبين الطرف الآخر. عم نحكي عن حزب الله أنه تلتقي بمحل معين.
3: لا عم نحكي عن كل الأطراف اللبنانية بما فيهم حزب الله.
1: قادرين نوصل أنه تلتقي هالكامستري
3: مع الحزب
1: مع
3: أنا برأيي لا، مع العقائديين الحزبيين لا، لأنه بس تقولي حدا حزب عقائدي برأس هيك يعني مقفل بورنيه وماشي بذات الاتجاه، يعني الحزب سيمونا يعني مش جديد اللي بدي أقوله. إذا مات ربحان، إذا خسر ربحان، إذا قتل الأمين العام، إذا قتل المرشد الأعلى ربحان، شو ما عملت معه هو ربحان، إذا مات هو ربحان، شو ما كان بقى هول العقائديين من هالنوع. لا مش بس يعني مش معناتها كل الطائفة الشيعية، بس اللي هن عقائديين ضمن هالمدرسة دائما الصراع مع شخص عقائدي بأي عقيدة كان بيصير أنويه، يعني ما تقدر تخلصي وكل شيء له اختراع وكل شيء له. بدي استذكر بس مرة كنت عم بحضر على إحدى المحطات التلفزيونية عم يعملوا هيك نتفة مقارنة، في حدا شاب شيعي من المؤيدين لحزب الله كان على التلفزيون، يعني أجوبة بتسمعيها أنت شو بتعمل بابنك، شيء هو حدا مسيحي وحدا شيعي، انت ابنك انا بدي بيع الارض تعلمه، انت شو بتعمل بس عمره 7 ببعته على الكشاف المهدي، انا شو كتير شو كانت صايره حرب 2006 بيقول له للمذيع انه انا بهذه الحرب ابنه عمره شي 18 سنه يعني تخيل ايه بدي افترض تخيل انت عم معتبر حالك عم تقاوم معامل ورحت بهذا الاتجاه تتمنى ابنك يموت؟ قال وقف هو بالبيت قاعد بالبيت دق الباب فتح طلع ابنه قال يدله وين بده يحط وجهه من عوائل الشهداء. هذا اي منطق؟ هذا وين فيك توصل انت وياه؟ انه زعل كيف ابنه رجع مش مقتول مش شهيد حسب مفهومه وجيرانهم في ناس مثلهم شهداء من العائله. بقى يعني استطردت عن سؤالك الاساسي انه هل ممكن مع الحزب كحزب يعني العقائديين تبعه لا، مع الطائفه الشيعيه ايه؟
1: القوات اللبنانية اختارت هذه السنة عنوان للقداس هالسنة فجر السيادة. كلمة فجر توحي بأنه في مرحلة عم تخلص
3: وفي يبزغ الضوء
1: صح وفي مرحلة أخرى رح تبلش. هل بتعتبروا أنه لبنان أستاذ عماد واقف فعلا أمام بداية مرحلة جديدة؟
3: نحن نؤمن بهالشيء وعم نشتغل لهالشيء ناطرين هالشيء، وهلأ نؤمن أنه إيه قريبا رح نبلش نروح رح يبلش يبزغ النور، مش هيك قلنا فجر السيادة ومع شهدائنا اللي كانوا مؤمنين بهذا كانوا عم يحاولوا يكونوا هن الفجر اللي بوصل لهون، وأكيد إيدائهم وإيداء رفقاتهم اللي كملوا عايشين وعم يناضلوا مع الأجيال الجديدة اللي كمان انضمت لهالمسيرة وعم بتناضل. إيه أكيد قدرين بوقت قريب مش بعيد بأشهر نوصل على محل يصير في بس دولة لبنانية، بس سلطة لبنانية، بس أسلحة شرعية لبنانية عند الجيش والقوى الأمنية الأخرى، ونقدر نبلش نقعد نحكي ونبني مستقبل بلد ونبني بلد بليق فينا بليق بولادنا بليق بهالأجيال. كل حدا بيفهم هالقد بخلص وبيصير برا بخلص وبيصير برا، عم يبنوا دول برا، عم يبنوا الخليج، عم يبنوا بأمريكا، عم يبنوا بأوروبا، دائما بتلاقي اللبنانية. كنت أمين سرنا قابلت المهندسين سابقا، أنا جينا نعمل طلع براسي فكرة يعني أنا والنقيب جينا تنجمع المهندسين اللبنانية اللي برا، بس مش حيالله مهندس لأنه في كتير مهندسين لبنانية اللي عندهم بوست كلي يعني مدير عام سي او سي سي او بهول الشركات الكبار، قلنا تنعمل له تكريم إنه هول بوتنسيال قوي للبنان. تعرفي كم واحد طلع معنا؟
2: طلعوا أكتر من اللبنانيين
3: 5000. ما قدرنا نستوعب الكل تنعمل الحفلة، عملنا الحفلة ب3000 يعني عملنا كريتير قصيت عن شو عم بحكي مدير بجنرال موتورز الانفنتر تبع بوش اللي بيشتغل تبع سوتش اللي عملها كله هذا كله ناس لبنانية، يعني هاي الطاقات كلها كانت تكون ممكن قوة معنوية كامنة بلس قوة اقتصادية لأنه هذا يوصل لك قوة اقتصادية لسيارات البورش اللي بيعملوا البروغرامات تبعهم لبناني. بقى هذا مثل بس مثل هيك ملموس حتى زغرنا تقدرنا عملنا على الوجهة البحرية 3000 شخص منهم.
2: نرجع للمحور ليش فجر السيادة. لما نقول السيادة كيف عم تكون ترجمتها العملية اليوم على الأرض؟ هل بقرار الدولة بحصرية السلاح باستقلال القرار السياسي أم بعد السيادة أوسع من كل اللي ذكرناهم؟
3: خليني أقول لك يا خي جورج في مفاهيم إلا معنى واحد السيادة إلى معنى واحد، الدولة اللبنانية تحتكر استخدام القوة العسكرية، الدولة اللبنانية وحدة بقرار بيطلع من الحكومة على رأس رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، بقرار تشريعي تصدر مجلس النواب مش من أي حدا آخر. يعني السيادة ما قالها أي تفسير تاني. المقاومة، المقاومة هي مقاومة القوات اللبنانية، هي مقاومة، هي المقاومة اللي هلأ بيسموها خي... مقاومة على شو؟ بتفتح الحرب بناء على طلب من إيران، بتفكر على طلب من إيران وتشوف انت شو مصالح طيفتك بتعملوا شو يعني. هاي هول في اشياء شوهوا عقل العالم، في اشياء بتعرف شو بالفرنسي يقولوا ديفينيسيون كباية، شو الديفينيسيون طبع كباية؟ محطة إزاعة شو الديفينيسيون طبع؟ في السيادة إلا ديفينيسيون، الحرية إلا ديفينيسيون، الاستقلال إلو ديفينيسيون. ما فيهم يعني على الطريقة اللي هيك اللي كانوا يعملوها تمويع الأشياء وبيطلع كم حدا بيستفيد ماديا أو زبائنيا على ظهر هذا الموضوع، تأمن لهم الغطاء اللازم تيكملوا هن بمشروعهم. بالتالي يعني هاي الفرصة هلأ بتصير على لبنان مثلا،
1: بس نحن مش عارفين نستفيد منها هيدي الفرصة. نعم؟ ما فينا نستفيد منها هيدي الفرصة
3: بعد ما خلصت المرحلة ورح نستفيد منها.
2: يعني ما فينا نقول اليوم لبنان حرية سيادة استقلال،
3: فينا على طول نقول هيك وضل النادي هيك
2: اليوم
3: هلأ إذا صار اليوم لا بعد ما خلصنا. لازم حزب الله بيتسلوا بالعالم وبمرقوا بهالحكي وبيحكوا لك ويستحسح بإسرائيل. أول شيء كل هالطريقة اللي عم يفاوضوا فيها ما عم يفهم أنا. خي الألمان بس خسروا الحرب بالحرب العالمية الثانية، انه هن فرضوا شروطهم على الامريكان والروس وفرنسا، ولا هوليك فرضوا شروطهم عليك؟
2: طبعا هوليك.
3: انت بتفوت بحرب بتخسر، انت بدك تفرض شروط على الاخرين؟ يعني المبادئ الاساسيه بدنا كل الارض ودنا قبلك ب100 مره، يعني فشرت تقول انه نحن ما بدنا، لا بدنا الاسرائيليه ينسحبوا ونقعد. خي طيب طلع السفير الامريكاني قال لك خي كلكم بتحكوا عن الاسرائيليه ما بتحكوا عن سلاح حزب الله. نحن بنعرف مدى التاثير والتدخل بهالمرحله الحاليه من زمان وجاي، بس خصوصا بهالمرحله الحاليه تبع السياسه الامريكانيه اللي هي جوفرنانت على كل العالم. طيب وهذا معروف انه جاي سفير سبيسيال من قبل رئيس الجمهوريه بامريكا. طيب صار مرتين بيقول لك انه ما بسمعكم الا بتحكوا عن اسرائيليه وفاتوا طلعوا ينسحبوا منطقه تجريبيه ومدري شو، ولا مره سمعتكم عم تحكوا شيء عن سلاح حزب الله. تو سامبل، شيل سلاح حزب الله تبلش يعني انه فت على طريق الدولة، وإلا رايحين على دمار وخراب وأكتر، فنرجع بعدين نروح على طريق الدولة. نقطة يعني ما بدها كتير الأشياء توضيح. يعني ما في قول إيه نحن عندنا سيادة بس عندنا حزب الله مقاومة إلى جانب الجيش اللبناني أو خسرته للجيش اللبناني، هودي ما بيركبوا مع بعض، ما بيركبوا مع بعض. هاي البلدان كلها اللي احتلت فرنسا بالحرب العالمية الثانية مع جنرال بيتان ما عملوا، طب بس صار بعدها شو صار؟ حلوها. هداك عمل حكومة بيتان ودوغور راح عمل حكومة استقلال وبس انتهت المعركة. ما في انه ايه الدولة صارت قائمة وعندها جيشها وعندها حكومتها وعندها رئيسها وعندها مدري شو، بس انا بدي اترك على جنبها مقاومة. واهضم من هيك مقاومة شو بتعمل؟ اون اوف من ايران، يعني بتشتغل لمصالح إيران وفق الطلبات السياسية الإيرانية اللي بده إياها. سيد حسن نصر الله كم مرة خبرنا أنه أنا تيابة وأكلة ولبسة وشربة من إيران؟ خي في حدا في شفنا شيء محل هيك شيء إكزامبل تاريخي أنه حدا حطى عطى حدا شيء هيك يعني خدمة لوجه الله؟
1: أستاذ عماد، بصفتك الأمين المساعد لشؤون الانتشار، كيف عم بيعيشوا القوتيين بالخارج مناسبة تقديس الشهداء؟ وهل بتحمل المناسبة المعنى نفسه، بدي أقول بسيدني بباريس موريال دبي نفسه يلي بمعرب؟
3: أكيد مع إذا بدك حجم المعنويات بوجود رئيس الحزب بوجود التنظيم المركزي، بس الشباب بتابعوا كل التفاصيل خصوصي يعني بيعرفوا قديس الشهداء بالمفهوم اللي كنا عم نحكي عنه، لأنه بيتابعوا كل التفاصيل بشكل يومي تقريبا عن كل شيء عم يصير. ونحن أكيد بنقلوا كل الأجواء السياسية الإدارية تبع الحزب. الشباب بيواكبوا القديس كقديس وبعده يعني بيبعت بكونوا من ديجا بلشوا من هلأ، يعني أنا بعطيهم الموافقة عليه نعمل حوالي 60 قديس شهداء خارج لبنان، يعني بلندن بباريس بواشنطن يمكن ببلد واحد أكثر، بس ما في بلد ما بنعمل فيه قداس، وفي بلدان بنعمل فيهم أكثر من قداس حيث في لبنانية متواجدين في قداس شهداء.
2: بصفتك الأمين العام أكيد لمساعد شؤون الانتشار، كيف قادرين كمان إحنا اليوم نكون عم نزرع الانتماء عند شاب أو صبية ولدوا بالاغتراب؟ يعني ما بيعرفوا يمكن كتير عن لبنان من دون ما نورتهم بس ألام الحرب وصراعات الماضي.
3: خليني أقول لك، هذا المجهود بده يصير منا مركزيا انطلاقا للمنسقين تتوصل للأرض. هلا عملنا هذا الدوفوار سنة الماضية باليو اس اي، إذا بدك ما كان عندنا ولا واحد يوث، يعني بين العشرين والثلاثين ما كان عندنا ولا واحد. عملنا خطة تواصل وبلشنا من أولاد رفاقنا اللي بعمرنا وانطلعنا منهم على الأبعد. آخر السنة كنا مجمعين 120 واحد من اليوث انتسبوا، فتحنا لهم صفحة لحالهم على إنستا وكل هاي. بفرنسا مثلا لمويان داج عندنا تبع رؤس المراكز والمنسقين وكذا بال 35 37، يعني المنظومة كلها يوث، بعدهم الشباب القدماء بس اللي صاروا بيحكوا على الأرض هيك، ورايحين بكل المحلات بهذا الاتجاه. هلأ صار عندي أنا حطيت أحد المساعدين للشؤون التنظيمية اللي هو كان من أمريكا السابق، لأنه اشتغلنا نحن ويا هاي الشغلة تبع اليوث بأمريكا، تنعمل خطة نطبقها على كل المناطق الانتشار.
2: وين التقل الأكبر؟ بأي بلد أكتر شيء بتحس هيك في وجود
3: البيج فايف
2: لليوث؟
3: كندا لليوث
2: عم نحكي
3: أكتر. لكن المجتمعات اللبنانية شبيهة ببعضها، وأكيد مطرح الجالية اللبنانية أكبر بكون الحجم أكبر، مشان هيك بلشت عم بعدل لك كندا أمريكا أستراليا فرنسا إمارات وراهم السعودية، يعني من حيث الحجم تبع الجالية والحجم الانتخابي، مشان هيك تقنية بسميه أنا بيج فايف، إنه رايحين نعمل انتخابات بلش بالبيج فايف، رح تنظم بلش بالبيج فايف، لأنه الباقي بيجي، لأنه هول الخمس دول بيجي منهم بالانتخابات، بس صوتوا المنتشرين برا بين 80-85% من الأصوات اللي بتخدها الهوات.
2: رد رعب كبير.
3: ايه
2: اعطي أستراليا يمكن ما ذكرتها كتير ولا ما
3: بلا ذكرتها.
2: أستراليا
3: كندا أمريكا أستراليا فرنسا إمارات.
2: أوكي ما سمعت.
1: بدي أبعد شوي عن قديس الشهداء لأنه عم نحكي عن الانتشار. بلش التحضير للانتخابات،
3: انتخابات المكملت، يعني نحن أساساً نحن عملنا لرفاقنا برا، عملوا نوع من استراحة المحارب بعد تأجيله كمله. هلا كل يوم يعني بنضل نقول لهم يعني نكمل الشغل، بتواصل أنا مع مثلاً أمانة المناطق، بتواصل مع أمانة المصالح، تقول لهم كمان شو عندكم داتا جديدة، بلكن إحنا ما عرفناها، حدا من الرفاق فل سافر لبرا، وبكون أول ما رايح ملهي بحاله، بين عم يدبر شغل أو عم يتعلم أو يعني رايح عنده شغل يمكن ما يفضى يتواصل، بس أعطونا رقمه تحنا نوزع على المنسقين ورؤس المراكز تبعنا كل واحد حسب منطقته الجغرافية تيتواصلوا معهم.
1: أستاذ عماد، القوات اللبنانية خرجت من تجربة مقاومة وحرب لحزب عم يشتغل مؤسسات، شو هو الرابط بين شهداء هذيك المرحلة ومشروع الدولة اللي عم تطرحه القوات اللبنانية اليوم؟
3: هن مشروع القوات اللبنانية ما تغير، تغيروا اللي بيكذبوا بشوهوا صورة القوات، واحد بيروح فيها أكتر إجرام وعسكر ومدري شو، واحد بيروح فيها أكتر مصالح اتسترا، القوات ما غيرت، يعني الفكرة هي ذاتها بناء دولة لبنانية بدولة مثل العالم والناس، وهذا الفكر بالانس كونسانس كولكتيف عند المسيحية بلبنان، يعني أكيد يعني أنا أنجأ بتذكر، أكيد بعمرك ما رح تتذكري، قبل ما صارت الحرب اللبنانية كان يصير مليون مظاهرة لليسار ولا الفلسطينية ولا المسيحية، مرة عملوا ظاهرة تلوا الدنيا بداون تاون ببيروت، شو كان عنوان المظاهرة هاي؟ دعم الجيش اللبناني. أباز مين؟ يعني من الباز تبع القوات، الباز يعني الكتائب الأحرار يعني هالأحزاب المسيحية كلها عملت حشد هائل وقتها، يعني الكل تفاجأوا فيه، دعما للجيش اللبناني، لأنه قاعدة بعض صعب يتدخل الجيش، لا ما يتدخل الجيش أول الحرب يتدخل مجلس. كل عمرهم المسيحية ومنهم القوات طواقين لبناء دولة، لأنه حمايتهم وحماية كل اللبنانيين الآخرين هي بالدولة، مش بالعشائرية، مش بالمفهوم الضيق تبع العائلات، يعني حتى بعض الأحزاب عشائرية، حتى بعض المناطق عشائرية، حتى بعض يعني حتى بعض الزبائنية السياسية تفوتيها من ضمن العشائر. ليش بدنا قيام دولة؟ لأنه نجحوا السياسيين التقليديين اللبنانيين مع استرخاء من اللبنانيين اللي ما لازم يسترخوا قسم منهم، صار انه اذا انا بعوز تليفون البيت هذا حقي كمواطن، انا راح اطلب اقدم طلب وادفع حقه وراح تصير ادفع الفواتير، يعني هيدا حقي انه ياخذوا وجبه. بدك تعملي كنت واسطه مع حدا بالسياسه زعيم سياسي تيعطوك رقم تليفون، هاي شو معناتها؟ معناتها هذا الطعم السياسي جير حقوق المواطنين الى خدمه الى سلعه انتخابيه ببيعون اياها وبطلبون فيها وقت الانتخابات، ومشت هيك. طب هلا يعني انتخابات اي مع هذا المبدا وين بتوصل؟ بينما اذا انا حقي كمواطن قدمت على التليفون، قدمت على السلولار، قدمت على الكهرباء، اخذته بلا بوصله من حدا وبلا ما عملت حدا، شو بصير روح اعمل؟ روح نقي السياسه بالسياسه، مش نقي السياسه بعزانه وجاب لي التليفون وعملوا لي ضابط لغالي. يعني هل قد بتنعكس قصه قيام الدوله كدوله؟ يعني انت عم تمنعي من المواطن يكون عنده ارتباط يعني هيك بين هلالين، الارتباط زعبرجي مع السياسه تاخذيه على الارتباط العضوي مع الدولة اللبنانية
2: اللي فيها حقوق. رئيس بشير جميل لما كان يحكي عن الزعبرة وعن إشارة السير وعن قصص البيزكس اللي
3: هاي الصورة كلها
2: للأسف اليوم بعنا عم
3: صح 100% هاي الصورة كلها مترابطة مع بعضها. يعني خطاب بشير هو ذاته من وقته لهلا ذاته خطاب القوات الأوقات حسب إذا بدك الموجات السياسية أو المعاناة السياسية اللي أوقات يعني بتغيب شوي عن خطابك، بس ما بتكون نسيتها، بس بتكون المرحلة في شيء تاني عم تعمل علامة تركاز بدك تخلصه بدك تنهي وبترجع. بس هاي الصورة هي ذاتها برأس القوة من 75 لليوم هي ذاتها ما تغيرت ولا رح تغير.
2: المصالحة المسيحية والمصالحات الوطنية طوت كتير من صفحات الماضي، كيف منوازن بين المصالحة وبين عدم التخلي عن الذاكرة؟
3: المصالحة إذا بدك هيك بالمعنى اللبناني التقليدي منه حلو، خليني أقول لك بالأول إنه هيك
2: ليه؟
3: لا المصالحة بمعنى إذا ما كنت خاصة إذا نحكي عن أطراف سياسية ما بيمنع يصير في مصالحة إذا بدك بمعنى إذا في جرح ختم الجرح ويكمل كل واحد، لأنه أنت يعني افترض مثلا هلا عتقول لي تصالح أنت وجبران باسيل كقوات،
2: صالحته قبل
3: صلحنا قبل شفنا شو عمل،
2: ممكن نرجع نشوفه أخيك تانية؟
3: لا لا لا
1: هيدا لا الأكيد
3: لا لا لا
2: تحت غير اسم
3: لا تقول لك ليش زور، مش انه هيك استكبار او خي حدا بتعمل معه اتفاق بينسوا اوقات بعض اللبنانيين. نحن ما اردنا نعمل اتفاق الا وفق شروط. شو هي الشروط؟ الشروط كلها اللي مضوا عليها هي الشروط الاربعتاعش ازارية، شو نفذوا منا؟ ماشي ما في منا فيها سلاح وقيام الدولة وكذا وكذا، ما نفذوا فيها بزرة. طيب انت عطيته رئيس جمهورية، انت عملت تغطية المعركة لرئاسة الجمهورية، شو ممكن تعطيه بعد أكثر؟ انت بعد شهر ما خلصت شهرين فتح محاكي بالوزارة وكل شيء بده اياه القوات، لا وكل شيء بده مدري شو، بلش يعمل معركته يعني حسب هو براسه، علما انه حتما ما كان في بقلب لانه عم نرفض هذا المبدا، ما كان في بقلب الاتفاق يعني شيء سري بيقول انه بعد ميشيل عون بيجي سمير جعجع رئيس،
2: ما ابدا كان في منه الاتفاق
3: ابدا ابدا. اذا بدك تحليلا العالم بتقول يعني اذا انت واقف عم تتفرج بتقول خيطه بهول طرفين اوكي عطوه اياها هالمره وليك بحق لهم بمره تانية، بما انه هلا مرق ميشيل عون وجينا على اللي بعده، وبما انه سمير جعجع هو اللي تنازل وهو بذات الوقت اقدم من جبران باسيل، لازم تروح تحليلا صارت العالم تقول هيك وتعتبرها كأنه شقفة من الاتفاق.
2: طلع ما في اتفاق بهذا الموضوع،
3: ما في اتفاق بهالموضوع، وهو بلش يعمل معركته قال لك بدي أعمل معركتي أنا، إذا عملنا شيء منيح بعهد ميشيل عون شو بصير؟ ونحن والقوات صحبة بده يطلع الكريدي للقوات وللعونية لأنه لك اتفقوا وعملوا بوقت السياسة اللي عقله سياسة نظيف ما بيفكر هيك، أنت عم تشوف مصلحة مجتمع ومصلحة بلد يعني، والعالم بتشوف يعني لو تأخر بتشوف انه هول والله عملوا تيعملوا هيك. طيب بالمقابل شو صار؟ يقول قال لك اذا كملنا سوا رح يروح الكريدي لنا ثانية، طيب بس نوصل على الاستحقاق رح تقول العالم رح يكون رأي انه ايه هلا دور سمير جعجع، بقى شو بدي انا نام بين القبور وشوف مناوات وحشة؟ بلش الطرطقة باتجاه القوات، وكان أكيد صار ميشيل عون رئيس وعندهم 10 وزراء وعندهم كتلة 29-28 نايب، يعني عمل أبي دو بوفوار، استخدم السلطة بشكل سيء باتجاه البلد وتجاهنا، إلا الأطراف اللي هو إياها تمام حزب الله وهيك، هذا ما حدا بغبر على هالموضوع.
1: بس هو اتهم القوات جبران باسيل أنه هن يلي خالفوا ال.
3: هلا جبران فيه بيقول شو ما كان ما تأيد عليه،
1: بس ما نحن كنا عاملين معه اتفاق، كيف ما بدي أيد؟
3: مين خالف الاتفاق؟ ما هو اللي خالف الاتفاق، بعدني كنت عم بشرح. نحن عملنا أول شيء قبل كل شيء، ليش ما نحن تعرف في ناس قليل بيعرفوا، نحن قبل ميشيل عون سليمان فرنجية، لأنه كان في دم وكان لازم كتم هذا الجرح على الهامش، كان قبل ما توصلنا بلش نقش نحن وميشيل عون، عرضنا عليهم نعمل ورقة تفاهم سياسية، رفض، احترمنا رأيه، يعني هو معتبر حاله مربوط، يعني عنده علاقة سبيسيفيك مع السورية وعامل وهيك، لأنه نحن مفهوم كالقوات تمضي على ورقة تفاهم، مش رح تقول إيه بشار الأسد يا محلى الكحل بعينه وحزب الله فيه يحمل السلاح، ما رح تقول هيك القوات، مشان هيك ما عملنا مع المرة ده.
1: في هلا علاقة بين القوات والمرة
3: عطول في في في إذا بدك
1: وساطة
3: قنوات تواصل عطول،
2: وهيدي شغلة كتير مهمة بتصور
3: مع الكل،
2: مع الكل يكون في تواصل رغم كل الخلافات السياسية.
3: صحيح صحيح. الروح مثلا بيطلع حدا بيقول لك يا خي لازم المسيحية يجتمعوا اتفقوا أنتوا جبران باسيل، طيب أخوة يحكي وعائلة اسمع بتفق أنا وياه شو إذا بالحد الأدنى شو يعني إنه أوكي الصورة حلوة بس ما أنا رومانسية عمل
2: على قليل على واحد المسيحيين إيه زي ما
3: إيه إيه بس عشو بنتفق أنا وياه أنا وياك مختلفين على هاي الكباية بدو حدا يأخذ الكباية يعني أهم من هيك أنا وياه مختلفين على الصورة تبع لبنان كيف بدها تكون مش على المزيادات والأرض الخطابات اللي بنقولن على الفعليا السيادة في شيء برأيك أو برأي أي مواطن من اللي عم تطرح القوات اللبنانية يخالف قيام السيادة اللبنانية ما في شيء هيك بالوقت لزبائنية قد ما بدك بلش التدقيق الجنائي بالكهرباء يعني بكرة بنشوف شو في طمات هونيك لحتى ما كون عم بتهم جوزيفا وهو مش جوزيفا هو صح بتبين الطمات هونيك طيب حزب الله غطيناه له سلاحه عمل 2006 معركة غطيناها هلأ يعني لهلأ وصلنا انه هيك انه عم ندغدغ شعوره بل كنا عم نتفق نحن وياه للحزب طب هذا اللي رايح بهذا الاتجاه شو بك توافق انت وياه افكارك كلها كونتراديكتوار مع افكاره وبالتالي ايه بيكون في قنوات اتصال طالما خطابه السياسي هيك ونحن خطابنا السياسي هيك بيكون ضحك على العالم اذا قلنا ايه تعالوا نقعد واتفقنا ولا مهضومين هو المسيحية قعدوا مع بعضهم وبعدين بعدين ما العالم كله يعني أوفير مزور جاي باتجاهنا خلص بتصير صلحة تلقائية بتصيروا كلهم كلهم عندنا
1: رح نرجع هيك للحديث بيرجع روح أكتر من حديثنا عن جبران بدي منك تتخيل استاذ عماد للحظة انه في شاب قواتي اجا سألك انه انا شو علاقتي بشهيد راح قبل ما اخلق شو بيكون جوابك
3: علاقتي انه الرفاق اللي استشهدوا لو ليهن نحن ما كان ممكن نكون بهذه الارض يعني وقبلهم هن عشان هيك قلت المقاومة اللبنانية عمرها مئات سنين وقبلهم قاوموا وقبلنا غير اللي ماتوا عملوا هول الجلال اللي بنشوفهم بجبال بجبل لبنان وصولا للشمال بشري هودي هاو ناس كانوا عم بيقاوموا بأرضهم عم بيفتحوا لحتى نحن بقينا وإلا ما كنا بقينا ووصلنا ما ضروري تكون علاقة هيك مباشرة شخصية مع الشهيد اللي استشهد بس هو كونسبت عام لازم يكون بفكرنا نحن بالفكر الجماعي تبعنا انه هول عم يستشهدوا عن كل المجتمع ما فينا الا ما نقدسهم ونحترمهم مش يعني لألعاب سياسية نحاول نحتقرهم او شيء لانه ابدا مش هيك وفشل اللي بده يحتقرهم بالمقابل الجيل الجديد اكيد لازم نوصل له هذا اللي عم نحاول نعمله ونشرح له انه شو كان دور

0: هيدا اول ما تخرج اول ما تخرج عم بحكي انا. مشان هيك يعني كنت عم بقوله من شويه اوقات الخطاب السياسي بياخد شقفه من باقي المواضيع الاقتصاديه الزبائنيه الفساد الاتسترا، لانه يعني سلسله مترابطه وراسا من فوق الهرم الوضع السياسي. بس يضبط الوضع السياسي هوليك بيمشوا كلهم. هلا بهذا الوضع بتفهم انه حدا بده يحاول يروح. نحن بنحاول ننصحهم يروحوا باتجاه الدول العربيه لانه منا بلاد هجره، بلاد ايه مش بلد هجره، بلد بتغترب عليه، بتشتغل بتعمل بترجع على لبنان. نحن مؤمنين انه ايه من هلا لثلاث اربع خمس اشهر انه هاي المساله بس تنحل. البوتنشال عند الدوله اللبنانيه، عند لبنان يعني بوتنشال هائل. يعني تخيل انت بس يعني حتى لو ما في دوله انتبهت انت مصر في لبنان. يعني قبل ما رجعوا عملوا لنا اخر حربين اسناد انه 1,600,000,000 زادت ودائعه من ورا شغل القطاع الخاص، من ورا المغتربين، من ورا يعني هذا البوتنشال. كيف اذا بتضيف عليه دوله عم تعمل موازنه مثل العالم والناس، بتعرف كيف بيشتغلوا الموازنه بالدوله؟
1: دبي كريدي
0: ايه دبي كريدي قدامك بيجوا بيقولوا انه نحن مثلا 20 مليار عم نصرف بالسنه وعم نوازنها مداخيل، خلينا بدنا نعمل تقشف، بدنا نعمل 15 مليار يعني شلنا 25%. بيروح على الموازنه تبع السنه الماضيه الاشغال كان طلع لها 100 صار يطلع لها 75، يعني بصير يخصم. السياحه كان طلع لها 50 صار يطلع لها 37.5، بصير يخصم
1: بسنه وزاره الشباب والرياضه ما بعرف اصلا كل سنه بتقل عن سنه لانه
0: مش هيك بصيروا يخصموا لهم بذات النسبه تبع. اوكي هلا بس تطلع على طاوله مجلس الوزراء بيطلع ما هذا مهضوم بخص الحزب، هو مثلا بالصحه بدنا نزيد له، هيدا بخص الجنرال عون رئيس الجمهورية بدنا نزد له، منزيد من هون بننقص من هون. بالوقت أنا طرحت عليهم أثناء ولايتي مجلس النواب إنه خيب أنت بس تعمل بس بلد ينهار ما بتفوت تعمل موازنة بزاع على بتفوت تعمل موازنة جراوند زيرو. شو يعني جراوند زيرو؟ يعني كله صفر، بحط خطة اقتصادية ترتكز على شو؟ على الصناعة، على التجارة، على السياحة، بحط هاي الخطة وبقول انا هول اللي بده يجيبوا لي انكم من برا تيرفعوني قصه العجز الاقتصادي والمال اللي صرت فيه، وبرجع بوزع موازنتي اللي بدي اصرفك انت 10 ولا 20 ولا 100 مليار بوزعها وفق الخطه اللي عملتها. بان الموازنه ما لنا ارقام، الموازنه هي خطه عمل الحكومه، هي خطه نهوض اقتصادي. بقى بالتالي انه جراوند زيرو انه اوكي.
2: أستاذ عماد الوقت عم يدهمنا كتير، رح نختم بهيك أسئلة أنا وجورج يعني هيك سريعة بس بدنا الأجوبة تكون كتير من القلب. بدنا تقلنا عن شهيد لما تسمع اسمه بترجع فيك الذاكرة مباشرة لمرحلة معينة من حياتك، مين هذا الشهيد؟
0: جورج ساي اللي كان رفيقي بالمدرسة واستشهد بمعركة الأسواق.
1: أوف
2: شو بدك تتذكر هيك منه لجورج؟
0: بتذكر كيف كنا نلعب، بتذكر كيف تطلع وقت على سكنة الأشرفية كنا سوا وهيك يعني بيستذكروا بالصف بالملعب بالسكنة، يعني كنا بعدنا فروخة وأول ما عم نطلع، وبعدين هو راح باتجاه الأسواق ضمن الفرقة اللي عم تقاتل بالأسواق. هو إذا بتسمعوا فيه يمكن أكبر ما نكون، هو الشهيد اللي بس تحاصروا بالهوليدي ان فتح امبلتين وكب حاله على الجيب تبع الفلسطينيه، كان جيب او جيبان حط بعضهم وعرف حاله خلاص ميت ميت، فتح امبلتين ونط هو
1: والقنابل خسائر معه.
0: صح صح
1: صعب كتير، صعب كتير، مستحيل حدا يعملها. شو الاصعب، لحظه خساره رفيق او العوده بعد سنوات لاستسكار هاللحظه؟
0: أكيد بس تخسر وتغرس يعني هيدا أول شوك يعني بالآخر نحن إنسان، يعني هاي شوك إنسانية بتكلها، بعدين بتشوف الألتيموم طبع هذه المسألة إنه قديش راح وصل تيضحي بحاله مشان المجتمع ومشان وطنه. يعني أكيد الشوك الأساسي بيكون أول ما تسمع خبر وفاته.
2: بدأ منك تكفي لي هيدا العبارة، فجر السيادة بالنسبة لي هو
0: قيام الدولة اللبنانية.
1: جملة واحدة بس تقول لأهالي شهداء المقاومة اللبنانية قبل قداس الأحد شو بتقول لهم؟
0: بقول لهم لشهداء القوة اللبنانية والمقاومة اللبنانية ككل انه جهدكم وتعبكم ما راح دعان. هلأ نحن متوقعين رفاقكم كملوا كل النضال، هلأ نحن متوقعين نبلش نحصد نتيجة هالنضال وهالصمود اللي وقفنا على كل اللي نضلنا فيه على كل السنين. بقولوا نطمنوا يعني قضيتكم بأيدي أمينة اللي أمنتوا فيه واستشهدتوا من أجله، نحن بعدنا بنؤمن فيه وأكثر من هيك رح نبلش نحققه.
2: بكل مرة عم نذكر في شهيد، في أم عم تتذكر ابنها يلي ما رجع على البيت، وبي بقي ينطر صوت مفتاح الباب، وزوجي كفت الطريق وحده، وطفل كبر وهو عم يتعرف على بيه من صورة وحكاية الناس. خلف الكلمات الكبيرة عن الوطن والسيادة والحرية في دايما قصص بشر دفعوا أتمان حقيقية.
1: كمل هيك يمكن ما بيكون السؤال كيف ماتوا، السؤال كيف منعيش نحن من بعضهم.
2: الأحد 6 أيلول بترجع القوات اللبنانية لشهداء المقاومة اللبنانية بقداسها السنوي تحت عنوان فجر السيادة. فجر بيحمل أسماء يلي رحلوا وذاكرة يلي بقيوا وأمانة يلي رح يرجعوا من بعدنا،
1: لأنه الشهيد لما يرحل كرمال قضية ما بيترك وراء نهاية بيترك بداية. ضيفنا كان اليوم الأمين المساعد لشؤون الانتشار بحزب القوات اللبنانية المهندس عماد وكيم اللي متشكره كتير
0: شكر
1: على هاللقاء، كتير مسطنا معك أستاذ عماد.
0: شكر لكم، والموضوع موضوع الحلقة كتير مهم.
2: شكرا لك أستاذ عماد.

0: إلى القوات اللبنانية انتسبوا مع رفيقات ورفاق لهم، وتحولوا إلى عصب المقاومة اللبنانية وروحها، أيديهم دائما ممدودة لمساعدة رفاقهم على انتشال لبنان من الواقع المرير والارتقاء به إلى ما يتقون إليه وما استشهدوا من أجله من كمال وأخلاق وتغيير.
1: فجر السيادة. لبنان الحر تقدم. زلزل صوت الله وهو يجيب موسى فقال: أغمض عينيك، هذا الجبل هو وقف لي، لن تطأه قدماك، لا أنت ولا الذي سيأتي من بعدك. علم الله يا أبطال بلادي أنكم لن تتوانوا عن الشهادة من أجله، سلمكم وطن الأرز واطمأنا، فحملتم مشعل الحرية حتى الاستشهاد. ونعم، لن تطأ أقدامهم وقف الله ما دام حراسنا لا يخفلون.

ائتمنتم من الخالق لتحفظوا موطنه، فحملتم سلاحكم في قلوبكم وحفرتم كلام الله على جبينكم، وها أنتم ترفرفون فوق أرزنا، لولاكم لما كنا، يا أسود الأرض والسماء.

أنتم عيون الله وأذرعه، حملتم ذاك المشعل فأضأتم به ظلام الغادرين، حللتم نورا وجعلتم من أرضكم منارة، تحية لمن جعل من ظلام الليل نورا ومن الطامعين راحلين.

يا من حرصتم على ألا يغيب لبنانكم عن قلب الله، حفظتم الأمانة بأرواحكم، وسيشتم بأنفاسكم كرامة الوطن. أما عن نبضات قلوبكم فأسكتتموها كي ينبض قلب الوطن بالحرية والكرامة.

في المنطرة انتظرته مريم، ومثلكم لم يخزلها يسوع. وكما أتى أتيتم، وكما مات متتم، وكما قام تقومون. من الأرض إلى السماء يا قديسينا.

ساروا شاخصين عيونهم إلى العلا، بحثوا بين الغزاة عن أرض السلام، عن وقف الله، عن أرض القديسين، فلم يجدوا سوى الجشع والقتل والخراب. فأحللتم السلام بأرواحكم يا جنود السماء.

اقتربت سيوفهم من قلوبهم وهمست لهم. هلموا يا أبطال أرز الرب، قوموا فقد حل الظلام على أرضنا، وها أنتم ترقدون بين طيات السماء. ألف تحية من عليائكم يا مقاومين.

جسدتم طائر الفينيقي منتفضاً أحياءً من بين الرماد، وها أنتم ترفرفون فوق جباله تنامون وعيونكم لا تنعس، فلا نخاف أبداً ما دمتم عيوننا.

حللتم بردا في نار الطغيان، رمدتم نارهم بشعلة الحرية، وأطفأتم بأنفاسكم سواد ظلامهم، فكنتم وما زلتم النور الذي أضاء أرزنا إلى الأبد. تحية للأبطال الكبار في أيلول، وألف شكر للأبطال طوال السنين، فأنتم وهبتمونا شبابكم ونزعتم عنكم أعماركم كل شهر وكل سنة لكم.

0: ساعدوا شهدائنا مشان الدولة مش مشان أي منصب بالدولة. وهيك نحن اليوم تنحافظ على الدولة ونشيلها من الجورة اللي البعض ساهموا بحطة فيها بفسادهم وانعدام تخطيطهم واستغلالهم كل شي فيها.
1: فجر السيادة.

0: ساعدت شهدائنا مشان الدولة مش مشان أي منصب بالدولة، وهيك نحن اليوم تنحافظ على الدولة ونشيلها من الجورة اللي البعض ساهم وبيحط فيها بفسادهم وانعدام تخطيطهم واستغلالهم كل شي فيها.
1: فجر السيادة.

0: علينا أن ندرك وبشكل حاسم أنه يستحيل الخروج من المأساة الحالية من دون قيام دولة، وأنه يستحيل قيام الدولة إذا لم تمتلك حصرية السلاح على كامل أراضيها. هنا تقف القوات اللبنانية بوجه كل ذلك وبكل جرأة، ومن هنا نتوجه إلى كل اللبنانيين، تعالوا نحرر الدولة معا.
1: فجر السيادة

صباح الخير من لبنان الحر. صديق المستمع، فتح عيونك واطمن، انت منك وحدك. لبنان الحر دايما معك.

لبنان الحر بتشاركك وجودك وهويها عم يعمرك وعم يخفف عنك ضغط هالأيام. فتح عيونك واستمتع بدفء حضورك وتمتع بحرارة الكلمة والنغمة على مدار اليوم.

لبنان الحر بتبدأ مشوارها الطويل بالقديس الإلهي لتوكل ساعاتها اليوم للرب وتطلب منه يهتم فيها لحتى تأدي رسالتها على أكمل وجه ويساعدها على نقل الكلمة الصادقة لقلوب المستمعين. شاركونا القديس وعملوا مثلنا، حطوا نواياكم بين إيدين الرب.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز شهيد اليوم.
2: جورج يوسف خوري، ناجي أهوجي، بيير يوسف سمعان، جوزيف جرجس سمعان، جورج سليم حداد، جان وجيه غصين، جان جرجي حايك، ريمون جبرايل حكيم، سليمان إبراهيم الدرزي، طوني حسيب بيطار، أندري متى، كسرى الهبر، جوزيف جرجس مطر.
1: ارتفعوا كالأرز.
3: أخوتنا المؤمنين، المجد ليسوع المسيح. نشترك سوا بالقداس الإلهي يلي بنقدمه على نيتنا جميعا، على نية موتانا شهدائنا الأبرار. بيحتفل بالقداس الأب يوسف الأشعر. بتقوم بالخدمة جوقة رهبات دار مارليس الراس للرهبانية اللبنانية المارونية، إداء المنفرد ليوسف رحمي على الأورج، أندريس بعلي، المجد ليسوع المسيح.

فصل من رسالة القديس يعقوب وبارك يا سيد. يا إخوتي، ما النفع يا إخوتي إن قال أحد إن له إيمانا ولا أعمال له؟ ألعل الإيمان يقدر أن يخلصه؟ إذا كان أخ أو أخت عريانين يعوزهما القوت اليومي، وواحد منكم قال لهما ذهبا بسلام واستدفئا واشبعا، وأنتم لم تعطوهما حاجات الجسد، فأي نفع في ذلك؟ كذلك الإيمان أيضا إن لم تقترن بالأعمال فهو ميت في ذاته. ورب قائل يقول أنت لك الإيمان وأنا لي الأعمال، فأقول له أرني إيمانك بدون أعمال وأنا أريك الأعمال بإيماني. أتؤمن أنت أن الله واحد؟ حسنا تفعل. والشياطين أيضا تؤمن وترتعد. أتريد أن تعرف أيها الإنسان الباطل الرأي أن الإيمان بدون الأعمال عقيم؟ أما تبرر إبراهيم أبونا بالأعمال لما قرب إسحاق ابنه على المذبح؟ فأنت ترى أن الإيمان كان يعاون أعماله، وبالأعمال صار إيمانه كاملا، فتم الكتاب القائل آمن إبراهيم بالله فحسب له ذلك برا ودعي خليل الله. ترون إذن أن الإنسان يتبرر بالأعمال لا بالإيمان وحده. كذلك رحاب البغي، أما تبررت بالأعمال لأنها استضافت الرجلين المرسلين وصرفتهما بطريق آخر؟ فكما أن الجسد بدون الروح ميت، فكذلك الإيمان بدون الأعمال ميت. والتسبيح لله دائماً.

قال لوقا البشير: سأل واحد من الفريسيين يسوع أن يتناول الطعام معه، فدخل بيت الفريسي واتكأ. وإذا امرأة وهي التي كانت في المدينة خاطئة علمت أن يسوع متكئ في بيت الفريسي، فجاءت تحمل قارورة طيب ووقفت باكية وراء يسوع عند قدميه، وبدأت تبل قدميه بالدموع وتنشفهما بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. ورأى الفريسي الذي دعا يسوع ما جرى، فقال في نفسه: لو كان هذا نبيا لعلم أي امرأة هي تلك التي تلمسه، إنها خاطئة. فأجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي شيء أقوله لك. قال الفريسي: قل يا معلم. قال يسوع: كان لدائن مديونان، أحدهما مديون بخمسمائة دينار والآخر بخمسين، وإذ لم يكن لهما ما يفيان سامحهما كليهما، فأي واحد منهم يكون أكثر حبا له؟ أجاب سمعان وقال: أظن ذاك الذي سامحه بالأكثر. فقال له يسوع: حكمت بالصواب. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: هل ترى هذه المرأة؟ أنا دخلت بيتك فما سكبت على قدمي ماء، أما هي فقد بلت قدمي بالدموع ونشفتهما بشعرها. أنت لم تقبلني، أما هي فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل قدمي. أنت ما دهنت رأسي بزيت، أما هي فدهنت بالطيب قدمي. لذلك أقول لك، خطاياها الكثيرة مغفورة لها لأنها أحبت كثيرا، أما الذي يغفر له قليل فيحب قليلا. ثم قال للمرأة: مغفورة لك خطاياك. فبدأ المتكئون معه يقولون في أنفسهم: من هو هذا الذي يغفر الخطايا أيضا؟ فقال يسوع للمرأة: إيمانك خلصك، اذهبي بسلام. حقا والأمان لجميعكم.

الله من آدم حتى اليوم، وخاصة الطباوية والدة الله مريم.

0: سائر الأساقف المستقيمين رأي. امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحمنا.

تكن مراحم العيلة ومخلصنا يسوع المسيح وحلول الروح القدس مع

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية. من لبنان الحر تحيات صباحية من القلب نوجهها أنا والمخرج إلي مسيحي لكل المستمعين. ومثل العادة صباح جديد منقول أمل جديد وصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. أصدقائي كل الأشياء ترحل ولا تعود إلا الصلاة، ترحل بالرجاء وتعود بالعطاء. فدائما نقول أن الشعور أن الله معنا لا يساويه أي شعور آخر. نهار مبارك للجميع.

هي رفقتكم دايما لبنان الحر. يقولون الرجل إذا أحب امرأة يخفيها في نفسه خوفا من أن يسرقها الآخرون، والمرأة إذا أحبت رجلا تجاهر به لكي لا يحاول أحد الاقتراب منه. الرجل من أجل المبدأ يضحي بأي شخص، والمرأة من أجل الشخص تضحي بأي مبدأ.

هي رفقتكم دايما لبنان الحر. إن الإنسان هذا الكائن العجيب يستطيع أن يقنع نفسه بأي شيء وأن يبرر أفعاله بأكثر الطرق التواء حتى ليبدو له الخطأ صوابا والخداع فضيلة. ترى كيف يسير في الحياة، يتنقل بين الناس، يجمع الثروة، يبحث عن المجد، لكنه نادرا ما يتوقف ليسأل نفسه: إلى أين يقودني هذا الطريق؟ هل أنا من يقوده؟ أم أني مجرد راكب في عربة تندفع بلا وجهة؟ لم يخبروني أن الحياة صعبة.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير. الناس الأكثر وعياً لا يمكن أن يكونوا أشراراً، لأن الشر يتطلب غباء ومحدودية في التفكير.

عندما نفهم عمق الحياة وتعقيداتها ندرك أن الشر خيال غير عقلاني، أنه نتيجة للجهل وللتفكير الضيق.

لبنان الحر وقلنا بونجور. صديقي، الحب الحقيقي هو أن تحتوي حقيقة الشخص كاملة، تحتويها بنورها بجمالها وبقبحها. ليس من الضروري أن نعيش بسعادة، ولكن من الضروري أن نعيش بشرف. نحن نثرثر كثيراً، ومع ذلك نعجز عن وصف مشاعرنا كما يجب.

0: بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.
1: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة كفتة بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و40 سنت، مقانق 500 جرام بدولارين و90 سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: إسرائيل تؤكد سيطرتها العملياتية على علي الطاهر، نتنياهو لم تعد مرتفعاته تهددنا، وحزب الله يعترف ولا يعترف بسقوطها. واشنطن نواصل تيسير الحوار بين لبنان وإسرائيل تمهيدا لجولة جديدة في روما. بعد الإفراج عن أسير، تل أبيب تفرج اليوم عن أربعة آخرين. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز، وأحوال الطقس.

0: التفاصيل من لبنان الحر. في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي متواصل في الجنوب، حيث تواصل المقاتلات الإسرائيلية شن غارات مكثفة على مناطق متفرقة، والمدفعية تدك القرى وسط عمليات جرف وتفجيرات بالتزامن مع استمرار الجهود المتعلقة بتنفيذ التفاهمات الأمنية واتفاقات وقف النار، سجل تطور ميداني كان أصلا متوقعا وهو سقوط علي الطاهر، بينما بدأ تنفيذ بند ثان من بنود الإطار بعد انطلاق المناطق التجريبية، تمثل بمباشرة الإفراج عن أسرى مدنيين من غير المقاتلين في مقابل تقدم عملية البحث عن رفات يهود لبنانيين خطفوا وقتلوا في ثمانينيات القرن الماضي.
1: ففيما لم يصدر أي بيان أو تعليق رسمي عن حزب الله، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس تحقيق السيطرة العملياتية فوق الأرض وتحتها في مرتفعات علي الطاهر، شارحا أن الفرقة 36 عملت في الفترة الأخيرة على تطهير مسارين تحت الأرض في منطقة المرتفعات الواقعة ضمن المنطقة الأمنية، ومضيفا أن النشاط العسكري الرامي إلى تحييد البنى التحتية تحت الأرض مستمر وسيصار بعد انتهاء النشاط إلى إعادة الانتشار دفاعيا.
0: الجيش الإسرائيلي أشار في بيان نشرته المتحدثة باسمه اللووي إلى أنه عثر داخل المبنى التحتية تحت الأرض على غرف عمليات وغرف للوسائل القتالية وغرف مولدات وغرف مكوث ومرافق استحمام ومطابخ، متحدثة عن أن هذه البنية التحتية الاستراتيجية بنيت على مدار عقدين وتم تمويلها والتخطيط لها من قبل النظام الإيراني.
1: القناة 12 تحدثت عن تأهب من إمكان حدوث تصعيد في شمال إسرائيل عقب الإعلان عن السيطرة على علي الطاهر إلى احتمالات متوقعة بين تصعيد محدود أو أيام من القتال، رغم أن حدوث ذلك ليس مرتفعا. وقالت أن الجيش الإسرائيلي يواصل الحفاظ على حال تأهب عالية ويجري حوارا وثيقا مع الأمريكيين.
0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أن مرتفعات علي الطاهر لم تعد تشكل تهديدا لنا، وأن قضيتنا وقضينا بالأحرى على أعداد كبيرة من المسلحين.
1: أضاف أن مقاتليه أخرجوا الأسلحة وأجهزة الحاسوب، والآن منطقة علي الطاهر تحت سيطرة جيشه، لافتا إلى أن المنطقة لم تكن مصدر تهديد لكريات شموني والمطلة فقط، بل كانت تهدد بغزو الجليل.
0: وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم إبلاغ سكان المناطق الشمالية بأن الجيش الإسرائيلي سيشن في الساعات المقبلة سلسلة من الغارات على الجبهة اللبنانية، وأن دوي الانفجارات قد يسمع في مناطق الجليل الغربي ووادي الحولة وسلسلة جبال الرميم وربما يصل إلى شمال الجولان.
1: حزب الله يعترف ولا يعترف بسقوط علي الطاهر. جورج الهاني.
2: ذكر أعلام حزب الله أن المعطيات الميدانية تتحدث عن إخلاء المنشآت في علي الطاهر

0: 2024 قلص حزب الله اعتمادها عليه وسحب جزءا كبيرا من تجهيزاتها ونقله إلى مواقع أخرى بعدما تعرضت لضربات متواصلة على مدى 15 شهرا. جاء ذلك في ضوء تقدير لديه أن الجيش الإسرائيلي سيحاول السيطرة على هذه المنشآت في أي مواجهة مقبلة، وهو ما حدث في الحرب الأخيرة. من هنا تابع إعلام حزب الله: لا تبدو ادعاءات الجيش الإسرائيلي في شأن السيطرة الكاملة على مرتفع علي الطاهر دقيقة، إذ رغم سيطرته قبل أسابيع على بعض المنشآت الصغيرة فيه لا يزال وجوده حتى الآن عند أطراف حرج علي الطاهر من دون أن يتمكن من التوغل داخله. أما في الميدان فلا تعتمد عمليات الدفاع عن مرتفع علي الطاهر إلا في جزء محدود منها على المسلحين الموجودين داخل المنشآت، فقد بنت المقاومة منظومة دفاعية خارجها نجحت في التصدي للهجمات الإسرائيلية مرارا، ولا تزال هذه المنظومة قائمة كما قال الإعلام المذكور.
1: وفي جديد الميدان، قصف مدفعي فجر على محيط علي الطاهر، دوحة كفر رمان، وادي الحجير والنبطي الفوقة، بعد عمليتي تفجير نفذهما الجيش الإسرائيلي في بلدة سربين قضاء بنت جبيل، وثالثة في بلدة كفر تبنيت قضاء نبطي، إلى قصف مدفعي متواصل على بلدة المنصوري قضاء صور، مصدره المرابط الإسرائيلية في البياضة وسربين أيضا.
2: وعلى خط التفاوض، نقلت السفارة الأمريكية في بيروت عن متحدث باسم وزارة الخارجية أن وساطة تقودها الولايات المتحدة بين الحكومة اللبنانية والإسرائيلية أسفرت عن خطوات أولية تشمل إفراج إسرائيل عن معتقلين ومساعدة لبنان في استعادة رفات مفقودة عقب محادثات ثنائية مباشرة استضافتها روما في آب الماضي.
1: أضاف أنه في عام 2006 دمر حزب الله جنوب لبنان في محاولة لاختطاف إسرائيليين والاحتفاظ برفات لمبادلتها بمعتقلين، واليوم ونتيجة للوساطة التي تقودها الولايات المتحدة بين حكومتين شرعيتين تفرج إسرائيل عن معتقلين ويساعد لبنان إسرائيل في استعادة رفات مفقودة ليهود لبنانيين.
2: وتابعت السفارة الأمريكية أنه في الجولة الأخيرة من محادثات روما في آب الماضي أجرت إسرائيل ولبنان محادثات ثنائية مباشرة حول قضايا مدنية مهمة للجانبين، وقد وضع السفير ميشيل عيسى والسفير مايكل هاكابي اللمسات الأخيرة على الإفراج عن المعتقلين في خلال زيارة عيسى إسرائيل.
1: السفارة أشادت بالحكومتين الإسرائيلية واللبنانية لإظهارهما حسن النية من خلال هذه الخطوات الأولى، وأملت أن يكون ذلك أساسا لتوسيع النقاشات حول قضايا مدنية أخرى، مؤكدة مواصلة تيسير الحوار بين إسرائيل ولبنان بشكل يومي والتطلع إلى الجولة المقبلة من المحادثات في روما، ومشددة على الالتزام بالتنفيذ الكامل للإطار الثلاثي.
2: صحيفة جيروزاليم بوست نسبت إلى هاكابي وصفه بالتاريخية المحادثات الإسرائيلية اللبنانية بوساطة أمريكية، وقال: نحن اليوم نجلس في الغرفة نفسها ونتحدث عن كيفية المضي قدما وإخراج حزب الله من الصورة ليكون هناك سلام.
1: وأشاد السفير الإسرائيلي لدى فرنسا جاشوا زاركا بأي جهد يسهم في تعزيز قدرات الجيش اللبناني، معتبرا أن ذلك يمثل خطوة ضرورية للسماح بانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ومشترطا أن يترجم هذا الدعم إلى إجراءات ملموسة على الأرض.
2: وعشية المؤتمر التحضيري في باريس لدعم المؤسسة العسكرية اللبنانية، قال أن أي تحرك يعزز الجيش اللبناني ويمهد لتنفيذ خطة الانسحاب هو خطوة في الاتجاه الصحيح، محذرا في الوقت نفسه من الاكتفاء بالوعود من دون أفعال.
1: وأشار زاركا إلى أن إسرائيل باتت غير راغبة في الاستماع إلى تصريحات لا تقابلها خطوات جدية، مؤكدا ضرورة منع حزب الله من استعادة قدرته على تهديد أمن إسرائيل.
2: تطور إيجابي مفاجئ تمثل في تحريك ملف تبادل الأسرى والرفات بين لبنان وإسرائيل. جورج.
0: أفرج الجيش الإسرائيلي بعد منتصف الليل الفائت عن عضو المجلس البلدي في كفر شوبة حاتم عبد العال، وهو والد أحد قتلى حزب الله. وكانت قوة إسرائيلية دخلت إلى حلتة صباح أمس وحصرت عددا من المنازل بعد اتصال الجيش الإسرائيلي بعبد العال والمختار عيسى عبد العال، ومنعت الأهالي من الخروج من منازلهم. وقد قررت إسرائيل الإفراج عن 5 أسرى مدنيين، 3 لبنانيين وسوريين 2 من غير المقاتلين، في مقابل تقدم عمليات البحث القائمة عن رفات يهود لبنانيين خطفوا وقتلوا في ثمانينيات القرن الماضي. ونتيجة متابعة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع الجانب الأمريكي، بدأت عملية الإفراج بإطلاق الأسير اللبناني الشاب مالك كمال غازي، والذي فقد في منطقة عين عطا رشية في تشرين الأول 2025 أثناء خروجه لممارسة الرياضة، قبل أن تتكشف لاحقا معلومات عن تعرضه للخطف ونقله إلى إسرائيل. وقد سلم المفرج عنه إلى الصليب الأحمر عند معبر الناقورة، ثم إلى الجيش اللبناني، ونقل بعدها إلى مكتب مخابرات الجيش في ثكنة بنوا بركات في صور، ومنه إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية. ومن ثم أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنه يتوقع أن تفرج إسرائيل عن 5 أسرى لبنانيين بالتنسيق مع الولايات المتحدة كجزء من المفاوضات، وأن قضية المعتقلين والمفقودين تعد محور المحادثات بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي، وتم تبادل القوائم الأولية في الجولة الأخيرة في روما. وأفاد مصدر أمني عن تأجيل تسليم الأسرى اللبنانيين الأربعة من الجانب الإسرائيلي إلى الصليب الأحمر الدولي على أن تتم عملية التسليم في 11 من قبل ظهر اليوم. والأسرى الأربعة لبنانيان وسوريان، وهم علي حسن شور وحسين عبد الله محمود عياش وأسعد محمود محمد الحسيكة ووسام إبراهيم الصمدي.
1: في هذا الوقت أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أنه تقرر الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق خاضعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان بعد حدوث تقدم في عملية البحث عن جثث إسرائيليين قتلوا في لبنان في ثمانينيات القرن الماضي.
2: مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أوضح أنه في إطار المفاوضات مع لبنان، وجه نتنياهو إلى العمل على تحديد مكان رفات رؤساء من الجالية اليهودية في لبنان وإعادتهم، وهم أشخاص خطفوا وقتلوا في منتصف ثمانينيات القرن الماضي على يد جماعات مسلحة.
1: أضاف أنه في الأشهر الأخيرة نفذت عمليات كثيرة لتحديد أماكنهم سواء من جانب لبنان أو إسرائيل، بما في ذلك عمليات ميدانية. وفي ضوء هذا النشاط المهم تقرر الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وبعد استكمال التحقيق معهم تبين أنهم مدنيون وليسوا أعضاء في جماعة مسلحة، ولم يشاركوا في أعمال قتالية، ولا يوجد أي سبب للاستمرار في احتجازهم في إسرائيل.
2: من ناحيته أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن عودة أي لبناني محرر إلى وطنه سالما تشكل خطوة مهمة على طريق معالجة هذا الملف، متوجها بالشكر إلى الإدارة الأمريكية ولا سيما إلى السفير ميشيل عيسى على الجهود التي بذلت في هذا المجال، ومشددا على مواصلة العمل حتى الإفراج عن جميع أسرانا والكشف عن مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.
1: أضاف سلام أنه مهما بدا المسار التفاوضي صعبا سنستمر بحشد كل الجهود المطلوبة لحفظ حقوق لبنان ومصالح اللبنانيين ولا سيما أهلنا في جنوب، وتأمين عودتهم الآمنة والكريمة إلى أرضهم وقراهم، وإعادة سيادة الدولة الكاملة على أراضيها.
2: ومع تحريك ملف الأسرى وما يشكل من دفع واضح للخيار التفاوضي الذي اعتمدته الدولة، سعر حزب الله عبر كتلته النيابية حملته عليها وعلى رئاسة الجمهورية، ناعيا في بيان تلاه أن أب حسن عز الدين اتفاق الإطار.
3: تشدد الكتلة أن رهان السلطة اللبنانية قد سقط، وتبددت أوهامها بعد فشل خيارها التنازلي في اتفاق الإطار المخزي المشؤوم، وبدل استمرارها في المكابرة وإنكار الواقع عليها الإقلاع عن هذا النهج الذي يعمق الأزمة الوطنية ويكرس وجود الاحتلال وممارساته الإجرامية. تؤكد الكتلة أن العداء لإسرائيل هو حالة ميثاقية كرسها اتفاق الطائف ونصوص قانونية تراكمت تعبيراتها منذ نشأة الكيان الصهيوني ومواصلته اليومية لجرائمه المتمادية ضد شعبنا واحتلاله أرضنا. وإن إصرار رئيس الجمهورية على مقولته التي يعبر عنها تكرارا عن سعيه لإنهاء حالة العداء لإسرائيل هو تجاهل متعمد للميثاق وللقوانين ولآلام شعبنا.
1: كشف مصدر قضائي أن التحقيقات الأولية مع الشبكة السورية اللبنانية التي فككتها الأجهزة الأمنية في لبنان في خلال الأيام الماضية عززت الأدلة المتعلقة بتورط عناصر من حزب الله في تدريب أفرادها وتوفير الحماية لهم، إضافة إلى تلقيهم أموالا وتمويلا من جمعية مرتبطة بالحزب ومقرها الضاحية الجنوبية لبيروت.
2: وتحدث عن أن الأجهزة الأمنية ضبطت في حوزة الموقوفين السوريين فواتير تعود إلى الجمعية المذكورة، وأن التحقيقات أظهرت أنها كانت تقدم لهم مساعدات مالية دورية تراوحت قيمتها بين 200 و500 دولار شهريا.
1: وأشار المصدر إلى أن الجمعية نفسها كانت تتولى دفع بدلات إيجار للضابط السوري في نظام الأسد البائد مناف علي صافي واثنين من رفاقه في الضاحية الجنوبية منذ سقوط النظام وفرارهم إلى لبنان.
2: واستنادا إلى المعلومات الأولية، أظهرت التحقيقات أنه إثر تجدد بعض المعارك في سوريا في 2 آذار الماضي انتقل هؤلاء من الضاحية الجنوبية إلى بلدة تلبيري في عكار قبل أن يعودوا لاحقا إلى الضاحية ومنها إلى منطقة البقاع، حيث يشتبه في أنهم خضعوا لتدريبات عسكرية.
1: وتابع المصدر القضائي أن الأشخاص المشتبه في ارتباطهم بحزب الله كانوا يستخدمون هواتف بأرقام نيبالية للتواصل عبر تطبيق واتساب، وأن عمليات تتبع الاتصالات أظهرت أن مصدرها كان في معظم الأحيان من الضاحية الجنوبية وأحيانا من منطقة البقاع. كما أظهر تعقب المواقع الجغرافية لهواتف سوريين وجودهم في صورة متكررة في الضاحية والبقاع، إضافة إلى بلدة تلبيري عكار.
2: المصدر نفسه لفت إلى أنه وبالتوازي مع التحقيقات بدأت الأجهزة الأمنية إجراء جردة بالمضبوطات التي عثر عليها مع الموقوفين، وتشمل بنادق رشاشة وقناصات وصواعق ومواد متفجرة. وتحقق الأجهزة أيضا في إفادة عنصر في جهاز أمن الدولة أوقف أخيرا، قال فيها أنه نقل عبوات ناسفة من منزل في تلبيري قبل أن يتخلص منها بإلقائها في مجرى النهر الكبير، في وقت تعمل الجهات المختصة على التحقق من هذه الإفادة ومحاولة العثور على المتفجرات وضبطها.
1: وأوضح المصدر القضائي أنه بعد استكمال التحقيقات الأولية وفي حال التوصل لأسماء أشخاص موجودين داخل سوريا ويشتبه في ارتباطهم بالشبكة، ستنقل المعلومات إلى الجانب السوري لاتخاذ الإجراءات المناسبة، لافتا إلى أن المعطيات المتوافرة حتى الساعة تشير إلى أن لبنان كان من ضمن ساحة العمليات التي تستهدفها المجموعة، في حين تتواصل التحقيقات لكشف طبيعة الأهداف المحتملة وما إذا كانت انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التحضير التنفيذي.
2: المصدر توقع أن تكثف الأجهزة الأمنية عمليات الرصد والأمن الاستباقي لتعقب عناصر وضباط سابقين من نظام الأسد موجودين في لبنان والتحقق من طبيعة أنشطتهم واتصالاتهم، معتبرا أن خطورة المعطيات التي كشفها التحقيق تكمن في أنها تطرح احتمال ألا يقتصر وجود بعض هؤلاء في لبنان على الهرب من سوريا أو البحث عن ملاذ خشية الملاحقة، بل أن يكون لبعض أدوار وأهداف أمنية.
4: عين على العالم.
1: أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن التجارية، مشددا على أن كل الخيارات مطروحة لاستعمالها ضدها وأن الصينيين مستعدون للتعاون في عزلها اقتصاديا. فيما قال الرئيس دونالد ترامب إن الذين يروجون لفكرة أن الولايات المتحدة لا تملك ذخيرة يفضلون خسارتها في حرب تنتصر فيها بسهولة.
2: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت كشف عن أن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا إلى عملية المنبوذ الاقتصادي مقدرا موقفه القوي والمبكر، وقال أن الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن النظام الإيراني القاتل من استغلال النظام المالي العالمي لتمويل طموحاته النووية وبرامج أسلحته، مضيفا أن العالم يواجه رسالة واضحة إلى هذا النظام مفادها بأن أنه لن نتوقف حتى يتم قطع كل شريان مالي متبقى.
1: من ناحيتها أشارت وسائل إعلام كوريا الجنوبية إلى أن الحكومة تدرس نشر أصول غير قتالية كسفينة للدعم اللوجستي البحري وطائرة دولية بحرية في مضيق هرمز، وأنها تضع على رأس أولويتها تنفيذ مهمة تركز على ضمان سلامة الملاحة في المضيق وتقديم الدعم بدلا من الانخراط المباشر في أعمال قتالية.
2: النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف حذر من رد غير متوازن ومتعدد الطبقات على الهجمات الأمريكية الأخيرة، في حين شدد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي على استمرار إغلاق مضيق هرمز، وقال إن فتحه مرهون بإرادة إيران.
1: وزير النفط الإيراني محسن باكنيجاد قال إن هناك تأثيرا للحصار البحري على نقل النفط وتسليمه للعملاء، لكننا نتخذ تدابير للالتفاف عليه كاملا.
2: من ناحيتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها عادت توجيه 87 سفينة وعطلت 3 وصعدت إلى سفينتين لضمان الامتثال للحصار على إيران.
1: في هذا الوقت وبعد أيام قليلة من تنحي وزير الجيش دان ديركسل من منصبه أثار إثر تقارير أفادت بوجود خلافات مع قيادة البنتاغون، أعلن ترامب أن آدام تيلي مساعد الوزير الحالي سيتولى المنصب بالوكالة بأثر فوري.
2: إلى اليمن، حيث تخوض القوات الحكومية معارك عنيفة مع جماعة الحوثي جراء محاولتها الاقتراب من جبل دباس في جنوب محافظة الحديدة. وأضافت في بيان أن اللواء 13 مشاة في الفرقة الأولى مقاومة وطنية يخوضون معارك مع أدوات الحرس الثوري الإيراني جنوب الحديدة من دون تفاصيل أكثر.
1: وأفيد بأن قوة من العمالقة ودرع الوطن وصلت إلى المنطقة لدعم جبهتي تعز والساحل، وأن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة تدور بين القوات المسلحة وميليشيا الحوثي في الجبهة الشرقية.
2: في إسرائيل، قتل شخص بنيران الشرطة حاول مهاجمة عناصرها في منطقة باب العمود في البلدة القديمة في القدس، وكانت الشرطة تحدثت عن أحباطها مع قوات حرس الحدود عملية إرهابية.
1: إلى روسيا، فقد تسبب هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية باندلاع حريق في مستودع للنفط في مدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود.
0: أخبار الرياضة.
2: أعلن نادي برشلونة الإسباني تحقيق إيرادات تجاوزت حاجز المليار يورو خلال الموسم الماضي للمرة الأولى بتاريخ النادي، بخطوة بتعكس التحسن الملحوظ بالوضع المالي للنادي الكتالوني بعد سنوات من الأزمات الاقتصادية. وكانت الأزمة المالية لبرشلونة أحد العوامل الرئيسية يلي أدت لرحيل نجم النادي ليونيل ميسي في صيف العام 2021، بعدما عجز برشلونة عن تسجيل عقده الجديد وفقا للقيود المالية المعمول فيها.
0: بعيدا من السياسة،
1: ارتفعت حصيلة قتل انقلاب عبارة ركاب الأحد الماضي قبالة سواحل شمال قبرص إلى 10 أشخاص وفق مصادر رسمية بعد أيام قليلة من الحادث، فيما لا يزال 18 شخصا في عداد المفقودين. العبارة كانت تقل 267 شخصا، وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 239 شخصا.
0: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
2: طقس اليوم قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة، مع توقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتبارا من بعد الظهر خصوصا على المرتفعات الشمالية، وبتنشط الرياح أحيانا. بكرة غائم جزئيا من دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات ورياح ناشطة أحيانا، وبكرة كمان يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خصوصا على المرتفعات الشمالية اعتبارا من بعد الظهر.
1: كان في الصباحية الأولى ثلاثة عناوين. إسرائيل تؤكد سيطرتها العملياتية على علي الطاهر، نتنياهو لم تعد مرتفعاته تهددنا، وحزب الله يعترف ولا يعترف بسقوطها. واشنطن نواصل تيسير الحوار بين لبنان وإسرائيل تمهيدا لجولة جديدة في روما. بعد الإفراج عن أسير تل أبيب تفرج اليوم عن 4 آخرين. وكان في الجولة أخبار الرياضة إكسترا نيوز وأحوال الطقس. نفذ النشرة مارون بشعلاني. نلتقي مجددا في 7:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر.
1: صباح الخير وإليكم عناوين الصحف الصادرة اليوم الجمعة 4 أيلول 2026. في عناوين النهار: المدرسة الذكية ملف خاص من النهار. في عناوين الديار: مناورة الإفراج عن المختطفين لا تكسر جمود التفاوض. إسرائيل تعلن السيطرة العملياتية على علي الطاهر، فما حقيقة الميدان؟ في عناوين الأخبار: السلطة تمنح العدو السيادة على مواطنيها. في عناوين الشرق: الدولة تسلمت أول أسير واليوم الإفراج عن 4. في عناوين نداء الوطن: مسألة رجي على طريق الحل البطيء. سقطت علي الطاهر، فهل سترد إيران؟ في عناوين اللواء: الدفعة الأولى من الأسرى، هل تكسر جمود المفاوضات؟ سلام يشكر جهود عيسى ونتنياهو، علي الطاهر لم يعد يشكل تهديدا. في عناوين الجمهورية: عيسى لإنقاذ مسار روما. توغل واعتقالات وتفجيرات، إسرائيل تصاعد جنوبا. في الأنباء الكويتية: سلام نواصل العمل للإفراج عن جميع أسرنا. في الرأي الكويتية: الولايات المتحدة تعيد إلى لبنان قطعا أثرية قديمة نهبت منصور. وساطة أمريكية تنعش المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وتعزز قوة الدبلوماسية. في الشرق الأوسط: إسرائيل تعلن تطهير أنفاق حزب الله في مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان.
0: أسرار الصحف من لبنان الحر.
1: ننتقل إلى أسرار الصحف ونبدأ مع النهار. تردد أن وزيرا سابقا باع شقته في منطقة باتت كثيرة الاختلاط الطائفي وانتقل إلى منطقة أخرى، فيما اشترى منزله مستشار سياسي بارز. يحكى عن برودة في العلاقة بين عدد من الوزراء في الحكومة فيما بينهم ومع رئيس الحكومة بخلاف ما كانت عليه البدايات. في أسرار اللواء: بحسب معلومات دبلوماسية جرى عتب صريح بين مسؤول كبير وسفير دولة كبرى، اتخذ على أثره قرار التوجه إلى تل أبيب. في أسرار نداء الوطن: زوار الرئيس بري يخرجون بانطباع أنه في غاية التشاؤم في ظل عجزه عن التأثير في مسار التطورات، وينقلون عنه أن حزب الله لا ينسق معه في كل الخطوات. وأشد ما يغضب بري بحسب زواره أن قسما كبيرا من طائفته عاد إلى مربع الحرمان بسبب النهج الانتحاري للحزب. في أسرار الجمهورية: يتوقع أن تنتقل تداعيات قانون سيء السمعة ويمس العدالة من النقاش البرلماني إلى ساحات قانونية ودستورية خلال المرحلة المقبلة. وأخيرا سيعود ملف شبكات غير شرعية تتعلق بإحدى الوزارات التي كانت تدر مليارات الدولارات للدولة إلى الواجهة السياسية بعد دخول هيئة قضائية على الخط إثر أنباء عن هدر بحوالي نصف المليار دولار. كانت هذه عناوين وأسرار الصحف الصادرة اليوم الجمعة. شكرا للمتابعة.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
0: خبر 7:15.
3: نسبت صحيفة جيروزلم بوست إلى السفير الأمريكي لدى تل أبيب مايكل هاكابي وصفه بالتاريخية المحادثات الإسرائيلية اللبنانية بوساطة أمريكية، وقال: نحن اليوم نجلس في الغرفة نفسها ونتحدث عن كيفية المضي قدما وإخراج حزب الله من الصورة ليكون هناك سلام. بدوره أشاد السفير الإسرائيلي لدى فرنسا بأي جهد يسهم في تعزيز قدرات الجيش اللبناني، معتبرا أن ذلك يمثل خطوة ضرورية للسماح بانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ومشترطا أن يترجم هذا الدعم إلى إجراءات ملموسة على الأرض. وعشية المؤتمر التحضيري الباريسي لدعم المؤسسة العسكرية اللبنانية، قال السفير إن أي تحرك يعزز الجيش اللبناني ويمهد لتنفيذ خطة الانسحاب هو خطوة في الاتجاه الصحيح، محذرا في الوقت نفسه من الاكتفاء بالوعود من دون أفعال.
0: نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببس مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة ونور لبنان الحر.
4: برجك اليوم على لبنان الحر
3: مع إطلالة هاليوم الجديد. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، ومنبلش مع الحمل. اليوم بدنا نفرح، ما بدنا نعمل معارك. عزيز الحمل، خفف جدية وخلي لنفسك وقت تتقدر تفرح فيه وتمرح فيه. بالعاطفة في فرصة لحتى تقعد قعدة كتير حلوة، أو لحتى يصير في مصالحة بينك وبين الشخص يلي بتحبه. برج الثور يوم مناسب للاستمتاع بشي بتحبه، بس ما تنسى ميزانيتك. لما تشوف شي عم بقلك اشتريني، جرب انك ترجع فشخة لورا. برج الجوزاء اجتماعي ولبق اليوم انت عزيز الجوزاء، والناس رح تنجذب لطريقتك بالحكي. استغل هالطاقة بلقاء او تواصل كنت انت مأجله. برج السرطان اليوم عندك زيارة عائلية وحياة عائلية بامتياز. وجودك بين الناس يلي بتحبها برجع لك طاقتك كلها، وإذا في حبيب اليوم رح يرجع وفي رسالة منك رح تفرحه. برج الأسد بدك تكون اليوم محور الاهتمام، وهيدا الشي بالنسبة لإلك عادي. اليوم مسموح إنك تكون إنسان متكبر لأنك كتير مميز، بس خلي كمان غيرك ياخد فرصته. عندك سهرة أو لقاء رح بردوا لك الروح. العذراء ما تقضي هالنهار بتنظيف كل شيء وترتيبه، اترك شويه فوضى للحياه، ارتاح اضحك واهتم بحالك. برج الميزان الجو مناسب للقاءات ومجاملات ومصالحات، وإذا في شخص أنت مشتاق له نصيحة حكي معه، لأنه اليوم ما بدنا نتفلسف، الفلسفة بتسكر بواب. برج العقرب ممكن تكتشف انك انت انسان متكبر، وكمان ممكن تكتشف انه الموضوع يلي براسك ومكبره ما بده هالقد، فخفف التفكير وخلي النهار يمشي. عاطفيا لحظة صادقة ممكن تقربك من شخص اخر. برج القوس هنهار رح يتحبه أنت كتير، لأنه هو رح يحبك كتير. في حركة، في ضحك، ويمكن في مشاوير منك مخطط لها أبدا. ما ترفض الأشياء بسرعة، يمكن أحلى شي عم بصير اليوم أنه الصدفة عم تلعب دورها. برج الجدي حتى انت وبالبيت لازم انك تحس بالراحة، سكر شوي دفتر المسؤوليات. العاطفة بدها حضورك مش بس توفيرك وحمايتك. برج الدلو مزاجك متجدد وفيك تعمل شي خارج المعتاد، لقاء مع شخص بيشبه أفكارك ممكن يكون ممتع جدا. أخيراً مع برج الحوت يوم ضيفي وقريب للقلب، اوعك تخبي مشاعرك ورا الصمت، يلي بتحبه بحاجة إنه يسمع منك كلمة بحبك. برجك اليوم
4: على لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: فجر السيادة، هيدا هو العنوان. امبارح حكينا عن السيادة، طيب شو رأيكم اليوم نحكي عن الفجر؟ حقك تعرف إنه الفجر حير كتير من الشعوب يلي سبقتنا والحضارات القديمة، وكتار من هالحضارات قد ما عملوا أهمية لهالحالة يلي بتصير فجراً قالوا عنه عملوا لها آلهة. بالحضارة اليونانية مثلاً كان في آلهة الفجر، وعند الرومان كمان كان في إلهة الفجر، وكتار من هالآلهة كانوا إناث وليس إله ذكر. وكانوا اليونانيين يتخيلوا إلهة الفجر عم تظهر كل يوم بوجه مشرق، فبتعلن إنه انتهى الليل وبلشت طريق الشمس. وقديش حلو هالمعنى تحت يخبرنا عن جد قديش لازم ليل لبنان ينتهي ويطلع معه إله الفجر الحقيقي يلي بيجيب معه السيادة والحرية والاستقلال.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: the roots, eye on the future. شعار جديد للميركستور بعام 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم بيلتقوا بكازينو لبنان بالحفل الأضخم على الساحة اللبنانية والعالم العربي لتوزيع الجوائز. ميركستور 2026 السبت 5 أيلول ابتداء من 5:30 المساء مباشرة على LBCI. عيشوا التجربة مع النجوم واحجزوا بطاقتكم بتيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: وأخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء. البطاقات متوفرة على احجز.com. الناس الحلوة دي.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبني تارتينا 400 جرام بدولار و90 سنت، جامبون حبش البوزو لوقي بدولار و90 سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الثانية. عناوين الجولة: تل أبيب تعلن تطهير أنفاق علي الطاهر، وحزب الله يعترف بخجل إعلاميا. واشنطن: مستمرون في وسطتنا، إسرائيل تفرج عن محتجزين، ولبنان يساعدها في استعادة رفات يهود لبنانيين مفقودين. الحزب: رهان السلطة سقط، وإصرار عون على إنهاء العداء لإسرائيل تجاهل متعمد للميثاق والقوانين. التحقيقات تعزز الأدلة المتعلقة بتورط حزب الله مع الشبكة السورية اللبنانية التي فككتها الأجهزة في لبنان. متمسكة بإغلاق هرمز، إيران تتوعد برد متعدد الطبقات، أوروبا تنضم رسميا للمنبوذ الاقتصادي، والصين مستعدة للمشاركة. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز، وأحوال الطرقات.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا أبو داغر وطوني نصار. أصبحت طهران بعد سقوط علي الطاهر عمليا بيد القوات الإسرائيلية أمام اختبار جدي لاستراتيجية ما تصفه بالدفاع المتقدم، خصوصا وأن عدم الرد سيعتبر تخليا عن حزب الله الوكيل الميداني، علما أن أي رد إيراني سيدفع تل أبيب للرد هي الأخرى، إنما بضربات حتمية قاسية قد تطال البنية التحتية للطاقة في إيران وفق تحذيرات إسرائيل كاتس. وفيما حزب الله يخوض معاركه السياسية الشعواء ضد الدولة ورئيس الجمهورية وينهار في علي الطاهر، سجل نجاح دبلوماسي عبر تنفيذ أحد بنود اتفاق الإطار عقب المرحلة الأولى من تطبيق عملية المناطق التجريبية في 20 تموز الماضي. والإنجاز الجديد تمثل بانطلاق عملية الإفراج في إسرائيل عن أسرى مدنيين من غير المقاتلين في مقابل تقدم عملية البحث عن رفات يهود لبنانيين خطفوا في 80s الماضي. من سقوط علي الطاهر نبدأ.
1: ففيما لم يصدر أي بيان أو تعليق رسمي عن حزب الله، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس تحقيق السيطرة العملياتية فوق الأرض وتحتها في مرتفعات علي الطاهر، شارحا أن الفرقة 36 عملت في الفترة الأخيرة على تطهير مسارين تحت الأرض في منطقة المرتفعات الواقعة ضمن المنطقة الأمنية، ومضيفا أن النشاط العسكري الرامي إلى تحييد البنى التحتية تحت الأرض مستمر وسي يصار بعد انتهاء النشاط إلى إعادة الانتشار دفاعياً.
0: الجيش الإسرائيلي أشار في بيان نشرته المتحدثة باسمه اللواوي إلى أنه عثر داخل المبنى التحتية تحت الأرض أو داخل البنى التحتية تحت الأرض على غرف عمليات وللوسائل القتالية وأخرى للمولدات والمكوث ومرافق استحمام ومطبخ، متحدثا عن أن هذه بنية تحتية استراتيجية بنيت على مدار عقدين وتم تمويلها والتخطيط لها من قبل النظام الإيراني.
1: القناة 12 تتحدثت عن تأهب من إمكان حدوث تصعيد في شمال إسرائيل عقب الإعلان عن السيطرة على علي الطاهر إلى احتمالات متوقعة بين تصعيد محدود أو أيام من القتال، رغم أن حدوث ذلك ليس مرتفعا. وقالت أن الجيش الإسرائيلي يواصل الحفاظ على حال تأهب عالية ويجري حوارا وثيقا مع الأمريكيين.
0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن مرتفعات علي الطاهر لم تعد تشكل تهديدا لنا وقضينا على أعداد كبيرة من المسلحين.
1: أضاف أن مقاتليه أخرجوا الأسلحة وأجهزة الحاسوب، والآن منطقة علي الطاهر تحت سيطرة جيشه، لافتا إلى أن المنطقة لم تكن مصدر تهديد لكريات شموني والمطل فقط، بل كانت تهدد بغزو الجليل.
0: وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم إبلاغ سكان المناطق الشمالية بأن الجيش الإسرائيلي سيشن في الساعة المقبلة سلسلة من الغارات على الجبهة اللبنانية، وأن دوي الانفجارات قد يسمع في مناطق الجليل الغربي ووادي الحولة وسلسلة جبال الرميم وربما يصل إلى شمال الجولان.
1: حزب الله يعترف ولا يعترف بسقوط علي الطاهر. جورج الهاني.
2: ذكر أعلام حزب الله أن المعطيات الميدانية تتحدث عن إخلاء المنشآت في علي الطاهر قبل دخول القوات الإسرائيلية إليها، وعن وقوع اشتباكات عدة في المنطقة سقط في خلالها قتلى وجرحى. أضاف أنه منذ وقف النار المفترض بعد الحرب الأخيرة عمل الحزب على إخراج عناصره الذين حاصرهم الإسرائيلي داخل بعض المنشآت العسكرية في مرتفع علي الطاهر، بعدما حاول جيشه مرارا الوصول إلى داخلها، معتبرا أن حزب الله تمكن من إفشال هذه المحاولات تباعا بالتوازي مع تنفيذ عمليات لإخراج مسلحيه على دفعات. وتابع إعلام الحزب أن المنشآت العسكرية

0: الطاهر من دون أن يتمكن من التوغل داخله. أما في الميدان فلا تعتمد عمليات الدفاع عن مرتفع علي الطاهر إلا في جزء محدود منها على المسلحين الموجودين داخل المنشآت، فقد بنت المقاومة منظومة دفاعية خارجها نجحت في التصدي للهجمات الإسرائيلية مرارا، ولا تزال هذه المنظومة قائمة كما قال الإعلام المذكور.
1: وفي جديد الميدان، قصف مدفعي فجا على محيط علي الطاهر، دوحة كفر رمان، وادي الحجير والنبطيل فوقه، بعد عمليتي تفجير نفذهما الجيش الإسرائيلي في بلدة سربين قضاء نبطي، وثالثة في بلدة كفر تبنيت قضاء نبطي، إلى قصف مدفعي متواصل على بلدة المنصوري قضاء صور مصدره المرابط الإسرائيلية في البياضة وسربين أيضا.
2: وعلى خط التفاوض، نقلت السفارة الأمريكية في بيروت عن متحدث باسم وزارة الخارجية أن وساطة تقودها الولايات المتحدة بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية أسفرت عن خطوات أولية تشمل إفراج إسرائيل عن معتقلين ومساعدة لبنان في استعادة رفات مفقودة عقب محادثات ثنائية مباشرة استضافتها روما في آب الماضي.
1: أضاف أنه في عام 2006 دمر حزب الله جنوب لبنان في محاولة لاختطاف إسرائيليين والاحتفاظ برفات لمبادلتها بمعتقلين، واليوم ونتيجة للوساطة التي تقودها الولايات المتحدة بين حكومتين شرعيتين تفرج إسرائيل عن معتقلين ويساعد لبنان إسرائيل في استعادة رفات مفقودة ليهود لبنانيين.
2: وتابعت السفارة الأمريكية أنه في الجولة الأخيرة من محادثات روما في آب الماضي أجرت إسرائيل ولبنان محادثات ثنائية مباشرة حول قضايا مدنية مهمة للجانبين. وقد وضع السفير ميشيل عيسى والسفير مايكل هاكابي اللمسة الأخيرة على الإفراج عن المعتقلين في خلال زيارة عيسى إسرائيل.
1: السفارة أشادت بالحكومتين الإسرائيلية واللبنانية لإظهارهما حسن النية من خلال هذه الخطوات الأولى، وأملت أن يكون ذلك أساسا لتوسيع النقاشات حول قضايا مدنية أخرى، مؤكدة مواصلة تيسير الحوار بين إسرائيل ولبنان بشكل يومي والتطلع إلى الجولة المقبلة من المحادثات في روما، ومشددة على الالتزام بالتنفيذ الكامل للإطار الثلاثي.
2: صحيفة جيروزاليم بوست نسبت إلى هاكابي وصفه بالتاريخية المحادثات الإسرائيلية اللبنانية بوساطة أمريكية، وقال نحن اليوم نجلس في الغرفة نفسها ونتحدث عن كيفية المضي قدما وإخراج حزب الله من الصورة ليكون هناك سلام.
1: وأشاد السفير الإسرائيلي لدى فرنسا جوشوا زاركا بأي جهد يسهم في تعزيز قدرات الجيش اللبناني، معتبرا أن ذلك يسمح أو يمثل خطوة ضرورية للسماح بانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ومشترطا أن يترجم هذا الدعم إلى إجراءات ملموسة على الأرض.
2: وعشية المؤتمر التحضيري في باريس لدعم المؤسسة العسكرية اللبنانية، قال أن أي تحرك يعزز الجيش اللبناني ويمهد لتنفيذ خطة الانسحاب هو خطوة في الاتجاه الصحيح، محذرا في الوقت نفسه من الاكتفاء بالوعود من دون أفعال.
1: وأشار زاركا إلى أن إسرائيل باتت غير راغبة في الاستماع إلى تصريحات لا تقابلها خطوات جدية، مؤكدا ضرورة منع حزب الله من استعادة قدرته على تهديد أمن إسرائيل.
2: تطور إيجابي مفاجئ تمثل في تحريك ملف تبادل الأسرى والرفات بين لبنان وإسرائيل. جورج،
0: أفرج الجيش الإسرائيلي بعد منتصف الليل الفائت عن عضو المجلس البلدي في كفر شوبة حاتم عبد العال، وهو والد أحد قتلى حزب الله. وكانت قوة إسرائيلية دخلت إلى حلتة صباح أمس وحصرت عددا من المنازل بعد اتصال الجيش الإسرائيلي بعبد العال والمختار عيسى عبد العال، ومنعت الأهالي من الخروج من منازلهم. وقد قررت إسرائيل الإفراج عن 5 أسرى مدنيين، 3 لبنانيين وسوريين 2 من غير المقاتلين، في مقابل تقدم عمليات البحث القائمة عن رفات يهود لبنانيين خطفوا وقتلوا في ثمانينيات القرن الماضي. ونتيجة متابعة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع الجانب الأمريكي، بدأت عملية الإفراج بإطلاق الأسير اللبناني الشاب مالك كمال غازي، والذي فقد في منطقة عين عطا رشية في تشرين الأول 2025 أثناء خروجه لممارسة الرياضة، قبل أن تتكشف لاحقا معلومات عن تعرضه للخطف ونقله إلى إسرائيل. وقد سلم المفرج عنه إلى الصليب الأحمر عند معبر الناقورة، ثم إلى الجيش اللبناني، ونقل بعدها إلى مكتب مخابرات الجيش في ثكنة بنوا بركات في صور، ومنه إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية. ومن ثم أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بأنه يتوقع أن تفرج إسرائيل عن 5 أسرى لبنانيين بالتنسيق مع الولايات المتحدة كجزء من المفاوضات، وأن قضية المعتقلين والمفقودين تعد محور المحادثات بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي، وتم تبادل القوائم الأولية في الجولة الأخيرة في روما. وأفاد مصدر أمني عن تأجيل تسليم الأسرى اللبنانيين 4 من الجانب الإسرائيلي إلى الصليب الأحمر الدولي على أن تتم عملية التسليم في 11 من قبل ظهر اليوم. والأسرى 4 لبنانيان وسوريان، وهم علي حسن شور وحسين عبد الله محمود عياش وأسعد محمود محمد الحسيكة ووسام إبراهيم الصمدي.
1: بدورها أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أنه تقرر الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق خاضعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان بعد حدوث تقدم في عملية البحث عن جثث إسرائيليين قتلوا في لبنان في 80s القرن الماضي.
2: مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أوضح أنه في إطار المفاوضات مع لبنان وجه نتنياهو إلى العمل على تحديد مكان رفات رؤساء من الجالية اليهودية في لبنان وإعادتهم، وهم أشخاص خطفوا وقتلوا في منتصف 80s القرن الماضي على يد جماعات مسلحة.
1: أضاف أنه في الأشهر الأخيرة نفذت عمليات كثيرة لتحديد أماكنهم سواء من جانب لبنان أو إسرائيل، بما في ذلك عمليات ميدانية. وفي ضوء هذا النشاط المهم تقرر الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وبعد استكمال التحقيق معهم تبين أنهم مدنيون وليسوا أعضاء في جماعة مسلحة ولم يشاركوا في أعمال قتالية، ولا يوجد أي سبب للاستمرار في احتجازهم في إسرائيل.
2: من ناحيته أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن عودة أي لبناني محرر إلى وطنه سالما تشكل خطوة مهمة على طريق معالجة هذا الملف، متوجها بالشكر إلى الإدارة الأمريكية ولا سيما إلى السفير ميشيل عيسى على الجهود التي بذلت في هذا المجال، ومشددا على مواصلة العمل حتى الإفراج عن جميع أسرانا والكشف عن مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.
1: أضاف سلام أنه مهما بدا المسار التفاوضي صعبا سنستمر بحشد كل الجهود المطلوبة لحفظ حقوق لبنان ومصالح اللبنانيين ولا سيما أهلنا في الجنوب، إلى تأمين عودتهم الآمنة والكريمة إلى أرضهم وقراهم وإعادة سيادة الدولة الكاملة على أراضيها.
2: ومع تحريك ملف الأسرى وما يشكل من دفع واضح للخيار التفاوضي الذي اعتمدته الدولة، سعر حزب الله عبر كتلته النيابية حملته عليها وعلى رئاسة الجمهورية، ناعيا في بيان تلاه النائب حسن عز الدين اتفاق الإطار.
3: تشدد الكتلة أن رهان السلطة اللبنانية قد سقط وتبددت أوهامها بعد فشل خيارها التنازلي في اتفاق الإطار المخزي المشؤوم، وبدل استمرارها في المكابرة وإنكار الواقع عليها الإقلاع عن هذا النهج الذي يعمق الأزمة الوطنية ويكرس وجود الاحتلال وممارساته الإجرامية. تؤكد الكتلة أن العداء لإسرائيل هو حالة ميثاقية كرسها اتفاق الطائف ونصوص قانونية تراكمت تعبيراتها منذ نشأة الكيان الصهيوني ومواصلته اليومية لجرائمه المتمادية ضد شعبنا واحتلاله أرضنا. وإن إصرار رئيس الجمهورية على مقولته التي يعبر عنها تكرارا عن سعيه لإنهاء حالة العداء لإسرائيل هو تجاهل متعمد للميثاق وللقوانين ولآلام شعبنا.
1: كشف مصدر قضائي أن التحقيقات الأولية مع الشبكة السورية اللبنانية التي فككتها الأجهزة الأمنية في لبنان في خلال الأيام الماضية عززت الأدلة المتعلقة بتورط عناصر من حزب الله في تدريب أفرادها وتوفير الحماية لهم، إضافة إلى تلقيهم تمويلا من جمعية مرتبطة بالحزب ومقرها الضاحية الجنوبية لبيروت.
2: وتحدث عن أن الأجهزة الأمنية ضبطت في حوزة الموقوفين السوريين فواتير تعود إلى الجمعية المذكورة، وأن التحقيقات أظهرت أنها كانت تقدم لهم مساعدات مالية دورية تراوحت قيمتها بين 200 و500 دولار شهريا.
1: وأشار المصدر إلى أن الجمعية نفسها كانت تتولى دفع بدلات إيجار للضباط أو للضابط السوري في نظام الأسد الباعد مناف علي صافي واثنين من رفاقه في الضاحية الجنوبية منذ سقوط النظام وفرارهم إلى لبنان.
2: واستنادا إلى المعلومات الأولية، أظهرت التحقيقات أنه إثر تجدد بعض المعارك في سوريا في الثاني من آذار الماضي انتقل هؤلاء من الضاحية الجنوبية إلى بلدة تل بيري في عكارة قبل أن يعودوا لاحقا إلى الضاحية ومنها إلى منطقة البقاع، حيث يشتبه في أنهم خضعوا لتدريبات عسكرية.
1: وتابع المصدر القضية أن الأشخاص المشتبه في ارتباطهم بحزب الله كانوا يستخدمون هواتف بأرقام نيبالية للتواصل عبر تطبيق واتساب، وأن عملية تتبع الاتصالات أظهرت أن مصدرها كان في معظم الأحيان من الضاحية الجنوبية وأحيانا من منطقة البقاع، كما أظهر تعقب المواقع الجغرافية لهواتف السوريين وجودهم في صورة متكررة في الضاحية والبقاع إضافة إلى بلدة تل بيري عكار.
2: المصدر نفسه لفت إلى أنه بالتوازي مع التحقيقات بدأت الأجهزة الأمنية بإجراء جردة بالمضبوطات التي عثر عليها مع الموقوفين، وتشمل بنادق رشاشة وقناصات وصواعق ومواد متفجرة. وتحقق الأجهزة أيضا في إفادة عنصر في جهاز أمن الدولة أوقف أخيرا، قال فيها إنه نقل عبوات ناسفة من منزل في تل بيري قبل أن يتخلص منها بإلقائها في مجرى النهر الكبير، في وقت تعمل الجهات المختصة على التحقق من هذه الإفادة ومحاولة العثور على المتفجرات وضبطها.
1: وأوضح المصدر القضائي أنه بعد استكمال التحقيقات الأولية وفي حال التوصل لأسماء أشخاص موجودين داخل سوريا ويشتبه في ارتباطهم بالشبكة، ستنقل المعلومات إلى الجانب السوري لاتخاذ الإجراءات المناسبة، لافتا إلى أن المعطيات المتوفرة حتى الساعة تشير إلى أن لبنان كان من ضمن ساحة العمليات التي تستهدفها المجموعة، في حين تتواصل التحقيقات لكشف طبيعة الأهداف المحتملة وما إذا كانت انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التحضير التنفيذي.
2: المصدر توقع أن تكثف الأجهزة الأمنية عمليات الرصد والأمن الاستباقي لتعقب عناصر وضباط سابقين من نظام الأسد موجودين في لبنان والتحقق من طبيعة أنشطتهم واتصالاتهم، معتبرا أن خطورة المعطيات التي كشفها التحقيق تكمن في أنها تطرح احتمال ألا يقتصر وجود بعض هؤلاء في لبنان على الهرب من سوريا أو البحث عن ملاذ خشية الملاحقة، بل أن يكون لبعضهم أدوار وأهداف أمنية.
4: عين على العالم.
1: أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن التجارية، مشددا على أن كل الخيارات مطروحة لاستعمالها ضدها وأن الصينيين مستعدون للتعاون في عزها اقتصاديا. فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الذين يروجون لفكرة أن الولايات المتحدة لا تملك ذخيرة يفضلون خسارتها في حرب تنتصر فيها بسهولة.
2: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت كشف عن أن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا إلى عملية المنبوذ الاقتصادي، مقدرا موقفه القوي والمبكر، وقال أن الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن النظام الإيراني القاتل من استغلال النظام المالي العالمي لتمويل طموحاته النووية وبرامج أسلحته، مضيفا أن العالم يوجه رسالة واضحة إلى هذا النظام مفادها بأنه لن نتوقف حتى يتم قطع كل شريان مالي متبقى.
1: من ناحيتها، أشارت وسائل إعلام كوريا الجنوبية إلى أن الحكومة تدرس نشر أصول غير قتالية كسفينة للدعم اللوجستي البحري وطائرة دورية بحرية في مضيق هرمز، وأنها تضع على رأس أولوياتها تنفيذ مهمة تركز على ضمان سلامة الملاحة في المضيق وتقديم الدعم بدلا من الانخراط المباشر في أعمال قتالية.
2: النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف حذر من رد غير متوازن ومتعدد الطبقات على الهجمات الأمريكية الأخيرة، في حين شدد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي على استمرار إغلاق مضيق هرمز، وقال أن فتحه مرهون بإرادة إيران.
1: وزير النفط الإيراني محسن باكنيجاد قال أن هناك تأثيرا للحصار البحري على نقل النفط وتسليمه للعملاء، لكننا نتخذ تدابير للالتفاف الكامل عليه.
2: من ناحيتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أعادت توجيه 87 سفينة وعطلت 3 وصعدت إلى سفينتين لضمان الامتثال للحصار على إيران.
1: إلى اليمن، حيث تخوض القوات الحكومية معارك عنيفة مع جماعة الحوثي جراء محاولتها الاقتراب من جبل دباس في جنوب محافظة الحديدة. وأضافت في بيان أن اللواء 13 مشاة من الفرقة الأولى مقاومة وطنية يخوضون معارك مع أدوات الحرس الثوري الإيراني جنوبي الحديدة من دون تفاصيل أكثر. وأفيد بأن قوات من العمالقة ودرع الوطن وصلت إلى المنطقة لدعم جبهتي تعز والساحل، وأن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة تدور بين القوات المسلحة وميليشيا الحوثي في الجبهة الشرقية.
4: أخبار الرياضة.
2: أعلن نادي برشلونة الإسباني تحقيق إيرادات تجاوزت حاجز المليار يورو بالموسم الماضي للمرة الأولى بتاريخ النادي، بخطوة بتعكس التحسن الملحوظ بالوضع المالي للنادي الكتالوني بعد سنوات من الأزمات الاقتصادية. وكانت الأزمة المالية لبرشلونة أحد العوامل الرئيسية يلي أدت لرحيل نجم النادي ليونيل ميسي بصيف العام 2021، بعدما عجز برشلونة عن تسجيل عقده الجديد وفقا لقيود المالية المعمول فيها.
1: تذكير بعناوين الصباحية الثانية. تل أبيب تعلن تطهير أنفاق علي الطاهر وحزب الله يعترف بخجل إعلاميا. واشنطن مستمرون في وسطتنا، إسرائيل تفرج عن محتجزين ولبنان يساعدها في استعادة رفات يهود لبنانيين مفقودين. الحزب رهان السلطة سقط وإصرار عون على إنهاء العداء لإسرائيل تجاهل متعمد للميثاق والقوانين. التحقيقات تعزز الأدلة المتعلقة بتورط عناصر من حزب الله في الشبكة السورية اللبنانية التي فككتها الأجهزة في لبنان. متمسكة بإغلاق هرمز، إيران تتوعد برد متعدد الطبقات، أوروبا تنضم رسميا للمنبوذ الاقتصادي والصين مستعدة للمشاركة. وكان في الجولة عين على العالم وأخبار الرياضة، نفذ النشرة مارون بشعلاني. نلتقي مجددا في 8:15. إلى اللقاء.

0: مسلسل وصي من تراب.
1: من بين التراب بتطلع أصوات ما بتموت.
2: التراب بيحفظ السر والوصية بتبقى للأبد.
1: وصي من تراب.
2: وصي من تراب.
0: وصي من تراب. مسلسل إذاعي بيروي معارك ووصايا شهداء
1: حفروا أسماء بذاكرة الوطن.
2: شكا البلد اللي البحر بيحضنها من الغرب والجبال بتسندها من الشرق. بأيار 1976 حتى الموج صار يحمل صدى المعركة من النفق على مدخل البلدة والنشاط، وحتى الطرق الجبلية هاجموا من وين ما كان هاجموا. بس شكا ما كانت وحدها، كان فيها رجال وكان فيها خوري.
3: يا شباب، اليوم مش يوم الخوف، اليوم يوم الأرض رح تنكتب أسماء مع أحجارها. أنا الخوري يوسف، وهذا الإنجيل اللي بإيدي ما رح سكره حتى لو غطى الدم، والبارود اللي عكتفي ما رح نزلها حتى آخر رصاصة. إذا متت حمل وصيتي، الجرس ممنوع يسكت والكنيسة ممنوع تتسكر.
4: بس أبونا رصاص قوي كتير والعدو أقرب من الشط.
3: يا ابني، البحر أقرب لقلوبنا من خوفك، وحتى الموج بيعرف وحاسس إنه اليوم رح نكون نحنا السد المنيع.

0: أبونا إصابتك كبيرة، خليني أخذك لجوا.
1: لا يا بنتي، الكنيسة مش جوات الحيطان. الكنيسة هون على الأرض، على الأرض اللي عم ندافع عنها. امسكي إيدي. هيك إذا بردت إيدي أنت كملي دق الجرس.
0: إيدك برد يا أبونا، إيدك كتير باردة.
1: البرد مش بإيدي، البرد إذا بتنسوا الأرض.

سقط الخور يوسف على مدخل شكة بين النفق والبحر، لكن الجرس ما سكت والكنيسة ما تقفلت. وصيته بعدها بين شوارع البلدة على رمل الشط وبين صخور المينا، وصية من تراب مكتوبة بالدم ومحفوظة بصوت الأجراس اللي بعدها عم بتدق.

0: كانت هيدي كل المعارك، حكينا عن جزء صغير بس هالجزء بيشبه آلاف اللحظات اللي انكتبت بهالتراب. يمكن بعض المشاهد كانت تمثيل، ويمكن التفاصيل ما كانت دايماً 100% بتخبر اللي صار، بس الحقيقة ما بتتخبى. الحقيقة أنه الحرية ما بتولد من فراغ، بتولد من دم، من وجع، من إصرار ناس اختاروا يواجهوا حتى يبقى الوطن. اللي سمعناه هو مراية لكل شهيد غاب ولكل بطل بعده حاضر بذاكرة الأرض. حرية ما كانت بيوم هدية، كانت دايماً وصية من تراب مكتوبي بدم الشهداء. نجرؤ ليبقى لبنان.
1: لبنان الحر قدمت وصية من تراب.
2: أداء دكتور جان أسيس،
0: غسان سالم،
1: إلديكو إيليا، فؤاد مير.
0: كتابة سيناريو وحوار إلديكو إيليا. تدقيق تاريخي الدكتور إيلي الياس.

0: خبر الثامنة والربع.
1: نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر دبلوماسية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى اتفاق أكثر شمولا مع إيران يتناول مضيق هرمز والملف النووي، وأنها أبلغت الوسطاء رغبتها في بقاء المضيق مفتوحا بصرف النظر عن اتفاق طهران ومسقط. وأضافوا أن وسطاء يعملون على وضع إطار لمفاوضات بين طهران وواشنطن في شأن اتفاق جديد محتمل. في الغضون كتبت صحيفة معاريف أن تل أبيب تقدر أن إيران تستعد لشن هجوم واسع ومنسق ضدها على جبهات عدة في آن واحد، وهو ما يشبه نسخة جديدة من أحداث 7 أكتوبر. وهي تقدر أن طهران تسعى إلى دمج نفسها وحزب الله في لبنان وحماس والحوثيين في اليمن والميليشيات الموالية في العراق في حملة واحدة ضد إسرائيل. وقال مصدر عسكري: علينا أن نتذكر أن الاتحاد السوفيتي لم ينهار بسبب الحرب، بل بسبب الانهيار الاقتصادي، ونحن نرى هذا التدهور الاقتصادي في إيران. وفي حال نشوء تهديد وجودي حقيقي لإسرائيل، يتعين على الجيش التحرك ضدها للقضاء على التهديد حتى في غياب الشرعية الدولية.
0: نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

فجر السيادة. فجر السيادة مع الأمين المساعد لشؤون الانتخابات في حزب القوات اللبنانية جاد دميان، مع توني نصار الجمعة 9 صباحاً.

خير لكل مستمعينا وين ما كنتوا بلبنان وبرات لبنان. عبر موجاتنا 102.5، 102.7، و102.3 ميجا هرتز وعلى كل منصاتنا العاملة. برنامجنا فإذن مقسوم لقسمين، الجزء الأول رح نحكي معكم بالسياسة وشؤون أخرى هلأ بعد شوي بخبركم عنها، والجزء الثاني الساعة 9 الصبح مثل ما سمعنا قبل شوي بالبروموسيون بيكون ضيفنا على الهواء الأمين المساعد لشؤون الانتخابات بحزب القوات اللبنانية جاد دميان. قبل ما نبلش الموضوع السياسي خليني هيك خبركم شيء بيان طلع عن قوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة. هلا رح تقولوا إنه بيان مكرر، بس إنه شو بنعمل، طلع البيان ولازم نقري. بيقول البيان ضمن إطار تعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث السير وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وخسائر مادية، وتنفيذا لقرار وزير الداخلية والبلديات محمد الحجار المنبثق عن توصية اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، باشرت مفارس السير والقطاعات المعنية في قوى الأمن الداخلي بحملة توعية للتأكيد على أهمية الالتزام بقانون السير وعدم ارتكاب المخالفات، ولا سيما عدم وضع حزام الأمان واستخدام الهاتف أثناء القيادة. لحديت هلأ ماشي الحال. وستباشر قطاعات قوى الأمن اعتبارا من تاريخ 7/9/26 يعني من التنين بضبط المخالفات المرورية على أنواعها وفي مختلف المناطق اللبنانية، وخصوصا المخالفات الآتية: القيادة الخطرة كالقيام بحركات بهلوانية على الدراجات الآلية والمناورات بالسيارات. 2. السير بعكس وجهة السير، عدم التقيد بإشارات المرور، هيدا 3. 4. استعمال الهاتف أثناء القيادة، وبيرجع كمان عدم وضع حزام الأمان، القيادة تحت تأثير الكحول، نقل عدد من الركاب خلافا للأصول، الوقوف أو التوقف في صورة تشكل خطرا على حركة السير، التأكد من التزام المركبات المخصصة لنقل الركاب والبضائع بالشروط القانونية المتعلقة بالحمولة والقياسات وعدد الركاب والسلامة العامة للمركبة. كما ستعمل على تكثيف عمل الرادارات لضبط مخالفات السرعة الزائدة، وستقيم حواجز ظرفية وثابتة للتأكد من حيازة السائقين للأوراق الثبوتية المطلوبة كرخصة السوق ورخصة سير المركبة وعقد التأمين الخاص بالسيارة وإيصال الرسم السنوي على المركبة يعني رسوم الميكانيك. حلو، شغلة حلوة كتير، يلا إن شاء الله يتأيدوا فيها المرة، لأنه صرنا سمعين هيك بيان شي 20-30 مرة. نهار بفتكر سبت الماضي كنت ماشي بأحد بشوارع بيروت، يعني بأحد الشوارع لقيت أنه دركي على موبيلات حاطت فنجان قهوة بعلبة، وفنجان قهوة بالأحرى، وعم بسوق بإيد وحدة على موبيلات بلا شي بلا شي بلا شي بلا بلا شي على راسه، وماشي على الطريق رايح على نقطة معينة حامل 2 قهوة. تفضلوا، يعني كمان يا ريت هالشي بينطبق على القوى الأمنية كلها.

0: بالسياسي الأبرز الصوت العملياتي لعلي الطاهر وانطلاق عملية تبادل الأسرى ورفات يهود بين لبنان وإسرائيل. بإنجاز هو الثاني ضمن اتفاق الإطار من بعد المرحلة الأولى يلي هي بدء تطبيق المناطق التجريبية، بوقت حزب الله مشغول مش فاضي عم بهاجم الدولة ورئيس الجمهورية.
1: تشدد الكتلة أن رهان السلطة اللبنانية قد سقط وتبددت أوهامها بعد فشل خيارها التنازلي في اتفاق الإطار المخزي المشؤوم، وبدل استمرارها في المكابرة وإنكار الواقع عليها الإقلاع عن هذا النهج الذي يعمق الأزمة الوطنية ويكرس وجود الاحتلال وممارساته الإجرامية. تؤكد الكتلة أن العداء لإسرائيل هو حالة ميثاقية كرسها اتفاق الطائف ونصوص قانونية تراكمت تعبيراتها منذ نشأة الكيان الصهيوني ومواصلته اليومية لجرائمه المتمادية ضد شعبنا واحتلاله أرضنا. وإن إصرار رئيس الجمهورية على مقولته التي يعبر عنها تكرارا عن سعيه لإنهاء حالة العداء لإسرائيل هو تجاهل متعمد للميثاق وللقوانين ولآلام شعبنا.
0: طبعا عندنا وقت قليل اليوم لحتى نشارك بهالفقرة، كيف تقروا يلي صار بالساعات الماضية من سقوط علي الطاهر لتنفيذ مرحلة جديدة بوساطة أمريكية لاتفاق الإطار؟ يعني عم نحكي عن تبادل الأسرى والرفات. والسؤال رقم 2 بيتكرر من حلقة لحلقة، شو البديل من اتفاق الإطار يلي الحزب عم بيطالب الدولة تنسحب منه ومن التفاوض المباشر ككل؟ هذا السؤال كتير مهم، ولكن السؤال اللي قبله هو الأهم، يعني كيف بتقروا يلي صار بالساعات الماضية من سقوط علي الطاهر لتنفيذ مرحلة جديدة بوساطة أمريكية لاتفاق الإطار؟ طبعا اتصالاتكم على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-959-111. كون على التليفون لنتناقش بموضوعية بهالسؤالين. أهلا وسهلا فيكم، يلا نتركون.

0: إذا كيف تقروا يلي صار بالساعات الماضية من صوت علي الطاهر لتنفيذ مرحلة جديدة بوساطة أمريكية لإطفاء الإطار؟ هذا أول سؤال. ناطركم بالسؤال الثاني كمان. يلا السؤال الثاني هو التالي: شو البديل من إطفاء الإطار؟ قالوا له لرئيس الجمهورية انسحب من إطفاء الإطار وما تعمل ما تكفي بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل. الحزب عم بيطالب الدولة تنسحب منه ومن التفاوض المباشر ككل، وما بقى تحكي عم بيقولوا له لرئيس الجمهورية بإنهاء حال العداء. خلينا اسمعنا وياكم أول رسالة من ريتا.
1: صباح الخير يا سيدي.
0: صباح النور.
1: بس بدي أسأل قادة الحزب، الحوار المباشر في بنود يعني بتختلف عن البنود الغير مباشر؟ في شي بند زيادة؟ بدنا نعرف انه شو في زيادة عن الغير مباشر.
0: غير مباشر
1: يعطيك ألف عافية.
0: يعني ما بيقعدوا وجه بوجه سفير الإسرائيلي بأمريكا بيقول انه سفير الأمريكاني بإسرائيل بيقول انه عم بيقعدوا وجه بوجه بغرفة ويتناقشوا. اوكي عم يتناقشوا وجه بوجه بين الحوار غير مباشر، كل واحد بيقعد بغرفة وبيكون الوسيط الأمريكاني عم يتنقل وياخد الأسئلة والأجوبة والتفاصيل كلها. هاي هي الفرق. وبعدين لوين بيوصلوا ما بعرف. يلا بسمع كمان رسالة جديدة من برنار.
2: صباح الخير. صباح الخير طبعا. صباح الخير للجميع. بدينا يتان عن الاتفاق الإطار، ما في حل إلا الحل اللي ماشي فيه رئيس الجمهورية. هلا جماعة رح يضلون يضغطوا ويضلون يعملوا هيك، هذا طبيعة الحال. يعني هني بعدهم معتبرين حالهم بمطرح القوة، يعني هني عم يحكوا مصدر القوة مش عم يحكوا مصدر الضعيف.
0: نعم.
2: ورح يضلوا يحكوا هيك ورح وإذا بدك يا طوني أنا اللي حاسه رح يروحوا بعد أبعد من هيك. كل ما هي الحكومة بعدها ما عم تاخد قرار، بنرجع بنشدد على الحكومة. خي بعد الحكومة ما عم تاخد قرار مثل العالم والناس تنسى تثبت إجراء على الأرض. رح أعطيك شغلة صغيرة هلا. اليوم سمعنا بمجموعة كمشيت سوريين ولبنانيين مدعمين بدعم مباشر من حزب الله لأعمال تخريبية. طيب شو الأكشن رح تاخدها الحكومة خي؟ شو الأكشن رح تاخدها الحكومة؟ هي واحد اثنين. كرمال علي الطاهر، علي الطاهر بتذكر من 3 أيام طلع حدا قال لك انه علي الطاهر راحت خي، علي الطاهر راحت انتهي، وهن وصلوها لهون. وهذا شيء ما أوكي. بعرف ليش هيك، ليش بعضهم عم بيحطين براسهم يعني حزب الله وجماعة حزب الله هالوسواس اللي عايشين. وما بعرف بحس انا انه الضغط رح يزيد اكتر واكتر على حزب الله من بعد قصة علي الطاهر.
0: شكرا لك برنار. فاذا الضغط رح يزيد. مروان واتساب كمان. اهلين
3: كيفك؟
0: يا هلا.
3: مروان فرحات معك. انه هي اكيد تفاوض غير مباشر. كيف بده يكون تفاوض مباشر مع عدو؟
0: ايه
3: هيدا عدو. انا لما اقعد انا وياه بكون عم بعترف فيه، واسرائيل الى زوال وما في اعتراف فيها لا هلا ولا بعدين.
0: نعم.
3: والحمد لله على سلامتكم. شفت على الفيسبوك انه في تضارب بالمعاملتين، قال شيء 30-40 شاب سكرانين او شيء. يلا خير ان شاء الله، الحمد لله على السلامة.
0: كيف ربطت هاي بهاي؟ يعني ما فهمت انه اذا في سكرانين الحمد لله على سلامتنا شو دخلنا نحن؟ انه اذا ناس شربانين وخبطوا بعضهم بتصير يعني، او في ناس بيكونوا عم بيتعاطوا بمناطق تانية وبخبطوا بعضهم. يا ما بنسمع قواص دخلك بمناطق اخرى، ليه ما بنقول الحمد لله على السلامة لناس تانيين؟ صح. او تجار مخدرات بيقتلوا بعضهم بالبقاع وبالضاحي وبيرو. شو هيدا مروان؟ هيدا طهوجة بالآخر. يلا خليني اسمع حسن كمان.
4: مرحبا. حسين.
0: حسين.
4: بالنسبة لأول سؤال، سؤال علي الطاهر، صوت علي الطاهر يعني أقوى جيش مثل ما بقولوا بالشرق الأوسط. هلا أنتم محللين كبير للموضوع. أقوى جيش بالشرق الأوسط بعد 4 سنين ليأخذ تلة بعد غارات. هذا إذا سقط. يعني كيف سقط امبارح مثلا؟ كان بعده عم يعمل غارات على الطاهر، مش جنود جوا؟ كيف بدها تضبط هذه حاليا؟
0: روح له للإسرائيل حاليا.
4: هاي أول شغلة. بالنسبة للسؤال الثاني، موضوع اتفاق الإطار، شو عمل اتفاق الإطار اللي بلش لها؟ أعطيني شغلة وحدة.
0: أعطوه شغلة وحدة يا شباب.
4: خلت مدني أخذ 3 بداله بحالته.
0: ردوا،
4: هذا هو الاتفاق.
0: ردوا
4: رئيس جمهورية كان قايل أنا ما بروح بقعد معهم مقابلة على الجزيرة، قال ما بقعد معهم قبل ما ينفلتوا الأسرة، هذا الحكي من سنة. شو صار؟ راح أعطاهم وأعطاهم وأعطاهم. رئيس جمهورية واتفاق الإطار هو اللي عم يسمح للعدو أنه يفجر كل الكرة الجنوب. هيدي برسم رئيس الجمهورية، وانتو عم تهللوا بالدستور الإسرائيلي بعده عدو، ما بحق لرئيس الجمهورية لو غير الدستور لو غير اتفاق الطائف. بعدنا المبسوطين كتير ومنه حضرتكم بالإزاعة، بكرة رح يجي رئيس الجمهورية تاني، ما حتضل الأمور هيك فترة من الزمن، بدها ترجع ميزان القوة، بده يرجع يتغير. فما يعني كتير تهللوا عشان ما تندموا بعدين.
0: يعني انتو
4: بس هيدي نصيحة،
0: انتو مراهنين على تغيير ميزان القوى ويتغير رئيس الجمهورية. يعني الشيء عم تحكي عن الدستور، بدي اسأل طبقتوا الدستور، دستور الطائف طبقتوا ولا ما طبقتوا يا حسن يا حسين؟ ليه بدنا ننقي تطبيق الدستور من طرف واحد؟ يعني الشغلة اللي بتعجبنا على كارت بننقي منه، هاي بتعجبنا بنطبقها، هاي ما بتعجبنا لا، بنرجع بنقول ايه نحن هاي موجودة بالدستور. طيب في قصص تانية كمان موجودة بالدستور، سلاح شرعي وحيد على الأرض اللبنانية، سمعت فيها هاي. ثالث شيء بالنسبة للتفاوض المباشر، دخلك الإيراني ما عم يتفاوض مباشرة كان مع الأمريكاني وجه بوجه بإسلام أباد، ولا اللي بحق للإيراني ما بحق للبناني، وساعتها بنقول له للإيراني تفاوض أنت عنا، يعني شو هذا؟ ما هذا الكلام يا عزيزي؟ طيب يلا بسمع عاصم كمان ناس
5: واتسابات. كيفك ماشي الحال؟ عاصم معك. والله يا طوني علي الطاهر ساقطة من زماني عسكريا، وكانوا الجماعة قاعدين عم يتسلوا لأنه كان ترامب عم يضغط عليهم شوي أنه خلص يا خيي جمدوا هالأمور هذه كلها سوا، كان نشوف لوين بدنا نوصل نحن وإيران. هلا كانت النتيجة فلتت الأمور، خلص سقطوها عسكريا على الآخر.
0: نعم.
5: هلا بدك تشوف اللي كانوا قاعدين جوا شو صار فيهم، هل هن سلموا هل هربوا؟ بدك هيدي اللي بدك تعرفها هلا. هلا تنعرفها مستحنا نقدر نعرفها هلا حاليا، بعدين ننتظر. هلا السؤال الثاني، لا اكيد اللي قايم فيه رأي فخامة الرئيس ودولة الرئيس هو المزبوط، لانه اليوم ما في شيء زي ما هن بدهم اياها يركبوها. هول الجماعة بعدهم عايشين باللالا، وبعدهم مفكرين عم ياخذوا الأمور زي ما بدهم، وبعدهم إنه هن مفكرين إنه هن قادرين يتحكموا بأمور البلد كلها سوا. هيدي انتسي، هذا موضوع بدهم ينسوه خلاص. اليوم بدهم نشوفوا فخامة الرئيس ودولة الرئيس شو الأمور اللي بدهم إياها، وبدهم يمشوا معهم فيها.
0: أوكي.
5: وانتهت، وبكرة رح نشوف مين رح يجيب لهم الأسرة.
0: شكرا لك عاصم، اهلا وسهلا فيك. 09-218-233 الناس حاب اليوم توفر. يلا اتصال. الو
6: صباح النور توني.
0: صباح الخير مروان.
6: فالج لا تعالج.
0: لا بدنا نعالج.
6: فالج لا تعالج. لو سلموا علي الطاهر للجيش اللبناني مش اشرف لهم؟ كان مش اشرف لهم هذا الانتصار؟ يعي بالشوم لو الجيش اللبناني استلم علي الطاهر مش افضل؟ هلا بيطلع لك منتصرين نحن، بعدين خي بضل يطلع يهددونا، خي بيطلعوا بيهددوك.
0: قال لك نحن منتظرين تغيير العهد، يعني ما تنبسطوا كثير.
6: شو منتظرين تغيير العهد؟ خي رح يتغيروا هن خلص، خليه يحطوا عقلهم براسهم، هذا الماضي انتهى، هذا التفكير الاعوج عندهم انتهى خلص.
0: يعني حتى بتلاحظ الايراني عم بمرر الوقت، عم بيلعب لعبه الوقت ليشوف انتخابات نصفية وبعدين انتخابات الأمريكية الثانية، والإسرائيلي كمان بيقول لك أنه ممكن يتغير نتنياهو ويجي غيره، علما أنه الإدارات بأمريكا تقريبا بتكون متشابهة، وبإسرائيل كذلك الأمر.
6: طوني إيراني أنجا يقوموا بحالهم مهتريين هاري جوا، بس الإعلام عندهم القمع. هون عنا المشكلة، بعضهم حاطين راسهم برأي الجمهورية اتفاق الإطار. لو ما اتفاق الإطار كانت الضاحية على الأرض، ونحن ما بدنا هيك يا خي خلص. يوعوا هالجماعة،
0: حتى إيران بالآخر قالت لهم أنه الضاحية وبيروت خط أحمر.
6: أي خط أحمر
0: بيروت؟ ضاحية والضاحية، بس بيروت والضاحية.
6: يعني
0: سليم
6: العدو الإسرائيلي عنده خط أحمر؟
0: لا طبعا
6: ما عندهش خط أحمر ككي، بس ما
0: عنده. خليني ننتقل لسليم. شكرا لك مروان، بس دي الوقت. سليم
7: صلاة طوني. كيفك أول شيء؟
0: أهلين.
7: ثاني شيء الجماعة بعضهم مش يعني بدل يحدثوه بموضوع إنه ميزان القوى يعني هن ناطرين بس بعضهم مش عم بصدقوا إنه ميزان القوى تغير وميزان القوى معاش هيرجع له.
0: أوكي شكرا لك سليم. بياخد اتصال. ألو.
8: ألو صباح طاني.
0: صباح النور. هلا
8: حي طاني. أنا ضد اتفاق الإطار ويبلشوا من هلا الحزب يضربوا على إسرائيل ويبلشوا بقريش
0: قبل قريش قبل قريش عندهم هلا يعني سقوط علي الطاهر كيف تقراها هالعملية؟
8: سيئا.
0: لا خليني ما رح نسير
8: وما بدهم الاتفاق والمحاولات المباشرة مع إسرائيل. مش هن اللي عنده اتفاق قريش وقعدوا وجه بوجه مع الإسرائيلية
0: مش ايه اوكي
8: يتفضلوا يطلعوا يضربوا قريش بالأول ويكفوا من هناك على الجليل على تل أبيب مطرح ما بدهم يروحوا.
0: ايه بس احنا عم نحكي هلأ اليوم يعني رمزية سقوط علي الطاهر شو هي؟
8: هي ما بقى في رمزية من بعد ما استشهد مثل ما هن بيقولوا حسن نصر الله ما بقى في رمزيات.
0: طيب
8: خامنة اختال وحسن نصر الله قتال
0: غطيف
8: خلط ما شفيه رمزية صارت كلها تفاصيل بلا طعمة.
0: يلا شكرا لك. أهلا وسهلا. بسمع أحمد.
9: يسعد صباحك أستاذ صوني كيفك؟ البديل عن المفاوضات طوني هي أكل السحاسيح والبهدلة والزل والتشريط. بدي أسأل سؤال لهودي اللي عم يطلعوا يتبجحوا أو للطائفة الشيعية الكريمة إنه ما بيقضوا بينهم بين حالهم عم يفكروا إنه هودي هالقادي هودي اللي مثل الضباضع قاعدين عم بيهتوا مراجل على الفاضي وشفنا مراجلهم لوين ودت إنه عم يضحوا فيهم وعم يضحوا بممتلكاتهم وعم يضحوا بولادهم لمكاسب شخصية تعنيهم لألهم بس. هودي اللي عم يهدوا مراجل وعم بيهاجموا رئيس الجمهورية اللي صرميته هو ورئيس الوزراء بتسوى الكبير بطهران بتسوى الكبير.
0: طيب خلينا شوي نكون تعبيرنا
9: عم يهدوا بينهم وبين حالهم وعم يفكروا انه كله عم يروح من تعبنا وشقانا واللي عم نبنيه كله عم يروح هيك فدا خامنئي وغير خامنئي وولاية الفقيه وما بعرف شو هالخزعبلات. توني خلصت اللعبة انتهت.
0: شكرا لك. أنا هلا بدي أتوقف مع استراحة صغيرة من بعدها بنكون مع جورج الهاني بموجز أخبار 9:45. بعد الموجز على 9 رح يكون معنا جد مين على الهواء.

the roots, eye on the future. شعار جديد للميركس دور بعام 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم بيلتقوا بكازينو لبنان بالحفل الأضخم على الساحة اللبنانية والعالم العربي لتوزيع الجوائز. ميركس دور 2026 السبت 5 إيلول ابتداء من 5:30 المساء مباشرة على الـ LBCI. عيشوا التجربة مع النجوم واحجزوا بطاقتكم بـ Ticketing Box Office وكاسينو.

0: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو عارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، باك تو سكول شنطه قرطاسيه باحسن الاسعار.

0: استهدف قصف مدفعي إسرائيلي صباحا دوحة كفر رومان وزوتر الشرقية وأطراف ميفدون في قضاء النبطية ومحيط بلدتي بيت ليف وسربين في قضاء بنت جبيل. كما سجل تمشيط إسرائيلي بالأسلحة الرشاشة طال بلدتي حداثة وعيت الجبل.
1: نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 إيلول 5:30 بعد الظهر معراب للداس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكم ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر. نتابع الموجز من لبنان الحر. يتسلم الصليب الأحمر الدولي عند بوابة الناقورة في 11 من قبل ظهر اليوم 4 أسرى ستفرج عنهم إسرائيل ولم تدرج أسماؤهم ضمن اللائحة التي وزعتها هيئة الأسرى سابقا، لتسليمهم لاحقا إلى الجيش اللبناني بعد إخضاعهم للفحوص الطبية اللازمة، وهم اللبنانيان علي حسن شور وحسين عبد الله محمود عياش والسوريان أسعد محمود محمد الحسيكة ووسام إبراهيم الصمدي. أشاد السفير الإسرائيلي لدى فرنسا جشوى زاركا بأي جهد يسهم في تعزيز قدرات الجيش اللبناني، معتبرا أن ذلك يمثل خطوة ضرورية وفي الاتجاه الصحيح للسماح بانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، داعيا إلى ترجمة هذا الجهد بإجراءات ملموسة على الأرض. زاركا حذر من الاكتفاء بالوعود من دون أفعال، مشيرا إلى أن إسرائيل باتت غير راغبة في الاستماع إلى تصريحات لا تقبلها أو لا تقابلها خطوات جدية، ومشددا على ضرورة منع حزب الله من استعادة قدرته، مجددا على تهديد أمن إسرائيل. نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر دبلوماسية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى إلى التوصل لاتفاق أكثر شمولا مع إيران يتناول ملفي مضيق هرمز والبرنامج النووي. وبحسب المصادر فقد أبلغت الولايات المتحدة الوسطاء رغبتها في إبقاء المضيق مفتوحا أمام الملاحة بصرف النظر عن الاتفاق بين طهران ومسقط، وأن الوسطاء يعملون على وضع إطار لمفاوضات بين طهران وواشنطن بهدف البحث في إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد بين الجانبين. إلى ذلك أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية أن سيول تدرس تقديم مساهمة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي ضمن حدود لا تمس الجاهزية العسكرية لكوريا الجنوبية في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها. انتهى الموجز، شكرا لمتابعتكم.

حين كان العلم يخفى عن العيون كان الانتماء أقوى من السجون، القائد خلف القضبان والرفاق ثابتون في الميدان. في زمن الوصاية كان الصمود بداية وحريصة للوفاء حكاية. حراس أيلول، ذاكرة لا تعتقل وراية لا تنكسر. يستضيف النائب ستريدا جعجع وعضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية دانيال سبيرو الجمعة بعد موجز 6:45 مساء مع سيمون حتشيتي عبر لبنان الحر.

0: زجر السيادة مع الأمين المساعد لشؤون الإدارة في حزب القوات اللبنانية رفيق شاهين، تحاوره ريم حرب شويح الجمعة 12 ظهراً.
1: كنا وسنبقى رجالاً رجال للآخرين، أقول لهم راجعوا حساباتكم واقرأوا التاريخ. بوجه أي تهديد، بوجه أي محاولة إخضاع، بوجه أي محاولة سيطرة سنرفض، سنتحدى، سنقاوم وسنبقى.
0: فجر السيادة

0: فجر السيادة. فجر السيادة. فجر السيادة مع الأمين المساعد لشؤون الانتخابات في حزب القوات اللبنانية جاد دميان، مع توني نصار الجمعة 9 صباحا.
1: فجر السيادة وصبحيتنا اليوم أحد الوجوه الشبابية القيادية بالقوات مع الأمين العام المساعد لشؤون الانتخابات بحزب القوات اللبنانية جاد دميان. جاد، أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر. شاب بأول عمرك تبوأت منصب مهم بالقوات، خبرنا هالبروسيجر كيف صار وكنت على وشك تكون نايب.
2: هيدي هي القوات اللبنانية. أول شيء صباح المقاومة اللبنانية، تحية إجلال وأكبر لكل شهدائنا ولأهالي شهدائنا. استاذ توني، القوات اللبنانية هي أكثر من مجرد حزب، هي ضمير هيدا المجتمع، هي ضمير لبنان، هي الصورة الحقيقية لكيف شهدائنا كانوا بيحبوا يشوفوا لبنان. اليوم أنا لأني مؤمن بهيدا الخط، لأني فتت مثل كل هالشباب والصبايا اللي فاتوا أيام الحرب اللبنانية، فتت على القوات اللبنانية، فتت على خلية الجامعة الأمريكية ببيروت بمصلحة الطلاب، تبوقت رئيس خلية، رجعت انتقلت عملت نائب رئيس دائرة الجامعات الأمريكية لنائب رئيس مصلحة الطلاب، ثم بال2015 عملت رئيس مصلحة الطلاب. من بعدها كمان لأنه القوات اللبنانية بتفتح المجال لأي شخص، لأي منتسب أو منتسبة أن يكونوا عم يتطوروا داخل الحزب، سمحت لي الفرصة أن أرجع أعمل منسق لمنطقة طرابلس، كمان صحت لي الفرصة أن أعمل رئيس تحرير لمجلة المسيرة، ومن بعدها معاون للأمين العام مسؤول عن ملف الانتخابات بالقوات اللبنانية. عم بسرد لك كل هيدول تقول لك أن اليوم القوات اللبنانية هي استمرارية، هي عملية تكاملية. القوات اللبنانية بتفتح المجال لكل الأشخاص يلي بقلبها أن يكونوا عم يتطوروا، عم يتبوأوا مناصب متقدمة. خليني يكون هيك شوي هيك إذا بدك، أنا مش من عائلة لا قطاعية، ولا من عائلة بالمعنى التقليدي حزبية، ولا من منطقة بصنفوها اليوم بلبنان إنه هي معقل تاريخي وأساسي للقوات اللبنانية. كل هدول عم قلك إياه هون إنه إيه، في شاب من طرابلس فات على خلية القوات اللبنانية بالجامعة وقدر فشخة ورا فشخة أنه يتقدم، لأنه القوات اللبنانية وقيادة القوات اللبنانية ورئيس حزب القوات اللبنانية بيأمنوا بكل فرد موجود داخل القوات
1: اللبنانية. يعني مش بس أجيال تكمل، أجيال تسلم أجيال وتعطي من قلبها لهالأجيال.
2: أنا صراحة بعتبر لا، ما في تسليم بالقوات اللبنانية، ما في تقاعد بالقوات اللبنانية. استاذ توني، بالقوات اللبنانية بتخلق قوات لبنانية، بتموت قوات لبنانية، ومن بعد ما تموت أولادك أو يلي بيجوا من بعدك بيكملوا الإرث تبعك. هي أهمية القوات اللبنانية. اليوم ما في عنا نحن جيل واحد بالقوات اللبنانية. أنا بالنسبة لي اليوم عنا أكثر من 5 أجيال تتوارث وتكمل بعض البعض بقلب القوات اللبنانية. اليوم بتشوف أنه نحن كلنا الكتف على الكتف حد بعض، منترافق مع بعض، منكمل بعض، منساعد بعض، ونحن نوعا ما مثل الرهبان. يعني اليوم منكون بمركز متقدم، بكرة بتكون بمركز لا أقل من عادي. ليه؟ لأنه اليوم الفرصة لألك، واليوم الوقت لألك، واليوم أنت قادر تعطي شيء، يمكن بكرة في حدا قادر يعطي أكتر منك. لا، الساحة مفتوحة للجميع. واليوم بالأخير نحن مش بشركة، يعني مش جايين إذا بدك لفترة نستفيد ونفيد. نحن بالقوات اللبنانية بس منجي تنعطي، ما في أخذ بالمعنى التقليدي اللي موجود بالشركات. القوات اللبنانية هي نفس، هي روح، هي تاريخ، هي نضال، هي جغرافيا، هي مثال للصمود.
1: جاد، واللي بينتسب للقوات مش للانتفاع الشخصي.
2: بتصور كل المسؤولين مزبوط، وكل الأفراد وكل الحزبيين من أصغر شاب أو صبية موجودين بأصغر ضيعة بأصغر مركز للقوات اللبنانية بيعرفوا كتير منيح أنه بالقوات اللبنانية أنت بتجي تعطي، لأنه لمجرد انتمائك للقوات اللبنانية القوات عم تعطيك كتير.
1: وإن عمل تطوعي فينا نقول.
2: طبعاً.
1: طيب شو بقى من نفس المقاوم بالقوات اللبنانية من بعد ما صارت حزب سياسي كبير عنده كتلة كبيرة واسع الانتشار بالمناطق اللبنانية؟ وين هالنفس المقاوم بتلاقيه؟
2: القوات قدرت توصل لهيدا الحجم لأنه في هيدا النفس. اليوم من دون هيدا النفس ما قدرنا نوصل نحنا لهالحجم لهالإنجازات لعدد نيابة
1: من نفس الإيتالي كبير. نفس السياسي
2: طبعا طبعا لأنه اليوم القواتيين ما انضويوا بالمعارك وبهيك انغمسوا بالحرب حبا بالحرب، هن انغمسوا حبا بالحياة. يعني ما في قواتي نزل على الجبهة لأنه عباله يموت، هو نزل على الجبهة لأنه عباله يعيش وعباله مجتمعه يعيش. وبتصور المحافظة على هيدا النفس هو الأساس، هو يلي بيخلينا هيك، هو اللي بيعطينا الوقود للاستمرار. اليوم ما في حدا بالقوات اللبنانية جاي كرمال مصلحة أو كرمال سلطة أو كرمال تيعمل نايب أو كرمال تيعمل مسؤول. اليوم نحنا أقصى تمنياتنا أن يكون عنا بلد بألف خير، وأقصى تمنياتنا أن نكون عم نمارس العمل السياسي الطبيعي والتقليدي. اليوم لمجرد أن نكون بالقوات اللبنانية نحنا منعرف كتير مني هيدي التحديات. القوات اللبنانية منا حزب سلطة بالمعنى التقليدي، الحزب القوات اللبنانية بدها توصل للسلطة تتحول العمل السياسي لعمل إيجابي مش لعمل مين بده يسرق مين قبل التاني.
1: وخصوصا كمان عم نشوف مش بس عم بيفوتوا المسيحية بالقوات، ولكن كمان في من الطوائف الأخرى خصوصا من طرابلس.
2: صحيح
1: مزبوط، خبرنا عنها هالظاهرة الحلوة.
2: القوات اللبنانية لطالما كان نفسها سيادة مقاوم ولبناني، هيدول الشعارات أو هيدول المقومات هن بيشبهوا كل اللبنانيين، هن مش محصورين بالمسيحيين. صحيح أنه نحن اليوم بفترة من الفترات وجهنا لأننا مسيحيين، وبالتالي كنا مجبورين أنه نرد لأنه كان في محاولة لعزل المكون المسيحي،
1: وجهنا وتركنا.
2: ولكن النقطة الأساس أنه نحن حاربنا وصمدنا ووقفنا لأنه من دون مسيحيين ما في لبنان. هيدي النقطة الأساسية والجوهرية والمركزية.
1: طب من دون باقي المكونات في لبنان،
2: من دون كل اللبنانيين،
1: هالبازل الحلو،
2: هيدا بازل. أهم شيء نعترف أنه نحن بازل، نحن منا شقفة واحدة. بازل ما بتجي ما بتشوفها شقفة
1: يعني
2: واحدة، بدلك بتشوف أنه في هيك عملية تكاملية. اليوم اللعنة الحقيقية مش أنه نحن طوائف متعددة، اللعنة الحقيقية نحن أنه نحن مش معترفين أنه نحن في عنا تنوع وفي عنا تعدد للطوائف، وهذا التعدد هو غنى. باللحظة يلي بيصير بدنا نحول كل العالم مثل بعضهم، هون المشكلة الأساسية.
1: مش معترفين بعد بكيانية لبنان؟
2: جزء من اللبنانيين لا، طبيعة الحال وقتها بدون يكونوا معتبرين أنه الرد أو الانتقام لمرشد أعلى موجود بإيران أهم من الانتقام لأي عملية بتصير على لبنانيين. طبيعة الحال يعني الكيانية اللبنانية هي غير محسومة بذهن العديد من اللبنانيين. اليوم نحن في عنا أزمة ولاءات، في عنا أزمة سيادة مفقودة، في عنا
1: أزمة ثقة بالدولة كمان.
2: هلأ هيدي هي عملية تراكمية، هي عملية تراكمية
1: على مدى 40-50 سنة
2: بيدفع ثمنها كل من تعاقب على السلطة واستخدم السلطة منبر للإفادة الشخصية ومش تبني دولة.
1: طب جد منين رح نفوت بالشيء السياسي بعد شوي، ولكن أيمتى فعلا برأيك رح ينبلج فجر السيادة، خصوصا وأنه نحن بعدنا غرقانين بالحروب والفساد وبعدها الدولة العميقة خانقتنا؟
2: أهمية عبارة إذا بدك أو شعار فجر السيادة هو لأنه نحن صحيح أنه نحن بعدنا بنفق، بعد ما وصلنا على بر الأمان مثل ما بيقولوا، ولكن بآخر هالنفق اليوم نحن عم نشوف الضوء يلي الفجر بفرجينا إياه بكل صبح. اليوم نحن كل يوم من فوق في عنا أمل وفي عنا إصرار وفي عنا عزيمة على الاستمرار والوصول لآخر هيدا النفق. اليوم صحيح بلبنان جزء كتير من اللبنانيين عم بيعانوا من أزمات اقتصادية واجتماعية ومالية، وأكيد أنه في زعزعة كتير كبيرة لثقة اللبنانيين بالدولة اللبنانية،
1: لأنه بعد ما بينت أن دولة فعلا قادرة.
2: لهيدي اللحظة الدولة ما قررت أنه تتحمل مسؤولياتها بشكل كامل وتام. بعدنا اليوم بسياسة فرفكة الإيدين، بعدنا لليوم بسياسة
1: مين عم يتبعه؟
2: أنا برأيي أغلبية المسؤولين بالمفاصل الأساسية. اليوم ما في نص حل استيستوني، ما في نص سيادة، ما في نص حرب، ما في نص استقرار، ما في نص حرية، ما في نص هيك إنه ليك في يكون في عنا دويلة ضمن الدولة، بس إنه خليها تكون نص دويلة مش دويلة كاملة. في يكون عنا نص نظام مصرفي، بس إنه خلي لنا معلش شيء القرض الحسن. في يكون عنا نحنا مناطق في عليها سيطرة للدولة اللبنانية ومناطق تانية لا بلا ما يكون في عليها سيطرة للدولة اللبنانية. فينا نعمل نص مفاوضات؟ لا، اليوم نحن ملزمين انه نبني دولة.
1: طب
2: نبني دولة يعني بدنا نعيد الثقة بين اللبناني وبين دولته.
1: لفتتني كلمة قلت معظم المسؤولين بمواقع الدولة هن عم بفرفكوا ايديهم، مين بتقصد؟
2: بكل صراحة
1: رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة،
2: رئيس الجمهورية عم بيحاول اليوم، خلينا نكون هيك موضوعيين، عم بيحاول وعم يخطي خطوات بالاتجاه الصحيح. ما بدنا نحمل كل شيء لرئيس الجمهورية، يمكن هذا المسار شوي تأخر، ولكن بالأخير وصلنا نحن لمحل ممكن نكون عم نعول عليه. بس الدولة العميقة ما أنا رئيس جمهورية فقط، الدولة العميقة هي وقتها بيلقطوا عنصر من العناصر مدجج بالسلاح عم يتنقل من منطقة لمنطقة وبعد ربع ساعة ينترك
1: $20
2: إذا دفع $20
1: إذا دفع.
2: ها هي الدولة العميقة. وقت اليوم أنت بينسمح لبعض العناصر أنه يروحوا يفتحوا جبهة باللحظة اللي بدهم إياها وما حدا يوقفهم، أو يكونوا عم بفوتوا بطرق غير شرعية بضاعة وأسلحة، هيدي كلها الدولة العميقة. وقت بيكون في عندك غض نظر من قبل المسؤولين، إذا بدك درجة تانية وثالثة، يعني فئة تانية وثالثة ورابعة، على ارتكابات من قبل مجموعات لا بتأمن بالدولة ولا بتأمن بلبنان ولا بتأمن بالجيش. بنفس الوقت اليوم شو يعني مسؤول بالدولة اللبنانية؟ مسؤول يعني هو مؤتمن على مصالح كل اللبنانيين. إذا أنت منك أخد مسؤوليتك بمحمل الجد أكيد لح تكون التداعيات سلبية. هذا اللي احنا عم نعيشه بعدنا.
1: احنا عم نشوف انه الدولة عم تجرب تثبت حالها، يعني بالمطار مضبوط إلى حد كبير، الحدود اللي كانت فالتي كمان صار فيه تنسيق بين الدولتين اللبنانية والسورية، وخصوصا كمان سمعنا عن الشبكة اللبنانية السورية اللي كانت عم تمرق متفجرات تهريب إلى ما هنالك تابعة لنظام الأسد وفيها حزب الله. يعني شفنا ضبط شوي أمني.
2: بعدنا في محاولات، يعني وقت بيكون في عندك مسؤول قابض حاله جد بتشوف نتيجة إيجابية، بس ما عندك إذا بدك سيستم قابض حاله جد، يعني بعد ما ركبنا تركيبة كاملة متكاملة يمكن بدها وقت، ما عم قلك لا، بس إنه اللبنانيين تعبوا.
1: أي طبعا، يعني بدهم إياها بعصا يعني سحرية
2: أقلهم من 90 لليوم، هاي 36 سنة. طيب إنه اللبنانيين تعبوا، بحق لهم يشوفوا تقدم شوي أسرع، بحق لهم، مش عم نقول بكبسة زر، بس بتصور بحق لهم.
1: طيب هل لبنان قادر عمليا يطلع من الكماش الإيرانية وقبضت حزب الله على قرار الحرب والسلم؟ يعني شفنا على قرار الحرب هو مشي فيها، وشفنا فترات سابقة قرار السلم هو مشي فيها. هلا قرار السلم مش يتفيد الدولة هو بعده مش ماشي فيه، بس قد ايه قادرين نطلع
2: قرارات
1: من هالقبضة الإيرانية؟
2: في قرارات أخذتها الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية
1: ما تنفذت
2: واضحة وصريحة، باعتبار أي عمل عم بيقوم فيه حزب الله أمني وعسكري هو عمل خارج عن القانون،
1: ما تنفذ.
2: هلا إذا أنا وياك ومنطلع بيكون معنا سلاح غير مرخص، كيف تتعاطى معنا السلطات الأمنية برأيك؟ هل مثل ما عم تتعاطى اليوم مع حزب الله؟
1: إذا لو معك شبرية أو سكينة صغيرة.
2: لا، أعطيك مثل كتير بسيط. هلا اليوم شاب أو صبي عمرهم 15-16 سنة يكونوا بطرابلس معهم سكينة، بيتحولوا للمحكمة العسكرية وفي عنا سوابق بيقعدوا 5 و10 و15 سنة من دون محاكمات. ها هي الدولة العميقة، هيدي هي
1: صفحة الإيرانية،
2: هيدي هي صفحة. طبعا لأنه بفترة من الفترات في أجزاء من السلطات الأمنية أو القضائية كانت عم بتنفذ مشروع وأجندة حزب الله، مش عم بتنفذ مشروع وأجندة الدولة اللبنانية أو القانون اللبناني. اليوم في ضرورة بأنه نطوي هيدي الصفحة، يمكن قانون العفو إجا تيصحح جزء من هيدا المسار، لأنه قانون العفو ما إجا إذا بدك هيك تنعفي نحن عن مجرمين أو تنجي نحن نقول أنه والله في حدا عمل جريمة قتل خلينا نحن نسامحه، أبدا. اليوم بكفي تسمع أنت تصريحات رئيس المحكمة العسكرية السابقة منير شحادة تتعرف أنه هيدي المحكمة كانت بتصرف وفيق صفا وبتصرف حزب الله.
1: طب مسخر لازم تنلغى؟
2: طبعا. هون تحية
1: في بأي بلد حضاري بالعالم.
2: هون تحية للنائب السابق إلي كيروز يلي كان المبادر إلى طرح ضرورة إلغاء المحكمة العسكرية. في ضرورة اليوم لإلغاء المحكمة العسكرية وحصرة بالعسكريين. اليوم ما فيها تكون المحكمة العسكرية أداة من أجل تطويع جزء من اللبنانيين. الدولة العميقة أستاذ توني هي شبكة متكاملة فيها أمن، فيها قضاء، فيها مال، فيها إذا بدك موظفين بالإدارات الدولة
1: مغلغلين.
2: كل هذه الشبكة اليوم في ضرورة أنه نخلص منها.
1: طب بقيادة مين؟
2: بتعرف شو يعني دولة عميقة؟ لا بسموها دولة
1: بس
2: عميقة.
1: بدكم فيها
2: عميقة. لا لأنه هي هي شبكة مصالح.
1: أيه.
2: شبكة مصالح من مجموعة منتفعين فيهم يكونوا عابرين للطوائف، يكونوا عابرين لبعض الأحزاب، ولكن في نفس
1: مركز قرار بالسلطة.
2: طبعا هن جزء من السلطة
1: بمركز قرار.
2: طبعا مش ممكن طبعا، بس انتبه اللي بيجي على السلطة هو في مين مسماه بهيدي السلطة. في فل يجي حدا تاني بكمل بنفس النهج، ما هو نهج، هو نهج عمره أكتر من 40 سنة مغلغل. عملية بتر هيدا النهج ما بتصير بفرفكة الإيدين، بتصير بمواقف حاسمة وجازمة لا أكتر ولا أقل.
1: طيب جار دميان، بدنا نحكي شوي عن الدبلوماسية اللبنانية، وسؤال يطرح بين الناس، ليش دايما بتم استبعاد من الزيارات الرئاسية الخارجية وزير خارجيتنا؟ هل هالأمر بيشكل إحراج للقوات اللبنانية لأنه محسوب على القوات يلي دايما بتكرر عم نحكي على القوات بكل مناسبة دعم للعهد، ليش يتم استبعاد يوسف رجي؟
2: هلأ مما لا شك فيه أنه رئيس الجمهورية بحق له هو يشكل الوفد يلي بيلاقيه مناسب بكل الزيارات الخارجية اللي بيعملها.
1: هلأ راح معه مرة على واشنطن واجتمعوا بالسفارة اللبنانية.
2: ومما لا شك فيه كمان أنه احنا بالنسبة لنا أنه أكيد أفضل، نعتبر أفضل لصورة الدولة اللبنانية ولا صورة رئيس الجمهورية أن يكون وزير الخارجية موجود بهيدي الوفود، لأن وزير الخارجية هو رأس الدبلوماسية اللبنانية، وخاصة الوزير يوسف رجي هو رأس السيادة اللبنانية، وهو
1: رأس حربة القوات بالحكومة.
2: فيني أقول لك شغلة؟
1: شو
2: هدف القوات اللبنانية بالحكومة برات الحكومة؟
1: نعمل دولة،
2: نعمل دولة ونعمل مصلحة اللبنانيين. يوسف رجي وكافة وزراء القوات اللبنانية هن رأس حربة هيدا رأس حربة هيدا المشروع، بغض النظر انه هيدا المشروع اسمه قوات لبنانية. يعني القوات اللبنانية مش جاي تعمل مصلحة القوات اللبنانية، القوات اللبنانية جاي تعمل مصلحة الدولة اللبنانية. نحن بالنسبة لنا اكيد انه في مصلحة، وبيكون افضل لصورة رئيس الجمهورية ولصورة الدولة اللبنانية انه يكون وزير الخارجية موجود.
1: ولكن
2: هلا يمكن الاعتبارات هو يعني بالاخير في عملية تقدير باي خطوة بتنعمل، هيدا لا يفسد في الود قضية. هيدا اليوم مسار يمكن صار مرة اثنين ثلاثة، أنا أكيد أنه بالفترة الجاية لحنشوف إذا بدك حنشوف أداء مختلف أو تعاطي مختلف مع هيدا الملف، لأنه أنا أكيد
1: هاي معلومي ولا قراءة؟
2: لا لا، إذا بدك قراءة مستندة على
1: معلومات
2: أداء ومسار عم بيقوم فيه رئيس الجمهورية. اليوم رئيس الجمهورية كلنا لازم نكون حواليه، لازم نكون معه، لازم نكون داعمين للخطوات يلي عم بيقوم فيها، لأنه بالأخير هو جزء من الضمان الموجود.
1: بس احنا بعدنا عم نسير طهراني، عم بحكي كدولة لبنانية، بدليل منح الشيباني إقامة 6 شهور، يعني انكسر إلى حد ما قرار وزير الخارجية، وقال البعض أنه أكل صفعة من الرئاسة.
2: أبداً وزير هلا مش الرئاسة اللي عطيته
1: لا عم بحكي عن الفيزا يعني، بس اوكي لانه الفيزا اتاخذت
2: من الامن العام
1: بموافقه رئيس الجمهوريه.
2: اليوم اتاخذت من الامن العام لانه يمكن بالقانون هو كونه دبلوماسي سابق بحق له يجي يقدم على فيزا لست شهور. تفصيل استاذ توني اليوم يا اما الدوله اللبنانيه
1: هذا.
2: لا يا اما الدوله اللبنانيه بدها تاخذ قرار وتروح فيه للاخر، يا اما بدها تدلع عم بتراعي إكس وإجريك.
1: يعني هاي فرفكة إيدين
2: طبعاً
1: كمان عن جديد.
2: طبعاً هاي دي فرفكة إيدين، لأنه اليوم حاولوا يلعبوا على عملية الفصل ما بين القرار السيادي يلي أخده الوزير يوسف رجي وما بين الإجراء القانوني الروتيني يلي ممكن يتبعه الأمن العام. راحوا على الإجراء الروتيني، ولكن هل عالجوا الأزمة بالعمق؟ عدم القرار السيادي اللي عمله الوزير يوسف رجي مبني على شو؟ مش مبني على خروقات عم بيقوم فيها السفير الإيراني للسيادة اللبنانية،
1: مواقف
2: ومواقف تتخطى إطار مسؤولياته وتتخطى الدور اللي هو مكلف،
1: يعني وكأنه كان عم يشتغل موجه للدولة.
2: هلا هن بيحبوا دائما يكونوا عم يلعبوا دور المرشد، إن كان هونيك أو إن كان هون.
1: هلا ما سميناه مرشد، سميناه موجه، لأنه هو منه رجل دين بالآخر.
2: هلا هن في عملية تكامل ما بين،
1: بس يبدو إنه كمان الشيخ نعيم هو المرشد، عم يلعب دور المرشد لما يعطيك تصريحه. صار عنده أسبوعيا تقريبا تصريح بيأكد لك فيها أنه لن نسلم السلاح مهما عملته، الإطار اتفاق الإطار لن ينفذ، خصوصا أنه المناطق التجريبية مثل ما بيقولوا لك فشلت. هلأ عندنا تبادل الأسرة والروفات كمان بيعتبروها أنه محطة عابرة.
2: الدولة اللبنانية قدرت ترجع 5 أسرة، حزب الله دمر كل الجنوب وجاب 5000 قتيل. هيدا الفرق، هيدا مسار الدولة ومسار المفاوضات ومسار الدبلوماسية. عم ترجع لك 5 أسرة أسرتهم إسرائيل، بالمقابل في فصيل لبناني فتح حسابه بعد 6 فتيشات كلفوك دمار لكل الجنوب، دمار لجزء كبير من الضاحية الجنوبية، دمار لمناطق كبيرة من البقاع، وتدمير كامل لمؤسسات الدولة اللبنانية بجنوب، للاقتصاد اللبناني وللاستقرار.
1: جد دميان، كيف تقرأ تطهير إسرائيل مثل ما هي أعلنت أنفاق جبل علي
2: الطاهر؟ هلأ اليوم فقنا أنه
1: أخذت عليك لأنه شمال،
2: اليوم فقنا على خبر أنه تم احتلال تلة علي الطاهر.
1: احتلال؟ طبعا. أعلنوا تطهير.
2: تطهير بالأخير اليوم بغض النظر عن موقفنا المعادي تماما لكل شيء عم بيقوم فيه حزب الله، ولكن بالوقت عينه اليوم في وجود لجيش أجنبي على الأراضي اللبنانية، وبالتالي نحن اليوم كدولة لبنانية وكسياديين وعم نحكي اليوم نحن كقوات لبنانية، مش نحن رح نقبل وجود أي جيش أجنبي على الأراضي اللبنانية. هذا شيء مسلم،
1: هذا أمر واقع بالوقت الحالي.
2: طبعا أمر واقع،
1: ما فينا نهرب منه.
2: السؤال الأساسي، مين يلي عم بعده عم بيجيب الدمار وعم بيجيب احتلالات جديدة؟ استاذ توني، قبل ما تبلش كل هيدي الحرب الشعواء، هل كان في احتلال؟ كان في عندنا أزمة.
1: 5 نقاط.
2: كان قبل 5 نقاط.
1: عم تحكي قبل أسناد غزة.
2: قبل أسناد غزة كان في عندنا مزارع شبعة وتلال كفر شوبة. راحوا جماعة حزب الله شاركوا بعملية أسناد غزة يلي بالأخير لبقي غزة ولبقي جنوب بلبنان
1: ولبقي أسناد
2: ولبقي مرشد أعلى. طيب خلصت بعملية اتفاق بأواخر 2024، أدت إلى احتلال 5 نقاط، وبلش مسار الدولة اللبنانية لعملية إذا بدك المفاوضات أو نلاقي طريقة تا نخلص لبنان واللبنانيين من احتلال هال5 نقاط.
1: حتى بغزة صار في مجلس سلام.
2: طبعا اليوم العالم كله رايح على عملية تنظيم للاختلافات استيستوني، وعملية تنظيم لكل هيدي الأزرع الإيرانية اللي كانت موجودة بالمنطقة.
1: تنظيم ولا بتر؟
2: بتر أكيد بتر. اليوم ما في يكون في عندك أزرع مسلحة عم تتمدد من دولة لدولة، من العراق لليمن لسوريا للبنان يلي كان عم بيصير بغزة. كل هالأزرع هي مش خدمة لمشروع محلي، هي خدمة لمشروع إيراني. ولسوء الحظ بعد ما استوعبوا جزء كبير من العرب بأنه إيران تستخدم هيدول الفصائل وقود لمشروعها اللي هو بعيد كل البعد عن المشاريع المحلية الموجودة بكل بلد.
1: طب ليش حزب الله جاد دميان مسكر على رئيس الجمهورية، ما بده يتحاور معه بالوقت اللي الشيخ نعيم بحد ذاته قال نحن مستعدين نتفاوض مع الدولة السورية الجديدة؟ كيف بتكون هالمفارقة غير الطبيعية؟
2: هيدي كمان جزء من نهج عنده إيه حزب الله إنه بيروح بيقتل شعب بكامله مثل ما عمل بسوريا، بيشارك بعملية تطهير مع بشار الأسد، ومن بعدها بيتمسكن لعله قد يتمكن. اليوم بعده عم يتعامل مع اللبنانيين بفائض من القوة، مع رئيس الجمهورية ومع غير رئيس الجمهورية. وأنا برأيي الشخصي، لأنه بالأخير نعيم قاسم مش هو صاحب القرار، نعيم قاسم عم ينفذ أجندة إيرانية، بعده ورقة ضغط عم يستعملها الإيراني بالمعركة الكبرى، إن كان مع إسرائيل أو مع أمريكا.
1: أي معركة كبرى؟ مش شايفين معركة كبرى يعني لحد
2: هلا. أنا وياك مش شايفين، بس ولكن لسوء الحظ يلي ما شايف كل هيدا المسار من سنتين ثلاثة لليوم ما رح يشوف اليوم يعني شيء مختلف.
1: يعني هلا الريال الإيراني 2,200,000 دولار، عم نحكي الدولار الواحد.
2: تقديرك استاذ توني لعملية الربح والخسارة بتكون لمين عم يربح أكتر أو مين عم يخسر أكتر؟ أما بالنسبة لهيدا المحور كله، هيدا محور بيقتنع وبيآمن بأنه إذا ما ماتوا كلهم ومتنا معهم كلنا يعني ما خسر. هلا بتقلي وين المنطق من كل هيدا الموضوع؟ لا شوفي شي منطق من سنتين ثلاثة لليوم، شوفي منطق من 20 سنة لليوم، شوفي منطق من 40 سنة لليوم. هيدا المشروع غير قابل للحياة، هيدا المشروع مدمر.
1: لفترة طويلة عاش على أنقاض دول، على أنقاض مجتمعات.
2: السلطنة العثمانية عاشت 400 سنة،
1: ايه؟
2: الاتحاد السوفيتي عاش ل 70 سنة.
1: بس الاتحاد السوفيتي انهار اقتصاديا قبل ما يتفكك.
2: صحيح، ولكن بنفس الوقت كان بعده عم بيكبر وعم يعتبر حاله انه هو قادر انه يقارع امريكا او القوى العظمى يلي بيوجه، ولكن بالحقيقة هو كان منخور من جوبه. اليوم انت بتعرف كتير منيح انه الاحتجاجات والمظاهرات يلي عم بتصير بإيران بكل هالسنين كانت عم تقمع بالقوة وبالنار وبالقتل وبالتصفيات. يعني الأمور عندهم بالداخل منا بأفضل أحوالها.
1: بس نحن عنا هون بلبنان عم نحكي عن بيئة حزب الله، هي مشكلت له الغطاء الداعم لإله، وعم نشوفهم على التلفزيون قدام الكاميرا بيقولوا لك فدا وفدا وفدا. كانوا يقولوا فدا السيد، هلا ما بقى في سيد، ما بيقولوا فدا الشيخ نعيم ما بعرف ليه، بس عم بيقولوا انه فدا فكر المقاومة، فدا الفكر الموجود اللي عندنا اياه واللي ربينا عليه. بعدهم مؤمنين اموالنا واراضينا وارزاقنا وحياتنا كله للمقاومة.
2: الله يوفقهم.
1: شو بس من احنا عم نروح كلنا سوا
2: بالمعمعة. استاذ توني،
1: هل برايك
2: بلبنان في مشروعين؟
1: ايه، بس بدي اسالك سؤال، هل برايك ممكن رئيس الجمهوريه يقلب الطاوله فرد مره، ولا بده يضل لانه القرار بيد رئيس الجمهوريه، ولا بده يضل الى حد ما يحفظ شعره معاويه؟
2: رئيس الجمهوريه اساسي بكل هيدي المعركه، ورئيس الجمهوريه انا اكيد انه هو حريص انه يخلص عهده بانه يكون عاطي جزء من الحل للبنان واللبنانيين.
1: الحل مش بعهده يعني،
2: هلا اكيد
1: هو اللي جزء من الحل.
2: أكيد أنا برأيي بفضل اليوم قبل بكرة، أكيد بفضل اليوم قبل بكرة.
1: يعني الإيراني أكيد هو على الوقت.
2: حاطت الإيراني دايماً بيشتغل على الوقت، بيشتغل على المتغيرات المحلية والمتغيرات الدولية. بيشتغل على مين جاي رئيس أمريكا، إن كان ديمقراطي ولا جمهوري. بيشتغل على عملية إذا لح يصير في تغيير بالداخل الإسرائيلي، بيشتغل على عملية تغيير بكل المناطق يلي هو أو الدول يلي هو موجود فيها. دائما بيراهن على النفس الطويل.
1: هلا يمكن
2: بمحلات بتزبط معه بمحلات لا، ولكن برايي اليوم نحن صرنا بمرحله خلص.
1: يمكن الايراني هلا عم بيراهن على ديفنس مش على روبيو.
2: ايه، انا برايي لو شو ما راهن،
1: لانه الديفنس هو ماشي بالمفاوضات، روبيو ضده.
2: سيستوني، لو شو ما راهن النتيجه صارت محسومه، لا امكانيه لاستمرار ايران بالنهج السابق، ولا مكان لأزرع إيران بالمنطقة. في مسار عم نشوفه بالعراق واضح وصريح، بسوريا تنبتر الوجود الإيراني، بلبنان واضح صار أنه أغلبية اللبنانيين وبكل شيء صار من اغتيال السيد حسن لموضوع البيجر لموضوع الدمار المهول بأراضي الجنوب. أنا بس عندي سؤال، خي حزب الله ما بيهمه بيئته وحضنته الشعبية؟ ما بيهمه مناطقه؟ ما بيهمه البيوت وما تمثل هيدي البيوت لذاكرة هالعائلات؟ اليوم الاستكبار وعدم تسليم علي الطاهر للجيش اللبناني، شو كانت النتيجة؟ احتلال علي الطاهر.
1: بس هلأ في مواقع أخرى على الطريق،
2: لحلك ليه؟ حزب الله بالنسبة لألو إذا بيروح لعملية تسليم أي منطقة للجيش اللبناني، يعني عمليا عم يعترف أنه لا مكان دولة. بقى
1: صار في عنا دولة
2: لسلاحه،
1: صار في دولة
2: بفضل
1: مسلحة،
2: بفضل أنه يخسر معركة بالعسكرة ولا يسلم هيدي المنطقة للدولة اللبنانية ولا الجيش اللبناني.
1: انت ما خسرت معركة، ليه؟ خسرت حرب.
2: انا وياك بنعرف انه الحرب انتهت، الحرب انتهت لانه لا تكافؤ للفرص بين حزب الله وبين اسرائيل، واوضحت الايام والمسار انه ما في قدرة للمواجهة بالعسكرة.
1: يعني التكنولوجيا غلبت التكنولوجيا.
2: انا برأيي التكنولوجيا غلبت عدم التكنولوجيا. يعني بميلي في عندك تكنولوجيا، بميلي ما عندك تكنولوجيا، في طريقة بدائية. الجماعة من 2006 لليوم عم بيطوروا حالهم. الجماعة، جماعة محور إيران بعدهم محلهم، ومفكرين أنه بالصوت العالي ممكن أنه يتفوقوا على العدو. غير صحيح. اليوم من يدفع الثمن هن أهالي الجنوب بالدرجة الأولى، البيئة الحاضنة لحزب الله، كل المناطق المحيطة. وبرأيي أنه تجربة أو نموذج رماش وعين قبل ببرهنه أنه المحل يلي كان فيه دولة وكان فيه إيمان بالدولة، بقيت المناطق
1: سلموا،
2: بقيت المناطق وحافظوا المواطنين على بيوتهم وأملاكهم وأرضهم. والمناطق التي لم تؤمن بالدولة أو سمحت أنه يتغلغل حزب الله بقلب أحيائه، النتيجة كانت دمار شامل.
1: جاد دميان امبارح يعني بوقت كان لبنان عم بيفاوض وفي أسير طلع من عند إسرائيل، واليوم رح يتسلم كمان 4 جداد، كان حزب الله عم بيصعد ضد رئيس الجمهورية عبر كتلة الوفاء للمقاومة. خلينا نسمع أنا وياك بيان كتلة المقاومة، شو حكيوا عن المسار التفاوض اتفاق الإطار وتحديدا كمان بالهجوم على رئيس الجمهورية.
3: تشدد الكتلة أن رهان السلطة اللبنانية قد سقط، وتبددت أوهامها بعد فشل خيارها التنازلي في اتفاق الإطار المخزي المشؤوم، وبدل استمرارها في المكابرة وإنكار الواقع عليها الإقلاع عن هذا النهج الذي يعمق الأزمة الوطنية ويكرس وجود الاحتلال وممارساته الإجرامية. تؤكد الكتلة أن العداء لإسرائيل هو حالة ميثاقية كرسها اتفاق الطائف ونصوص قانونية تراكمت تعبيراتها منذ نشأة الكيان الصهيوني ومواصلته اليومية لجرائمه المتمادية ضد شعبنا واحتلاله أرضنا. وإن إصرار رئيس الجمهورية على مقولته التي يعبر عنها تكرارا عن سعيه لإنهاء حالة العداء لإسرائيل هو تجاهل متعمد للميثاق وللقوانين ولآلام شعبنا.
1: شو رأيك بهالبيان؟
2: جماعة حزب الله بيتذكروا الميساء والعيش المشترك والدولة وقت بدهم
1: على كارت، يعني
2: يعني بيعملوا حرب ما بيسألوا عن حدا، بيدمروا نص البلد ما بيسألوا عن حدا، بيتحالفوا مع إيران ما بيسألوا عن حدا. وقتها تجي أنت بتفوت بمسار تترجع الأسرة وتوقف الحرب، بيقولوا لك الميثاق والدولة اللبنانية والعيش المشترك وحماية المكونات. يعني جزء من هيدا اللي سمعناه هو بيتاخد مثل ما هو، ولكن لازم يكون بلسان الدولة اللبنانية مش بلسان حزب الله. يعني في إنكار للواقع تماما من قبل حزب الله بعملية توريطه، بعملية الدهورة اللي قام فيها لكل اللبنانيين بالفترة الماضية. حزب الله عنده أزمة هوية، هو موجود بلبنان بيحمله الجنسية اللبنانية، ولكن ولائه لإيران وخدمة للمشروع الإيراني. من ناحية في عنده مناطق عم بيشوفها عم تتدمر، مش قادر يقول يعني يعطي تبريرات لشعبه ولبيئته الحاضنة على اللي عم بيصير، وبالتالي الحل الوحيد هو شو يعمل؟ يواجه، يحمل الموضوع على طرف ثالث.
1: يعني بدل ما يقوس على إسرائيل
2: هو الدولة اللبنانية. طبعا طبعا هو بالأخير بده حدا يحط الحق عليه. حتى لها إسرائيل أمر طبيعي، وإذا بدك بدائي بالأخير هي اللي عم بتقوم بجزء كبير من الدمار.
1: بس هو سمح،
2: بس على مين بده يحمل؟
1: بس هو سمح له،
2: هو مش سمح له،
1: هو سمح له،
2: هو فتح له الباب.
1: ايه سمح له تفوت،
2: هو فتح له الباب. يعني انت قاعد ببيتك مرتاح، شايف انه في شيء عم بيصير برا مش ظابط، قمت فتحت الباب وقلت لهم تفضلوا. هو بمعنى الكلمة، بكل ما للكلمة من معنى، حزب الله فتح الباب لإسرائيل تتفوت تحتل كل جنوب. وبعد لهلأ ما وعي انه عملية الاستكبار مش لح تجيب شيء الا المزيد والمزيد والمزيد من الدمار. حزب الله بين التخلي عن الاستثمار يلي عملته ايران فيه لأربعين سنة ماضية، وبين انه يخلص اللبنانيين، عم بيقرر يروح بعملية الاولى وهي المحافظة على سلاحه، حتى لو كان الثمن تدمير كل جنوب.
1: طب نبيه بري وين من هاللعبة؟ ما سمعنا اخر شيء بخطاب تغييب الامام الصدر، كمان قال لك انه اتفاق الاطار نصحتكم فيه ما تمشوا فيه، مشيتوا.
2: شو البديل؟
1: قال لك يمكن البديل معروف عند الرئيس بري، هو تفاوض غير مباشر، يعني بيقعدوا الطرفين كل واحد بيكون في وسيط
2: امريكي بيتنقل لنتيجة مختلفة. يعني
1: لا ما بعرف هلا اذا الاسرائيلي بده، ما بعرف.
2: انا برايي
1: هل الاسرائيلي اصلا بده تفاوض؟
2: The game is over.
1: هذا من زمان.
2: اليوم مفاوضات مباشرة، مفاوضات غير مباشرة، عملية احتيال وفرفكة ايدين جديدة بهيدا المسار اللي نحن عايشينه. اليوم في ضرورة تنوصل نحن على نتيجة نهائية، وهي أولا ضرورة نزع سلاح حزب الله بشكل تام وكامل على كافة الأراضي اللبنانية، تنفيذا لمقررات الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية
1: قبل الانسحاب الإسرائيلي.
2: طبعا طبعا طبعا، لا انسحاب إسرائيلي من دون ما يكون في خي الأمور واضحة وصريحة. هل مطالبة جزء كبير من الشعب اللبناني ومن الأحزاب السيادية بلبنان لنزع سلاح حزب الله هي من بعد ما صار في الحرب بين لبنان وإسرائيل ولا قبل؟ عملية التحايل على اللبنانيين وإيهامهم بأنه اليوم نحن إذا منروح ننزع سلاح حزب الله هو تنفيذا لأجندة إسرائيلية، الهدف من السلاح سقط، والسبب هو النتيجة اللي عم نشوفها اليوم بلبنان. إذا كان مبرر حزب الله للإبقاء على سلاحه هو أنه يكون رادع لإسرائيل، هيدي النقطة سقطت.
1: بس قال لك الشيخ
2: ما ردعوا حدا،
1: ردعنيهم ما يوصلوا على بيروت، كانوا جايين على بيروت الجماعة بسلاحهم، وقفناه، وقفنا الإسرائيلي يفوت على بيروت.
2: أنت مقتنع بهالنقطة؟
1: هلأ أنا مش مقتنع بشي بقوله الشيخ نعيم،
2: ولا الشيخ نعيم مقتنع.
1: أو لك؟
2: طبعا طبعا طبعا طبعا.
1: طيب في عندي سؤال مستوحى من بيان،
2: انت قلت لي انه كل جمعة عم يطلع الشيخ نعيم قاسم يحكي، صراحة بتصور كل اللبنانيين ما بيعرفوا ايمتى الشيخ نعيم عم يطلع يحكي.
1: طبعا
2: صرنا بمرحلة حتى الهيبة او الصورة اللي كان عم يجرب هيك يقنعنا فيها ويفرجينا اياها حزب الله سقطت.
1: يعني نعيم قاسم غير حسن نصر الله؟
2: طبعا طبعا
1: طبعا، كل النواحي
2: لا مقارنة.
1: طيب من بين كتلة الوفاء المقاومة، بعد عندي شوية وقت، في سؤال يطرح، هل القوات مع انهاء حال العداء مع إسرائيل أم التوصل إلى سلام شامل ولاحقا علاقات دبلوماسية كاملة مثل بقية الدول؟
2: القوات اللبنانية مع مصلحة لبنان، مع مصلحة الشعب اللبناني، مع مصلحة الدولة اللبنانية، مع نزع سلاح حزب الله، مع الذهاب نحو كل شيء لازم نعمله كرمال تنضمن الاستقرار والسلام للبنانيين.
1: ما جاوبتني.
2: مش لأي فريق تاني.
1: انهاء حال العداء، يعني رئيس جمهورية عم بيقول لك نحن بدنا ننهي حال العداء، بس ما قال اتفاق سلام كامل، بينما بالتفاهمات واشنطن وروما عم بيحكوا بالكواليس وعلنا حتى عن سلام شامل، حتى الإدارة الأمريكية قالتها.
2: استاذ توني، في اتفاق هدنة عملته الدولة اللبنانية مع إسرائيل، العودة للإطار يلي رسمه اتفاق الهدنة أكيد بيرجع الاستقرار والسلام للشعب اللبناني أكتر بكتير من المهزلة يلي عايشنا إياها حزب الله من أول يوم لحد تاريخنا.
1: طب هل ممكن نوصل لسلام شامل، يعني نمضي اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل ويصير في تبادل للسفرة، يعني مثل ما صار بمصر بالأردن وغيره وغيره.
2: خلينا نخلص الحرب اللي عايشينا اليوم ونشوف شو أفضل شيء تنخلص الحرب اللي عايشينا اليوم ونرجع منروح إذا في لزوم إنه نروح لهيدا المحل اللي أنت عم تحكي عليه ونضمن نحنا استقرارنا وسلامنا منروح عليه.
1: يمكن سوريا تسبقنا عليه خصوصا إنه الشيبان
2: لسوء الحظ يلي
1: مدير المخابرات الإسرائيلي وبحثوا بهالنقاط ما اتفقوا بعد
2: إيه؟ لسوء حظنا ولحسن حظ السوريين إنه في جدية عم نلمسها عند النظام السوري الجديد أكثر من اللي عم نلمسها نحن اليوم بسرعة التقدم يلي عم نعيشه كلبنانيين. أنا أكيد إنه النوايا عند رئيس الجمهورية وعند رئيس الحكومة جزء كتير كبير من اللبنانيين هي بأنه نروح لمسار بيشبه المسار يلي عم بيصير.
1: يعني بدك جوزيف عون يتشبه بأحمد الشرع؟
2: لا لا لا
1: مسار السوري.
2: لا لا أنا ما بدي إنه الرئيس، أنا بدي إنه الرئيس جوزيف عون يكمل بالمسار يلي عم يعمله، ما يلتفت لأي هيك ضجيج ممكن يكونوا عم بيعرقلوه أو عم بيزعجوه فيه جماعة حزب الله. اليوم كل اللبنانيين هن خلف رئيس الجمهورية، خلف مسار التفاوض اللي عم بيقوم فيه رئيس الجمهورية، وبتصور عملية تسليم 5 أسرى جابت نتيجة أفضل بكتير من كل شيء عمله حزب الله بالبارودة وبالنار.
1: جاد ديمين شكرا لحضورك للبنان الحر، أغنيتنا بهالحلقة. كمان شكرا لإليم مسيحي، لحنتين الله راد بقديس
2: شهر
1: نهار الأحد بعد الظهر. مرسي لكل شخص شارك معنا بهالحلقة، في عندك إطراء كمان الناس على الواتساب. يعطيكم ألف عافية، بتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة، تضلوا بألف خير.

0: صحيح أن خسارتكم بفاقي الشهداء لا تقدر بثمن، لكنها وفرت على شعبنا أثماناً وأثماناً وأثمان. صحيح أنكم بذلتم دماءكم فوق هذه الأرض، لكنكم بهذا احتفظتم لهذه الأرض بكرامتها وعنفوانها وعزتها وحرية أهلها.
1: فجر السيادة.
2: حوار حر حوار حر يستضيف رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيوميشيان. حوار حر مع جمانة صغيب مراد الجمعة 1 بعد الظهر.

اخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 ايلول الساعه 8 المساء. البطاقات متوفره

اللي فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فرشاة سنان كولجيت ب70 سنت، ورق ساندويش 500 جرام ب$1.20.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: العاشرة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية أحياء في بلدة زوتر الشرقية لجهة بلدة ميفادون في قضاء النبطي، ما أدى إلى اندلاع حريق، في وقت تتردد أصوات تفجيرات متتالية تترافق مع أصوات تمشيط بالرشاشات الثقيلة تسمع من جهة الأطراف الغربية لزوتر الشرقية. وصباحا استهدف قصف مدفعي دوحة كفر رومان وزوتر الشرقية وأطراف ميفادون ومحيط بلدتي بيت ليف وصربين في قضاء بنت جبيل، كما سجل تمشيط إسرائيلي بالأسلحة الرشاشة طال بلدتي حداثة وعيت الجبل. ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير كبيرة في بلدة المنصور قضاء سور. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت إيران أنها لن تعود إلى مذكرة التفاهم. في الأثناء نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الضربة على مدينة كوهساتك جنوب إيران استهدفت برج اتصالات يستخدم لأغراض مدنية وعسكرية، وكان تحليل استند إلى صور وفيديوهات أفاد بأن الهجوم الأمريكي استهدف مبنى سكنيا أقيم فيه حفل زفاف. كشف السفير الروسي لدى تل أبيب عن وجود آلية بين الجيشين الروسي والإسرائيلي لمنع وقوع حوادث غير مرغوب فيها في سوريا، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من الآلية تبادل المعلومات لتجنب إلحاق أي ضرر بالجيشين الروسي والإسرائيلي. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكم ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: فجر السيادة مع رئيس مصلحة النقابات في حزب القوات اللبنانية المحامي توني نون، يحاوره فادي ناكوزي الجمعة في 11 من قبل الظهر.
1: لا

شهدوا للحق فصاروا العنوان، طحوا للحرية ليبقى إلنا لبنان. شهداء المقاومة اللبنانية، حكاية ما بتنتهي وقضية بتكمل مع الأجيال وصولاً لفجر السيادة. مع عضو تكتل الجمهورية القوية نائب أنطوان حبشي، الجمعة الساعة 3 مع سيمونة حتشيتي عبر لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
3: ارتفع منذ بعض الوقت سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان و 31 ألف ليرة، المازوت 28 ألف، فيما استقر سعر قارورة الغاز. وتحددت الأسعار كالتالي: بنزين 95 أوكتان 1,600,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,620 ألف، مازوت 1,474 ألف ليرة، والغاز 1,167 ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
5: لما بتتعدد الروايات بتستدعي المحكمة التاريخ، لأنه الحقيقة ما بتخاف من الأسئلة. محكمة التاريخ، جلسات خاصة من الاثنين 31 آب للجمعة 4 إيلول الساعة 10 مع إلديكو إيليا.
3: الجمهورية اللبنانية، محكمة التاريخ، الجلسة الخامسة. مطلب من كاتب المحكمة التذكير بخلاصات الجلسة السابعة.
6: في الجلسة الأولى سألت المحكمة كيف وصل لبنان إلى لحظة أصبح فيها السلاح أقوى من الدولة في مناطق واسعة منه. وفي الجلسة الثانية انتقلت من المؤسسة إلى الإنسان وسألت لماذا حمل اللبناني السلاح وماذا كان يعني له أن يدافع عن بيته وأهله ومنطقته. وفي الجلسة الثالثة تابعت المحكمة رحلة هذا السلاح من المبادرة المحلية إلى التنظيم، ظهرت القيادة والتدريب والإمداد والتوحيد وتحولت المجموعات إلى قوة أكثر انتظاما. وفي الجلسة الرابعة وصلت هذه القوة إلى لحظة مختلفة تماما، لحظة دخل فيها قائدها من موقع القيادة العسكرية إلى المؤسسة الدستورية، وانتخب بشير جميل رئيساً للجمهورية في آب 1982 قبل أن يغتال في 14 أيلول من العام نفسه قبل تسلمه منصبه.
3: باسم الحقيقة تفتتح الجلسة الخامسة. حضرة الكاتب افتح الملف. اليوم ما عم تفتح المحكمة ملف جديد، اليوم عم نرجع لكل الملفات السابقة، لأنه التاريخ ما بيكتمل لما نعرف شو صار، إنما بيكتمل لما نسأل شو بقي منه، شو بقي من اللي حملوا سلاح، شو بقي من المؤسسة، شو بقي من المشروع، وشو بقي من الشهداء. ما رح بلش اليوم من 14 أيلول، بدي أرجع إلى ما قبل هذا التاريخ، للسؤال اللي طرحناه بالجلسة الرابعة: هل كانت القوة اللي نشأت خلال الحرب عم تتجه فعلا نحو الدولة، أو إنه الدولة كانت مجرد محطة بمسار قوة أكبر منها؟ حضرة الكاتب قدم المستند الأول.
6: المستند الأول هو الوثيقة الدستورية المتعلقة بانتخاب بشير الجميل رئيسا للجمهورية، مرفقة بالسجل الرسمي لرئاسة الجمهورية الذي يثبت انتخابه في 23 آب 1982 واغتياله في 14 أيلول 1982 قبل تسلمه منصبه.
3: هالورقة مهمة لأن للمرة الأولى بهالقضية عم تنوضع المؤسسة العسكرية والسياسية قدام المؤسسة الدستورية. نحن عرفنا شو صار بعد هيدا الشيء وصبت المستند.
6: صبت.
3: حضرة الكاتب قدم المستند الثاني.
6: المستند الثاني هو ملف اغتيال بشير الجميل في 14 أيلول 1982، ويتضمن التقارير المعاصرة للحدث والمواد المتعلقة بالانفجار الذي وقع في مقر حزب الكتائب في الأشرفية.
3: هون رح تلتزم المحكمة باللي قادرة الوثائق إنها تثبته، يعني بشير الجميل اغتيل، المستند بيقول ما يقوله المستند والشاهد بيقول ما يعرفه الشاهد، أما الاستنتاج فهو وظيفة المحكمة، وهيدا بالضبط اللي عم نعمله خلال الجلسات السابعة.
6: ب 14 أيلول 1982 انفجرت عبوة في مقر الكتائب في الأشرفية وقتل بشير الجميل وعدد من الموجودين معه، وأكدت تقارير معاصرة للحدث أن الاغتيال وقع بعد نحو 3 أسابيع من انتخابه رئيسا للجمهورية.
3: السؤال اللي بيعنينا اليوم مش بس مين قتل بشير الجميل، السؤال هو ماذا قتل اغتيال بشير الجميل من المشروع؟ هل قتل الرجل وبس أم قطع مسار كان بلش ينتقل من الحرب إلى الدولة؟ حضرت الكاتب استدعي الشاهد الأول.

0: الشاهد الأول أمام المحكمة.
1: حضرة الشاهد الخبير الباحث في الشؤون التاريخية الحديثة والمعاصرة اللبنانية، عرف المحكمة عن نفسك.
2: إلي الياس، باحث في التاريخ المعاصر ومحاضر جامعي.
1: ما بدي منك اليوم ترجع لي سيرة بشير الجميل، بس بدي منك تجاوبني على سؤال يمكن شوي أصعب. لو لم يغتل بشير الجميل، كان ممكن يصير انتقال القوة العسكرية اللي قادة إلى الدولة فعلا مضمون تاريخيا وحسب تسلسل الأحداث؟
2: شوفي، ما حدا عنده جواب على هذا الشيء، لأنه عم نحكي عن مسألة فيها تكهنات. ولكن اللي ممكن نحن نستنجو من مشروع بشير بشكل خاص، ومن خطاب القسم، ومن كل الخطابات اللي كان عم بيقولها بآخر سنتين قبل ما ينتخب رئيس الجمهورية، ما كان ممكن بشير جميل يقبل أنه يكون في صيف وشتة ببلد واحد. يعني عمليا لما يكون مشروعه تحرير لبنان وسعادة الدولة والعودة القوى الشرعية هي تكون مسؤولة، ما كان حيقبل يكون في تنظيم عسكري يعني رديف أو موجود حد هذا حد القوى الشرعية. يعني هذا من المنطقة الأمور. القوى ذاتها اللي اختالت بشير جميل كانت رح تعمل المستحيل أنه ما ترجع تبني هذه الدولة. وكنت أنا برأيي بشوف أنه كان رح يضل في حاجة، لأنه هالجهاز العسكري اللي قدم الضحايا واللي كان هدفه أنه الدولة ترجع تسترجع على كامل الأراضي، كان رح يضل جاهز ومجبور أنه يواجه، يرجع عسكريا ويسند رئيس الجمهورية بعدة محطات يمكن كانت صارت بعدين.
1: هل لأنه الجهات ما بدها، ولا أن أصلا القوات اللبنانية ما كانت مستعدة تتخلى عن استقلالية قرارها العسكري؟
2: هون عم نحكي عن مرحلة من بعد استشهاد الشيخ بشير ووصول أمين جميل على رئاسة الجمهورية. هون للأسف يعني الضغوطات الدولية خاصة السورية، إن كانت الإرهابية ولا كانت السياسية، وخليني أقول عدم وضوح الرؤية الأمريكية بشو كان رح يصير على الملف اللبناني، وتخاذل بعض القيادات اللبنانية السياسية بهديك الوقت، سمحت على أنه يصير في تنازلات كتير للسوريين. وأصعب ورقة كانت تأذي السوري هي القوات اللبنانية تنظيمها العسكري، وبالتالي صار في نوع من هيك تضييق على هذا التنظيم، وهذا الشيء أكيد ما رح يعني ما كان مقبول، ما بظن كان حدا حيقبل أن هذا الشيء يكمل. وبيعبر عن هذا الشيء زي ما نحكي تاريخيا كل مواقف معارف الجبهة اللبنانية اللي كانت مستمرة بهذيك الوقت، اللي كانت رافضة أنه ما فيكم تسلموا جهاز عسكري دافع عن لبنان وعن اللبنانيين وعن الدولة بتاني ميلة ما حدا عم يتسلم سلاحه. فمن الأفضل أنه الكل نكون سواسية ماشيين، وإلا في شيء غلط بالموضوع، وتبين لاحقا أنه كل موضوع كله خطأ.
1: فإذا الدولة ما كانت قادرة تستوعب القوة اللي صارت بتملكها القوات اللبنانية،
2: مش قصة استيعاب، نكون واقعين مع التاريخ، كانت قصة لأنه بالنهاية الدولة ومشروع القوات اللبنانية كانوا مثل بعضهم. كان لازم يبلش فعلا في عمل جدي بسحب سلاح كل المنظمات العسكرية غير اللبنانية، بعدين تصير طبيعيا انه هاللي حاملين سلاح دافع عن دوله يكونوا جزء من بناء الدوله.
1: طيب توضح افادتك للمحكمه حتى نكون منصفين للتاريخ، يعني ما بنقدر نقول اذا كانت رح تنجح حتما ولا تفشل حتما، لانه التاريخ ما اعطانا فرصه نعرف هالشيء.
2: ما بنقدر، كلها تكهنات.
1: شكرا لافادتك. لكن اذا كان الرجل قد رحل، المؤسسه بقيت، وهذا هو السؤال التالي، شو بتعمل المؤسسه لما بتخسر قائدها؟ بتنهار، ترجع لنقطة الصفر، ولا سنوات الحرب خلتها أكبر من الرجل اللي أسسها وقادها؟ حضرة الكاتب قدم المستند الثالث.
3: المستند الثالث مجموعة من الوثائق والمواد الأرشيفية المتعلقة بقيادة القوات اللبنانية بعد اغتيال بشير الجميل وتطور بنيتها خلال المرحلة اللاحقة من الحرب.
1: هالمستند ما رح نعرضه كله، بكفي انه نشوف شيء واحد. المؤسسة ما اختفت بموت قائدة، وهذا شيء كتير مهم، لانه بالجلسة الثالثة توصلنا لانه المؤسسة بتصير اكبر من الفرد، واليوم عنا اول اختبار لهالفكرة. يغتال القائد ولكن التنظيم يبقى. حضرة الشهيد الثاني، عرف المحكمة عن نفسك.
4: اسعد سعيد، عضو الهيئة التنفيذية بالقوات اللبنانية ومستشار رئيس الحزب للشؤون التنظيمية.
1: لما اغتيل بشير الجميل، شو صار داخل التنظيم؟
4: كل شيء كان صدمة للكل،
1: شخصية ولا عسكرية ولا سياسية،
4: من كل النواحي، لأنه الشيخ بشير كان ممثل كل هالذكرت فيهم، كان من رئيس الحزب، كان مرشح للرئيس الجمهورية، كان رئيس جمهورية، كان مقرب من الكل. الصدمة كانت على كل الأصعدة. هلأ كان بدنا نلاقي مين بده يكمل بعد الشيخ بشير، هاي أول شغلة كانت، مين بده يكمل بعد الشيخ بشير على صعيد الحزبي. كانت مبطوطة لأنه كان قدم استقالته من رئاسة القوات اللبنانية وتم انتخاب وتعيين فادي فريم رئيس القوات اللبنانية. كانت الشقفة الثانية مين رح يجي أو مين رح تطرح كرئيس الجمهورية اللي حل محل الشيخ بشير. هون كان صارت مباحثات وحكي بين الكل، مش بس معنا نحن اللي كنا معه بالمجلس الحربي، كان على صعيد الجبهة اللبنانية وعلى صعيد الحزب الكتائب ليشوفهم مين بده ينطرح لرئاسة الجمهورية.
1: يعني ما توقف العمل بالمؤسسة
4: أبدا.
1: طيب تغير شيء بطريقة التفكير أو الصدمة أثرت يعني على تفكيركم بالمشروع اللي كان حامله بشير الجميل؟
4: أكيد كان مشروع كتير كبير ونعمل عدة خلوات وتحضيرات مع المكنة العسكرية اللي كانت بين القوات اللبنانية ومع كل الجهاز التنظيم اللي كان عم يشتغل لتحضير الشيخ بشير لرئاسة الجمهورية. أكيد على الصعيد العسكري فتحتنا نظرنا أنه إيه كنا مأملين كتير وعم نحلم أنه يجي رئيس للجمهورية من عنا ووصل الشيخ بشير. لازم نضل ننتبه لأني للمرحلة الجاية أنه شو بدنا نعمل، كيف بدنا نحضر، أنه ممكن تيجي أمور وتخربط لك المخطط تبعك. يعني
1: إني بس تقلك أنتوا عم بتفكروا مين تطرحوا بديل كرئيس جمهورية، يعني المشروع الذي كان ينسب لبشير أصبح مشروع المؤسسة بذاتها.
4: صح، مشروع المؤسسة. ما تنسي أنه مش بس هون كانت القوات اللبنانية عم تطرح مين بده يجي، كان المؤثر الأساسي فيها حزب الكتائب والجبهة اللبنانية، هن اللي كانوا عم بيشوفوا. وبما أنه الكتائب اللبنية وقتها كانت الحزب الأكبر ضمن الجبهة، كان القرار الأساسي تقريبا بيرجع للشيخ بيير للمجموعة المكتب السياسي مع أعضاء من الجبهة اللبنانية.
1: هيدي النقطة كتير جوهرية عم بستفسر منك كشاهد عن الموضوع، لأنه المؤسسة اللي بتضل وبتكمل وبكمل مشروعها بعد اغتيال أو موت أو لأي سبب غياب قائدها، معناتها صارت أكبر من الفرد وصارت فعلا هي أخذت مطرحها بالحياة السياسية. صح. وإذا مات المشروع مع موت الفرد معناتها أنه هي بقيت بإطار الفرد، يعني بوقتها كانت المؤسسة أخذت مطرحها.
4: أكيد المؤسسة كانت أخذت مطرحها. هلأ السنين اللي إجت ورا بيّنت أنه كان في شوية ضعضعة بمحل معين يلي هي إجت مرحلة الانتفاضات وتغييرات اللي صارت، بس المؤسسة كمؤسسة لا كانت مرتكزة على شيء ثابت مع كل مرحلة مع كل شخص استلم هالمؤسسة بعد يلي قدر يكمل فيها واللي قدر يخليها توصل لهون. هيدي برهنت لك انه لا كان في عالم، ناس قدى ناس مش قدى، ناس حسب الظروف اللي انعطت لقلون حسب امكانياتهم، بس الدليل هو انه هالمؤسسة موجودة بعد اغتيال باش من سنة 82، نحن بال 2026 المؤسسة موجودة بقوة وبامكانيات اكبر بكتير من امكانيات كانت موجودة معنا قبل.
1: على كل حال هيدا الدليل اللي عم تحكي عنه بهم المحكمة كتير، لأنه المحكمة بهمها دايما الأدلة والمستندات. بس السؤال الأخير، في شيء كان ممكن يتغير لو بقي بشير الجميل اليوم نحن مش قادرين إنه نحققه؟
4: هيدا السؤال كل العالم تطرحه، يا هل ترى لو وصل بشير الجميل يحقق المرحلة اللي كان عم بيحلم فيه وعم بيخطط له، هل كنا وصلنا لهون أو لا؟ ما حدا بيعرف. كلنا منقول إنه مع الشيخ بشير كان فينا نوصل لما حل معين مع الشيخ بشير كرئيس جمهورية، كان ممكن نعدل ونصال لأمور كلنا بنطمح لها، ما حدا بيقدر يلزمها. بس أكيد على مستوى القوات اللبنانية أكيد نحن هلأ بمحل كتير كتير متقدم.
1: المحكمة بتشكر إفادتك وبطلب من كاتب المحكمة يقدم المستند الرابع.
3: المستند الرابع هو مجموعة من المواد المتعلقة بما جرى بعد اغتيال بشير الجميل، لسيما دخول القوات الإسرائيلية بيروت الغربية وأحداث صبرة وشتيلة وما رافقها من تحقيقات وتقارير دولية.
5: في 14 أيلول 1982 اغتيل الرئيس اللبناني المنتخب بشير الجميل في انفجار استهدف مقرا لحزب الكتائب في الأشرفية، واتهم حبيب الشرطوني العضو في الحزب السوري القومي الاجتماعي بتنفيذ العملية. في اليوم التالي دخل الجيش الإسرائيلي إلى بيروت الغربية في سياق الاجتياح الذي بدأ في 6 حزيران ووصل إلى العاصمة وأحكم سيطرته العسكرية على المنطقة المحيطة بمخيمي صبرا وشتيلة. وبين 16 و18 أيلول دخلت قوات لبنانية مسلحة وصفتها المصادر الإسرائيلية أنذاك بالقوات الكتائبية إلى المخيمين، حيث وقعت عمليات قتل واسعة بحق مدنيين فلسطينيين ولبنانيين، وتختلف المصادر في تحديد عدد الضحايا، فيما أكدت التحقيقات أن الجيش الإسرائيلي كان يسيطر على محيط المنطقة وأضاء سماءها ليلا بالقنابل المضيئة. أثارت الأحداث إدانة دولية واسعة، فأصدر مجلس الأمن القرار 521، أما لجنة كهان الإسرائيلية فحملت القوات التي دخلت المخيمين المسؤولية المباشرة عن أعمال القتل وخلصت إلى مسؤوليات غير مباشرة وشخصية تطال مسؤولين إسرائيليين من بينهم وزير الدفاع أريال شارون.
1: هالمستند لازم يدخل الملف بحذر، لأنه هيدي اللحظة من أكثر لحظات الحرب اللبنانية حساسية، وما بيجوز أنه نحط مسؤولية جماعية على جماعة كاملة بسبب أفعال ارتكبها أشخاص أو مجموعات محددة، وما بيجوز كمان أنه نمحي اللي صار لأنه الاعتراف فيه غير مريح. لهيك رح تسأل المحكمة سؤال أول: ماذا حدث؟ سؤال تاني: من كان موجودا؟ وسؤال ثالث: من يتحمل المسؤولية؟ حضرة خبير المحكمة المحامي فادي ظريفي، لما نتعامل مع أحداث كأحداث صبرا وشتيلة، كيف لازم القانوني أنه يميز بين المسؤولية المباشرة والمسؤولية السياسية أو العسكرية غير المباشرة؟
6: ممكن ربما هذا من أصعب الأسئلة يلي ممكن تنطرح على حدا، لأنه الإجابة ممكن تنطلق من الأسباب يلي أدت إلى ما أدت إليه. هل هي كانت بمعرض الدفاع عن النفس ولا هي كانت بمعرض الجريمة؟ ومن هون البعض بيقول أنه لا يجوز التبرير، بينما أنا بالنسبة لإلي كون الموضوع هو في سياق محاكمة تاريخية لأحداث جرت على الأراضي اللبنانية، أنا أميل انطلاقا من القناعة السياسية ومن القناعة القانونية والقضائية أنه أقول أطول المحتل أو المعتدي لا يجوز أنه نبرر أي عمل بيقوم فيه، وبالتالي يجوز تبرير كل عمل يقوم فيه أي فريق آخر دفاعا عن وطنه. وبالتالي نحن أمام نظرية قد تبدأ بسؤال قانوني بسيط ينطلق من حقوق الإنسان،
1: نعم،
6: ولكن ينتهي على أرض الواقع، ونحن لازم نكون واقعيين. على أرض الواقع كل عمل عسكري بإطار المقاومة تكون في حينه مبررة، بغض النظر عن ما يحكى عن حقوق الإنسان وأصول التعامل بالحرب، لأنه هودي نظرية صراحة لم ترتقي يوما إلى التطبيق. اللي كتبون على مستوى العلم القانوني والبحث والتجرد، وليس من باب إمكانية أنه يحط قواعد اشتباك يمكن اتباعها بالحرب.
1: طيب كمان سؤال: هل وجود قوة مسلحة في محيط الحدث يعني تلقائيا أنها ارتكبت الفعل؟
6: مش بدل هون في عملية تحقيق موسعة تجري، نعم، لأنه بعض الأحيان في ظروف موضوعية بتخلق وقائع أو بتأشر إلى أشخاص مش بالضرورة يكونوا هن معنيين، لأن ربما يكون وجودهم على سبيل الصدفة بهذا الموقع، ربما يكون وجودهم غير معني أساسا بالأحداث اللي صارت.
1: وممكن استغلال وجودهم، يعني القانون ينظر إلى هذه النقطة؟
6: القانون بينبش على الحقيقة، ما بينبش على الأشياء الظرفية. الأشياء الظرفية قد تساعد إلى اتخاذ قرار بإدانة أو عدم إدانة، ولكن السلطة الصحيحة، السلطة القضائية الصحيحة بتنبش على الحقيقة، والحقيقة المجردة على طول يمكن الوصول لها إذا استعرضت الوقائع بموضوعية وقدرت من خلال الوقائع والأحداث تقدر تبني السردية الصحيحة للأحداث اللي حصلت.
1: كمان استيضاح قانوني: هل عدم إطلاق النار بشكل مباشر يعني بالضرورة عدم وجود مسؤولية ولا بتشبه هيديك؟
6: بالقانون بالإجمال ما في نص واضح بيحدد، ولكن انطلاقا من الممارسة والاجتهاد تم اعتبار كل اطلاق نار باتجاه المواقع القاتلة في الجسم هو بمثابة القتل المتعمد المباشر، وكل اطلاق نار على اعضاء من الجسم يعني لا تؤدي حكما الى الوفاة هو بيكون بشكل اخف يعني ودون وجود نية القتل. وبالتالي انطلاقا من هيدا المفهوم القانوني المبني على الخبرات المتراكمة بالاحداث يلي صارت ممكن نستنتج اذا كان العمل مقصود بنية القتل او بنية الدفاع عن النفس.
1: يعني المسؤولية بحاجة لأنه نفككها، مين أمر، مين نفذ، مين كان موجود، مين كان بيعرف، مين كان بيقدر أنه يتدخل وما تدخل، ومين امتنع عن التدخل. كل هولي إجراءات ومعطيات تاخذن المحكمة والقانون بعين الاعتبار
6: 100%، لأنه المسؤولية تترتب في الفاعل وفي المحرض يلي كمان عنده نفس العقوبة وفي المخطط، يعني في مجموعة أشخاص، وممكن يكون معظم الأشخاص يلي سيتم تدم إدانتهم هن غير معنيين مباشرة بالأحداث اللي جرت أو بالقتل يلي حصل، لأنه بيكونوا هن مثل ما بنقول برات الشاشة الواقعية للأحداث. بيبقى في شخص واحد أو مجموعة أشخاص هن اللي نفذوا، هاي المسؤولية المباشرة الواضحة على المنفذ، أما المسؤولية الأخرى فيعود للمحكمة وللخبراء استقصاء المعلومات يلي تم بتاريخ وقوع الجرم هو بيؤدي إلى معرفة سير الأحداث وبالتالي ترتيب المسؤوليات.
1: شكرا لك. هيدا بالضبط اللي بتحتاجه المحكمة، لأنه نحن هون مش تنبري حدا مسبقا ولا تندين حدا مسبقا، نحن هون تنحط المسؤولية بمكان الصحيح. ولكن الملف ما بينتهي هون، لأنه إذا بقينا بال1982 رح نكون صنعنا مسلسل عن الحرب، بينما اللي كنا عم ننبش عليه من الأول هو شيء أعمق. لماذا حمل اللبناني السلاح؟ وهل بقيت الأسباب اللي دفعته لحمله بعد سنوات ولا انتفت؟ حضرة الكاتب قدم المستند الخامس.
3: المستند الخامس مرتبط بالشهداء الذين يمثلون مراحل مختلفة من المسار الذي بحثته المحكمة.
1: هون رح نتوقف، أغلق الملف. هيدي هي اللحظة يلي كانت المحكمة عم بتأجلها من أول جلسة، لأنه لو حطينا الشهيد بالبداية كل شي سبق كان تحول لمقدمة لشهادة وحدة. إنما هلأ بعد ما شفنا الدولة والإنسان والسلاح والتنظيم والمعركة والمؤسسة والسياسة والاغتيال، بنقدر نرجع للشخص اللي بطل قادر إنه يحكي، الشهيد. حضرة الكاتب افتح المستند الخامس. ما بدي أسماء كتيرة، ولا بدي تتحول هاللحظة للائحة، ولا بدي اسم، ولا بدي وجه، ولا بدي عمر. بدي إجابة على سؤال واحد، لماذا استشهد؟ حضرة الكاتب قدم المستند.
3: الاسم الشاهد الغائب، العمر من عمر الحرية، مكان الاستشهاد في كل لبنان من أجل كل لبنان، تاريخ الاستشهاد، محطات مفصلية أساسية بين الأمس واليوم.
1: حضرة الشاهد، هل تعرف الشهيد بما يمثل؟
4: كلهم بيمثلوا عن التضحية، عن الالتزام بالقضية، عن الدفاع عن الوطن، عن الوجود. شو بدك يكون أعظم من هيك حتى الواحد يعطي حياته؟
1: مين كان؟ كان أم، كان بي، كان شاب، كان
4: ومرأة، من كل شيء. كان في نسوين، أمات، كان في رجال عندهم عيال، كان في شباب طامحين يكونوا بمراكز عالية، كان في كلهم كانوا حابين يكونوا بمرحلة معينة من حياتهم غير المرحلة اللي هن وصلوا عليها، بس لو ليهم ما كان في حدا، ما كنا نحن هون.
1: كان بده يموت ولا كان فكر حاله رايح على مهمة وراجع؟
4: هلأ كل اللي بده يروح على مهمة بيقولك أنا بدي روح موت بيقولك غلط، واللي بيقولك ما كان خايب بكون غلطان، كل العالم يخافوا، بس كان المهم يخافوا ورايحين، ورايحين مقتنعين انه رايحين عم بيعملوه كرمال قضية، كرمال وطن، هن طامحين يكونوا عليه. بمنهم كانوا فريخات صغار 14-15 سنة، كنا نشوفهم حدنا عم بيقاتلوا، وكنا نشوف رجال كبار بالعمر عم بيدافعوا عن أرضهم، وكنا نشوف سيدات عم بتساعدنا بأرض المعركة. كلهم كانوا رايحين، ما حدا كان عم يسأل لوين وكيف وليش وشو النتيجة. كلهم كانوا عم بيعيشوا بنت الساعة لحتى يعطوا أحسن شيء ممكن يعطوه ويقوموا بمهمتهم على الآخر.
1: استشهد ناس حدك؟
4: أكيد
1: تركوا أكيد أثر بقلبك،
4: صح؟
1: أولك عزيمتك ولا خففوها؟
4: لا أبدا، بقوها، لأنه بصير تشوفي انه طب هالشاب اللي حدي او هالصبي اللي حدي اللي ماتوا كان معقول يكون انا واحد منهم اللي عملوه بدون مقابل.
1: شكرا لك. وهون الفرق، الشهيد ما بيطلع من بيته لأنه رايح يكون شهيد، بيطلع هو ومفكر أنه ناطره يوم آخر لأنه بده ينتصر بمعركته، وهون بتصير الشهادة أتقل. نحن مش بحاجة لا لموسيقى ولا لكلام، خلي الصورة هي اللي تحكي. هالشهداء منن أرقام، وهيدا هو الخطر لما نحكي عن الحرب من وراء المكاتب. منقول ألاف القتلى، ولكن كل رقم كان شخص عنده أم، عنده بي، عنده خي، عنده صديق، وعنده صوت كان ممكن أنه نحن نسمعه اليوم لو ما انتهت حياته بهيديك الحرب. كرمال هيك لما منقول المقاومة اللبنانية، لازم ما ننسى أنه الكلمة ما كانت بحياة هالأشخاص مجرد عنوان، كانت قرار وخوف وانتماء، وأحيانا كانت خطأ، وأحيانا كانت بطولة، ومرات كانت مأساة، وكانت بالنسبة لبعضهم المعنى اللي عطيوه لحياتهم بزمن ما لقيوا فيه الدولة اللي بتحميهم. وهون ما بتقدر المحكمة انه تحكم على النوايا، ولكنها بتقدر انه تسأل. حضرة خبيرة المحكمة المتخصصة بعلم الاجتماع السياسي بروفيسورة منى باشا، شو اللي بخلي الانسان مستعد للموت كرمال قضية مثل كل هالشهداء اللي وصلنا بهالجلسة حتى نحكي عنهم؟
7: في عدة اسباب. اول شيء الإيمان، ونحن كمسيحية في يقول أنه عنا نموذج قدامنا طول عمره كان نموذج هو المسيح. النقطة الثانية يلي هي كمان إلها علاقة بالشخص هو، يعني بيصير عنده التزام بالأرض، التزام بالهيدا، يعني بيصير بيوصل لمرحلة من القناعة أنه هو إذا كان عم بيضحي بحاله هو كرمال لحتى أهله وقريبينه والبلد كله يبقى في هالشعور بالانتماء لهالأرض وللبيئة يلي أنت بتكوني موجودة فيها. وبده يكون قبل ما أنسى هو بطبيعته بشخصيته بالبروفيل تبعه إنسان مثالي، بميل للمثالية، لأنه نحن كل واحد منا عنده بروفيل مختلف عن الآخر. يعني في أشخاص هن بروفيلهم بتكوينهم بمزاجهم هن أشخاص مثاليين، هالأشخاص هيدول هن أكتر ناس بيكونوا مستعدين تيروحوا بهيدا يعني بهيدا الاتجاه.
1: يعني ما بعرف إذا هيدا شيء إيجابي ولا سلبي إن واحد يكون مثالي وبالآخر يمكن يخسر حياته يستشهد.
7: هلأ أنا بالنسبة لإلي، يعني أنا بفضل أن يكون إنساني مثالية من أن يكون إنساني وصولية. يعني بشع كتير بالمجتمع هو الشخص الوصولي يلي مستعد انه يدعس على غيره كرمال لحتى يوصل. عرفتي الاشخاص المثاليين يمكن بتقولي ايه بس ما نحن بمجتمعنا قدي انه بينفع تكوني مثالية، ولكن المثاليين الاشخاص اللي بيقودوا عادة التغيير والثورات بالمجتمعات، لانه بيكون عنده براسهم كونسبسيون معينة صورة للمجتمع هي افضل من الموجودة، وبيعملوا كل جهدهم حتى يوصلوا لها. ما بيقود الثورة شخص وصولي، لأن دغري بتقدري تتعاملي مساومة معه. بالعكس الأشخاص يلي بيعملوا ثورات وبيغيروا بالمجتمع هن الناس المثاليين يلي بيكون عندهم صور مثالية لمجتمعهم بيسعوا أنه يوصلوا له.
1: منيح أنك عم توضحي للمحكمة نقاط يمكن ما كانت متعارف عليها أو متداولة من صفات للشهداء. فكرة المثالية مش كتير بينحكى فيها، بينحكى دايما بالرغم للحماية والدفاع والالتزام يمكن بينحكى كفيهم والهوية، بس ولا مرة يعني سمعنا حدا عم بيقول هيدي شخصية مثالية حتى تقبل توصل. قديش ممكن الخوف الشديد يعمل ردة فعل عكسية وخلي الإنسان يهجم؟
7: هلأ أكيد، لأنه في عندك حب البقاء. الخوف هون هو من أن بس أنا أنه يي ما يترعبي لأنه مثلا شي في شي عم بيهز قبالي أو كذا، لكن هون أنت عم تحسي حالك أنك مهددة بوجودك، وبالتالي حب البقاء والصراع من أجل البقاء يلي هي غريزة موجودة عند الإنسان. أنا برأيي مش أنه هي خوف، إنما هي بتدفعك بالعكس لحتى تكسري حاجز الخوف وتهجمي مشان تقدري تحقق أو توقفي تدافع عن حالك كرمال لحتى تحمي حالك وتحمي أهلك وبيئتك، ويعني والمحيطين والناس اللي بتحبيهم يلي هن محيطين فيك. وأنا هون يعني برجع بدي كرر شغلة قلتها قبل، هو إنه نحنا بذاكرتنا كوننا أقليات عانة الاضطهاد، هول المسائل يعني موضوع الصراع من أجل البقاء، موضوع إنك الضحية، موضوع الشهادة، هن مواضيع موجودين بثقافتنا يمكن هلأ ما كتير منضوي عليهم بقى، بس أنا بقلك إنه أي شغلة بتصير، أي تهديد، مش هلأ نحنا بأيام السلام، أي تهديد ممكن أن نحس أنه عم نتعرض له، كله هيدا بيرجع بيوعى وبيطلع من الذاكرة تبعنا وبيرجع بيصير حاضر بالوعي تبعنا وبيأثر على تصرفاتنا، على سلوكنا، وعلى حتى المواقف يلي ممكن أنه ناخدها.
1: هل ممكن العدوى تخدنا للشجاعة أكتر؟ يعني إذا شفنا الكل قدامنا عم يندفعوا بيصير عنا شجاعة ومنندفع كمان، ممكن العدوى تلعب دور؟
7: لا مش بالضرورة، لأنه هون بيلعب شخصيته للواحد، يعني إذا كان هو بشخصيته ناس وصولي أو أكيد ما رح يندفع. أو مثل ما شفنا ببعض الفترات في أشخاص بيمثلوا أو بيعملوا حالهم أنه هن جزء من هالمجموعة، ولكن هن بيبقوا بالصفوف الخلفية ما بيكونوا قبل. يعني أنا عم خبرك يمكن عم بقدر أعطي هيدول
1: التوضيحات والأفكار،
7: لأنه بمحيطي بقريبيني قلت لك عندي أصدقاء يعني كانوا بيخبروا أنه مثلا فلان كنا نضحك عليه لأنه كان يضل ورا أو كذا، لأنه هيداكي بخاف هني منهم خايفين لأنه هن مؤمنين، ومنستعمل حتى كلمة نحنا مؤمنين بهيدي القضية، مؤمنين بهالشي اللي نحنا عم نعمله.
1: قدي شعور الذنب إذا شفنا رفاق سقطوا حدنا بخلينا يعني هيك يكون عنا اندفاع على يمكن أو ننتقم أو نكمل طريقهم كمان بتوصل للاستشهاد، شعور الذنب لخسارة رفاق؟
7: ما بحب سميه شعور بالذنب، ولكن بيكون في نوع من المرارة من الألم،
1: بس هني ما بيكونوا عم يشعروا
7: لأنه فيه. مش نحنا اللي تسببنا،
1: بس نحنا بنشعر يمكن لو مش نحنا تسببنا، لأنه بطبيعتنا ما منميز.
7: بلا أكيد يعني ما بيحسوا بالذنب ولكن بيحسوا بالألم.
1: طيب نحنا عطينا كتير أسباب ممكن تخلي الإنسان يقبل أو يمكن ما يخاف من الاستشهاد، هل ممكن يجتمعوا كلهم مع بعضهم هالأسباب ولا ضروري يجتمعوا كلهم مع بعضهم؟
7: لا مش ضروري، ممكن كتير أنه يجتمعوا مع بعضهم، لأنه هن مش كلهم أسباب بيشبهوا بعضهم ولا كلهم فينا نحطهم بنفس الدرجة، في منهم عوامل بتساهم وبتدفع الأفراد لحتى يروحوا بهيدا الاتجاه. يمكن يكون الوضع اللي كان سيد، الوضع السياسي اللي كان سيد بالبلد، يمكن النقاش الحاد، الانقسام الطائفي اللي صار، هيدول أسباب يعني أو عوامل اجتماعية وسياسية بتهيئ لهالتوصالي لهالمرحلة، انك تاخدي قرار، انك توقفي، انك تدافع عن حالك، انه عرفتي ما مش كلهم بنفس حطوا بنفس
1: المستوى،
7: ايه يعني على قدم المساوات مع بعضهم.
1: شكرا لك خبيرة المحكمة دكتورة منى باشا. اذا الشهيد لا يمكن اختزاله بسبب واحد، يمكن هيدي من اهم النتائج اللي توصلت للمحكمة. حضرة الكاتب افتح الصفحة الأولى من الملف. نرجع للبداية، ماذا وجدنا؟ وجدنا دولة ضعفت، وجدنا مجتمع خائف، ووجدنا شاب عم يحمل سلاح، ووجدنا مجموعة ثم تنظيم وقيادة ومؤسسة، بعدين قوة فاتت على السياسة، ولحظة حاولت فيها هالقوة أنه تفوت على الدولة ثم اغتيل القائد، استمرت المؤسسة وتغيرت الحرب وتغير كل شيء. ولكن السؤال اللي بلشنا فيه لم يتغير، هل كان حمل السلاح حل أم نتيجة؟ بستدعي الشاهد الأول لإعادة طرح السؤال، خبير الشاهد التاريخي دكتور إليلياس.
2: ما بظن حدا يعني إذا بترجع هيك لبداية هيك الأحداث والمواجهات وبتسأل الناس والشباب انه هل انت مع حمل سلاح، ما حدا كان بده هيدا الشيء ولا كان بحب هيدا الشيء، لانه كمان لازم نخلي كل عم يستمعوا خاصة من الجيل الجديد انه الحرب بشعة كتير والعنف بشع، قد ما يجربوا هيك يجملوا المشهديات وصورة الابطال هيك الأمور اليومية والعذاب والقهر والقعدة بلا أكل على جمعة، صوت رصاص والعنف، رفيقك يموت حدك، ما ترجع على البيت كذا، كل هيدول منن شغلات جيدين. وبالتالي أي خيار بديك المرحلة ما كان خيار ولا أنا رايح على الحرب لأنه بحب الحرب، كان خيارهم مجبورين فيه. ما حدا مات من هالشباب إلا قدام بيته، إلا بالشارع اللي هو ربي فيه، إلا بضيعته اللي هو عايش فيها. وبالتالي هل هو كان نتيجة أم خيار؟ أنا بقول لك كانت نتيجة سقوط الدولة، بس بعدين تحول لمشروع تيسردوا هذه الدولة اللي سقطت، ما حدا يرجع يعيش بنفس الخيارات أو يأخذ نفس الخيارات اللي أخذوها بديك المرحلة.
1: يعني حضرة الشهيد، إذا بدي خلاصة لكل إفاداتك بالجلسات السابقة، ما فينا نختصر حمل السلاح بسبب واحد ولا نشوء المقاومة بسبب واحد، مجموعة أسباب تجمعت وأدت إلى تطور ووصولا إلى المقاومة.
2: فينا ما نقول سبب واحد طبعا، ولكن فينا نحط عنوان واحد
1: اللي هو
2: سقوط الدولة. يعني الدولة عم نحكي عن مؤسسات أمنية وسياسية واقتصادية وديمقراطية اللي هي بترعى كل مشاكل الناس وبتجرب تحلها ضمن القانون وضمن الدستور اللي هو معترف فيه ومقبول فيه من كل الناس الساكنين بهذه الدولة. لما سقطت الدولة طبيعي تروح الناس على الخيار المختلف، في ناس راحت على الهجرة، في ناس تسلمت للواقع، في ناس قالت لا أنا بدي أرجع أبني هذا المشروع اللي دفعوا جدودي حقه دم، وراحوا حملوا سلاح. بهذا العنوان العريض تفهم القصة بكل بساطة وبتوضح عملية الحرب للأسف اللي صارت. ولكن إذا ما ننزل على الميكرو ونبلش نشوف إنه بكل منطقة بكل معركة شو صار، طبعا هناك الأمور بتعدد وبتتعقد وبتصير يعني بتصير صعبة إنك تقريها بس بمسار واحد.
1: وكمان بإفادة سابقة قلت إنه ما فيك تقول إذا كان انتقال هالقوة إلى الدولة حتمي ولا لا، لأنه ما كان عندنا الفرصة نعرف. بس اليوم هذه المقاومة موجودة بالدولة، لو هديك الفترة كانت يعني ما قطعت بكل الاختبارات والتأخير والتدخلات، يعني كان دخول إلى الدولة كان أقرب وأسرع وكنا بمشهد مختلف اليوم.
2: أكيد كنا مشهد مختلف، كنا استعدنا الدولة على القليلة. يعني عم نحكي عن المقاومة اللبنانية اللي أسسها واللي قادها الشيخ بشير جميل. يعني لو الشيخ بشير جميل نعطاه فرصة أنه يحكم لبنان، نحن كنا اليوم بغير محل تماما. في تشابه شوي بالظروف الدولية، أنه في اهتمام أمريكي ودولي بالواقع اللبناني بيشبه 82 لل85. لو هذه الظروف بقي فيها الشيخ بشير وما تم اغتياله، أساسا هو تم اغتياله لأنه ما بدهم يصل للدولة، كنا فعلا شدنا لدولة. هلأ كيف كان مسارها؟ يعني صعب شاق لا هين سهل، هون ما نقدر نعرف، تاريخ ما سمح لنا نشوف هيدا الشيء، ولكن على الأكيد كل مشروع واضح هو استعادة هذه الدولة.
1: شكرا لإفادتك. إذن التاريخ ما كان طريق مستقيم، كان سلسلة من الخيارات والظروف والفرص والمآسي. حضرة خبير المحكمة المحامي فادي ظريفة، إذا بدنا نحط قدام المحكمة خلاصة هيدا الملف كله بجملة واحدة أو بعنوان واحد، شو منقول؟
6: يعني أنا أكيد في سياق الأحداث يلي لم أسأل كمان عنها، مثل ما كان واضح بأنه أنا واكبت كل هالجلسات يلي عملتها المحكمة، أنا برأيي أفضل تعبير عن تلخيص كامل لهالملف بجملة كتير بسيطة، أنا بقول ما بيصح إلا الصحيح، لأنه هاي الأحداث أثبتت أنه الأشخاص يلي بدأوا النضال في لبنان لم يكن نضال حبا بالحرب أو حبا بالقتل، إنما دفاعا عن لبنان، وانتهى منطقهم يلي ساد طيلة فترة الأحداث والمرحلة يلي اجت من بعد الأحداث، إنه ثبت إنه هني معهم حق، إنه هالنضال كان باتجاه واحد هو بناء الجمهورية القوية العادلة التي تساوي الجميع أمام القانون. ومنشكر الله إنه نحن بعد هالمرحلة الطويلة، مرحلة نضال كبير إن كان بالحرب وإن كان بالسلم، بعتقد انه نحن اليوم على قاعدة ما بيصح الا صحيح عم نشوف قدامنا تدريجيا قيم الجمهورية القوية. واول تجلية قيم هذه الجمهورية القوية انه المحكمة قدرت تقدر تعمل جلسات تناقش فيها هذا الملف، لانه هذا الملف ما كان ليناقش لو كانت الاحداث او السياقات التاريخية او الواقعية الحالية مختلفة.
1: شكرا لك، وانا رح حطها بهيدي الصيغة، المقاومة ما بتبلش مؤسسة ولا بتنتهي بالضرورة مؤسسة، ممكن تبلش من خوف وتكبر بفعل غياب الدولة، وممكن تتحول لتنظيم، وممكن تتحول لقوة، وممكن تدخل بالسياسة، وممكن تجرب توصل للدولة ممكن تفشل، ممكن تنجح جزئيا، وممكن تتحول هي بذاتها لجزء من المشكلة اللي بلشت هي كرمال توجهها. كرمال هيك ما بيقدر التاريخ انه يكون نشيد، ولا بيقدر يكون إدانة جماعية، التاريخ مسؤولية. هل بقي عنا أي مستند؟
3: لا حضرة الرئيسة.
1: إذن أغلق الملف، ولكن قبل ما أرفع الجلسة في شيء ما بتقدر المحكمة إنها تسكره، ذاكرة اللي استشهدوا. ممكن نختلف على الحرب، ممكن نختلف على السياسة، ممكن نختلف على معنى المقاومة، ممكن نختلف على مين كان معه حق، بس ما منقدر نختلف على حقيقة واحدة. في لبنانية عاشوا الحرب وحملوا سلاح واستشهدوا فيها، وفي عيال بقيت من بعدها، وفي بلد كامل حمل أثار هالحرب حتى اليوم. كرمال هيك لما منطلع على صورة شهيد بنهاية الملف، ما منقدر نسأله إذا كان من فريقنا، ولا منقدر نسأله إذا كان من روايتنا. نسأله شيء أكتر أساوي، هل كان ممكن إنك تعيش لو كانت الدولة أقوى؟ وهون يمكن هيدي هي القضية الحقيقية اللي ما قدرت المحكمة إنه تحكم فيها، لأنه محكمة التاريخ بتقدر تعيد تركيب الوقائع، بتقدر تقارن الوثائق، بتقدر تستمع للشهود، وبتقدر تكشف التناقضات، ولكن ما بتقدر ترجع رجال لأمه، ولا ترجع عمر لشاب، ولا تقدر تعطي لبنان فرصة تانية ليتجنب كل اللي صار. لهيك ما بتصدر المحكمة حكم على الشهداء، ولا بتصدر حكم على الخوف، ولا حكم على جيل عاش بزمن الحرب، إنما بتصدر حكم واحد على الذاكرة. ما تسمحوا للتاريخ يتحول لرواية جاهزة. قروا الوثيقة، سألوا الشاهد، شككوا بالرواية، واعترفوا باللي صار، وما تحذفوا من القصة اللي ما بيناسبكن، لأنه البلد اللي بيختار من تاريخه اللي بيحبه وبيخفي اللي بيكرهه ما بيتعلم من تاريخه، إنما للأسف رح يعيد إنتاجه. هيدي مش جلسة الحكم الأخيرة، هيدي جلسة الذاكرة. محكمة التاريخ ما بتقول للبناني شو لازم إنه يحب، ولا بتقول مين لازم إنه يكره، بتقله شي واحد، عرف. عرف ليش بلش كل شي، وعرف مين حمل سلاح، وعرف مين كان بالقيادة، ومين قاتل، ومين مات، وعرف كمان إنه الإنسان اللي بيموت بالحرب ما بيقدر يكتب الرواية اللي رح تنكتب عنه. كرمال هيك مسؤولية الأحياء أكبر. بالجلسة الأخيرة من المفترض بعد كل جلسات محاكمة إنه يصار لإصدار حكم، أما بهالجلسات مضمون الاستجواب والمستندات والقراءات والوقائع هي بحد ذاتها حكم. ترفع الجلسة.

0: لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بنيلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، توست بلادو ريب 95 سنت، تفاح أحمر الكيلو ب 98 ألف ليرة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز أخبار 11:45 من لبنان الحر.

أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أن علي الطاهر بمثابة مركز قيادة للهجمات على القوات الإسرائيلية وعلى منطقة الجليل، مشددا على أن احتلال المرتفعات هو نهاية مرحلة ترسيخ السيطرة على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. واليوم تواصل الجرافات الإسرائيلية منذ الصباح أعمال الحفر والتجريف في محيط تلة علي الطاهر بعد إعلان الجيش الإسرائيلي بسط سيطرته على التلة وتدمير شبكة الأنفاق الموجودة فيها. توجهت قافلة من الصليب الأحمر الدولي قبل قليل باتجاه بلدة الناقورة لتسلم الأسرى. أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كراكي شطب ملحمة محمد عقل ملحمة المني من سجلات الصندوق لكونها مؤسسة وهمية لا تمارس أي نشاط فعلي، وأن الأجراء المسجلين عليها عددهم 25 أجيرا وهم أجراء وهميون أيضا. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أنهى عملية عسكرية بالتعاون مع الشباك في نابلس وقراها واستمرت 48 ساعة واعتقل 10 مطلوبين. يسجل قصف حوثي على قرى سكنية في منطقة الضباب غربي مدينة تعز. أخيرا هذا النداء الإنساني، مستشفى قلب يسوع بحاجة ماسة للدم من فئة أبوزيتيف للمريضة أنيسة عون، للاتصال على الرقم 76-944-762. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للداس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

خلصت الجلسة، اتسكر الملف، مرقوا عالسنين، عالرجال، عالقرارات، عالمعارك، عالأحلام، وصلوا بالآخر لعندي. أنا هالشخص اللي بطل قادر يحكي. كل هالأيام كانوا عم يسألوا شو صار وامتين بلش وليش حملوا سلاح وكيف تشكل التنظيم وشو صار بالحرب وشو كان ممكن يصير لو. أنا ما حدا سألني لأني خلص بطلت موجود معكم، بس يمكن كان لازم تكون النهاية هيك، لأنه الشهيد ما بيقدر يدافع عن حاله ولا بيقدر يشرح ولا بيقدر يصحح شو نقال عنه. هون يا رب ليش أنت عطيت الأحياء نعمة الكلام؟ يا رب شو بقي مني هلأ؟ اسمي؟ صورتي؟ قبر بيعرفوه أهلي؟ ويمكن أصلاً مش ملاقيين للقبر تبعي؟ رصاصة قديمة؟ رسالة؟ بارودة معلقة على الحيط؟ ولا بقي شي تاني ما حدا قادر يشوفه؟ يمكن أنا بقيت بذاكرة الإنسان، بقيت بكلمة قالتها عني أمي، يمكن بقيت بصديق بعده بعد كل هالسنين عم بقول بس لو كان موجود. بس أنا خايف من شيء، خايف تتحول ذكرتي لصورة، يعلقوا صورتي وينسوا ليش عشت، يتذكروا يوم اللي استشهدت فيه وينسوا الأيام اللي عشتها. أنا ما بدي يكون تاريخ موت، أنا كنت حياة، كنت كلني حياة، كنت أضحك وحب وأحلم وغلط وأختلف، تزبط معي ومرات ما تزبط، وكان عندي مستقبل وانقطع. إذا بدكم تذكروني ما تتذكروا موتي وبس، تذكروا أنه كان بدي أعيش. يا رب علمهم معنى الوفا، لأنه الوفا للشهيد مش أنه تبقى واقف قدام صورته وتبكي، الوفا أنك تكمل الحياة اللي هو ما قدر يكملها. أنت كمان اشتغل وتعلم وبني، ربي ولادك، حب وسامح وضحك بلا ما تشعر انك عم بتخون اللي مات. لاني انا هلا بعرف شيء ما كنت اعرفه، انا وعلى قيد الحياه. الحياه منا خيانه للموت، الحياه هي امانتهم تجاهنا. اذا كان شهيد مات تيحمي حياه، ما تخلوا الحياه نفسها شيء بتخجلوا انه تعيشوه، ما تخلوا الحزن وطن، وما تخلوا القبر نهايه الطريق. يا رب في حدا بدي صلي له أكتر من أي حدا تاني، بدي صلي للأم. بعرف إنه الكلام ما بيرجع ابن فقدته، وبعرف إنه سنين ما بتمحي غيابه، وبعرف إنه في أمات كل ما سمعوا صوت الباب بيلتفتوا للحظة وبعدين بيتذكروا إنه ابنهم راح. يا أمي إذا كنت عم تسمعيني مش قادر قلك ما تحزني، لأني بعرف إنه حزنك جزء من حبك، ولا قادر قلك انسيني لأنه ما بدي إياك تنسيني، بس بدي منك شي واحد، عيشي، عيشي كرمالي بس مش بالحزن. زرعي شجرة، طبخي الأكل اللي كنت حب، احكي عني، تحكي لما تتذكري ضحكتي، وإذا بكيت بكي بس ما تعتذري عن الحياة. أنا هلأ كتير منيح، أنا بمطرح بطلتي خايفة علي فيه، لا من رصاصة ولا من مرض ولا من أي شي تاني. ويا رب كمان بدي صلي لكل اللي خلقوا من بعدي، لكل اللي بيعرفوا الحرب من الصور، من حكايات أهلهم، من الكتب، من أسماء الشوارع. ما تخليهم يورثوا كراهيتنا، خليهم يورثوا ذاكرتنا، والفرق كبير. الذاكرة بتقلهم تعلموا، الكراهية بتقلهم انتقموا. الذاكرة بتسأل ليش صار هيك، الكراهية بتقول نبش عمين تلومه. الذاكرة بتبني عقل، والكراهية بتبني قبر جديد. يا رب إذا كان لابد من أنهم يورتونا ويورتوا منا شيء، خليهم يورتوا منا حب لبنان، ما تخليهم يورتوا لا خوفنا ولا جروحاتنا ولا غضبنا. عم بسأل حالي يا رب، هل نحن نجحنا؟ هل كانت شهادتنا بتستحق؟ هل فهموا اللي بقيوا شو دفعنا؟ هل صار لبنان اليوم أكتر أمان، أكتر عدل؟ هل أبناء وطني اللي استشهدت كرماله صاروا أقل

هيدي أمانة، أنا مش قادر غير شي، بس هني قادرين يبنوا دولة، يختلفوا بلا ما يتقاتلوا، يحاسبوا بلا ما ينتقموا، يحموا الضعيف، يقولوا الحقيقة، يرفضوا الفساد ويحافظوا على كرامة الإنسان. قادرين يخلوا لبنان مطرح بيستاهل أنه يكون المطرح اللي حبيناه. أنا من هون مش عم بطلب منهم المستحيل، ولا عم بطلب منهم يكونوا أبطال، عم بطلب منهم بس يكونوا أوفية. والوفا مش ضروري يكون أنه يموتوا مثلنا، الوفا يعيشوا بطريقة بتخلي موتنا أقل عبسي. يا رب هيدي آخر صلاتي، لأنه المحكمة خلصت والملفات تسكرت والشهود رجعوا عبيوتهم والخبرة فلوا والقاضي رفع الجلسة، بس أنا هلأ بعرف أنه المحكمة الحقيقية ما خلصت، لأنه المحكمة الحقيقية هي بقلب كل لبناني. هونيك رح يسأل الإنسان حاله، شو بدي للبنان؟ شو رح أترك لأولادي؟ رح ورطن وطن؟ رح ورطن خصومة؟ ولا رح ورطن ذاكرة؟ رح ورطن حقد؟ ولا رح علمهم كيف يعيشوا؟ ولا رح علمهم بس كيف يخافوا؟ يا رب أنا هون بدنيا الخلود مع الأبرار، مع كل اللي سبقوني، بطل يهمني شو قال عني فلان وفلان، ولا مين انتصر برواية ولا مين خسر برواية، كل شي بهمني إنه اللي بقيوا ما يخسروا لبنان. يا رب ما تخليني يكون أنا نهاية الحكاية، خليني يكون بداية مسؤولية. وإذا مرق أيلول وتذكرتوني، ما تخلوا هالشهر شهر موته بس، خلوا شهر نتذكر فيه قيمة الحياة. يا رب أنا مش قادر بقى أحرس لبنان، حرسوا أنت واعطيه اللي بقيوا العقل تيبنوه والشجاعة تيحموه والمحبة تما يقتل واحد منهم التاني كرماله. وإذا سألوا وين الشهداء، قلن هني مش بس بالصور، هني بكل بيت بعده عم يفتح بابه الصبح، وبكل طفل عم بيروح على المدرسة، وبكل أم بعدها ناطرة ولادها، وبكل لبناني اختار إنه يبقى وما يفل. نحنا رحنا، أما أنتو عيشوا، ولما تعيشوا اوعى تنسوا ليش متنا.

0: فجر السيادة. فجر السيادة مع الوزيرة السابقة مي شدياق، تحاورها وفاء شدياق الجمعة الرابعة من بعد الظهر.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
4: ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 و 98 أوكتان 31 ألف ليرة والمزود 28 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 2,600,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,620,000 ليرة، مزود 2,474,000 ليرة، والغاز 1,167,000 ليرة لبنانية.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: تفجر السيادة. تفجر السيادة مع رئيس مصلحة النقابات في حزب القوات اللبنانية المحامي توني نون، يحاوره فادي ناكوزي الجمعة في 11 من قبل الظهر.
1: تحية من إذاعة لبنان الحر، تحية بهالأسبوع اللي عم بتخصصه إذاعة لبنان الحر لتواكب الذكرى السنوية للشهداء المقاومة اللبنانية، واللي بيحيى حزب القوات اللبنانية سنويا من خلال الذبيحة الإلهية لراحة أنفس المناضلين اللي قدموا حياتهم تيبقى لبنان الوطن الحر السيد المستقل. انطلاقا من يمكن الشعار اللي حب حزب القوات اللبنانية نكون تحت هالشعار، عم نجتمع كلنا سوا، والاجتماع هو للعيلة، للعيلة القوتية، لعيلة المقاومة اللبنانية الحقيقية. فجر السيادة هالشعار اللي اعتمده حزب القوات اللبنانية لإحياء ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية مثل كل سنة بشهر أيلول. الدولة الواحدة، وهو الانتقال من ازدواجية الدولة والدويلة لسلطة الدولة اللبنانية وحدها. حصرية السلاح، هو وجود جيش لبناني واحد وسلاح شرعي واحد على الأراضي اللبنانية. نحن بالطبع عم نحاول بقدر الإمكان نقدر نواكب بكل قطاعات القوات اللبنانية هالقطاعات اللي اليوم واجب عليها تستمر بهالمسيرة، هيدي هالمسيرة اللي مستمرة. يمكن زمن السلاح بوقته كان ضروري، اليوم المتابعة رح تكون بالسياسة، بالأمور الاجتماعية، الاقتصادية، الحياتية، البيئية، العلمية، التربوية. في كتير أمور حزب القوات اللبنانية مش شاكي عن عبث موجود ورح يضل موجود. بعد في عندي شغلة وحدة بس قبل ما نستقبل ضيفنا، قرار الحرب والسلم هوني اللي الكل عم بيختلف فيه، أو بالأحرى عم نحكي فيه دايما، قرار الحرب والسلم هو بإيد الدولة وحدها، مش بإيد فئات ولا لأملاقات الخارج. بكل بساطة على رأس الوطن الحر السيد المستقل حزب القوات اللبنانية. اليوم بدي رحب بهاللقاء برئيس مصلحة النقابات في حزب القوات اللبنانية المحامي توني نون. الصديق العزيز، أهلا وسهلا فيك، التقينا نحن وياك وبحثنا كتير بشؤون نقابية وحياتية، واليوم الكلام إلك. تنشوف أولا بهالمناسبة فجر السيادة كيف تفسيره من خلال قطاعات القوات.
2: مرحبا فادي، مرحبا لكل المستمعين، ومرحبا لكل اللبنانيين، لأنه بالفعل نحن المقاومة، نحن اليوم بذكرى شهداء المقاومة اللبنانية. هيدي المقاومة اللبنانية بتخص كل لبناني وين ما كان، سواء بالوطن وسواء بالانتشار أول شيء بالمهجر، وبتخص كل لبناني سواء كان ينتمي أو ينتسب لحزب القوات اللبنانية أو كان بهمه لبنان، لأنه بالنهاية نحن قضيتنا هي لبنان. نحن كقوات لبنانية من قاوم، من ناضل، من قاتل، من دافع عن شيء واحد يلي هو وطننا لبنان. هيك صحيح. كانت قضية شهدائنا، وهيك بعدها مستمرة اليوم. صحيح. بكل تفصيل من حياة أي قواتي وأي مصلحة أو جهاز أو منطقة بالقوات اللبنانية.
1: ماتر، إذا بتسمح لي بداية قبل ما ندخل يمكن هالعنوان اللي اختارته حزب القوات اللبنانية، أو اختاروا حزب القوات اللبنانية تا نكون عم نعطي عنوان لهالذكرى السنوية اللي طبعا كل شهر أيلول من كل سنة عنا هالذكرى السنوية، عنا هاللقاء. اليوم كل قطاعات حزب القوات اللبنانية له دور.
2: صحيح.
1: مالي إذا نقلت لك هالكلام هيدا، نحن قادرين ونحن قدا ونحن ونحن. كتير شعارات انطرحت أمام المجتمع، ولكن المجتمع بيسأل اليوم نحن نؤمن بهالشعارات لأنه حزب القوات اللبنانية أطلق، ولكن على الأرض بعد ما لمسنا هالتغيير الحياتي، لأنه أنت حضرتك اليوم بتمثل الشؤون الحياتية والنقابية، ما لقوا هالشي التغيير اللي مفروض. يمكن كل واحد بيقول لك ها وصلوا، يعني لازم يكون في تغيير عن حق وحقيق.
2: هي أستاذ فادي هيدا المشكلة، تغيير يلي نحن عم نطرحه وعم نسعى كرماله هو تغيير شغلة إلى 50 سنة عم بتصير. نحن عم نتعامل مع طبقة سياسية ومعشعشة بالإدارات الرسمية وبإدارات الدولة من أكثر من 50 سنة. هيدي ما بتقدر بليلة وضحاها تجي تعمل فيها الفرق. نحن لازم نتطلع اليوم على الأمور الصغيرة وعلى الأمور الحياتية اليومية يلي كل يوم عم تتغير، مبلا ساعتها بس نشوفها منبلش نلاقي الفرق عم بيصير. يعني اليوم قوانين الهيئات الناظمة يلي كانت صادرة من من من من 20 سنة يمكن وأكثر، من التسعينات، اليوم لأول مرة عم تبلش تتطبق بالحكومة اللبنانية وبالإدارات الرسمية بالدولة، عم بيصير فيه هيئات ناظمة. اليوم إذا بدك القطاع العام يلي كان الكل يشكي منه إنه عم محشو وعم يحشو، اليوم القطاع العام بعتقد بمكان ما عم بيعاني من نقص، بتروح بمحلات كتير صغيرة. اليوم القرار الكلام يلي كان تطلقه الدولة اللبنانية عن الخارجية، الناطق الرسمي باسم الدولة اللبنانية وزير الخارجية كيف كانت مواقفه واليوم كيف أصبحت مواقفه. اليوم سطوة يلي كانت موجودة على الدولة اللبنانية وين كانت وين صارت. بعطيك هيك نقاط كتير صغيرة بس، ونحن اليوم بأيلول الشهداء لنضل هيك إذا بدك بذات الروحية تبع هذا الموضوع. أنا مش بس بفكر بالشهداء، فكرنا بالشهداء، الله يرحم رفيقنا رمزي عيراني يلي سقط ملفه بقي ما في ولا أي ورقة. أنا بفكر اليوم بتجسي وبياسمينة وبجاد إذا عم بيحسوا إنه بلشت السيادة والدولة، وقتها اليوم ببلش يرجع ينفتح ملف رفيقنا الشهيد رمزي عيراني. اليوم من بعد كل هيدا الوقت اليوم ببلش ينطرح. أنا مش بس بدي فكر برفيقي الله يرحمه باسكال سليمان كمان يلي قالوا سرقت سيارة، اليوم مبارح من يومين ثلاثة طلع قرار انه ما نسل السيارة. انا صحيح. بدي فكر بمشلين وبميشيلا وبرالف وكارل اليوم اذا عم بيحسوا انه عن جد فجر السيادة بلش يطلع وبلش هيك يلمع. وان الله راد بكرة كمان بدي فكر بفيوليت وبماريو كيف انه ان الله راد الشهيد رولان المر نقدر نجيب ونسوق الى العدالة من مد ايده عليه واستشهد رفيقنا رولان. وكمان بدي فكر برفيقنا الياس الحصروني يلي اول شيء قالولنا حادث السيارة وبعدين كيف عم بتصير الامور. وان الله راد بدي ارجع فكر كمان ببيير بولوس وبيتوني ضو وبكل شهداء القوات اللبنانية وبكل شهداء اللبنانيين، لقمان سليم كمان وهاشم السلمان كمان، ولانه برجع بقلك هيدي المقاومة اللبنانية يلي بتهتم وبتفكر بكل لبناني وقضيتها كل لبناني لأنه قضيتها لبنان. هودي مبلا بلشنا نشوف فجر السيادة عم يطلع وعم يبزغ، بلشنا نشوف هودي الأمور يلي ما بحياتها كانت عم بتصير كيف اليوم بلشت تصير وبلشت المستحيل نشوفه أنه لا عم يتطبق. كمان بذات الوقت إذا بدي أرجع من وراء لليوم أستاذ فادي، نحن وقتا كنا نقاوم ونناضل لخروج الدكتور جعجع من المعتقل كانوا يضحكوا علينا يقولنا أنتم جنين بوجود الأسد وانتو شو عم تعملوا، يحوي ظهر الدكتور جعجع من المعتقل ويحوي وينو اليوم نظام الأسد وينو اليوم رأس هذا النظام يلي اسمه بشار الأسد وينو اليوم حدا بس يجي يقلي
3: ونفس الشيء دكتور جعجع.
2: صحيح هيدا مسار التاريخ ما فينا نغيره، ودايما الحقيقة بتوصل ودايما في فجر ودايما نحن قضيتنا حرية وسيادة واستقلال رح منضل عم نناضل عنهم. ومن بعد ما حققنا كل يلي حققناه اليوم نحن واصلين على فجر السيادة عن حق وحقيق. نرجع بالسياسة ما بدي كتير فوت اليوم بس
3: أنا الدكتور أنا جعجع رحت أكتر صوب
2: والقوات اللبنانية والقوات اللبنانية عم بيوصفوا الواقع مثل ما هو، بس نحكي نحن بالدولة العميقة ما عم نطلق شعارات. بالفعل في ناس معشعش بقلب هيدي الدولة،
1: يعني ما تغيرت الدولة
2: بلا عم بلش تتغير. لو ما تغيرت استاذ فادي ما بيطلع هيك
1: طريقة
2: قضائية.
1: العمل يعني بعد محكومة نوعا ما
2: مش مزبوط هذا الشيء ابدا، لا بلشت تتغير بدها وقت لتتغير. اليوم حتى اذا في ناس هن بالإدارة كانوا فاسدين وبدهم اليوم يصلحوا أدائهم ويصيروا يمشوا على, أو كانوا معودين إنه ما يروحوا على الدوام, يمكن بدهم يرجعوا يتعودوا يروحوا على الدوام. يلي معودين كانوا يزعبروا اليوم بدهم يبلشوا يتعودوا إنه ما فيهم يزعبروا. يلي معودين إنه وسطه بترقيه بده يبلش يعرف إنه كفاءته هي اللي بترقيه. يلي معودين إنه أنا بدق بتليفون لفلان بيوظفني بده يتعود إنه أنا بدي أروح على مجلس الخدمة المدنية وأعمل امتحان لأقدر أتوظف. هودي كلهم عم ببلشوا يتغيروا وراح يبلشوا يتغيروا, بس أنا ما بقدر, ما معي كبسة زر لأفقسها نام على شيء وقع على شيء تاني. بده وقت, بدي أتخلص من رواسب الدولة العميقة يلي معشعشة بقلب هيدي الدولة لأقدر انطلق للدولة يلي أنا بطمح لها, يلي قتلت كرمالها واليوم عم قتل كرمالها وبكرة رح ضل قتل كرمالها. شهدائنا أستاذ فادي ما استشهدوا ليتعلق لهم صورة على حيطان, شهدائنا استشهدوا كرمال يبقوا هود الحيطان تنعلق عليهم صور أولادنا للمستقبل.
4: صحيح.
2: هيدا اللي كانوا عم بيفكروا فيه الشباب والصبايا يلي قتلوا وقاوموا كرمال لبنان.
4: صحيح.
2: حلموا بدولة, وهيدا الدولة من بعد كل شيء حرام اليوم بالأمطار الأخيرة نحن نجي نقول عم نتخلى عنها. نحن كقوات لبنانية ولا نهار رح نتخلى عنها, لأنه نحن منعرف أنه شهدائنا يلي سقطوا وتركناهم إلى جانبنا ولمون رفاقهم وحملوهم على كتافهم ومشيوا فيهم وقاوموا وناضلوا هني وياهم, قضيتهم ما رح تروح. يعني طيب. نحن الشهيد ما فينا هيدي الشهيد ما فينا مرتين ننكره, أول مرة نقتله, أول مرة يقتل برصاصة وتاني مرة نقتله بالنسيان وبالنكران.
4: صحيح.
2: ما رح ننسى, ما رح ننكر قضيتهم على جبيننا, قضيتهم بقلب ضمايرنا, رح منضل نقاتل ونقاوم لنوصل.
4: استستوني سؤال بحب أسألك, الأولوية شو اليوم؟ الأولوية هي شو؟ هي انتهاء الحروب الأقليمية, الأولوية تحرير الجنوب, الأولوية لقمة عيش المواطن اللي عم بيرزح يوم بعد يوم. اليوم أنا عم بحكيك هلأ تانكة البنزين 2,600,000,
2: نعم.
4: بعدنا بارتفاع.
2: نعم.
4: الأولوية شو اليوم؟ الناس اللي قاعدة ناطرة بكرة وبعد بكرة واتفاق وإطار يعني حكي قد ما بدك بكل هالمواضيع. السؤال الأولوية شو؟ وين بدنا نبلش؟ بشو بدنا نبلش؟
2: رح أقول لك وين الأولوية بكل بساطة, وبدي أشكرك على هيدا السؤال وبدي هنيك عليه, وما بدي كتير أنا يعني مثل ما بيقولوا تطلع مني المجاملة إذا بدك هيك ما إلى قيمتها, بس شيد بالدكتور سمير جعجع, بس إنه هيدا الواقع, يعني هيدا الواقع يلي الكل لازم يشوفه, وهيدا إن شاء الله كل اللبنانيين كلهم منتبهين له. الأولوية الوحيدة والأولى هي لا. بناء الدولة, وهيدا اليوم الخلاف إذا بدك أو اختلاف وجهات النظر بين الحكيم وبين باقي أطراف السياسية والأفرقاء السياسيين.
4: ليش فيها الخلاف؟
2: ما بعرف, لأنه الدكتور جعجع عم بيقلن كلهم بنوا دولة, بلشوا ببناء الدولة. وقت تبلش أنت ببناء الدولة, دولة يعني بتمسك قرار الحرب والسلم, دولة بتمسك السلاح وبتكون بإيد شرعي واحد يلي هو الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية,
4: هي
2: ركائز الدولة. وبتبلش تعمل عن جد دولة, هودي كلهم بيصيروا تفاصيل. أول شيء تانكة البنزين عم تغلى, هيدي مش بإيدنا, هيدي وين ما كان عم تغلى تانكة البنزين. في عندنا مشكلة,
4: أنا
2: عم بحكي بشكل عام.
4: نعم.
2: وبرضو إذا أنت عملت دولة قادر تحسن اقتصادك وتحصن اقتصادك وتقدر تخدم ناسك, يبطل هالقد يأثر عليها غلاء تنكة البنزين. اليوم كمان بذات الوقت المشاكل الإقليمية والدولية, أنت اليوم بس يكون عندك قرار واضح من دولتك تعرف أمتين تخرج من حرب وأمتين تحيد بلادها وأراضيها وأهلها وناسها من الحرب, هون كمان أنت بتكون عم تحقق إنجاز بغض النظر شو عم بيصير إقليميا دوليا. أكيد بتتأثر, بس أنا يا خي قادر اتأثر يمكن اقتصاديا وبغلاء تنكة البنزين أفضل من إني اتأثر يطير نص الجنوب وثلاث أرباع الجنوب تبعي وصولا للليطاني وللزهراني وبكرة يمكن لصيدا وصور. لا, في فرق كتير كبير. هودي كلهم ببلشوا ببناء الدولة, من هيك عم نقلهم. وأول بند ببناء الدولة هي السيادة, وأول بند ببناء الدولة, أول بند بالسيادة إنك تكون حاصر سلاحك بإيد وحدة. هيدي أولوية الأولويات عند الدكتور جعجع وعند القوات اللبنانية, ويلي من أول نهار عم نجرب نفسرها لكل الناس وعم نوصلهم إياها. بيقولونا وليش بعدكم ماشيين؟ لنضل ماشيين بكل شيء. أوكي, في توجه نحو هيدا الشيء, بس في مشكلة
5: توقيت وبالسرعة. نحن عنا هي أولوية الأولويات، ومن دونها خي ما بتقدر تكون عم تبني دولة. وإذا أنت ما بنيت دولة ما رح تلاقي حل لولا شيء، ما رح نلاقي حل لا للمشكلة الإقليمية والدولية كيف نحيد حالنا منها، ولا رح نلاقي حل لمشكلة البنزين، ولا رح نلاقي حل
4: للمشاكل العيش اللي بدنا كهرباء
5: ببلش بالدولة
4: لقمة معيشية كل هالأمور هيدي. فإذا الأولوية هي اليوم بناء الدولة
5: طبعا
4: بكل مقوماتها، بجيشها، بدولتها، لا يكون في تأثير لا من هون ولا من هون. بنظرك هيدي سهل ممكن تتحقق هالأمور عن هيك بالقريب يعني بالمدى المنظور خلينا نقول، ولا بدنا ننطر وتعرف التطورات الإقليمية عم بتأثر بطريقة ما
5: صحيح.
4: يعني منا معزولين نحن
5: بس استاذ فادي علمنا التاريخ، علمنا التاريخ وعلمتنا التجربة انه كل شيء معقول بالسياسة وكل شيء معقول. يعني انا بحياتي ما كنت بتخيل بنام بقوم بلاقي سوريا جديدة برئيس جديد نظام الاسد منه موجود فيها. اللي قبلي كانوا بحياتهم ما بيتخيلوا يناموا يقوموا يلاقوا الدكتور جعجع طالع على ال بي سي وعلى الام تي في مرة من جديد وعلى لبنان الحر وعم يحكي معهم. في كتير امور ما كنا بنتخيلها بحياتنا يا حي صارت، واخر امور صارت بسرعة قياسية يعني ما بيحملها عقل حتى. يعني اليوم نحن اللي منقوله هي كمان نقطة على قصة الناس بعد ما حسوا شيء تغير على أرض الواقع. التغير يلي صار بالسياسة بآخر سنة وسنتين بالمنطقة وبلبنان هو أسرع من أنه الناس تستوعبه. نحن منفكر أنه إيه استوعبناه، بس هيدا إله رواسب، هيدا إله تداعيات، هيدا إله جذور متجذرة. خي بتقبع شجرة اليوم من أرض عم بتشققها بتقبعها بتضل شلوشة تطلع وتطلع لترجع تجرب، في مقاومة للبقاء كمان من هديك الميلة. فهودي كلهم بدك تتخلص منهم، هودي كلهم بدون وقت، هودي إله الرواسب. وبالتالي إيه أكيد ممكن ومعقول ومعقول جدا. العملية بدها قرار، ونحن كقوات لبنانية حازمين القرار وماشيين فيه وحاسمين هذا الأمر ورح منضل عم نروح فيه. وبعتقد الناس صارت تعرف كتير منيح مين الدكتور سمير جعجع ومين القوات اللبنانية وأداء القوات اللبنانية كيف هو، وقت يكونوا مقررين على شغلة لا من قاوي لا من ساوم ولا من هادين ولا من زيح شمال يمين، منروح straight to the point، منضل رحين لنصيب الهدف تبعنا لو بده ياخد ولو بعد حين مثل ما بيقول الحكيم.
4: إذا بتسمح لي ماتر بدي أنتقل أنا وياك اليوم وبرجع أكيد للواقع اللي نحن مجتمعين حوله، وهو الذكرى السنوية لقدس أو الذبيحة الإلهية اللي تقام على نفس الشهداء. بدي أسألك اليوم، حضرتك مسؤول عن مصلحة النقابات بحزب القوات اللبنانية.
5: نعم.
4: كان نلتقي بالسابق وكان كلامك كتير قاسي يكون ورافض ومثل ما بيقولوا حط النقاط على الحروف. مواكبة للواقع اللي عم بتقوله بناء الدولة، السيادة، كل الأمور اللي انطلق القطار مشي، اليوم القطاعات الحياتية كيف اليوم القوات اللبنانية حاطة استراتيجية لهالمرحلة اللي هي ما بين وبين
5: نعم.
4: يعني الانتقال من الدولة
5: اللادولة
4: أو اللادولة أو البدكية أو الدويلة وصولا لهالدولة.
5: نعم.
4: هالأمور الحياتية اللي دايما بتوجه الناس
5: صح،
4: واستستوني حضرتك وأنا وياك نحن من هالناس
5: صحيح.
4: وأوقات يمكن بالقوض المخفية منقول كتير قاسي هالحياة صارت علينا.
5: نعم.
4: الكلام لك بها الإطار شو استراتيجية المتبعة اليوم واللي حطها حزب القوات اللبنانية؟
5: أول شيء أكيد انطلاقا حتى من موضوعنا اللي نحن عم نحكي فيه، أنا حتى بعتبر مصلحة النقابات بالقوات اللبنانية وكل العمال العاملين بالقطاعات وين ما كانوا والنقابيين واللي بيناضلوا بالعمل النقابي نفس القضية عندهم إياها يلي استشهدوا كرمالها شهدائنا هالقد. هلا بتقلي شو عم لا بكل صراحه هيك شهدائنا عن شو كانوا عم يدافعوا؟ كانوا عم يدافعوا عن شغلتين، عن الحريه وعن كرامه الانسان. اليوم النقابه يلي عم بيقاتل وعم بيقاوم كل يوم عن شو عم بيدافع؟ عم بيدافع عن كرامه الانسان. اذا بعدنا انه القضيه وحده بتطال كل الناس وبتطال مين ما كان. كرامه الانسان فوق كل اعتبار. قبل كانت كرامه الانسان عم تنتهك بسيادته وقت يجي جيش محتل بده ياخد بلدك ويجي عم بيقاتلك، اضطريت تحمل بارودة وتقاوم وتقاتل. اليوم كرامة الإنسان تقتضي انه يكون عم توصله لقمة عيشه بكرامة، وهيدا الشيء اللي عم يعمله أي نقابي اليوم موجود بأي مطرح عم بيقاوم وعم بيناضل وعم بيحصل حقوق عمال زملائه وعم بيحصل حقوق نقابته. نفس العمل نفس القضية في كل زمان ومكان بعدها مستمرة وعم بتكفي. انطلاقا من هذا الموضوع نحن كمصلحة نقابات أكيد أول شيء نحن فاتحين أوتوستراد خط مباشر، أربع خطوط إذا بدك وخمس خطوط بين النقابات يلي نحن مستلمينا أو يلي عنا تنسيق معه أو حتى ببعض الأحيان يلي ما في ولا أي تعاطي معه، فاتحين أوتوسترادات مع كل كتلة الجمهورية القوية، مشكورين فردا فردا نوابنا على تعبهم معنا يوم ورا يوم بشكل يومي. نحن أي تعديل قانوني لأي نقابة يطرح عند نوابنا وعند التكتل تبعنا منرفع لهم إياه، مناخد النقابة يلي هي طارحته وطلبته ومنروح كرمال نحسن ظروف هذه النقابة. أي مطلب معيشي أو أي مطلب حياتي أو أي قانون يصدر بمكان ما أو أي قرار يصدر عن الحكومة حكومة بمكان ما في عم يضرب فئة عمالية معينة، نحن كمان عم نحمل هالمطالب ونروح عند وزرائنا وعند نوابنا وعند الدكتور جعجع حتى يلي دايما بابه مفتوح لأي نقابة بلبنان عند أي مطلب، إذا مش اليوم بكرة يعني طبعا بس حسب الأولوية وحسب السرعة دايما عم بيكون موجود إلى جانبنا وحدنا وشو فينا نعمل عم نكون عم نعمل. أكيد ما يكون في طرح غير منطقي أو طرح لا قانوني أو طرح لا سمح الله ما بعرف شو هو، أكيد هيدا ما رح نمشي فيه، بس طالما هيك عم نقدر نعمله.
6: إذا بتسمح لي استستوني، اليوم في شيء مطروح على نار حامية وخاصة على الصعيد النقابي، في شيء اليوم مطروح بيتعلق بالناس وبواقع النقابات أو العمال بشكل عام. اليوم في كتير تغييرات صارت بكتير قطاعات نقابية وعملية، هل في شيء اليوم انتو هيك حاطينه على نار حامية؟ مش
5: اليوم في كتير مواضيع، في كتير طروحات. هلأ نحن رايحين بس اني اكتر اليوم بعد ما انهم نقابيين بس يؤثرون على العمال اذا بدك. يعني في كتير مواضيع، عندك موضوع الامتياز بالكازينو مثلا صار على نار حامية، وهيدا كمان بدنا نشوف كيف نكون عم نتعاطى معه كنقابات وكحزب قوات لبنان.
6: في شيء زي عشكم
5: لا لا لا عم بقول شو هود القضبين علينا، يمكن يتمدد يمكن ما يتمدد، هون ساعتها بنبقى منشوف بعد ما لنا عارفين. في قانون اتصالات عم يصدر جديد، مشكورين نوابنا عم يشتغلوا عليه بعتقد ساعات نايب سعيد أسمر واستاذ جورج عدوان، وفي قانون تاني مطروح كمان مجلس نيابي بعتقد من غير تكتلات. بكل الأحوال هيدا كمان يؤثر على قطاعات الاتصالات من أوجيرو لتاتش لألفا لكل قطاع الاتصالات. كمان هيدا مثلا من قبل رح يكون بالنقاش مع رفاقنا ومع أهلنا ومع ناسنا ومع النقابات بكل مطرح كرمال نشوف كمان وجهات نصارهم من حيث تأثير هذه القوانين على العمال، لأنه نحن هيدا بالنسبة لنا الاختصاص تبعنا وعم نكون عم ننسق معهم كرمال لنشوف كيف نحسن ظروف العمال أو على القليل نحميهم كرمال ما يكون عم بيصير لهم أي ضرر وغيره وغيره من الأمور. يعني هاي عطيتك مثلين هودي هلأ هيك موضوعين كبار بكرة كل البلد رح يحكي فيهم لأنه بيطالوا الناس، بس بعد في غيرهم حتى وين ما كان شو ما يصير نحن عن جد بأداء التفاصيل استاذ فادي، يعني بس أداء تفصيل بأداء مطرح صح. نحن منرد عليه ومنتابعه، مش أنا المشكور تبه، مشكورين رفاقي، أنا عندي رؤساء دوائر بمصلحة النقابات ورؤساء خلايا، يا ريت بقدر سمي لك إياهم واحد واحد لأنه بشوف حالي فيهم، وأنا هني لو ما منهم نحن اليوم مع أنا مني هون اليوم وما حدا بيعرفني أنا لو ما نجح حود الرفاق أنا مني هون اليوم عم بحكي باسمهم كي عم بظلمهم. بتمنى يوما ما إن الله راض يكون في برنامج نقدر كمان نكون عم نستضيفهم فيه واحد واحد بكل مناسبة ونضوي على كل عمل هن عم بيقوموا فيه لأنه عم يعملوا عمل جبار وعمل كتير كبير ويومي وعم يتعبوا، وشو بدي أقولك يعني كرمال ليكونوا عم بيدافعوا عن العمال وعم بيحققوا كرامة الإنسان وعم بيضلوا عم بيناضلوا كرمال قضيتنا يلي نحنا عم نقاوم كرمال،
6: ولازم يوصل صوتهم
5: إن الله راض طبعا
6: إن شاء الله. بدي ارجع شوي انا وياك للشعار فجر السيادة.
5: نعم.
6: استستوني سيادة بتحمل كتير معاني.
5: نعم.
6: شو المعنى اللي بيشوفه حزب القوات اللبنانية الانسب حاليا لنكون عم مثل ما بيقولوا حطيناه مثل ما بيقولوا اول ستيب اول درجة للانطلاق للامور التانية، لانه عم نحكي فجر السيادة يعني بداية شيء،
5: هو فجر السيادة للدولة اللبنانية. لا أنا بالنسبة لي السيادة استاذ فادي هو مفهوم لازم يكون واحد وين مكان. اليوم السيادة اللي عم نحكي عنها هي سيادة الدولة اللبنانية المتمثلة بحصرية السلاح وبمسك القرار تبع على هذه الدولة.
6: عفوا لو قطعتك، لأنه في فريق آخر نحن نعم. البلد مشكل
5: نعم.
6: وهيدي دايما بسألوا هذا السؤال،
4: كل واحد بيشوف لبنان على طريقته.
5: نعم.
4: كل واحد عنده يمكن أو بيشوف لبنان من طيفته، من انتمائه السياسي، من أي شيء آخر. اليوم في شيء حزب القوات اللبنانية عم بيناضل من أجله، لا من انطلاقا من طيفته ولا انطلاقا من من من أي عقيدة، إلا أنه عنده هالوطن وطن نهائي لكل أبنائه، وهالوطن لازم يكون على صورة اللي بتشوفها القوات اللبنانية.
5: مش ضروري، بس تقلك شو المشكلة. المشكلة أنه بكل صراحة يعني هذا الموضوع لا، ما لازم كل واحد يشوف لبنان من طريقته، لأنه بعتقد هذا موضوع على أساس نحن اتفقنا عليه وانتهينا منه من زمان، ولقينا أنه بهيدي التركيبة لهذا النظام السياسي اللي نحن عملناه بلبنان هو يكون لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه.
4: أوكي.
5: هلأ اليوم إذا تغيرت هيدي الفكرة، عال أهلا وسهلا فيكم، خلينا نحن منفتحين تماما لنمناقشة أي نظام سياسي.
4: هذا سؤالك بدي تابعه.
5: ما عندنا مشكلة، ما في تابو على ولا أي شيء، بالعكس نحن عم ندعي اللبنانيين إذا كان كل واحد منه عاجبه هذا النظام السياسي اللي هو عايش فيه وهو جدي، يتفضل على طاولة البحث، وحتى ندعو كل اللبنانيين وين ما كانوا على طاولة حوار ببند واحد هو مناقشة النظام السياسي اللبناني، يتفضلوا نحن منحطهم نحضر لهم الطاولة ومنحضر لهم الضيافات وحضروا أفكارهم، لأنه نحن مستعدين نناقش بأي فكرة لهذا اللبنان. فتفضلوا إذا النظام السياسي، وإذا ما بدكن نحن النظام السياسي الحالي عملوا دولة مزبوطة، خلوا السيادة تاخد مجراها، سلموا الدولة الفعلية زمام الأمور والمسؤولية وتتحمل هي المسؤولية، وهيدي الدولة إذا فيها تمشي خليها تمشي، نحن ما في عنا مشكلة حتى بهيدا الموضوع.
4: كان في عافية من هالدولة المركزية اللي قعدت فترة طويلة دون أي نتيجة، وصلتنا كل فترة حروب وحروب وحروب، أوقات برانية أوقات داخلية، فات الغريب استفحلت أموره جوا، ما ضل حدا ما فات وطلع وتدخل وطلع ونزل وشيل حكومات ووكل ناس.
5: فادي ما فات الغريب واستفحل جوا، لا للأسف، للأسف الموضوع أعمق وإذا بدك محزن أكثر من هيك. لا لا، يلي هو جوا راح عند الغريب وهو اللي فوته أو مشي بمشروعه أو مشي بفكرته وبدى فكرة الغريب على أهل وطنه وعلى على وطنه، ووصل لمطرح عمل بلوكاج. ما عمل بلوكاج لأنه النظام السياسي اليوم هو هيك خلق عاطل، عمل بلوكاج لأنه مشروعه لا يتناسب مع النظام السياسي الموجود. عال كتير منيح هي، هذا النظام السياسي ما بقى يناسبك، روح تنتناقش بنظام سياسي صحيح. آخر يعجبك ويحقق لك طموحاتك. نعم. بس انتبه، بس انتبه كتير منيح، إذا بدك تغير هذا النظام السياسي لأنه منه عاجبك بس تروح على نظام سياسي آخر، ما فيك تعمل نظام سياسي آخر بس بيعجبك إلك، لا هون ما فيك، بدك تجي وتحكي معي لنعمل نظام سياسي آخر بيعجبني أنا وياك، أنا ما في عندي مشكلة عليها. أهلا وسهلا
4: يعني بتوافق.
5: طبعا بالنهاية أنا موجود مثل ما هو موجود ومثل ما هو عنده أفكار وعنده طموحات وعنده فكر وعنده مشروع، أنا كمان نفس الشيء، يا منوحدهم يا بيمشوا مع بعضهم، بس ما في يجي يبدي مشروع على مشروعي، لا ولا أنا بدي مشروعي على مشروعه.
4: يعني هلأ المرحلة اللي جاية هي مرحلة أي مشروع أي صيغة بدنا لنكون عايشين كلنا سوا مع بعض،
5: مش عنا صراحة نحن مشروعنا الدولة، هيدي الدولة إذا ما لقيوها بتمشي بهيدي بدون يلاقوا، نحن مستعدين للنقاش هلأت بكل بساطة.
4: بس أنا عم بحكي بالإطار الآخر استستوني إنه هاي الدولة ما عطت نتيجة
5: صحيح
4: اللي مفروض تكون، يعني
5: مزبوط
4: ما في نحن ويننا هلأ.
5: فيلا نحن مستعدين للنقاش بكل الأمور لنقدر نوصل نمشي لقدام.
4: يعني كل شعار مثلا إذا عم بسميهم كانتون تقسيم فدرالية دولة اتحادية، يعني أكيد فدرالية، عم نحكي لا مركزية إدارية لا مركزية موسعة، كله مطروح.
5: مش بس مش أنا اللي بقرر هذا الشيء،
4: لا أكيد،
5: ولا هو اللي بقرر هذا الشيء ولا هيداك اللي بقرر هذا الشيء، هذا الشيء بدنا نقعد نحكي فيه. إيه فلتكن، يعني شو هو الشيء التابو؟ يعني إيه إنه ليش إنه إذا دولة فدرالية هذا شيء عيب، يعني أو إذا دولة كونفدرالية هذا شيء عيب، أو إذا دولتين انقسموا الاتحاد السوفيتي تتفرفط مدري كم دولة، وين العيب؟ ما في شي عيب، وخلصنا بقى منه هالتخويفات. أي نظام بيقدر يخلي الإنسان عايش بكرامة وحرية وعم بيحقق ذاته وطموحه، يلا تفضلوا عليه وخلصت القصة، يجوا يتناقشوا أي نظام بدهم شو ما كان يكون، يطرحوا الطروحات اللي بدهم إياها ونحن بنمشي فيها. ما في عنا عيب، مش مستحيين من شي، نحن ضحينا ونحن ضلنا كرمال هذا البلد، وكل إنسان ضحى ونضل كرمال هذا البلد يتفضل يقعد تلاقي نظام يخلي هذا البلد يقلع لقدام شو ما كان اسمه هذا النظام. ما بدي بدي احشر حالي بنظام معين لانه يمكن روح ابعد منه ما في عندي مشكله هالقد يعني.
6: استستوني بدي ارجع شوي للروح اللي بتجمع الرفاق كل سنه، روح هالذبيحه الالهيه. يعني اسمى شيء ممكن تعمله حتى تستذكر هالشهداء هو الذبيحه الالهيه.
5: نعم.
6: وفي كلمه دايما من بعد هالذبيحة الإلهية دايما رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، يمكن الكتار بالداخل والخارج بينطروا هالكلمة اللي بتحمل كتير معاني، بتحمل كتير يعني فيها كتير من المعاني اللي بتتفسر بالسياسة بال بال بال بالأمن بال بالوطن بالكيان بكل شيء. كيف رح تكون السنة الأمور، بأي اتجاه بتحس الأمور رايحة؟
5: باتجاه واحد مثل دايما أنا بحب فكر فيه، إنه بهيدا النهار حتى يلي منه فوق ومنه موجود بالقداس يكون موجود مطرح ما هو موجود عم بيصلي لناس ضحوا وبذلوا نفسهم كرمال الآخرين، كرمالنا نحنا، كرمال نبقى نحنا موجودين. إذا بفكر هيك بس للحظة صغيرة بهودي الشباب يلي استشهدوا والصبايا يلي قدموا حياتهم كرمال لبنان، هودي بتعرف استاذ فادي انه ما عملوا شيء الا ضحوا كرمال لبنان.
6: صحيح.
5: يعني بكره بيوم الحساب والدينونه بس يطلعوا عند ربه، بس طلعوا عند ربهم الله يرحمهم جميعا، قالوا انتم شو عملتوا؟ قالوا نحن دفعنا عن بلدنا ونقطه. بس هاو شباب كان عمره 16 سنه و17 سنه و20 سنه و22 سنه و23 سنه، طلعوا من بيوتهم وضياعهم واستشهدوا على الجبهات، هودي شو شايفين من الحياه وشو عملوا بالحياه؟
6: في عندك شريك بالوطن شي. وخيك بالوطن عم بيعتبر
5: استشهد كمان الله يرحمه ودافع عنه،
6: لا عن بحكي بإطار آخر كمان بينتقد حمل السلاح و و
5: ما بيهمني ما بيهمني استاذ فادي، خلص يعني نحن اخر ناس حملنا سلاح اول ناس رميناه، يعني حملنا سلاح بس وصلوا على قلب بيوتنا، والنهار اللي بلشنا نشوف فجر الدولة مش سيادة حتى فجر بزوخ ممكن دولة، رحنا رمينا سلاحنا وفتنا وعملونا بكل كيدية ودخلنا السجون والمعتقلات، وعنا شباب اليوم من أستراليا لكندا وما بينهما مش قادرين يجوا على بلادهم، تبهدلوا وضاعت حياتهم كله كرمال هذا الوطن، وبعضهم حطين وطنهم بقلبهم وبعضهم عايشين كرماله. خلصنا، ما بقى لي نفس جاوب على هيك ناس صراحة، وما بقى يتجاوب عليهم. في عنا مناطق، في عنا مناطق مش بس أشخاص، في عنا مناطق ضحت واستشهد لناس، عنا مناطق عندها مقابر جماعية ما بتخلص وتوابيت وكل سنة بيطلعوا وفود وفود كرمال يصلوا لأولادهم، من زحلة للأشرفية لقنات لشكة لعين الرمانة لما بدي شو بدي سمي لعين إبل ودبل ورماش، بسمي لك كل مناطق لبنان، كل ما دق الخطر على الأبواب بيكونوا على الموعد وبيكونوا، والقاع اهل القاع ومش مجزره وحده، مجزره واثنين واكثر مسائبه لانه هن على الباب، فكل ما دق الخطر على الباب مجبورين يكونوا عم بيقاموا عم بيدافعوا عن تسكيره هيدا الباب، وغيرهم بالجنوب وبالشرق وبالغرب. خلصنا، في بعد ناس عن جد بتعيد هيدا التسجيل وبتحكي فيه، ليك الشمس شارقه والناس شايفه، ومش بس فجر السيادة اليوم، قبله كان فجر الاستقلال وفجر الحرية وفجر الحقيقة الساطعة يلي ما في حدا يخفيها لهيدي الشمس يلي اسمها الحقيقة، ودايما بدها تبين. ليك تاريخنا بين اللي كنا نحكيه، اللي كان يحكيه الحكيم ويقلن ولو بعد حين بحو بعد حين، هلأ سئبت هالبعد حين أخذ 50 سنة مع الناس لشافوه، للأسف كنا وفرنا على حالنا 50 سنة، بس كتر خير الله وصلت الحقيقة ونعرف كل إنسان ونقدر من يوم ورايح نشوف نحن وين رايحين وبأي اتجاه وصلي.
6: القديس رح يكون النهار بستة أيلول مبدئيا، القطاعات كلها تقريبا الحزبية مشاركة مع أهل الشهداء، أكيد ما رح أحكي أكتر من هيك لأنه الظروف مختلفة السنة عن كل السنين. في كلمة مثل ما بقولوا هيك بتطلع من القلب دايما للشهيد اللي دايما بتركز على موضوع الشهداء، هالقافلة الطويلة من هالشهداء اللي ما كانت شايفة إلا أنه أنا عم قد ما بحب بلدي وبحب أهلي وبحب ضيعتي وبحب المدن اللي بفتخر فيها، لبنان بريحته بترابه بسماه بطقسه بكل شيء، بذلت نفسي هي أقصى درجات المحبة. صحيح. وبذل الذات في سبيل الشخص اللي بحبه أو صح. الكيان اللي بحبه أو الشيء اللي بحبه. اليوم كلمة حضرتك بعرف صاحب كلمة بتجي بمكانة، تنستذكر شوي شهدائنا بكلام من نحنا أو من هالمجموعة المناضلة أو الرفاق اللي بعدهم مستمرين بالعمل.
2: ليك ما بعرف
7: والنضال إذا في صح التعبير
2: في في في في قصص كتير يعني شو بدك تجي تفكر لتفكر. وأنا دايما يعني مساق ببعطي محاضرة اسمها الالتزام السياسي والمناقبية الحزبية وبحكي فيها عن المبادئ والقيم والأخلاقيات، وكل مرة بآخر كل محاضرة هيك بحتار إذا بدي أعطي قصة التزام عن حدا قصة مين بدي أعطي، قد ما عنا خبريات وقد ما عنا قصص وقد ما عنا شهداء وقد ما عنا ناس مضحية. يعني ما بعرف إذا بتحكي حتى أستاذ فادي حكاية شهيد واحد، هيدي الحكاية أكيد بتغيير بعض الأمور فيها والوقائع وال وال وال والظروف يلي كانت، بس بتلاقي بالآخر المغزى واحد. في شاب اسمه سمير مثلا، ابن بيت عنده إخوة وعنده عائلة وعنده أهل، قرر أنه يكون عم بيقاوم وعم بيقاتل عن بلده. بهونيك نهار بيروح مع القائد تبعه على مطرح، بيصير كمين، بيطلع إطلاق نار، بينزل من السيارة، بيستشهد هو وبيموت الله يرحمه. بيروح خيو، عم بحكيك عن سمير وديع الله يرحمه، خيو جورجيا اللي كان بالمجلس الحربي بيوصل له الخبر، وبيلتقى بأخته تيريزيا اللي كمان بالمجلس الحربي ووصل له الخبر. بتروح عم تستفسر شو فيه، جورج بيقول لتيريز انه سمير ما رح يرجع، وقوعك تبكي انت قوية، صار عنا شهيد. وخيو مارون، مارون وديع الله يطول بعمره، كمان بمكان ما سمير الله يرحمه كان كل سنة يعيد عيده مع خيو مارون. بهيديك السنة لسخرية القدر أو ما بعرف الحاسة السادسة، بيقول له سمير لتيريز إنه هيدي أنا آخر سنة بعيد مع مارون، من سنة الجاي بدي أعيد وحده، وبعده عم بعيد وحده لليوم سمير. هيدا الصبي كان نابغة بالمات، كان من الأوائل بمدرسته بجامعته، كان عنده مستقبل. هيدا أزعر، هيدا كان حلمه يحب صبية ويروح يعيش معها ويأسس عائلة ويكون عنده مستقبل ويبني دولة. وأصلا هو راح وقتها ما عاد في دولة وقاتل كرمال بناء دولة.
7: صحيح.
2: هيدا شو بيكون ذنبه؟ هيدا بيكون بطل من أبطال، مثله مثل كل شهدائنا. 15 ألف شهيد أيام الحرب ومن بعدهم بأيام السلم، هن زيتهم كلهم سوا حتى اليوم، وهيك نحن مكافين على مسارهم. أنا ولا نهار رح أسأل شو إجاني من القوات اللبنانية، إجاني كتير، إجاني وجود، لأن القوات اللبنانية منا علم ومنا مقر ومنا شخص. القوات اللبنانية هي قضية، هيدا القضية هود الناس من وراهن أنا اليوم موجود. هل قد إجاني من القوات اللبنانية؟ إجاني وطن، إجاني ضل، بعدني موجود، بعدني أنا عايش. أكتر من هيك ما بدي، بدي ضل قاوي مناضل لكفي بهاي القضية، ليصير بكرة على راد ولادي يبقى لهم وطن، وهن اللي بدهم يبقوا يعملوه من هونك ورايح.
6: أنا بيخلص الكلام بهالوقت اللي متاح لنا معك المحامي توني نون، رئيس مصلحة النقابات بحزب القوات اللبنانية. مثل ما تفضلت وقلت الكلام ما في له قيمة وقت بحضور الشهداء قدام روحهم، ما في أي كلمة بتعزي بمكان ما. إن شاء الله هالروح، روح الشهادة اللي هني آمنوا فيها وهالبلد اللي آمنوا فيه، كل واحد بده يحققها بطريقته اليوم طبعا. بأي قطاع انتمى له بهالمظلة الكبيرة اللي اسمها حزب القوات اللبنانية. شكرا لك.
2: مرسي لك أستاذ فادي ومرسي للكل.
6: بشكر كل اللي كانوا معنا اليوم، أكيد التحية الكبيرة للإخراج الأستاذ إلي مسيحي المخرج. إلى اللقاء.

0: عالم احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء. البطاقات متوفرة على أحجز دوت كوم. الناس الحلوة دي.
1: فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة كفتة بقر برازيلي الكيلو $8.40، مقانق 500 جرام $2.90.

0: قصفت المدفعية الإسرائيلية المنصوري وأطراف بلدة لخيام بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. تسلم الجيش اللبناني من الصليب الأحمر الدولي الأسرى الأربعة من الجيش الإسرائيلي، وقد عبرت قافلة للجنة دولية للصليب الأحمر الدولي حاجز العامري للجيش اللبناني باتجاه النقورة. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: شعار جديد للميركس دور بعام 26، أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم بيلتقوا بكازينو لبنان بالحفل الأضخم على الساحة اللبنانية والعالم العربي لتوزيع الجوائز. ميركس دور 2026 السبت 5 إيلول ابتداء من 5:30 المساء مباشرة على LBCI. عيشوا تجربة مع النجوم واحجزوا بطاقتكم بتيكتينج بوكس أوفيس وكاليفورنيا.

قال المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير من معبر العبودية: نستكمل ما بدأناه في بيروت في كل المراكز الحدودية، وهدفنا مواكبة التطورات التي تحصل في المنطقة، والهدف الأساس هو تسهيل نقل المواطنين. أضاف: أبلغنا من الإخوة السوريين أنهم يريدون فتح المعبر في 9 من الحالي، ونحن على أتم الجهوزية ونسعى معهم إلى تسهيل حركة النقل بين البلدين وتحسينها عبر تقديم خدمة لائقة. أخيرا، أعلنت نيبال ارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات إلى 1287 وارتفاع عدد المفقودين إلى 5083. هذا كل شيء. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.
1: حين كان العلم يخفى عن العيون، كان الانتماء أقوى من السجون. القائد خلف القضبان والرفاق ثابتون في الميدان. في زمن الوصاية كان الصمود بداية وحريصة للوفاء حكاية. حراس أيلول، ذاكرة لا تعتقل وراية لا تنكسر. يستضيف النائب ستريدا جعجع وعضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية دانيال سبيرو الجمعة بعد موجز 6:45 مساء مع سيمون حتشيتي عبر لبنان الحر.

شهدوا للحق فصاروا العنوان، طحوا للحرية ليبقى إلنا لبنان. شهداء المقاومة اللبنانية، حكاية ما بتنتهي وقضية بتكمل مع الأجيال وصولاً لفجر السيادة. مع عضو تكتل الجمهورية القوية نائب أنطوان حبشي، الجمعة الساعة 3 مع سيمونة حتشيتي عبر لبنان الحر.

0: علينا أن ندرك وبشكل حاسم أنه يستحيل الخروج من المأساة الحالية من دون قيام دولة، وأنه يستحيل قيام الدولة إذا لم تمتلك حصرية السلاح على كامل أراضيها. هنا تقف القوات اللبنانية بوجه كل ذلك وبكل جرأة، ومن هنا نتوجه إلى كل اللبنانيين، تعالوا نحرر الدولة معا.
1: فجر السيادة.

زجر السيادة مع الأمين المساعد لشؤون الإدارة في حزب القوات اللبنانية رفيق شاهين، تحاوره ريم حرب شويح، الجمعة 18:00 ظهراً.

0: مرحبا. في ناس بتمر بالتاريخ وفي ناس بتصنع التاريخ بدمها. شهداء المقاومة اللبنانية ما كانوا عشاء موت، كانوا عشاء حياة. حلموا بلبنان حر، سيد ومستقل، بوطن ما بينحني وما بتصير فيه الكرامة وجهة نظر، ولا الحرية تهمة، ولا السيادة شعار موسمي. تركوا بيوتهم وأهلهم وأحلامهم وحملوا قضية أكبر من العمر. رحلوا لكن بقيت أسماء محفورة بذاكرة الأرض، وبقي السؤال موجه لإلنا: ماذا فعلنا بالأمانة؟ هل حافظنا على القضية التي استشهدوا من أجلها؟ وهل يشبه لبنان اليوم الوطن الذي حلموا به؟ تحت عنوان فجر السيادة بيحيي حزب القوات اللبنانية هالأحد قداس على نية شهداء المقاومة اللبنانية بمعراب، لنستعيد الوجوه والأسماء والحكايات، ولنأكد أنه الشهيد منه ذكرى تستعيد مرة بالسنة، بل مسؤولية تحمل كل يوم. للحديث عن معنى المناسبة وعن التحضيرات والرسائل يلي بيحملها القداس هالسنة، بينضم لإلنا الأمين المساعد لشؤون الإدارة بحزب القوات اللبنانية الأستاذ رفيق شاهين. أهلا وسهلا فيك أستاذ رفيق بلبنان أهلا الحر.
1: أهلا فيك كريم، بدي لكم يعطيكم ألف عافية بلبنان الحر، وتشكركم على هيدي التغطية بذكرى شهداء المقاومة اللبنانية. وعطول لبنان الحر بهيدي المناسبة بيكون عندها محطة ثابتة بتعطي لها الشهداء هيك جزء من من من من من حقهم بأنه يكونوا عطول بذاكرتنا ويكونوا حاضرين معنا بكل توجهاتنا. يعطيكم ألف عافية.
0: هذا أقل واجباتنا.
1: ومبسوط كتير إن اليوم معك، وإحنا كنت عم بحكي أنا وياك تحت الهواء، إحنا يعني رفاق من فترة كتير طويلة، وإن شاء الله الأيام الجاية بتحملنا أيام أحلى لإلنا ولولادنا ولولاد ولادنا
0: 100%. وعلى أمل أنه نوفي هالشهداء حقهم ولو جزء من حقهم ببناء لبنان يلي كانوا يحلموا فيه. كل واحد بموقعه، بتتغير يمكن المواقع ولكن تبقى القضية زيادة.
1: طول ما نحن ثابتين على مواقفنا، وطول ما نحن عم نعمل كل اللي عم نعمله بإيمان وعن جد بمحبة وبنظافة وبهيك ببعد نظر أكيد يعني حاملين بذاكرتنا كل الماضي اللي عيشوه الشباب وبانين عليه للمستقبل، أكيد المستقبل رح يكون أفضل. وأكيد مع هالمجموعة من الرفاق والشباب وهالاندفاع اللي موجود عندهم رح نكون عم نعمل أكيد ولا أي شك عندي أنه حنكون لمستقبل أفضل لنا ولكل اللبنانيين بشكل عام، لأن احنا عم نبني لبنان وعم نشتغل على بناء لبنان وعم نشتغل على المستقبل، ما عم نشتغل لنا نحن بس ولو لنا، عم نشتغل لكل الناس. لو في بعض الأشخاص يمكن بيعتبروا مش مقتنعين باللي عم ينعمل، بس الأيام بتثبت وبيلمسوا لمس اليد أنه اللي عم تعمل القوات اللبنانية بموقفة على كافة المستويات قادرة توصلنا للبنان اللي نحن بنحلم فيه، وللبنان يلي استشهدوا كرماله الشباب، واللي بمحل معين يعني ما فينا ولا بأي لحظة نوفيهم حقهم إلا ما نكون عم نكمل لنوصل للي هن بالدنيا.
0: ولا فجر السيادة مثل عنوان هالسنة. رح نحكي أكتر، رح أقسم الحلقة لكذا محور، ولكن المحور الأول بدي بلش فيه معك رفيق شاهين والذاكرة الشخصية. قبل ما نحكي عن المناسبة بصفتك الحزبية والإدارية طبعا، بدي أسألك على المستوى الشخصي، شو بيعني لك يوم الشهيد؟
1: أنا بالنسبة لي أنا شخص عائلتي فيها شهيدين، يعني وعمي شهيد أنا حمل اسمه، ومن جهة تاني كمان خالي شهيد. بالنسبة لي يوم الشهيد منه بمجرد مناسبة أنه نجي فيها بس لنقول أنه قدسنا. أنا بالنسبة لي هو، وبالنسبة لكتير من رفاق، هو نهار للمراجعة، مراجعة هل نحن اليوم بعدنا على الدرب، وهل نحن اليوم عم نوفي حقهم نقول الشباب، هل نحن اليوم بعدنا مأمنين ومكملين بالاتجاه الصحيح، وين أخطأنا وين أصبنا، ولنضلنا عم نكون عم نحيي ذكراهم بعقولنا وبعقول كل الناس. لأنه اليوم يلي ما عنده ما بيبني، نحن منا أسيري الماضي، بس يلي ما بيكون وفي لتاريخه
0: ما بيقدر
1: يكمل، لا بيقدر يبني المستقبل. أساس كل اللي عم نعمله هو الوفاء، وهيدي شغلة بالإنسان لازم تكون بغض النظر على، ما عم بحكي على موضوع السياسي وعلى الموضوع، بغض النظر الإنسان يلي ما عنده وفاء لا تاريخه، ما عنده وفاء لحدا، وما عنده وفاء لمستقبله، وأهم نقطة بأنك تكون قادرة عن جد عم تخدم بالمجتمع، أن يكون عندك وفاء لكل اللي بينين عليه وكل اللي عم نشتغل على أساسه.
0: بس تسمع هيك كلمة شهيد، مين أول وجه أو اسم يخطر على بالك؟ مثل ما قلت لي عندكم شهيدين بالعائلة، وهل هيك في قصة معينة دايما بتحب تستذكرها أو تحكي عنها أو تحميها بهالذاكرة؟
1: ليكي صراحة أنا مش بموضوع الشهيد، أنا يعني عائلتي فيها شهداء وضيعتي فيها شهداء وكل الحزب يعني، وأنا خاصة أنه كمان حتى بتعاطينا بعض المحلات بجهاز الشهداء والأسرى المصابين مع الرفاق، يعني عطول في عنا، بس عطول إذا بدك بتيجي بيجي صورة، بس النهار الدسشة بيجي صورة وقت اللي في صورة هيك ما بتروح من راسي، أمهات الشهداء حاملين صور ولادهم وقاعدين عم بيشاركوا بالمناسبة، يعني هيدي شغلة إذا بدك بمحل معين بدق فيه من جوا، وبعتبر قديش هالقد في إيمان بالقضية، لأنه من بعد حتى ما أنه خسروا أولادهم أنت اليوم بتشوفيهم أول ناس قاعدين بالقديس وطالعين من قبل بوقت يعني. واليوم تعرفي في أمهات للشهداء صاروا بدنيا الحق،
0: وفي منهم كبار للعمر وبيطلعوا
1: صاروا كبار من العمر، بس ولكن حتى أولادهم أو زوجاتهم أو إخواتهم أو قريبين، وحتى في ناس يمكن صاروا يعني بيعتبروا مثل عمه لنعتبر، أو يعني صار شخص لأنه عم نحكي على فترة قطعت، بتلاقيه قديه بعدهم آمن، ولا بلحظة من اللحظات اعتبر أنه يلي عملوه ما كان لازم يعملوه، وهن اليوم أول العالم عم بيكونوا حاضرين. ومن هون كمان بدي وجه تحية كتير من القلب لكل أمهات الشهداء ولكل عائلات الشهداء ولجهاز الشهداء والأسرى والمصابين بالحزب يلي عم بيواكب حركتهم، وطبيعي لكل المناطق اللي رح يكون عم بيطلعوا منها ومكاتب مكاتب الشهداء بالمناطق اللي رح يكونوا عم بيواكبوا هالأهالي ليشاركوا بالذبيحة الإلهية وبهيدا النهار اللي بالنسبة لأنه هو نهار مقدس على مدار السنة تنكون عم نستذكر فيه شهدائنا.
0: بما أنه ذكرت القداس، رح أسألك ليه بيحرص حزب القوات اللبنانية كل سنة أنه يقدس بهالنهار وأنه يعطيه هيك هالأهمية؟ أنه كتار بيقولوا خلص خلوا الماضي بالماضي، ما تفتحوا الجروحات، أنت عم تقول لا، نحن لازم نضل أوفية، لازم نضل نوقف ونحاسب حالنا بهالمحطة التاريخية.
1: ريم بدي أقلك شيء أساسي، نحن بالنسبة لنا هيدا النهار نهار مقدس، يعني عمليا مش مناسب مثل ما قلت لك، نحن بالنسبة لنا هيدا النهار هو نهار لتجديد العهد والوعد انه نحن باقيين على خطى الشباب اللي راحوا، ونحن مش بس كقوات لبنانية، انا رأيي لبنان كله مدين لهدول الاشخاص على اللي عملوه. يعني انا وياك اليوم قاعدين عم نعمل مقابلة بلبنان الحر، وفي ناس يمكن على البحر، وفي ناس قاعدة بمكاتبها، وفي ناس قاعدة عم تعمل استثمارات، وفي ناس عايشة بألف خير من الله، لأنه في أشخاص بلحظة من اللحظات ما كان عندهم هدف يروح يموتوا، يعني راحوا هني ليعيشوا، إحنا هني راحوا على المعركة كرمال يعيشوا، كرمال الناس تعيش، كرمال لأولادهم يعيشوا ولاد أولادهم يعيشوا. واليوم نحن عايشين ونحن موجودين وعم نحكي بلبنان، وفي كيان وفي منطق، وعم نشوف كيف بدنا نرتب هذا الكيان ونروح لأبعد فيه، لأنه فيه هو الأشخاص. فكيف أنت بدك تكوني بلحظة من اللحظات تعتبري انه كل اللي قطع هو اللي هيدا ممكن ما يكون شيء؟ لا، نحن بالنسبة لنا كقوات لبنانية، وبالنسبة لنا مش بس كقيادة حزبية بالقوات اللبنانية، بالنسبة لكل المنتسب للقوات اللبنانية، بالنسبة لنا هيدا النهار هو نهار مقدس، وهيدا المحطة هي محطة ما ممكن نقطع عليها مرور الكرام. وبس لقلك بين هلالين، نحن القديس بينتهي القديس بعد شهر شهرين منبلش نفكر نحضر للقديس الجاي، يعني القديس بالنسبة لنا محطة، حتى قبل بجمعة بس تبلش الحركية كل الحزب بيتجند ليخوض لمشان يأمن هذا التنظيم، لمشان يكون التنظيم بليق بشهدائنا وبليق بالناس يلي عم نستقبلهم لنحيي ذكرى شهدائنا، ونكون عم نعطي أحلى صورة لكيف نحن نقدر نحافظ على تاريخنا ونكون نحن أوفية لأله.
0: بما أنك ذكرت أهالي عائلات الشهداء خصوص الأمهات يلي هيك بيأثروا فيك شخصيا بس يكونوا ناطرين قبل بوقت، شو الرسالة يلي بده حزب القوات اللبنانية هالسنة توصل إلى عائلات الشهداء تحديدا من خلال هاليوم؟ وبنفس الوقت هيك بين مزدوجين، في أوقات عتب من الأرضية خليني أقول أو من الناس أنه ليه هالمحطة التاريخية أو هالنهار المقدس اللي مثل ما قلتوا منه مفتوح للكل؟ ليه في ناس بيصلى دعوة وفي ناس لا؟
1: ابدا، ما خليني اقول لك شغله بموضوع اول شيء الرساله اللي بتقدمها القوات، الرساله يعني هيدي منا انه هلا هالسنه تقدم رساله. القوات اللبنانيه هي على مدار سنين طويله هي الى جانب اهالي شهداء، ولبل بدي اقول لك اكثر، هني الى جانب القوات، يعني هني اللي بيدعموا القوات بكل اللي عم تعمله. حضورهم هو قوة لقلنا نحن كحزب قوات لبنانية، حضورهم والتزامهم ومحبتهم وحرصهم على أنه يكونوا جزء من هيدا، مش نهار بس، جزء من الحزب ككل بممارستنا اليومية وبكل يوم، هني عم بيعطونا القوة لنكمل. من شيء آخر، أكيد بمحل معين نحن أهالي الشهداء كلهم ما بيندعيوا، بس بتعرف اليوم الظروف ببعض المحلات بتأدي إلى أنه يمكن في أشخاص ما يقدروا يشاركوا، في أدراس ما بيقدروا يطلعوا على القداس، ولكن لا أبدا، تواصل عبر جهاز الشهداء والأسرى والمصابين مع كل أهالي الشهداء. طبعا ببعض المحلات هي عم بتكون محصور القداس لأنه لظروف معينة عم يعيش فيها البلد، عم نكون بمحل أمني. عم نقدر قد ما فينا عم نقدر نستوى، بس أهم شيء الأولوية بكل المحلات هي لأهالي الشهداء، وهي السنة كمان حتبين أنه اليوم الأولوية بالقداس حتكون لأهالي الشهداء، لأن العدد الأكبر الطاغي من الحضور هو لأهالي الشهداء.
0: استاذ رفيق، هل لدينا توثيق كافي لتاريخ كل هالشهداء أم في حكايات بعضها لهلأ مجهولة؟
1: لا أكيد أنا برأيي في حكايات بعضها مجهولة، يعني قد ما عن جد في، إذا بدك في تاريخ كبير، تاريخ بتا يكون هالقد واسع هالقد كبير، بكل ضيعة في قصة شهيد، وكل شهيد عنده رفيق وبيحكي عنه قصة، ونحن عنا ألاف الشهداء، وبالتالي قد ما تضلك عم بتنبشي على قصص بتلاقي، وهيدا كمان عامل قوة بيعطينا دافع إضافي لأنه تكون عن جد عم نضلنا عم نبحث عن بالتاريخ على على على على قصة ممكن تكون أمثولة لأنه بمستقبلنا بكذا. بس بهمني كتير شغل ضوء علي أرجع مرة تانية، أنه أنك تكون وفي لتاريخ مش معناته أنك أنت تكون قاعد بالتاريخ. يعني نحن اليوم بال2026 مقاربة الملفات السياسية ومقاربة الأوضاع تختلف بالشكل يمكن، ولكن بالمضمون الأساس هو ثابت، بس بمحل معين من الضروري أنه استخلاص العبر من بعد المحلات، والضروري طبعا نكون نحن عارفين حالنا نحن من وين جايين ولوين رايحين وعشو مرتكزين. إذا منضيع هالبوصلة أكيد منضيع كل الخط التاريخي لحزب القوات اللبنانية، ومنضيع كل المجتمع اللي نحن موجودين فيه، لأنه ريم اليوم هيك بسأل حالي ونسأل حالنا سؤال، اليوم من دون القوات كيف بتكون الصورة بالبلد؟ يعني كيف بيكون الجو؟
0: هلا هم وجهة نظرنا، وجهة نظر الفريق الآخر.
1: من وجهة نظرنا مزبوط، من وجهة نظر كتير أعلم على جنب عم بيشوفوها وعم تتوضح، ما في حقيقة بتتخبى، وإلا ما بيرجع بالآخر الحق بيوصل لأصحابه قد ما كان الزمن. طبعا الوقت بيلعب دوره.
0: رح ننتقل لقدس فجر السيادة وهالعنوان الكبير يلي اخترتوه هالسنة، ليه هالعنوان بالتحديد؟
1: اليوم لبنان على مفترق طرق، واليوم إذا بدك الفجر يلي هو بيجي من بعد ليل ومن بعد ليل كبير ومن بعد ظلمة كبيرة، ببلش لبنان، بلش الفجر يعني على الطريق،
0: ببلش يطلع
1: صحيح. وبالتالي والقضية اللي نحنا بيتمحور حول بناء الدولة هي السيادة. اليوم السيادة بالبلد مش معناتها أنه درك يعمل ضبط، السيادة بالبلد هي أنه يكون في مساواة، يكون في قرار بإيد الدولة، يكون في دولة حقيقية، يكون في جيش باسط سلطته على كل الأراضي اللبنانية، يكون في عن جد مقومات لتقول أن نحن موجودين بدولة. تختصر يعني قيام الدولة فيك تختصريه بالسيادة، السيادة على كافة المستويات، السيادة على المستوى الأمني والسيادة على المستوى الاقتصادي والسيادة، السيادة
0: القضاء والأحكام،
1: كل كل كل محور الدولة وأساسات الدولة مبنية على السيادة. نحن
0: ليه برأيكم أنه اليوم عم نشهد هيدا الفجر؟
1: اليوم عم نشهد لأنه في تحولات عم بتصير، نحن ثابتين على مواقفنا على سنين وسنين، لأنه كنا مؤمنين أنه بالآخر بدي أقول لك ما بيصح إلا صحيح، وبالآخر ما في حقيقة تضلك
0: تاريخ يمهل ولا يهمل،
1: صحيح ما فيك تضلك أنت مخباية، فيك أنت بمحلات معينة فيها العالم تكذب على الناس بعض الوقت، بس فيها تكذب على الناس كل الوقت، بالآخر بده تبين الحقيقة وبالآخر كله بده يتوضح. اليوم نحن كل هذه التضحيات عم بيبلش الفجر، فجر السيادة بلبنان، عم نصر أكتر وأكتر بأنه نحن نكون ثابتين على بعد على المواقف اللي نحن مأمنين فيها، لأنه نحن مأمنين أكتر وأكتر أنه بإصرارنا على هذه المواقف نقدر نأمن سيادة البلد، نقدر نأمن أنه يطلع الفجر علينا، ونقدر نكون عم نوفه الشباب حقهم وعم نوفيهم كل التعب اللي حطوه والتضحيات اللي حطوها كرمال لبنان، ونكون عم نعطيهم اللي هني بيستاهلوه بلبنان، عن جد يكون مكان نقدر نعيش فيه نحن وكل اللبنانيين، نحن وولادنا وولاد ولادنا لمستقبل أكتر وأكتر لقدام.
0: شو برأيك أبرز الأخطار يلي عم بتهدد السيادة اليوم بهالمرحلة الحالية؟
1: ثبات الدولة على موقفها. يعني اليوم الدولة مفروض تاخد قرارات حاسمة، وهالقرارات الحاسمة توضع موضع التنفيذ. الدولة ما فيها تكون بالتراضي، والسيادة ما فيها تكون بالتراضي، الحكم ما فيكم بالتراضي، بده يكون بموقف واضح وجدي وطريقة تعاطي جدية مع كل الناس.
0: شو اللي عم يمنع؟
1: اللي عم يمنع انه نحن بعدنا بمحلات معينة، وبيحكي عنها عطول بالوعد انه الدولة العميقة الموجودة بعدها بمحلات معينة متمسكة بمفاصل، وبعدنا معتبرين عايشين بمرحلة انه ما عم بيشوفوا التحول اللي صاير، وبعد هذا الشيء عم بيأخر بانطلاق هذه الدولة. مفروض بأسرع وقت ممكن يكون نحن عم نشتغل بالاتجاه اللي بيقدر ياخدنا للخلاص. خلص وصلنا لمحل مفروض إعادة قراءة عميقة لكل المرحلة، ونرجع نروح أبعد لقدام لنقدر نخلص لبنان من اللي نحن فيه، وقال لها حنضلنا بالآخر ما في مجال، رايحين على الخلاص، بس منروح على الخلاص
0: مأخرين. بس شو برأيك يعني خطوات أو القرارات السريعة اللي لازم تتخذ بهالمرحلة فعلا فجر السيادة؟
1: تنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية ببسط سيادتها على كل الأراضي اللبنانية، وسحب سلاح حزب الله.
0: بتلاقي هذا الموضوع رح نقدر نوصل له؟
1: هذا الموضوع بدنا نوصل له، يعني احنا واصلين له، واصلين له هذا الموضوع، ما في امكانيه ما نوصل له بظل الظروف.
0: بس كيف
1: هي موجوده؟ نتمنى انه يكون في وعي عند الأفرقاء السياسيين بالبلد، أفرقاء اللي الموجودين، يعني يكون في وعي كفاية لنقدر نروح على هيدا النقطة بطريقة سلسة ونعمة، لأنه عمليا اللي بيأمن عن جد بده، اللي بيضل كل يوم والتاني يتبجح بأنه ما بده انقسام بالبلد وما بده يصير في مشاكل البلد، مفروض يكون يوقف على رأي وعلى خاطر أغلبية الشعب اللبناني، مش ياخدهم لعنده، هو بده يجي يشوف كيف بده يكون هو ياهن على على على بي على اتجاه واحد في سبيل ان احنا نقدر نطلع من الازمه اللي هن ورطونا فيها. يعني حزب الله هو اللي ورطنا بهذه الازمه كلها سوا، اللي نحن كنا بغنى عنها بالاساس. ساعه بدنا نساند
0: ايران،
1: ساعه بدنا نساند ما بعرف وين، وبالاخر طلعنا انه نحن في عنا بلبنان جنوب تحت جنوب، وهذا جنوب مش عنا، طلعت ان اخر شيء بمحل اخر وعم يتحكموا فيه، ونحن عنا فصيل، وقت كان عم ينحكي انه عنا فصيل بلبنان، فصيل تابع لايران، كنا ببعض المحلات عم تتخون العالم، طلع بالاخر انه لما لمس اليد الوضع مثل ما هو قائم. لا، ما بتسوى الامور تبقى مثل ما هي ماشيه، واكيد الدوله لازم يكون عندها مواقف تروح على التنفيذ اكثر ببعض الليات معينة يلي ما بيقدر اليوم يكون عم بيتاخد بطريقة دولة لازم تفرض. مثل ما اليوم بحيالله محل بالمناطق اللبنانية، إذا اليوم حدا معه سلاح غير مرخص بيدهمه بيخطوه، بيسلم سلاحك، بيسلم سلاحه.
0: إذا بدنا نقول هيك بكلمة واحدة أو بجملة واحدة، شو المطلوب اليوم من رئيس الحكومة، من رئيس الجمهورية ومن الحكومة، أنه تقوم لقيام دولة قوية بتحتفر القرار والسلاح وب بتحمي جميع المواطنين.
1: بده يروحوا يوضعوا موضع التنفيذ كل القرارات اللي صدرت عن الحكومة اللبنانية واللي لها علاقة ببسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بالطرق اللي مفروض الدولة تتعاطى فيها
0: بلا ما تتدخل دولة تانية.
1: ما ضروري الدولة اليوم فيها بكل بساطة تجي هي تقول أنا هول القرارات هي نحطها موضع التنفيذ. إذا ما بدهم ينحطوا موضع التنفيذ لشو نوضعه؟
0: شو العلاقة اليوم بين دم الشهداء بما أنه نحن بهنهار عم نرجع نتذكر ونرجع نعيد القراءة يعني بين دماء الشهداء ومعركة السيادة يلي عم تخدوها اليوم بلبنان؟
1: شهدائنا سقطوا على كافة أراضي اللبنانية. يعني اليوم كمان ملفت وبيلفت لي نظري أنه ابن شمال سقط ببيروت ابن بيروت سقط بشوف ابن
0: يعني. وهون بين مزدوجين مش مزبوطة عبارة أنه أنتوا أهالي هالمنطقة ما بيلكن بجنوب أو بمساحة الجنوب لأنه مثل ما عم تقول لكل لبنان صحيح. مش لمنطقة شهدائنا أو لأخرى.
1: شهدائنا سقطوا على كافة الأراضي اللبنانية ومن دون احتساب من دون حسابات ضيقة وزواريب ضيقة
0: لكل لبنان
1: لكل لبنان. واليوم سقطوا هني في سبيل أنه يبقى لبنان وفي سبيل أنه يعيشوا بلبنان راحوا ليجربوا يدافعوا عن لبنان تيعيشوا فيه استشهدوا. اليوم نحن عم نكمل بمعركة السيادة لنقدر نوصل على لبنان يلي هني كان بدهم يعيشوا فيه ونحن اليوم عم نسعى أنه نعيش فيه ونأمن عايشنا فيه الكريم بحرية وكرامة واستقرار نحن وكل الشعب اللبناني. هيدا هو الرابط يلي بخلينا نكمل لأنه معركتنا بالأساس والسبب اللي استشهدوا كرماله هول الشباب ما أنه هو إنه ما راحوا يستشهدوا لأنه هن بدهم يموتوا راحوا يستشهدوا كرمال هيدا الدولة كرمال يكون في عنا عن جد سيادة كرمال يكون في عنا عن جد نحس حالنا عايشين بكرامة وببلد نحن بيشبهنا وبيشبه تاريخنا وبيشبه ثقافتنا وبيشبه طموحاتنا وبيشبه يعني. أنت اليوم إذا ما بتحس حالك منتمية اليوم أنت في انتماء لهيدا الأرض اليوم نحن منتمين لهيدا الأرض مش منتمين الأرض بس بالبرقة نحن منتمين بشكل أساسي ومتجذرين بهيدا الأرض ومندافع عنها ونحن أكتر ناس بدنا أنه هيدا الدولة تكون قائمة وتكون موجودة لنقدر نضمن حقوق الكل صح. يعني مش بس عم نضمن حقوقنا وقت أنت اليوم عم تحط وقت يكون في دولة متماسكة قادرة تبسط صلاتها عم تأمن العدالة والمساواة بين أهالي المجتمع كله سوا وبين كل الناس ما أنت ما عم تضمني بس حقوقك كقوات اللي عم تضمن حقوق الكل انه كلنا نحن متساويين تحت سلطة هالدولة والديمقراطية عم تحكم فيها ونحن باتجاه المزبوط بغلط الواحد بيتحسب على غلطه بنشتغل بطريقة مزبوطة نقدر نرتب الامور وهيك بتمشي الامور بكل يعني بكل دول العالم. هذا هو المنطق العام اللي نحن بنمشي فيه.
0: قلت لي انه بعد قداس الشهداء بشهرين تقريبا بلشوا تحضير للسنة يعني بعدها خبرنا عن تحضيرات لهالسنة قديه حجم العمل الاداري التنظيمي يلي بتقوموا فيه قديه في خلايا عم تشتغل بالمناطق بالمصالح وين ما كان تحضيرا لهالنهار.
1: الحزب بس يقرب قداس الشهداء بصير كله خلية نحل يعني جهاز الشهداء من جهة البروتوكول لجنة الانشطة المركزية شباب جهاز ادارة جهاز كل الأجهزة والمكاتب اللي مرتبطة بالحزب حتى المناطق والمصالح يبلشوا يشتغلوا على الدعوات وكيف بدها تصير الدعوات ومين وأهالي الشهداء وكيف بدنا نرتب الأمور. الفريق البروتوكول كمان مثل ما قلنا الحزب كله بيتجند لأنه هيدا الاحتفال ينجحه بالشكل يلي بيليق بشهدائنا. منروح بالتفاصيل الدقيقة لأبعد المحلات يعني الغنية لكيف للاستقبال لصفة الكراسي لكيف بيفوتوا كيف يظهروا يعني كل هيدا الشيء. وعطول نحن بعد كل قديس نعمل إعادة تقييم ده الأمور إذا في شيء أي ثغرة معينة لازم تترتب أي شيء لازم ينحط بشكل مزبوط لأنه نعتبر هيدا المحطة هي محطة تكريم لشهدائنا تكريم للناس اللي ضحوا كرمالنا ما فيها إلا ما تكون بتليق فيهم بالشكل وبالمضمون وبطريقة التنظيم وبطريقة الأداء. حتى يعني دكتور جعجع بهيدي الفترة كتير بينكب على أنه يواكب التفاصيل اللي إلها علاقة بالقداس وكلمته يعني منكون عطول خلية نحل يعني هلأ أنا هون وفي أشخاص عم بيحضروا بغير محل ورح خلص من هون نرجع نروح على التحضيرات وعشرة بالليل يعني
0: نوجه تحية للكل فعلا هيك بيكبروا القلب يعني منشوفهم على الأرض كيف عم ينغلوا قديه بيكون صحيح. أشهر من الشغل ومن
1: تحية
0: التحضير.
1: لكل الرفاق بهيدا المحطة يعني من الكل يعني كل الحزب عن جد إذا بقلي كل الحزب كل الحزب على
0: عم
1: يشتغل بهيدا بهيدا بهيدا النشاط اللي
0: وهذا الشيء عم يبين يعني هالزرع عم نشوفه بكل قدس بكل سنة تنظيم حتى الكشافة يلي بتكون التراتيل الأغاني الوقفة كل شيء
1: صحيح هو كل شيء بتعمليه بحب بيعطي نتيجة بيعطي نتيجة بيكون مختلفة يعني عن كل اللي عم تعمليه اللي بيعمل شغلته كأنه فرض ما بيقدر قد ما تطلعيها حلوة بتضل صح. آخر شيء ناقصة بمحل معين فبتحس عن جد يعني بتحس عن جد شغف إنه هالشباب لا يعمل كشافة كمان وهون بدي يعني اتذكر فينا شرب النهرة يعني يعني من الأشخاص اللي كان مندفعين كتير بالكشافة اللي صار معه حادث بالفترة التحضيرية للأتياس هو هو وعم بيتوجه لمشان يتدربوا الشباب على المارش تبعهم صار معه حادث وتوفى تحية لروحه أكيد ولاندفاعه ولمحبته هيك يعني هيك كل الشباب بيكونوا مندفعين ومحبين حتى الموت صحيح يعني ما بيعملوا حساب إذا بدك ما بيعتبروا إنه هيدا شيء جواتهم لازم يروحوا فيه لأبعد حدود هيدي المحبة اللي هيدي كنت عم قلك هيدي المحبة يلي للقضية يلي بتخدهم ليعملوا الشغلة تطلع معهم بغير نكهة وبغير صورة وبغير مشهدية
0: شو رح نشوف في السنة إذا هيك فيك خطنا شباب
1: خلينا ننطر خلينا ننطر للقداس لنشوف لأنه في بعض الترتيبات اللي أكيد نحن منتركها لوقتها
0: أنت شخصيا شو بتشتغلوا بالإدارة بالجهاز بالتفاصيل هيك اجتماعاتكم اليومية كا يعني أمين مساعد لشؤون الإدارة شو المسؤولية اللي بتتولوها
1: بموضوع القداس عمليا كل يعني مش انه في احنا كأمانة عامة بشكل عام مش بس كأمانة شؤون إدارة بنكون معنيين بالمباشر بموضوع القداس بالإشراف على كل التفاصيل ومنقسم الأدوار كأمانة عامة كل واحد بياخد الجزء اللي بيقدر ياخده ليتابعه إن كان على المستوى الإداري ولا على مستوى المناطق ولا على مستوى المصالح يعني ما فينا نجي نعتبر محل معين هيدي محطوطة بمكان معين طبعا أكيد بالإضافة لكل تلك يعني جهاز الشهداء والأسرة والمصابين بالحزب البروتوكول لجنة تنظيم اللجنة المركزية للنشاطات الكشافة يعني الكل بيلعب دور بهذا المحور بس عمليا الكوردينيشن أو عملية التنسيق بين كل هالمجموعات عملية الإشراف على هيدا على كل اللي عم بيصير هو عبر الأمانة العامة بشكل خاص واللي بيتقسم علينا الأدوار كل واحد بياخذ الشق اللي شق معين يعني لا يكون عم بيتابعه
0: شو بتتمنى اليوم من كل المشاركين حضور جسدي أم تجديد التزام فعلي
1: بتمنى من كل المشاركين واللي هن كل سنة بيعملوه يعني من دون جميلتي أتمنى عليهم بتحسي بحضورهم بمسابرتهم بكيف يبلشوا يوصلوا على القداس قبل بثلاث أربع ساعات ليكونوا موجودين بتمنى لهم يبقوا على هيدا الاندفاع بتمنى لهم يبقوا على هيدي
0: الوفا
1: الطيبة الموجودة جواتهم وعلى الوفا اللي عندهم إياه وعلى إيمانهم بأنه كل ما نحن مكملين كل ما ذكرى شهدائنا عايشة كل ما نحن ثابتين على مواقفنا كل ما ذكرى شهدائنا عايشة فينا وعم بتكون عم تتنقل من أجيال لأجيال لنقدر نعرف حجم اللي نحن اليوم موجودين فيه شو هو على شو مبني وعلى شو قائم وده هو أساسي نكون محافظين على هيدا التاريخ يلي نحن بنحمله وده كبير وده المسؤولية على عاتقنا وعلى كتافنا كبيرة لنقدر نضلنا محافظين عليها ومحافظين على كل اللي بلشنا فيه
0: برأيك اليوم لو أعطي للشهيد دقيقة واحدة تا يحكي معنا شو كان قال له
1: بفتكر ما كتير يعني إذا بدك ما بدي كتير روح بالشعر بهذا الموضوع وما فكرت بشي هيك بس بعتبر أنه أكيد شهدائنا مطرح ما هن عم بيشوفونا وعم بيواكبونا ومن جهة تانية هن أكيد عارفين ان احنا باي روحيه عم نخوض كل العمل السياسي هني بيعرفوا قدي نحن متمسكين بذكراهم وبيعرفوا شو اللي عم نعمله بالضبط ليكون نوصل للي هني كان بالدنيا. وبالتالي كانوا بيقولوا لنا كملوا، كانوا بيقولوا لنا خليكم مثل ما انتو، اوعى تغيروا، نحن مؤمنين انه انتو رح تضلكم محافظين على اللي نحن عملناه.
0: برأيك شو كان قال عن لبنان يلي عم يشوفه اليوم؟ هل كان رح يشعر انه تضحياته أثمرت ام كان رح يعاتبنا بمحل معين انه مش كرمال هاللبنان انا استشهدت؟
1: ما في شيء بتقدر توصلي له بسحر. طول ما عم بيشوفنا بعدنا قاعدين هون وعم نتحاور بلبنان الحر، طول ما عم بيشوفون نحن بعدنا صامدين وبعدنا موجودين وبعدنا كمجموعة عم نكبر وطموحاتنا عم تكبر، تطلعاتنا السياسية عم تكبر وعم بتحقق، طول ما أنه أنا برأيي هني مرتاحين. طول ما نحن مكملين بمسيرتنا، طول ما ذكراهم موجودة، نهار اللي نحن منتخازل ونهار اللي نحن منبلش نساوم ونهار اللي نحن منبلش نبيع ونشتري، منكون نحن ساعتها بلحظتها إذا تسألين السؤال شو بيكونوا عم بيقولوا، بيكون تغير الحديث كله سوا، لأنه يمكن بيكون بطل بدهم لا يقولون ولا نقلون.
0: أنت عم تتوجه للفئة يلي بعد عندها أمل، خلينا نقوله بعدها عم تشتغل، بس شو برأيك رح يقولوا للي تعبوا للي فقدوا الأمل يلي يمكن تركوا البلد يلي تركوا الشأن العام يلي تركوا في ناس تعبت كمان، في فئة بعدها عم تشتغل وعم تعطي من قلبها مثل ما قلنا حتى الموت، وفي فئة تعبت ويأست وقالت ما رح يتغير شيء وهذا هو البلد وعلى الفاضي راحوا شهدائنا.
1: بدي أقول لك شغلة يا ريم، القضية مش بس بيحملوا، احنا ما بندعي ان احنا بنحمل القضية اللي هن الشباب استشهدوا كرمال لحالنا، في ناس اليوم دورة تكون بالمسؤولية، في ناس عن جد يمكن تعبت دورة تروح تاخد نفس وترجع تجي على
0: إذا أخذت نفس وترجعت تاني منيح، بس اللي فقدوا الأمل نهائيا،
1: اللي فقدوا الأمل نهائيا بدنا نقلهم أنه نحن
0: يمكن بس يشوفوا لبنان السيد حور مستقل يلي عم نحلم فيه ويلي
1: شهدنا، يمكن بيرجع لهم الأمل. بس لا، أنا لك إيه، أنا رأيي في فعل مقاومة لازم يكون للمجتمع، يعني نحن مثل ما أنت بتقاومي يمكن بعض المغريات اللي بتكون عندك تجي بالحياة وبتاخدك بمحل معين، في فعل مقاومة بكل لحظة لازم تكون موجودة، يعني مقاومة اليأس، ودورنا نحن أنه ما نخلي هالناس تيأس ونجرب قد ما فينا نستنهض المجتمع اللي نحن موجودين فيه ليكون عم بيأمن بلبنان. يعني هيدي يعني مرحلة طويلة بدها شغل كتير وهيك، لأنه قد ما عم بتشدي في محلات، يعني الفاكت الأحداث اللي عم بتصير في ناس عن جد ما بقى تقدر تحمل، ولكن أنا بدعي كل الناس أنه عن جد يفكروا بعقلانية أكبر وبوعي أكثر ويروحوا أبعد بي بي بي بي بتفكيرهم لمرحلة نقدر نكون فيها عم نرجع نستعيد ونستنهض هذا الأمل. لكن في فترة اللي كان فيها خروج الجيش السوري، يعني هيدا الجو الإيجابي يلي نعمل بالبلد بلحظتها، عمل بولدناج رجع خلق دفع وحماسي لكل الناس،
0: واليوم التغييرات صارت أكبر، بس بتحس الناس مش كلها يعني عندها الإيجابية، يعني كأن على مدى السنين تعبوا
1: طبعا،
0: يعني بتقولوا إن سقط نظام للأسف،
1: من هيني من هيني 50 سنة
0: انتبه، مش هي أول 50 صعب
1: لا من هيني كمان على الناس، مش كل الناس يعني مش كل الأشخاص عندها نفس الطريقة تفكير، عندها النفس زيته عندها، بس إنه بالآخر هيدا كله بشكل المجتمع اللي نحن موجودين فيه. يعني من كل شيء أهم شيء ضلوا مؤمنين بلبنان، يعني مش مطلوب من كل العالم تروح تكون من دفعة على على على أكيد نحن نتمنى كل الناس تكون اندفاع نار بهذا بالاتجاه الصحيح، بس ولكن كمان ما فينا نعتبر إنه كل الناس الموجودين إنه يعني يلي بيكون هيك شوية متريخة، إنه لا، هذا المجتمع البيت بيكون مركب من يعني بقلب العائلة الوحدة بيكون مركب من عدة طرق تفكير بتكون موجودة فيه، وهيك مجتمع. يعني
0: بالماضي كانت المواجهة على المتاريس أو الجبهات، اليوم وين هي جبهة الدفاع عن لبنان؟
1: اليوم جبهة الدفاع عن لبنان بالمسابرة على البقاء على المواقف السياسية. يعني اليوم نحن عمليا الدفاع
0: صرنا بزمن السلم
1: طبعا،
0: صار
1: لا مش بزلم يعني السلم هلا والدنيا أي مكان بالحرب، لا مش سلم، بس
0: بالشغل
1: هلا بالدبلوماسية بالسياسة من ضمن مؤسسات الدولة،
0: لا نحن بالسلم رفيق، نحن ما أردنا الحرب ونبعدنا بالسلم،
1: بالسلم إيه بس بلا مش بالسلم
0: نحن بحكي نحن كيف عم نواجه.
1: نحن على طول مسالمين، نحن بنحب السلام طبعا، بس لا عم بليك انه لنرجع على النقطة انه اليوم نحن وين بالمعترك السياسي عم نقاوم بكل يوم، عم يعني بكل بلدية موجودة يمكن فيها نهج معين عم تغيريه انت عم بتواجهه وعم تقاومه، بكل نادي، بكل ضيعة، بكل بيت، بكل بمفهوم مقاربة الملفات السياسية بالبلد انت عم تقاوم، بمفهوم مقاربة الملفات الحياتية في عندك مجموعات عم تقاوم، وبالتالي هيدي المجموعات كلها سوا اللي هي عم تشتغل باتجاه بالتوجه اللي انت عم بتفكر فيه على كافة المستويات، من مختار لرئيس بلدية لأعضاء مجلس بلدي للنوادي لا لا لا وصولا الى نوابنا الى الوزراء الى الحزب ككل الى القياديين الموجودين بالمناطق، هيدا كله فعل مقاومة عم نقدر نحن نواجه فيه كل يوم كل هيدي الشوائب الموجودة بالمجتمع وكل الشوائب الموجودة بالسياسة لنقدر نصوب بالاتجاه اللي نحن بنشوف فيه خلاص البلد.
0: أدي اليوم هيك بتعتبروا أنه وصول رفاق بالقوات اللبنانية إلى النواب أو الوزارات مثل ما ذكرت هيك إلى حد ما تحقيق لحلم الشهداء أنه إيه نحن صرنا بالسلطة وعم نشتغل على بناء لبنانية اللي بتكون إياه؟
1: أنا برأيي تحقيق لحلمه، أنا برأيي أكثر من هيك أنه نحن إذا بدك عم نقرب أكثر وأكثر لتحقيق اللي هني عم بيفكروا فيه، لأنه أنت اليوم بالموقع اللي أنت موجودة فيه مطرح ما أنت عم بتهوني موجودة عم تعطي أحلى صورة بشهادة كل الناس، يعني نحن اليوم لا غبار على مسؤولينا على نوابنا على وزرائنا بكل الملفات اللي هني موجودين فيها، هيدا الشيء اللي أكثر بالنسبة لهم بحسسهم بأنه هني اليوم اللي عملوه لهالمؤسسة تضل واقفة على إجريها، بحكي مؤسسة القوات اللبنانية لتضل مؤسسة واقفة على إجريها عم تعطي أحلى صورة على اللي هني بيفكروا فيه على لبنان، نحن بمطرح ما نعم نكون موجودين عم نعطي القدوة لكل اللي نحن منفكر فيه للبنان اللي نحن منحلم فيه، كل ما منقرب أكتر كل ما منقرب أكتر لنحقق اللي نحن عم نفكر فيه، وكل ما نحن منقدر نروح أبعد ونروح أسرع بالاتجاه اللي لازم تروح فيه الأمور لنوصل له فجر سيادة لسيادة حقيقية لدولة عن جد بتشبهنا، لدولة عن جد بتشبه التضحيات اللي قاموا فيها رفاقنا وبتشبه اللي نحنا منحب نعيشه ومنحب نعيش في ولادنا ومنحب نورته لأولادنا، لما بعدنا نرجع نوصل للحظة عن جد يكون مضطرين انه يرجع يسقط منا شهداء ومضطرين نرجع نشرب كيس اللي الوجع اللي نحن قضينا.
0: بما أنك ذكرت هالنقطة أنه مش مضطرين نرجع يسقط عنا شهادة، كيف تقرأ معنا الشهادة بعد تفجير مرفق بيروت وسقوط ضحايا جديد ما زالت عائلاتهم عم تبحث عن الحقيقة والعدالة، عم تختلف أسماء الضحايا وظروف بس عم يبقى دايما مطلب بدي أعرف الحقيقة وبدنا تحقيق العدالة، وبعدنا بعده عم يسقط شهادة ما أبرار قاعدين ببيوتهم يمكن منهم عن جبهات قاعدين ببيتهم صح. هالمرة
1: بدي لك أبعد من هيك، اليوم بحال محل بتغيب فيه الدولة والشخص بيقدر بيتمسك بحضوره بمجرد أنه سقط هو ضحية لهذا التخاذل وهو شهيد عم بيحرك بمحل معين مشاعر معينة للناس تقوم تنتفض وتروح باتجاه ما بقى يكون فيه هاي الحوادث اللي صارت، يعني كل اللي سقطوا في سبيل لبنان يعني لو ما كانوا على الجبهات هن سقطوا كرمال شو؟ يعني يا سقطوا بمحل على تخاذل كان مفروض يكون دولة عم تقوم فيه عم تضبط فيه لهن ما يكونوا هون، وتمسكهم بلبنان وحضورهم بلبنان وعادتهم هون وعدم فلتهم هو إيمانهم بهذا البلد، سقطوا بحادث معين أو على جبهة معينة أو بإشكالية معينة كان في سبب لهذا السقوط غياب سيادة الدولة وحضور الدولة وضبط الدولة للوضعية الأمنية الموجودة فيها، هدول بالنسبة لي إذا بدك حافز أكبر لأنه كل الناس تفكر بمحل معين أنه مش مزبوط أنه أنا يمكن لازم أكون بمحل معين على جبهة، ممكن بأي لحظة إذا ما في دولة روح، يعني ممكن بأي لحظة تفلت السلاح يأخذ حدا،
0: المسؤولية إنه
1: اليوم واحد بيكون تنعتبر مسلح وعنده سلاح ومنه مرخص وفلتين ومعتبر حاله أقوى من الدولة ومعتبر حاله أنه هو بيقدر يوقف بوجه الدرك ويقدر يوقف بوجه القوى الأمن ويقدر يوقف بوجه الدولة، عنده فائض قوة معين عم تخل إيه جواته، ممكن يوصل بالشارع يتشارع واحد على صفة سيارة بيقوصه
0: هذا شو يعني حاسب ولا رقيب.
1: راح الزلمي بالآخر
0: لهون مسؤوليتنا كبيرة بصندوق الاقتراع. يعني بعد هلا قربنا كمان من الانتخابات النيابية، مش كل مرة ننتخبهم هن زيتون نعرف مين ننتخب، لأنه بدنا نبني دولة. يعني مش ايه قتل لي ابني بس اجى عزة بالدفن،
1: ايه يعني مسؤولية مجتمع كتير كبيرة بهذا الموضوع. بالآخر هو النتاج اللي اليوم نحن موجودين فيه بمحل معين في جزء معين منه بتحمل مسؤوليته، يعني الناس اللي هي عم بتوصل هيك أشخاص والتاريخ اللي كنا عم نحكي فيه من شوية على أنه خلينا نشوف كيف بصير. ما في شيء بصير بدون ما يكون في عن جد إذا بدك تدخل من هالناس اللي هي موجودة، إن كان بمقاربتها للملفات، إن كان بالاقتراع بالشكل الصحيح، إن كان بأي اتجاه معين.
0: وصلنا لختام حلقتنا، بدي أشكرك كتير لحضورك معنا. كلمة الأخيرة لألك.
1: أولا مثل ما بلشنا بدي أتشكركم، أكيد بدي بختام الحلقة بدي أتشكر كل أهالي الشهداء اللي حيكونوا بكرة معنا. بدي أوجه تحية لكل الناس وكل الرفاق يلي كل الناس يلي عم بتواكب وعم تحضر يمكن من بيتها وحب تكون كانت موجودة معنا. بدي أوجه تحية لكل الرفاق على كل الجهود يلي عم بيحطوها لإنجاح هذه المناسبة، وإن شاء الله الأيام الجاية بتعطينا عقد نيتنا بمحبتنا للبنان ومحبتنا لوطننا، ومنكون على قد المسؤولية يلي
0: كرمالها فجر السيادة
1: كرمالها الشباب استشهدوا نحو فجر السيادة بالخط العريض.
0: الشهداء لا يعودون، لكن القضايا التي استشهدوا من أجلها قد تنتصر إذا بقي من يحملها بصدق. لا يكون الوفاء لهم بصورة ولا بكلمة ولا بوقفة صمت فقط، الوفاء الحقيقي أن نبني وطنا يشبه أحلامهم، وطنا لا يخف فيه الإنسان من قول الحقيقة ولا يجبر فيه الشباب على الرحيل ولا تكون فيه السيادة مجرد أمنية. في يوم الشهيد لا نسأل فقط كيف استشهدوا، بل لماذا استشهدوا وماذا فعلنا نحن بعدهم. الرحمة لشهداء المقاومة اللبنانية ولكل شهداء لبنان، القوة لعائلاتهم، الوفاء لأسمائهم، والطبقة تضحياتهم منارة تقودنا نحو فجر السيادة والدولة. شكرا للأمين المساعد لشؤون الإدارة الأستاذ رفيق شاهين، شكرا إلي مسيحي على الإخراج الإذاعي، شكرا لكم على المتابعة.

0: فجر السيادة.
1: قولوا لهم الآن من عليائكم لا تخافوا، استشهدنا ونستشهد ليس في سبيل من أحسن إلينا فقط، بل في سبيلكم أنتم أيضا، لأنكم لم تكونوا تدرون لا ماذا تقولون ولا ماذا تفعلون.
0: فجر السيادة.

0: بلا رحمه.
1: من جيل الى جيل نضال مستمر، فاين نجحت القوات اللبنانيه واين اخفقت؟ وهل المقاومه داخل السلطه اعطت نتيجتها؟ ومتى نشهد بزوغ فجر السياده؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع الامين العام لحزب القوات اللبنانيه أميل مكاسي.
0: بلا رحمه مع دنيز رحمه، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.

لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو عارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على أحجز.com.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز أخبار الواحدة إلى ربعان من لبنان الحر.

سلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأسرى الأربعة الذين أفرجت عنهم إسرائيل إلى الجيش اللبناني في ثكنة بنوا بركات في مدينة صور. وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي أنها سهلت بطلب من الأطراف المعنية نقل 5 أفراد من إسرائيل إلى لبنان. أضافت أن دورها في هذه العملية إنساني بحت، وعملت فيها كوسيط محايد بين إسرائيل ولبنان. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أعرب عن شكره لكل المساعي والجهود التي بذلت، لا سيما من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، الجهات الدولية وفي مقدمها الصليب الأحمر الدولي، والتي أدت اليوم إلى تحرير الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين من قبل الحكومة الإسرائيلية. وقال أن هذه الخطوة الأولى تجدد التأكيد على جدوى الموقف اللبناني الصلب بكل مكوناته، كما على ضرورة استكمال الخطوات المطلوبة والتي نص عليها إطار العمل الثلاثي، وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية الكاملة غير المنتقصة شبرا من أرضنا ولا ناقص إنسانا من شعبنا. وقع رئيس الجمهورية قانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب. رئيس الحكومة نواف سلام اتصل برئيس الجمهورية مقدرا توقيعه على قانون العفو الذي انتظره اللبنانيون طويلا. وفي السياق أعطى سلام توجيهاته إلى الدوائر المختصة في رئاسة مجلس الوزراء لنشر القانون اليوم في عدد خاص من الجريدة الرسمية. شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن عمليات الجيش الإسرائيلي مستمرة في غزة والضفة الغربية ولبنان. أفادت وكالة رويترز بأن المناقشات مستمرة في شأن زيارة مفاوضين أمريكيين إلى أوكرانيا، والفرق ناقشت موعد 6 من الحالي. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. عندما كانت استراتيجية دفاعية مطروحة على أعلى المستويات وكانت عنوانا أساسيا جديا وتمت مناقشتها في جلسات الحوار الوطني بدءا بساحة النجمة وصولا إلى قصر بعبدة، سعى حزب الله إلى تسخيف هذه المسألة وصولا إلى نسفها عبر رفضه تقديم تصوره الخاص بهذه استراتيجية، علما أن الرئيس ميشيل سليمان قدم في أيلول 2012 طرحه الخاص بها والذي ركز فيه على وضع سلاح المقاومة تحت أمرة الدولة وقرار الجيش اللبناني في حالات الدفاع. ولم يكتفي حزب الله حينها بذلك، بل نكل بإعلان بعبدة الذي أكد على النائب النفس، علما أنه وافق عليه، بل إنه تورط عميقا في الحرب السورية واستمر في رهاناته الكارثية عبر التورط بحرب إسناد غزة ومن ثم بحرب إسناد إيران. اليوم استفاق حزب الله على الدعوة مجددا إلى استراتيجية دفاعية، معلنا أنه منفتح على حماية لبنان باستراتيجية دفاعية تماما كما ورد في خطاب القسم. وللتصحيح وللتذكير، إن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لم يأتي في خطاب القسم على ذكر عبارة استراتيجية دفاعية، بل دعا حرفيا إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، بما يمكن الدولة اللبنانية، وأكرر الدولة اللبنانية كما قال الرئيس عون، من إزالة الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه عن كافة الأراضي اللبنانية. أجل، لقد تحدث رئيس الجمهورية عن استراتيجية أمن وطني تشمل الجوانب السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، وتكون الدولة اللبنانية المعنية بها حصرا. في أي حال، ما كان يصح قبل 14 عاما وما كان يصح قبل أكثر من عام ونصف عام لم يعد يصح اليوم في ضوء القرارات الواضحة التي اتخذتها الحكومة بحصر السلاح واعتبار أي ممارسات عسكرية لحزب الله غير شرعية، وتاليا لم يبقى إلا تطبيق الدستور والقانون ونقطة على السطر. ولذلك بيعنا إياها أيها الحزب الأصفر، لأنك كما يبدو تريد الذهاب إلى الحج والناس راجعة منه. فصل ثاني. فجر السيادة شعار معبر وجميل في الشكل، لكنه في المضمون أشد وقعا وتعبيرا، لأنه تتويج لمسيرة طويلة من النضال والصمود والآلام والتضحيات. فجر السيادة تتويج لدرب الشهادة والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.
3: نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 إيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكم ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدا غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 و 98 أكتان 31 ألف ليرة والمزود 28 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أكتان 1,600,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,620,000 ليرة، مزود 1,474,000 ليرة، والغاز 1,167,000 ليرة لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: حوار حر مع جمانة صغيب مراد، الجمعة الواحدة بعد الظهر.
1: الله معكم مستمعينا الكرام، حلقة جديدة من حوار حر. استعادة سيادة الدولة سهلة، لكنها حتى الآن ممتنعة، ليس لأن حزب الله والحرس الثورية الإيراني بما يمثل يرفضان تسليم السلاح وتحرير لبنان من الارتهان لإيران فحسب، بل لأن أهل الدولة عندنا وعلى الرغم من مواقفهم المبدئية الممتازة ما زالوا يترددون في إقران الأفعال بالأقوال وفي تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة بنفسها من حصر السلاح مروراً باعتبار الأعمال العسكرية لحزب الله غير شرعية وصولاً إلى إعلان العاصمة بيروت مدينة منزوعة السلاح. ومع ذلك يصر السياديون اللبنانيون وفي مقدمهم القوات اللبنانية على الأمل بانبلاج فجر السيادة كي لا تذهب تضحيات الشهداء سدى، وهي لن تذهب سدى. يسرني أن أستضيف في هذه الحلقة رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية الوزير السابق الدكتور ريشار كيومجيان. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا
1: دكتور
2: فيك.
1: ريشار، لحد هلأ المشهد السياسي والتفاوضي والميداني يراوح وفينا نقول كمان يميل للسلبية بحد معين، والسبب أنه حزب الله رافض المفاوضات ورافض تسليم سلاحه ورافض الخروج من تحت العباءة الإيرانية. هل برأيك السيادة المنتهكة تحتاج إلى عملية إنقاذ عاجلة وجريئة بدءا بتطبيق القرارات الحكومية على خلفية القرارات الدولية وعلى خلفية الدستور واتفاق الطائف؟
2: صح، يعني للأسف حزب الله رافض كل شيء تقريبا، يعني رافض اتفاق الإطار، رافض تسليم سلاحه، رافض المفاوضات المباشرة. كل خطوة عم تخطيها الدولة باتجاه أن تنتقل الانتهاء من هذا الوضع المشؤوم يلي هو الحزب جرنا له، جر البلاد له، للأسف هو رافض كل هالإجراءات اللي عم تخدها الدولة باتجاه الوصول إلى إلى إلى حلول. هلأ يبقى مثل ما ذكرت بمقدمتك على الدولة أن تقدم، هذا ما نتمناه، تقدم ليس بالضرورة إجراءات عسكرية أو صدام عسكري مباشر، بل هناك عدة إجراءات ممكن تتخذ، إجراءات مالية، قانونية، أمنية. بيروت منزوعة السلاح مثل يلي ما شفنا أنه في خطوات جدية اتخذت بهذا الإطار. وبالتالي يعني أسوأ، أنا عطول بعطي نموذج ما حصل في العراق من قرار أخذه رئيس الحكومة وأخذته الحكومة العراقية بالانتهاء، حطوا ديدلاين، حطوا موعد معين للانتهاء من السلاح. وبالتالي يجب أن نظر جدية بهذا الموضوع. اليوم يلي ما يحدد الحقبة اللي ماشيين فيها، نحن كلنا ماشيين، يعني الدولة ماشية والمجتمع الدولي والعربي تحت سقف اتفاق الإطار. اتفاق الإطار يجب أن ينفذ أقله، يعني من الناحية الأمريكية اللي هي أمريكا اليوم هي الراعي الأساسي للبنان، خليني أقول، وللوضع في جنوب لبنان. يعني بالتفاوض مع إسرائيل لم يكن بالإمكان الإقدام على أي عملية مفاوضة مع إسرائيل بدون الراعي الأمريكي. وبالتالي عنا اتفاق إطار، ببند أساسي من اتفاق الإطار طبعا في انسحاب إسرائيل وفي الأسرى وفي عيدة الأهالي وفي بنود كتيرة، ولكن في بند أساسي وهو الانتهاء من سلاح حزب الله، الانتهاء من التنظيم العسكري والأمني لحزب الله. هون على الدولة أن تقدم، على الدولة أن تصارح اللبنانيين وأن تصارح يمكن حزب الله يبعثوا وراه يحكوا معه يحطوا مواعيد، لأنه ما فينا نضل بستاتيكو هذا على سنة وسنتين وثلاثة ناطرين ولا تطورات بالمنطقة أو ناطرين شو عرفنا انتخابات نصفية بأمريكا وانتخابات نتنياهو، ما فينا بقى نضل ناطرين. وبالتالي على الدولة أن تظهر أن هي من يملك القرار بالانتهاء من هذا من هذه الوضعية. اليوم للأسف مثل اللي عم نشوفه اليوم هو وضعية مراوحة بالمفاوضات. أوكي في تقدم، يعني الأمريكان اليوم عم بيجربوا قد ما فيهم يخلوا العملية قائمة، وبالتالي بيعطوها شوية بوست، بيعطوها فيتامين من الوقت للتاني. اليوم عندك عملية تحرير الأسرة، أوكي خمسة من أبناء الجنوب من أعضاء بحزب الله ما بعرف، بس أنه في تبادل أسرى بين لبنان وإسرائيل، هذه تبقي البروسس قائم. هذا اللي بالدنيا الأمريكان أكيد مفاوضات روما لم يعني لم تؤدي إلى تعجيل بعملية تطبيق الاتفاق الإطار الفعلي. الفعلي هو مش بس إعادة الأسرى أو البدء بحوار حول شو عرفني رفات اليهود القديمين أو وقف إطلاق نار أو إلى آخره. لب الموضوع هو المناطق التجريبية. المناطق التجريبية تتنفذ على المزبوط، بدك أنه لبنان أن يقوم بما عليه أن يقوم به. في انسحاب إسرائيلي بده يقابله خطوات جدية للانتهاء من سلاح حزب الله، وبالتالي هذا ليس مطلب إسرائيلي وليس مطلب من ضمن اتفاق الإطار فحسب، ولكن هذا مطلب اللبنانيين، مطلب الدولة اللبنانية اللي أخذت قرارات بخمسة وسبعة أبريل الماضي وباثنين أدار من العام الحالي بالانتهاء من هذه الوضعية الشاذة، يلي إذا ما انتهينا منها سوف يبقى الوضع في لبنان على ما هو عليه، مزيد من التآكل ومزيد من الانهيارات على كل الصعود.
1: على كل حال واشنطن أكدت أن المناطق التجريبية هي المسار الوحيد القابل للتطبيق، ونزع سلاح حزب الله هو جزء من هالعملية. يعني وقالوا بكلام صريح يجب نزع سلاح الحزب وأنه الحزب يتوجه للدولة اللبنانية. طب إذا ما صار هيدا الشيء بالسرعة المطلوبة شو السيناريو الثاني؟ يعني بنرجع لعمليات عسكرية، بنرجع
2: مين عمليات عسكرية مين بده يعملها حزب الله؟ يعني شو بده يعمل الخيار؟ يعني الوضع يلي الخيار يلي أخذه حزب الله أدى إلى للأسف يعني مزيد من الاحتلال الإسرائيلي، مزيد من تدمير القرى. كنا بخمس نقاط صرنا بخمسين نقطة، كنا بعدة قرى محتلة، يمكن حتى لا كنا بمزارع شبعة صرنا هلأ بمية قرية وبلدة محتلة،
1: بنت جبال ومدمرة كمان في قرى ومجروفة على الآخر.
2: يعني في في بالجنوب اللي منوع واعي يعرف انه يدرك انه في كارثة حلت بالجنوب اللبناني. وبالتالي الـ الـ الـ يعني الحلول المطروحة اليوم بالوضع اللي نحن وصلنا له، طب حزب الله عم بيقول أنا بدي استمر بالمقاومة. مقاومة شو؟ يعني جنوب الليطاني انتهى، خلصنا ما بقى في مقاومة. طب وين لوين أخذ لبنان؟ يعني لوين أخذ بيئتك؟ لوين أخذ الجنوب؟ لوين أخذ لبنان كله سوا؟ إلى أين؟ إلى الحائط المسدود. ما اللبنانيين قاطبة غالبية اللبنانيين ما بدو يروحوا لهونيك، بدو يسمح لنا هون حزب الله. لا وبالتالي نحن كهالغالبية العظمى من اللبنانيين ملجأ شو؟ ملجأ الدولة اللبنانية. مش هناك ايه نحن قلنا على الدولة اللبنانية لأنه هاي دولتنا وهيدي مرجعنا وهيدي ملاذنا الأخير. طب مين بده يتولى عملية إيجاد الحلول؟ هي هذه الدولة التي تحظى بدعم عربي وبدعم غربي وبدعم أمريكي اللي بده إياه، يعني كل الدول داعمي الدولة، داعمي رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة دعم الإطار الدولاتي بلبنان مدعوم حاليا، عليه أن يقدم ويفرجي أنه مش يفرجي الإسرائيلي. أنا آخر هم عندي شو شو شو شو شو شو الإسرائيلي يعني تقييمه، بهمنا نحن كلبنانيين أن تبسط دولتنا، تبسط سلطتها على كافة الأراضي. تبلش بمحل خي قلنا بيروت منزوعة السلاح، بعده إذا بتسألي لا بعد فيها بؤر بيروت الكبرى، بيروت الإدارية سموها اللي بتكون إيه، يفرجوا أنه نحن سلطة القرار موجودة بهذه الدولة، والدولة قادرة على الحسم. الحسم ما بصير ما بدي أقول بالدم بس بيصير بي بي بي بي بحسم قرار بي بتنفيذ بهيبة قرار
1: بهيبة
2: بهيبة بهيبة مش عم نطلب نحن والله صدام وبيصيروا يروحوا على محلات انه والله ايه حرب أهلية. لا ما في حرب أهلية اخي، ما في حرب أهلية، لانه انا متأكد كل غالبية الشيعة اوكي فالممثلين يمكن بنواب من حزب الله وامل، بس انا برأيي غالبية الشيعة اليوم بدها خلاص من هذا الوضع، والخلاص هو بالدولة اللبنانية. الدولة عليها ان تحسم. هلا في محلات بدها عمليات موضوعيا، بدها عمليات مثل واحد جسم الإنسان، يعني في محلات أنت بحاجة لعملية جراحية صغيرة، في محلات بالدواء بيزبط، في محلات بالمساج بيزبط. الدولة عندها وسائل متعددة، هي بتعرف وسائلها، هي قادرة على اختيار الوسائل المتاحة بإيدها. عندها مؤسسات أمنية، عندها مؤسسات عسكرية، عندها الوزارات، عندها إدارات. الدولة قوية، انتبه، برغم الوهن يلي يعتري الدولة اللبنانية اليوم والخزينة المفلسة وإلى آخره، لا، الدولة عندها مقومات داخلية وخارجية قادرة من خلال هذه الوسائل يلي عندها أن تضع الأهداف وأن تحسم الوضع.
1: وفي دعم دولي كمان 100% للجيش اللبناني. طب إذا 100% ما صار هيدا الحسم يلي عم تحكي عنه وبالسرعة المطلوبة، أمريكا راح تضل بنفس الزخم داعمة
2: هلأ إيه المسار. حديث هلأ إيه، بس إنه يعني في وضع بالمنطقة مخلي أمريكا تضل موجودة، يعني في الوضع بمضيق هرمز، الوضع بإيران، في إسرائيل على الحدود الجنوبية، إسرائيل داخل لبنان، أمريكا منخرطة في اتفاق الإطار. هلأ بالفترة خليني أقول شورت تيرم، هلأ بالفترة القصيرة الأمد،
1: نعم،
2: إيه بعد أمريكا يمكن لغاية آخر السنة قد تكون أمريكا منخرطة، بس وبعدين بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة لا يمكن لأحد التكهن بما سيجري. وبالتالي علينا الاستفادة من هالويندو، الاستفادة من هالفترة المتاحة لأن أن أن ننجز ما علينا أن ننجزه، لأنه إيه معك حق، الأمريكان يمكن بعد ما بتعرف شو بصير بالانتخابات النصفية، يربح الجمهوريين أو يخسروا، أو الكونغرس تتحول الغالبية في بأي اتجاه،
1: نعم،
2: ما حدا يمكنه التكهن بهذا الموضوع. وبالتالي لا، اللي أنا مع ضرب الحديد هو وحامي، عرفتي كيف؟ كل ما بتأخري كل ما المومنتوم بتخسري، يعني المومنتوم يلي كان، وبكل محبة عم نقول المومنتوم يلي كان عند الرئيس عام ب أدار 2025 غير المومنتوم يلي كان عنده إياه من أربعة أشهر، غير المومنتوم يلي عنده إياه اليوم. وبالتالي لا، بدك تواكبي الأحداث مثل ما عم بتصير بالمنطقة، وبدك أنت تعرفي محل موقع لبنان استراتيجي شو، والخطوات المطلوبة منه يلي عليه أن أن أن أن أن ينفذها. وبالتالي هذه هون الدولة هي بتقرر. أنا مني يعني مني بموقع ولا إيه، الدولة لازم تعمل هيك، هي الوسائل بإيدها، الوسائل التولز يعني اللي بدها تنفذها، الوسائل العسكرية الأمنية القضائية المالية، كله بيروح كله سوا انتجريتد، بيروح كله سوا بتشابك،
1: نعم.
2: كل الخطوات الدولة هي بتقررها وبتنفذها.
1: حكيت عن قصة تسليم الأسرى، كمان في شيء بالساعات الماضية لافت صار انه إسرائيل أعلنت السيطرة على علي الطاهر، وكتار قالوا قبل انه هي سقطت عسكريا. قد ايه رح يغير هيدا الموضوع بالمشهد الميداني برأيك؟
2: ايه اكيد، يعني من اسبوعين يمكن مغير المشهد الميداني. كان يبقى الاعلان عن سقوط علي الظاهر، ما بعرف اذا صار في صاير ديلز معين، عم نسمع انه ايه علي الطاهر اخرجوا الايرانيين منها مقابل رفات اليهود اللبنانيين من 50 سنة، يعني ما وبالتالي اسرائيل اليوم هي في العمق، في العمق، العمق الجنوب اللبناني، في العمق الاستراتيجي اللبناني، وبالتالي هيدا اكيد بتاثر على المفاوضات. يعني انت بالمفاوضات ما في، بدك تاخذي بعين الاعتبار الواقع على الارض. حزب الله فات بحرب خسرها، ايران فاتت بحرب خسرتها، وضع الجنوب اليوم، وحسنا فعل رئيس الجمهوريه والفريق المفاوض انه اليوم المعركه دبلوماسيه والمعركه معركه مفاوضات، وبالتالي هذا هو السبيل الوحيد بدعم امريكي طبعا، يعني ما في غير سبيل اخر. حزب الله بيحكي بعده بمقاومه وبالاستمرار ومدري شو، خلص هذه كل هالمقولات سقطت وكفى يعني كذب ودجل وشعارات فاضية فضفاضة لن تؤدي إلى إلى إلى أي مكان، بالعكس ستؤدي إلى مزيد من الخسائر ومزيد من الانهيارات. وبالتالي على الظاهر أكيد اليوم حزب إسرائيل كموقع استراتيجي، وقبلها في قلعة الشقيف يعني بالمواقع الاستراتيجية الأساسية بالجنوب منتهية، إسرائيل مسيطرة عليهم، لم تتقدم لأنه في ضغط أمريكي عليهم يعني مش أكثر من هيك. وبالتالي في معطيات جديدة، أكيد المعطى موجود من شهر ومن شهرين ومن جمعتين، واليوم يمكن عم بيأكدوا الإسرائيلية أنه هم مسيطرين على الطاهر، وبالتالي هذه وقائع ميدانية جديدة سوف تفرض نفسها بالمفاوضات الآتية. مش هناك مزيد من الدعم للفريق المفاوض وللمسار يلي اخدته الدولة اللبنانية بالمفاوضات، بقدر ما اللبنانيين كلهم بيمشوا بهالاتجاه، بقدر ما الدولة والجيش كان يعني بيقدر they can deliver يعني بيقدروا يعطوا شيء يعني بهالاتفاق. يا اخي انت بدك تعطي شيء كمان، ما فينا نروح مفاوضات. اي والله يعني انا في في في في بعض عندي ملاحظات شويه، معلش ايه والله الجيش اللبناني ما بيقعد بقى مع ما بيقعد وجها لوجه مع الجيش الاسرائيلي، هي خلص صارت ورانا هالشغلات، هذا مش تكبير الراس بقدر ما هو يعني هذا الخوف من الاقدام في المفاوضات. هي او عم بتفاوض او مش عم بتفاوض، انت عم بتفاوض يحول وزير خارجيه سوريا قعد مع يعني بالتركيب الاسرائيليه ال ال ال شو بسموه ال يعني لبات نوار تبعهم تبع إسرائيل، هي الموساد هيك في يعني لطيف إنه هي المؤسسة القبيحة إذا بدك، أو المؤسسة الأكثر خطورة على على الوضع بالشرق الأوسط هي الموساد، ما هيك من خلال عملياتها ومن خلال تاريخها. طب قعد هذا وزير خارجية سوري قعد مع رئيس الموساد، شو صار يعني إنه وقبل بيوم كانوا قاصفين بسوريا. وبالتالي هون بدأ العملية مش بس مرونة، بدأ ذكاء دبلوماسي وذكاء استراتيجي، بدأ ذكاء استراتيجي لا نقدر نخلص حالنا من هالعملية. ولبنان عنده أوراق بإيده، عنده دولته، عنده دولة قائمة، عنده مؤسسات، عنده جيش، قادر يفاوض من موقع بالحد الأدنى مقبول، ما أنا عم بقول والله من موقع قوة، بس قادر يفاوض لبنان. وما بقى بدنا حياء، وما بقى بدنا نستحي، ما بقى بدنا نعمل مية حساب، خلص بنقعد نحكي مفاوض.
1: هي اسمها مفاوضات مباشرة مش
2: يعني
1: غير مباشرة،
2: بنقعد بغير أوضة وهن بيقعدوا بغير أوضة ومدري شو، كلها حركات بلا طعمة. أنا برأيي يجب خلص الانتهاء من هالشغلة، خلص أو بدنا نفاوض أو بدنا نروح على غير مسار، أو بتكون يعني كمان هون في اللبنانيين بدون قرروا، مش اللبنانيين للأسف الدولة قررت، رزمو يعني الدولة مقررة أنه خي المفاوضات هي السبيل الوحيد، وبالتالي إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل. خي بكون ضلوا تحاربوا، بدو ضل في فريق لبناني بدو استرداد القدس وبدو يحرر الجليل وبدو يضل ماشي بهذا المسار يلي هن بسموه مسار المقاومة، أنه هذا هو السبيل الوحيد وبدو يكبوا إسرائيل بالبحر. هذا مسار، وفي مسار تاني لا خي وصولا إلى السلام، وصولا يعني مفاوضات، إنهاء حالة الحرب، إنهاء حالة العداء مثل ما عم بيحكي الرئيس الجمهورية، وصولا إلى السلام. حدا عم بيقول بكرة بدنا السلام، بس في مسارين مختلفين، مصلحة لبنان بالمسار الثاني يلي اخدته الدولة اللبنانية اليوم بالمفاوضات، بإنهاء حالة العداء، إنهاء حالة الحرب، وصولا إلى السلام. هذا مسار ثاني، ما بقى في حزب الله يوقف بوجه اللبنانيين إذا بدهم غالبيتهم يروح على المسار. غالبية المناطق، غالبية الأحزاب، غالبية الطوائف ماشي بالخيار الثاني، خيار الدولة اللبنانية. على حزب الله آن الأوان لأن ينصاع، لأن يرعوي، لأن يقبل أنه هو المسار يلي مشي فيه أدى إلى خراب البلد، إلى خراب الجنوب، عليه أن ينصاع وأن يمشي بالخيار يلي أخذته الدولة اللبنانية.
1: دكتور إشار، هل برأيك السؤال اليوم مش بس متى يسلم سلاح الحزب، بل كيف بدنا نفكك الدولة، كيف بدها تفكك هاي المنظومة يلي جعلت وجود هيدا السلاح ممكن ومستمر حتى اليوم؟
2: خلاص الدولة عم بقول لك في إجراءات بتاخدها، أكيد التهريب على الحدود اللبنانية السورية اليوم واقف في معطى أساسي كبير يلي هو سقوط النظام السوري. يعني ما بقى عنده كوردون أمبليكال حزب الله، يعني ما بقى عنده طريق إمداد، من إيران مرورا بالعراق وصولا إلى سوريا وإلى الداخل اللبناني. عدة طريق انقطعت، عدة يعني الإمداد استراتيجي طبعه سقط خلاص. يعني في بعض عنده بعض أسلحة يمكن موجودة بالديبويات هون، من وقت التاني بصير عملية تهريب من داخل سوريا. المطار معروف أنه في إجراءات أمنية مسكر على أي عملية تهريب، الموانئ إلى آخره، وبالتالي الدولة هون بتعزز هالسلطة تبعها وبتعزز هالإجراءات تبعها، تقطع بتسكر الحنفية يعني، وبالتالي
1: فككوا شبكة من يومين خطيرة كانت تابعة
2: شبكة
1: للحزب.
2: أمنية هذه يعني ما لها علاقة بالإمداد العسكري، هذا بالتطور أمني خطير.
1: وهذا نتيجة التنسيق اللبناني
2: يعني
1: السوري
2: طبعا طبعا، يعني بعد في فلول النظام البائد السوري بعدهم عم بي أو يعني ممولين منشريين يعني تيعملوا هالعمليات، مأجورين تيعملوا هالعمليات، لأنه ما عنده أي بعد استراتيجي. يعني بالآخر انكشفت هذه الشبكات، أكيد يمكن عنده أهداف داخل سوريا لعرقلت مسيرة النظام الجديد في سوريا أو الدولة الحديثة القائمة في سوريا. نحن أكيد علينا كلبنان أن نضبط وضعيتنا الأمنية، وحسنا تحية إلى شعبة المعلومات اللي كشفت هذه الشبكة الخطرة على سوريا كما على الداخل اللبناني، سيما وأنه تبين أنه في أفراد عم بيتدربوا عند حزب الله وفي مخيمات بالبقاع ومدري شو. وبالتالي هون الدولة، هون تسأليني شو الدولة لازم تعمل، هون إذا مزبوط في مخيمات وفي تدريب وهذا، يعني هون الدولة يجب أن تقدم وأن تضرب
1: بيد من حديد.
2: بدها تضرب في مخيم، لا ما بقى في مخيم بدكم تسمحوا لنا هون. وهذا لا يعني مواجهة مع طائفة أو شيء، بالعكس في فصيل مسلح غير شرع غير قانوني في محلات قدر تضرب، على الدولة أن تضرب.
1: العلاقة بين بعبدة ومعرب حكي كتير بالفترة الأخيرة، في تباينات بس كمان يلي بيجمعون هو
2: طبعاً
1: هو أكبر بكتير.
2: يعني أكيد يعني الواحد بينتقد أيام أو في تباينات بالأسلوب بالطريقة. كان عندنا مأخذ أنه قيام دولة المؤسسات يقضي بأن يكون وزير الخارجية موجود برحلات إلى الخارج. العلاقة يعني بين وزير الخارجية والرئيس علاقة منيحة، امبارح من يومين كان عندهم، امبارح كان الوزير رياشي موفدا من قبل الحكيم. لا نحن حريصون على العلاقة الطيبة والمنيحة مع رئيس الجمهورية، سيما انه تبهي نحن منا اخوية بالاخر، نحن حزب سياسي وعنا اهداف سياسية، بقدر ما نلتقي ونحن نلتقي مع الرئيس على الأهداف الاستراتيجية حاليا، يعني من قيام دولة، بناء مؤسسات، حصرية السلاح فقط بإيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، لا سلاح للميليشيات، لا سلاح خارج إطار الدولة. هودي بأساس قيام الدولة وبأساس قيام سيادة الدولة وسيادة القانون. هادي متفقين نحن والرئيس عليهم هول. قال ايه والله تباينات، اذا ما راح وزير الخارجية برحلة الى الخارج مع الرئيس، هذا لا يفسد في الود قضية. في اسلوب، في طريقة، كل واحد عنده طريقته، بس اهم شيء أنه ملتقيين على الأهداف الكبيرة، وهذا تجلى في مقررات الحكومة اللي أخذتها العام الماضي والعام الحالي بسلوك المفاوضات المباشرة، بالقناعة بأنه الحرب ليست هي السبيل للانتهاء من الصراع العربي الإسرائيلي، إنما المفاوضات والعملية الدبلوماسية. هودي كلها عناوين كبيرة متفقين عليها نحن والرئيس، وبالتالي أنا أرى العلاقة جيدة على وترتكز على أسس سياسية، هذا أهم شيء. بالشخصي ما في مشكلة مع حدا، بالشخصي الارتكاز على مبادئ وعلى مفاهيم سياسية أساسية متفقين عليها، اللي هي سيادة الدولة، يلي هي حصرية السلاح، يلي هي دولة القانون. هودي عناوين كبرى نلتقي معها مع فخامة الرئيس.
1: دكتور ريشار، أيلول الشهداء يلي هو لقاء بين الأرض والسماء، هل هالسنة له أبعاد إضافية خصوصا مع شعار فجر السيادة؟ يعني المؤمنين بلبنان، مؤمنين بالقضية، الأوفياء للشهداء، هن رح يوصلوا لبنان لهيدي السيادة، للسيادة المنجزة؟
2: لك هذا ما صار يعني عمره 50 سنة صار، مش هناك بعنوان السيادة، السيادة عنوان أساسي بكل نضالنا وبكل يعني المفاهيم إذا بدك السياسية والعلوم السياسية والدستورية بمبادئ قيام الدول. بند السيادة بند أساسي وغير خاضع للنقاش، يعني يحكى عن سيادة الدولة، يحكى عن سيادة القانون، يحكى عن سيادة سلطة القرار، هو كلهم تختصرهم السيادة بالآخر. يعني كل البوليتيكال ساينتست يعني كل أرباب العلوم السياسية بيحكوا بالسيادة بند أساسي بقيام بمشروع قيام الدول. وبالتالي الدولة يعني ما بقول جون بودان، الدولة هي فعل سيادي أولا وآخرا. يعني إذا ما في سيادة خلص بيسقط كل شيء، القانون بيسقط،
1: ما في أسس،
2: والإدارة بتسقط، والمؤسسات تسقط. وبالتالي السيادة شيء أساسي بالنسبة لنا. مش هناك عنوان فجر السيادة، يعني الفجر يأتي بعد الليل، ما هيك بعد ليل الاحتلالات وليل الظلم وليل السجون وليل القهر وليل النضال وليل الشهداء، في فجر، في فجر حلو، في نور بآخر هالنفق. نحن نرى أن النور صار صار صار قريب، يعني أكيد بعد ما تشهده المنطقة، ما يشهده لبنان من تحوليات، من بعد وجود دولة عندها قناعات معينة ماشية بمشروع، باتجاه مشروع قيام الدولة اللي نحن بدنا إياه، مشروع قيام الدولة السيدة اللي نحن بدنا إياه. نرى أنه بآخر هذا النفق هناك فجر، والفجر انتبه، الفجر يعني كمان هو جسر عبور إلى النهار، يعني هالفجر سوف يؤدي إلى الوصول إلى ما نتوخاه، إلى إلى إلى يعني باختصر أنا عطول بقول إنه بلد طبيعي خلينا نعيش فيه نحن أولادنا مثل ما كل شعوب العالم عايشين، يعني بطمأنينة، بازدهار، بسلام،
1: بأمن.
2: يعني هذا ما يطلبه الشعب اللبناني وما يتوخاه. وبالتالي نحن نرى أنه مش هناك وصلنا يمكن بنص الطريق، اليوم فجر السيادة، غدا سوف نشهد يمكن نهار السيادة، سوف نشهد قيام السيادة، وبالتالي دولة السيادة ودولة القانون ودولة الحرية ودولة اللبنانيين يلي كلهم عم يحلموا فيها
1: إن شاء الله. إذا بدنا نحكي عن الشهداء يلي هنا ما ممكن يتحولوا لمجرد ذكرى، كيف حضورهم دايم بخلفية مبادئ القوات وأناعاتها؟
2: لكن الشهداء يعني بتركيب بحزبنا أو خلينا نقول بالقوات كقوات، أكيد الشهداء هم عنصر أساسي بهوية القوات وبماهية القوات وبتركيبة القوات. هذا تاريخنا وهذا حاضرنا وهذا جزء من مستقبلنا، يعني عطول شهدائنا موجودين بتفكيرنا بنضالنا بخلفية أي خطوة منخدها. هالشهداء منكرمهم يمكن هن كل يوم موجودين معنا، بس منكرمهم بقداس مرة بالسنة، يعني هالنهار هو نهار للشهداء. من هال365 يوم في يوم هو يوم قداس للشهداء واحتفال كبير منكرمهم فيه. وبالتالي ذكراهم معنا لتحفيزنا. وما في شعب، يعني ما في شعب، ما في مجتمع بيقدر يستمر إذا منه مستند على أسس تاريخية وعلى أسس نضالية وعلى تضحيات الأباء والأجداد والأجيال التي سبقت. وبالتالي الشهداء يمثلون الأجيال التي سبقت وناضلت وماتت.
1: ذخيرة.
2: البعض منا يمكن استشهد، بعض منا بعده موجود، بس ولكن هذه الذخيرة القابعة في عمق القوات، في عمق كل قواتي، هذه الذخيرة، ذخيرة الشهداء موجودة لتحفزنا، لتحمينا يمكن، لتنور لنا طريقنا، لتنور لنا خياراتنا السياسية، لأنه بالآخر نحن صرنا حزب سياسي وعم نتعاطى مع الوقائع مثل ما هي، عم نتعاطى السياسي بما هي شأن عام وبما هي خير عام. وبالتالي هذه الذخيرة هي اللي بتحفزنا تا تنمشي بالطريق الصح. نحن مع شو بيقولوا بالهيدي مع الخراف آل اليمين ما هيك قد أكلت جسدك. نحن مع الخراف آل اليمين عطول on the right side of history بيقولوا الأمريكان، وبالتالي نحن على الطريق الصح، خياراتنا صح، خياراتنا انطلاقا من قناعاتنا المبنية على تضحية هؤلاء الشهداء. وبالتالي مشان هيك القوات مسارة واضح، خياراتها واضحة، ما بتحيد عن مبادئها، ما بتحيد عن خطها، لأنه تستند إلى هذا العمق وتستند إلى هذه التضحيات يلي قاموا فيها شهدائنا وجرحانا وكل يلي ناضلوا.
1: وهل هي مستعدة تضل تضحي مثل ما ضحت بزمن الحرب؟
2: ليكي يعني بالآخر برجع مفهومنا للسياسة هو مفهوم خير عام، يعني ما في سياسي للسياسي، ما في سياسي للوصول إلى السلطة. عملنا السياسي هو في سبيل الخير العام، في سبيل يعني تعاطينا مع الشأن العام، تعاطي خير، تعاطي إيجابي، تعاطي غير فاسد، تعاطي وفق رؤية وطنية واضحة جدا. وما في شيء رح يغير هذه القناعات، لأنه هيدي صارت مش بس بالأتكس تبع القوات، صارت بفلسفة القوات. أنه ما بتلاقي يعني زيرو فساد، ما بتلاقي فساد، ما بتلاقي حد عم بيسرق، ما بتلاقي حدا فايت على القوات يسرق أو تيستفيد أو
1: تيوصل
2: على السلطة كمان. إيه بس هيدي كمان صارت جزء من الأتوس تبع القوات، يعني تركيبتها بالدي أن أي تبعها صارت هيك. وبالتالي مش صارت هيك، هي هيك ومساقبة. يعني كمان حظنا منيح من رأس الهرم، من الدكتور جعجع لآخر عنصر بالقوات، وقبله من الرئيس بشير جميل اللي كمان بنذكره إلى جانب كل شهدائنا. في هذا السلوك ما يزال قائم، هذا السلوك الإيجابي القويم الخالي من الفساد والخالي من الطموحات الشخصية.
1: بين خيار الجمهورية القوية يلي حامل لواء القوات وبين خيار الدويلة يلي كمان حامل لواء حزب الله، لمين الغلبة رح تكون برأيك؟
2: الغلبة عطول التاريخ في حتميات، الغلبة إلى المنطق القويم وإلى منطق التاريخ اللي بيصب الاتجاه الصحيح. وقعد فكري يعني في مسار، ومسار الدول إجمالا تمرق بمطبات الدول والمجتمعات، لا يمكن قيام دولة وجود دولة. يعني الخيار يلي أخده حزب الله خيار مناقض تماما، يتناقض مع المفاهيم اللبنانية، وعم بحكي المفاهيم اللبنانية الإسلامية والمسيحية، مش عم بحكي بس المفاهيم المسيحية. وبالتالي منطق حزب الله لا يستقيم، خلص ارتباط بإيران وليك إيران وبولاية الفقيه شو بدي بإيديولوجيته، بس هذا الارتباط بدولة خارجية ومن خلال التسليح ومن خلال التمويل المالي ومن خلال مشروع استراتيجي يتناقض كليا مع المشروع اللبناني، مع فلسفة وجود لبنان، هذا المشروع قايل إلى السقوط لا محالة. ولو استمر تماما مثل خدي السوابق بالتاريخ، ما في حتمية إنه النازية تسقط، حتمية إنه الشيوعية تسقط، حتمية هذه الأنظمة الدكتاتورية أن تسقط. ليك الأسد، ليك تشاوسيسكو، ليك كل هالأنظمة هايدي قايلة إلى السقوط. الذي يعني من ينتصر هو الخط التاريخي القويم القائم على الديمقراطية، القائم على احترام حقوق الإنسان، القائم على الحرية، القائم على حرية التعبير، حرية المعتقد، حرية الأكشن، بتعمل يعني بتعمل اللي بدك اياه ضمن إطار القانون. هذه المبادئ يلي قام ويقوم عليها لبنان، مبادئ حقوق الإنسان، مبادئ الحرية، مبادئ الديمقراطية، مبادئ القيمة الإنسانية، مبادئ كيانية لبنان وقيام الوطن اللبناني بهويته اللبنانية، ما نفتش له على غير هويات. هذا اللبنان هو من سينتصر، وكل ما يناقض ذلك آيل إلى السقوط الحتمي ولو بعد حين.
1: شو ردك على اللي بيقولوا دعان يلي استشهدوا لأنه ما حققنا لبنان اللي بدنا إياه بعد؟
2: لا لا إطلاقا إطلاقا إطلاقا، بالعكس حققنا بال75 ال76 منعنا المشروع الفلسطيني أن يتمدد بلبنان وأن تكون دولة لبنان البديل عن الدولة الفلسطينية. للي منه مذكر أنا بذكره أنه بالحرب السنتين نحن قاتلنا ودفعنا عن وجود لبنان وعن وجود الدولة في لبنان، وظل في كيان للدولة اللبنانية من خلال تضحياتها الشهداء، ومنعنا آنذاك منظمة التحرير، اليوم نحن بمصالحة مع الأخوة الفلسطينيين، منعنا آنذاك منظمة التحرير من وضع يد على لبنان وأن يكون لبنان هو الوطن البديل. بال78 خرج السوري من بعض المناطق اللبنانية من خلال تضحيات شهدائنا بالأشرفية وبزحلة وبقنات وبكل هذه المناطق، صار في تضحيات وأدت إلى وجود منطقة حرة في لبنان كانت هي الانطلاق إلى كل لبنان 10,452 مربع. بس في ناس قاتلت عن نويو هذا القلب الحر الذي بقي في لبنان، هذا كان نتيجة تضحيات الشهداء. منطقة الشرقية وقت اللي كنا بالثمانينات حفظنا عليها، حفظنا على قوة عسكرية وقوة اجتماعية وقوة سياسية كانت موجودة في لبنان، منعت كل المشاريع التي كانت تؤدي إلى إلى إلى إنهاء الدولة في لبنان. حفظنا على كمان على هذا القلب الحر النابض بانتظار ظروف أفضل. للأسف ما راح نفوت فيها هلأ شو عمل ميشيل عون وخرب كل هذه الوضعية، ما راح نفوت فيها، أنا عم نحكي عن الشهداء ما بدنا نمسهم ببعض الأوساخ السياسية. المهم التضحيات يلي انعملت حافظت على نويو بقلب لبنان يلي انطلقت منه الحرية والسيادة لكل اللبنانيين، وبالتالي كل التضحيات لا ما حدا يقول هالتضحيات راحت سدا، لأنه أمامنا الوقائع التي يعني هذه التضحيات دافعت يعني أبقت لبنان وأبقت إمكانية لأن يقوم لبنان فيما بعد، ونحن نرى أن لبنان اليوم يقوم من تحت الرماد، وإن شاء الله بالقريب العاجل نوصل للأهداف اللي بدنا إياها.
1: ولأن القوات لا تهادن ولا تساوم وبعد وفية للشهداء ولأمانة الشهداء تتعرض للاستهداف دايما،
2: لكن يعني كل شجرة مثمرة تتعرض
1: للرشق بالحجارة
2: بس مبادئنا واضحة وأهدافنا واضحة وكل خطواتنا واضحة اللي عم نقوم فيها. برأيي هذا المسار مسار تراكمي، ولو يمكن في بعض الأحيان يمكن ما بتشوفي نتائج مباشرة لأي نضال بتقومي فيه، بس ولكن النضال التراكمي حكما سوف يؤدي إلى النتائج فيما بعد. اليوم السلطة منا بإيد القوات لحالة، اليوم الوزارات منا مع القوات، موازنة الدولة منا مع القوات. في يلي بفوت على الدولة بيعرف انه الموانع الإدارية وتعقيدات التركيبة الإدارية بالدولة اللبنانية العميقة والغير العميقة، كل السيستام اللبناني نحن بحاجة بعد الانتهاء من الملف السيادي، اكيد نحن بحاجة الى بناء نظام جديد يطمئن له كل اللبنانيين، نعمله بالتعاون مع كل اللبنانيين، بس بالأكيد تركيبة الدولة، تركيبة النظام السياسي، تركيبة صيغة الحكم القائم بين اللبنانيين هذه بدها تطوير، بس هذا ما يؤدي إلى مزيد من النتائج على الأرض. بالتركيبة الحالية هل قد فيك تعطي، بتركيبة مستقبلية حديثة أكثر متطورة منفتحة على الحداثة على التطور حكما تؤدي إلى نتائج مختلفة عن ما نشهده اليوم.
1: دكتور إشار بالختام، شو عهدك للشهداء؟ شو عهدك للسياديين يلي ناطرين فجر السيادة؟
2: عهدي أنه أول شيء يجب أن نتمتع بالقدرة على الصمود في مواجهة الأحداث. أنا ضد الاستسلام المجاني هيك دغري إنه، أو الاستسلام السهل. ما في شيء بيجي على الهين، ما في شيء بيجي إلا من خلال نضال ومن خلال تعب ومن خلال سهر. اليوم الظروف صحيح في ظروف مؤاتية للبنان للنهوض من هالكبوية اللي هو فيها، ولكن يجب أن نستمر بنضالنا، يجب أن نستمر لأنه المسيرة بعد ما خلصت، الوصول بعد للوصول إلى نهاية النفق بعد بدأ شغل، وكل هالمسار في استمرار للنضال، بده يكفي النضال. اليوم عم نناضل كرمال السيادة، بكرة ناطرنا بانتظارنا مزيد من النضال لبناء دولة، بعد ما نبني دولة في نضال آخر لبناء مؤسسات، لبناء مجتمع، لبناء إنسان. هالمسيرة بدها تكفي ومكفية، بدها مزيد من الإقدام، مزيد من الصبر، مزيد من العزم، ومزيد من الثبات على المبادئ للوصول إلى الأهداف اللي بدنا إياها كلنا سوا.
1: بهيدا الكلام الحلو رح ننهي حلقتنا. بدي أشكرك دكتور ريشار كويومجيان. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نتلاقى سوا الجمعة اللي جاي.
0: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.
3: علينا أن ندرك وبشكل حاسم أنه يستحيل الخروج من المأساة الحالية من دون قيام دولة، وأنه يستحيل قيام الدولة إذا لم تمتلك حصرية السلاح على كامل أراضيها. هنا تقف القوات اللبنانية بوجه كل ذلك وبكل جرأة، ومن هنا نتوجه إلى كل اللبنانيين، تعالوا نحرر الدولة معا.
4: فجر السيادة
5: إن كان العلم يخفى عن العيون، كان الانتماء أقوى من السجون. القائد خلف القضبان والرفاق ثابتون في الميدان. في زمن الوصاية كان الصمود بداية، وحريصة للوفاء حكاية. حراس أيلول، ذاكرة لا تعتقل، وراية لا تنكسر. يستضيف النائب ستريدا جعجع وعضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية دانيال سبيرو، الجمعة بعد موجز 6:45 مساء مع سيمون حتشيتي عبر لبنان الحر.

0: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جبني تارتينا 400 جرام بدولار و90 سنت، جامبون حبش البوزو لوقي بدولار و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلا ربع في لبنان الحر، جولة صغيرة. إسرائيل تنفذ الإفراج ولبنان يتسلم الأسرى. خاص لبنان الحر، سقوط علي الطاهر يبدل المشهد، إلى أين تتجه المعركة؟ نتنياهو، عملياتنا مستمرة وكاتس لن ننسحب حتى نزع السلاح. مؤكداً أن لا سلاح إلا للقوى الشرعية، عون وقع العفو العام. المولدات على طاولة السرايا والإبساط لإجراءات صارمة، وما سرى في طرابلس سيكون في كل المناطق. إعلام روسي، ويتكوف وكوشنير إلى كييف وموسكو في أيام.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جمانة زغيب مرادة ورانيا غاوي غصيبي. إسرائيل تنفذ ما قالته أمس بالإفراج عن الأسرى الذين أعلنت عنهم، وإسرائيل تنفذ ما هددت به، أي السيطرة الكاملة على علي الطاهر والمزيد من التدمير في أنفاق المرتفعات. على لبنان ينفذ ما عليه من نزع سلاح، يصر رئيسه على التأكيد أن لا سلاح خارج على القانون، وهو أي الرئيس وقع اليوم قانون العفو، وهو قانون انتظره كثيرون وآخرون يهددون بالطعن به.
1: إذن رئيس الجمهورية يرحب بالإفراج عن الأسرى ويؤكد حصرية السلاح ويوقع العفو. مارسيل كرم العيلي.
2: وقع رئيس الجمهورية جوزيف عون القانون الذي يمنح عفوا عاما ويخفض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي الذي كان مجلس النواب قد أقره. وتلقى رئيس الجمهورية اتصالا من رئيس الحكومة نواف سلام مقدرا توقيعه على قانون العفو الذي قال رئيس الحكومة إن اللبنانيين انتظروه طويلا. وفي السياق أعطى الرئيس سلام توجيهاته إلى الدوائر المختصة في رئاسة مجلس الوزراء لنشر القانون اليوم في عدد خاص من الجريدة الرسمية. في ملف آخر لا يقل أهمية ويتعلق بتحرير أسرى لبنانيين من إسرائيل، أعرب رئيس الجمهورية عن شكره في هذا الإطار لكل المساعي والجهود التي بذلت لا سيما من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة رئيسها دونالد ترامب والجهات الدولية وفي مقدمها الصليب الأحمر الدولي. ورأى الرئيس عون أن هذه الخطوة تجدد التأكيد على جدوى الموقف اللبناني الصلب، كما على ضرورة استكمال الخطوات المطلوبة التي نص عليها اتفاق الإطار وصولا إلى استعادة السيادة الكاملة غير منتقصة شبرا من أرضنا ولا ناقصة إنسانا من شعبنا. ووجه الرئيس عون التهنئة بالحرية للأسرى المحررين وإلى أهلهم وعائلاتهم، وأكد استمرار النضال لتحقيق المطالب والأهداف الوطنية كاملة، فيحيا اللبنانيون بكرامة في وطن حر لا سلاح على أرضه إلا لقواه الشرعية وحدها، ولا سيادة على أبنائه إلا لدولته الحامية الضامنة القادرة والعادلة. الرئيس عون عرض مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني المشاريع المتعلقة بتوسيع مرفأ بيروت وتطويره. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: في سكنة بنوا بركات واستكمالا لعملية إطلاق الأسرى التي بدأت أمس، تسلم لبنان عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر 4 أسرى لبنانيين وسوريين، هم حسين عبد الله، محمود عياش، أسعد محمود، محمد الحسيكي، علي حسن شور، ووسام إبراهيم الصمدي، كانوا معتقلين لدى إسرائيل.
1: وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي أنها سهلت بطلب من الأطراف المعنية نقل 5 أفراد من إسرائيل إلى لبنان. وأضافت اللجنة أن دورها في هذه العملية إنساني بحت، وعملت فيها كوسيط محايد بين إسرائيل ولبنان.
0: سقوط علي الطاهر يبدل المشهد، إلى أين تتجه المعركة؟ سيمونا حتشيتي.
3: أهمية علي الطاهر لا تتوقف عند الموقع نفسه، بل بما يمثله من نقطة حاكمة في محيط النبطية وأقليم التفاح، ما يجعل التطور الأخير مؤشرا إلى احتمال انتقال المواجهة إلى مرحلة جديدة، سواء عبر تثبيت واقع ميداني مختلف أو الانتقال إلى أهداف أخرى. فما هي المواقع أو المناطق التي يمكن أن تصبح أكثر حساسية بعد علي الطاهر؟ وهل الخشية اليوم من انتقال الضغط العسكري باتجاه إقليم التفاح أو نقاط أخرى في العمق؟ على هذه الأسئلة أجاب العميد المتقاعد خليل الحلو عبر لبنان الحر.
4: بالنسبة لعلي الطاهر، مفروض بالأول نتأكد تماما من حقيقة الوضع، لأنه الإسرائيلية عم بيعلنوا أنه فاتوا على غرفة عمليات بعلي الطاهر، وأنه سيطروا على علي الطاهر، وأنه علي الطاهر ما بقى تشكل خطر على إسرائيل. هيدي التصريح منا دقيقة، يعني ما فهمنا إذا سيطروا على كامل الأنفاق، إذا سيطروا على مداخل الأنفاق. إنما بالمطلق وقت اللي حزب الله بيخفف من أهمية سيطرة إسرائيل على علي الطاهر، معناتها أنه التلي ما عادت بين إيديه. في معلومات أخرى إجت من إيران أنه الحرس الثوري الإيراني سرب معلومات نشروها بعض المواقع الإسرائيلية، أنه بها التلي هيدي في عشرات المقاتلين من الحرس الثوري ومن حزب الله. من بعد السيطرة على علي الطاهر صار عنا محور قلعة الشقيف علي الطاهر، واحتمال كبير تلة الدبشة وتلة الطهرة. بس خلينا نفترض أنه إسرائيل سيطرت على هالتلال كلها، أول شيء بدنا نشوف حزب الله شو بده يعمل، هل رح يقبل يكمل هيك؟ هلأ إذا بده يكمل بهالسياسة في احتمال كتير كبير ممكن الإسرائيليين يتوجهوا باحتلالهم باتجاه التلال بمنطقة جزين، تلة سجود وإقليم التفاح بمحيط جباع جرجوع عرب صليم، يعني هالمناطق هيدي.
3: وبين سقوط موقع وتبدل خطوط الميدان يدخل الجنوب مرحلة أكثر حساسية عنوانها ترقب الخطوة الإسرائيلية التالية، فيما يبقى التحدي اللبناني منع تحويل التقدم العسكري إلى واقع جديد يفرض بالنار ويترجم لاحقا على طاولة التفاوض.
1: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس لفت اليوم إلى أن علي طاهر بمثابة مركز قيادة للهجمات على القوات الإسرائيلية وعلى منطقة الجليل، وشدد على أن احتلال المرتفعات نهاية مرحلة ترسيخ السيطرة على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وقال كاتس: لن ننسحب من المنطقة الأمنية جنوب لبنان حتى يتم نزع سلاح حزب الله. وأضاف: الجيش الإسرائيلي دمر أنفاقاً أنشأها حزب الله في مرتفعات علي الطاهر ويواصل تفكيك الأنفاق والانتشار للسيطرة على الموقع.
0: ميدانياً تواصل الجرافات الإسرائيلية منذ صباح اليوم أعمال الحفر والتجريف في محيط علي الطاهر بعد إعلان الجيش الإسرائيلي بسط سيطرته على التلة وتدمير شبكة الأنفاق. وقصفت المدفعية الإسرائيلية اليوم المنصوري ونفذت تفجيراً فيها، وقصفت أيضاً أطراف الخيام بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. واستهدفت القوات الإسرائيلية دبابة ميركافا واستهدفت دبابة مركافة إسرائيلية أحياء في بلدة زوتر الشرقية لجهة ميفدون في قضاء النبطي، ما أدى إلى اندلاع حريق، في وقت تتردد أصوات تفجيرات متتالية تترافق مع تمشيط بالرشاشات الثقيلة يسمع من جهة الأطراف الغربية لزوتر الشرقية.
1: وصباحا استهدف قصف مدفعي دوحة كفر رمان وزوتر الشرقية وأطراف ميفادون ومحيط بلدتي بيت ليف وصربين في قضاء بنت جبيل، كما سجل تمشيط إسرائيلي بالأسلحة الرشاشة طال بلدتي حدافة وعيت الجبل. ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير كبيرة في المنصور قضاء سور.
0: أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن لا صحة للمعلومات المتداولة عن تنفيذ غارة من مسيرة على كوثرية الرز، بل إن انفجار مولد كهرباء تسبب باندلاع حريق داخل إحدى الغرف.
1: ترأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا في السرايا بمشاركة الوزارات والإدارات المعنية بملف المولدات. وقال وزير الاقتصاد عامر لبساط بعد الاجتماع: الإجراءات الصارمة وما سرى على طرابلس سيسري في كل المناطق.
5: ارتفاع سعر المازوت لا يعطي أحدا الحق في استغلال حاجة الناس إلى الكهرباء، ولا يبرر مخالفة التسعيرة الرسمية أو فرض رسوم وبدلات إضافية غير قانونية، فالتسعيرة التي تصدر شهريا من وزارة الطاقة تأخذ أصلا في الاعتبار كلفة المازوت والتشغيل والصيانة وهامش الربح. ففي طرابلس والميناء طبقنا نموذجا واضحا للتعامل مع هذه المخالفات، مع الزيادات غير المبررة، من خلال التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة

0: الانتقال السريع من ضبط المخالفة إلى إحالتها إلى القضاء، إلى إعطاء الإشارات القضائية اللازمة وتنفيذها، وصولا عند توافر الشروط القانونية إلى حجز المولدات ومصادرتها.
1: معبر العبودية جديد وجاهز، هذا ما أكده المدير العام للأمن العام اللواء حسن الشعير من مركز العبودية الحدودي الذي أعيد ترميمه وتجهيزه وفق أفضل المواصفات.
2: نحن عم نكمل اللي عملناه ببيروت بكل مراكز الحدودية، بالعبودية، بالعريضة، قريبا بالمصنع كمان عم نعمل مركز جديد وحديث جدا بعيد 4 كيلومتر عن القديم. الهدف من كل هذا نواكب التطورات اللي عم تصير بالمنطقة، بالأخص أنه نحن مع الإخوة السوريين قريبا حتفتح كل هالمعابر، حتكون في حركة نشطة. الهدف الأساسي بهذا الموضوع تسهيلها ونقل المواطنين. شغلة تانية كمان، كل مواطن ومقيم على الأراضي اللبنانية بشكل شرعي حقه أنه ياخد خدمته بسرعة وما عاد ينطر، يفوت على مركز مرتب. كلنا عندنا رؤية وعم نجرب قد ما فينا نأمن التمويل لهذه الحاجات لنكون نحن على استعداد كامل. وأكيد هلأ يعني اللي سمعتونا عم نحكي، الطلب من الضباط ومن العناصر تقديم الخدمة اللائق، مساعدة الكبار للعمر ومساعدة العائلات اللي بيكون معهم أطفال، يكون في لهم كمان مسارب مخصصة لهم.
3: عضو كتلة حزب الله علي المقداد انتقد تعاطي الدولة مع ملف الأسرى والمعتقلين، واصفا ما قامت به بأنه أخطاء جسيمة.
4: يعني أنت يا سلطة رحت عملتي هالاتفاق ورحت أخذت العالم وجبتيهن بس لحتى اليوم تقولي لنتنياهو أنه في أحد أو اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة من القادة اليهود المقبورون في لبنان لحتى تردي رفاتهم. لهالدرجة المستوى وصل معك؟ لهالدرجة المستوى بدل أن تفاوضي على الأسرى اليوم الذين لم يشكروا، هؤلاء الذين خرجوا اليوم ما سمعنا كلمة منك عن الأسرة، ما سمعنا كلمة من وزارة الخارجية النائمة عن الأسرة. مفروض يعني أن وزير الخارجية بالقليل يحكي كلمة، بالقليل ما سمعنا كلمة عن التحرير، ما سمعنا كلمة عن الدفاع، ما سمعنا كلمة عن الشرف والكرامة لهالبلد. تعطيها مجانا اليوم، وين هودي مقبورين بدكم تخدون على فلسطين المحتلة وعلى الكيان الصهيوني؟ عيب الشوم على هيك سلطة تبيع الوطن بأبخس الأثمان، هذا عيب.
1: الصفحة الإقليمية والدولية مع ريتا الهندي.
5: بعد الحملة الأمريكية الهادفة إلى خنق الاقتصاد الإيراني بدأت الضغوطات تشتد على طهران، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن مصادر إيرانية رفيعة المستوى. وقالت إن السلطات الإيرانية رغم نجاحها على مدى عقود في الالتفاف على العقوبات أصبحت في موقف أكثر حساسية بفعل أحدث الإجراءات الأمريكية مع تقلص القنوات المتاحة لتأمين العمولات الأجنبية أو شراء السلع. واليوم جاء رد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي على نظيره الأردني أيمن الصفدي بالسؤال: كم من الوقت علينا الانتظار قبل أن نرد على معتد لا يحترم سيادة إيران ولا سيادة العرب؟ في اليمن، وبعدما استهدفت القوات الحكومية مواقع ميليشيا الحوثي في محافظة الجوف شمال شرق صنعاء، سجل قصف حوثي على قرى سكنية في منطقة الضباب غرب مدينة تعز. وكانت القوات الحكومية تحدثت عن مقتل أكثر من 80 شخصا في اشتباكات بين الطرفين منذ الأمس. كشف أعلام روسي بأن المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجيريل كوشنر يعتزمان زيارة كييف وموسكو خلال الأيام المقبلة. وكانت وكالة رويترز أشارت إلى أن المناقشات مستمرة بشأن زيارة مفاوضين أمريكيين إلى أوكرانيا، والفرق ناقشت موعد 6 من الحالي. إلى نيبال التي أعلنت اليوم ارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات إلى 1287 والمفقودين إلى 5083.
6: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
3: الطقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة خصوصا في الداخل وعلى الجبال، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق. الأحد أمطار متفرقة مع احتمال تشكل خلايا رعدية أحياناً خصوصا في المناطق الشمالية.
1: أخيرا نداء إنساني ملح، مستشفى قلب يسوع في حاجة ماسة جدا إلى دم من فئة A بوزيتيف للمريضة أنيسة عون، للتواصل 76 944 762. كان في نشرة: إسرائيل تنفذ الإفراج ولبنان يتسلم الأسرى. خاص لبنان الحر، سقوط علي الطاهر يبدل المشهد، إلى أين تتجه المعركة؟ نتنياهو: عملياتنا مستمرة وكاتس لن ننسحب حتى نزع السلاح. مؤكدا أن لا سلاح إلا للقوى الشرعية، عون يوقع العفو العام. المولدات على طاولة السرايا والبساط، الإجراءات صارمة، ما سرى في طرابلس سيكون في كل المناطق. إعلام روسي: ويتكوف وكوشنر إلى كييف وموسكو في أيام. شكرا لإصغائكم، وشكر للزميل مارون بشعلهني.

0: النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة ونور لبنان الحر. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: ما بعد علي الطاهر، أسطورة من أساطير حزب الله سقطت، اسمها علي الطاهر، وقبلها سقطت أسطورة قلعة شقيف، وقبلها الخيام وبنت جبيل، ويبدو أن الآتي أعظم. تذكروا معي، قبل سقوط أنفاق علي الطاهر كان حزب الله يقول إن علي الطاهر ستكون مقبرة للإسرائيليين. أما الجمهورية الإسلامية الإيرانية فذهبت أبعد من ذلك وقالت لن نقف مكتوفي الأيدي إذا ما سقطت تلال علي الطاهر. السؤال هنا، ماذا ستفعل إيران بعد سقوط علي الطاهر؟ إذا كانت ستفعل شيئا فما هو؟ وإذا لم تفعل فهذه فضيحة. هذه الفضيحة سبق أن ظهرت في مسار إسلام أباد حين راجت سردية أن الموقف الإيراني بربط جنوب لبنان بإيران لجم إسرائيل، ليتبين أن هذه الكذبة لم تعمر طويلا، بمعنى أنه إذا سقط مسار إسلام أباد واستمرت العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان فما الذي سيحصل؟ والأخطر من كل ذلك أن إسرائيل تحقق مكسبا ميدانيا قبل كل جولة مفاوضات، وهي اليوم حققت مكسب السيطرة على علي الطاهر قبل الجولة الثامنة في روما. فهل ستكتفي بهذا المكسب أم ستزيد عليه؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: ساعد شهدائنا مشان الدولة مش مشان أي منصب بالدولة. وهيك نحن اليوم تنحافظ على الدولة ونشيلها من الجورة اللي البعض ساهموا بحطها فيها بفسادهم وانعدام تخطيطهم واستغلالهم كل شي فيها.
1: فجر السيادة.

0: مسلسل وصي من تراب.
1: من بين التراب بتطلع أصوات ما بتموت.
2: التراب بيحفظ السر والوصية بتبقى للأبد.
1: وصي من تراب.
2: وصي من تراب.
0: وصي من تراب. مسلسل إذاعي بيروي معارك ووصايا شهداء
1: حفروا أسماء بذاكرة الوطن.
2: شكا البلد اللي البحر بيحضنها من الغرب والجبال بتسندها من الشرق. بأيار 1976 حتى الموج صار يحمل صدى المعركة من النفق على مدخل البلدة والنشاط، وحتى الطرق الجبلية هاجموا من وين ما كان هاجموا. بس شكا ما كانت وحدها، كان فيها رجال وكان فيها خوري.
3: يا شباب، اليوم مش يوم الخوف، اليوم يوم الأرض. رح تنكتب أسماءنا على حجارة. أنا الخوري يوسف، وعد الإنجيل اللي بإيدي ما رح سكره حتى لو غطى الدم، والبارود اللي عكتفي ما رح نزلها حتى آخر رصاصة. إذا متت حمل وصيتي. الجرس ممنوع يسكت والكنيسة ممنوع تتسكر.
4: بس أبونا رصاص قوي كتير والعدو أقرب من الشط.
3: يا ابني، البحر أقرب لقلوبنا من خوفك، وحتى الموج بيعرف وحاسس إنه اليوم رح نكون نحنا السد المنيع.

0: لا يا بنتي، الكنيسة مش جوات الحيطان. الكنيسة هون على الأرض، على الأرض اللي عم ندافع عنها. امسكي إيدي. هيك إذا بردت إيدي أنت كملي دق الجرس.
1: إيدك برد يا أبونا، إيدك كتير برد.
0: البرد مش بإيدي، البرد إذا بتنسوا الأرض.

سقط الخوري يوسف على مدخل شكة بين النفق والبحر، لكن الجرس ما سكت والكنيسة ما تقفلت. وصيته بعدها بين شوارع البلدي على رمل الشط وبين صخور المينا، وصية من تراب مكتوبة بالدم ومحفوظة بصوت الأجراس اللي بعدها عم بتدق.

0: ما كانت هيدي كل المعارك، حكينا عن جزء صغير بس هالجزء بيشبه آلاف اللحظات اللي انكتبت بهالتراب. يمكن بعض المشاهد كانت تمثيل، ويمكن التفاصيل ما كانت دايماً 100% بتخبر اللي صار، بس الحقيقة ما بتتخبى. الحقيقة أنه الحرية ما بتولد من فراغ، بتولد من دم، من وجع، من إصرار ناس اختاروا يواجهوا حتى يبقى الوطن. اللي سمعناه هو مراية لكل شهيد غاب ولكل بطل بعده حاضر بذاكرة الأرض. حرية ما كانت بيوم هدية، كانت دايماً وصية من تراب مكتوبة بدم الشهداء. نجرؤ ليبقى لبنان.
1: لبنان الحر قدمت وصية من تراب.
2: أداء دكتور جان أسيس،
0: غسان سالم،
1: إلديكو إيليا، فؤاد ماير.
0: كتابة سيناريو وحوار إلديكو إيليا. تدقيق تاريخي الدكتور إيلي الياس.

0: نحن أم الصبي وأهل البيت، بيتنا بنيناه بعرق المناضلين ودموع الأمهات ودماء الشهداء، ولن ندع أحدا يهدمه على رؤوسنا. أنتم شهداء حق لقضية حق وحكايات بطولة لا تنتهي. رفاق الشهداء لا تخافوا، شهادتكم أمانة في أعناقنا.
1: فجر السيادة.

حين كان العلم يخفى عن العيون كان الانتماء أقوى من السجون، القائد خلف القضبان والرفاق ثابتون في الميدان. في زمن الوصاية كان الصمود بداية وحريصة للوفاء حكاية. حراس أيلول، ذاكرة لا تعتقل وراية لا تنكسر. يستضيف النائب ستريدا جعجع وعضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية دانيال سبيرو الجمعة بعد موجز 6:45 مساء مع سيمون حتشيتي عبر لبنان الحر.

0: soyez.
1: رحلوا لكن أسماء بقيت حاضرة ووصيتهم أمانة ما بتموت، ذكرى تروي حكاية التضحية والوفا عن الشهداء وأهلهم ورفاق الدرب. لقاء خاص مع رأي جهاز الشهداء والأسرى والمصابين بالقوات اللبنانية شرب الأبي عائل السبت 5 أيلول الساعة 3 بعد الظهر مع بول عباس عبر لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثالثة إلى ربع في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

0: قال مصدر عسكري إسرائيلي وفق صحيفة معاريف إنه تم العثور على 15 جثة إرهابي داخل الأنفاق في علي الطاهر. النائب عن حزب الله إيهاب حميدي قال لا يزال هناك ضبابية حول واقع سيطرة إسرائيل على تلة علي الطاهر. وفي مداخلة له عبر سبوتنيك قال حميدي كيف يمكن للعدو الإسرائيلي أن يدعي سيطرة على تلة علي الطاهر وهو لا يزال يقوم بقصفها، علما أنه يسيطر عليها من الجو أو من خلال الإحاطة بها من الجهات كافة جغرافيا. أضاف علي الطاهر كأي موقع أو تلة في جنوب لبنان لها قيمتها الوجودية المقدسة، وسيطرة الإسرائيلي عليها ليست كارثة. ترأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا حضره رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي أبيني ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي ورئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان ومحافظ مدينة بيروت مروان عبود، خصص لتنسيق العمل بين الجهات المعنية وبحث تطوير مرفأ بيروت والنقل العام في العاصمة بما يضمن التكامل بين عمل المرفأ وخطط التنقل الحضري خطط التنقل الحضري وأولويات البنى التحتية للمدينة، كما تناول البحث إدارة حركة السير وتطوير شبكة الطرق في محيط المرفأ وسبل تسهيل الدخول إلى بيروت والحد من الازدحام ومعالجة الاختناقات التي تؤثر في حركة المرفأ والتنقل في العاصمة. وقفة إعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: The Roots, Eye on the Future. شعار جديد للميركس دور بعامه 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم بيلتقوا بكازينو لبنان بالحفل الأضخم على الساحة اللبنانية والعالم العربي لتوزيع الجوائز. ميركس دور 2026 السبت 5 إيلول ابتداء من 5:30 المساء مباشرة على LBCI. عيشوا تجربة مع النجوم واحجزوا بطاقتكم بتيكتينج بوكس أوفيس وكاسينو.

نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. في حفل افتتاح معرض صنع في البقاع والذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحل والبقاع، رأى وزير الصناعة جوعس الخوري أن الحدث يحمل رسالة واضحة، مفادها أن البقاع يزرع ويصنع ويصدر، والأهم أنه يتمسك بأرضه، لافتا إلى أن المنتجات البقاعية استطاعت الوصول إلى الأسواق العالمية رغم كل الظروف والتحديات. انتشرت عناصر من الدفاع المدني جثة شخص مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر، كانت عائمة على سطح المياه مقابل الرمل البيضاء في بيروت، وعملت العناصر على سحب الجثة إلى الشاطئ حيث تم تسليمها إلى القوى الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. في أخبارنا الدولية، أعلن مستشار الرئيس السوري مظلوم عبدي أن هناك محادثات حاليا بين سوريا وإسرائيل. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

النقطة الأساسية على الصعيد يلي كتير بتعزي هي أنه ولادكم بعدهم أحياء، لو ما بتشوفون وبتلمسون كل يوم بعدهم أحياء، لأنه قضيتهم بعد حي، لأنه القضية يلي استشهدوا من أجلها بعد حي، لأنه التقى كل هالرفاق والرفيقات يحملوا المشعل من بعدهم، يستمروا بالنضال وبالتعب بالكد وبالجد حتى الاستشهاد، تنوصل للهدف يلي من أجله أحبائكم استشهدوا.

0: الآن من عليائكم، لا تخافوا، استشهدنا ونستشهد ليس في سبيل من أحسن إلينا فقط، بل في سبيلكم أنتم أيضا، لأنكم لم تكونوا تدرون لا ماذا تقولون ولا ماذا تفعلون.
1: فجر السيادة.
2: شهدوا للحق فصاروا العنوان، تحول الحرية ليبقى إلنا لبنان. شهداء المقاومة اللبنانية، حكاية ما بتنتهي وقضية بتكمل مع الأجيال وصولاً لفجر السيادة. مع عضو تكتل الجمهورية القوية نائب أنطوان حبشي، الجمعة الساعة 3 مع سيمونة حتشيتي عبر لبنان الحر.

0: في يلي بيغيب وبيصير ذكرى، وفي يلي بيغيب وبيصير قضية، وبين هالغيابين حكايات رجال ونساء حملوا أحلامهم الصغيرة، عيالهم وبيوتهم ومستقبلهم، وبعدين لقيوا حالهم أمام خيارات أكبر منهم فاختاروا يدفعوا الثمن الأغلى. شهداء المقاومة اللبنانية، أسماء ووجوه كتيرة وحكايات يمكن الجيل الجديد ما بيعرف معظمها، لكنها بالنسبة للقوات اللبنانية منا مجرد صفحة من تاريخ مضى، ولكن جزء من هويتها وذاكرتها ومسيرتها السياسية حتى اليوم. بكل سنة عم ترجع القوات اللبنانية لشهدائها، عم ترجع ليلي رحلوا، ليلي نطرت وما رجعوا ولادها، ولرفاق كفوا الطريق حاملين أسماء يلي سقطوا معهم. هالسنة قديس شهد المقاومة اللبنانية تحت عنوان بيحمل دليل بتتجاوز الذكرى، فجر السيادة. ليه فجر السيادة اليوم؟ وهل وصل لبنان بالفعل لفجر مرحلة جديدة؟ أم إنه معركة السيادة يلي سقط كرمالها شهداء بعدها مفتوحة؟ وكيف منقدر نحافظ على ذاكرة الشهداء من دون ما تبقى أسرى الماضي؟ وشو بيقول نايب البرلمان اليوم لشهيد حمل السلاح بالأمس دفاعا عن القضية يلي آمن فيها؟ أسئلة كتيرة رح نطرحها بهذه الحلقة الخاصة على عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك بمشاهدينك ومستمعينك.
0: يعني سعادة النائب، قبل السياسة وقبل فجر السيادة، شو بيعني لك شخصيا قديس شهداء المقاومة اللبنانية؟ وهل بتشعر لما تدخل للقديس وتشوف صور يلي رحلوا وعيلهم، شو هو أحساسك؟
1: وشيء قديس شهداء هو تجربة خاصة، بس كمان هو تجربة إيمانية عامة. تنقدر نفهمه بدنا نقدر نفهم إنه بتاريخ كل كنيسة ما انتشرت الكلمة إلا بالشهادة. يعني انتشار المسيحية صار بالشهادة. أكيد حتى ما نعطي للشهادة مفهوم الموت بس، الشهادة هي الإنسان بيستشهد مش تيكون عم بيمجد الموت، يستشهد تيكون عم بيمجد الحياة. والفرق بالمفاهيم كتير مهم، لأنه بينعكس على طريقة تعاطينا نحن مع الواقع اليوم ومبارح وبكرة. مشان هيك مربولس شو بيقول؟ دم الشهداء زرع إيمان. لأنه عم نحكي عن مربولس، مربولس بلش قتل استفانوس، بلش بالاضطهاد، وقع عن حصانه هو ورايح عالشام تيكفي تنكيل بأتباع المسيح. وين تفاجأ مربولس واكتشف حقيقة المسيحية؟ لما بيسأل الصوت لماذا تضطهدني، صار عمي أنا ما عم بضطهده، أنا ما مقرب صوبه، نعتبر أنه قتل استفانوس، أنه عم بينكل ببعض الناس. وهونيك فهم أنه لما بيقتل استفانوس قتل المسيح. هونيك فهم أنه لما بينكل وبيعذب حدا عم بيعذب الكل. مشان هيك طلع بمقولة أو بالمفهوم الأساسي بالمفهوم الإيماني المسيحي، كلنا أعضاء في جسد المسيح الواحد. اليوم إذا دقتك شوكة بأصبعك كل جسمك بينخض وبتنحري وبتصيري. وبالتالي خليني أقول، باللحظة يلي بقدس الشهداء الكاهن أو يلي عم بيقيم الاحتفال بيكون عم بيكسر خبزة القربان، بنكون كلنا أعضاء في جسد المسيح الواحد، ما نكون عم نتذكره، بنكون أمواء وأحياء موجودين سوا بهيدي اللحظة. إذا بتقولي لي شو بيعني لك قديس الشهداء، هيدا اللي بيعني لي إيه. بهاللحظة كل يلي هن استشهدوا وكل يلي هن بعضهم موجودين هن أعضاء بجسد المسيح الواحد، وكلهم حاضرين أكانوا أحياء أم أموات. وبالتالي هيدي لحظة بتكرس عمق الإيمان وعمق يلي قاموا فيه وعمق يلي عم بنكمله. وبالتالي بتع تكسر مسألة الوقت. الوقت ببطل لحظة عابرة، الوقت بصير كونتينيوم. كونتينيوم كلنا موجودين فيه، مشان هيك مثلا حدا مثل الشاعر طوق هو عم بيحكي عن البادي المقدس وعم بيحكي عن أهله، بيقول هون أهلي إذا بدك هون أهلي باقت زهر، ما في وقت تيمرقوا تيباس. يعني ما معقول للذكرى، ما بحب كلمة الذكرى لأنه واحد بيقول عم بيتذكر كأنه كان ناسي، وما بحب قول خيار أكبر منهم، هني أكبر من كل الخيارات، هني أخذوا الخيار يلي بيعتبروه ضروري وأساسي ليبقوا موجودين ولنبقى موجودين وليبقى شيء بيعني لنا موجود. لأنه الإنسان، كل إنسان إذا بيبطل عنده أي هدف بالحياة يعني بيبطل موجود. مشان هيك نحن مش بكل سنة منرجع،
0: كل يوم
1: نحن مرحنا تنرجع. يعني هن باللحظة اللي أخذوا فيها الخيار عرفوا أنه خيار هو بأساس وجودنا اليوم، وبالتالي بيعرفوا أنه ما عم نرجع ولا هن عم بترجع ذكراهن، بيعرفوا أنه كانوا موجودين بكل المسار يلي مشينا فيه.
0: سعادتك، يعني بعض الشهداء كانوا بعمر الشباب يلي منشوفهم اليوم بالجامعات، يمكن كان في منهم كانوا بعدهم عم بيتعلموا يعني بوقتها، كيف عم بتخبروا قصتهم يعني لشباب ما عاشوا الحرب ولا حتى بيعرفوا ظروف الحرب يلي كانت منعاشة قبل؟
1: أول شيء قصتهم هي عامة وخاصة بذات الوقت. قصتهم الخاصة لازم تعرفي أنه كل أم، كل بي، كل ابن عم بيخبر قصته، مش قصة الشهيد، عم بيخبر قصته لأنه قصة الشهيد صارت جزء من قصته ومن حياته. عم بيخبر قصته بالإطار اليومي، بطريقة التربية، بطريقة أخذ القرار، بطريقة التصرف، بطريقة التمسك. بدي لك حزب مثل القوات اللبنانية بيلي قطع فيه بالمراحل اللي قطع فيها كتار اعتبروا انه ما رح يقدر يكون موجود، كيف بقي؟ هاي القصة بقيته، هول عم بيخبروا هاي القصة، الاستمرار هيدا كله بقي. وفي القصة العامة عم تتخبر وين ما كان، عم تتخبر بخياراتنا السياسية يلي كيف بوقت المتكسر القربانة بنكون كلنا موجودين أموات وأحياء سوا، لما منجي لناخد قرار سياسي بنكون كلنا موجودين أموات وأحياء سوا. وهني أكتر منا ما بتعوزي تسأليهم لأنه هني يبقوا عارفين. لما الإنسان بيصير هالقد بالإطار الروحاني نحن بضل سكننا القلق، هو أساسا القلق سكته باللحظة اللي استشهد فيها، سكت القلق جواته. أنا بدي أقلك ما حدا من شهدائنا كان عارف أنه بده يموت، كان عارف أنه ممكن يموت، وهيدي مهمة، مهمة أنه المفاهيم صايرة مختلطة. نحن ما حدا بعته أو هو راح على الانتحار، ما راح تيموت، راح تيعيش ويعيش مجتمعه وتعيش أرضه بشكل بكل كرامة وبكل عايش رغد. لمن أخذ هيدا القرار كان عنده احتمال الموت أو أنه يرجع عن الجبهة، بس كان عارف أنه إذا مات هو رايح تيرجع عن الجبهة ويحقق اللي بده إياه، بس كان عارف أنه إذا مات هالتضحية منا قليلة حتى يبقى كل أهله وكل مجتمعه وكل تاريخه اللي حامله، لأنه ما بيكون عم بيحمل بس الناس الموجودين وولاده بمستقبلهم، هو بيكون عم بيحمل كل تاريخه وكل الهوية الثقافية يلي هو بينتمي له.
0: طيب ما عم نحكي عن شهداء المقاومة اللبنانية، بس هذا المفهوم اللي عم تقلنا إياه ما بينطبق على كل الشهداء برأيك؟
1: بينطبق على كل الشهداء برأيي؟ بلا، مع فرق بسيط. أعطيني شي محل شهيد من شهدائنا، أو حكيني عن قضيته إذا كانت قضية فيها غصب للآخر، عم بيعمل هالقضية تيفرض إيمانه على الآخر، تيفرض إيديولوجيته على الآخر. لا، مش كله هو ذاته. بتعرفي شو اللي بيفرق الهدف؟ كل قضية عم بتنبشي فيها عن وطن لكل الناس وما عم تفرضي فيها إيديولوجيتك هي قضية محققة. اليوم أكيد براس اللي عم بيموت هو معتبر إنه قضيته محققة. هيدي مش مسؤوليته بس، هيدي مسؤولية كمان يلي عم بياخدوا لها الموت وطريقة تعريفهم للقضية. لا، مش كله بيشبه بعضه. إذا كله بيشبه بعضه بيبطل في شيء له معنى وله طعم. مشان هيك في ناس مسؤولة، نحن مسؤولين عن القضية اللي بنطرحها اليوم. كان في حدا مسؤول وقتها راح استشهد لأنه جوهر هالقضية كان بيعني اللي بيعني، هل كان محق أم لا. مش كله بيشبه بعضه لأنه قضيتهم كانت محققة، ولأنها كانت محققة من وقت اللي استشهدوا حتى اليوم هالقضية عم تتحقق تباعا، ولو بحلاوة الروح، ولو بنضال، ولو بتعب، ولو بأوقات قرف من الأشياء اللي بتصير حواليك، ولو مع كل هودي، ولو أوقات بتوصل إلى حدود اليأس. لبنان، لبنان خاصة لبنان اليوم، شو هالمسألة هيك يلي بتقدر تعب الإنسان يلي عايش فيه، يلي عايش على أرضه. هيدي الدولة قدي الإنسان بيتعب لما بيطلع وبيشوفها كيف عم تشتغل. مع كل هودي تطلعي من وقته اليوم الأمور عم بتروح تباعا لتحقق المنطق يلي هو استشهد كرماله.
0: في سؤال ما بتنتهي صلاحيته، ليه ماتوا؟ الشهيد لما يتحول لمجرد صورة بيصير جزء من الماضي، أما لما بتبقى القضية اللي مات كرمالها حاضرة فبيصير جزء من الحاضر كمان. والقوات اختارت هالسنة إنها تختصر هالقضية بكلمتين: فجر السيادة. ومن هون رح ننتقل من يلي رحلوا للبنان يلي بقي. الفجر يعني انتهاء ليل وبداية نهار. شو هو الليل اللي لبنان بلش يخرج منه؟ وهل عن جد لبنان عم بيعيش بداية فجر السيادة، أم أنه اختيار العنوان هو تعبير عن الهدف اللي مطلوب أنه يتحقق؟
1: هو اثنين بذات الوقت. ما بقدر فكر باللي عم بنعيشه هلأ بدون ما فكر باللي كنا عم بنعيشه قبل. هل هو اختيار كلمات أو فعليا بلش فجر السيادة؟ هو اثنين بذات الوقت. ما أساسا ما بتختاري الكلمات بشكل اعتباطي بس تتكوني عم تحلمي بشي. بتختاري الكلمات انطلاقا من الواقع المحيط فيك. بتعرفي اذا بتخدي كلمات قديس الشهداء 2005 اليوم بتشوفي كيف كأنك عم ترسمي قصة بتعكس الواقع السياسي تبع لبنان مثل ما هو. ليش عم بقول هيك؟ لانه عطول اختيار الكلمات مثل وقت كانوا الشهداء، انه بس كان يروح على منطقة ويستشهد فيها لانه هو حب ينقي هالمنطقة. لا، لانه كانوا فايتين على اهله، كانوا فايتين على بيته، كانوا فايتين عم بيحتلوا ارضنا، كانوا عم بيجربوا يحرروا ارضهم من لبنان ويحولوا لساحة مثل ما هلأ محول لساحة مع ايران. كانوا عم وبالتالي كان هو يكون موجود بالشكل اللي لازم يكون فيه مطرح ما الدفاع عن منطقه وعن قضيته بيفترض انه يكون موجود. والبعض منهم استشهد والبعض منهم رجع. اليوم زاد الشيء، العنوان بشكل بديهي وطبيعي بيوائم المرحلة اللي نحنا عم بنعيش فيها. اكيد بيكون فيها صعوباتها، بس عنوان اللي بتعطيه هو العنوان يلي بتعرفي انه هلأ لازم تشتغلي عليه وتحطي الجهد فيه وتحطي كل الطاقة ليتحقق بشكل كامل. فاذا هو مش بس كلمات كأمنية، وهو منه الواقع بشكل مطلق، ونحن لما بنقول فجر السيادة ايه لأنه اليوم أكثر من أي وقت مضى إذا المسؤولين عن هالمعركة كانوا على قدها ايه هيدا الفجر بده يبدي لنهار السيادة وما كانوا على قدها علينا نعمل شغلنا علينا نعرف شو بدنا نعمل وبالتالي نحن بالمسؤولين عنه نحن على قد فجر السيادة وعم بنقول له مش عم بنقول له لأله عم بيقول معنا مثل ما قلت لك أحياء وأموات موجودين بهاللحظة سوا عم بيقول معنا إنه إيه اليوم المعركة بتقتضي إنه نعمل معركة فجر السيادة حتى نقدر نوصل للي هو كان مفكر فيه
0: بس شو هو الليل يلي لبنان بلش يخرج منه
1: عدة مسائل إذا بتطلع بالواقع السياسي بتشوفي برجع بقلك رغم عدم رضاي عن هيدي الدولة ما بقدر حس برضا لا أنا ولا الشهيد يعني نحنا ما منعرف دولة هالقد فاسدة نحنا ما منعرف دولة القانون بينلعب فيه فيها نحنا ما منعرف دولة غيبة وما بتعرف شو بدها تعمل بانفجار مثل انفجار المرفأ نحنا ما منعرف دولة بيقدر يتم التلاعب فيه بالدستور أو وبالتالي خليني أقول اليوم تغير كتير أشياء قلت لك السلبيات اللي بعدها موجودة بس بدي أحكيك عن الإيجابيات الدولة اللبنانية ما كان في حدا يقول فيها لازم يتم حصرية السلاح الدولة اللبنانية ما كان فيها حدا يتخد قرار مثلا مثل الملف يلي اليوم عم بيتم متابعته له علاقة بوزراء حكومة سابقين له علاقة بالمسألة المالية مع رياض سلامة له علاقة بمصرفيين كبار يعني يلي تغير هو كل هيدا ولازم نقدر نشوفه مش مسحة تكوني بدولة على 10 سنين نحن كقوات لبنانية أكتر نجي نعترض على جيش شعب ومقاومة نتحفظ عليها ونعترض عليها وكل الباقيين موافقين عليها كل الباقيين بدون أي استثناء
0: مين يعني؟
1: كل الباقيين كل يلي يكونوا بمجلس الوزراء كلهم مش مسحة اليوم أنه صاروا الكل موافقين على حصية السلاح وحتى في ناس من الثنائي صوتوا على هالموضوع ولو ناس يعني في وزيرين ما اعترضوا في وزيرين اعترضوا يعني لم بدي قلك هيدا الشيء تقلك شو لا في مقومات فعلية وعملية عم بدل على فجر السيادة هلأ وجع الناس الاقتصادي والمالي يمكن مش هيدا محله لنحكي فيه وجع الناس بيخليهم أوقات يوصلوا لحدود اليأس ويعودوا مش قادرين يتحملوا بس لا بدنا نقدر نشوف بالكباية في نص فاضي بس صار في نص مليان وهالنص المليان نقدر انطلاقا منه نقول ايه فجر السيادة لازم يبلش يطلع ولما بنقول هيك بنكون عم نقول إرادتنا شايفين الظرف مناسب والمعطيات مناسبة تيصير في سيادة هي مش بس تمني
0: القوات رفعت الشعار السيادة على مدى عقود مثل ما قلنا لكن الظروف تغيرت كيف منعرف السيادة اللبنانية بال 2026 كان بلشت شوية تخبرنا عنها وهل السيادة بالنسبة يعني لكم بتبلش حصرا من حصر السلاح يعني
1: أول شيء كقوات لبنانية مفهوم السيادة عنا واضح وهو ذاته إذا مفهوم السيادة إذا عم نحكي بالتاريخ تطور شعوب بيعطي مفاهيم للسيادة بس بالقرن العشرين مفهوم السيادة تقريبا مفهوم في نفس الجوهر مشان هيك ما تغير مفهوم السيادة بيلي كنا عم بنطالبه هلأ اليوم للأسف لأنه الدولة اللبنانية ما كانت تعرف توقف مع شهيد القوات اللبنانية بمطالبته بالسيادة قبل لأنه سيادته كانت داخلية بحت للأسف تقاعسها بهديك المرحلة جر علينا اليوم احتلال أجنبي الاحتلال الإسرائيلي اليوم صار فجر السيادة عنده بعدين، عنده بعد خارجي، ما لازم يبقى الإسرائيلي بلبنان، لأنه إذا بقى الإسرائيلي بلبنان ما بيكون عندنا سيادة. بس السبب المسبب يلي جاب هالاحتلال على لبنان هو يلي كان عم بينتهك سيادة لبنان لسنين طويلة. اليوم كمان ما بقى تقدر تسميه معطى داخلي بس، لأنه كشر عن نيابه وفرج حاله. يعني اليوم إذا بدي أقولك حزب الله، هو عارف ليك بأي بساطة عم بيعملوا فيديوهات من قلب علي الطاهر العدو. خليني أقولك شغلة صغيرة، هو عارف أنه سقط عسكريا، سقط بكل المعاني، ومنه مستحي يقوله. هو راهن وجوده بوجود إيران، هالقد المسألة عنده. مشان هيك خليني أقولك غياب هالسيادة بالمعنى الداخلي، من أنه الدولة يكون عندها حصرية العنف بقلب لبنان، هو يلي استجر الاحتلال. وتنفيذ أو تحقيق هيدي رح يكون الباب لنحقق هديك بشكل بسيط وواقعي، بدون ما نسأل البيضة قبل أو الدجاجة، لأنه واضحة وضوع عين الشمس. يعني اليوم ما بقى حدا يقدر يحكيني عنها بإطار النظري. اليوم لبنان كان فيه صفر مناطق احتلال، بعد أول حرب إسناد صار فيه 5 نقاط، بعد تاني حرب ثأر صار فيه 600-700 كيلومتر محتلين من الإسرائيلي داخل لبنان.
0: لأنك ذكرت علي الطاهر، يعني ما كان في بهل يعني حزب الله يكون عم يسلمها للجيش اللبناني بلا ما يكلفنا كل هال
1: ما بيقدر. ما بقى أسأل حزب الله،
0: مين بنسأل؟
1: الدولة اللبنانية، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة. لأنه حزب الله خلص قراره عند إيران. إذا هو كان حابب يطلع من علي الطاهر ويسلمها للجيش اللبناني، برأيك كان قادر؟ ما مسؤولينه عم بيقولوا، مسؤولينه عم بيقولوا وبيموتوا وبيعيشوا اللي بيصير بإيران. ما بدي فوت استحق حلقة لحالة في معطى إيديولوجي ما قادرين نهرب منه. اليوم ما بدك تتغافلي عن موضوع أنه شيعة لبنان وشيعة العالم العربي كله سوا من 1400 سنة حاسين أنه صار عندهم دولة. لبنان منه دولتهم، لبنان أرض عايشين عليها، لو دولتهم ما بيعملوا فيها هيك. مشان هيك دولتهم إيران. ما بدي أسأل حزب الله لما بقى حمله، لأنه ليك لأي حد وصل لأنه شو عندهم أغلى من أنه يموت سماحة السيد حسن نصر الله؟ ما عندهم أغلى من هيك. وبرضه ما قدروا يوقفوا عنده ويعملوا مراجعة نقدية، رابطين مصيرهم بمصير إيران. هل يحق للدولة اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين أن يربطوا مصيرهم بمصير إيران؟ هيدا السؤال. هل أنا بوارد أو أنا لغته الإيديولوجية بقدر أفهمها؟ بس أنا ما بقدر أقبل فيها، لأنه أنا منطق الإيديولوجي غير منطق الإيديولوجي. أنا عم نبش بلبنان على مساحة مشتركة بيني وبينه، مش عم نبش على لبنان تيصير إيديولوجيا مثله أو تيصير إيديولوجيا مثلي. مشان هيك ما تسألي حزب الله وما تتعبي، لأنه هن موجودين بحالة غير، يعني موجودين بحالة انتقال. هالانتقال ما بيحافظ على وجوده بالنسبة لألون إلا إذا بقيت إيران وبقيت كنظام، وساعتها بيقدروا يرجعوا مع دولتهم يعملوا اللي بدهم يعملوه بلبنان. هن هونيك. مشان هيك بدك تسألي مسؤولية الدولة اللبنانية.
0: السيادة كلمة كبيرة، لكن الشهداء ما بيموتوا كرمال الكلمات، بيموتوا بلحظة من اللحظات، وبصير للكلمات معنى ملموس. أرض ما بدهم يخسروها، بيت ما بدهم يتركوه، قرار ما بدهم غيرهم ياخدوا عنهم، ووطن يبقى لأولادهم. كرمال هيك لما نقول بعد كل هالسنوات كلمة سيادة، بصير هالسؤال واجب: هل بقيت السيادة شعار أم تحولت لدولة؟ يلي حمل البندقية بمرحلة معينة انتقل بعدين للعمل السياسي والمؤسساتي. ومن هون منوصل لواحدة من أكثر المفارقات أهمية بتجربة القوات اللبنانية للمقاومة للدولة، يلي كمان حكينا هلأ يعني من شوية عنه. القوات عم تقول اليوم أنه الدولة هي المرجعية الوحيدة. كيف قادرين نقنع الطرف الآخر بعكس فكرته يلي بتقول أنه الدولة لا هي عاجزة والدولة ضعيفة أنها تكون عم تحمي شعبها؟
1: أول شيء الطرف الآخر مش هيدي حجته، هيدي الحجة اللي بيقدروا يقدموها لأنه بدهم يحكوا شيء مع ناسهم، يعني هن كانوا واعدين ناس
0: هي هالحجة اللي بيعطوها لا ناسهم
1: لشرعهم لشرعهم وشرعهم عايش حالة خوف. كمان هون بدنا نفوت بتحليل بعيد عن موضوعنا بس رح أحكي فيه على السريع. اليوم هن عايشوا ناسهم بقمقم إيديولوجي. أنا اليوم لما بحكي عن دبلوماسية، لما بحكي عن شو معقول نعمل لما بيصير كل اللي صار معه، ما عنده جواب إلا نحن كربلائيون. يعني كأنه عم بيحكيني لغة أنا بفهم، نفهم عليهم شو يعني كربلائيون، بس عم بيجي يحملك لغة أنت ما بتفهميها. ليش ما بتفهميها؟ مش بمعنى أنه ما بنعرف شو صار بكربلاء وما بنعرف أنه مؤمنين بكربلاء وبنحترم إيمانهم، بس نحن مش هيك. هل بده يفرض علي شو هو مآمن فيه؟ وبالتالي أنا برأيي من ناس كانوا عم بيقولوا لناسهم 40 سنة مستبيحين لبنان لأنه بدهم يصلوا بالقدس، لأنه رح يحتلوا الجليل، لأنه لأنه لأنه سقطت هالمقولة. اليوم عمليا ما بقى فينا نتوهم، يعني أكيد مع ناسه بيقدر يقلن هيك بنت جبيل لن كل ما تخلص وحدة، كل ما تخلص قطعة أرض، كل ما يا حرام يموت شباب منهم، بيرجع بكرر نفس الخبرية، بيهون اللي صار قبل وبيجي بيحط البريير بمحل تاني. مشان هيك أنا قلت لك هني بينهم وبين حالهم عارفين أنه خلص بالمعنى العسكري سقطوا، ما بقى في شيء ينحكى عنه، وهن عارفين ان الاسرائيلي قدر يعمل اللي بده اياه، عارفين بدليل ليك كيف عم تتطور الاشياء. اليوم قبل ما اقنعهم كيف بدي اقنع المسؤول، المسؤول يلي عاش بسجن الوصايه وبسجن حزب الله من التسعينات لليوم، كيف بدي اقنعه انه هالسجن بطل موجود؟ كيف بدك تقنع القاضي؟ كيف بدك تقنعي الضابط؟ كيف بدك تقنعي؟ كيف بدك تقنعي وما بتخلص؟ اليوم هاي القناعة إذا مش موجودة عند حزب الله مش هيدا الأخطر، لأنه عارفين نحن حزب الله وين بالمعنى الإيديولوجي، حالته الطائفة الشيعية عايشة حالة خوف، وهيدا النجح في حزب الله، عايشت حالة الخوف لأنه الدولة كانت متخلية عن كل المواطنين ومسلمة سيادتها لحزب فئوي طوال عقود طوال عشرات السنين. وبالتالي السؤال الأساسي هو المسؤولين بالدولة كيف بدك تقنعيهم أنه ما يكون عندهم إجر بالبور إجر بالفليحة؟ كيف بدك تقنعيهم أنه الشطارة والذكاء مش أنه يوقف على ضفة النهر ويشوف جتة مين بدها تمرق قبل تياخد موقف؟ كيف بدك تقنعيهم؟ كيف بدك تقنعيهم؟ هيدا
0: خليني أسألك وبالتالي... كيف تقنعهم؟
1: ايه؟
0: كقوة لبنانية كيف عم تقنعهم؟ كل يلي
1: أسألك أنا بنظام ديمقراطي القناعة بتكون بالموقف السياسي وبالممارسة، هيدا موقفنا هيدا ممارستنا، موقفنا واضح تجاه هالموضوع بممارستنا. لما عنصر حرس ثوري أو قائد حرس ثوري كان موجود بسوريا وقت الأزمات بسوريا ووقت الحرب، كان موجود بلبنان وقت الاغتيالات، كان موجود وقت بناء حزب الله، يعني الكل بيعرفوا انه هو حرس ثوري، موقفنا واضح واكيد بنحن وعم بننسقه مع الاخرين بانه نجي نقول هيدا بيرسونا نون غراتا، السفير الشيباني ما بيقدر يبقى بلبنان. بالوقت يلي وين الدولة لازم تكون هي مقتنعة، هلا بعطيك عدة أمثلة، ما بتقدر نلاقي إخراج معيب مثل الإخراج اللي لقيناه، هيدا أجر بالبور أجر بالفلاحة، لأنه أساسا هن مشاركين بالقرار. ما بتقدر حدا هو حرس ثوري وبمسألة مثل هاي والحكومة وزير والحكومة موافقة أخذ قرار بأنه شخص غير مرغوب فيه، شوي يطلع موظف على رأس جهاز اللي عم بيعطيه لأنه وفق القانون له حق. أول شيء له بيقدر يعطيه إذا ما رجع لرؤسائه، وبالتالي وين الرؤساء كان موقفهم أصح؟ وين الرؤساء كان موقفهم هو الموقف الحقيقي لما اتفقوا مع وزير الخارجية انهم يعملوا شخص غير مرغوب فيه او لما نعطيه المجاملة وبالتالي إقامة المجاملة. وبالتالي خليني أقول لك هيك بشكل كتير بسيط، عندي مثل تاني. طب القاضي يلي طالع قرار بمجلس الوزراء بأنه سلاح حزب الله سلاح غير شرعي وبينلقط عنصر من حزب الله عم بينقل آلاف رصاصات وسلاح متوسط وسلاح خفيف بكترة وبيطلعوا $10 انه وين هو؟ ما بعده مسجون؟ بعده مسجون. مشان هيك التحدي الكبير اليوم فجر السيادة ما بقى مسؤول عنه حزب الله، موقف حزب الله بنعرفه، ما بقى تحمله حزب الله اكثر ما قادر يحمل، حزب الله قراره مش بايده. لا بقى نبكي على المسألة ونشوف شو بدنا نعمل. موقفنا بهالاتجاه واضح، اللي بيحمل المسؤولية ولازم نحمله المسؤولية هن الموجودين بالدولة يلي كتير واضحة حكيون عن السيادة بخطاباتهم، بدنا نشوف بالممارسة العملية كيف بدنا نوصل.
0: دكتور، يعني هل يمكن برأيك الفصل بين ظروف الحرب اللبنانية وبين واقع لبنان الحالي لما نكون عم نناقش مسألة السلاح؟
1: في أمور كتير متشابهة بالظرف، ولكن بالظرف التاريخي كل شيء بيتغير مجرد ما يتغير الأكتر، يعني مجرد ما يتغير يلي عم بيصنع التاريخ. أنا بقول لك الجنوب كان أرض مفتوحة ومشان هيك انفتح على الاحتلال بشكل كتير كبير لما اعتبرناه أنه ساحة مباحة، الفلسطيني بيقدر يحمل سلاح فيه ويعمل بده إياه وعلى كافة الأرض اللبنانية. هيداك سلاح غير شرعي، سلاح حزب الله سلاح غير شرعي. يمكن الفرق انه هون في ناس من قلب لبنان حاملين هيدا السلاح واكيد معهم حدا من برات لبنان، هونيك كان في اغلبية من برات لبنان وفي ناس معهم من قلب لبنان كانوا يحملوا السلاح. برات هيك يعني مفتوح الموضوع، هونيك مين اللي مهد للحرب كلها سوا لكلها الصراع؟ دولة متهالكة مش حابة تاخد موقف تقبل باتفاق مثل اتفاق القاهرة، مثل يعني اتفاق القاهرة مثل جيش شعب مقاومة. اوكي، يعني هلأ بالموضوع السيادي هيك، بموضوع الدولة بدون ما نفوت كتير بالممارسة بالدولة وفسادة وهيك، الدولة العميقة يلي نشأت بست شباط بعدها مكفاية، يعني هالمسائل بتقدر تتوضح تباعا. وبالتالي خليني أقول ولو كانت يعني مسألة السيادة هي هي ولو كانوا المعنيين بهالموضوع مختلفين وتخاذل الدولة يلي وصل للحرب اللبنانية ببدايتها هو مثل تخاذل الدولة يلي ورط حزب الله، مش بس ورط لبنان، ورط حزب الله. مش حرام يكون عم بيروح 10,000 مقاتل لحزب الله أو 10,000 شاب لبناني؟ مش حرام يكون عم بيتدمر الناس بيوتها بهالطريقة؟ هلا بترجي تقولي لي هن أرادوا هيك؟ في جزء من المسألة تقاعس الدولة وهيك الدولة اللي تركت حزب الله. أنا كان يجيني حدا من الطائفة الشيعية الكريمة من بريتيل أو من غيره عنده طلبات بقلب الدولة، انزل تطلب فيه وقولولي أنت شو خصك؟ الثنائي هودي هو اللي بيقرر فيهم، الثنائي بيقرر مين بيجيب ضباط على الجيش. طيب رح يقدر يضل الجيش صحي إذا الثنائي خلال 30-40 سنة هو جاب هو اللي كان مسؤول عن أنه يسمي الضباط بالجيش؟ وإذا في شي ضابط شيعي بالجيش كفوق منه تابع للثنائي بيقدر ياخد موقع؟ وغير محلات وغير محلات بالدولة نفس الشيء. طيب إذا الدولة كانت تغير امتحانات مجلس الخدمة المدنية لأنه دولة الرئيس بري شاف أنه اللي نجحوا منهم لقلوا أو منهم للثنائي، يعني أقصى الكفوئين ورجع عامل امتحانات مجلس خدمة مدنية تجاب يلي لقلوا. وبالتالي ما فيك تلومي كل الناس، بس كل الناس موجودين بهيدا السجن إن كان عن قناعة منطقية أو عن قناعة وهمية. اليوم المسؤول عن هالموضوع بدنا دولة، ما بدنا دولة تعمل 69 اتفاق القاهرة، ما بدنا دولة تقول جيش الشعب مقاومة ويفرفكوا إيديهم ويسرقوا من الوزارات ويسكتوا عن كل شيء. اليوم في عنا حكومة ودولة اللي مبين أقله في الخطاب السياسي أنه هن واعيين لمسألة السيادة، يجب أن نقرن هذا الوعي بالعمل، مشان هيك سميناه فجر السيادة.
0: قد يكون هي نرفع صورة الشهيد، وقد يكون سهل نردد اسمه، لكن الوفاء الأصعب هو أنه نبني وطن منه بحاجة لشهداء جديد، وطن ما يضطر شبابه لحمل سلاح لأنه الدولة غايبة وما بتخاف ولا تخاف في أم على ابنها عند كل منعطف سياسي أو أمني. يمكن أكبر وأقوى وفاء ليلي حملوا السلاح بزمن انهيار الدولة إنه نبني الدولة يلي بتخلي حمله خارجها غير ضروري. لكن السيادة لا تختبر بس بالخطبات الكبرى، تختبر كمان بالأطراف، بالمناطق البعيدة عن المركز، حيث بحس المواطن أحياناً أنه حضور الدولة بيصير أضعف كل ما ابتعد عن بيروت. من هون رح ننتقل لمنطقة بيعرفها ضيفنا جيداً، بعلبك الهرمل، نعرفها مشتركاً أنا وياك هيدي المنطقة. حضرتك نايب عن هذه المنطقة بعلبك الهرمل، وهي منطقة لها خصوصيتها السياسية والأمنية والاجتماعية. شو بيعني فجر أو شعار فجر السيادة لمواطن بيعيش بهيدي المنطقة؟
1: أول شيء بدي أتوجه بتحية لهي المنطقة كلها سوا، بدي أتوجه بتحية لأهل شهدائنا. لما سألتيني عن الخبرية اللي بتتخبر السنة، كان في زلم اختيار أول مرة بيشارك بالقداس وبيحمل صورة، كان يشارك بالقداس بس أول مرة بيقبل يشارك بالقداس كبي شهيد. تعرفي ليه؟ ابنه كان بين المفقودين لحدود ما سقط النظام بسوريا، كان بعده متأمل. شو يعني كان بعده متأمل؟ كان عم بيخبر خبريته. شو يعني إجا حضر القداس اليوم بعد 40 سنة أو 50 سنة؟ يعني عم بيخبر الخبرية بشكل الجديد وبأمل تاني. كان متأمل أنه ابنه مسجون بسوريا، اليوم عرف أنه ابنه مش مسجون، صار عم بيخبر الخبرية بشكل مختلف. بدي أدي تحية لأهلنا، وبدي أقولك الله يساعد هاي المنطقة، لأنه بعلبك الهرمل عطول كانت برات الدولة، واليوم أحسن من قبل بس بعدها جزئيا. وأهلنا يلي كتير كانوا برات أي إمكانية إنماء أو أي إمكانية حل لمشاكلهم، اليوم محروقين، بدهم نتيجة فعلية دغري، بدهم إذا حدا قدم يقدر يكون موجود ويفوت على الدولة، بدهم وبفهم إحساسهم بالوقت يلي الدولة بمعناها العميق صار فيها تغييرات، بس مش قد يلي نحنا وشهدائنا بنطمح له. قلتي شغلة كتير أساسية مهمة، قلتي حضور الدولة أضعف كل ما ابتعدنا عن بيروت. اليوم شهدائنا بيعرفوا ونحن منعرف. أنا بدي أقلك شغلة صارت راسخة بقناعتي، الدولة العميقة بلبنان خطيرة قد سلاح الحزب وأكتر. بدك تشوفي كيف بنصوت بمجلس النواب، بدك تشوفي شي قانون بعد ما نكون اتفقنا على صيغته كيف بيقدر يصير فيه اختلاف بالنص بس ينبعت على الوزارة. ليك شو بدك تلحقي مثل ولد صغير عم بيلاحق ابنه بصف السيزيام تيشوف اذا نقل عن التابلو صح او لا. بك تشوفي التصويت، بك تشوفي الهرج، بك تشوفي المرج. هيدا شي بيشبه شهدائنا وبيشبهنا؟ اكيد لا،
0: ابدا
1: اكيد لا. بك تشوفي الطريقة اللي بتصير فيها حل المشاكل، بعض التعيينات، هيدا الشيء بيشبهنا وبيشبه شهدائنا؟ أكيد لا. هيدي الدولة العميقة، يعني شو بقدر أقلك، ما بتقدري تلميذ ترمينال دارس مظبوط مفهوم الدولة، طالب أول علوم، أول سنة علوم سياسية أو حقوق، ما بيقدر يقبل هالشيء أبدا. شوفي قديش صاروا معودين يخطفوا الدولة ويضحكوا على الناس ويكونوا مرتاحين انه ما حدا رح يقول لهم شيء. هاي الدولة بصيغتها ما بتقدر تشبهنا، مش ما بتقدر تشبهنا، ما بتقدر تشبه كل الناس، ما بتقدر تشبه السن الفقير المزارع القاعد بعكار، ما بتقدر تشبه مزارع بعلبك الهرمل، ما بتقدر تشبه الزلم القاعد بشوف وعم بيهتم بأرضه وبجلاله وناطر لقمة العيش، ما بتقدر تشبه اللي عم بيصرخوا بدون يستردوا أموال المودعين. بس هيدا كله ما رح يصير إذا هيدا شكل الدولة بقي هو ذاته. مشان هيك خليني أقلك، هاي الدولة لا بتعبر عن الناس ولا بتشبه الناس. قلتي حضور الدولة أضعف كل ما تعبرنا عن بيروت، قياس الدولة بالمسافة. كأنك عم بتقولي وسبحان الخالق على طريقة التعبير اللي استعملتيها، إنه المركزية ما بدنا إياها.
0: بعرف عم كثير عم يدهمنا الوقت لأنه قالوا لنا إنه خلص.
1: يا لا رح أنهي لقلك، هيدي الدولة ما بتشبهنا. أكيد السيادة، بدنا نحرر لبنان، بدنا فجر السيادة من الاحتلال الإسرائيلي ومن الاحتلال الداخلي يلي منه شايف حاله معني بمسألة لبنان، شايف حاله بس بمعني باللي بيصير بإيران. بس الأهم من هيدا إنه شكل هالدولة ما بيشبهنا ومش قادرين نعيش معه. شكل هالدولة لازم يتغير. هيك شهدائنا عم بيقولولنا. هالمرة هن أخذوا القرار، ونحن لأنهم أخذوا قرارهم بده يكون فجر السيادة فجر لشكل دولة ما بيقدر يستعبد الناس وبيعطي كل المواطنين بلبنان الحرية والكرامة.
0: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي ما نتشكرك. بعرف في كتير أسئلة بعد ما قدرنا نسألها، ولكن دهمنا كتير الوقت. أكيد ملتقانا معك بتجدد الأحد بالقدس. شكرا لكم مستمعينا.
2: فجر السيادة.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فرشاة أسنان كولجيت ب70 سنت، ورق ساندويش 500 جرام ب$1.20.

0: نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك عبر أكس: في ظل تعنت حزب إيران غير المبرر وغير المفهوم وإصراره على رفض كل المسارات التفاوضية والأطر العسكرية التي تسلكها الدولة لوقف القتل، وبعد خطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى الإمام الصدر والذي بدا مستنسخا من خطاب نعيم قاسم إذ جاء خاليا من أي ومضة أمل أو محاولة تمايز أو مبادرة إنقاذية ولو سورية، لم يعد المراقب يسأل عن مؤديات هذه المواقف المنفصلة عن الواقع والمنطق، بل صار يسأل عما إذا كان للإنسان اللبناني وليس الشيعي فقط أي مكان في رؤوس القيادات العسكرية والدينية والسياسية الشيعية. واستطرادا نسأل أيضا عما إذا كانت التبعية لإيران أشد وأوثق من رابط الأخوة والجيرة والدم والدين والوطن. إلى متى وإلى أين بعد سقوط علي الطاهر؟ أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي أن المديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية تبدأ باستقبال طلبات الترشيح لامتحانات الكولوكيوم للعام 2026 الدورة الثانية للاختصاصات تقويم النطق، قياس النظر، العلاج النفسي الحركي، العلاج الانشغالي، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 1/9/2026 ولغاية يوم الجمعة 20/11/2026. اعتبر النائب محمد الحوت أنه لا يجوز معالجة مأساة النزوح بأزمة تعليمية، وقال: قبل أقل من أسبوعين على الدراسة لا يزال نحو 21 ألف نازح في مراكز إيواء وتستخدم قرابة 80 مدرسة كملاجئ. أضاف: المطلوب من الحكومة اليوم بدائل لائقة، تمويل عاجل وجدول تنفيذ يحفظ كرامة النازح وحق التلميذ. ورحب الحوت بتوقيع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قانون العفو العام بما ينهي انتظارا ثقيلا لعائلات عانت طويلا ويعالج مظلوميات كان لابد من إنهائها. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: The Roots, Eye on the Future. شعار جديد للميركس دور بعام 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم بيلتقوا بكازينو لبنان بالحفل الأضخم على الساحة اللبنانية والعالم العربي لتوزيع الجوائز. ميركس دور 2026 السبت 5 إيلول ابتداء من 5:30 المساء مباشرة على الـ LBCI. عيشوا تجربة مع النجوم واحجزوا بطاقتكم بتيكتينج بوكس أوفيس.

نواصل تقديم الموجز. أشارت الرابطة الأمريكية للسيارات إلى أن معدل سعر جالون الديزل ارتفع إلى 5.85 دولار مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق. أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني أن الأمريكيين حاولوا إضعاف سيطرة القوات المسلحة الإيرانية على مضيق هرمز، لكنهم واجهوا ردا حازما ومدويا. أخيراً، أفادت وكالة AFP بأن درجات الحرارة في إسبانيا سجلت أمس 45 درجة مئوية. نهاية الموجز، شكراً للإصغاء وإلى اللقاء.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: لبنان على مر تاريخه شهد احتلالات كثيرة، كل هذا وبقي هو وقع في تجارب ومطبات مريرة، ينهض ويعود أقوى كل مرة. قدرنا وخيارنا أن نواجه ونصمد. هذه أرضنا، فيها متجذرون، هذا وطننا الذي خلقنا فيه ونموت فيه ومن أجله. هذه إرادة البقاء والصمود التي تحلينا بها وغيرت وأسقطت مخططات ومشاريع داخلية وخارجية مشبوهة، وستسقط ما تبقى من هذه المخططات ومن احتلالات مموهة.
1: فجر السيادة.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 2,571,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,589,000، المازوت 2,446,000، والغاز 1,167,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: الحق والحقيقة باقيين كرمال اللي راحوا باقيين وكرمال اللي راح يجوا باقيين وتتبقى أجيال تسلم أجيال باقيين.
6: فجر السيادة

0: 2026. موقعين للشهادة بهذا الكون، شهادة بالوجدان وشهادة على أرض الواقع، ولا ثالث لهما. اللي بالوجدان بيبقى بالقلب وبالروح وبالأسير اللي بيعطر هالدنيا وبيعطيها معنى، واللي على أرض الواقع نضال وبصمة على جبين هالوطن وإيمان متجدد بيعرف معنى واحد للانتماء وهو الحرية. بيقولوا أيلول طرفه بالشتة مبلول، نحنا منقول كقوات لبنانية أيلول طرفه بالدمع مبلول. وبيبقى صوته أعلى من صوت الانفجار، مثل ما كتب وقال الدكتور سمير جعجع. محبتي مزدوجة، أول شيء شديائية، ونحن بنعرف قديش الشديائية بحنوا على بعضهم وقديش بحبوا بعضهم وقديش بيوقفوا حد بعضهم. وطبعا من جهة تانية ماشي ضياء، الدكتورة ماشي ضياء، الوزيرة ماشي ضياء، المناضلة ماشي ضياء، المحبة ماشي ضياء، الضحك اللي بتضل على وجهها لماشي ضياء رغم كل المآسي اللي مرقت فيها. أهلا وسهلا فيك، هالقد من حبك هالقد من قدرك مي. أهلا وسهلا.
1: يعني وفا، بدي أشكرك من قلبي على هالمقدمة الحلوة، و أكيد في شي خاص هيدا العرق الكسرواني في مكان ما، ومن عشقود تحديدا. أنا وصغيرة يمكن ما كنت أعرف قيمة الانتماء للجبل، لأنه أنا كمان بيروتية
0: جميزة،
1: بس تكبري بتصيري بتفتشي على الجذور تبعيتك، والجذور بقلهم بتنفس. أنا وقتها بوصل على الجميزة، وقتها بدي أطلع على الجبل بالصيفية بدي روح ديركت على كسروين. هلأ أنا ساكنة بالمتن، وتحية لأهل المتن، والمتن رائع وبيخذوا العقل، يمكن بالطبيعة أحلى من كسروين، بس يا سبحان الله أنا بتنفس بكسروين، وهلأ لبنان الحر بكسروين. وتحية للي كل عم يسمعونا من كل لبنان. وعلى يعني طالما حكيت أيلول، أنا أيلول هو شهر الشهادة وقدس شهداء وشهداء المقاومة اللبنانية والقوات اللبنانية. يمكن بمكان ما القدر حتى بالنسبة للقتلة، يعني لما قرروا يغتالوني اختاروا شهر أيلول،
0: صح، 25
1: أيلول. بقى هيدي الصدف مش عن عبث، إلى معنى كتير عميق، وهيك بتترك جرحة بالوجدين أكتر ما أنه بصمتة، أنه يمكن في ناس قدرة، أو هي أوقات بتخلق أو بتكتب قدرة، لأنه هي تنعى بقضية معينة، وهي القضية مستعدين ندفع حقها لو قد ما كان غالي.
0: ماشي دا، إذا منرجع لقبل 25 أيلول 2005، هل كنت بتاخدي حذرك أكتر؟ هل كنت بتوطي من مواقفك أكتر؟ هل كنت بتزيحي شوي على جنب حتى تمرق هيدي الموجة، أو بترجعي بتعيدي نفس شريط حياتك اللي عشتيه بالإعلام وطبعا بعدك عم تعيشي؟
1: يمكن هي مش أول مرة بجاوب على سؤال بهيدا الاتجاه، إنه أنا لو كان يعني هيدا المسار، إذا بده يرجع ينسألني إذا برجع بمشي على نفس هيدا المسار، ما بغير فيه ولا فاصلة ولا فيركول. يعني القصة قصة قنيعة، يا أما أنت مقتنعة باللي عم تعملي، لأنه أنا لكنت عم فتش على مجد، لكنت عم فتش على شهرة. نحنا لما كنا مؤمنين بهذه القضية وما زلنا يعني قائد المسيرة كان بالسجن وما كان في شيء بيقول بالاعتقال بالأحرى لأسباب سياسية، الاعتقال السياسي، بس ما كان في شيء بيقول إنه معقول يرجع يطلع من حيث هو. ظروف ما كانت تنبئ بشيء إيجابي، إلا أنه نحن كان عنا هالقناعة من جوا من الداخل أنه يعني ما بحق، ما في حق بديع إذا في وراء ناس مطالب. عم بتطالب فيه، وهي قضية يعني كنا عم نحرر وطن، مش كانت انه هيك لانه نحن عبالنا نتهجم على فريق معين، او كان سلطة احتلال
2: صح.
1: يعني هلا كان امبارح معلم بالجامعة عن الطائف عم قال لهم انه under Syrian tutelage، قالوا له شو معناتها؟ هن English educated. قلت لهم ليكو رح اقول لكم شيء، انه هي تيتيل او وصاية. وقت عملوا اتفاق الطائف اعتبروا انه يلي كانوا قروا اتفاق الطائف مع بعضهم كان في امريكان، كان في مغرب اذا ما غلطاني، كان في فرقاء عديدين، والسعودية اكيد صح. على راسهم لانه الطائف بالسعودية عم يشتغلوا لانهاء الحرب بلبنان ولنوصل لهيدا الاتفاق. ولكن بعد ما اقروا اتفاق الطائف اعتبروا انه في اهتمامات اخرى، ولبنان هالقد بلد ضعيف
2: ما بدنا يوجعلنا راسنا،
1: ما بدنا يوجعلنا راسنا، هيدا البلد الصغير كيف الولد يلي بيموتوا أهله بيبقى منه عنده النضج الكافي لهو يمشي أموره بنفسه، بيحطوه تحت وصاية عمه، تحت وصاية جده، حطونا تحت وصاية سوريا كأنه نحن أنه هن فقهاء أكثر من اللبنانية لا يقدروا يديروا أمرنا. حطونا تحت قوة أمر واقع كنا محتلين من 35,000 جندي سوري. هذا الواقع أدى أنه عشنا مراحل كتير عديدة، مراحل اضطهاد، مراحل سجن، مراحل
2: اغتيالات،
1: عنف الشباب، اغتيالات، ولكن كان يبقى عطول هيدا القداس هو السيمبول الأساسي يلي كنا يعني نتقرب من ستريدا نشوف كيف بدنا نقدر نعمل لها زيارة لنقرر شو بدنا نعمل بهيدا النهار، وأنا كنت غطي كل أيامات الأحد بنهاركم سعيد لحتى نقدر نظمت أكتر تغطية ممكنة للقداس ونحن تحت الوصاية السورية والاحتلال السورية والجهابزة يلي كانوا حاكمين لبنان، يلي هن كانوا أدوات بيد النظام السوري بهديك المرحلة. وكنا ننجح وكنا نأثر على المجتمع، مثل ما كان ماتش الباسكت يلي كان وقتها الله يرحمه أطار شويري عطى هيدا الزخم تبع النبض يلي كنا ما مسترجين نعبر عنه من خلال الباسكتبول. قدر أنطوان شويري يرجع يحيي هيدا النبض اللي كان عند المجتمع يلي حاسس حاله مضطهد، وقدرنا من خلال تظاهرات بسيطة من خلال احتفال بالفوز بالباسكت نفرجي انه نحنا هنا وسنبقى هنا.
2: آخر سؤال عن هديك المرحلة، لأنه بهذه المرحلة في كتير أسئلة وفي كتير تشنجات عم نعيشها، وفي كتير مرحلة دقيقة وصعبة كتير كتير يمكن تفوق صعوبة عن وقت الاحتلال السوري، بتصور هيك؟ ما بعرف إذا بتوافقي.
1: لا لك كل وقت أصعب من التاني. يعني صحيح كنا بفترات يشوفونا مبسوطين وعم نظهر سوسيال وهيك بهديك المرحلة، ولكن بتشبه هلا أنا بظهر برقص مكاية للي قطشني، للي فكره أنه بده يلغيني. بقى لو الطير يرقص مذبوحا من الألم، ولكن نحن صوتنا لازم يضل يودي، وبدنا نضل قاعدين على قلبي اللي ما بيحبنا.
2: صحيح. وكتار شوي بعدهم،
1: كتار كتير وعم بيزيدوا، لأنه في ناس عندها غيري.
2: ما أنا شوفك بحسبهم
1: يعني اسمك أنت في كتار ما بقى قريبين منه، واللي بيقهرك أنه في بعض زملاء، بعض ناس كنا سوا بالنضال، بعض الناس يلي أسمائهم قريبة لقلبنا بنقرأ هلأ أوقات بيطلعوا لك بكم موقف أنه لا انتو نوبل اكتر. في الانسان لو عنده طار داخلي بلي سبب ما بس الواحد بده يحافظ على يكون له بقوي، لأنه في المسائل الصغيرة وفي القضية الكبرى.
2: صح.
1: مش هيك بيتم التعاطي بس. صحيح. مالي ما بصح إلا صحيح.
2: أنا قلت قلي بتكرهنا، لأنه أنا حساباتي غير هيك، أنه كل 10 بيعملوا 1 صفوا قلي بيكرهونا، مش كترة يعني. لأنه بالنتيجة على طول بعيرونا أنه نحن الأكترية وأنتوا الأقلية، صرتوا 900,000 يعني، خلاص تركوا هالبلد وفلوا روحوا عشوا. هيك عم بيروجوا، هيك عم بيقولوا،
1: ولا عم بيروجوا كتير أشياء، لأنه مبارح عم بقرأ أنه رجعوا مرة تاني، أنه خاصة بعد هلأ اللي صار على الطاهر وهيك، أنه على المستوى الميداني والعسكري فقدوا كل أوراقهم يعني، وعلى الطريق يفقدوا ما تبقى.
2: بس ما هن مقللين من أهمية،
1: إذا بدهم ياخدوا ويعطوا بدهم يرجعوا يطالبوا، أنه عندهم 6 مراكز أساسية الموارنة قاعدين عقلهم الموارنة يعني، بدهم ياخدوا منها. قال والسعودية عم تبعت أنه لا، هيدا الحديث ما أنا موافق عليه، لأنه ما بدأ حدا يمس بالطائف. حشتتوا بربنا نحن. هلأ عم نطالب بالفدرالية. ما حدا يقول لي كيف يعني فدرالية، لأنه إجوا اشتروا بقلب المناطق. الفدرالية طريقة عيش.
2: صحيح.
1: يلي إجا عيش عنا ومبسوط بطريقة حياتنا، أهلا وسهلا، نحن منا منغلقين. ولكن هيدا الانطواء أو التفكير أنه نحن أهل ذمة، ساعة تبعين لإيران، ساعة تبعين لبلد عربي آخر، ساعة تبعين،
2: ساعة أصلنا مش لبناني جايين، أو من سوريا أو من جايين،
1: نحن المون هي أصلنا مش لبنانية يعني.
2: نحن مش لبنانية وكسر وين باعتبار أنا وياك من أهل كسر وين.
1: لا
2: يعني.
1: الله يرحمها. يعني أمه لصهري كانت تقول فضل ما أقولها هلا، اصلا هنا اذا بيرجعوا للتاريخ يعني المماليك والفاطميين والى ما هيدي المنطقه اصلا مسيحي
2: طبعا.
1: وبعدين اجوا احتلوها فريق ورجعوا احتلوها فريق تاني ورجعوا كلهم فلوا.
2: صحيح.
1: مثل العاده بقى، ما حدا يقلنا هيدي هون اصلا هيك. لا معروف شو اصلا. بعدين يا اختي في شيء ميرون مع احترامي للجميع بيعطي هيدا الصفاء، لو قد ما تلبدت الأمور بضل في مناطق فيها صفاء، وهذا جاذب للكل، مش انطلاقة من تعصب، مع محبتي للجميع. وأنا أكتر إنسان منفتح وعندي أصحاب من كل الطوائف وبظهر معهم بشكل يومي، بس ما بقى حدا يحكينا بهيدا المنطق. في دول عربية تانية ما عرفوا يدافعوا عن واقعهم، يعني أنا بتمنى عليهم يرجعوا يشدوا حالهم شوي، لأنه مش كل ما دق الكوس بالجرة بنحمل حالنا ونفل. بس بنفس الوقت نحن هون بلبنان لا، لقمة صعبة، مش بسهولة بيقدر الواحد يمضغها. طولوا بالكم علينا، لأنه نحن كتير مطولين بالنا عليكم، وما بقى في مطرح للحكي برات الطريق وبرات الخط.
2: نعم. ما يفجر السيادة. كأنه حسينا من خلال هيدا العنوان أننا نقترب من السيادة، مع العلم أنه الوقائع على الأرض بتبين أنه لا سيادة حتى الساعة ولا يكون في المستقبل القريب.
1: لا أنا ما بحب أقول أنه لن يكون في المستقبل القريب، بعد كل ما عنيناه أنا الأوان لكي نصل إلى مرحلة تطمئن فيها كل النفوس، مش بس فريق معين أو حزب معين، اللبنانيين بشكل بالمطلق. لأنه هيدا القهر يلي ما له مبرر، والعذاب يلي ما له هدف. يعني لما قررنا بعد كل المصاعب يلي مرقنا فيها نوصل لمرحلة نصير نحن كبلد عم ندفع ثمن دفاعا ساعة إسناد غزة، بوقت أنه الموضوع الفلسطيني مشيك بيتعالج بالطريقة اللي فات فيها حزب الله، وأما فيما يتعلق بإسناد إيران. يعني حتى ما انتفضوا وقت اغتيلوا السيد حسن نصر الله، انتفضوا وقت مات أتلو خمينئي. أنا شو خصني، أنا كلبنانية شو خصني لأدفع ثمن إذا أنتو صنيعة إيران؟ أنا شو ذنبي كلبنانية؟ أنتو هيدا الحزب أوجدوا أوجدته الثورة الإسلامية في إيران لتصدير الثورة إلى هذه المنطقة من العالم، لتحدي الغرب، لتحدي الدول العربية. أنا كلبنانية ليه بدي أكون موطئ قدم لحضارة لا تشبه حضارتي؟ للغة لا تشبه لغتي، لمنطق لا يشبه منطقي، لناس قررت أنه هي بتحب تموت وأنا بحب الحياة. بقى كل هيدي الضحايا اللي سقطت بالمرحلة الأخيرة بتأسف أني أقول سقطت عبثا، سقطت في سبيل قضية ليست قضية لبنان، ليست قضيتهم، هذه القضية ليست هذه القضية قضيتهم. أكثر من هيك يعني عملونهم غسل دماغ وقنعوا هالشباب أنه أنتوا لازم تستبسلوا في سبيل هذه القضية، في سبيل مفاهيم تعاكس المفاهيم اللبنانية، وبالآخر بين ما يوعوا بين ما ترجعي تنوريهم أنه لا مش هاي الثقافة اللي أخذتوها على مدى 40 سنة هي الثقافة اللي لازم تكون عندكم، وعوا بقى من هالغسل الدماغي اللي أنتوا تعرضتوا له لترجعوا للبنانيتكم، ولا نرجع نقول أنه نحن بدنا نعيش مع بعضنا لو بصيغة مختلفة. إذا هيدي الصيغة منا ماشية وإنما بدنا نعيش مع بعضنا ببلد واحد مع احترام خصوصية كل فريق، بس مش هيك، مش بالموت وبالحرب وبالدمار وبالبيجر وبالدرونز وبالافتعال المشاكل، وبأنه نحن صامدين ساعة بالخيام ساعة ببنت جبال ساعة هذه المواقع الأساسية
2: بقلعة الشقيف،
1: وهلأ وصلنا لعلي الطاهر وتبين أنه هيدا القوة اللي عم يدعوا فيها انه هني اللي يحاربوا لبنان ما قدروا يدافعوا عن المواقع تبعيتهم، كنا حيفا وما بعد بعد حيفا اوهمون انه هني هالقد القوة العجيبة، تبين انه واوهمونا انه هني اللي ورا فجر الجرود، بينما الجيش اللبناني كان فجر الجرود، لما نقول مثل ما غلطوا مرة زحت لسانه وقالوا سموها شي تاني فجر شي تاني
2: عطول قولي عطول فجر القرود كانوا يزحطوا ويسموا شي تاني
1: ولا بالآخر ظهروا الدواعش بالباص اللي فيهم الأير كونديسيوني كل يعني وهم وهم وهم وهم، ونحن قادرين ونحن بدنا نعمله. طب عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، صرتوا ساقطين كذا امتحان، هلأ بعد علي الطاهر صرنا على تخوم
2: جبل الريحان كمان
1: وإخليم التفاح يعني والبقاع الغربي، وينكم رايحين؟ أما أنا الأوان لأن تتعظوا، إذا بدكم تنتحروا القيادات تنتحر، تركوا هالشعب بقى، تركوا هالناس اللي هي بعدها مصدقة أنه أنتوا بدكم توصلوها للسلطة وغشيتوها على مدى فترات طويلة، تركوها تعيش بسلام بقى، حاج توهموها بمفاهيم مغلوطة، وحاج تدعوا ساعة بيدعوا المظلومية ساعة بيدعوا العنجهية أنه هن اللي قادرين عليه ما حدا قادر عليه، تبين إنكم فاشلين، مخططاتكم واستراتيجياتكم سقطت، خلص الإنسان بيتعيس وبيفتح صفحة جديدة وبيشوف كيف بده يطلع منها، قرروا ينتحروا ياخدوا الشعب اللبناني كله معهم، لا غلطانين.
2: على كل حال اليوم عم بيقللوا من أهمية علي الطاهر بعض نوابهم، يعني
1: بعلم كانوا معظمين بعلم بيقللوا لأهميتها أنه الديماغوجية تبعيتهم، ما هني هيدا اللي بنسميها معلي بعلم الأعلام إيكو تشامبر بعلم السياسي، هن بيحكوا لغة للناس اللي بتحضر المنار وبتحضر وسائل الإعلام تبعيتهم، بيضغطوا مشاعرهم بغشون وبيعتبروا انه خلاص عملوا واجباتهم. لكن اليوم الدولة اللبنانية شئنا أم أبينا من خلال المفاوضات ومن خلال تدخل السفير الأمريكاني بلبنان ميشيل عيسى
2: لإطلاق الأسرى،
1: قدروا يطلعوا 5 أسرى، 2 سورية و3 لبنانية، كتير عالي منيح. بسمع أحدهم نايب بحزب الله
2: صح
1: انه شو انتو عم بتطلعوا لبنانية مقابل شو؟ مقابل انه هولي جماعة اسرائيل المقبورين، حتى التعبير اللي بيستعملون نحن بنقول مدفونين بالاراضي اللبنانية بدون يلاقون، وهن في منهم منهم اللبنانية يهود، وانا مع انه يرجعوا اليهود اللبنانيه صح يعيشوا بلبنان،
2: كان في يهود ببيروت
1: وهن كانوا مفخره
2: صحيح
1: يعني كانوا مفكرين وكانوا ناس كتير مرتبين، نحن بنحترم كل الديانات. الاسلوب طريقه الحكي يلي ما بتنم عن اي مستوى، اللي مقبورين بلبنان يلي بتكون تردون ويهجم على الدوله ويهجم على السلطه ويهجم على الرئيس رئيس الجمهوريه، اسلوب هيك الواحد إذا بيرد عليهم بينزل لمستويهم، يمكن الأفضل نترفع عن هالموضوع.
2: كنا عم نحكي عن الحرب، أنه عودوا للبنانيتكم وإلى ما هنالك، بس القصة أنه هني عم بيدافعوا عن أمي، يعني هني حرب للأمة مش للبنان.
1: هني إذا في ناس بتقول الأمة الإسلامية، الأمة الإسلامية ما هني مش رافضين السنة، لما هني ما فيهم يحتكروا الإسلام. أنا ما رح فوت بيناتهم شيعة وسنة. أنا إحنا بالمدرسة لما كنا بسنة فامي فرانسيز على الجيب ميزة كانوا رفقاتي كلهم مسلمات. أكتر شيء كنت أنتيم أنا صاحباتي، شيء من بيت فقي، شيء من بيت برجاوي، شيء دروز من بيت ضو، ولا مرة عرفنا انه مين شيعي ومين مسلم. هلا هن لما قتلوا الرئيس الحريري وبلشت الفورة الإيرانية، لصار هيدا النفور يلي هالقد طاغي على السطح بين انه السكت المذاهب المختلفة. الأمة الإسلامية ما بتعترف فيهم. انا ما بدي فوت بيناتهم بس يروقوا شوي، يعني هيدا الأمة الفارسية سوري قلتلهم نحن عملنا 100 مشكل بلبنان. نحن كنا نقول لبنان ذو وجه عربي، انه المسيحي بيعتبروا حالهم
2: انه فيني يقيد وجه عربي،
1: ايه اعملوا قيامة وبالطائف لانجزوا الانجاز انه نحن صرنا لبنان بلد عربي. قبلنا بعد شو صار بيعملونا لبنان بلد فارسي؟ لا حبيبي غلطانين كتير لحد هون وبس. لا، لبنان بلد عربي، نحن بنحكي عربي ولغات تانية أجنبية لنتحاور مع العالم، ما بنتعلم اللغة الفارسية وبعدين اللغة العربية الثانوية وبعدين اللغات اللي بتفتح لنا البيوت البواب للثقافات الغربية وللجامعات، إن كان فرنسي وكان إنجليزي وكان إسبانيولي وكان لغات التانية لتنفتحي على العالم. هن كلمة

0: المتعدده. عكس ما هن تقوقعوا ضمن البوتقه الايرانيه وما بدهم يطلعوا منها. بس هاي لا بتشبه لبنان ولا بتشبه العالم العربي. و يعني ما
1: سألت عن السيادة وفجر السيادة حكيت ما يتمني انه نحن لازم نكون قريبين والى ما هنالك نتمنى انه
0: لا انا على طول عندي قناعة لانه انا على طول في خضم اللي بيقول التحديات اللي بنكون عايشينها بيضل عندي هالنفس التفاؤلي. مثل ما
1: بس على ارض الواقع
0: نفس تفاؤلي انه ظهر الجيش السوري من لبنان وما كان في شيء بيقول انه ممكن يظهروا هال 35 الف جندي سوري على ارض لبنان. الله يرحمه الرئيس الحريري كان البوابة اللي فتحت اغتياله اللي فتحت البوابة لتطبيق ال 1559 ولا فرض الخروج السوري من لبنان على ايام نظام الاسد. لا كل شيء له نهاية بالدنيا. هيدا العجرفة تبعت حزب الله إلى نهاية وهاي المرحلة بدها تنتهي. نحنا كلنا مرقنا بتحديات في صرنا مكررين أكثر من مرة ولكن لازم يمكن عبرة بالتكرار أنه المسيحية فكروا حالهم أنه هن حاكمين البلد بمرحلة معينة مع أنه كان البلد بعز وقتها
1: بألف خير
0: انتقدنا وأنه سقطت الهيمنة المسيحية. إجوا السنة على أيام الرئيس الحريري كان العهد السني انه نحنا هيدي الفترة يلي صاروا يعتبروا فيها انه هني حاكمين البلد بأسوأ ظروف سقطت هيدي المقولة. اعتبروا الشيعة انه هني هلا البلد بلدهم وهن بيقدروا يتصرفوا فيه مثل ما بدهم ويجيرونا لمين ما بدهم يجيرونا لإيران. هيدي البول خلص رح تفقع يعني بقي منها شوي صغيرة فقعت بعد بقي أقل من ربعة بدها تنتهي ومنرجع لخلط أوراق بمرحلة جديدة وقراءة جديدة لمستقبل لبنان.
1: القراءة الجديدة برأيك هل هي بالفيدرالية؟ هل هي باللامركزية الموسعة؟ هل هي ما بعرف بالتقسيم؟ هل هي بدولة لبنان الصغير؟ هل هي بكبر لبنان يمكن يصير أكبر من 10452؟ يعني في أكثر من سيناريو.
0: لا هذا مش عم بقرأ اليوم مقالة لأحد شخص قومي عم بدافع عن البطرك الحويك لأنه أعلن لبنان الكبير وهن اللي ما بيأمنوا بلبنان كيان يعني قريت من كاتب المقالة هن ما عندهم الحزب القومي ما بيأمنوا بلبنان
1: صحيح.
0: كيان
1: نهائي صح.
0: وعم ينتقدوا بعض المسيحيين يلي مش راضيين أنه البطرك الحويك أنه أوكي بيانوغو ورح يصير قريبا
1: طوباوي
0: وقديس بس أنه لأنه اخضع خطرهم كيف أعلن لبنان الكبير. يروق علينا شوي يمكن هالصياغة تبع لبنان الكبير اوكي 10400 او احضر شيء اللي بتنادي هلا انه هو حزب الله صار ينادي بشعر بشير جميل 10452 كيلومتر مربع يعني احضر شيء وقت بيقلبوا المفاهيم الشعارات اللي بنطلقها بيتمنوها هن بس بطريقه معاكسه. لا لبنان بدو ينقعد بعدين ونرجع ندرس على وقت مش هنا بدون يطالبوا بالمناصب العليا بالبلد. لا نحن بدنا نعيد صياغة بعض الأمور لأنه بالتجربة لأنه طبقوا الطائف على ذوقهم لأنه يلي بيحكيك بالعددية نسيوا أنه عملوا على أيام الاحتلال السوري عملوا قانون تجنيس بعلمي جنسنا 200,000 واحد سرنا بس ضموا الغروبمان فاميليال ضموا العيال بعدين وصلنا لفوق المليون وبيحكونا عن التغيير العددي. لمين كان عارف وين قاصد؟ ليه فضيع كانت تنتمي لبيئة معينة وحدة غيروا التذاكر وفوتوا عليها من طوايف تانية لانقلبت المعادلة صفى الأهل فضيع بأما وأبوها بعدها مثلا رئيس البلدية مسيحي بوقت اللي ساكنين فيها هلا تغيروا أوقات يعني صار في صوب زحلة صوب مناطق متعددة في جديدة في مناطق تانية جنسوا ناس ما كان عندها الباسبور وخلطوا الديموغرافيا اللبنانية صحيح. ما حدا يحكينا أنه صرتوا أقلية أنتوا عارفين شو كنتوا عم تعملوا لنوصال لهون والتفجيرات اللي انعملت وقتها حتى البار يلي باقي من هالجيل الجديد أوكي سافروا من كل الطوايف بس المشكلة أنه المسيحيين لما بيسافروا بيندمجوا بالمجتمعات برا ما بعودوا يرجعوا، بينما في ناس بتفل وبترجع من طوائف تانية. يعني الديموغرافيا هن وصلونا لمحطة بعد محطة بعد محطة لوصلنا لهون. هلأ بدنا نفتح صفحة جديدة، بدنا نحكي بواقعية بيننا وبين بعضنا، مش انتو لكم معنا، مش انتو خسرانين الحرب وبتكون تجوا انتو تطالبونا بتعويضات، لا هيدا المنطق اللي تحكوا فيه على ايام ما كنتوا مستقويين علينا انتهى خلص، هيدا المنطق الاستقواء انتهى، نقعد بواقعية ومندرس مستقبل لبنان كما يجب أن يكون.
1: بس ما هي إذا بدنا نقعد بواقعية بعضهم مسيطرين على غالبية مفاصل الدولة. خلينا نقول عم نشوف مصدر أمريكي شو كان عم بيقول، أكان بالأمن العام، أكان بالجيش اللبناني، أكان
0: هاي الدولة العميقة اللي بدل يحكي بالقضاء. عنها دكتور سمير راجع،
1: هاي الدولة العميقة نحكي واقع بواقعية، كيف بدنا نحكي بواقعية والواقعية بغير مطرح؟
0: ليك كله بيتطهر، كله بيتطهر بس يكون يبطل فيه، هني مثل الجانجرين يلي فاتوا نخروا بالسيستام اللبناني. والأبشع شيء بكل هالسيستام انه اللي بيكونوا خواني من الداخل مثل هيدا يلي هلأ عم بيهربوا ناس من سوريا على لبنان، طلع
1: المرافق الشخصي،
0: المرافق الشخصي، وهي دول هلأ اللي عم نقرأ انه شوفوا ما بقى نقعد بالكافيات معهم لانه لما يلحقونا الامريكان بالسانكشنز تبعونهم لانه بدهم يوسعوا البكار. طب ما هو اللي باعوا البلد، هو اللي خرقوا البلد، هو اللي خرقوا المنطقة مش لسبب طبيعي، نعمل قصدا لتنخرق المناطق، وهن اللي باعوا أراضيهم لأنه طمعين، وهن اللي عطوا الغطاء للعسكر تبعول حزب الله والميليشيا تبعوله بتفاهم مرمخاي اللي وصلنا لهون. مشكلتنا انه في ناس من جوا مخروقين، يعني عم نوصل لنتائج عم ندفع ثمنها هلا طبخوها على مر السنين الماضيه، ولكن طبخ سم اكله بالاخر. على كل حال هيدا كله لازم يتنظف ويتطهر، بس نحن بدنا نضل صامدين كمان، ولازم نرجع نلاقي طريقه نتوحد فيها لانه لبنان ليضل هيدا لبنان يلي كلهم بحبوا يعيشوا فيه وبحبوا هالنفس يلي موجود فيه، بدون يتقبلوا انه اذا بيصير شبيه باي دولة تانية محيطة بيبطلوا هن حتى مبسوطين يعيشوا بلبنان.
1: صحيح،
0: في كتار بيقولوا انه الوجود تبعنا عاطي نكهة لهالبلد، هن ما بدون يعيشوا براتها، بس نحن هون بدون يفهموا نحن ما بنكون موجودين اهل زمة، نحن أساس هيدا البلد ورح نضل أساس هيدا البلد. يعني عم جرب يكون لطيفة ونحكي كلماتي.
1: صحيح، حسيت يعني حسيت وعم جرب ما تذكري أسماء.
0: تفهين
1: شو رأيك هني وعم بيدافعوا على طول عن الجيش وعاملين الجيش شماعة بيدافعوا عنه، وهلأ بقصة العفو العام رئيس الجمهورية مضي اليوم العفو العام، وهن قايمين القيامة بدهم يطعنوا باعتبار انه العفو العام في منهم قاتلين الجيش اللبناني. هن عم بيحكوا
0: تعرفين شو وضعهم، تحيي العظام وهي رميم. هن عم بيجربوا يجيبوا شعبية لقلون فقدوها. في عامل السيدوكسيون يلي بتستعمليه لتجذب العالم فقدوه. هن فلحوا بالبلد عيام ما كانوا بالسلطة وغشوا كتير عالم، وفي كتير عالم كانوا ماشيين معهم حتى خلال الفترة الرئاسية لأنه كانوا معتبرين بيوصلوا لمراكز ووصلوا بس هرهروا على الطريق بالنتيجة، لأنه في شيء وهمي، في شيء تناقض بالمواقف، في شيء كل يوم بتحط البارودة بمطرح مطرح ما بيناسبك، مطرح ما بيطلع لك إفادة أكتر، مطرح ما فيه كوربشن أكتر، مطرح ما فيه تعصري البلد أكتر.
1: وهلأ كل ساعة موقف، هلأ كل ساعة موقف تحديدا من حزب الله.
0: هلأ هني عم بيجربوا أنه ينتقدوا رئيس الجمهورية على أساس أنه بركي معتبرين أنه بيأكلوا من فرد صحن، أنه ممكن رئيس الجمهورية كقائد جيش سابق بيستقطب شعبية عناصر الجيش اللبناني وأهالي الجيش اللبناني، أنه بهيدا تعلية الصوت هلأ بيرجعوا بيردوا يلي كانوا بلشوا يلاقوا ملاز عند رئيس الجمهورية بدل ما يكونوا قبل هالقد ماشيين مع العماد ميشيل عون ومع جبران باسيل. طب صارت مكشوفة اللعبة، إذا كلنا عرفنا قريناها بنفس الطريقة إنه بيدغدغوا مشاعر البعض بس ما بيدغدغوا مشاكل كل العالم. يا عمي هيدا البلد بده يتقدم لقدام. في أسباب كانت كمان إنه ليه ما بيحاربوا حزب الله يلي هو كان عم بيورطن بهيدا المشاكل ببعض المطاريع. هيدا اللي صار بشرق صيدا أو بصيدا ما كانوا اللي علق هالقد ورط الجيش اللبناني كان حزب الله. بغض النظر مش دفاعا عن هوليك كل صح. الفرقاء ايدهم مبلولة يعني انه مرتكبين بس انه ما يبيضوا وجه ما يبيضوا تناجر مع حدا بقى خلاص ما صارت لعبتهم مكشوفة. بعدين صار نفس الناس يلي بيطلعوا. طب ما في مع احترامي للجميع في اهالي شهداء من وين ما كان توصلي لمرحلة بتسامحي أو بتمدي إيدك لتفتحي صفحة جديدة. بعدين ما حدا يزعل مني أكيد أنا مع الجيش اللبناني ولكن اللي بفوت بقوى أمنية أكيد هو الدفاع عنه شغلة كتير أساسية وما لازم يتعرض للخطر وما لازم ينعمل له كمائن مثل ما عملوا له حزب الله بالجنوب لما كانوا عم يستلموا بعض المواقع يفجروها لحتى بس يستلموها يغتالوا الجيش اللبناني. ولكن يعني لما منقول نحن دفاعا عن لبنان بدنا نعرف حالنا معرضين. أنا ما عم قارن بحدا بس أنا بحكي عن حالي. سألتيني ببداية الحديث أنه بتندمي أنا لو بقول بندم بقول في حدا دندلني. أنا وصلت لهون لأنه كنت عم دافع عن لبنان لأنه كنت عم دافع عن وجود المسيحي بلبنان لأنه كنت عم دافع ضد الوجود الاحتلال السوري للبنان لأنه كنت عم دافع عن القوات اللبنانية. لازم القوات اللبنانية حسبها لأنه أنا صار فيي هيك من وراهن. أنا ولا بلحظة بسمح لحالي أقول هالشي. هيدا مسار أنا أخدته. أنا كنت صحفية كان بدي أقول الحقيقة مثل ما هي. دفعوني الثمن كان فيهم يشحطوني قرروا يغتالوني بس أنا بتحمل مسؤولية المواقف اللي كنت أخدها. بقى مالي بأماكن معينة بوظائف معينة الإنسان هو بده يتحمل مسؤولية العواقب يلي ممكن يتعرض لها. عم جرب أقول هيك لأقول إنه
1: ما كان يجيك تهديدات بوقتها
0: إيه بس ما كنت صرت مكررتها أكتر من مرة. ما كنت بعتبر حالي هالقد مهمة لأتعرض لمحاولة اغتيال. طلعت أهم بكتير مما أنا مفكرة وهالقد زعجتهم وهالقد كان صوتي عم بيودي وهالقد كان لأنه وقتها ما كان في سوشيال ميديا كنا عم نطلع على الساتلايت وكان الموقف اللي أنا أقوله وتسليط الضوء على ما ارتكبوه إن كان حزب الله والميتسوبيشي اللي كانت حاملة متفجرات ورحت اغتالت الرئيس الحريري واللي كانت جاية من الضاحية وإن كان النظام يلي عم يتحكم بالأكترية بسوريا والأمور اللي كنت أقولها مثل ما هي علم شبرحي دفعت حق غالي وأنا قلتها وبتحمل مسؤوليتها. بقى هيدا لأرجع لك إنه خلص بمراحل معينة بدنا نتطلع لقدام ما بدنا نضل ننكى الجراح. يعني كلنا منبكي على حالنا. أنا ما ببكي على موتي أنا عم ببكي على نص جسد اللي سرقوا لي. أنا عايشة مع التمن اللي دفعوني ومع أنه كان فيهم مس يشحطوني من المؤسسة ما كان في لزوم يقتلوني بس من خلاله كانوا بدو يوصلوا رسالة لكتار من صح. الناس وأنا الإمرأة الوحيدة التي تعرضت لمحاولة اغتيال. أنا بضل بقول لهم يعترفوا أنه ارتكبوا أخطاء بحقي وأنا مستعد أقول اغفر لهم يا أبتا بس مصيبتهم اللي ارتكبوا بحقنا بعدهم لهلأ بيتلززوا يعيتوني مدام بلاستيك ومحطولك متفجرات كفاية
1: للأسف
0: اي وبعدهم لهلأ بيهددوني وبيطلبوا أو بيتمسخروا علي أو بيحطوا على المواقع الإلكترونية عامليني محطة ليتسلوا بيطلعوا لي اشي قايلتها بشي مقابله بيطلعوها من الكونتكست تبعوا لها شيء قايلته من 4 سنين 3 سنين ليلاقوا مجال يعملوا اديتنج مونتاج يغيروا الكلام لحتى يتهجموا علي. ماشي الحال بزحته بقى كل هيدا لاقول نحن يسوع علمنا انه مع الحقيقه على طول بس بدنا نطلع نحو حياة جديدة بقى مالي خلينا نطعش جميعا وما بقى نقع بالأفخاخ يلي عم ينصبوا لنا إياها ولا بالغرائز يلي بحركوها لحتى يستقطبونا بوقت إنه نحن ضحاياهم كلهم هول، كل اللي تآمروا علينا وكل اللي قرروا يحطوا إيدهم بيد حزب الله ليوصلونا مطرح ما نحن وصلنا، وهن اللي حطوا إيدهم بيد النظام السوري لوصلنا مطرح ما نحن وصلنا.
1: بالنتيجة مثل ما بقول دكتور جعجع ما بيصح إلا الصحيح، ومهما تأخر جاي السلام.
0: أنا مع السلام. حزب الله هلا بضل يقول كيف بيطلع رئيس الجمهورية بيحكي انه هو مع السلام، انه ما فهمت شو المطلوب، نضل بحالة حرب، نضل بحالة موت. ايه نحن مع السلام، بس السلام بكرامة، مش سلام الاستسلام يلي انتو بتعملوه من بعد ما تفكوا رقبتكن.
1: دكتور ماشي دي، ألف تحية لأليك.
0: شكرا نوافا.
1: كان لقاء هالقد مثل العادة هالقد حقيقي، لأنك أنت إنسانة حقيقية ومجمل عقد بفرغوا بعض المعقدين بالأشخاص القوية واللي ما بتنكسر. وأنت سنديانة ما بتنكسر. أهلا وسهلا فيك.
0: الله يخليك.
1: ألف تحية لإليك دكتور معالي الوزيرة ميشي دياء. مستمعي الكرام، لهم نوصل لختام لقائنا، نلتقى الله بريد نهار ثلاثة ضمن برنامج نجوم الظهر. إلى اللقاء.

0: زجر السيادة.
1: حين كان العلم يخفى عن العيون كان الانتماء أقوى من السجون، القائد خلف القضبان والرفاق ثابتون في الميدان. في زمن الوصاية كان الصمود بداية وحريصة للوفاء حكاية. حراس أيلول، ذاكرة لا تعتقل وراية لا تنكسر. يستضيف النائب ستريدا جعجع وعضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية دانيال سبيرو الجمعة بعد موجز 6:45 المساء مع سيمون حتشيتي عبر لبنان الحر.
2: Eye on the future. شعار جديد للميركس دور بعام 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم بيلتقوا بكازينو لبنان بالحفل الأضخم على الساحة اللبنانية والعالم العربي لتوزيع الجوائز. ميركس دور 2026 السبت 5 إيلول ابتداء من 5:30 المساء مباشرة على LBCI. عيشوا التجربة مع النجوم واحجزوا بطاقتكم بتيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
3: سعد ببيروت.
4: على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء. البطاقات متوفرة على احجز.com. الناس الحلوة دي.
5: فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، توست بليدو ريب 95 سنت، تفاح أحمر الكيلو ب 98 ألف ليرة.

طابت أوقاتكم. الجولة المحلية من لبنان الحر. لبنان فاوض وتسلم 5 أسرى، والخارجية الأمريكية نواصل تيسير الحوار بين بيروت وتل أبيب بصورة يومية. عون يجدد التأكيد على حصرية السلاح ويوقع العفو العام. كاتس لا انسحاب من المنطقة الأمنية حتى يتم نزع سلاح حزب الله. سلام لا مبرر لمخالفة التسعير الرسمية للمولدات، وإجراءات صارمة بحق المخالفين.

0: التفاصيل مع رولا فخري وجان حتشيتي. استكملت عملية إطلاق الأسرى اليوم، حيث تسلمت الدولة اللبنانية التي فاوضت وحدها لإطلاقهم 4 أسرى غداة تسلمها أسيرا يوم أمس. المشهد الإيجابي على خط الأسرى قبله مشهد متوتر جنوبا، لسيما في ضوء إعلان الجيش الإسرائيلي بسط سيطرته على تلة علي الطاهر، في وقت تجرى الاستعدادات لجولة تفاوض جديدة بين لبنان وإسرائيل الشهر الحالي. وواشنطن وفق متحدث أمريكي تواصل تيسير الحوار بين بيروت وتل أبيب بصورة يومية.
1: قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لإندبندنت عربية في شأن الوساطة التي قادتها الولايات المتحدة للإفراج عن الأسرى اللبنانيين إن حزب الله تسبب في دمار جنوب لبنان، مضيفا أننا اليوم ونتيجة وساطة قادتها الولايات المتحدة بين حكومتين شرعيتين أفرجت إسرائيل عن محتجزين، فيما يساعد لبنان إسرائيل في استعادة رفات مفقودة ليهود لبنانيين.
0: وأكد المتحدث الأمريكي أنه خلال الجولة الأخيرة من محادثات روما أجرت إسرائيل ولبنان محادثات ثنائية مباشرة في شأن قضايا مدنية مهمة لكلا الجانبين. ووضع السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى والسفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاغابي اللمسات الأخيرة على عملية الإفراج عن المحتجزين في خلال زيارة السفير عيسى إلى إسرائيل. وإذ أشاد بحكومتي إسرائيل ولبنان قال إننا نواصل تيسير الحوار بين بيروت وتل أبيب بصورة يومية، ونتطلع إلى الجولة المقبلة من المحادثات في روما، ونبقى ملتزمين بالتنفيذ الكامل للإطار الثلاثي.
1: رئيس الجمهورية يرحب بالإفراج عن الأسرى ويؤكد حصرية السلاح ويوقع العفو. مرسال العيلي.
2: وقع رئيس الجمهورية جوزيف عون القانون الذي يمنح عفوا عاما ويخفض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي الذي كان مجلس النواب قد أقره. وتلقى رئيس الجمهورية اتصالا من رئيس الحكومة نواف سلام مقدرا توقيعه على قانون العفو الذي قال رئيس الحكومة إن اللبنانيين انتظروه طويلا. وفي السياق أعطى الرئيس سلام توجيهاته إلى الدوائر المختصة في رئاسة مجلس الوزراء لنشر القانون اليوم في عدد خاص من الجريدة الرسمية. في ملف آخر لا يقل أهمية ويتعلق بتحرير أسرى لبنانيين من إسرائيل، أعرب رئيس الجمهورية عن شكره في هذا الإطار لكل المساعي والجهود التي بذلت لا سيما من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة رئيسها دونالد ترامب والجهات الدولية وفي مقدمها الصليب الأحمر الدولي. ورأى الرئيس عون أن هذه الخطوة تجدد التأكيد على جدوى الموقف اللبناني الصلب، كما على ضرورة استكمال الخطوات المطلوبة التي نص عليها اتفاق الإطار وصولا إلى استعادة السيادة الكاملة غير منتقصة شبرا من أرضنا ولا ناقصة إنسانا من شعبنا. ووجه الرئيس عون التهنئة بالحرية للأسرى المحررين وإلى أهلهم وعائلاتهم، وأكد استمرار النضال لتحقيق المطالب والأهداف الوطنية كاملة، فيحيا اللبنانيون بكرامة في وطن حر لا سلاح على أرضه إلا لقواه الشرعية وحدها، ولا سيادة على أبنائه إلا لدولته الحامية الضامنة القادرة والعادلة. الرئيس عون عرض مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني المشاريع المتعلقة بتوسيع مرفأ بيروت وتطويره. من القصر الجمهوري مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: في ثكنة بنوا بركات واستكمالا لعملية إطلاق سراح الأسرى التي بدأت أمس، تسلم لبنان عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر 4 أسرى لبنانيين وسوريين، هم حسين عبد الله محمود عياش، أسعد محمود محمد الحسيكي، علي حسن شور ووسام إبراهيم الصمدي، كانوا معتقلين لدى إسرائيل. وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي أنها سهلت بطلب من الأطراف المعنية نقل 5 أفراد من إسرائيل إلى لبنان، مضيفة أن دورها في هذه العملية إنساني بحت وعملت فيها كوسيط محايد بين البلدين.
1: ميدانيا، قال مصدر عسكري إسرائيلي وفق صحيفة معاريف الإسرائيلية إنه تم العثور على 15 جثة إرهابي داخل الأنفاق في علي الطاهر. واليوم واصلت الجرافات الإسرائيلية أعمال الحفر والتجريف في محيط تلة علي الطاهر بعد إعلان الجيش الإسرائيلي بسط سيطرته على التلة وتدمير شبكة الأنفاق الموجودة فيها. وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة بني حيان أطراف لخيام والمنصوري، ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا فيها.
0: ميدانيا أيضا استهدفت دبابة ميركافا أحياء في بلدة زوطر الشرقية لجهة ميفادون قضاء النبطي، ما أدى إلى اندلاع حريق في وقت ترددت أصوات تفجيرات متتالية ترافقت مع أصوات تمشيط بالرشاشات الثقيلة. واستهدف قصف مدفعي دوحة كفر رومان زوطر الشرقية أطراف ميفادون محيط بلدتي بيت ليف وسربين قضاء بنت جبيل.
1: إسرائيليا أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أن علي الطاهر بمثابة مركز قيادة للهجمات على القوات الإسرائيلية وعلى منطقة الجليل، مشددا على أن احتلال المرتفعات هو نهاية مرحلة ترسيخ السيطرة على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وقال كاتس: إننا لن ننسحب من المنطقة الأمنية جنوب لبنان حتى يتم نزع سلاح حزب الله، وإن الجيش الإسرائيلي دمر أنفاقا أنشأها حزب الله في مرتفعات علي الطاهر ويواصل تفكيك الأنفاق والانتشار للسيطرة على الموقع.
0: في المواقف، قال عضو تكتل الجمهورية القوية نائب غياث يزبك إنه في ظل تعنت حزب إيران غير المبرر وغير المفهوم وإصراره على رفض كل المسارات التفاوضية والأطر العسكرية التي تسلكها الدولة لوقف القتل، وبعد خطاب الرئيس نبيه بري في ذكرى الإمام موسى الصدر والذي بدا مستنسخا من خطابات نعيم قاسم، قال يزبك أن المراقب لم يعد يسأل عن مؤديات هذه المواقف المنفصلة عن الواقع والمنطق، بل صار يسأل عما إذا كان للإنسان اللبناني وليس الشيعي فقط أي مكان في رؤوس القيادات العسكرية والدينية والسياسية الشيعية. وسأل أيضا إلى متى وإلى أين بعد سقوط علي الطاهر.
1: رحب النائب محمد الحوت بتوقيع رئيس الجمهورية قانون العفو العام بما ينهي انتظارا ثقيلا لعائلات عانت طويلا ويعالج مظلوميات كان لابد من إنهائها. ولفت على صعيد آخر إلى أنه لا يجوز معالجة مأساة النزوح بأزمة تعليمية، وقال إن المطلوب من الحكومة اليوم بدائل لائقة، تمويل عاجل وجدول تنفيذي يحفظ كرامة النازح وحق التلميذ.
0: عضو كتلة حزب الله علي مقداد انتقد تعاطي الدولة مع ملف الأسرى والمعتقلين واصفا ما قامت به بأنه أخطاء جسيمة.
1: ترأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا في السراي بمشاركة الوزارات والإدارات المعنية بملف المولدات. وقال وزير الاقتصاد عمر البساط بعد الاجتماع إن الإجراءات صارمة وما سرى على طرابلس سيسري في كل المناطق.
3: ارتفاع سعر المازوت لا يعطي أحدا الحق في استغلال حاجة الناس إلى الكهرباء ولا يبرر مخالفة التسعيرة الرسمية أو فرض رسوم وبدلات إضافية غير قانونية، فالتسعيرة التي تصدر شهريا من وزارة الطاقة تأخذ أصلا في الاعتبار كلفة المازوت والتشغيل والصيانة وهامش الربح. ففي طابلس والميناء طبقنا نموذجا واضحا للتعامل مع هذه المخالفات مع الزيادات غير المبررة من خلال التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية والقضاء، حيث نظمت محاضر ضبط واتخذت إجراءات بحق المخالفين، ووصل الأمر بحوالي 24 حالة حيث اقتضى القانون إلى مصادرة مولدات وتسليمها إلى السلطات المحلية بما يضمن استمرار الخدمة للمواطنين. واليوم تحت رعاية دولة الرئيس قررنا اليوم تعميم هذه الآلية على جميع الأراضي اللبنانية، فستكثف وزارة الاقتصاد والتجارة ومديرية حماية المستهلك عمليات الكشف والمراقبة وتنظيم محاضر الضبط، واتفقنا على آلية عمل مباشرة بين الوزارة والسلطات المحلية والنيابات العامة والأجهزة الأمنية تضمن الانتقال السريع من ضبط المخالفة إلى إحالتها إلى القضاء إلى إعطاء الإشارات القضائية اللازمة وتنفيذها، وصولا عند توافر الشروط القانونية إلى حجز المولدات ومصادرتها.
0: كما ترأس سلام اجتماعا خصص لبحث تطوير مرفأ بيروت والنقل العام في العاصمة بما يضمن التكامل بين عمل المرفأ وخطط التنقل الحضري وأولويات البنى التحتية للمدينة. وتناول البحث أيضا إدارة حركة السير وتطوير شبكة الطرق في محيط المرفأ وسبل تسهيل الدخول إلى بيروت والحد من الازدحام ومعالجة الاختناقات التي تؤثر في حركة المرفأ والتنقل في بيروت.
1: أكد المدير العام للأمن العام حسن شقير أن معبر العبودية جديد وجاهز.
4: نحن عم نكمل اللي عملناه ببيروت بكل مراكز الحدودية بالعبودية بالعريضة وقريبا بالمصنع كمان عم نعمل مركز جديد وحديث جدا بعيد 4 كيلومتر عن القديم. الهدف من كل هذا نواكب التطورات اللي عم تصير بالمنطقة بالأخص أنه نحن مع الإخوة السوريين قريبا

0: والزراعة في زحل والبقاع، رأى وزير الصناعة جويس الخوري أن البحث يحمل رسالة واضحة مفادها بأن البقاع يزرع ويصنع ويصدر، والأهم أنه يتمسك بأرضه.
1: نفذت قوة من شعبة البحث عن التهريب في الجمارك في خلال الساعات الماضية 3 عمليات في طرابلس وبيروت والمنيا، أسفرت عن ضبط كميات من المواد التبغية المهربة وتوقيف عدد من المتورطين.
2: RLL Weather Report. طقس لبنان الحر.
1: طقس قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة.
0: قبل التذكير بعناوين النشرة، هذا النداء الإنساني، أنيسي عون بحاجة إلى دم من فئة أ بوزيتيف البيسوع، للتواصل 769-44-762. كان في المحلية. لبنان فاوض وتسلم 5 أسرى، والخارجية الأمريكية نواصل تيسير الحوار بين بيروت وتل أبيب. عون يجدد التأكيد على حصرية السلاح. كاتس، الانسحاب من المنطقة الأمنية حتى يتم نزع سلاح حزب الله.
1: النشرة انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي الزميل إلي كامل. شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

0: النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.
1: صحيح نحن كل الوقت كل تركيزنا على القضية الكبيرة، على تحدياتها، على تعقيداتها، على تشعباتها، بس ما تفكروا بتروحوا لحظة من بيننا. صحيح منشوفكم بالسنة مرة، بس هالمرة بتضل حافرة بقلبنا، حاضرة بذهننا، بعقلنا، بكل لحظة. ما تفكروا ما منعرف قديش الفراق صعب، ولو مشان الدفاع عن الوجود، ولو صونا لحرية أو إيمانا بقضية قد ما تكون سامية، نحن كلنا منقدر اللي عانيتوا وبعدكن عم بتعانوا من ورا فراق أحبها لإلكن. نحن كلنا مننحني قدام وجعكن وألامكن وتضحياتكن.
2: فجر السيادة.

0: بيروحوا وبتنتهي حياتهم عند حدود العمر، وفي ناس بيبلش حضورهم الحقيقي لحظة الغياب، بيبقوا باسم بنحمله وبقضية بتنتقل من جيل لجيل. هودي هني الشهداء، أشخاص كان عندهم بيوت وأحلام وعيال وحياة كان يمكن أنه تستمر، ولكن بلحظة وضعتهم أمام خيار اعتبروا أكبر من حياتهم. هالأحد عم تحيي القوات اللبنانية قداس شهداء تحت عنوان فجر السيادة، عنوان بيحمل الكثير من السياسة ولكنه بيحمل كمان الكثير من الذاكرة. فعن أي فجر عم تقصد القوات، وهل وصلت تضحيات الأمس للحظة ترجمت بالدولة والسيادة، وأي دور بيلعبوا الإعلام بحماية هالذاكرة من النسيان وبالوقت نفسه منعها من أنها تصير أسيرة الماضي. عن الشهادة والذاكرة والإعلام والسيادة والأجيال الجديدة رح نحكي اليوم مع رئيس دائرة الإعلام الداخلي وعضو المجلس البلدي بالقوات، عفواً المركزي بالقوات اللبنانية، مارون مارون. أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر، بيتك.
1: أهلا فيك أستاذة سيمونا، وشكرا للاستضافة بهالمناسبة يلي هي مناسبة فعلا عزيزة كتير على قلوب كل اللبنانيين وكل السياديين يلي بيشوفوا الشهداء مش محطة سنوية منتوقف عندها، إنما هيدا فعل إيمان. الشهادة يكفي اللبنانيين والقوات اللبنانية فخرا إنه شهداء سقطوا على أرض لبنان ودفاعا عن لبنان، ولم يسقطوا دفاعا لا عن غزة ولا عن أي منطقة خارج لبنان، ولا إسنادا لطهران ولا ثأرا لخامنئي. هودي الشباب يلي سقطوا على الأراضي اللبنانية، هودي سقطوا قدام بيوتهم، هودي سقطوا منعا للتقسيم، سقطوا منعا للتوطين، هودي سقطوا تحت طريق القدس ما تمر بجوني، مش تحت شباب لبنانيين يسقطوا ضحايا اليوم على طريق القدس للأسف. لهيك ما يميز القوات اللبنانية إنه شهداء سقطوا على الأرض اللبنانية ودفاعا عن لبنان، لهيك تصح تسميتهم بالشهداء وليس كغيرهم بالضحايا.
0: طيب قبل ما نفوت شوي عن السياسة والإعلام، لألك شخصيا شو بيعني قداس شهداء المقاومة اللبنانية كقداس؟
1: بالحقيقة هو هيدا النهار صار يوم مكرس، الأحد الأول من أيلول تعتمده القوات اللبنانية ليس فقط يعني للصلاة ولاستذكار تضحيات شهدائنا، إنما للانحناء أمام هول هالتضحيات، هالشباب يلي قاموا عن مقاعد الدراسة، يلي قاموا عن تركوا المهن تبعهم، تركوا بيوتهم، تركوا عائلاتهم وهبوا ونهضوا للدفاع عن لبنان، يعني ما قبلوا إنه تفرض عليهم الشروط، قدموا ذاتهم، قدموا أغلى ما عندهم يلي هي قدموا حياتهم على مذبح هيدا الوطن. نحن منجي بهالنهار تنقول للعالم أجمع إنه هيدا الوطن الصغير بمساحته صحيح، إنما كبير بتضحياته، كبير بشهدائه، كبير بسيادته وبعنفوانه. هيدا البلد قدم تضحيات كتير لأجل قيام دولي ولأجل بناء دولي، بدليل إنه الدولة رجعت انطلقت من نواة المناطق اللي كانت موجودة فيها القوات اللبنانية. القوات اللبنانية قدمت كل هالتضحيات مش حبا بالحرب، ولا تنقول إنه نحن في عنا شهداء سقطوا على مر سنوات الحرب، أبدا، سقطوا تحت نحافظ على هالوطن، حتى نرجع نبني دولة قوية قادرة وعادلة. وعند ملاح بالأفق بوادر سلم وسلام، بادرت القوات اللبنانية إلى التخلي طوعا عن هيدا السلاح، وليس كما الآخرين عم يتمسكوا بهيدا السلاح بعد اتفاق الطائف وبعد مرور أكثر من ربع قرن على الطائف، ما زالوا متمسكين بالسلاح وعم يستجروا الويلات إلى الداخل اللبناني. إذن ما يميز القوات اللبنانية إنه دايما كانت السباقة بالحضور الدائم لنهضة لبنان ولإنقاذ لبنان، حتى هالأجيال يلي مرقت بسنين هالحرب ما ترجع تتكرر، إنما للأسف عم تتكرر حرب الآخرين على أرضنا.
0: أستاذ مارون، لما بتقول القوات عبارة شهداء المقاومة اللبنانية، شو يلي بيجمع كل هالأسماء يلي شهداء مقاومة اللبنانية والتجارب المختلفة تحت عنوان واحد؟
1: شهداء المقاومة اللبنانية هن لا يختصروا بهيدي العبارة، إنما أنت بدك عبارة، بدك سلوغون حتى يقدر يعبر أو يختصر هيدا الملف وهيدا الموضوع. إنما طبعا شهداء المقاومة اللبنانية هن شهداء ضموا كل الأحزاب السيادية يلي كانت عم تدافع عن نواة الدولة اللبنانية، بما فيهم الكتائب والقوات اللبنانية والأحرار وحراس الأرز وغيرهم، كلهم سقط لهم شهداء. نحن مننحني قدام هالتضحيات هيدي طبعا لوحدة التسمية سميوا بالمقاومة اللبنانية، وهو طبعا كان على رأسهم والجزء الأكبر منهم هن بينتموا إلى القوات اللبنانية.
0: طيب كيف عم بتصير المحافظة على الجانب الإنساني للشهيد، بحيث يعني ما يتحول بس لمجرد اسم أو رقم أو صورة منحفظها منعلقها على حيطنا منشوفها بالقداس؟
1: أبدا أستاذ سيمونا، التواصل قائم بشكل دائم مع عائلات الشهداء أو بمن تبقى من عائلاتهم، لأن تعرفي مرق على الحرب سنين طويلة، أهل موجودين في جهاز الشهداء والأسرى والمصابين بالقوات اللبنانية، هو على تواصل يومي ودائم، بيحتك فيهم بحياتهم الاجتماعية، بمعاناتهم، وين القوات اللبنانية قادرة تقدم يد المساعدة لهالعائلات هيدي عم تكون دائما موجودة. الشهيد طبعا هودي كلهم ما بيوفوا هالغرض، أو ما بيقوموا بالواجب، أو ما بيحلوا محل هالإنسان يلي انفقد. إنما بتشوفي أهالي الشهداء اليوم عن جد هن بيفخروا إنه قدموا شهدائهم، وعم يشوفوا إنه وين كان لبنان ووين صار، يعني بيعتبروا يعني مش إنه سقطوا شهدائهم وسقط دمهم راحوا سدى أو هدرا، لا، عم يشوفوا لبنان وين كان بالسنوات العقدين السابقين مثلا، وين كنا بال 2005 كان في احتلال سوري داخل الأراضي اللبنانية ومحتل الجزء الأكبر من لبنان، كان في قبل 2000 أو قبل 2005 كان النظام السوري بعده قائم لغاية من سنة أو من سنتين، كان حزب الله لازال مسيطر على مفاصل الدولة اللبنانية بشكل كبير. عم نشوف اليوم أنه حزب الله يعني ما بقى عم يقدر يعرقل إقرار قانون بمجلس النواب، صاروا يعترضوا على أي قانون وصاروا يخرجوا من الجلسة. حزب الله قبل كان عنده التلت المعطل داخل الحكومة، شفنا حكومة الرئيس الحريري يوم تم استقباله داخل البيت الأبيض كيف تم إسقاطه للأسف من قلب الرابية ومن عمق الرابية، تم إسقاط الحكومي. إذن حزب الله كان متحكم بكل مفاصل الدولة، شفنا كيف اجتاح بيروت، شفنا الاغتيالات، شفنا على خلفية قرار واحد، قرار إزالة شبكة اللاسلكية العائدة لحزب الله، شفناهم كيف فاتوا اجتاحوا بيروت، شفناهم على نقل موظف من مطار بيروت اللي هو رئيس جهاز أمن المطار، شفناهم كيف كانت ردة الفعل. اليوم تتخذ قرارات داخل الحكومة اللبنانية هن ممثلين فيها بوزيرين بالإضافة إلى وزيرين حلفاء من بحركة أمل، ما يسمى بالثنائي الشيعي، فهن عم يرضخوا للقرارات الحكومية، وللأسف بيطلعوا بيوصفوا الحكومة بنعوت لا تليق لفيهم ولا بأعضاء الحكومة، وما عندهم الجرأة على الاستقالة من الحكومة، عم يضلوا موجودين بداخلها. شوفي إدي انحسر قدرة حزب الله السياسية وتأثيره السياسي على المشهد العام اللبناني. إذن أهالي الشهداء فخورين بأنه الدولة اللبنانية عادت ولو بعد زمن طويل لتتبنى مواقف القوات اللبنانية، وبداية بموضوع حصر السلاح. نحن من أول يوم لاح فيه بالأفق سلم وسلام كانت القوات اللبنانية عم تطالب بحصر السلاح وبفرض سيطرة الدولة اللبنانية على كامل التراب اللبناني. هيدا الخطاب اليوم تبنته الحكومة اللبنانية ورئاسة الجمهورية. إذن خيارات القوات اللبنانية كانت وما زالت هي ذاتها، إنما الآخرين انضموا إلى قافلة القوات اللبنانية وتبنوا خطاب القوات اللبنانية ومبادئها وأهدافها وثوابتها.
0: يعني مش بعيد يكون اسمه تكتل الجمهورية القوية، لأنه عن جد برهنوا هذا الشيء. طيب خلف كل شهيد قلنا في أم وفي بي وفي زوجة وولاد وحتى رفاق، برأيك الحديث السياسي عن الشهداء عم بيغطي أوقات عن قصص إنسانية يعني كشهيد؟
1: لا أبدا، يعني لازم يكونوا الملفين على اختلافهم إنما بيحملوا قضية واحدة، سواء الملف السياسي أو الملف الاجتماعي. اليوم نحن بلبنان ما فيك تفصلي السياسي عن الاقتصاد ولا السياسي عن الاجتماع، هيدا كله ملف واحد مترابط متداخل. بيكون هودي الملفات بألف خير لما تكون الدولة اللبنانية بخير. ونحن شفنا على مدى كل هالسنين كيف كانت الدولة اللبنانية منكوبة وضعيفة وما كانت عم تقوم بدورة، وكان في انقسامات وتشققات، لهيك كان كل لبنان يعني وضعه كان مش مثل ما اللبناني أو مثل ما نحن منطمح له. فلا، هيدا ملف مترابط، وبالتالي يعني الملف السياسي طبعا له تأثيره على كل الجوانب المتبقية، بدليل أنه اليوم الأمور السياسية بتشوفيها ما زالت متعثرة، ما زال حزب الله يتمسك بسلاحه، يرفض تسليم السلاح، لهيك بتشوفي الجانب الاجتماعي والاقتصادي لازال كمان متعثر، وبتشوفي وضع الناس كله، يعني ما بتشوفي الناس إلا عم تحكي بالغلا، على الرغم من أنه ما في حالة حرب إنما لا استقرار.
0: أستاذ مارون حضرتك رئيس دائرة الأعلام الداخلي بالقوات اللبنانية، كيف تتعاملوا إعلاميا مع ملف الشهداء؟ وهل المطلوب إحياء الذكرى أم توثيق التاريخ تبع الشهداء؟
1: هو بالحقيقة اثنين سوا، توثيق الشهداء ومسيرتهم وأسماءهم، وكل شهيد في إله قصة وحكاية.
0: هل موثقين هالقصص والحكايات؟
1: هودي يعني بغالبيتهم نعم موثقين، لهيك بتشوفي كل منطقة لما تحيي قداس شهداء، افتراضا منطقة الزهراني صيد الزهراني أو منطقة جزين أو منطقة البترون أو جبيل، كل منطقة عندها إلمام كامل بأسماء الشهداء، كل شهيد وين استشهد، عائلته وين موجودة، التاريخ اللي استشهد فيه، بأي حال استشهد، هل إنه استشهد على الجبهة بأزيفة برصاصة أنص، هل نقل إلى المستشفى، كيف تمت عملية نقله، كل هودي موثقين. وإن شاء الله إنه يعني بوقت مش لازم يكون بعيد ينعمل يكون شيء وثائقي يضم كل منطقة بمنطقتها هالروايات يلي عم نحكي عنها، وهودي فعلا بيضلوا للأجيال. يعني اليوم في شهود على الأحداث يلي صارت، إنما بعد 10 أو 15 أو 20 سنة هالناس يلي من جيلنا وأكبر رح نكون نحنا سلمنا الشعلة إلى الجيل يلي بعدنا، وما بقى رح يكون في شهود، فلازم هودي كلهم يتوثقوا بكتب، يتوثقوا بأفلام وثائقية ويكونوا موجودين، حتى هالجيل يعرف أنه أنا موجود اليوم على مقاعد الدراسة بهالمدرسة أو بهالجامعة، أو أنا عم صلي بهالكنيسة، أو أنا عم بتمشى بهالمنتزه، أنا عم بتمشى لأن في شاب ترك بيته وعيلته وأهله ورفاقه وإخواته، ترك كل شقة يعني كل شقة هالعمر كله وراح انخرط بصفوف الدفاع عن بيته وعن أهله وعن منطقته، وقدم حياته تنعيش نحن أحرار وتنعيش نحن بكرامتنا على هالأرض وفوق هالأرض.
0: كيف بيقدر الإعلام، وعم نحكي كمان عن الإعلام القوات، أنه يحكي ويخبر عن الشهادة من دون من يعني نوقع بتمجيد الحرب؟ نحن بالحرب تصاروا شهداء.
1: صحيح، نحن وقت بنحكي عن شهدائنا ما منكون عم نحن إلى زمن الحرب، إنما نحن كمان منرفض أنه ينسرق أو يتشوه تاريخنا. لازم نضل نتذكر أنه إيه، في حرب فرضت علينا، نحن كنا موجودين بمدارسنا. أنا لما حملت البارودة أستاذي سيمونا أنا كان عمري 15 سنة بال83، نحن جينا من المدارس ورحنا خضعنا إلى دورات تدريبية، دورات تنشئة عسكرية، وانتقلنا من بعدها إلى الجبهات. نحن ما كان حلمنا والله أنه نتخلى عن هالحياة اللي كنا عايشينها، عن الرفاهية وعن مقاعد الدراسة، تنروح نقعد خلف المتراس وتحتى نشوف رفاق لقلنا عم ينصابوا أو عم يستشهدوا أو يعني عم يصير في عندهم إعاقات. في كتير شباب استبدلوا أرجلهم بكرسي نقال، في كتير شباب فقدوا نظرهم، في كتير شباب حاملين الإعاقة عندهم لليوم، وفي شباب فارقوا الحياة. إنما ما يعزي هو أنه لبنان الفجر فجره إن الله راد رح يطل، لبنان العزي، لبنان الكرامة، والدولة القوية والجمهورية القوية، بدأنا نلمس ملامحها بالمقارنة بين اليوم وبين السنين الفائتة.
0: ذكرت هلا انه عمر ال 15 سنة حملت البارودة، على 15 سنة يعني كتير بكير. شو يلي نكز مارون الولد انه يوم يحمل هالبارودة ويروح يقاتل؟
1: لما تعرضت مناطق اقليم الخروب والشوف الى حرب، انا اعتبرت حالي انه انا معني بالموضوع. وأنا لما رحت على السكنة بدي روح انخرط بالدورة التدريبية، قائد السكنة أنا ذاك اسمه نقولة مدلج، كان هو قائد السكنة، رفض أنه فوت أنا بهالعمر الصغير، وأنا رفضت أظهر من السكنة، بقيت موجود جوا وبقيت قاعد بالسكنة، الشباب عم يتدربوا وأنا ضليت جوا. بعدين لما شاف في عندي هيدا الإصرار رجع قبل أني انخرط بين الشباب وأني فوت على هالمعسكر التدريبي وخضعت لأكثر من دورة عسكرية. ومن بعدها انتقلنا إلى المعارك اللي صارت للأسف بكرة شرق صيدا وبأقليم الخروب وبشوف.
0: إذا بدنا نشيل كلمة السيادة من الشعارات، كيف تترجم عمليا بلبنان اليوم مثل مثلا لبنان؟ وهل يمكن الحديث عن سيادة مكتملة بوقت الدولة بعدها عم بتواجه تحديات فرض سلطتها وقرارها على كامل الأراضي اللبنانية؟
1: يعني بالحقيقة السيادة استاذ سيمونا لا تكون بالتراضي، السيادة لا شركاء فيها مع الدولة اللبنانية، السيادة إما تنتزع وتكون وإما لا تكون، السيادة لا تتجزأ. للأسف اليوم بعدنا منحكي بالسيادة إنما لا نلمسها. السيادة تفرض بتطبيق قرار وزارة الخارجية والحكومة اللبنانية بإخراج السفير أو ما كان يسمى السفير الإيراني في لبنان. إبقاء السفير الإيراني وإعطائه إقامة مجاملة هيدا اعتداء على السيادة وهيدا انتقاص من السيادة. أنه تأخذ الحكومة اللبنانية قرار بمنع احتفالية صخرة الروشي، وكنا دايما نعاني أنه ما في قرار سياسي للقوى الأمنية لهيك أنه عم يكون في نوع من الخروقات لهالقرارات هيدي. إجا قرار من أرفع مرجعية، من أرفع مرجعية هي الحكومة اللبنانية، هي السلطة التنفيذية على الأراضي اللبنانية، وشفنا كيف الدويلة خرقت هيدا القرار وكسرت هيبة الحكومة، وهيدا أيضا انتقاص من السيادة وخرق للسيادة اللبنانية. إذن السيادة إما أن تكون أو لا تكون. أما أنه الدولة ترجع تسترد السيادة يوما بعد يوم، يعني مش أمر محبب، إنما يعني هيدا يلي مش عم نطمح لإله، إنما هيدا يلي الدولة عم تقدر تقوم فيه. انه تكون عم تستردها بالقدم ويوما بعد يوم افضل من انه تبقى مكتوفه الايدي.
0: يعني بعرف عم قولونا انه الوقت كتير عم يدهمنا بسرعه، رح روح شوي على محور اسئله هيك من القلب. مين هو اول شهيد بيخطر على بالك لما تسمع عباره شهداء المقاومه اللبنانيه؟ خصوصا بس تفوت كمان على القداس هيك اول ما تفوت بيجي على راسك.
1: بالحقيقة في أكثر من شهيد بيجوا على راسي، بيجي على راسي دايما شهداء اللي سقطوا بفترة السلم. يعني شهيد لما أنا كنت عم روح على الجبهة، أنا كنت ودع أمي الله يرحمها قبل ما فل من البيت، كنت ما أعرف حالي إذا أنا رح أرجع مشوه أو ما رح أرجع. أنا كنت عارف حالي أنه أنا رايح دافع عن بيتي عن منطقتي عن أرضي، ممكن أني أسقط شهيد. أما أني يكون موجود بضيعتي بميفوق مثل باسكال سليمان، يصير هالعملية الاعتداء، هالعملية الجبانة، أنه يخطف يعذب ينحط بصندوق السيارة ويقتل وينقل إلى داخل الأراضي السورية، هيدا إجرام ما بعده إجرام. مثل رمزي إيراني كان موجود بشغله، مثل بيير بولوس، مثل كل هالشباب، مثل نديم عبد النور، مثل سليمان عقيقي، مثل كل هالشباب يلي سقطوا بزمن السلم، مثل فوزي الراسي سقط تحت التعذيب. هودي شهدائنا، هودي نحن منفخر فيهم ومنكبر فيهم على أمل ألا تتكرر بعد المزيد من الأسماء، مثل الياس الحنتوش، الياس الحصروني يلي خطف وعذب وحاولوا انه يقولوا انه سقط بحادث سير. هودي الشباب ما كانوا على الجبهات، اللي سقطوا على الجبهات طبعا كل التحية وكل الانحناء، انما اللي بيكون ماشي بسيارته ويخطف وبيرجع شهيد لعند عائلته، هيدي اصعب بكتير، لان كان بالحقيقة ناطر تيرجع لعند مرته ولعند ولاده. باسكال كان ناطر تيرجع لعند مرته مشلين ولعند عائلته. رمزي كان ناطر كمان تيرجع لعند جادو ياسمينة ولعند جيسي، ومثلهم الياس الحصروني، ومثلهم فوزي الراسي. فوزي يعني ما مات بأقبية التعذيب عند النظام السوري، للأسف مات بوزارة الدفاع اللبنانية يلي يفترض إن الدافع عن الإنسان ويفترض إنه تكون حامية لهالناس. هيدي للأسف كانوا كلهم تحت نير الاحتلال السوري وتحت الوصاية السورية.
0: آخر سؤال وهيك كمان جواب على السريع، لو رجع أحد الرفاق الشهداء رفاقك وهيك لهيك لدقائق، يعني شو بدك تسأله؟ هيك سؤال من القلب.
1: يعني بالحقيقة أول سؤال بيتبادر لذهنك، هل إنه إذا تكررت الحرب بترجع بتعيد ذات المهام وبتقوم بذات العمل المقاوم يلي قمت فيه؟
0: شو بيكون برأيك الجواب؟
1: أنا واثق، أنا لو إني استشهدت على الجبهة ورجعت وفي حدا عم يسألني، أنا ما بتردد إني أرجع أقوم بكل الأعمال اللي قمت فيها، لأن اللي قمنا فيه هو عمل مشرف، ولو إنه كنا تقاعصنا كانت هونيك الخزي والعار والزل. نحن اللي قمنا فيه بيفخر فيه كل لبنان وكل الشعب اللبناني.
0: بنهاية هالحلقة مش رح نحكي عن السياسة ولا عن الحروب ولا عن الانتصارات والهزايم، رح نرجع بس للإنسان، لشاب فل يوم من الأيام من بيته وما رجع، لأن بقيت سنوات عارفة إنه الباب ما رح يفتح، ولكن كانت تلتفت لهالباب كل ما سمعت دعسات. رح نرجع لبي أخفى وجعه كرمال تبقى العيلة واقفة، لزوجي كفة حياة كان من المفترض يعيشها مع زوجها. رح نرجع لطفل عرف بيه من صورة، كبر هالطفل وبقي بيه شاب بهالصورة. ضيفنا بهاللقاء كان رئيس دائرة الإعلام الداخلي وعضو المجلس المركزي بحزب القوات اللبنانية مارون. مارون شكرا لك، ولشهداء المقاومة اللبنانية رحمة وذكرى ووفاء، وللوطن يلي حلموا فيه فجر سيادة بيلبق بتضحيتكن. فجر سيادة.
2: تجروا السيادة.

حين كان العلم يخفى عن العيون كان الانتماء أقوى من السجون، القائد خلف القضبان والرفاق ثابتون في الميدان. في زمن الوصاية كان الصمود بداية وحريصة للوفاء حكاية. حراس أيلول، ذاكرة لا تعتقل وراية لا تنكسر. يستضيف النائب ستريدا جعجع وعضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية دانيال سبيرو الجمعة بعد موجز 6:45 مساء مع سيمون حتشيتي عبر لبنان الحر.

0: صحيح نحن كل الوقت كل تركيزنا على القضية الكبيرة، على تحدياتها، على تعقيداتها، على تشعباتها، بس ما تفكروا بتروحوا لحظة من بيننا. صحيح منشوفكم بالسنة مرة، بس هالمرة بتضل حافرة بقلبنا، حاضرة بذهننا، بعقلنا، بكل لحظة. ما تفكروا ما منعرف قديش الفراق صعب، ولو مشان الدفاع عن الوجود، ولو صونا لحرية أو إيمانا بقضية قد ما تكون سامية، نحن كلنا منقدر اللي عانيتوه وبعدكن عم بتعانوه من ورا فراق أحبها لإلكن. نحن كلنا مننحني قدام وجعكن وألامكن وتضحياتكن.
1: فجروا السيادة.

0: النقطة الأساسية على الصعيد يلي كتير بتعزي هي أن ولادكم بعدهم أحياء، لو ما بتشوفون وبتلمسون كل يوم بعدهم أحياء لأنه قضيتهم بعد حي، لأنه القضية يلي استشهدوا من أجلها بعد حي، لأنه التقى كل هالرفاق والرفيقات يحملوا المشعل من بعدهم، يستمروا بالنضال وبالتعب وبالكد وبالجد حتى الاستشهاد تنوصل للهدف يلي من أجله أحبائكم استشهدوا.
1: فجر السيادة.

0: قوة الحق والحقيقة باقيين كرمال اللي راحوا باقيين وكرمال اللي راح يجوا باقيين وتتبقى أجيال تسلم أجيال باقيين.
1: فجر السيادة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: فجر السيادة، هيدا هو العنوان. امبارح حكينا عن السيادة، طيب شو رأيكم اليوم نحكي عن الفجر؟ حقك تعرف إنه الفجر حير كتير من الشعوب يلي سبقتنا والحضارات القديمة، وكتار من هالحضارات قد ما عملوا أهمية لهالحالة يلي بتصير فجراً قالوا عنه عملوا لها آلهة. بالحضارة اليونانية مثلاً كان في آلهة الفجر، وعند الرومان كمان كان في إلهة الفجر، وكتار من هالآلهة كانوا إناث وليس إله ذكر. وكانوا اليونانيين يتخيلوا إلهة الفجر عم تظهر كل يوم بوجه مشرق، فبتعلن إنه انتهى الليل وبلشت طريق الشمس. وقديش حلو هالمعنى تحت يخبرنا عن جد قديش لازم ليل لبنان ينتهي ويطلع معه إله الفجر الحقيقي يلي بيجيب معه السيادة والحرية والاستقلال.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
3: إنها السادسة إلى ربعا، إليكم موجز الأخبار.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. أعلن منسق الشؤون الإنسانية ومنسق الأمم المتحدة المقيم في لبنان عمران ريزا، أعلن أن الجولة التي قام بها اليوم في النبطية ومنطقتها تهدف إلى الاجتماع بالسلطات المحلية للاطلاع على الحاجات الأساسية للعائدين والنازحين وحاجات البلديات لتأمين الخدمات الأساسية للعودة الآمنة، بهدف السعي إلى المساعدة في تأمين الخدمات الأساسية لدعم عودة سكان الجنوب. أشار المتحدث باسم الجيش الإيراني إلى أن بلاده ستنفذ عمليات استباقية كلما شعرت بتهديد، وذلك ضمن إطار القانون الدولي. توازياً، كشفت صحيفة فاينانشال تايمز أن الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران يتمحور بصورة متزايدة حول مستقبل مضيق هرمز، بعدما رفضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العودة إلى مذكرة التفاهم التي توصل إليها الجانبان في حزيران الفائت، بينما تسعى طهران إلى أحياء الاتفاق باعتباره مدخلاً لوقف التصعيد واستعادة حركة الملاحة النفطية. أعلن اليوم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن طائرة مسيرة روسية أصابت مقر جهاز الأمن الأوكراني في كييف. ويتوجه المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يوم الأحد المقبل إلى موسكو وكييف لإجراء محادثات جديدة تستهدف استئناف الجهود الرامية إلى إنهاء حرب أوكرانيا، بحسب ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين. نهاية الموجز، شكرا للإصغاء وإلى اللقاء.

0: نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.
1: حين كان العلم يخفى عن العيون كان الانتماء أقوى من السجون، القائد خلف القضبان والرفاق ثابتون في الميدان. في زمن الوصاية كان الصمود بداية وحريصة للوفاء حكاية. حراس أيلول، ذاكرة لا تعتقل وراية لا تنكسر. يستضيف النائب ستريدا جعجع وعضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية دانيال سبيرو الجمعة بعد موجز 6:45 مساء مع سيمون حتشيتي عبر لبنان الحر.
2: قبل القداس بليالي كانت تبلش الحكاية. بنص الليل كان بيت صغير يجمعهم، واحد يوصل ورا التاني، كان يطلع ورا عمهله قبل ما يفوت يتأكد انه ما حدا شافه وما حدا لحق. كانوا يفوتوا على البيت وقلبهم سبقهم، وكل ما يدق الباب كانت العيون تروح صوب بعضها، لحظة صمت وخوف وسؤال واحد يمرق براس الكل: انكشفنا؟ اجوا ياخدونا؟ وبعد شوي يرجعوا يقعدوا حد بعضهم. كانوا عم يخططوا ليوصلوا على قداس، بس بهديك الأيام حتى القداس كان بده شجاعة. كان في شباب يتوقفوا على الحواجز ينسألوا أسئلة وتتفتش أغراضهم كرمال يتأكدوا أنهم مش من شباب القوات يلي عم ينظموا للقداس. العلم يلي اليوم بيرفع عالي قدام الناس بوقتها كان لازم يتخبى تحت التياب، الراية كانت تنطوى وتنحط حد القلب ويكفوا الطريق ما كأن معهم شي. بس كان معهم كتير، كان معهم خوفهم وعنادهم وقضيتهم. وكان في مطرح ما عاد الطريق طريق، كانوا يمشوا بالأحراج يتلفتوا وراهم ويكملوا، مش لأنه حريصة بعيدة، لأنه الوصول على حريصة كان ممنوع يكون سهل. هيدي الحلقة تبث عبر أثير إذاعة لبنان الحر 102.3 102.5 و102.7، وكمان فيكن تكونوا عم تحضروها على حسابنا على يوتيوب راديو فري لبنان. بهديك الأيام ما كانت عم تطلع عحريصة بس لتحضر قداس الشهداء، عم تطلع في غياب كبير من حدا، زوجة بالمعتقل، رفاقة ملاحقين، القوات محظورة، والعلم يلي بيحملوا اليوم قدام الكاميرات كان في شباب يخبوه تحت تيابهم حتى يقدروا يوصلوا على القداس. كانت تطلع حريصة وتطلع بوجوه الشباب والصبايا يلي وصلوا على الرغم من الحواجز والخوف والملاحقة، ويمكن كانت تعرف أكتر من غيرها شو يعني أنك تتمسك بشخص غايب وبقضية عم يحاولوا يغيبوها، وبين شهداء غابوا وما رجعوا، وحكيم غاب ورا باب المعتقل، وشباب كانوا عم بيوصلوا على حريصة كأنهم عم بينتزعوا حقهم بالوجود. كانت ستريدا جعجع واقفة هونيك. يمكن كان في وجع كبير، بس كان في شيء أكبر من الوجع، كان في إصرار إنه الغياب ما بيصير نهاية، وإنه يلي بالمعتقل رح يطلع، ويلي تحت الأرض رح تبقى قضيتهم فوق الأرض، وإنه القوات مهما صار رح تضل موجودة. اليوم منرجع معها من معراب يلي عم تتحضر لقداسها السنوي لحريصة اللي كانت تنطر شباب القوات كل أيلول. ساعة النايب ستريدا جعجع، شكراً لاستضافة لبنان الحر بمعراب. أيه كان أقسى بهيديك المرحلة؟ الخوف من الاعتقال، أما محاولة السلطة جعل القواتيين يحسوا بأنهم وحدهم وأنه قضيتهم انتهت.
3: نعرف شو صار مع مجموعة كتير كبيرة من رفاقنا بهديك الفترة. ممكن كان الواحد إذا اعتقل مش بس يركبوا له ملفات يبقى بالحبس وقت كتير طويل، وبعض الأوقات تحت التعذيب بموت. وإنما برجع بقول إصرارهم بشكل أساسي وإيمانهم بالقضية خلينا نكمل ونوصل لمحل ما وصلنا، بالرغم من أنه انحل حزب القوات اللبنانية، اتخذ الحكيم، اعتقلوا ما لا يقل عن تقريبا شي 6,000-7,000 رفيق ورفيقة. وإنما آخر شيء الإيمان والإصرار وصلونا لهون.
2: ساعاتك شو كان يلي بيخوف السلطة برأيك من قداس ديني؟ بالنهاية هذا قداس ديني، هل هي صلاة بنفسها أو أنه يشوفوا أن القوات اللبنانية على الرغم من الحل والاعتقال الدكتور سمير جعجع بعدها موجودة بقلب الناس؟
3: أكيد مش القداس، القداس بحد ذاته ما كان يخوفهم، بس اللي كانوا ما عم بيقدروا يفهموه واللي كان يرعبهم فعلياً أنه يعني نحن حلينا الحزب على الورقة والقلم، كيف بعده موجود؟ طيب اعتقلنا ما لا يقل عن 6,000 شخص وأكثر، كيف بعده موجود؟ هذا اللي كان عم بيخوفهم، واللي خوفهم أكثر شيء بـ 98 بالانتخابات البلدية، كان صار له الحكيم تقريباً شيء 4.5 سنين بالاعتقال، أنه ننوجد بكل المناطق اللبنانية بشكل أساسي بالشمال ببيروت بانتخابات البلدية ببيروت. هذا اللي كان يرعبهم، لأن هن كل المخطط طبعهم كان أنهم يفصلوا القوات اللبنانية عن سمير جعجع وبنفس الوقت يحلوا الحزب ما يعود موجود.
2: أي جيل كان أكثر شجاعة برأيك؟ هل الجيل اللي حمل سلاح خلال الحرب أم الجيل اللي اضطر من بعد الحرب أنه يقاوم الخوف والملاحقة من دون هالسلاح؟
3: بالحقيقة هن بيكملوا بعض. أنا بعتبر أنه جيل الحرب اضطر يحمل سلاح وقت اتفرطت الدولة، وحمل سلاح وعارف أنه ممكن يستشهد على ساحة المعركة بفترتها. وفيما بعد أكيد بعد حل حزب القوات اللبنانية أنه يلتقى رفاق لألنا يكملوا بالقضية اللي من أجل فات الحكيم على الاعتقال، مشان هيك أنا بربطهم ببعضهم. أنا بعتبر أنه هاي مسيرة بلشت كملت ووصلت، ولولا جيل الحرب طبعا الشباب اللي حيربوا بس فرطت الدولة، ولولا رفاقنا اللي ناضلوا طبعا نحن منا موجودين اليوم عم ننعم باللي عم ننعم فيه، ومنا موجودين كأكبر تكتل نيابي حزبي على مساحة الوطن. الناس بتشوف النهاية بس ما بتشوف المخاض اللي مرقنا فيه كحزب توصلنا لهون.
2: بدي روح على قداس 2004 لما قلت كفى تقديم القوات كبش محرقة. قلت هذه العبارة، هل كنت حاسة أنه بمرحلة كاملة بلشت تقترب من نهايتها أم أنه الأفق بعده مسدود؟
3: هلا طبعا أنا كنت عارفة أنه اعتقال الحكيم هو اعتقال سياسي وقرار سياسي، وخروجه من الاعتقال كمان قرار سياسي، والحبس ما بحياته تسكر على حدا. وإنما بال2004 في عدة أحداث صارت، بداية الانسحاب الإسرائيلي بال2000 من لبنان، بيرجع فيما بعد لقاء أرنت شهوان، صار في شيء اسمه لقاء أرنت شهوان بال2001، بعدين مصالحة الجبل، بيرجع بعدين لقاء البريستول. كل هالأحداث اللي صارت المتتالية، وطبعاً عندك 11 أيلول بال2001 إذا مني غلطانة، هيدا كله بيّن أنه بلش صار في حركة على مستوى الإقليم، وبلشوا أكيد بقية الأفريقاء. وقت كنا نحن منبوزين بأول فترات وما حدا يسترجي يحكي معنا على أساس مفجين كنايس وعاملين وشايلين وحاطين، صرنا نبلش نلوص طبعاً أنه النهاية قربت طبعاً لنهايتها بال2005.
2: كمان قلت بنفس القداس سمير جعجع بخير لكن لبنان ليس بخير. شو اللي تغير بهذه العبارة؟ صرنا هنا احنا بال2026.
3: ليكي أنا بقول بال2026 سمير جعجع بخير ولبنان على طريق الخير، على طريق الخير. بس شوفي شو صار مثلا بسوريا، أنه اليوم بشار الأسد ملاحق، وقت تشوفي أنه الدولة عم ترجع تستعيد هيبتها وسلطتها. قرار الحرب والسلم عم نعمل المستحيل يصير بإيد الدولة. اليوم بال26 بقول سمير جعجع بخير والدولة اللبنانية على طريق الخير، ولبنان على طريق أو على مسار أنه يصير بألف خير إذا الله بريد.
2: ساعتك حرجع ستري رجع اليوم لمنصة حريصة بال2004 لدقايق هيك قليلة، شو بتقولي لهالمرة يلي كانت هونيك واقفة قدام هالناس وزوجة بالمعتقل ومن ما بتشعرف ان المشهد رح يتغير بعد كم شهر؟
3: سؤال كتير صعب هيدا تسأليه، يعني تسأليني وخاصة انه بدي جاوب عن حالي هون. لعالأكيد اليوم ستري دجاجة بال2026 كتير فخورة بستري دجاجة اللي وقفت بين 1994 ل 2004.

0: بتمشي هيك بتتذكري من الأشخاص اللي كانوا يخبوا هالرايات الأعلام؟
1: أول شيء أنا بعتبر إنه هول رفاقنا أبطال بهديك الفترة. يا ما في ناس كانت تطلع تنام بحريصة قبل بوقت، وناس كانت تخبي الأعلام وصور الحكيم تحت تيابهم، لأن بفترتها كان الواحد بيفوت على الحبس إذا حامل علم قواتي أو حامل صورة لسمير جعجع. شو بتذكر؟ بتذكر أول شيء بطولتهم، وبقول بيني وبين نفسي إنه شو هالمخاض الكبير اللي مرقنا فيه توصلنا نتنعم بالحرية هلأ، وهالمخاض بالنتيجة بيرجع لبطولة أشخاص شباب وصبايا ورفاق بلشت بالحرب وقت ما حدا كان مأمن بلبنان وفرطت الدولة، حملوا البندقية أول شيء تيدافعوا عن بلدهم، وفيما بعد ارتضوا على نفسهم هالعذابات كلها سوا توصلنا على اللحظة اللي عم نعيشها اليوم بلبنان وبقلب حزب القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع.
2: شو بتحمل ستريدا جعجع معها لكل أداديس معرة من مشهد أو لحظة من أداديس حريصة غير الأعلام؟
1: بحمل معي صورة العذراء السلام لاسمها، اللي وقت كنت أوقف أحكي شوفها قدامي عم تقلي شغلتين: ما تخافي على زوجك، ما تخافي على الحكيم، وما تخافي على القضية اللي أنتوا حاملينها. نفس هاي الصورة السلام لاسمها العذراء هيك بحملها معي بكل المناسبات اللي منقطع فيها، وبالتحديد هالمناسبة اللي هو قداس شهداء القوات اللبنانية. بشوفها عم متطمن، يعني عم بتقلي لبنان رح يكون بألف خير، ما تخافوا عليه.
2: ساعة النايب سيدة جعجع، بدنا نتشكرك من لبنان الحر، بدنا نتشكر إصرارك ومقاومتك اللي شفناها بكل الأداديس، وشفناها بوجودك بهالحزب حد الدكتور جعجع، حد المناضلين، حد كل الرفاق. وبعدها هلأ
1: أنا بتشكرك سيمونا وبتشكر لبنان الحر، شكرا.
2: اليوم لبنان الحر بعد 23 سنة عم تستذكر من حريصة كيف كل خطوة كانت تحمل احتمال إنه حدا يوقفهم، وكيف كل صوت كان ممكن يخليهم يفكروا إنهم انكشفوا، وكيف كل دقيقة كانت امتحان بين الخوف وبين قرارهم إنهم يكملوا. وبعد كل هالليل وهالخوف وهالحواجز وهالأحراج كانوا يوصلوا على حريصة تعبانين، يمكن خايفين، يمكن بعد قلوبهم عم بتدق بسرعة، بس مش مهم، المهم وصلوا. وهون بحريصة العلم يلي ضل كل الطريق مخبى تحت تياب كان يبين وينرفع. يمكن بالنسبة لأي حدا كان مجرد علم، بس بالنسبة لإلن بهيديك اللحظة كان أكتر بكتير، كان دليل إنه وصلوا، إنه بعضن هون، وإنه في إشياء مهما حاولوا يخبوها بالقوة ما بتتخبى، لأنه بالأخير ما بيصح إلا الصحيح. مسيرة هالشباب والشابات ومرحلة العمل الطلابي تحت الضغط الأمني عايشها عضور الهيئة التنفيذية بالقوات اللبنانية دانيال سبيرو، يلي اليوم زيارتنا معه لحريصة فيها ذاكرة، فيها شهادة وعمل حفر القداس برزنامة أيلول وتحول لمحطة منتظرة. أهلا وسهلا فيك دانيال. دانيال، نحن اليوم بحريصة معك بدنا نرجع على قداس الشهداء 2003 و2004، وبدنا نعرف كيف كانت تصير الاجتماعات، وين كانت تصير هالاجتماعات. كلنا بنعرف أنه بوقتها القوات اللبنانية كان حزب محظور، ورئيس الحزب الدكتور سمير جعجع كان بالمعتقل.
3: طبعا بوقتها ما كان في عنا مراكز حزبية مثل ما هو الواقع اليوم. الاجتماعات كلها كانت تصير بالبيوت، انطلاقاً من منزل مدام ستريدا جعجع بيسوع الملك، يلي هونيك كانت تصير الاجتماعات الأساسية الرئيسية اللي نخطط فيها للقداس ونحضر يعني خطوط العريضة تبع القداس. هونيك كان يجمع كل الرفاق المسؤولين تقريباً عن كل منطقة شخص، وأنا كان لي تشانس، يعني هذا حظي أن يكون عم شارك بهالمرحلة التاريخية كرئيس مصلحة الطلاب. ناخذ القرار هونيك بموعد القداس، وتقريبا هيك البروجرام كيف بده يتحضر، وكل واحد منا ياخذ المهمه تبعيته، التاسك تبعيته، ونبلش قبل اشهر التحضيرات، نطبع البوسترز، نطبع الاعلام، نحضر كل الامور اللوجستيه، والاهم هو كارت قداس الشهداء يلي كانوا الشباب بالرغم من كل الصعوبات، بالرغم من كل يعني التضييق علينا، نقدر نوصله لاهل الشهيد باليد على البيت. كل شخص مسؤول عن منطقة مع الشباب والرفاق بهالمنطقة نوصل الكارت لأهل الشهيد يلي عن جد بالنسبة لهم كانت شغلة كتير مهمة، إنه القوات اللبنانية تحت الضغط تحت القمع بفترة الوصاية مع كل هالمرحلة الصعبة اللي مرقنا فيها، والدكتور سمير جعجع بمعتقله السياسي بعدها متشبسة ووفية لشهدائها، متشبسة بالقضية يلي هالشهداء استشهدوا كرمالها، وعم تستذكرهم كل سنة بالموعد ذاته بقداس شهداء القوات اللبنانية. كانت بتعني لهم كتير لأهلنا أهالي الشهداء ولأهلنا كمان بالمناطق إنهم يشاركوا بهالمناسبة يلي عم نأكد فيها على وفائنا لشهدائنا، وعم نأكد فيها على التزامنا وتصميمنا متابعة المسيرة بالرغم من كل الصعوبات حتى تحقيق أهدافنا ببناء لبنان السيد الحر المستقل، نستعيد سيادته ونستعيد استقلاله من الاحتلال السوري اللي كان فارض هيمنته علينا بوقتها، وتحرير الدكتور سمير جعجع من معتقله السياسي لترجع القوات اللبنانية تلعب دورها السياسي اللي مفروض أنها تلعبه وتمثل الشريحة الواسعة يلي كانت بعدها مأمنة فيها ومتشبسة بهالقضية. والقداس كان موعد سنوي لنثبت فيه أنه القوات اللبنانية بالرغم من كل التضييق بالرغم من كل الاعتقالات اللي كنا نتعرض لها بعدها موجودة بضمير شعبها وبضمير أهلها، لأنه هي كناية عن إيمان بقضية ونضال في سبيل هالقضية. بدأ هالنضال اعتقال الدكتور سمير جعجع يلي هو كان يعطينا هالأمل وهالتشبس بهالقضية من معتقله، ونحن نكون عم نواكبه بالمناطق بالجامعات بالمدارس بمصلحة الطلاب يلي أنا كنت مسؤول عنها، تنواكب هالنضال الكبير ونأكد كل سنة بعد سنة أنه نحن مستمرين بإيماننا بهالقضية، مستمرين بنضالنا حتى تحرير وطننا وحتى تحرير الدكتور سمير جعجع من معتقله السياسي.
2: دانيال، كان في عمليات تفتيش على طريق انتو طالعين على القداس، كان يصير في نزع أعلام القوات اللبنانية وصور كمان الدكتور سمير جعجع وتسجيل أسماء وتوقيفات يعني أكيد على الحواجز للمشاركين، واللي دفع الكتار أنهم يخبوا الشعارات ومتابعة الطريق مشي تيوصلوا المهم على القداس. شو كان أكبر هاجس عندكم كان اللي كنتوا عم بتنظموا كمان كنتوا مشاركين بالقداس؟ هل هو إفشال التجمع؟ هل هو الاعتقالات؟ هل هن الحواجز؟ أو أنه الأجهزة الأمنية تكتشف أنه مين كان وراء تنظيم كل هذا القداس؟
3: يعني القمع والاعتقالات كان يبلش من عملية توزيع الكارت على أهالي الشهداء. بعض الرفاق هن عم بيوزعوا، الأجهزة تعرف فيهم تعتقلهم تستجوبهم تضيق عليهم من وقتها، وتواكبنا بكل الاجتماعات يلي كنا عم نعملها مثل ما قلت لك بالبيوت كمصلحة الطلاب. كنا نجتمع ببيت أحد الرفاق، المهمة تبعيتنا عادة كانت تكون تنظيم الوصول إلى الاحتفال وتنظيم الساحة الخارجية محل ما بدها تنلقى الكلمة السياسية ونقل كل الأمور اللوجستية بشكل أساسي، البوسترز والصور والأعلام، وهيدي اليوم بتحسوها هيك إنه شغلة طبيعية، بس بوقتها كانت شغلة صعبة بسبب التضييق اللي كان علينا وبسبب الحواجز اللي كانت تنحط قبل بليلة وبسبب كمان الاختراقات الأمنية. يعني يعرفوا بالأمور أوقات قبل ما تصير، يعتقلوا الرفاق، يصادروا بعض الأمور اللي منكون حضرناها، حتى أوقات يهددوا مطابع نكون عم نطبع البوسترز فيها يوقفوها يمنعوها أنها تطبع، نرجع نضطر ننقل على مطبعة أخرى تنطبع كمان البوسترز فيها. هالبوسترز يلي كانوا بالنسبة لنا كمان كناية عن دلالة كتير كبيرة إنه نحن بالرغم من كل القمع مصرين نكمل المسيرة ونعمل قداسنا يلي منستذكر فيه شهدائنا ومنصلي لهم، بنفس الوقت من خلال هالقداس منأكد على ثباتنا على قضيتنا وعلى نضالنا في سبيل تحرير لبنان. هيدي كانت الرسالة المهمة بوقتها، بنفس الوقت كانت تواصل بين كل هالرفاق بالمناطق، شبكة كتير كبيرة موجودة بالمناطق تتحرك بشكل كتير هيك عراية بسبب القمع اللي كنا عم نتعرض له، بس نقدر نتواصل مع الكل، أهالي الشهداء رفقنا بكل المناطق يتجندوا يبلشوا يحضروا بالليل، يعلقوا البوسترز على الحيطان يلي تدعي الرفاق للمشاركة بهالقداس، وبذات الوقت باجتماعاتنا بالبيوت نكون عم نحضر الأمور اللوجستية، يعني تأمين وسائل النقل للخلايا تبعولنا بمصلحة الطلاب، لمجموعات مصلحة الطلاب، لمجموعات القوات اللبنانية بالمناطق، نتفق على نقاط تجمع، نتفق على أوقات للانطلاق، وهيك تستمر التحضيرات وصولاً لنهار الاحتفال. هلأ بنهار الاحتفال طبعاً بنشوف صورة كتير حلوة، بس هيدي الصورة هي نتيجة عمل على القليلة 4-5 أيام قبلها، عمل كتير دقيق لنقدر نطلع كل الأمور اللوجستية، وخاصة مثل ما قلت لك البوسترز والأعلام، لأنه كانت الأجهزة دائماً متابعتنا وعم بتجرب تعيق هالتحرك وتصادر كل اللي بتقدر هي تعرف فيه. كنا نجرب قبل بيومين ثلاثة نحضر الأعلام، كنا نطبعهم لحالهم، الخشبات تبع الأعلام روح على منجرة كمان نقصهم لحالهم ونحضرهم ونوزعهم على 3-4 سيارات، يطلع رفاق قبل بأربعة أيام لهون نخبيهم. أوقات يكون في عنا رفاق عندهم بيوت قريبة من حريصة نضبهم عندهم، وكانوا هالرفاق عم بياخدوا مخاطرة على حالهم كتير كبيرة، يعني صح. إذا عرفوا الأجهزة بيطبوا عليهم بيعتقلون. قبل بنهار يعني أكتر كمية كنا نطلعها قبل بنهار، بس نواكب بعض، يعني نمشي سيارتين ورا بعض، سيارة قدام عم تستطلع إذا في حواجز، إذا في أي إعاقة، وإذا ما في شيء نحكي السيارة اللي ورانا تكمل طريقة وصولا لهون. نخبي الأعلام، نخبي البوسترز، نحضر كل الأمور اللوجستية لتاني يوم. بنفس الوقت المجموعات اللي كانت منظمة بالساحة برا بمصلحة الطلاب تطلع قبل بوقت، قبل بنهار نبلش التحضيرات، نحضر البوسترز، نركب بكل كل مرة كان يكون لنا بوستر كبير للحكيم بالساحة نركبه، الأعلام، أعلام الفاتيكان كمان، أعلام الكركي، نحضر الساحة بشكل أنه نقدر نستقبل هالمجموعات الكبيرة من الرفاق اللي كنا عارفين أنه عم يتدفقوا، رح يتدفقوا تاني يوم على الساحة ليشاركوا، وبنفس الوقت نأمن ممر للشخصيات السياسية اللي بنكون داعيينا لتقدر توصل وتمشي توصل على الكنيسة على البازيليك بشكل مريح. فهيك كانت التحضيرات قبل بنهار.
4: عم توصف، عم تخلينا يعني نجرب هيك مثل نعمله موفي، يعني عم نجرب نتخيل كيف عن جد كنتوا تعيشوا هاللحظات اللي حلوة، اللي مثل ما نقول احنا كنا نشوفها على التيفي، يمكن كنا نوصل عم نشارك بهذا القداس بس ما نعرف قبل شو كان عم بيصير. في شيء كمان أساسي وهي خبرية تتخبر، انه وين كانوا يحطوا الأعلام، وين كانوا يخبون، يعني وين رايق، يعني واللافتات وين كانوا يخبون أكتر شيء، الأعلام والصلبين؟
3: أكيد كنا نطلع قبل بالنهار مثل ما قلت لك 4-5 سيارات، دايما كان في حدا يعتقل على الطريق، يعني تعودنا على هالموضوع من وقت يبلشوا الاعتقالات، يعني إلا ما تزمط سيارة يعتقلوا الشباب يصادروا الأعلام اللي معهم البوسترز، بس نكون مرقنا الكمية الأكبر. هون بحريصة قلت لك يكون في بيت أو بيتين لرفاق لنا قراب من حريصة نخبيهم عندهم، بنفس الوقت بحرش حريصة تحت كمان كما نحط أكياس مليانة أعلام والخشب تبع الأعلام أتسترا، ويكون في حدا دايما قاعد حدهم منتبه لهم وعم بيحرسهم. بنفس الوقت مجموعات تانية عم بتحضر الساحة، نركب البوسترز بشكل أساسي. كنا نركب هون على الحيطان بالبازيليك يافطات بتحمل أسامي شهداء القوات اللبنانية، وكانت فعلا يعني بالرغم من أنه ما كان يكون عندنا وقت فعلي هيك للتحضيرات، بس يكونوا كتير مرتبين حاطين عليهم وراق الغار، وكانوا هيك كتير على الكاميرايات تاني يوم بالنقل المباشر يعطوا هيك عمق لقضيتنا، يلي عن جد ألاف من الرفاق استشهدوا في سبيلها، ويلي قائد القوات اللبنانية معتقل سياسي في سبيلها، ويلي نحن كلنا سوا مجندين حالنا مكملين نضالنا بالرغم من كل القمع لتحقيق هالقضية. دونك قبل بنهار كانت ورشة عمل نوزع بعضنا، ناس عم بتعلق يافطات أسامي الشهداء، جروبات عم بتحضر المسبح تحط زينة المسبح، بعض الورود إلى آخره، ونحن بشكل أساسي كمصلحة الطلاب بالباحة الخارجية نكون عم نعلق البوسترز، عم ننظم بحديد كنا ناخدهم من البازيليك ونربطهم بحبال ونعلق على الحبال علم القوات، علم اللبناني، علم بكركي، وهيدول هالحبال يكونوا هن يلي بيدلوا الرفاق وين لازم يكونوا موجودين ويرفعوا الاعلام ليشاركوا بالاحتفال، والطريق يلي من خلالها يقدروا الشخصيات السياسيه يفوتوا. وبقدر اقول لك الحضور السياسي بهيدا القداس كان كتير كبير يعني، ويدل قد ايه القوات اللبنانيه مع الوقت بتصميمها وبصمودها قدرت حصلت على تأييد كتير كبير من معظم شرائح السياسيه اللبنانيه اللي كانوا يشاركوا بالقداس. هذا كانت دلاله انه القوات اللبنانيه مستمره، بعدها موجوده بضمير اهلها، وبعدها موجوده على الساحه السياسيه حتى نحقق القضية اللي عم ننادي الكرمالة، وفعلا حققناها بال 2005.
4: عم تخبرنا كل هذا الاخبار ونحن بالمحلي اللي كان يصير في بالبازيليك وين كان يصير القداس. شي مرة وصلتوا لمحل تقولوا انه ما رح نقدر ننظم هذا القداس هيدي السنة؟
3: مرة واحدة للأسف بال 2001 على أثر الاعتقالات يلي صارت بسبعة آب وما تبع سبعة آب، والتكسير اللي صار لمكتب الطلاب القوات اللبنانية والاعتقالات، تضييق كان كتير كبير بوقتها. ايه بوقتها ما قدرنا عملنا القداس، بس رجعنا كمرنا بالسنين اللي بعدها، بالرغم انه كمان الاغتيالات كملت يعني. بال 2002 سقط رفيقنا رمزي عيراني شهيد، بال 2003 بيير بولوس، بال 2004 بلشت الاغتيالات السياسية، بلشت تستهدف شخصيات سياسية وصولا لل 2005. بس بالرغم من كل هيدول رجعنا نظمنا صفوفنا، وكان تصميمنا أكبر بكتير من كل القمع اللي عم يحصل علينا، وكملنا بالقداس كل سنة يكون محطة فعلا نأكد فيها على وجودنا الحر اللي متشابسين فيه بلبنان وبالشرق، وعلى قضيتنا اللي مكملينها لنحرر لبنان من الهيمنة ونحرر رئيس حزب القوات اللبنانية من معتقله السياسي. هالقداس كان بيعني لنا كتير، ورجعنا كملنا فيه بالرغم من كل الاعتقالات ومن كل القمع اللي كنا عم نتعرض له، لأنه كان إثبات لتشبسنا بقضيتنا ولتشبسنا بوجودنا الحر بلبنان وبالشرق، ولا استكمال النضال في سبيل تحرير لبنان من الهيمنة السورية وتحرير رئيس حزب القوات اللبنانية من معتقله السياسي.
4: بديك تطلع حواليك، كنت عم تقلي انه كانت تنحط كل الاعلام على الجدران، بس اللحظة اللي كانوا ينزلوا الشباب، لانهم بينزلوا من هون ينزلوا صحيح. الشباب بس هني حاملين هالاعلام اللي كانوا يخبوها، شو بتعني صحيح. لك هيدي اللحظة؟
3: لحظة كتير وجدانية وسياسية وبتحمل ايمان كتير كبير. على الجدران كنا عم نحط اسامي شهداء القوات اللبنانيه، شهداء هالقضيه اللي مأمنين فيها مع اكاليل الغار، ورفقنا عم بيفوتوا من البازيليك من فوق، وفود وفود من كل المناطق. ما تتخيلي قد ايه كانت المشاركه كبيره. مثل ما عم بتقولي، يلي قدر خبى تحت ثيابه العلم او الصوره يوصل لهون يرفعها ويفوت لحتى يقدس، وبنفس الوقت هالعلم كان يعني له تشبسه بهالقضية يلي استشهدوا في سبيلها كل شهدائنا يلي عم نستذكرهم بهالقداس. دونك كانت لحظة كتير مهمة وجدانية، مشاركة يعني بخبرك البازيليك تكون مفولة ناس من مختلف المناطق، والساحة برا تكون يعني كمان مكتظة من رفاقنا من مختلف المناطق، خاصة الشباب والطلاب يكونوا برا. ما بقدر خبرك بس نفتح الكياس تبع الأعلام كيف يكون التهافت علينا، يعني نفتح الكياس ما نلحق نعبي، بدنا نحط العلم بالخشبة لحتى نسلمهم إياه، يكونوا نص الأعلام طاروا مع الخشب، هن ياخدوهم يعبوهم يتخانقوا عليهم أوقات لحتى يرفعوا هالعلم يلي بالنسبة لهم هيدا إيمانهم، هيدا قضيتهم، هيدا نضالهم يلي متشبسين فيه بالرغم من كل القمع، بالرغم من كل يعني هالمرحلة الصعبة يلي كنا عم نمرق فيها، بالرغم من كل الاغتيالات. لأنه مثل ما قلت لك القوات اللبنانية ومصلحة الطلاب يمكن نحن الطرف الوحيد يلي كملنا عم نحط شهداء بفترة النضال السلمي بهال11 سنة يلي كان الدكتور سمير جعجع بمعتقله السياسي، ويلي كانت القوات اللبنانية تعتبر حزب محظور على المستوى العام، بس كان عايش بضمير أهله بضمير كل الرفاق بكل المناطق.
4: دانيال، بوقتها كنتوا تخبوا علم القوات تحت تيابكن حتى توصلوا لحريصة. اليوم هالعلم يرفع قدام الألاف بمعرب، لما تطلع لهالمسافة بين هالصورتين شو بتحس؟
3: هي بترمز على فترة الوصاية يلي كنا عم نواجهها، ويلي العلم بالنسبة لنا نعليه هو كان رمز لمواجهتنا لهالوصاية ولرفضنا للاحتلال السوري، رفضنا للاحتلال السوري بوقتها. واليوم العلم اللي عم ينرفع بكل حرية هو بيرمز للحرية يلي رجعنا استعدناها، لسيادة وطننا اللي رجعنا استعدناه، ولموقعنا السياسي اليوم على الساحة اللبنانية بشكل عام. القوات اللبنانية اليوم تعتبر من أهم الأحزاب السياسية بشكل كبير، هي بتمثل الشارع المسيحي ببورسنتاج كتير كبير اليوم، بعد ما كنا من 23 سنة مثل ما عم بتقولي بالمعتقل السياسي مقموعين حزب منحل عم بيناضل في سبيل وجوده. اليوم القوات اللبنانية بتشبثها بهالقضية بوفاء لشهداء أو بوفاء لقضيتها ونضالها وتنظيمها بعد ما خرج الدكتور سمير جعجع من السجن بال2005، كل هالمسابرة والتنظيم وتراكم أكثر وأكثر شعبية، تراكم أكثر وأكثر مصداقية لألنا عند المسيحيين بشكل خاص، ولكن عند اللبنانيين كمان عامة. ليه؟ لأنه كانوا وبعضهم وهلأ أكثر وأكثر عم بيشوفوا بالقوات اللبنانية الحزب يلي بيمثلهم تطلعاتهم بلبنان السيد المستقل وبناء دولة فعلية كل مواطن بيعيش فيها بحرية وبكرامة. هيدا هي قضيتنا، وهيدا يلي مكملين بنضالنا اليوم مع الحكيم على رأس القوات اللبنانية بكل حرية. عم نخوض المعترك السياسي بالرغم من كل الصعوبات يلي بعدها موجودة اليوم، بس على شكل آخر عم نواجه ونقل راد. قطعنا مسافة كتير كبيرة، يعني اليوم وين كنا بوقتها؟ لبنان محتل مقموع، القوات اللبنانية مقموعة محلولة، نضلنا واجهنا حررنا لبنان من الاحتلال السوري بال2005، تحرر الدكتور سمير جعجع من معتقله السياسي، وبلشنا نبني القوات اللبنانية من 2005 مع كل التحالفات السياسية اللي كانت بتجمعنا ب14 أدار. كملنا المسيرة، واليوم سقوط النظام السوري هذا كمان مؤشر كتير مهم، أخذ وقت ولكن هذا دليل أنه إرادة الشعب ما ممكن تنكسر، والحرية ودرب الحق إلا ما يوصل بالنهاية لتحقيق هالقضية ولتحقيق الحق يلي منكون عم نناضل كرماله. واليوم مكملين عم نناضل وعم نطالب بدولة فعلية بدنا إياها تمثل وهي تفرض حالة على اللبنانيين بسلاح كواها الأمنية، الجيش اللبناني وكوا الأمن، نحصر هالسلاح بمؤسساتنا العسكرية، نخلص من موضوع التفلت بالسلاح وهيمنة السلاح على المفاصل السياسية اللي كنا عم نعيشها. قطعنا الدرب كبير، وأنا برأيي اليوم وصلنا لنهاية الدرب، مكملين حتى نحقق دولة فعلية منعيش فيها بكل حرية وبكل كرامة.
4: عضو الهيئة التنفيذية بحزب القوات اللبنانية دانيال سبيرو، جانا معك لهون على حريصة بالمحل، منقول لا مرحلة تنذكر وما تنعاد. أكيد لقاءنا رح يتجدد معك بمعرب الأعلام عم تترفرف، الأناشيد عم تنسمع على العالي. شكرا لك لليوم.
3: مرسي لك، يعطيكم العافية.
5: يمكن أصعب شيء بالشهادة إنه الشهيد بيروح، بس بيترك ليلي بعده سؤال كبير: شو رح تعملوا بيلي كرماله نحنا رحنا؟ لأنه الشهيد ما بيترك بس صورة معلقة على حيط، ولا اسم منقراه مرة بالسنة، ولا وردة منحطها ومنمشي. الشهيد بيترك أمانة، بيترك وطن كان بده يعيش فيه وما لحق، بيترك حرية دفع ثمنها وما لحق يعيشها، وبيترك رفاق لازم يكملوا الطريق من بعده. وبهيديك الأيام بحريصة كان الغياب حاضر بكل مطرح. شهداء غيبوا للأبد وحكيم خلف القضبان ورفاق عم بيوصلوا على القداس حاملين خوفهم معهم. بس يمكن أجمل معنى بهيديك الصورة كلها إنه على الرغم من كل هالغياب القضية ما غابت. انتهى زمن الوصول للقداس بحذر، لكن معنى الوصول إله بعده باقي فينا، وتحول المشهد من حريصة لمعراب ومن تنظيم سري لحزب عم بيشتغل بالعلن، ومن شباب كانوا يخافوا الحواجز لأجيال عم ترفع أعلامها قدام الكل. بين امبارح واليوم في أسماء بقيت ما كبرت، أسماء الشهداء هني يلي ما بيعرفوا كيف صارت الساحات من بعدهم، ما عايشوا لحظة تحول الخوف لحرية، بس يلي بقيوا من بعدهم شافوا وصارت الذاكرة مسؤوليتهم. فالشهادة ما بتعني إنه نبقى أسرى الموت، لكن نعرف ليه دفع هالثمن. الشهادة مش يعني نورط أولادنا الحرب، ولكن نورطهم الأسباب يلي بتخلي الحرب غير ضرورية. دولة، سيادة، حرية، كرامة وإيمان بأنه الإنسان قادر يدافع عن قضيته من دون ما يفقد إنسانيته. ويمكن كرمل هيك بعد كل هالسنين منرجع ومنضل نتذكرهم، مش بس كرمال نقول إنه كانوا هون، منذكرهم كرمال نقول إنه نحن بعدنا هون وإنه الأمانة بعدها معنا. تحية لكم يا حراس أيلول.
6: إعداد وتقديم سيمونا حتشيتي، فكرة المحامي مالك طوق، هندسة صوت إلي كامل، إنتاج إليج ميرزا، إخراج رواد جيرمينوس، إشراف عام مدير الإنتاج والإخراج بإذاعة لبنان الحر بيتر حشيتي.

0: قوة الحق والحقيقة باقيين كرمال اللي راحوا باقيين وكرمال اللي راح يجوا باقيين وتتبقى أجيال تسلم أجيال باقيين.
1: فجر السيادة.

0: ساعدوا شهدائنا مشان الدولة مش مشان أي منصب بالدولة. وهيك نحن اليوم تنحافظ على الدولة ونشيلها من الجورة اللي البعض ساهموا بحطة فيها بفسادهم وانعدام تخطيطهم واستغلالهم كل شي فيها.
1: فجر السيادة.

0: منذ البطريرك الأول مار يوحنا مارون، مرورا بالبطريرك الياس الحويي والبطريرك عريضة، وصولا إلى البطريرك الكبير مار نصر الله بطرس فير، وعند كل مفترق خطر كركي بتحكي صح. واليوم كما في كل المرات تهب البطريركية المارونية، هذه المرة مع عبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي تهب لتحكي كلمة الحق.
1: فجر السيادة.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. عندما كانت استراتيجية دفاعية مطروحة على أعلى المستويات وكانت عنوانا أساسيا جديا وتمت مناقشتها في جلسات الحوار الوطني بدءا بساحة النجمة وصولا إلى قصر بعبدة، سعى حزب الله إلى تسخيف هذه المسألة وصولا إلى نسفها عبر رفضه تقديم تصوره الخاص بهذه استراتيجية، علما أن الرئيس ميشيل سليمان قدم في أيلول 2012 طرحه الخاص بها والذي ركز فيه على وضع سلاح المقاومة تحت أمرة الدولة وقرار الجيش اللبناني في حالات الدفاع. ولم يكتفي حزب الله حينها بذلك، بل نكل بإعلان بعبدة الذي أكد على النائب النفس، علما أنه وافق عليه، بل إنه تورط عميقا في الحرب السورية واستمر في رهاناته الكارثية عبر التورط بحرب إسناد غزة ومن ثم بحرب إسناد إيران. اليوم استفاق حزب الله على الدعوة مجددا إلى استراتيجية دفاعية، معلنا أنه منفتح على حماية لبنان باستراتيجية دفاعية تماما كما ورد في خطاب القسم. وللتصحيح وللتذكير، إن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لم يأتي في خطاب القسم على ذكر عبارة استراتيجية دفاعية، بل دعا حرفيا إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، بما يمكن الدولة اللبنانية، وأكرر الدولة اللبنانية كما قال الرئيس عون، من إزالة الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه عن كافة الأراضي اللبنانية. أجل، لقد تحدث رئيس الجمهورية عن استراتيجية أمن وطني تشمل الجوانب السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، وتكون الدولة اللبنانية المعنية بها حصراً. في أي حال، ما كان يصح قبل 14 عاما وما كان يصح قبل أكثر من عام ونصف عام لم يعد يصح اليوم في ضوء القرارات الواضحة التي اتخذتها الحكومة بحصر السلاح واعتبار أي ممارسات عسكرية لحزب الله غير شرعية، وتاليا لم يبقى إلا تطبيق الدستور والقانون ونقطة على السطر. ولذلك بيعنا إياها أيها الحزب الأصفر، لأنك كما يبدو تريد الذهاب إلى الحج والناس راجعة منه. فصل ثاني. فجر السيادة شعار معبر وجميل في الشكل، لكنه في المضمون أشد وقعا وتعبيرا، لأنه تتويج لمسيرة طويلة من النضال والصمود والآلام والتضحيات. فجر السيادة تتويج لدرب الشهادة والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيكال ووتر فرونت الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على أحجز.com.

إنها السابعة إلى ربعا في إذاعة لبنان الحر. طاب مساؤكم وإليكم مساء لبنان الحر. الأسرى من إسرائيل إلى لبنان وسجناء إلى الحرية مع توقيع عون قانون العفو وإعاز سلام بنشره اليوم. عيسى في بعبدة وكاتس لن ننسحب حتى نزع السلاح، والجيش يستعد لهجمات خلال ساعات بحسب إعلام إسرائيلي. ستريدة جعجع لإذاعتنا: سمير جعجع بخير والدولة على طريق الخير. فواتير المولدات على طاولة السراي وإجراءات صارمة بحق المخالفين. ويتكوف وكوشنير إلى أوكرانيا وروسيا لإنهاء الحرب.

0: التفاصيل مع جون حتشيتي ونجوى جرداق. مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمس السيطرة على تلة علي الطاهر، وإعلان وزير الدفاع إسرائيل كاتس اليوم عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية قبل نزع سلاح الحزب، يدخل الجنوب مرحلة جديدة وتطرح تساؤلات حول مصير المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، على الرغم من المساعي المكثفة لا سيما أمريكيا لإبقاء مسارها قائما. وسط هذه الأجواء ونتيجة المتابعة المستمرة لرئيس الجمهورية العماد الزفعون مع الجانب الأمريكي، وغداة اجتماع السفير الأمريكي ميشيل عيسى بنتنياهو، تم الإفراج عن 5 أسرى لبنانيين مقابل تحديد مكان جثث قادة يهود قتلوا في لبنان. وبالتزامن مع عودة الأسرى، سجناء يخرجون إلى الحرية مع توقيع رئيس الجمهورية قانون العفو العام وإيعاز رئيس الحكومة بنشره اليوم في الجريدة الرسمية.
1: قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لإندبندنت عربية في شأن الوساطة التي قادتها الولايات المتحدة للإفراج عن الأسرى اللبنانيين إن حزب الله تسبب في دمار جنوب لبنان ونتيجة وساطة قادتها الولايات المتحدة بين حكومتين شرعيتين. أفرجت إسرائيل عن محتجزين فيما يساعد لبنان إسرائيل في استعادة رفات مفقودة ليهود لبنانيين. وإذ أشاد بحكومتي إسرائيل ولبنان، قال أننا نواصل تيسير الحوار بين إسرائيل ولبنان بصورة يومية، ونتطلع إلى الجولة المقبلة من المحادثات في روما، ونبقى ملتزمين بالتنفيذ الكامل للإطار الثلاثي. ولاحقا دعت السفارة الأمريكية لبنان وإسرائيل لإبقاء الزخم استعدادا لجولة المحادثات المقبلة.
0: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون استقبل عصرا السفير الأمريكي ميشيل عيسى، شاكرا إياه على الجهود التي بذلها من أجل تحرير المحتجزين، مؤكدا على ضرورة السعي لتحرير من تبقى منهم وفقا لما تم الاتفاق عليه في خلال المفاوضات الثلاثية، ومتابعة لمسار اتفاق الإطار. وتناول البحث أيضا المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني والاعتمادات المخصصة لذلك في الكونغرس. الرئيس عون يرحب إذن بالإفراج عن الأسرى ويؤكد حصرية السلاح ويوقع قانون العفو. مارسيل العيلي.
2: وقع رئيس الجمهورية جوزيف عون القانون الذي يمنح عفوا عاما ويخفض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي الذي كان مجلس النواب قد أقره. وتلقى رئيس الجمهورية اتصالا من رئيس الحكومة نواف سلام مقدرا توقيعه على قانون العفو الذي قال رئيس الحكومة إن اللبنانيين انتظروه طويلا. وفي السياق أعطى الرئيس سلام توجيهاته إلى الدوائر المختصة في رئاسة مجلس الوزراء لنشر القانون اليوم في عدد خاص من الجريدة الرسمية. في ملف آخر لا يقل أهمية ويتعلق بتحرير أسرى لبنانيين من إسرائيل، أعرب رئيس الجمهورية عن شكره في هذا الإطار لكل المساعي والجهود التي بذلت لا سيما من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة رئيسها دونالد ترامب والجهات الدولية وفي مقدمها الصليب الأحمر الدولي. ورأى الرئيس عون أن هذه الخطوة تجدد التأكيد على جدوى الموقف اللبناني الصلب، كما على ضرورة استكمال الخطوات المطلوبة التي نص عليها اتفاق الإطار وصولا إلى استعادة السيادة الكاملة غير منتقصة شبرا من أرضنا ولا ناقصة إنسانا من شعبنا. ووجه الرئيس عون التهنئة بالحرية للأسرى المحررين وإلى أهلهم وعائلاتهم، وأكد استمرار النضال لتحقيق المطالب والأهداف الوطنية كاملة، فيحيا اللبنانيون بكرامة في وطن حر لا سلاح على أرضه إلا لقواه الشرعية وحدها، ولا سيادة على أبنائه إلا لدولته الحامية الضامنة القادرة والعادلة. الرئيس عون عرض مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني المشاريع المتعلقة بتوسيع مرفأ بيروت وتطويره. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
1: في ثكنة بنوا بركات، واستكمالا لعملية إطلاق سراح الأسرى التي بدأت أمس، تسلم لبنان عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر 4 أسرى لبنانيين وسوريين، هم حسين عبد الله محمود عياش، أسعد محمود محمد الحسيكي، علي حسن شور، ووسام إبراهيم الصمدي، كانوا معتقلين لدى إسرائيل.
0: وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سهلت بطلب من الأطراف المعنية نقل 5 أفراد من إسرائيل إلى لبنان. أضافت أن دورها في هذه العملية إنساني بحت، وعملت فيها كوسيط محايد بين إسرائيل ولبنان.
1: سقوط علي الطاهر يبدل المشهد، إلى أين تتجه المعركة؟ سيمونة حتشيتي.
3: أهمية علي الطاهر لا تتوقف عند الموقع نفسه، بل بما يمثله من نقطة حاكمة في محيط النبطية وأقليم التفاح، ما يجعل التطور الأخير مؤشرا إلى احتمال انتقال المواجهة إلى مرحلة جديدة، سواء عبر تثبيت واقع ميداني مختلف أو الانتقال إلى أهداف أخرى. فما هي المواقع أو المناطق التي يمكن أن تصبح أكثر حساسية بعد علي الطاهر؟ وهل الخشية اليوم من انتقال الضغط العسكري باتجاه إقليم التفاح أو نقاط أخرى في العمق؟ على هذه الأسئلة أجاب العميد المتقاعد خليل الحلو عبر لبنان الحر.
4: بالنسبة لعلي الطاهر، مفروض بالأول نتأكد تماما من حقيقة الوضع، لأنه الإسرائيلية عم بيعلنوا أنه فاتوا على غرفة عمليات بعلي الطاهر، وأنه سيطروا على علي الطاهر، وأنه علي الطاهر ما بقى تشكل خطر على إسرائيل. هيدي التصريح منا دقيقة، يعني ما فهمنا إذا سيطروا على كامل الأنفاق، إذا سيطروا على مداخل الأنفاق، إنما بالمطلق وقت اللي حزب الله بيخفف من أهمية سيطرة إسرائيل على علي الطاهر، معناتها أنه التلة ما عادت بين إيديه. في معلومات أخرى إجت من إيران أنه الحرس الثوري الإيراني سرب معلومات نشروها بعض المواقع الإسرائيلية، أنه بها التلة هيدي في عشرات المقاتلين من الحرس الثوري ومن حزب الله. من بعد السيطرة على علي الطاهر صار عنا محور قلعة الشريف علي الطاهر، واحتمال كبير تلة الدبشة وتلة الطهرة. بس خلينا نفترض أنه إسرائيل سيطرت على هالتلال كلها، أول شيء بدنا نشوف حزب الله شو بده يعمل، هل رح يقبل يكمل هيك؟ هلأ إذا بده يكمل بهالسياسة، في احتمال كتير كبير ممكن الإسرائيليين يتوجهوا باحتلالهم باتجاه التلال بمنطقة جزين، تلة سجود وإقليم التفاح بمحيط جباع جرجوع عرب صليم، يعني هالمناطق هيدي.
3: وبين سقوط موقع وتبدل خطوط الميدان، يدخل الجنوب مرحلة أكثر حساسية عنوانها ترقب الخطوة الإسرائيلية التالية، فيما يبقى التحدي اللبناني منع تحويل التقدم العسكري إلى واقع جديد يفرض بالنار ويترجم لاحقا على طاولات التفاوض.
0: واليوم لفت وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أن علي طاهر بمثابة مركز قيادة للهجمات على القوات الإسرائيلية وعلى منطقة الجليل، وشدد على أن احتلال المرتفعات هو نهاية مرحلة ترسيخ السيطرة على المنطقة الأمنية. وقال كاتس: لن ننسحب من المنطقة الأمنية جنوب لبنان حتى يتم نزع سلاح حزب الله، وإن الجيش الإسرائيلي دمر أنفاقا أنشأها الحزب في مرتفعات علي الطاهر، ويواصل تفكيك الأنفاق والانتشار للسيطرة على الموقع.
1: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادي قال إنه لا تزال هناك ضبابية حول واقع سيطرة إسرائيل على تلة علي الطاهر.
0: بدوره عضو كتلة حزب الله علي مقداد انتقد تعاطي الدولة مع ملف الأسرى والمعتقلين، واصفا ما قامت به بأنه أخطاء جسيمة.
5: يعني أنت يا سلطة رحت عملتي هالاتفاق ورحت أخذت العالم وجبتيهم، بس لحتى اليوم تقولي لنتنياهو أنه في أحد أو اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة من القادة اليهود المقبورون في لبنان لحتى تردي رفاتهم؟ لهالدرجة المستوى وصل معك؟ لهالدرجة المستوى بدل أن تفاوضي على الأسرى اليوم الذين لم يشكروا، هؤلاء الذين خرجوا اليوم ما سمعنا كلمة منك عن الأسرى، ما سمعنا كلمة من وزارة الخارجية النائمة عن الأسرى. المفروض يعني أن وزير الخارجية بالقليل يحكي كلمة، بالقليل ما سمعنا كلمة عن التحرير، ما سمعنا كلمة عن الدفاع، ما سمعنا كلمة عن الشرف والكرامة لهالبلد تعطيها مجانا اليوم، وين هودي مقبورين بدكم تاخدون على فلسطين المحتلة وعلى الكيان الصهيوني؟ عيب الشوم على هيك سلطة تبيع الوطن بأبخس الأثمان، هذا عيب.
1: قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غيات يزبك أنه في ظل تعنت حزب إيران غير المبرر وغير المفهوم وأصراره على رفض كل المسارات التفاوضية والأطر العسكرية التي تسلكها الدولة لوقف القتل، وبعد خطاب الرئيس نبيه بري في ذكرى الإمام موسى الصدر والذي بدا مستنسخا من خطابات نعيم قاسم، قال يزبك أن المراقب لم يعد يسأل عن مؤديات هذه المواقف المنفصلة عن الواقع والمنطق، بل صار يسأل عما إذا كان للإنسان اللبناني وليس الشيعي فقط أي مكان في رؤوس القيادات العسكرية والدينية والسياسية الشيعية، وسأل أيضا إلى متى وإلى أين بعد سقوط علي الطاهر.
0: ميدانيا ذكر إعلام إسرائيلي أن الجيش يستعد لسلسلة هجمات في جنوب لبنان في خلال ساعات، وكان مصدر عسكري إسرائيلي قد لفت وفق صحيفة معاريف الإسرائيلية إلى أنه تم العثور على 15 جثة إرهابي داخل الأنفاق في علي الطاهر. واليوم ألقت مسيرة إسرائيلية جالونات متفجرة في محيط تلة علي الطاهر، وواصلت الجرافات الإسرائيلية أعمال الحفر والتجريف في محيط التلة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي بسط سيطرته عليها وتدمير شبكة الأنفاق الموجودة فيها. وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة بني حيان وأطراف الخيام والمنصور، ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا فيها.
1: واستهدفت دبابة ميركافا أحياء في بلدة زوتر الشرقية لجهة بلدة ميثدون في قضاء النبطيجي، ما أدى إلى اندلاع حريق في وقت ترددت أصوات تفجيرات متتالية ترافقت مع تمشيط بالرشاشات الثقيلة. واستهدف قصف المدفعي دوحة كفر رمان زوتر الشرقية أطراف ميفدون محيط بلدتي بيت ليف وسربين في قضاء بنت جبيل.
0: وسط هذه الأجواء أعلن منسق الشؤون الإنسانية ومنسق الأمم المتحدة المقيم في لبنان عمران ريزا أن الجولة التي قام بها اليوم في النبطي ومنطقتها هدفها الاجتماع بالسلطات المحلية للاطلاع على الحاجات الأساسية للعائدين والنازحين وحاجات البلديات لتأمين الخدمات الأساسية للعودة الآمنة، بهدف السعي إلى المساعدة في تأمين الخدمات الأساسية لدعم العودة للسكان.
1: النائب ستريدة جعجع وفي حديث للبنان الحر قالت سمير جعجع بخير لبنان بخير.
6: أنا بقول بال 2026 سمير جعجع بخير ولبنان على طريق الخير، وتتشوفي أنه الدولة عم ترجع تستعيد هيبتها وسلطتها. قرار الحرب والسلم عم نعمل المستحيل يصير بإيد الدولة. اليوم بال 26 بقول سمير جعجع بخير والدولة اللبنانية على طريق الخير ولبنان على طريق أو على مسار أنه يصير بألف خير إذا الله بريد. نفس هاي الصورة السلام لإسمها.

0: غير قانونية، فالتسعيرة التي تصدر شهريا من وزارة الطاقة تأخذ أصلا في الاعتبار كلفة المازوت والتشغيل والصيانة وهامش الربح. ففي طابلس والميناء طبقنا نموذجا واضحا للتعامل مع هذه المخالفات، مع الزيادات غير المبررة، من خلال التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية والقضاء، حيث نظمت محاضر ضبط واتخذت إجراءات بحق المخالفين، ووصل الأمر بحوالي 24 حالة، حيث اقتضى القانون إلى مصادرة مولدات وتسليمها إلى السلطات المحلية بما يضمن استمرار الخدمة للمواطنين. واليوم تحت رعاية دولة الرئيس قررنا اليوم تعميم هذه الآلية على جميع الأراضي اللبنانية، فستكثف وزارة الاقتصاد والتجارة ومديرية حماية المستهلك عمليات الكشف والمراقبة وتنظيم محاضر الضبط، واتفقنا على آلية عمل مباشرة بين الوزارة والسلطات المحلية والنيابات العامة والأجهزة الأمنية، تضمن الانتقال السريع من ضبط المخالفة إلى إحالتها إلى القضاء، إلى إعطاء الإشارات القضائية اللازمة وتنفيذها، وصولا عند توافر الشروط القانونية إلى حجز المولدات ومصادرتها.
1: كما ترأس سلام اجتماعا خصص لبحث تطوير مرفأ بيروت والنقل العام في العاصمة بما يضمن التكامل بين عمل المرفأ وخطط التنقل الحضري وأولويات البنى التحتية للمدينة.
2: المدير العام للأمن العام يؤكد معبر العبودي جديد وجاهز. منذر المرعبي.
3: افتتح المدير العام للأمن العام اللواء الركن حسان شعير مركز العبودية الحدودي من الجانب اللبناني بعد إعادة ترميمه وتجهيزه وفق أفضل المواصفات، معلنا الجهوزية الكاملة لاستقبال حركة العبور بين لبنان وسوريا، وكاشفا أن الجانب السوري أبلغ لبنان أن فتح المعبر سيكون في 9 من الشهر الحالي.
4: نحن عم نكمل اللي عملناه ببيروت بكل مراكز الحدودية، بالعبودية، بالعريضة، قريبا بالمصنع كمان عم نعمل مركز جديد وحديث جدا بعيد 4 كيلومتر عن القديم. الهدف من كل هذا نواكب التطورات اللي عم تصير بالمنطقة، بالأخص أنه نحن مع الإخوة السوريين قريبا حتفتح كل هالمعابر، حتكون في حركة نشطة. الهدف الأساسي بهذا الموضوع تسهيلها ونقل المواطنين. شغلة تانية كمان، كل مواطن ومقيم على الأراضي اللبنانية بشكل شرعي حقه انه ياخذ خدمته بسرعه وما عاد ينطر، يفوت على مركز مرتب. كلنا عندنا رؤيه وعم نجرب قد ما فينا نامن التمويل لهذه الحاجات لنكون نحن على استعداد كامل. واكيد هلا يعني اللي سمعتونا عم نحكي، الطلب من الضباط ومن العناصر تقديم الخدمه اللائق، مساعده الكبار للعمر ومساعده العائلات اللي بيكون معهم اطفال، يكون في لهم كمان مسارب مخصصه لهم.
3: منزل المرعبي عكار لبنان الحر.
1: في حفل افتتاح معرض صنع في البقاع والذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحل والبقاع، رأى وزير صناعة جعيس الخوري أن الحدث يحمل رسالة واضحة مفادها بأن البقاع يزرع ويصنع ويصدر، والأهم أنه يتمسك بأرضه، لافتا إلى أن المنتجات البقاعية استطاعت الوصول إلى الأسواق العالمية رغم كل الظروف والتحديات.
2: نفذت قوة من شعبة البحث عن التهريب في الجمارك في خلال الساعات الماضية 3 عمليات في طرابلس وبيروت والمنيا، وأسفرت عن ضبط كميات من المواد التبغية المهربة وتوقيف عدد من المتورطين.
1: أخبار إقليمية ودولية مع رولا فخري.
5: الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران حول مستقبل ماضي قرمز على حاله، فقد كشفت صحيفة فاينانشال تايمز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضت العودة إلى مذكرة التفاهم التي توصل إليها الجانبان في حزيران، بينما تسعى طهران إلى أحياء الاتفاق باعتباره مدخلا لوقف التصعيد واستعادة حركة الملاحة النفطية في المضيق. توازيا أشار المتحدث باسم الجيش الإيراني إلى أن بلاده ستنفذ عمليات استباقية كلما شعرت بتهديدا من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل، وذلك عبر تطبيق القانون الدولي، معلنا أن الأمريكيين حاولوا إضعاف سيطرة القوات المسلحة الإيرانية على مضيق هرمز، لكنهم واجهوا ردا حازما ومدويا. على خط متصل قال الرئيس الأمريكي إن بلاده تراقب بالكاميرات المواقع النووية في إيران وتستطيع معرفة هوية كل شخص يدخل إليها أو يخرج منها. إلى ذلك فرضت واشنطن عقوبات على مصرف جولدن جلوبل التركي للاشتباه بتعامله مع إيران. من جهة أخرى أشارت الرابطة الأمريكية للسيارات إلى أن معدل سعر جالون الديزل ارتفع إلى 5.85 دولار مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق. إلى أوكرانيا، حيث أعلن اليوم الرئيس الأوكراني فولودومير زيلانسكي أن طائرة مسيرة روسية أصابت مقر جهاز الأمن الأوكراني في كييف. ويتوجه المبعوثان الأمريكيان ستيفيتكوف وجاريد كوشنر يوم الأحد المقبل إلى موسكو وكييف لإجراء محادثات جديدة تستهدف استئناف الجهود الرامية إلى إنهاء حرب أوكرانيا بحسب ما نقل موقع أكسيوس. إلى إسبانيا، حيث وصلت درجة الحرارة أمس إلى 45.7 درجة بحسب ما أفادت وكالة الأفبي.
6: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
2: الطقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ومع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة خصوصا في الداخل وعلى الجبال، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق. ختاما إعادة للعناوين. الأسرى من إسرائيل إلى لبنان وسجناء إلى الحرية مع توقيع عون قانون العفو وإعاز سلام بنشره اليوم. عيسى في بعبدة وكاتس لن ننسحب حتى نزع السلاح، والجيش يستعد لهجمات خلال ساعات بحسب إعلام إسرائيل. ستريد جعجع لإذاعتنا سمير جعجع بخير والدولة على طريق الخير. فواتير المولدات على طاولة السراي وإجراءات صارمة بحق المخالفين. ويتكوف وكوشنير إلى أوكرانيا وروسيا لإنهاء الحرب.
1: مساء لبنان الحر انتهت، شكرا لحسن المتابعة وللزميل إلي كامل على الإخراج الإذاعي،
2: وإلى اللقاء.

0: النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر. حدث وموقف يتناول حدثاً يومياً ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: ما بعد علي الطاهر، أسطورة من أساطير حزب الله سقطت، اسمها علي الطاهر. وقبلها سقطت أسطورة قلعة شقيف، وقبلها الخيام وبنت جبيل، ويبدو أن الآتي أعظم. تذكروا معي، قبل سقوط أنفاق علي الطاهر كان حزب الله يقول إن علي الطاهر ستكون مقبرة للإسرائيليين. أما الجمهورية الإسلامية الإيرانية فذهبت أبعد من ذلك وقالت لن نقف مكتوفي الأيدي إذا ما سقطت تلال علي الطاهر. السؤال هنا، ماذا ستفعل إيران بعد سقوط علي الطاهر؟ إذا كانت ستفعل شيئا فما هو؟ وإذا لم تفعل فهذه فضيحة. هذه الفضيحة سبق أن ظهرت في مسار إسلام أباد حين راجت سردية أن الموقف الإيراني بربط جنوب لبنان بإيران لجم إسرائيل، ليتبين أن هذه الكذبة لم تعمر طويلا، بمعنى أنه إذا سقط مسار إسلام أباد واستمرت العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان فما الذي سيحصل؟ والأخطر من كل ذلك أن إسرائيل تحقق مكسبا ميدانيا قبل كل جولة مفاوضات، وهي اليوم حققت مكسب السيطرة على علي الطاهر قبل الجولة الثامنة في روما. فهل ستكتفي بهذا المكسب أم ستزيد عليه؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.
2: كنا وسنبقى رجالا رجال. للآخرين أقول لهم راجعوا حساباتكم واقرأوا التاريخ. بوجه أي تهديد، بوجه أي محاولة إخضاع، بوجه أي محاولة سيطرة سنرفض، سنتحدى، سنقاوم وسنقطع.
3: فجر السيادة.

0: استشهدوا كي نبقى نحن. أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
2: جورج يوسف خوري، ناجي أهوجي، بيير يوسف سمعان، جوزيف جرجت سمعان، جورج سليم حداد، جان وجيه غصين، جان جرجي حيك، ريمون جبرايل حكيم، سليمان إبراهيم الدرزي، طوني حسيب بيطار، أندري متى، كسرى الهبر، جوزيف جرجس مطر.
1: ارتفعوا كالأرز.

0: الخوري شرب الشهين.
1: إنجيل اليوم كمان بيكمل كل هالنصوص اللي سمعناها سابقا من إنجيل لوقا الفصل 17 اليوم من الآية 31 للآية 37. كمان الفكرة الأساسية اللي عم بيقولها يسوع اليوم، ما نكون مثل امرأة لوط لما طلب منهم الملاك انتو طالعين من صدوم عمورة ما تتطلعوا للخلف، خلوكم لقدام. هي ما سمعت بحشريتها، برمت بدها تشوف هالنار اللي عم تنزل وتحرق المدينة، تحولت إلى عمود من صنم، عمود ملح. لأجل ذلك يسوع بده يقلنا كل شيء بيصير بالماضي بحياتكم ما تتطلعوا فيه، كل أخطاء والشرور والفشل والأحزان مرقتوا فيها ما تعودوا ترجعوا لإله. أنا إليه بدي التابعين لإلي يتطلعوا فيي ويتطلعوا لقدام، لأن كل مرة بدي أعيش بالماضي ما بتقدم ما بقوم. نحن أبناء القيامة، نحن أبناء التقدم والرجاء والأمل، مش أبناء اللي بيعيشوا محبطين أو عايشين بالماضي. فإذا بيطلب منا اليوم ربنا إنه إذا بدنا نخلص نفوسنا خلينا نركز على ربنا وما نرجع لأخطاء النفس القديمة. هيدا اللي بيطلب منا اليوم ربنا، حتى لنكون حقيقة عم نربح نفوسنا ما نخسرها مع كل الماضي اللي عيشت فيه.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: فجر السيادة، هيدا هو العنوان. امبارح حكينا عن السيادة، طيب شو رأيكم اليوم نحكي عن الفجر؟ حقك تعرف إنه الفجر حير كتير من الشعوب يلي سبقتنا والحضارات القديمة، وكتار من هالحضارات قد ما عملوا أهمية لهالحالة يلي بتصير فجراً قالوا عنه عملوا لها آلهة. بالحضارة اليونانية مثلاً كان في آلهة الفجر، وعند الرومان كمان كان في إلهة الفجر، وكتار من هالآلهة كانوا إناث وليس إله ذكر. وكانوا اليونانيين يتخيلوا إلهة الفجر عم تظهر كل يوم بوجه مشرق، فبتعلن إنه انتهى الليل وبلشت طريق الشمس. وقديش حلو هالمعنى تحت يخبرنا عن جد قديش لازم ليل لبنان ينتهي ويطلع معه إله الفجر الحقيقي يلي بيجيب معه السيادة والحرية والاستقلال.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء. البطاقات متوفرة

حزب الله فضل سقوط علي الطاهر بأيدي الجيش الإسرائيلي على أن يسلمها للجيش اللبناني. تسلم لبنان دفعة أولى من الأسرى أخرج مفاوضات روما من دائرة المراوحة. الدولة تتصدى للمولدات بسلسلة تدابير والمستهلك يريد إجراءات تنصفه. دواء بلا تاريخ صلاحية وآخر بملصق بدل التاريخ والمريض محبط بلا دعم.

0: مساء الخير. حدثان كبيران في يوم واحد، سقوط علي الطاهر واستعادة لبنان 4 أسرى من السجون الإسرائيلية. في موضوع علي الطاهر، حزب الله ارتكب خيانة موصوفة بحق لبنان، فهو فضل أن تحتل إسرائيل التلال على أن يسلمها إلى الجيش اللبناني. فما هذه الحساسية المفرطة، بل ما هذا الكره القوي عند الحزب ضد كل ما هو لبناني؟ وكيف يسمح حزب يدعي أنه لبناني لنفسه أن يفضل الجيش الإسرائيلي على الجيش اللبناني؟ إنه إنجاز سلبي جديد ومأثرة أخرى تضاف إلى إنجازات الحزب ومآثره. هذا في المنطق الوطني، أما في المنطق السياسي فما حصل خطير جدا، إذ يثبت مرة جديدة أن عدم تحقيق خطوات عملية لتنفيذ صيغة الإطار سببه الأساسي حزب الله. فالحزب لا يتعاون مع الجيش ولا يريد التعاون معه، لذلك لا ينفذ أي اتفاق ولا يقبل أي تفاهمات ما دامت إيران لا تريد ذلك. والمضحك المبكي في الموضوع إنه بدلا من أن يعترف الحزب بخسارته ويواجه رأي العام اللبناني بالحقيقة المرة، فأن أحد نوابه وتحديدا النائب إيهاب حميدي أعلن أن سيطرة إسرائيل على علي طاهر ليست كارثة في الواقع العسكري، كما أنها ليست آخر المطاف. فلو أن الأمر كذلك، لما أكد الحزب مرارا وتكرارا أنه لا يتخلى عن هذا الموقع مهما حصل؟ مقولة أخرى سقطت مع سقوط علي الطاهر، وهي أن إيران لن تتخلى عن الحزب وستقيم الدنيا ولن تقعدها إذا حاولت إسرائيل السيطرة على علي الطاهر. لكن الوقائع كذبت المقولة المذكورة، فإسرائيل سيطرت على جزء آخر من الجنوب، لكن إيران لم تتحرك ولم تصدر حتى بيان استنكار، وهو أمر غير مستغرب لمن يعرف النظرة الحقيقية للحرس الثوري الإيراني إلى الأذرع التي يعتبرها أدوات له وفي خدمته، لا أكثر ولا أقل. بالتوازي، أبواب السجون الإسرائيلية فتحت أمام أسرى لبنانيين، والدفعة الأولى وصلت إلى لبنان. تفاصيل رحلة العودة مع يارا الهندي.
1: 4 أسرى عبروا إلى لبنان، لكن رحلة عودتهم لم تنتهي عند الحدود. قرابة 12:00 ظهرا تسلم الجانب اللبناني 4 أسرى لبنانيان وسوريان، ليرتفع عدد الذين سلمهم الجانب الإسرائيلي إلى 5، مع مالك غازي الذي سلم عند حاجز العامرية على مدخل صور. بدأت العملية بتسلم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأسرى 4 من إسرائيل وإدخالهم إلى لبنان، قبل أن تتم عملية التسليم بمشاركة اليونيفيل والصليب الأحمر اللبناني إلى ثكنة بنوا بركات التابعة للجيش اللبناني في صور، ومن الثكنة إلى الطبابة العسكرية. هناك خضع 4 لفحوص طبية روتينية للتأكد من سلامتهم، على أن تبدأ لاحقا الإجراءات الإدارية. ولا معلومات مؤكدة عن موعد التحقيق معهم. أما هوية 4 الذين سلموا، فبحسب معلومات الام تي في 2 منهم يحملان الجنسية السورية، أسعد الحسيكي ووسام الصمدي. أما اللبنانيان فهما علي شور من صور وحسين عياش من بلدة حاروف الجنوبية. وبحسب معلومات الام تي في، هؤلاء الأسرى ليسوا من حزب الله.
2: بتمنى لكل الأسرى الباقيين يطلق سراحهم، لأنه حرية ما بتتمن، ومثل ما نحن فرحتنا اليوم ما بتنوصف. إن شاء الله كل الأهالي المعتقلين بيعيشوا هالفرحة مثل ما نحن عشناها.
1: سياسيا، واكبت رئاسة الجمهورية عملية التسليم بموقف لافت، فالرئيس جوزيف عون شكر المساعي والجهود التي أدت إلى تحرير الدفعة الأولى من الأسرى اللبنانيين وتسلمهم من الجانب الإسرائيلي، ولا سيما جهود الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب والجهات الدولية وفي مقدمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر. لكن عون أرفق ملف الأسرى برسالة سياسية تتجاوز عملية التسليم نفسها، مجددا التأكيد أن لا سلاح في لبنان إلا للقوى الشرعية. من جهتها، اعتبرت السفارة الأمريكية لدى لبنان أن إفراج إسرائيل عن السجناء في إطار الآلية الثلاثية خطوة إيجابية، وحثت الجانبين على مواصلة البناء على هذا الزخم قبيل الجولة المقبلة من المحادثات.
3: عمليات عسكرية للجيش الإسرائيلي في الأسبوعين الأخيرين انتهت باحتلال علي الطاهر. حتى هذه اللحظة التفاصيل عما حصل ليست كثيرة، لكن الأسرار بدأت تخرج إلى العلن. التفاصيل من داخل الاستوديو مع صبحي بلاوي. صبحي يعني سقوط علي الطاهر يعني حدث كبير جدا رح يأثر على المرحلة المقبلة، شو التفاصيل عندك؟
4: طبعا نخلة رح نحكي كتير تفاصيل، مساء الخير ديانا، ولكن لازم نذكر انه من حوالي الأسبوعين تقريبا بتقرير على الام تي في كنا اشرنا الى بدء عمليات عسكرية والى سقوط أسرى وايضا قتلى في صفوف حزب الله.
3: تفضل.
4: بعد أسابيع من الحصار وحتى الإطباق الجوي على تلة علي الطاهر، أعلنت إسرائيل أنها سيطرت على التلة، ولكن التفاصيل لما حصل سننقلها بالانتقال إلى الخريطة الحية للعمليات العسكرية. هنا سأدخل بشكل سريع إلى معظم المناطق المحيطة بعلي الطاهر وإلى تحديدا نقطة علي الطاهر بحد ذاتها. هذه النقطة هنا هي نقطة علي الطاهر. إذا ما دخلنا أكثر بعمق الخريطة نرى أن كل العمليات العسكرية كانت تحصل على أطراف علي الطاهر. بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية العمليات انطلقت تقريبا في 14 حزيران الماضي، وبحسب معلومات ميدانية هناك حوالي 17 عملية نفذت بالتعاون ما بين المخابرات الإسرائيلية أي الشباك إضافة إلى الموساد وحتى الطيران الحربي الإسرائيلي. صحيفة معاريف الإسرائيلية قالت أن الجيش الإسرائيلي ووحدة يهلوم أي الوحدة الهندسية وقوات الكوماندوس حصلت على 15 جثة كأسرى هم لمقاتلين في حزب الله، إضافة إلى أن داخل الأنفاق استخدمت بعض الآلات وبعض الروبوتات التي تمكنت من خلالها الوحدات الإسرائيلية الخاصة من مسح كل المنطقة داخل أنفاق علي الطاهر، علما أن الجيش الإسرائيلي لم يظهر أي مشاهد داخل هذه الأنفاق. وسأدخل أكثر بالخريطة إلى عمق علي الطاهر. الظاهرة هنا أمامكم على الشاشة هذه هي علي الطاهر باللون البنفسجي، هي محتلة والغارات حتى منذ بعض الوقت حصلت غارات على الأطراف، إنما هنا إذا دخلنا بالعمق أكثر هناك بعض الأعمال الهندسية الغير واضحة ولكنها يعني موجودة ويمكن رؤيتها من الأقمار الصناعية عبر هذه الخارطة. الجيش الإسرائيلي لم ينشر في الساعات الماضية سوى فيديو واحد لضابط يتحدث، إنما هذه اللقطات هي خاصة بالأم تي في من محيط علي الطاهر منذ ساعات بعد الظهر في هذا اليوم. طبعا الجيش الإسرائيلي لن يظهر بشكل مكشوف لأن أيضا حزب الله يحيط بالمنطقة من كل التلال في منطقة إقليم التفاح، إنما هذا الضابط الذي نفذ العملية بحسب الجيش الإسرائيلي وأيضا تحدث من داخل الأنفاق وأعلن السيطرة قبل حوالي 24 ساعة على أنفاق علي الطاهر، علما أن إسرائيل قالت أن العملية بقيت سرية ولم يعلن عنها وأن حتى إعلان العملية خضع لنقاش كبير داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، ونفى الجيش الإسرائيلي وجود ضباط إيرانيين داخل أنفاق علي الطاهر. حتى هذه اللحظة المؤكد فقط هي الرواية الإسرائيلية وإعلان حتى بنيامين نتنياهو عن هذا الاحتلال لعلي الطاهر، ولا رواية رسمية لحزب الله حتى هذه اللحظة.
3: شكرا صبحي.
0: علي الطاهر ورقة عسكرية ستفرض نفسها في الجولة الثامنة من المفاوضات، ورد الإيراني بعد جبل ريحان. القراءة المطروحة بعد سقوط التلة في هذا التقرير لستريدا بعينه.
1: هكذا كانت مشاهد السيطرة العسكرية على مرتفعات علي الطاهر، لكن تحويل الحدث إلى واقع سياسي دائم مختلف تماما. فبالنسبة إلى تل أبيب الإعلان لا يحمل بعدا عسكريا فقط.
5: لا يؤمل أنه يصير في انسحاب أو خطوات ميدانية لإسرائيل لقدام، على الأقل من الآن وليس فقط حتى الانتخابات، لكن حتى موعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية بأقل تحديد سيثير الجانب الإسرائيلي كما أثار مع السفير الأمريكي موضوع سلاح حزب الله، أنه من عمل موضوع أنه بالمنطقة التجريبية الأولى رجع تسرب عناصر الحزب الله وبالتالي ما ضبط، مشان هيك من هون الحملة على الجيش، وأيضا أنه نحن من عمل شيء جدي خطوة جدية بالنسبة لهم كما سيقولون في إطار موضوع التحرك الميداني تجاه بمسألة حزب الله وسلاحه.
6: يقابل الإعلان الإسرائيلي صمت رسمي لبناني وتشكيك من حزب الله، فقد استغرب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادي عدم نشر إسرائيل صورا من داخل الموقع، واعتبر أن تل أبيب تحاول تقديم علي الطاهر على أنها الحصن الأخير للحزب بهدف استثمار الإنجاز انتخابيا، مؤكدا أن السيطرة عليها إن حصلت لا تعني نهاية المواجهة ولا تشكل كارثة عسكرية. لكن ماذا عن إيران؟
5: يوم بعد علي الطاهر ما عملت رد، وبالعكس حزب الله بحالة انكفاء، يعني مثل ما عم نشوف إقرار إقرار ضمني وانكفاء. لكن هل هذا يستمر في حال تقدمت إسرائيل باتجاه جبل ريحان؟ لا أكيد، ما هونيك التركيبة أقوى، البنية التحتية أقوى، القدرات الأكبر قدرات تبع حزب الله، بس كمان تشكل آخر موقع أو آخر خط لإيران لحزب الله في الجنوب، ما يعني أنه في حال تسليمها بهذا الموضوع يعني خلص عم بتسلم أنها خرجت من لبنان.
6: إذن بالنسبة إلى إسرائيل، إنجاز عسكري يسعى نتنياهو إلى استثماره انتخابيا وورقة يمكن استخدامها في التفاوض، وبالنسبة إلى لبنان ضغط إضافي على الدولة في ملف حصر السلاح وانتشار الجيش. أما بالنسبة إلى إيران فسقوط علي الطاهر اختبار لصدقية الردع، خط أحمر رسمته مسبقا وإسرائيل تجاوزته اليوم.
3: في السياسة، المفاوضات تخرج من دائرة المراوحة وموعدها يحدد بهاليومين. التفاصيل مع جويس عائي.
7: تسليم 5 أسرى في إسرائيل إلى لبنان حرك ملف المفاوضات مجددا، فهذا الملف بحثه المجتمعون في لقاءات روما، ومنه استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحدث خرقا لحلحلة ملف التفاوض الذي جمد في الفترة الأخيرة. فالسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى فعلها وانتزع من إسرائيل خطوة سميت ببادرة حسن نية من إسرائيل للعودة إلى طاولة المفاوضات. وتقول مصادر بعبدة للأم تي في إن الباب الذي فتحه عيسى يتوقع أن تترجم مفاعيله قريبا، إذ يتوقع أن تبلغ واشنطن لبنان موعد استئناف الجولة الثالثة من مفاوضات روما بهاليومين بحسب المصادر. في وقت زار السفير عيسى بعبدة بعد ظهر الجمعة بعيد عودته من تل أبيب، ووضع رئيس الجمهورية العمى جوزيف عون في أجواء لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. عيسى الذي حضر يرافقه أعضاء من لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي، بحث مع عون التحضيرات الجارية لانعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات، في حين شكره عون على الجهود التي بذلها من أجل تحرير دفعة من المحتجزين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، مؤكدا ضرورة السعي لتحرير ما تبقى من هؤلاء وفقا لما اتفق عليه خلال المفاوضات الثلاثية ومتابعة لمسار اتفاق الإطار. أما تلة علي الطاهر التي أعلن نتنياهو أحكام السيطرة عليها وأنها لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، فترى فيها مصادر معنية بالاتصالات للأم تي في ملامح صفقة إيرانية أمريكية وربما أمريكية مع حزب الله. ولا تستبعد المصادر أن يكون التواصل حصل فعلا بين الأمريكيين وحزب الله رغم نفي الحزب الأمر. وتتوقف المصادر عند كلام مسؤولي حزب الله ونوابه الذين بدأوا فجأة يقللون من شأن وأهمية تلة علي الطاهر بعكس كلامهم السابق عن رمزيتها ومدى أهميتها كنقطة استراتيجية في المعركة. وتختم بالقول يبدو أن الاتصالات تحت الطاولة هي اللي حكمت وتحكمت بعلي الطاهر.
0: لبنان أمام مرحلة جديدة في الجنوب مع اقتراب انتهاء المظلة الدولية بالشكل الذي عرفه على مدى الأعوام الماضية. بحسب الإدارة الأمريكية، ما الذي تستعد له واشنطن فعليا لليوم التالي؟ مباشرة من واشنطن معنا مراسلنا أنتوني مرشاة. أنتوني مساء الخير.
8: ديانا، يعني فعلا بحسب متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للأم تي في، فإنه الولايات المتحدة لا تدعم تمديد ولاية اليونيفيل بعد ولايتها الأخيرة يلي بتنتهي ب 31 كانون الأول 2026. المتحدث قال للأم تي في أن واشنطن تعتبر أن اليونيفيل فشلت، موضحا أنه 7 جولات من الصراع وقعت خلال وجودها، فيما بنى حزب الله بنيته التحتية العسكرية الضخمة في الجوار المباشر لمواقع القوات الدولية، واستفاد في بعض الأحيان بحسب المتحدث من قرب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لحماية بنيته التحتية أو عملياته. ويضيف المتحدث باسم الخارجية للأم تي في أن الوضع اليوم مختلف مع الإطار الثلاثي الذي يوفر بحسب واشنطن مسار قائم على الشروط نحو أمن دائم وعلاقات سلمية بين لبنان وإسرائيل. ومع الانهاء التدريجي لوجود اليونيفيل، تقول الخارجية الأمريكية للأم تي في أن الولايات المتحدة تتوقع تنفيذ هذا الإطار، وأن نجاحه من شأنه أيضا أن يؤسس لعلاقات مستقرة وسلمية بين لبنان وإسرائيل، بما يجعل ترتيبات حفظ السلام المفتوحة من دون سقف زمني غير ضرورية. أما بالنسبة إلى أي وجود دولي جديد، فيشدد المتحدث باسم الخارجية للأم تي في على ضرورة أن يكون مرتبط بشكل واضح ووثيق بالأهداف الملموسة للإطار، لا بمجرد فقط إدارة الوضع القائم غير المحسوم إلى أجل غير مسمى. وتؤكد أيضا الإدارة الأمريكية للأم تي في أنها مستعدة لمناقشة الترتيبات يلي بتدعم فعليا نزع سلاح حزب الله وتعزز قدرات الجيش اللبناني وترسخ السيادة اللبنانية، لكنها ليست مهتمة باستبدال مهمة مفتوحة وغير فعالة بمهمة أخرى مماثلة. هيدا السبب ديانا، يعني بهذا ما قيل لنا يعني من الخارجية، هو سبب من الأسباب يلي عم بيتم البحث بالفيريفيكيشن، مين رح يكون عم يعمل الفيريفيكيشن هذه المناطق، لأنه بحسب الإدارة الأمريكية الفيريفيكيشن هو ليس من مهام اليونيفيل، وهذا لن يحصل من خلال اليونيفيل، ما بدهم يمددوا لليونيفيل بحسب موقف الإدارة الأمريكية. هيدا الرسالة من واشنطن ديانا.
0: شكرا أنتوني.
3: أفريقيا خزنت حزب الله الخلفية رجال أعمال وشركات واجهة وألماس وفن فاخر

0: والزراعة والأسماك والعقارات إلى الألماس والفن الفاخر والكاش والشركات الواجهة. شبكة بتمتد من الكونغو الديمقراطية إلى غينيا، ساحل العاج، جنوب أفريقيا، أنغولا، سيراليون، السنغال، نيجيريا، غامبيا، غانا، ليبيريا وبنين، بتولد الثروة وبتدورها لتمويل حزب الله وصولا إلى الكريبتو. البداية من الكونغو الديمقراطية واسم صالح عاصي، إذ كشفت الخزانة الأمريكية أنه شركات عاصي دخلت بمخططات تهريب ضريبة وغسل أموال كانت بتحقق عشرات ملايين دولارات من أرباح غير المشروعة سنويا لحزب الله. جزء منها كان ينقل إلى أدهم طباجة بلبنان إما عبر تحويلات نقدية أو يغسل عبر شركات الألماس التابعة لناظم أحمد. إلى الكونغو وجنوب أفريقيا، حيث المعاقب دوليا ناظم أحمد غاسل الأموال البارز عبر شركاته واللي قدم أموال شخصيا لحسن نصر الله، وربطته الخزانة بتهريب ألماس الدم والتبييض عبر الفن الفاخر. بسيراليون، غانا وليبيريا بيظهر أدهم طباجة وشبكة علي محمد أنصو اللي نسق بالملايين مبيعات الأسماك بين شركاته، كما تربية الدواجن والخنازير، تصنيع الأحذية، تأجير وبيع السيارات، أنشطة مرتبطة بالفنادق والاستيراد والتصدير، كله لصالح حزب الله. إلى إبراهيم طاهر اللي استخدم صفته قنصل فخري للبنان بساحل العاج للدخول إلى غينيا والخروج منها مع قدر أقل من التدقيق، توقف برشوة موظفي الجمارك الغينيين كي يسمحوا بمرور دولارات الحزب المبيضة داخل الأمتعة. لقمان سليم قتل، لكن شبكة تمويل إرهاب حزب الله الأفريقية انصدحت رغم ذلك، والأسامي كتار بملف مال حزب الله الأسود.
1: بعد الإعلان، المولدات بمواجهة المستهلكين
2: وبديل هرمز في سوريا.

0: بوليكلينيك. الطبيب النفسي متى كيف ولماذا؟ الطبيب النفسي الاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب، محاور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع الطبيب النفسي الدكتور سمير جاموس. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12 ظهرا مع جان حتشيتي.
1: بلا رحمة،
2: من جيل إلى جيل نضال مستمر، فأين نجحت القوات اللبنانية وأين أخفقت؟ وهل المقاومة داخل السلطة أعطت نتيجتها؟ ومتى نشهد بزوغ فجر السيادة؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع الأمين العام لحزب القوات اللبنانية إميل مكاسي.
1: بلا رحمة مع دونيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.
3: صحيح نحن كل الوقت كل تركيزنا على القضية الكبيرة، على تحدياتها، على تعقيداتها، على تشعباتها، بس ما تفكروا بتروحوا لحظة من بيننا. صحيح منشوفكم بالسنة مرة، بس هالمرة بتضل حافرة بقلبنا، حاضرة بذهننا، بعقلنا، بكل لحظة. ما تفكروا ما منعرف قديش الفراق صعب، ولو مشان الدفاع عن الوجود، ولو صونا لحرية أو إيمانا بقضية قد ما تكون سامية، نحن كلنا منقدر اللي عانيتوا وبعدكم عم بتعانوا من ورا فراق أحبها لإلكم. نحن كلنا مننحني قدام وجعكم وألامكم وتضحياتكم.
2: فجر السيادة

بتروي حكاية التضحية والوفا عن الشهداء وأهلهم ورفاق الدرب. لقاء خاص مع رئيس جهاز الشهداء والأسرى والمصابين بالقوات اللبنانية شرب الأبي عائل السبت 5 أيلول الساعة 3 بعد الظهر مع بول عباس عبر لبنان الحر.

0: الرئيس الأمريكي يشكر سوريا، فهل يصبح ميناء بنياس بديل هرمز؟ تقرير أرور كرم.
1: هذا رائع. بهاتين الكلمتين اختصر الرئيس دونالد ترامب موقفه من تقرير لواشنطن بوست يتحدث عن سوريا كبديل محتمل لمضيق هرمز. أما مبعوثه توم براك فذهب أبعد من ذلك، ناشرا موقف ترامب ومعلقا بكلمتين أيضا: شكرا سوريا. لكن خلف التغريدتين مشروع أكبر بكثير، إعادة رسم طرق الطاقة في المنطقة، وهذه المرة عبر سوريا. من جنوب العراق إلى الساحل السوري، نحو 5000 شاحنة محملة بالنفط يوميا تعبر الصحراء باتجاه ميناء بانياس في قلب المشروع، خط أنابيب بطول 1600 كيلومتر وكلفة 5.7 مليارات دولار، تقوده تشيفرون بدعم من إدارة ترامب. أما القدرة المستهدفة فمليونا برميل من النفط يوميا مع مدة بناء لا تقل عن عامين ونصف العام. والهدف الأمريكي واضح. في الواقع الحركة بدأت في نيسان كتجربة لمصدري النفط العراقيين بحثا عن طريق يلتف على مضيق هرمز بعدما عطلت الحرب مع إيران حركة الشحن عبره. لكن ما بدأ حلا مؤقتا بالشاحنات تريد واشنطن ودمشق تحويله إلى ممر استراتيجي دائم. توم براك سبق أن قال إن المشروع يمكن أن يجعل مضيق هرمز مجرد فكرة ثانوية، فالحرب مع إيران كشفت مجددا نقطة ضعف أساسية، اعتماد جزء كبير من صادرات الطاقة الخليجية على ممر بحري واحد يمكن لإيران تهديده، والبديل عبر البحر الأحمر ليس محصنا بدوره في ظل تهديد الحوثيين للملاحة. من هنا يعود البحر المتوسط إلى الواجهة وتعود معه سوريا. المشروع قد لا يبقى عراقيا سوريا فقط. مسؤولون سوريون يتحدثون عن اهتمام قطري بإمكان تمديد الخط نحو قطر وعن مشروع آخر للغاز عبر سوريا، فيما قد تجد الكويت والبحرين في المسار منفذا إضافيا نحو المتوسط. لكن بين الطموح والتنفيذ عقبات كثيرة. بنى تحتية دمرتها سنوات الحرب، خلايا داعش، ألغام ميليشيات مدعومة من إيران في غرب العراق، أي على جزء من المسار المفترض للخط. لذلك سوريا لن تستبدل هرمز غدا، لكن بالنسبة إلى واشنطن الرهان أبعد من ذلك، خلق طريق لا تستطيع إيران إغلاقه ونقل جزء من حركة الطاقة من الخليج إلى المتوسط.
2: واشنطن تحاول تغيير ميزان القوى قبل دفع إيران إلى التفاوض كي تصل بأقل عدد ممكن من أوراق الضغط. رنا نمر والمستجدات.
1: وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت عقوبات جديدة على 3 كيانات مرتبطة بإيران، مؤكدة أنها قطعت شرايين مالية حيوية للنظام الإيراني في تركيا بفرض عقوبات على بنك جولدن جلوبل، فيما تعهد وزير الخزانة بمواصلة التحرك مع الحلفاء حتى وفق تعبيره القضاء على رأس الأفعى الإيرانية. لكن الأخطر هذه المرة يأتي من الملف النووي، فالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تحشد لقرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يحيل إيران إلى مجلس الأمن للمرة الأولى منذ 20 عاما. والسبب؟ طهران لم تسمح للمفتشين بالعودة إلى المواقع النووية التي تعرضت للقصف، ولا يزال مصير أكثر من 200 كيلوغرام من اليورانيوم العالي التخصيب موضع قلق. ترامب زاد الضغط مؤكدا أن واشنطن تراقب المواقع النووية الإيرانية بالكاميرات وتعرف بحسب قوله كل من يدخل إليها ويخرج منها بما فيها منشأة غامضة في جبل الفأس. أما عقدة التفاوض فباتت هرمز. طهران تريد العودة إلى تفاهم حازيران ورابط فتح المضيق بتخفيف العقوبات، بينما ترفض واشنطن وتريد اتفاقا جديدا يشمل النووي والمضيق معا، مستندة إلى عملياتها العسكرية لتأمين الملاحة وتقليص قدرة إيران على استخدام الممر كورقة ضغط. وفي داخل إيران طوابير الوقود تتمدد، فيما خرج حسن روحاني ليهاجم الإعلام الرسمي متهما إياه باحتكار الصوت الإيراني وتهميش غالبية الشعب. أما عسكريا فتفتح ضربة حفل الزفاف في جنوب إيران ملفا حساسا، 5 قتلى ونحو 70 جريحا. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أكد أن الولايات المتحدة تحقق فيما جرى، قائلا أن واشنطن تريد معرفة الحقيقة ولم يستبعد عمليا احتمال وقوع خطأ أمريكي، مشددا على أنه إذا أخطأ الجيش الأمريكي فأنه يعترف بالخطأ ويتعلم منه لتحسين أدائه. وسط هذه المستجدات جاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليرفع السقف إلى أقصاه، معتبرا أن النظام الإيراني ينهار وأسقاطه بات في متناول اليد.
0: أخبار دولية وإقليمية متفرقة في التقرير الآتي.
3: كشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن-غفير خطة تمتد 7 سنوات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وتستهدف الخطة مغادرة 250 ألف فلسطيني خلال السنة الأولى وصولا إلى نحو 1,900,000، إلى جانب إنشاء وزارة للهجرة تتولى تنفيذها. وطرح حزب القوى اليهودية الذي يتزعمه بن-غفير كلا من تركيا وإثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية كوجهات محتملة. قتل أكثر من 80 عنصرا من القوات الحكومية والحوثيين مع تصاعد المعارك في غرب اليمن، وامتدت الاشتباكات من تعز باتجاه الحديدة والساحل الغربي وسط محاولات حوثية للتقدم. وردت القوات الحكومية بهجمات مضادة واستخدمت تعزيزات إضافية، فيما واصل الحوثيون استخدام المسيرات والصواريخ والمدفعية. كما سجلت مواجهات في الجوف حيث استهدفت القوات الحكومية مواقع ومخازن أسلحة للحوثيين. توقعت وكالة تاس الروسية أن يزور الموفدان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجارد كوشنر موسكو وكييف يومي السبت والأحد. الكرملين لم يؤكد الزيارة، فيما أفاد مصدر معني بأن محطة كييف لا تزال قيد البحث. ويأتي التحرك الدبلوماسي وسط استمرار التصعيد الميداني، إذ استهدفت مسيرة روسية مقر جهاز الأمن الأوكراني في وسط العاصمة الأوكرانية، ما أدى إلى جرح 5 مدنيين.
2: قضائيا، وقع رئيس الجمهورية جوزيف عون قانون العفو العام، فهاتفه رئيس الحكومة نواف سلام مقدرا توقيعه على القانون الذي انتظره اللبنانيون طويلا، وأعطى سلام توجيهاته إلى الدوائر المختصة في رئاسة مجلس الوزراء لنشر القانون في عدد خاص من الجريدة الرسمية.
0: خدمتيا اجتماع طارئ في السراي برئاسة سلام لمعالجة تسعيرة المولدات، ووزارة الاقتصاد باشرت رصد المخالفات بمؤازرة أمن الدولة. زينب سيل شمهون.
4: ارتفاع سعر المازوت لا يعطي أحدا الحق في استغلال حاجة الناس إلى الكهرباء.
5: موقف وزير الاقتصاد عمرو البساط يؤكد بوضوح أن أغلبية مالكي المولدات لا يلتزمون بالتسعيرة الرسمية لوزارة الطاقة، وأنهم عم يرتكبوا مخالفات، وأن صرخة المواطنين محقة، وهن أسرع عدم إصلاح قطاع الكهرباء.
4: التسعيرة الرسمية ليست اقتراحا، والالتزام بالعدادات ليس خيارا، ولا يحق لأحد أن يضيف على فاتورة المواطن رسوما وبدلات من عنده.
5: المحاسبة جدية، فكافة المعنيين بتطبيق الآلية المراقبة والتطبيق السريعة شاركوا بالاجتماع الذي عقد بالسراي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، حيث اتخذ القرار بملاحقة مالكي المولدات المخالفين قضائيا وصولا إلى حجز ومصادرة المولد وتسليمه للسلطات المحلية. أما الامتناع عن التسليم فقد ينقل المخالفة إلى التوقيف والملاحقة القضائية، كما أنه باشرت وزارة الاقتصاد برصد المخالفات بمؤازرة أمن الدولة.
4: محضر ضبط، قضاء، إشارة قضائية، ومن ثم التنفيذ. ومن يعتقد أنه سيستطيع استغلال حاجة الناس للكهرباء أو أن الدولة ستغض النظر عن المخالفات فهو مخطئ. نحن بالمرصاد والقانون سيطبق على الجميع.
5: بدوره دعا وزير الاقتصاد المواطنين إلى تسجيل المخالفات على رقم الخط الساخن 1739 أو عبر تطبيق الشكاوى الخاص بوزارة الاقتصاد MOET Digital Services. إذن بانتظار الحل المستدام الذي يوفر على الدولة وعلى كاهل المواطن الكثير من الأعباء، مرة جديدة منسأل، هل هي إبرة مخدر برسم المواطن عند كل صرخة؟
2: صحيا، دواء بلا تاريخ صلاحية ودواء بملصق بدل التاريخ عندما يصبح المريض أمام علامات استفهام داخل الصيدلية. تقرير ميريلا بوخليل.
1: تظهر الصورة الأولى دواء ديب سليب من دون أي تاريخ للصلاحية مذكور على العبوة،
6: أما الصورة الثانية فتظهر عبوة أخرى اشترها أحد المستهلكين من إحدى الصيدليات، لكن تم وضع ورقة مطبوعة عليها تحمل تاريخ الصلاحية بدلا من أن يكون التاريخ محفورا على العبوة. سيناريوهان لدواء واحد والمريض يقف مرتبكا أيهما الأصح والأنسب لحاله.
7: كل الأدوية اللي بتلاقوهم بالصيدلية لازم يكونوا جايين من الوكيل، بتلاقي عليهم التاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء والباتش نمبر، وكل شيء بيجي محفور من الشركة أو مطبوع تباعة، ما في شيء بتلاقي عليه ستيكر أو محطوط، حي الله شيء عليه ستيكر أو شيء بيكون ملعوب فيه.
6: بدوره أكد نقيب الصيادلة عبد الرحمن مركباوي للأم تي في أن أي دواء أو متمم غذائي من دون تاريخ انتهاء صلاحية أو موضوع عليه ملصق لا يطابق للمعايير المطلوبة داعيا الصيادلة إلى التحرك والإبلاغ عن أي مخالفات.
8: مفروض أي صيدلية كان فيها هذا الدواء أو أي مريض حصل على هيك دواء يرجعه للمحل اللي جاب منه الدواء، والصيدلية عليها ترجع للوكيل اللي أخذ من عنده الدواء، هو المفروض يكون مسؤول عن الأمور. وهذا الموضوع مفروض يتلاحق من وزارة الصحة، نحن أكيد بس نعرف هالموضوع حنبلغ وزارة الصحة حتى تتابع الموضوع. وأنا هون بدعي كل الصيادلة إذا حدا بيطلع عنده من هذا الدواء أو أي دواء تاني محطوط عليه التاريخ كبستيكرز أو مبين عليه تاريخ، بليز يتواصل دوري مع الوكيل تاعه ويرجع له دايركتلي.
6: الصيدلية هي المكان الآمن والرسمي لشراء الدواء، فإذا أصبح الدواء غير المطابق للمواصفات يباع في داخلها، فكيف يمكن للمريض إذن أن يحصل على دوائه الآمن والجدير بالثقة؟
0: في عكار زار المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير مركز العبودية الحدودي بعد إعادة ترميمه وتجهيزه وافتتحه رسميا من الجانب اللبناني، متفقدا غرف المركز وأقسامه الداخلية ومحتوياتها، كما وطلع على التجهيزات الجديدة وآلية سير العمل فيها. وأكد شقير أن جميع العناصر والضباط الذين تم فصلهم أعيد إلحاقهم بمراكزهم وهم على جاهزية تامة لاستقبال حركة العبور. وأشاد شقير بالجهود التي يبذلها الجيش اللبناني لمعالجة ملف المعابر غير الشرعية، واصفا ما يقوم به في هذا المجال بأنه جهد جبار.
9: نحن عم نكمل اللي عملناه ببيروت بكل مراكز الحدودية، بالعبودية بالعريضة، قريبا بالمصنع كمان عم نعمل مركز جديد وحديث جدا بعيد 4 كيلومتر عن القديم. نحن الهدف من كل هذا نواكب التطورات اللي عم تصير بالمنطقة، بالأخص انه نحن مع الإخوة السوريين قريبا حتفتح كل هالمعابر، حيكون في حركة نشطة. نحن اللي الهدف الأساسي بهذا الموضوع تسهيل عمل ونقل المواطنين. الشغلة الثانية كمان كل مواطن ومقيم على الأراضي اللبنانية بشكل شرعي حقه إنه ياخد خدمته بسرعة وما عاد ينطر، يفوت على مركز مرتب، يفوت على مكان لائق.
2: في مناسبة ذكرى انفجار مرفأ بيروت، نظمت جمعية أهالي ضحايا مرفأ بيروت وقفتها الشهرية ل73 أمام تمثال المغترب، وأكد الأهالي أن القضية مفتوحة وأن حقهم في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة لن يضيع مع مرور الوقت، مشددين على أنهم لن يتخلوا عن حقهم وأنهم لا يطالبون بالانتقام بل بالمحاسبة.
10: على ثقة مطلقة بقاضي التحقيق طارق بطار، ولا أحد فوق القانون، ونتمنى على النيابة العامة التمييزية أن لا تتساهل وأن تكون صارمة ولا تستثني أحد مهما كان موقعه.
11: وإلى الدولة والمسؤولين، مسؤوليتكم أن تحموا حق الأهالي وأن تؤمنوا كل ما يلزم للوصول إلى الحقيقة وأن تمنعوا أي محاولة لتحويل قضية 4 آف إلى ملف مؤجل إلى ما لا نهاية.
0: ملف الجنوب على طاولة بري وتعاون تربوي في دبي، تفاصيل في هذا التقرير.
6: في عين التينة استقبل رئيس البرلمان نبيه بري وفدا من مجلس الجنوب برئاسة هاشم حيدر، الذي أكد أن المجلس يعمل على تعزيز صمود أهالي الجنوب وتشجيعهم للعودة إلى أرضهم.
12: مسحنا الأضرار بجزء عديد من القرى تمهيدا لإعادة الأعمار، هذا يحتاج إلى دعم دولي وتحديدا عربي.
6: وبحث بري مع مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج في الأوضاع القضائية، كما عرض مع وفد من مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة بشارة الأسمر لبرنامج عمله في المرحلة المقبلة.
13: افتتح معرض صنع في البقاع في زحلة من تنظيم غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع بالشراكة مع تجمع الصناعيين في البقاع وبلدية زحلة المعلقة وتعنايل وبرعاية وحضور وزير الصناعة جو عيسى الخوري. ولفت عيسى الخوري إلى أن هذا الحدث يؤكد تمسك أبناء البقاع بأرضهم.
14: فالبقاع لم يعد فقط واحة لبنان الزراعية، بل هو اليوم أرض زراعية وصناعية متكاملة، وهذا بالضبط جوهر رؤيتنا في وزارة الصناعة، أن ننتقل من تصدير المحصول الخام إلى تصدير المنتج المصنع.
13: وشدد الخوري على أن تمسك اللبناني بأرضه هو إيمان بأن لا كرامة اقتصادية من دون إنتاج. وقع رئيس بلدية الطبيل مهندس نبيه طعمة ورئيس مدرسة القديسة ريتا الأب المدير سمير خصوب بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز التعاون في خدمة التلامذة ولا سيما غير المقتدرين منهم، وستسهم البلدية بمبلغ مالي لمصلحة الكنيسة والمدرسة، فيما أكد الأب خصوب أن إدارة المدرسة ستسهم بنسبة 50% من القسط المدرسي لكل تلميذ من أبناء الطبية وزوء الخراب وحالة البلينة وعوكر.
15: نحن ما بدنا طلاب تترك مدرستها لأنه أهلها مروا بظروف صعبة، ما بدنا عيلة تضطر تختار بين اللقمة عيشة وبين تعليم أولادها.
13: واعتبر طعمة أن خدمة الناس ليست شعارا، وخدمة الأطفال والحفاظ على مستقبلهم مسؤولية على عاتق الجميع.
2: في بعبدة استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون رجل الأعمال سركيس سركيس ومستشاره الإعلامي والسياسي الزميل رامي نعيم. وأثنى الرئيس عون على خطوة سركيس في إنشاء كنيسة معمودية السيد المسيح في الأردن وعلى دعم سركيس الدائم للكنيسة وللعديد من اللبنانيين، وتناول البحث أيضا دور رجال الأعمال في دعم الاقتصاد. بدوره شكر سركيس الرئيس عون على مواقفه الوطنية متمنيا أن يقود سفينة لبنان إلى بر الأمان.
0: بعد الإعلان تاكسي بلا سائق
2: $80 بدل مليونين.
16: صحيح نحن كل الوقت كل تركيزنا على القضية الكبيرة، على تحدياتها، على تعقيداتها، على تشعباتها، بس ما تفكروا بتروحوا لحظة من بيننا. صحيح منشوفكم بالسنة مرة، بس هالمرة بتضل حافرة بقلبنا، حاضرة بذهننا، بعقلنا، بكل لحظة. ما تفكروا ما منعرف قديش الفراق صعب، ولو مشان الدفاع عن الوجود، ولو صونا لحرية أو إيمانا بقضية قد ما تكون سامية. نحن كلنا منقدر اللي عانيتوا وبعدكم عم بتعانوا من ورا فراق أحبة لإلكم. نحن كلنا مننحني قدام وجعكم وألامكم وتضحياتكم.
17: فجر السيادة.
18: بوليكلينيك، الطبيب النفسي، متى، كيف، ولماذا؟ الطبيب النفسي، الاكتئاب والاضطراب، ثنائي القطب، محاور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع الطبيب النفسي الدكتور سمير جاموس. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12 ظهرا مع جان حتشيتي.
19: من بين التراب بتطلع أصوات ما بتموت. مسلسل إذاعي بيروي معارك ووصايا شهداء حفروا أسماءهم بذاكرة الوطن. وصية من تراب يوميا عبر لبنان الحر خلال أسبوع.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: فجر السيادة، هيدا هو العنوان. امبارح حكينا عن السيادة، طيب شو رأيكم اليوم نحكي عن الفجر؟ حقك تعرف إنه الفجر حير كتير من الشعوب يلي سبقتنا والحضارات القديمة، وكتار من هالحضارات قد ما عملوا أهمية لهالحالة يلي بتصير فجراً قالوا عنه عملوا لها آلهة. بالحضارة اليونانية مثلاً كان في آلهة الفجر، وعند الرومان كمان كان في إلهة الفجر، وكتار من هالآلهة كانوا إناث وليس إله ذكر. وكانوا اليونانيين يتخيلوا إلهة الفجر عم تظهر كل يوم بوجه مشرق، فبتعلن إنه انتهى الليل وبلشت طريق الشمس. وقديش حلو هالمعنى تحت يخبرنا عن جد قديش لازم ليل لبنان ينتهي ويطلع معه إله الفجر الحقيقي يلي بيجيب معه السيادة والحرية والاستقلال.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: بآخر أيام الصيفية الباترون تنبض ثقافة وفنن.
3: الحيطان بالباترون بتحكي، بتحكي عبر صور لفنانين مصورين وزعت أعمالهم على شوارع المدينة والميناء، فحولتها لمساحة فنية تفاعلية.
4: الباترون مش مجرد مسرح وموسيقى وغناء، هي روح وتاريخ وأرض بتعرف كيف تضل مضوية لو شو ما صار.
5: هالمحطتين المهمين اللي هن باترون فوتو اللي هي هاي للسنة الثالثة على التوالي، وهذا المشروع رح يكبر وأكتر وأكتر، وأكيد عنا الباترون ميديترينيان فيلم فاستيفال اللي هو صار على مستوى عالمي.
6: Outdoor, you're giving a free exhibition to the public, to the audience, and you're showing amazing artists.
3: الفن السابع العابر للحدود دخل تاريخ الباترون، فللسنة العاشرة مهرجان السينما للأفلام المتوسطية القصيرة بعده محافظ على رونقه وميزته.
7: أنا بلاقي كل هالأشياء المصورين والمخرجين والفنانين هن اللي بيعطوا الصورة اللي بدنا إياها عن لبنان.
8: ميزة هالاحتفالية هي إنها ما بتشبه غيرها، إنها متنوعة.
9: Looking at all this architecture in the traditional way and also the photos which combines modality with tradition.
10: تصح التعبير للشباب والصبايا اللي عندهم أفلام جديدة واللي هن كتير موهوبين وعبالهم يكون في ترامبلان ليتعرفوا الناس على شغلهم.
3: نموذج رائع بتقدمه مدينة الباترون من الثقافة المتنقلة والنشاطات المنوعة، تراها عيون من يزورها بكل زاوية منه.
11: إلى الفقرة الاقتصادية.
12: بعد الاطلاع على المادة 56 من مشروع قانون موازنة العام 2027، عبرت جمعية تجار بيروت عن تفاجؤها واستنكار لما تنص عليه المادة اللي بتنص على استيفاء 4% من قيمة البضائع المستوردة من الخارج عن تصديق الفواتير التجارية وشهادات المنشأ لدى البعثات الدبلوماسية والأنصليات اللبنانية بالخارج. وأكدت جمعية تجار بيروت رفضها لهالتدبير اللي يأتي ويؤدي إلى عرقلة وتأخير دورة الاستيراد بالوقت اللي هو المطلوب هو تسهيل هالعملية. وتساءلت الجمعية هل الأنصليات مؤهلة ومجهزة أساسا للقيام بهالمهمة؟ وهل الدولة عاجزة عن إيجاد سبل أخرى لتضييق بفواتير الاستيراد؟ كان الأجدى بالدولة اللجوء إلى سبل أخرى لتمويل السفارات بالخارج بدل زيادة كلفة الاستيراد وتكبيد الاقتصاد والمواطن الأعباء. وأضافت الجمعية هل من المنطق والحكمة أنه تقتطع الحكومة من الدورة الاقتصادية 350 مليون دولار واللي هو كان رسم المحروقات، و125 مليون دولار الرسم البيئي، وهلأ رسم جديد للأنصليات بقيمة 80 مليون دولار.
13: نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للداس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكم ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادي، ونور لبنان الحر. مسلسل وصي من تراب.
14: من بين التراب بتطلع أصوات ما بتموت.
15: التراب بيحفظ السر، والوصية بتبقى للأبد.
14: وصي من تراب.
15: وصي من تراب.
13: وصي من تراب. مسلسل إذاعي بيروي معارك ووصايا شهداء
14: حفروا أسماءهم بذاكرة الوطن.
15: شكا، البلد اللي البحر بيحضنها من الغرب والجبال بتسندها من الشرق. بأيار 1976 حتى الموج صار يحمل صدى المعركة من النفق على مدخل البلد، ومن الشط وحتى الطرق الجبلية هاجموا من وين ما كان هاجموا. بس شكا ما كانت وحدة، كان فيها رجال وكان فيها خوري.
16: يا شباب، اليوم مش يوم الخوف، اليوم يوم الأرض، رح تنكتب أسماءنا عحجارة. أنا الخوري يوسف، وعد الإنجيل اللي بإيدي ما رح سكره حتى لو غطى الدم، والبرود اللي عكتفي ما رح نزله حتى آخر رصاصة. إذا متت حملوا وصيتي، الجرس ممنوع يسكت والكنيسة ممنوع تتسكر.
17: بس أبونا رصاص قوي كتير والعدو أقرب من الشط.
16: يا ابني، البحر أقرب لقلوبنا من خوفك، وحتى الموج بيعرف وحاسس إنه اليوم رح نكون نحنا السد المنيع.

0: لا يا بنتي، الكنيسة مش جوات الحيطان. الكنيسة هون على الأرض، على الأرض اللي عم ندافع عنها. امسكي إيدي. هيك إذا بردت إيدي أنت كملي دق الجرس.
1: إيدك باردة يا أبونا، إيدك كتير باردة.
0: البرد مش بإيدي، البرد إذا بتنسوا الأرض.

سقط الخوري يوسف على مدخل شكة بين النفق والبحر، لكن الجرس ما سكت والكنيسة ما تقفلت. وصيته بعدها بين شوارع البلدي على رمل الشط وبين صخور المينا، وصية من تراب مكتوبة بالدم ومحفوظة بصوت الأجراس اللي بعدها عم بتدق.

0: كانت هيدي كل المعارك، حكينا عن جزء صغير بس هالجزء بيشبه آلاف اللحظات اللي انكتبت بهالتراب. يمكن بعض المشاهد كانت تمثيل، ويمكن التفاصيل ما كانت دايماً 100% بتخبر اللي صار، بس الحقيقة ما بتتخبى. الحقيقة أنه الحرية ما بتولد من فراغ، بتولد من دم، من وجع، من إصرار ناس اختاروا يواجهوا حتى يبقى الوطن. اللي سمعناه هو مراية لكل شهيد غاب ولكل بطل بعده حاضر بذاكرة الأرض. حرية ما كانت بيوم هديك، كانت دايماً وصية من تراب مكتوبة بدم الشهداء. نجرؤ ليبقى لبنان.
1: لبنان الحر قدمت وصية من تراب.
2: أداء دكتور جان أسيس،
0: غسان سالم،
1: إلديكو إيليا، فؤاد مير.
0: كتابة سيناريو وحوار إلديكو إيليا. تدقيق تاريخي الدكتور إيلي الياس.

0: ساعدوا شهدائنا مشان الدولة مش مشان أي منصب بالدولة. وهيك نحن اليوم تنحافظ على الدولة ونشيلها من الجورة اللي البعض ساهموا بحطها فيها بفسادهم وانعدام تخطيطهم واستغلالهم كل شي فيها.
1: فجر السيادة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، موجز أخبار التاسعة إلا الربع ليلا من لبنان الحر.

قتل شابان عصرا جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفتهما عندما كانا على دراجة نارية في محيط مبنى نقابة المهندسين في مدينة النبطية، وعملت فرق الإسعاف على نقل جثمانيهما إلى أحد مستشفيات النبطية، فيما عملت فرق الإطفاء على إخماد النيران التي اندلعت بالدراجة. ومساء شن الطيران الحربي غارة على دفعتين مستهدفا حي الدير في النبطي الفوق، واستهدفت سلسلة غارات بلدة المنصوري. رحبت السفارة الأمريكية في بيروت بإفراج إسرائيل عن السجناء كجزء من الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل، وصفة الخطوة بالإيجابية، وقالت إننا نحث الجانبين على مواصلة البناء على هذا الزخم قبيل الجولة المقبلة من المحادثات. تمكنت قوى الأمن الداخلي من توقيف شبكة دعارة ناشطة داخل شاليهات في الجي، وتوقيف المتورطين، وختم 14 شاليه بالشمع الأحمر، وأوقفت 5 فتيات، 2 منهن من الجنسية اللبنانية و3 من الجنسية السورية، إضافة إلى شخص من الجنسية العراقية مسؤول عن الشاليهات للاشتباه بقيامه بتسهيل أعمال الدعارة. وبنتيجة المتابعة جرى استدعاء الموظف وصاحب الشاليهات، فحضر الأول وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه، فيما لم يحضر صاحب الشاليهات، وعمم بلاغ بحث وتحر بحقه والعمل جار لتوقيفه. تدخلت طوافة للجيش اللبناني للمساعدة في إطفاء الحريق بعد اشتداده وتهديده منازل في المحاربي في جزين. أفيد بأن مضادات أرضية اعترضت صواريخ إيرانية شمال الأردن. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على مصرف جولدن جلوبال التركي للاشتباه بصلات له بالحرس الثوري الإيراني في إطار مساعي واشنطن لعزل طهران اقتصاديا. إلى اليمن، حيث قتل أكثر من 120 شخصا في اشتباكات هي الأعنف منذ سنوات بين القوات اليمنية والحوثيين منذ الخميس، في وقت يحاول المتمردون المدعومون من إيران التقدم نحو مناطق متاخمة لباب المندب الاستراتيجي حيث تسيطر الحكومة. أخيرا، اتهمت أوكرانيا روسيا بشن هجوم بطائرة مسيرة على مقر جهاز الأمن في العاصمة الأوكرانية كييف قبل يومين من زيارة مرتقبة لمبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اقترح نظيره فلاديمير زيلينسكي أن يرافقها وقف لإطلاق النار مع موسكو. بهذا ينتهي موجز الأخبار، استمعتم إليه من لبنان الحر.

0: النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة ونور لبنان الحر.
1: لبنان الحر تقدم.
2: نجرؤ ليبقى لبنان. اليوم رجع أيلول مثل كل سنة مكلل بالغار. رجع أيلول بصور السنوات يلي انتركنا فيها لمصيرنا. عم نواجه جحافل الأغراب الطامعة بلبنان من الخارج وأشواك الداخل اللي كانت ما عندها لا شغلة ولا عملة إلا تحط العصي بدرب القوات.

بأيلول ما فينا إلا ما نرجع لهيديك الأيام، أيام البطولة، لدماء ألاف الشهداء، للتعب والعرق وسهر الليالي، ليضل لبنان ولنوصل لليوم اللي

أكثر من 15,000 شهيد زينوا جبين لبنان من أول رصاصة غدر أطلقت بعين الرماني لليوم. بصدور وجباهن العالية جبلوا أرض لبنان بعرق ودم القضية، فشرب الأرز ليبقى شامخ.

0: يا لبنان.
1: آلاف المقاومين عرفتن تلال لبنان وصحته، كانوا بعمر الورد رميوا أحلامن، حملوا البارودة ليدافعوا عن لبنان، لأنه وقت الخطر أكيد قوات.

الكتار ما كانوا يعرفون، ولكن أكثر من الكتار سمعوا عنهم وحفظوا بطولاتهم. تحدوا الموت للدفاع عن لبنان وعن مجتمع ما بيقدر يعيش بلا حرية وبلا كرامة، بوقت تخيزلوا كتار وهربوا لورا البحار.

كتير هي روايات البطولة اللي انكتبت بدم شهداء المقاوم اللبناني، بصدورهم العارية وشباههم الشامخة، جبل الأرض بعرق القضية.

يوم ما كانت التضحية مقابل منصب وما كانت مكافأة، وإنما كانت بطولة تنافس فيها كل الشباب للدفاع عن مجتمع مهدد بوجوده وبمقدساته. أرضي

خلال الحرب خاضت القوات اللبنانية معارك شرسة للدفاع بالدرجة الأولى عن الشرعية وعن المناطق المسيحية، وقت كان الفلسطيني رافع شعار طريق القدس تمرق بجوني.

واجهت أطماع نظام الأسد المخلوع بصلابة وعنفوان، وأظهرت صمود استثنائي بوجه قوة كانت متفوقة بالعديد وبالعتاد.

0: بعد اغتيال مؤسسة الشيخ بشير شهدت المنطقة الشرقية والقوات العديد من المحطات تعرضت من خلالها لمؤامرات ومكائد من كل حد وصوب، إلا أنها خرجت منها كمان بصلابة وبإيادة حكيمة.
1: سمير جعجع شخصية ارتبط تاريخها بصورة المنطقة الشرقية.
2: قدم سلاح حي.
3: وستبقى المسافة بين جوني وصيدا أقرب من المسافة بين بيروت ودمشق، والمسافة بين صورة وجبيل أقرب من المسافة بين بعلبك وطهران.
0: بسرعة بتفوق الخيال، صارت المنطقة الشرقية صورة مصغرة عن الجمهورية القوية اللي كانت وما زالت الحلم الدائم للقوات اللبنانية وللحكيم، واليوم بلش الحلم يتحقق.

0: برهن سمير جعجع بوقتها انه مش بس قائد للقوات العسكريه، ولكن كان ايضا القائد القادر على بناء وإدارة المؤسسات الاجتماعية والتضامن والطبابة والإعلام.
1: بالتزامن مع إعادة تنظيم القوات العسكرية، ولأنه القوة العسكرية بحاجة لمجتمع مقاوم، انتقل سمير جعجع

0: من هون كانت فكرة مؤسسة التضامن الاجتماعي.
1: بنى سمير جعجع خلال فترة قصيرة امتدت من 86 للتسعين مؤسسات فاعلة داخل المنطقة الشرقية، ما قدرت كل العهود اللي مرقت على لبنان انه تأمنها للشعب اللبناني. فور استلامه القيادة، أول متماك كان إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية القوتية، فبلش مشروع إعادة التأهيل، أنشئت معاهد الضباط والرتبة وخرجت الكوادر اللي نقلت القوات من مجموعات عسكرية لمؤسسة منظمة ومنضبطة ضاهت أهم الجيوش بالمنطقة، وخلق التوازن مع جيش الاحتلال الأسدي بهديك الفترة.

0: ورشة تنظيم المؤسسة العسكرية بخبرنا عنا اللي كان من أعمدة إعادة هيكلة القوات اللبنانية جوزيف رزق. الله معك، شو بتخبرنا عن هالمرحلة وكيف بدأت والصعوبات اللي واجهت القيادة لرص صفوف القوات العسكرية؟
1: تحياتي لك يا رفيقي بول. القوات اللي كانت بلغت ذروة صعودها بوصول بشير جميل إلى الرئاسة، طبيعي أنه أصاب زلزال مدمر باغتياله ودخلت في مرحلة من الترنح والضياع، رغم أنها أكملت مهمات قاسية انفرضت عليها مثل حرب الجبل وحرب شرق صيدا. الشباب اللي تحملوا المسؤولية بعد اغتيال بشير كانوا شجعان ومتفانين، ولكن تهيبوا تحمل المسؤولية السياسية والوطنية عن مصير المسيحيين. طبعا ما كانت مسؤولية سهلة بعد ما ظهر أنه ما في غيرها أمل بإعادة النهوض والوضع المسيحي، وهيك صار الحكيم رئيس أركان ثم قائد قوات. مهمة الحكيم القائد كانت بالغة الصعوبة. العسكر منهك بعد حربي الجبل وشرق صيدا اللي انتهوا بكارثة معنوية واجتماعية، تململ سيد الموقف بصفوف المقاومة. بكلمة، كان في شغل كتير. أول خطوات الحكيم كانت تأسيس معهد الضباط في غزة، فالمقاومة المنظمة بتكون أفعل بنتائجها وأقل بخسائرها، بتخفف العوارض الجانبية لحمل السلاح في المجتمع وبزيد الأمن والانضباط. لا تشبيح، لا مصادرات، لا عنتريات تشوه التعب والتضحيات. فاستدعي جميع قادة ومسؤولي الوحدات إلى دورات إعادة تأهيل في المعهد، كما افتتح الدورات متتالية لإعداد ضباط جدد. وسرعان ما هالشي انعكس على الوحدات اللي تولوا هالضباط، اللي توزعوا هالضباط عليها، ورجعت المقاومة تتعافى وتدب الحياة بجسمها. مع العلم انه توازيا مع معهد الضباط تم انشاء معهد التعليم للافراد والرتباء في دبي، ونتائجه كانت سريعة وملموسة. العلوم اللي اعتمدت في المعهدين ما اقتصرت على الامور العسكرية البحثة، بل اعطت اهمية خاصة للمواد المتعلقة بتاريخ لبنان والمسيحيين وبفهم القضية اللي كرمالها تجمدوا هالشباب. وهيك ولدت النواة الصلبة للقوات، ونوجد الهيكل العسكري القادر يحمل مقاومة قد ما تكبر بتضل منظمة فعالة ومنضبطة. وهون بدي أشير لشيء مهم، أنه تنظيم القوات ما كان يهدف جعل عسكرية محترفة تمتهن القتال وليس غير القتال كأي جيش في العالم، لأنه بهالمقياس بتصير القوات شردمة عسكرية صغيرة، وإنما كان لتنظيم الخميرة اللي رسالتها عدوى الناس بإيمانها وتوريطهم بالمشاركة بدورها في الحفاظ على الوجود المسيحي واللبناني. فالمقاومة كانت تتسع بل تتكل على كثير من النخب، طلاب جمعيين، أفراد ناجحين بالمجتمع آمنوا بمبدأ المقاومة للبقاء وكانوا بكل استحقاق أو حشرة ياخذوا دورهم ومطرحهم بصفوف المقاومين. فتنظيم القوات لم يجعل العسكرة بالشكل تطغي على المقاومة بالروح، حتى أن بعض الرفاق والضباط بالغوا بالتشدد بعسكرة وحداتهم، مما اضطر القيادي إلى التدخل وطلب منهم أنه يغضوا النظر عن الأشور والشكليات العسكرية والتشدد في الجوهر فقط، لتضل المقاومة بتساع كل الراغبين بالنضال. وهيك صارت المقاومة حاضرة للقيام بأي مسؤولية يستطيعها الظرف السياسي، ورجعت تصالح مع مجتمعها. أخلاق التعاطي مع الناس، خدمة إلهم، ممنوع الاستخواء والاستباحة، ورجع الأمل عند الناس وبلشت تستعيد ثقة مجتمعها فيها. إلى أن أتى القدر الأسود فتم الانتقام من المقاومة بإيصال ميشيل عون إلى رئاسة الحكومة خلافا لما كانت اتفق عليه. وميشيل عون بشهوته السافرة لكرسي الرئاسي شن حرب دون كيشوتية المسرحية المبكية على السوري دون أي حسابات عقلانية أو ضمانات مزعومة. ورغم علم المقاومة المؤكد بأنه سيغرق السفينة بالجميع، ساعدته حفاظا على ما تبقى من وحدة الموقف المسيحي، ليرتد بعد عجزه أمام السوريين في حرب التحرير، وبعد أن تم إغراءه بأن الكرسي العبدة تمر بقطع رأس القوات، إلى تحرير داخلي في حرب الإلغاء. فسال الدم المسيحي كما لم يحبس من قبل، وسقط آلاف الشهداء.
0: فعالية التنظيم العسكري اللي حققته القوات بفترة قصيرة ظهرت بوضوح خلال حرب ما سمي بحرب التحرير. وبشهر آب من العام 89 هاجمت القوات السورية سوق الغرب، فانهارت دفاعات ميشيل عون اللي كانت الجبهة من مسؤوليته. وكالعادة هبت القوات للدفاع وتمكنت المدفعية من تشكيل حاجز نار أدى لاسترجاع المنطقة بوقتها. اعترف جيش الاحتلال انه ما قدر يسكت مدفعية القوات رغم آلاف الأزايف اللي أطلقها بخلال ساعات قليلة.

0: بهيدي المرحلة كانت المنطقة الشرقية عم تعيش حالة أمن مستتب وازدهار اقتصادي ما شهد لبنان مثيل له، مش بس بمراحل الحرب ولكن المراحل اللي سبقت وتلت هالمراحل كلها. رئيس فرع التقديمات الطبية الوزير السابق توني كرم، واللي كان مسؤول بهديك الفترة عن ألاف الأشخاص يلي تولت القوات تأمين الطبابة إلهم وتأمين الدواء والاستشفاء. اليوم بدنا نحكي عن المشاريع السكنية، نقل مشترك، مؤسسات اجتماعية، مساعدات طبية واجتماعية استفاد منها مئات ألاف العائلات، وعمليات قلب مفتوح، ومشاريع اقتصادية وتنموية وخلق فرص عمل وإنشاء مؤسسات إعلامية على كافة المستويات. أستاذ توني كرم، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك.
0: إذا بدنا نبلش نستعرض بهديك المرحلة، كيف بلشت فكرة التضامن الاجتماعي ولوين وصلتوا بوقتها؟
1: بوقتها مثل ما قدمت أنت كان الوضع مستتب، بس كان في أزمة، لو كان في شوية ازدهار وهيك، بس كان في أزمة عند العالم يعني حقيقية. الناس طالعة من كل وقتها، كان الحرب متواصلة، دونك في حاجة. الحكيم وقتها بيعمل اجتماع، بيعملنا اجتماع، بيقول في ضرورة أنه نعزز صمود مجتمعنا، وبالتالي كل ليرة بالقوات بدي اقسمها نص للمؤسسة العسكرية ونص بدي يروح للمجتمع. وبناء عليه من هون تأسست فكرة مؤسسة التضامن الاجتماعي يلي كانت تضم عدة فروع. يعني كان في فروع بتهتم بالتوأمة العائلات، كان في فرع بيهتم بالنقل، ونعمل وقتها مشروع نقل مشترك بالمناطق كلها بيربط الجبل بالساحل، تقديمات التربوية والتقديمات الطبية.
0: خلينا نمشي فيهم واحدة واحدة. يعني مشروع التوأمة كان في توزيع مبالغ مالية ضخمة شهريا، نحن منعرف بس يمكن العالم بعدها ما بتعرف عن هيديك المرحلة وكيف كان تأثير القوات لصمود المجتمع. خلينا نبلش بمشروع التوأمة.
1: بدي أوضح شغلي بالأول، أنه هيدي كلها المؤسسة ما كانت تخدم القواتيين وعيالهم، كانت مفتوحة للمجتمع كله سوا بدون أي تفرقة نهائيا. بناء عليه كان يتقدموا بطلبات وينبحث بكل وضع العائلة، من شو مألفة شو مدخولة. يعني كان في مساعدات اجتماعيات يروحوا يعملوا تحقيق على الأرض ويكونوا ملف. بناء عليه كان ينعطى بهك الوقت التوأمة، كانت تصير على أساس بين 300 و600 دولار شهريا للعائلة حسب هالكريتير اللي حكينا عنه قبل. يعني قديش عدد أفراد العائلة وشو مدخولها الفعلي، بقى تندعم بهذا المبلغ. ووصل العدد لحوالي 2143 عائلة شهريا كانوا يستفيدوا من هالتقديمات.
0: التقديمات الطبية، التقديمات الطبية كانت ضخمة بهديك المرحلة. يعني في أمراض مستعصية الدولة ما كانت تتفكر فيها، ويمكن بعد لهلأ ما عم تفكر فيها. حتى اللي منعرفه أنه ما كانت التقديمات بس لأبناء المنطقة المحررة مثل ما كانوا يسموها، حتى في ناس من برة المنطقة.
1: صحيح، هيدي مثل ما قلت مفتوحة كانت للمجتمع. هلأ اللي بحب يجي لعنا كان، بس طبعا بده يخضع للتحقيق الاجتماعي. صحيح. يعني مش مين مكان وكيف مكان. كان وقتها انشئ هذا الفرع ليهتم بشكل اساسي، بلشت الفكرة من وراء عملية القلب المفتوح. كانت مبلش جديد عملية القلب المفتوح، كانت كلفتها كبيرة والناس ما تقدر. بلشت للقلب المفتوح وصارت تتوسع بعدين وصولا للأمراض المزمنة، الأدوية إلى ما هنالك.
0: خليني أعددهم
1: بس هودي يعني قد ما تعدد ما رح يكون حصري.
0: طبعاً.
1: عناوين
0: عنا: غسيل كلى، عنا قلب، ضغط، ربو، سكري، أمراض كتيرة، واللي استفادوا منها عدد مهول
1: بالألاف،
0: 4400 مريض شهريا
1: تقريبا.
0: ما عدا الحالات الطارئة.
1: هلأ هي كانت إذا بدك مقسومة لشغلتين: أدوية الأمراض المزمنة، ونحن بوقتها أنشأنا شبكة عيادات. بوقتها خليني بس خبرك أنه هاي بقي منها أثر لليوم. بيجوا لعندي، بيجي لعندي مدير عام الـ YMCA، بس بلشنا نحن بمشروع الأدوية المزمنة، بيقول لي نحن عنا قدرة أنه نجيب من أمريكا أدوية، في في سيركويات للأدوية، الشركات بتقدم تخصمها من ضرائبها إلى ما هنالك يعني. قال لي نحن قادرين نحمل، إذا بتعطيني المشروع يعني نحن نمشي فيه وبتساعدنا بتأسيس مستوصفات أو الاتصال بمستوصفات تنعطيهم أدوية ونحن منأمن بالمقابل أدوية. كان صارنا نحن بركة 3-4 أشهر نحن عم نشتري الدواء، بعدين فاتوا هن تباعا، بعدهم لليوم لليوم لهلأ الواي بعده بهذا البرنامج، بعده ماشي بيعطي أدوية لمستوصفات أدوية أمراض مزمنة لليوم. فبوقتها نحن بلشنا بالقلب المفتوح، وبعدين لقينا أنه لا، في حاجة أكبر من هيك. القلب المفتوح كان تكلف، نحن كنا ندخل بحوالي
0: كانت جديدة،
1: كانت طالعة جديد، كان في بس بالروم بالجامعة الأمريكية. بعملنا اتفاق نحن ومستشفى القديس جورجوس، كنا ندفع بعتقد إذا مش غلطان حوالي $5,000
0: على العملية،
1: على العملية. وهن كان في جزء منا على ما كان تبقى من وزارة الصحة، كان بعد وزارة الصحة بس كيف تعرف وضعه كان أنزع من ما صار بعدين يعني، بس أنه فبلشنا بهودي. بعدين لقينا أنه لا، الاستشفى اليومي شغلة كبيرة بقى، صار صرنا ندخل بقصة الاستشفى، بتيجي بيجي العالم لعنا، الأهل المريض لأن عادة هو مش قادر يجي بيتعبالهم دوسيه وكذا. نحنا هون كنا ندخل بشغلتين، كنا نساعد بجزء من الفاتورة كمان مثل ما بقصة التوأم يعني حسب وضعه الاجتماعي وكذا، نفوت مينيموم 30% وصولا لل100% حسب قدرتهم للجماعة. كان عندي اكيب 5 اسيستان سوسيال مشان ما يتأخروا يعني، وعم بيشتغلوا البروسيسينج سريع لأنه المريض بالمستشفى، فلمن يعطوني الرابور كنا نعطي موافقة. هيدي أول وحدة ندفع دغري. تاني شغلة اللي ما بتقل عنها هي أنه كنا نراقب الفاتورة. تعرف مع الأسف يعني الواحد اللي بيكون لحاله بالمستشفى اليوم حتى ذات الحالة على الأسيرانس أو على المريض بريفي، بريفي بتكلف أكتر
0: مشكلة.
1: لأنه بفوتره، بينما هونيك بقى كنا ندخل بها يعني، كنا نوفر على المريض حتى بجزء من الفاتورة اللي بده يدفعها. هيدي كانت تاني شغلة. بعدين فات قصة تفتيت البحث، ويعني كم كلهم كانوا تقنيات جديدة عم تطلع وكانت غالية، والأمراض اليومية وإلى ما هنالك. وبعدين فتحنا قصة الدواء المزمن، تقديمات يعني ايه كانت توصل ل 4,500 مريض شهريا، بما فيهم اللي أكتريتهم كانوا أدوية أمراض مزمنة. بس كيف ما كان يبقى فيه 3-400 حالة استشفى كل شهر بدون أي اعتبار لمين الشخص وهذا، بس صحيح. المهم شو وضعه الاجتماعي.
0: صحيح. نوصل لتقديمات التربوية. أنا وقت اللي عم بشوف التقديمات التربوية رقم مهول يعني 32,649 طالب.
1: نعم.
0: كيف كنتوا عم تلحقوا عليهم؟
1: خيه ما بتبلش انت بالشغل وبصير يجيك طلبات وكلها طلبات محقة، ايه بيستفوا هالقد
0: يعني. هودي كانوا لك عم يستفيدوا من التسجيل لحق الكتب،
1: الكتب ايه يعني. هودي اجمالا المرحلة الاولى من انه تيفوت على المدرسة بتساعدهم بهاي دفشة الاولية، بتعرف لهلا بعدهم الاهل بيعتلوا هم الرانتري لانه بده يدفع التسجيل، وحتى لو بمدارس رسمية يعني في عندهم رسم تسجيل صغير وعندهم اللوازم والكتب والكذا يعني لليوم بعدهم هم على الأهل. كنا هذا ندخل فيه وإيه وصلوا لهالقد. كان في برامج تانية صغيرة، بس مثلا كان في مدة كان في مساعدات غذائية، بس هيدي كانت ضل إذا بدك ما كتير ضوين عليها لأنه بتعرف هي قصة
0: انه ما في كتير اشياء ما ضوينا عليها.
1: طيب إيه بس هيدي وقتها حتى نحن ما تضوى عليها.
0: بس كان معروف بين العالم انه اللي
1: إيه؟
0: اللي يوصل له
1: ايه كان معروف.
0: مشروع النقل العام، مشروع النقل العام بلش اول شيء بالخط الساحلي بعدين اتطور يعني بوقت القوات حتى بقصة النقل العام فكرت بالخبرية؟
1: ايه، لانه ازمة والمحروقات غالية والعالم مش قدرت بقى. صحيح بلشت بالخط الرئيسي الساحلي، بعدين كلها صارت تتصل بالجبال، يعني بلش من الجبل يكر على الساحل. هودي كانوا وقتها اذا بدك كانوا سيارات اصغر، فانات، وتحت بوستات بقى تتأمن كل الكوريسبوندانس بين كل الضيع إيه. هيدي كانت شغلة مهمة كتير، يا ريت اليوم بعد تتنفذ، بعد صالحة لهلأ إذا بنفذوها. يعني ينوصلوا الجبال بالساحل بسيارات صغيرة، وتحت إذا بينعمل في مثلا، أنا دايما كنت أقول هالخط البحري لو بنستعمله لنقل مشترك مرتب مثل ما لازم، وخط سريع بدل ما يكون يعني بدل خط ترين أو شو اسمه مترو، بتضل هالخط هذا مخصص بس للنقل العام. قديش بشلك سيارات عن الطريق وبوفر على العالم بالمصاري وبالوقت. لليوم هلأ بينعمل هلأ
0: بدك اني افكر هلأ.
1: في ناس،
0: هيدي مسؤولية الدولة.
1: في ناس عم بتفكر، بس انه دائما بتكون مسبوقة. بعدين في شغلة هيك على الهامش، يا خي الحكم استمرارية، مش بس الحكم من فوق بالوزارات بالإدارات، الحكم استمرار. نحن عنا بعد مش دارجة، يعني بيروح الوزير بيجي وزير وراه ما بيكمل إلا بعض حالات هودي الفاسدة بيكملوا بالفساد تبعهم، هيدي غير شيء. بس بالإشياء المنيحة ما بيكملوا إجمالا، كل حدا بيجي بيرجع بيقلع عن جديد بيعمل إيه. هيدي هاي مشكلة، وقال لك إنه متقدم أسرع من هيك.
0: برأيك هودي المشاريع كلها يلي قامت فيها القوات ومرحلة صغيرة، يعني مرحلة 88-89
1: سنتين
0: قبل ما جونا الحروب الشهيرة، قديش كانت لها تأثير على المجتمع، على صمود المجتمع بوقتها؟
1: دون أي شك. أنت فكر بس العالم شو كانت عملت لو ما هيك، يعني بيقولوا بحصة بتسند خابية، هي أكتر من بحصة يعني بوقتها. لا أكيد ساهمت كتير، وبين الفرق وقت اللي انقطعت يعني
0: 100%.
1: بدناش نرجع على الظروف، ظروف أليمة، بس أنه بوقتها تصور من فكرة أنه معلاش بدي اتطرق لها، من فكرة أنه تتوسع الحكومة وناخد نحن فيها. بوقتها الحكيم بيقول لي حضر مشروع طبي للمنطقة، تعرف كان وقتها في حكومة انتقالية، ولأنه مطروح علينا نفوت فيها، عنا جستمو التربية الصحة وبقاش أذكر شو، معروضين علينا مش نحن طالبينهم. يعني بقى حضرت مشروع وقتها طبي لكل الشرقية. بين هلالين لقلك في شغلة بحب أحكي عنها، كيف وقت اللي بتفوت فعلا جد بالأمور. نحن كنا نأمن أدوية الأمراض المزمنة، ومن جملتها وفي بعدين طورنا للأمراض السرطانية، شيميوتيرابي غالية كتير كانت. وهيك فتنا نحن بالموضوع وصرنا نفاوض الشركات اللي بتجيب، نزلنا الأسعار بين 40، تبه يعني على الرقم، نزلناهم بين 40-60%. اتصور انه الدواء اللي كان حقه 100 صار حقه 40 مثلا او 60 او ما بينهما، لدرجة انه بوقتها عندي اجتماع كان مع مدير عام وزارة الصحة جوزيف بوصالح كان اسمه بظني. ايه وقتها عم نبحث ببعض امور يعني التعاون، بيقول لي بدي اطلب منك شغله، عرفت انه انتو الدواء عم بتجيبوه بارخص، فينا نبقى نطلب الدواء اللي نحن منأمنه بالوزاره بواسطكم بعبركم؟ هيدي فعلا يعني انا كان انسان مستقيم، يعني انه طلب هذا الطلب ليك انه عم بيطلبوه من القوات، يعني بس لانه هو بالوسائل تبعه وبالسيستام اللي عندهم اياه ما قادر يوصله.
0: اليوم رجعنا لأيلول، قبل ما أخده معك شو كلمتك اليوم لأهل الشهداء؟
1: يعني
0: شو بذكرك كلمة؟
1: أنا ليك بهيدي هيدا نهار ممزوج فيه عدة مشاعر بالنسبة لي. تعرف أنا كنت مقاتل يعني، وكنت قيد سكني وقيد جبهة، هودي أنا عم بعمل طب، فالرفاق اللي سقطوا حولي معي بعدهم لليوم أنا يعني عايشين معي. أهم شغلي أنا بدي أقوله أنه يمكن اليوم نحن أقرب مثل ما مبين نحن أقرب أنه نوصل للمرحلة أو الوضع اللي كانوا هني عم بيناضلوا من أجله. هيدا أملي وهيدا عم نشتغل نحن بشكل دؤوب متواصل تنكمل هالمسيرة فعلا اللي هي مسيرة مقاومة وبس تنوصل لوطن مثل ما بنحلم فيه مثل ما بدنا نورثه لأولادنا. فنحن اليوم بتأمل فينا نحط عيننا بعينهم اليوم بشكل أحسن من كل سنة وإن شاء الله سنة الجاي منكون فعلا حققنا اللي لازم يتحقق بهالخصوص.
0: معالي الوزير طوني كرم أنا بدي أشكرك.
1: الله يخليك.

0: تمت القوات اللبنانية بالشق الإعلامي لنقل صورة لبنان الحضارية للعالم، وبعد ما كانت لبنان الحر الوسيلة الوحيدة، أطلقت القوات ب 23 آب 85 المؤسسة اللبنانية للإرسال وقناة سيترون تروا وإذاعة الماجيك ومجلة المسيرة. هالوسائل ضوت بسما لبنان ونقلت الحقيقة والواقع اللي كانت عم تعيشه المناطق المحررة.
1: عاشت المنطقة المحررة من لبنان فترة ذهبية، وكان من النادر بهيديك الفترة إنك تلاقي غرفة بفندق أو بيت للإيجار على مدى شهور طويلة، خصوصاً بمواسم السياحة والاصطياف.
2: فجر جديد يطل على لبنان، فجر السلام الآتي، فهبوا لاستقباله وحيوه وافرحوا بقدومه، لأنكم أنتم الذين صنعتموه، فبوركتم وبوركت جهودكم.
0: أفضل وصف لأوضاع المنطقة الشرقية ورد بصحيفة الديار ب 14 حزيران 88، بوقتها كتب شارل أيوب: إنما هو حاصل في المنطقة الشرقية جدير بالاهتمام، والفضل في ذلك يعود إلى القوات اللبنانية وبالذات إلى قائدها سمير جعجع. إنه هو من خلق هذه الأجواء الديمقراطية، إنه هو من أنشأ المؤسسات الاجتماعية لتخدم الإنسان. إن تهم الحرب لا تنتهي، فهل يعلم الجميع أن فنادق المنطقة الشرقية محجوزة في مناطق الاصطياف والساحل حتى أواخر أيلول من أكثرية إسلامية آتية من المناطق الغربية بحسب ما ورد بصحيفة الديار؟ المنطقة الآمنة واللي صارت عصية على كل الطغاة واللي دفع ثمنها آلاف الشهداء، وبغفل من الزمن إجا اللي دمرها على رؤوس أبنائها وقدمها على طبق من فضة للجلادين، وفتح المجال أمام كل الطامعين لينهشوا وينهبوا مقدراتها. وبعد ما أدت القوات اللبنانية واجبها بالدفاع عن الأرض والكيان، انتقلت للإسهام بقيام الجمهورية القادرة والقوية، وساهمت مع شركائها بالوطن بإرساء وثيقة الوفاء الوطني. القوات اللي بتختزن من التراث النضالي واللي صنعوا الأباء والأجداد بالزود عن الأرض والكرامة والحرية والسيادة والاستقلال من يوحنا مارون لليوم، حملت سلاح مرغمة بعد ما سقطت الدولة بال 75 بوجه الطامعين والمحتلين. قدمت القوات الغالي والنفيس بسبيل بقاء لبنان حر، وكانت أول من وضع أول حجر لعودة الدولة، بعكس اللي حاصل اليوم من بعض المجموعات.

0: الطائف أول ما أقروا كان إلغاء الميليشيات وتسليم سلاحها. بعترف أنه القرار كان صاعق علينا نحن المقاومين، ولكن الحكيم كان حازم غير متردد، رح نحل القوات ونشارك بإعادة بناء الدولة. بلشت الاجتماعات الحثيثة مع قيادات الوحدات، مع الوحدات، والجميع عبروا عن ألاءهم وتوجسهم. كانت العيون مليانة بأسئلة عن المصير. حل القوات حقيقة كان أصعب من بنائها، وكان سلاح. القوات مع الحكيم ارتقت إلى صفوف الجيوش المتمكنة، مئات وأحيانا آلاف من القطع والآلات العسكرية، دبابات، ملالات، رجمات صواريخ، سلاح بحري وسلاح جو، وقوافل شهداء. كلها تقدمت القوات على طبق بناء الدولة. صحيح أنه الغدر أخر تحقيق الهدف، ولكنه لم يفسده. السجن، الملاحقات، تشريد في كل أصقاع الأرض أجل قيام الدولة، ولكن لم ينجح في إلغائه. وفي النهاية صح الصحيح وعادت الأمور إلى وجهتها الصحيحة، ونكاد ننجز الهدف الذي طلعنا إليه من سنة 1992. أما في ذكر شهدائنا أبطالنا القديسين فماذا عسانا نقول؟ الجديد هالسنة يا رفاق الشهداء أنه دمائكم بدأت تثمر، وسيتحقق الوطن اللي من أجله قدمتم الروح والدم والشباب. تهنئا لكم. ماذا أقول لك يا أم الشهيد؟ يا قديسة وقورة حزينة صابرة، شربتي الكاس الأمر من أي مر، وجرحك لن يندمر مهما تعاقبت السنوات. إن كنت بعدك على أيدي الحياة بعرف إنه دموعك ما تعبت، وإن كنت صرت في دنيا الحق بعرف إنه كل شيء منك صار رميم، ما عدا جرح شهيدك بعد جمرة متوهجة. صف الشهداء طويل، صف الأحزان أطول، صف الأمهات الباكيات بعده عم يطول. اتأمل إنه تكون هديتك بهالذكرى إنه تثمر أحزانك وأوجاعك. وطن يضع حدا للاضطرار إلى الشهادة، صار لازم زرع الشهداء يثمر وطريق الشهادة يخلص.
1: بعد هالسرد المقتضب لإنجازات القوات بيظهر الجواب على السؤال: ليش كتار اليوم بيخافوا سمير جعجع؟ ليش أبواق ما كان يسمى بمحور الممانعة ما بيهاجموا إلا سمير جعجع؟ وليش بيخافوا سمير جعجع لهالدرجة؟ بيخافوا يمكن من تكرار تجربة بشير الجميل اللي قدر بعشرين يوم ويوم إنه يبني نواة دولة حقيقية قبل ما تنيل منه إيد الإجرام. والأكيد الأكيد بيخافوا ابن البيت المتواضع من إنه يخرب إقطاعياتهم السياسية. بيخافوا المقاوم الصلب اللي عجزوا عن تحطيمه بخلال 11 سنة حبس. اللي بخوفهم بسمير جعجع هو فكره المؤسساتي وقدرته العالية على التنظيم والدقة، وما في شي عنده طول عمرك يا بيك.

المؤسسة اللي أعاد بنائها بعد اغتيال مؤسسها سطرت أروع ملاحم الصمود والبطولة بأيام الحرب، وأظهرت قدرة كبيرة على الإنماء وأعادت الأمل بلبنان وبدوره أيام السنة.

يوم كانت البطولة تستدعي الحفاظ على هوية لبنان وحريته، ويوم كان الوطن مهدد بالسرقة وحاولوا استبدال شعبه بشعب تاني، يوم ارتجت الأرض تحت أقدام المقاومين، ووقت كان النظام الأسدي البائد عم يسعى لجعل لبنان محافظة سورية خاضعة له، ما ترددنا إنه نقله لا. بوقتها ما كان في مواقع تواصل اجتماعي بتوثق بطولات شباب القوات، اللي كتار منهم استشهد بصمت تحت الشتاء والتلج ليضل مجتمع بأهل.

اللي كان يكسر الصمت بوقتها هو ضجيج البطولات وزغاريد أعراس الشهداء، دموع الأمهات وتياب الحداد كانت العلامة الفارقة.

يوما كانت صور الشهداء بتغطي الحيطان. هالدماء الزكية يلي جبلت تراب لبنان من أقصاه لأقصاه وصلتنا للمكان اللي نحن فيه اليوم، وشمس الجمهورية القوية والوطن السيد الحر عم تشرق من جديد على لبنان.

الشغل بعد ما خلص والتعب كمان، ولكن وكما بالنار بيمتحن الذهب هيك القوات، وكما في الماضي كذلك اليوم تتجرأ ليبقى لبنان.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. مساء الخير، موجز أخبار العاشرة إلا الربع ليلا من لبنان الحر.

0: تم اعتراض دورية لليونيفيل في ساحة الغبيري الضاحية الجنوبية، وفي التفاصيل المتوافرة أنه في أثناء دخول دورية من اليونيفيل تتألف من آليتين عن طريق الخطأ إلى الغبيري حصل تصادم بينها وبين سيارة مدنية، ما استدعى تجمع المواطنين في وقت عملت مخابرات الجيش على تسهيل خروجها من المنطقة. قتل شابان عصر اليوم جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفتهما عندما كانا على دراجة نارية في بلدة كفر رمان قضاء النبطي، وعملت فرق الإسعاف على نقل جثمانيهما إلى أحد مستشفيات النبطي، فيما عملت فرق الإطفاء على إخماد النيران التي اندلعت بالدراجة. ومساء اليوم أيضا شن طيران الحربي غارة على دفعتين مستهدفا حي الدير في النبطي الفوق، واستهدفت سلسلة غارات بلدة المنصور أيضا. قالت النائب ستريدة جعجع في حديث للبنان الحر: سمير جعجع بخير ولبنان على طريق الخير.
1: أنا بقول بال 2026 سمير جعجع بخير ولبنان على طريق الخير، وتتشوفي أنه الدولة عم ترجع تستعيد هيبتها وسلطتها. قرار الحرب والسلم عم نعمل المستحيل يصير بإيد الدولة. اليوم بال 26 بقول سمير جعجع بخير والدولة اللبنانية على طريق الخير ولبنان على طريق أو على مسار إنه يصير بألف خير إذا الله بريد. نفس هاي الصورة السلام لإسمها العذراء هيك بحملها معي بكل المناسبات اللي منقطع فيها، وبالتحديد هالمناسبة اللي هو قداس الشهداء القوات اللبنانية. بشوف عم بتقلي لبنان رح يكون بألف خير، ما تخافوا عليه.
0: تستمر دوريات أمن الدولة بمؤازرة وزارة الاقتصاد وبإشراف النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج في قمع المخالفات المرتكبة من قبل أصحاب المولدات، وجرى حجز مولدين وتسليمهما إلى بلدية بيروت ليصار إلى تشغيلهما من قبلها بعد تعيينها حارسا قضائيا عليهما، وستتواصل العملية الليلة لتشمل أكبر أحياء العاصمة بيروت. اختتمت المدارس الكاثوليكية مؤتمرها السنوي 32، وشددت التوصيات التي تلاها الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر على تجديد التعليم وتعزيز دور المعلم في عصر الذكاء الاصطناعي واعتماد الذكاءات الجديدة في إطار تربوي وأخلاقي مسؤول، وتطوير الممارسات البيداغوجية والتقييم والتقويم وترسيخ التدريب المستمر والتطوير المهني. تسعى الولايات المتحدة ودول أتراك الأوروبية، بريطانيا، فرنسا وألمانيا إلى حشد دعم أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمرير قرار الأسبوع المقبل يحيل إيران إلى مجلس الأمن الدولي المرة الأولى منذ 20 عاما وفق دبلوماسيين. أعلنت الخارجية الأمريكية الموافقة على بيع محتمل لذخائر هجومية إلى السعودية بمبلغ 5 مليارات دولار. أخيرا قالت رئيسة كوستاريكا لورا فرنانديز إن مسألة تلقية المكتب التابع للدولة الواقعة في أمريكا الوسطى في القدس إلى سفارة لم يتخذ قرار بشأنه بعد، وإن الأمر لا يزال قيد الدراسة. بهذا ينتهي موجز الأخبار، استمعتم إليه من لبنان الحر.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: منذ البطريرك الأول مار يوحنا مارون مرورا بالبطريرك الياس الحوي والبطريرك عريضة وصولا إلى البطريرك الكبير مار نصر الله بطرس فير، وعند كل مفترق خطر كركي بتحكي صح. واليوم كما في كل المرات تهب البطريركية المارونية، هذه المرة مع عبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي تهب لتحكي كلمة الحق.
1: فجر السيادة.

لبنان الحر تقدم. شهدائنا ما راحوا باقيين مع نجوى جرداق، إخراج بيتر حشاش. إنها حكاية شعب لا يقهر، حكاية شعب أعطي لراعيه مجد لبنان. الله هو من يعطي ويأخذ، وما أعطاه الله لا ينزعه إنسان.

من المؤكد أن لا حياة لمسيحيي الشرق من دون لبنان، من دون نساكه، ومن دون شهدائه الذين سقطوا من أجل لبنان.

المقدسة في جذور لآبائنا، في نور لنساجنا، وفي عزيمة وصمود لأجيالنا. سلاحنا ما بيقتل ولا بيدمر، سلاحنا ما في نار بتحرق قلوب، سلاحنا نور الإيمان وقوة الإرادة وحسن الاختيار والعمل. سلاحنا كلمة الحق.

قفلة اللي راحوا عم تكبر، وأملنا بيلي بقيوا ليضاعفوا الوزنات الكبيرة ويلي ما بتنعد. رح نبقى أوفيا لشهدائنا يلي بعدن حاضرين بمسيرتنا بوجدين كل واحد منا. رح نبقى أوفيا للبنان الوطن يلي ما بيموت ولا بيزول. رح نبقى أوفيا للتاريخ.

وبيقولوا ميتوا. لا ما ميتوا. قدي في ناس أموات بحياتهم، أما شهدائنا فبموت أحياء.

منذكر شو بيقول بولس الرسول: مع المسيح صلبت، وفيما بعد لا أحيا أنا، بل المسيح يحيا فيا. هو الذي أحبني وبذل نفسه عني. حتى لو سفك دمي سكيبا فوق ذبيحة إيمانكم وخدمته، فإني أفرح وأبتهج معكم جميعا.

0: راحوا صوب مجد الاستشهاد وافتدوا لبنان وانتقلوا لجوار الرب.
1: راحوا مثل الحلب راحوا.
0: هم الآتون من الضيق الشديد وقد غسلوا ثيابهم بدم الحمل، لذلك باتوا الجالس على العرش يبسط ظله عليهم، فلا يجوعون ولا يعطشون ولا تضربهم الشمس ولا أي حر، لأنه الحمل الذي هو وسط العرش يرعاهم ويقودهم إلى ماء ينابيع ماء الحياة، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

يقول جبران خليل جبران: مات أهلي، ماتوا صامتين لأن آذان البشرية قد أغلقت دون صراخهم، ماتوا لأنهم كانوا مسالمين، ماتوا وأكفهم ممدودة نحو الشرق والغرب وعيونهم محدقة إلى سواد الفضاء. واليوم نموت آلاف المرات، فلا حياة ولا ضمير ولا قلب لمن ننادي. الجشع أعمى عيونهم وصم آذانهم وهجر ضمائرهم. حتى الكراسي اللي تعمشقوا فيها قرفت منهم، ناس من ورق، خيالات صحراء أو أشباه رجال. تعددت التسميات والتوصيفات وهن بعدن هن.

أخيل العيمي بيقول: الحب والحرية والجمال آيات خطها الله بأحرف من نور على جبينك يا لبنان. أفلا من يقرأ؟ أفلا من يفهم أنه من الحيف أن يستقل بك أناس همهم الأكبر أن يجعلوك ريشة في مهب المطامع والأهواء، وأن يقال إنهم أذكياء، وأنت بما أغدقته عليك يد الله السخية من فتنة وسلام حري بأن تكون مسكنا للعباقرة والأنبياء. عفوك ثم عفوك يا لبنان.

القدر يستكين ويرتاح ولبنان يستنزف ويباح. مين قادر بعد يطنش ويرتاح والدولة رهينة ومصير الشعب ومستقبله بقي طرف واحد؟ مين قادر يغمض عيونه والدولة بمؤسساتها الشرعية غيبة أو مغيبة وحبل المحاصصات على الجرار ونهج الفساد ما في مين يضع له حد؟ لا، في شعب من خميرة شهدائه قادر يخلص لبنان، قادر يحرره من تجار الهيكل. شبعنا شعارات حق يراد بها باطل.

البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي توجه في كلمة له لمناسبة ليلة عيد القديس شربل في بعجفرة إلى رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع بالقول: مر في خاطري كل شهداء المقاومة اللبنانية التي بدأت عام 1975 وتواصلت من فوج إلى فوج، وكل من هرق دماءه لأجل لبنان ولنعيش بكرامة. أضاف: هم ماتوا على خط النار لأجل لبنان، ونحن مدعوون لنحمل الأمانة، ومدعوون لشهادة واستشهاد روحي ومعنوي في سبيل لبنان. وأكد البطريرك الراعي أننا تجاوزنا مشاريع التقسيم بقوة دستورنا وميثاقنا، وعندما مررنا بالظروف الصعبة كان مثلث الرحمة البطريرك صفير جاهزاً، واليوم لا خلاص إلا باستعادة كل قوة سيادتنا واستقلالنا ووحدتنا بتطبيق نظام الحياة.

تصعيد أمني جنوبا وبقاعا هذه الليلة. وحتى اللحظة قتل شابان جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفتهما عندما كانا على دراجة نارية في بلدة كفر رمان قضاء النبطي. وعملت فرق الإسعاف على نقل جثمانيهما إلى أحد مستشفيات النبطي، فيما عملت فرق الإطفاء على أخماد النيران التي اندلعت بالدراجة. وليلا أغار الطيران الحربي مستهدفا منزلا في بلدة رمادي قضاء صور، ما أدى إلى وقوع إصابات. ومساء أيضا أغار الطيران على حي الدير في النبطي الفوقة وحي الرويس محيط الميتم في أطراف مدينة النبطي، واستهدفت سلسلة غارات بلدة المنصوري. كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا كبيرا في زوتر الشرقية، واستهدفت غارة خراج بلدة عين التيني ومنطقة الجبور في البقاع الغربية. تم اعتراض دورية لليونيفيل في ساحة الغبيري الضاحية الجنوبية. وفي التفاصيل المتوافرة أنه في أثناء دخول دورية من اليونيفيل تتألف من آليتين عن طريق الخطأ إلى الغبيري، حصل تصادم بينها وبين سيارة مدنية، ما استدعى تجمع المواطنين في وقت عملت مخابرات الجيش على تسهيل خروجها من المنطقة. قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لإندبندنت عربية في شأن الوساطة التي قادتها الولايات المتحدة للإفراج عن الأسرى اللبنانيين إن حزب الله تسبب في دمار جنوب لبنان، ونتيجة وساطة قادتها الولايات المتحدة بين حكومتين شرعيتين أفرجت إسرائيل عن محتجزين، فيما يساعد لبنان إسرائيل في استعادة رفات مفقودة ليهود لبنانيين. وإذ أشاد بحكومتي بيروت وتل أبيب، قال أننا نواصل تيسير الحوار بين البلدين بصورة يومية، ونتطلع إلى الجولة المقبلة من المحادثات في روما، ونبقى ملتزمين بالتنفيذ الكامل للإطار الثلاثي. ولاحقا دعت السفارة الأمريكية لبنان وإسرائيل لإبقاء الزخم استعدادا لجولات المحادثات المقبلة. تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش اللبناني من انتشال جثة مجهولة الهوية مقابل شاطئ صور. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ربما تقصف موقع جبل الفأس في إيران قريبا جدا، ويوجد هذا الموقع قرب منشأة ناتانز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم التي تعرضت لأضرار جسيمة، وهو شديد التحصين ويضم مجمعين من الأنفاق المدفونة على عمق كبير. وتابع ترامب أن الحرب مع إيران هي أمر بسيط بالنسبة إلى الولايات المتحدة، مضيفا كثيرون لا يسمونها حربا، أنا أسميها نزاعا عسكريا لأنها أمر بسيط بالنسبة إلينا، ليست مسألة كبيرة، قمنا بما قمنا به في فنزويلا وقمنا بهذه المواجهة مع إيران. الخبر الأخير، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها وافقت على صفقة محتملة لبيع ذخائر الهجوم المباشر المشترك واسعة المدى إلى السعودية بقيمة تقديرية تبلغ 5 مليارات دولار. قبل الختام نشير إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف قبل قليل بلدة ميفدون في قضاء النبطي. الموجز انتهى، ابقوا معنا لمواقفكم بكل جديد. هنا إذاعة لبنان الحر.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: صحيح نحن كل الوقت كل تركيزنا على القضية الكبيرة، على تحدياتها، على تعقيداتها، على تشعباتها، بس ما تفكروا بتروحوا لحظة من بيننا. صحيح منشوفكم بالسنة مرة، بس هالمرة بتضل حافرة بقلبنا، حاضرة بذهننا، بعقلنا، بكل لحظة. ما تفكروا ما منعرف قديش الفراق صعب، ولو مشان الدفاع عن الوجود، ولو صونا لحرية أو إيمانا بقضية قد ما تكون سامية، نحن كلنا منقدر اللي عانيتوه وبعدكن عم بتعانوه من ورا فراق أحبها لإلكن. نحن كلنا مننحني قدام وجعكن وألامكن وتضحياتكن.
1: فجر السيادة.

0: قوة الحق والحقيقة باقيين كرمال اللي راحوا باقيين وكرمال اللي راح يجوا باقيين وتتبقى أجيال تسلم أجيال باقيين.
1: فجر السيادة.

0: ساعدوا شهدائنا مشان الدولة مش مشان أي منصب بالدولة. وهيك نحن اليوم تنحافظ على الدولة ونشيلها من الجورة اللي البعض ساهموا بحطها فيها بفسادهم وانعدام تخطيطهم واستغلالهم كل شي فيها.
1: فجر السيادة. فجر السيادة مع الأمين المساعد لشؤون الإدارة في حزب القوات اللبنانية رفيق شاهين، تحاوره ريم حرب شويح، الجمعة 12:00 ظهرا.

0: مرحبا. في ناس بتمر بالتاريخ وفي ناس بتصنع التاريخ بدمها. شهداء المقاومة اللبنانية ما كانوا عشاء موت، كانوا عشاء حياة. حلموا بلبنان حر، سيد ومستقل، بوطن ما بينحني وما بتصير فيه الكرامة وجهة نظر، ولا الحرية تهمة، ولا السيادة شعار موسمي. تركوا بيوتهم وأهلهم وأحلامهم وحملوا قضية أكبر من العمر. رحلوا لكن بقيت أسماء محفورة بذاكرة الأرض، وبقى السؤال موجه لإلنا: ماذا فعلنا بالأمانة؟ هل حافظنا على القضية التي استشهدوا من أجلها؟ وهل يشبه لبنان اليوم الوطن الذي حلموا به؟ تحت عنوان فجر السيادة بيحيي حزب القوات اللبنانية هالأحد قداس على نية شهداء المقاومة اللبنانية بمعراب، لنستعيد الوجوه والأسماء والحكايات، ولنأكد أنه الشهيد منه ذكرى تستعيد مرة بالسنة، بل مسؤولية تحمل كل يوم. للحديث عن معنى المناسبة وعن التحضيرات والرسائل يلي بيحملها القداس هالسنة، بينضم لإلنا الأمين المساعد لشؤون الإدارة بحزب القوات اللبنانية الأستاذ رفيق شاهين. أهلا وسهلا فيك أستاذ رفيق بلبنان أهلا الحر.
1: أهلا فيك كريم، بدي لكم يعطيكم ألف عافية بلبنان الحر، وتشكركم على هيدا التغطية بذكرى شهداء المقاومة اللبنانية. وعطول لبنان الحر بهيدا المناسبة بيكون عندها محطة ثابتة بتعطي لها الشهداء هيك جزء من من من من من حقهم بأنه يكونوا عطول بذاكرتنا ويكونوا حاضرين معنا بكل توجهاتنا. يعطيكم ألف عافية.
0: هذا أقل واجباتنا.
1: ومبسوط كتير أن اليوم معك، وإحنا كنت عم بحكي أنا وياك تحت الهواء، نحن يعني رفاق من فترة كتير طويلة، وإن شاء الله الأيام الجاية بتحملنا أيام أحلى لإلنا ولولادنا ولولاد ولادنا
0: 100%. وعلى أمل أنه نوفي هالشهداء حقهم ولو جزء من حقهم ببناء لبنان يلي كانوا يحلموا فيه. كل واحد بموقعه، بتتغير يمكن المواقع ولكن تبقى القضية ذاتها.
1: طول ما نحن ثابتين على مواقفنا، وطول ما نحن عم نعمل كل اللي عم نعمله بإيمان وعن جد بمحبة وبنظافة وبهيك ببعد نظر، أكيد يعني حاملين بذاكرتنا كل

0: عين يعني ما فينا ولا بأي لحظة نوفيهم حقهم إلا ما نكون عم نكمل لنوصل للي هن بدهم.
1: ولا فجر السيادة مثل عنوان هالسنة. رح نحكي أكتر، رح أقسم الحلقة لكذا محور، ولكن المحور الأول بدي بلش فيه معك رفيق شاهين والذاكرة الشخصية. قبل ما نحكي عن المناسبة بصفتك الحزبية والإدارية طبعا، بدي أسألك على المستوى الشخصي، شو بيعني لك يوم الشهيد؟
0: أنا بالنسبة لي أنا شخص عائلتي فيها شهيدين، يعني وعمي شهيد أنا حمل اسمه، ومن جهة تاني كمان خالي شهيد. بالنسبة لي يوم الشهيد منه مجرد مناسبة أنه نجي فيها بس لنقول أنه قدسنا. أنا بالنسبة لي هو، وبالنسبة لكتير من رفاق، هو نهار للمراجعة، مراجعة هل نحن اليوم بعدنا على الدرب، وهل نحن اليوم عم نوفي حقهم والشباب، هل نحن اليوم بعدنا مآمنين ومكملين بالاتجاه الصحيح، وين أخطأنا وين أصبنا، ولنضلنا عم نكون عم نحيي ذكراهم بعقولنا وبعقول كل الناس. لأنه اليوم يلي ما عنده ما بيبني، نحن منا أسيرين الماضي، بس يلي ما بيكون وفي لتاريخه
1: ما بيقدر
0: يكمل، لا بيقدر يبني المستقبل. أساس كل اللي عم نعمله هو الوفاء، وهيدي شغلة بالإنسان لازم تكون بغض النظر على، ما عم بحكي على موضوع السياسي وعلى الموضوع الواقع، بغض النظر الإنسان يلي ما عنده وفاء لا تاريخه، ما عنده وفاء لحدا، وما عنده وفاء لمستقبله. وأهم نقطة بأنك تكون قادرة عن جد عم تخدم بالمجتمع، أن يكون عندك وفاء لكل اللي بينين عليه وكل اللي عم نشتغل على أساسه.
1: بس تسمع هيك كلمة شهيد، مين أول وجه أو اسم يخطر عبالك؟ مثل ما قلت لي عندكم شهيدين بالعائلة، وهل هيك في قصة معينة دايما بتحب تستذكرها أو تحكي عنها أو تحميها بهالذاكرة؟
0: ليكي صراحة أنا مش بموضوع الشهيد، أنا يعني عائلتي فيها شهداء وضيعتي فيها شهداء وكل الحزب، يعني وأنا خاصة أنه كمان حتى بتعاطينا ببعض المحلات بجهاز الشهداء والأسرى المصابين مع رفاق، يعني عطول في عنا، بس عطول إذا بدك بتجي بيجي صورة، بس النهار الدسشة بيجي صورة وقت اللي في صورة هيك ما بتروح من راسي، أمهات الشهداء حمين صور ولادهم وقاعدين عم بيشاركوا بالمناسبة. يعني هيدي شغلة إذا بدك بمحل معين بدق فيه من جوا، وبعتبر قديش هالقدي في إيمان بالقضية، لأنه من بعد حتى ما أنه خسروا ليدون، أنت اليوم بتشوفيهم أول ناس قاعدين بالقديس وطالعين من قبل بوقت، يعني واليوم تعرفي في أمهات للشهداء صاروا بدنيا الحق،
1: وفي منهم كبار للعمر
0: وصاروا كبار بالعمر، بس ولكن حتى أولادهم أو زوجاتهم أو إخواتهم أو قريبينهم، حتى في ناس يمكن صاروا يعني بيعتبروا مثل عمه لنعتبر، أو يعني صار شخص، لأنه عم نحكي على فترة قطعت، بتلاقيه قدي بعدهم آمن، ولا بلحظة من اللحظات اعتبر أنه يلي عملوه ما كان لازم يعملوه، وهن اليوم أول العالم عم بيكونوا حاضرين. ومن هون كمان بدي وجه تحية كتير من القلب لكل أمهات الشهداء ولكل عائلات الشهداء ولجهاز الشهداء والأسرى والمصابين بالحزب يلي عم بيواكب حركتهم، وطبيعي لكل المناطق يلي رح يكون عم بيطلعوا منها، ومكاتب مكاتب الشهداء بالمناطق يلي رح يكونوا عم بيواكبوا هالأهالي ليشاركوا بالذبيحة الإلهية وبهيدا النهار يلي بالنسبة لنا هو نهار مقدس على مدار السنة، تنكون عم نستذكر فيه شهدائنا.
1: بما أنه ذكرت القداس، رح أسألك ليه بيحرص حزب القوات اللبنانية كل سنة أنه يقدس بهالنهار وأنه يعطيه هيك هالأهمية؟ أنه كتار بيقولوا خلص خلوا الماضي بالماضي، ما تفتحوا الجروحات، أنت عم تقول لا، نحن لازم نضل أوفية، لازم نضل نوقف ونحاسب حالنا بهالمحطة التاريخية.
0: ريم بدي أقول لك شيء أساسي، نحن بالنسبة لنا هيدا النهار نهار مقدس، يعني عمليا مش مناسبة مثل ما قلت لك، نحن بالنسبة لنا هيدا النهار هو نهار لتجديد العهد والوعد، انه نحن باقيين على خطى الشباب اللي راحوا. نحن مش بس كقوات لبنانية، انا رأيي لبنان كله مدين لهدول الاشخاص على اللي عملوه. يعني انا وياك اليوم قاعدين عم نعمل مقابلة بلبنان الحر، وفي ناس يمكن على البحر، وفي ناس قاعدة بمكاتبها، وفي ناس قاعدة عم تعمل استثمارات، وفي ناس عايشة بألف خير من الله، لأنه في أشخاص بلحظة من اللحظات ما كان عندهم هدف يروح يموتوا يعني. راحوا هني ليعيشوا
1: بسبيل
0: احنا هني راحوا على المعركة كرمال يعيشوا، كرمال الناس تعيش، وكرمال لأولادهم يعيشوا ولاد أولادهم يعيشوا. واليوم نحن عايشين ونحن موجودين وعم نحكي بلبنان، وفي كيان وفي منطق وعم نشوف كيف بدنا نرتب هذا الكيان ونروح لأبعد فيه، لأنه فيه هو الأشخاص. فكيف أنت بدك تكوني بلحظة من اللحظات تعتبري أنه كل اللي قطع هو اللي هيدا ممكن ما يكون شيء؟ لا، نحن بالنسبة لنا كقوات لبنانية، وبالنسبة لنا مش بس كقيادة حزبية بالقوات اللبنانية، بالنسبة لكل المنتسب للقوات اللبنانية، بالنسبة لنا هذا النهار هو نهار مقدس، وهيدي المحطة هي محطة ما ممكن نقطع عليها مرور الكرام. وبس لقلك بين هلالين، نحن القداس بينتهي القداس بعد شهر شهرين منبلش نفكر نحضر للقداس الجاي. يعني القداس بالنسبة لنا محطة، حتى قبل بجمعة بس تبلش الحركية كل الحزب بيتجند ليخوض لمشان يأمن هذا التنظيم، لمشان يكون التنظيم بليق بشهدائنا وبليق بالناس يلي عم نستقبلهم لنحيي ذكرى شهدائنا، ونكون عم نعطي أحلى صورة لكيف نحن نقدر نحافظ على تاريخنا ونكون نحن أوفي لأله.
1: بما أنك ذكرت أهالي عائلات الشهداء، خصوص الأمهات يلي هيك بيأثروا فيك شخصياً بس يكونوا ناطرين قبل بوقت، شو الرسالة يلي بده حزب القوات اللبنانية هالسنة توصل إلى عائلات الشهداء تحديداً من خلال هاليوم؟ وبنفس الوقت هيك بين مزدوجين، في أوقات عتب من الأرضية خليني أقول أو من الناس، أنه ليه هالمحطة التاريخية أو هالنهار المقدس اللي مثل ما قلتوا منه مفتوح للكل؟ ليه في ناس بيصلى دعوة وفي ناس لا؟
0: ابدا، ما خليني اقول لك شغله بموضوع اول شيء الرساله اللي بتقدمها القوات. الرساله يعني هيدي منا انه هلا هالسنه تقدم رساله. القوات اللبنانيه هي على مدار سنين طويله هي الى جانب اهالي شهداء، ولبل بدي اقول لك اكثر، هني الى جانب القوات. يعني هني اللي بيدعموا القوات بكل اللي عم تعمله. حضورهم هو قوة لقلنا نحن كحزب قوات لبنانية، حضورهم والتزامهم ومحبتهم وحرصهم على أنه يكونوا جزء من هيدا، مش نهار بس، جزء من الحزب ككل بممارستنا اليومية وبكل يوم، هني عم بيعطونا القوة لنكمل. من شيء آخر، أكيد بمحل معين نحن أهالي الشهداء كلهم ما بيندعيوا، بس بتعرف اليوم الظروف ببعض المحلات بتأدي إلى أنه يمكن في أشخاص ما يقدروا يشاركوا، في أدراس ما بيقدروا يطلعوا على القداس، ولكن لا أبدا، تواصل عبر جهاز الشهداء والأسرى والمصابين مع كل أهالي الشهداء. طبعا ببعض المحلات هي عم بتكون محصور القداس لأنه لظروف معينة عم يعيش فيها البلد، عم نكون بمحل عم نقدر قد ما فينا عم نقدر نستوى. بس أهم شيء الأولوية بكل المحلات هي لأهالي الشهداء، وهي السنة كمان حتبين أنه اليوم الأولوية بالقداس حتكون لأهالي الشهداء، لأن العدد الأكبر الطاغي من الحضور هو لأهالي الشهداء.
1: أستاذ رفيق، هل لدينا توثيق كافي لتاريخ كل هالشهداء أم في حكايات بعضها لهلأ مجهولة؟
0: لا، أكيد أنا برأيي في حكايات بعضها مجهولة. يعني قد ما عن جد في، إذا بدك، في تاريخ كبير، تاريخ بتكون هالقد واسع وهالقد كبير، بكل ضيعة في قصة شهيد، وكل شهيد عنده رفيق وبيحكي عنه قصة، ونحن عنا ألاف شهداء، وبالتالي قد ما تضلك عم بتنبشي على قصص بتلاقي، وهيدا كمان عامل قوة بيعطينا دفع إضافي، لأنه تكون عن جد عم نضلنا عم نبحث عن بالتاريخ على على على على قصة ممكن تكون أمثولة لنا بمستقبلنا بكذا. بس بهمني كتير شغل ضوي علي أرجع مرة تانية، إنه إنك تكون وافي لتاريخ مش معناته إنك أنت تكون قاعد بالتاريخ. يعني نحن اليوم بال2026 مقاربة الملفات السياسية ومقاربة الأوضاع تختلف بالشكل يمكن، ولكن بالمضمون الأساس هو ثابت. بس بمحل معين من الضروري انه استخلاص العبر من بعض المحلات، والضروري طبعا نكون نحن عارفين حالنا نحن من وين جايين ولوين رايحين وعشو مرتكزين. اذا منضيع هالبوصلة اكيد بنضيع كل الخط التاريخي لحزب القوات اللبنانية، ومنضيع كل المجتمع اللي نحن موجودين فيه. لانه ريم اليوم هيك بسأل حالي ونسأل حالنا سؤال، اليوم من دون القوات كيف بتكون الصورة بالبلد؟ يعني كيف بيكون الجو؟
1: هلا هي من وجهة نظرنا.
0: لا من وجهة نظرنا مظبوط، من وجهة نظر كتير أعلم على على جنب عم بيشوفوها وعم تتوضح. ما في شيء، ما في حقيقة بتتخبى، ما في حقيقة بتتخبى، وإلا ما بيرجع بالآخر الحق بيوصل لأصحابه قد ما كان الوقت. الزمن طبعا الوقت بيلعب دوره.
1: رح ننتقل لقدس فجر السيادة وهالعنوان الكبير يلي اخترتوه هالسنة، ليه هالعنوان بالتحديد؟
0: اليوم لبنان على مفترق طرق، واليوم إذا بدك، إذا بدك الفجر يلي هو بيجي من بعد ليل ومن بعد ليل كبير الظلمة. ومن بعد ظلمة كبيرة ببلش لبنان، بلش الفجر يعني على الطريق،
1: ببلش يطلع
0: صحيح. وبالتالي والقضية اللي نحنا بتمحور حول بناء الدولة هي السيادة. اليوم السيادة بالبلد مش معناتها أنه درك يعمل ضبط، السيادة بالبلد هي أنه يكون في مساواة، يكون في قرار بإيد الدولة، يكون في دولة حقيقية، يكون في يكون في جيش باسط سلطته على كل الأراضي اللبنانية، يكون في عن جد مقومات لتولي أن نحن موجودين بدولة. تختصر يعني قيام الدولة فيك تختصريه بالسيادة، السيادة على كافة المستويات، السيادة على المستوى الأمني، والسيادة على المستوى الاقتصادي، والسيادة سيادة
1: القضاء والأحكام،
0: كل كل كل محور الدولة وأساسات الدولة مبنية على السيادة. نحن
1: ليه برأيكم إنه اليوم عم نشهد هيدا الفجر؟
0: اليوم عم نشهد لأنه في تحولات عم بتصير. نحن ثابتين على مواقفنا على سنين وسنين، لأنه كنا مؤمنين إنه بالآخر بدي أقول لك ما بيصح إلا صحيح. وبالآخر ما في حقيقة تضلك
1: تاريخ يمهل ولا يهمل،
0: صحيح. ما فيك تضلك أنت مخباية، فيك أنت بمحلات معينة فيها العالم تكذب على الناس بعض الوقت، بس ما فيها تكذب على الناس كل الوقت. بالآخر بده تبين الحقيقة، وبالآخر كله بده يتوضح. اليوم نحن كل هذه التضحيات عم بيبلش الفجر، فجر السيادة بلبنان. عم نصر أكتر وأكتر بأنه نحن نكون ثابتين على بعد على المواقف اللي نحن مأمنين فيها، لأنه نحن مأمنين أكتر وأكتر أنه بإصرارنا على هذه المواقف نقدر نأمن سيادة البلد، نقدر نأمن أنه يطلع الفجر علينا، ونقدر نكون عم نوفه الشباب حقهم، وعم نوفيهم كل التعب اللي حطوه والتضحيات اللي حطوها كرمال لبنان، ونكون عم نعطيهم اللي هني بيستاهلوه بلبنان. عن جد يكون مكان نقدر نعيش فيه نحن وكل اللبنانيين، ونحن وولادنا وولاد ولادنا لمستقبل أكتر وأكتر لقدام.
1: شو برأيك أبرز الأخطار يلي عم بتهدد السيادة اليوم بهالمرحلة الحالية؟
0: ثبات الدولة على موقفها. يعني اليوم الدولة مفروض تاخد قرارات حاسمة، وهالقرارات الحاسمة توضع موضع التنفيذ. الدولة ما فيها تكون بالتراضي، والسيادة ما فيها تكون بالتراضي، الحكم ما فيكم بالتراضي، بده يكون بموقف واضح وجدي وطريقة تعاطي جدية مع كل الناس.
1: شو اللي عم يمنع؟
0: اللي عم بيمنع أنه نحن بعدنا بمحلات معينة، وبيحكي عنها عطول بالبعد، أنه الدولة العميقة الموجودة بعدها بمحلات معينة متمسكة بمفاصل، وبعدنا معتبرين عايشين بمرحلة أنه ما عم بيشوفوا التحول اللي صاير. وبعد هذا الشيء عم بيأخر بانطلاق هذه الدولة. مفروض بأسرع وقت ممكن يكون نحن عم نشتغل بالاتجاه اللي بيقدر يخلنا للخلاص. خلص وصلنا لمحل مفروض إعادة قراءة عميقة لكل المرحلة، ونرجع نروح أبعد لقدام لنقدر نخلص لبنان من اللي نحن فيه، وقال لها حنضلنا بالآخر ما في مجال، رايحين على الخلاص. بس منروح على الخلاص
1: مأخرين. بس شو برأيك يعني خطوات أو القرارات السريعة اللي لازم تتخذ بها المرحلة فعلا فجر السيادة؟
0: تنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية ببسط سيادتها على كل الأراضي اللبنانية، وسحب سلاح حزب الله.
1: بتلاقي هذا الموضوع رح هيدا نقدر الموضوع نوصل له؟
0: هذا الموضوع بدنا نوصل له، يعني نحن واصلين له، واصلين له هذا الموضوع، ما في إمكانية ما نوصل له بظل الظروف.
1: بس كيف كيف رح موجودة. نوصل له هي.
0: نتمنى أنه يكون في وعي عند الأفرقاء السياسيين بالبلد، أفرقاء اللي الموجودين، يعني يكون في وعي كفاية لنقدر نروح على هيدا النقطة بطريقة سلسة ونعمة. لأنه عمليا اللي بيأمن عن جد بده، اللي بيضل كل يوم والتاني يتبجح بأنه ما بده انقسام بالبلد وما بده يصير في مشاكل البلد، مفروض يكون يوقف على على رأي وعلى خاطر أغلبية الشعب اللبناني، مش ياخدهم لعنده. هو بده يجي يشوف كيف بده يكون هو ياهن على على على بي على اتجاه واحد في سبيل ان احنا نقدر نطلع من الازمه اللي هن ورطونا فيها. يعني حزب الله هو اللي ورطنا بهذه الازمه كلها سوا اللي نحن كنا بغنى عنها بالاساس. ساعه بدنا نساند
1: ايران
0: وساعه بدنا نساند ما بعرف وين، وبالاخر طلعنا انه نحن في عنا بلبنان جنوب تحت جنوب، وهذا جنوب مش عنا، طلعت انه اخر شيء بمحل اخر وعم يتحكموا فيه، ونحن عنا فصيل. وقت كان عم ينحكى انه عنا فصيل بلبنان، فصيل تابع لإيران، كنا ببعض المحلات عم تتخون العالم، طلع بالآخر أنه لما لمس اليد الوضع مثل ما هو قائم. لا، ما بتسوى الأمور تبقى مثل ما هي ماشية، وأكيد الدولة لازم يكون عندها مواقف تروح على التنفيذ أكثر ببعض الحالات معينة يلي ما بيقدر اليوم يكون عم بيتاخد بطريقة. الدولة لازم تفرض، مثل ما اليوم بحيلا محل بالمناطق اللبنانية إذا اليوم حدا معه سلاح غير مرخص بيدهمو بيخطو بيسلمو سلم سلاحك بيسلم سلاحه.
1: إذا بدنا نقول هيك بكلمة واحدة أو بجملة واحدة، شو المطلوب اليوم من رئيس الحكومة، من رئيس الجمهورية ومن الحكومة؟ أنه تقوم لقيام دولة قوية بتحتفر القرار والسلاح وبتحمي جميع المواطنين.
0: بده يروحوا يوضعوا موضع التنفيذ كل القرارات اللي صدرت عن الحكومة اللبنانية واللي إلها علاقة ببسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بالطرق اللي مفروض الدولة تتعاطى فيها
1: بلا ما تتدخل دولة تانية.
0: ما ضروري الدولة اليوم فيها بكل بساطة تجي هي تقول أنا هول القرارات هي نحطها موضع التنفيذ. إذا ما بدهم ينحطوا موضع التنفيذ لشو نوضعه؟
1: شو العلاقة اليوم بين دم الشهداء، بما أنه نحن بهنهار عم نرجع نتذكر ونرجع نعيد القراءة، يعني بين دماء الشهداء ومعركة السيادة يلي عم تخدوها اليوم بلبنان؟
0: شهدائنا سقطوا على كافة أراضي اللبنانية. يعني اليوم كمان ملفت وبيلفت لي نظري أنه ابن شمال سقط ببيروت، ابن بيروت سقط بشوف ابن
1: يعني. وهون بين مزدوجين مش مزبوطة عبارة أنه أنتوا أهالي هالمنطقة ما بالكن بجنوب أو بمساحة الجنوب، لأنه مثل ما عم تقول لكل لبنان. صحيح. مش لمنطقة شهدائنا أو لأخرى.
0: شهدائنا سقطوا على كافة الأراضي اللبنانية ومن دون احتساب، من دون حسابات ضيقة وزبريب ضيقة
1: لكل لبنان،
0: لكل لبنان. واليوم سقطوا هني في سبيل انه يبقى لبنان وفي سبيل انه يعيشوا بلبنان، راحوا ليجربوا يدافعوا عن لبنان تيعيشوا فيه. استشهدوا، اليوم نحن عم نكمل بمعركة السيادة لنقدر نوصل على لبنان يلي هني كان بدهم يعيشوا فيه، ونحن اليوم عم نسعى أنه نعيش فيه ونأمن عايشنا فيه الكريم بحرية وكرامة واستقرار نحن وكل الشعب اللبناني. هيدا هو الرابط يلي بخلينا نكمل، لأنه معركتنا بالأساس والسبب اللي استشهدوا كرماله هول الشباب ما أنه هو أنه ما راحوا يستشهدوا لأنه هن بدهم يموتوا، راحوا يستشهدوا كرمال هيدا الدولة، كرمال يكون في عنا عن جد سيادة، كرمال يكون في عنا عن جد نحس حالنا عايشين بكرامة وببلد نحن بيشبهنا وبيشبه تاريخنا وبيشبه ثقافتنا وبيشبه طموحاتنا وبيشبه. يعني انت اليوم اذا ما بتحس حالك منتمية، اليوم انت في انتماء لهيدا الارض. اليوم نحن منتمين لهيدا الارض، مش منتمين الأرض بس بالبرقة أو نحن منتمين بشكل أساسي ومتجذرين بهيدا الأرض ومندافع عنها، ونحن أكتر ناس بدنا أنه هيدا الدولة تكون قائمة وتكون موجودة لنقدر نضمن حقوق الكل. يعني مش بس عم نضمن حقوقنا، وقت أنت اليوم عم تحط وتكون في دولة متماسكة قادرة تبسط صلاتها عم تأمن العدالة والمساواة بين أهالي المجتمع كله سوا وبين كل الناس، ما أنت ما عم تضمني بس حقوقك كقوات، عم تضمني حقوق الكل، انه كلنا نحن متساويين تحت سلطة هالدولة والديمقراطية عم تحكم فيها، ونحن بالاتجاه المزبوط. بغلط الواحد بيتحسب على غلطه، بنشتغل بطريقة مزبوطة نقدر نرتب الامور، وهيك بتمشي الامور بكل يعني بكل دول العالم. هذا هو المنطق العام اللي نحن بنمشي فيه.
1: قلت لي انه بعد داس الشهداء بشهرين تقريبا بلشوا تحضير للسنه يلي بعدها. خبرنا عن تحضيرات لهالسنه، قد ايه حجم العمل الاداري التنظيمي يلي بتقوموا فيه، قد ايه في خلايا عم تشتغل بالمناطق بالمصالح وين ما كان تحضيرا لهالنهار؟
0: الحزب بس يقرب داس الشهداء بصير كله خليط نحل. يعني جهاز الشهداء من جهه، البروتوكول، لجنه الانشطه المركزيه، شباب جهاز اداره، جهاز كل الأجهزة والمكاتب اللي مرتبطة بالحزب حتى المناطق والمصالح يبلشوا يشتغلوا على الدعوات وكيف بدها تصير الدعوات ومين وأهالي الشهداء وكيف بدنا نرتب الأمور الفريق البروتوكول كمان مثل ما قلنا الحزب كله بيتجند لأنه هيدا الاحتفال ينجحه بالشكل يلي بيليق بشهدائنا. منروح بالتفاصيل الدقيقة لأبعد المحلات يعني الغنية لكيف للاستقبال لصفة الكراسي لكيف بيفوتوا كيف يظهروا يعني كل هيدا الشيء وعطول نحن بعد كل قديس نعمل إعادة تقييم ده الأمور إذا في شيء أي ثغرة معينة لازم تترتب أي شيء لازم ينحط بشكل مزبوط لأنه نعتبر هيدا المحطة هي محطة تكريم لشهدائنا تكريم للناس اللي ضحوا كرمالنا ما فيها إلا ما تكون بتليق فيهم بالشكل وبالمضمون وبطريقة التنظيم وبطريقة الأداء حتى يعني دكتور جعجع بهيدي الفترة كتير بينكب على أنه يواكب التفاصيل اللي إلها علاقة بالقداس وكلمته يعني منكون عطول خلية نحل يعني هلأ أنا هون وفي أشخاص عم بيحضروا بغير محل ورح خلص من هون ورجع نروح على التحضيرات وعشرة بالليل يعني
1: نوجه تحية للكل فعلا هيك بيكبروا القلب يعني منشوفهم على الأرض كيف عم ينغلوا قديه بيكون صحيح. أشهر من الشغل ومن
0: تحية
1: التحضير.
0: لكل الرفاق بهيدا المحطة يعني من الكل يعني كل الحزب عن جد إذا بقلي كل الحزب كل الحزب على عم يشتغل بهيدا النشاط اللي
1: وهذا الشيء عم يبين يعني هالزرع عم نشوفه بكل قدس بكل سنة تنظيم حتى الكشافة يلي بتكون الترتيل الأغاني الوقفة كل شيء
0: صحيح هو كل شيء بتعمليه بحب بيعطي نتيجة بيعطي نتيجة بتكون مختلفة يعني عن كل اللي عم تعمليه اللي بيعمل شغلته كأنه فرض ما بيقدر قد ما تطلعيها حلوة بتضل صح. آخر شيء ناقصة بمحل معين فبتحس عن جد يعني بتحس عن جد شغف إنه هالشباب يعمل الكشافة كمان وهون بدي يعني اتذكر فينا شرب النهرة يعني يعني من الأشخاص اللي كان مندفعين كتير بالكشافة اللي صار معه حادث بالفترة التحضيرية للأسياس هو وعم بيتوجه لمشان يتدربوا الشباب على المارش تبعهم صار معه حادث وتوفى تحية لروحه أكيد ولاندفاعه ولمحبته وهيك يعني هيك كل الشباب بيكونوا مندفعين ومحبين
1: الموت.
0: حتى الموت صحيح يعني ما بيعملوا حساب إذا بدك ما بيعتبروا أنه هيدا شيء جواتهم لازم يروحوا فيه لأبعد الحدود هيدي المحبة اللي هيدي كنت عم قلكي هيدي المحبة يلي للقضية اللي بتخدهم ليعملوا الشغلة تطلع معهم بغير نكهة وبغير صورة وبغير مشهدية.
1: شو رح نشوف السنة؟
0: خلينا ننطر للقداس لنشوف لأنه في بعض الترتيبات اللي أكيد نحن منتركها لوقتها.
1: أنت شخصيا شو بتشتغلوا بالإدارة بالجهاز بالتفاصيل هيك اجتماعاتكم اليومية يعني أمين مساعد لشؤون الإدارة شو المسؤولية اللي بتتولوها
0: بموضوع القداس عمليا كل يعني مش انه في احنا كأمانة عامة بشكل عام مش بس كأمانة شؤون إدارة بنكون معنيين بالمباشر بموضوع القداس بالإشراف على كل التفاصيل ومنقسم الأدوار كأمانة عامة كل واحد بياخد الجزء اللي بيقدر ياخده ليتابعه إن كان على المستوى الإداري ولا على مستوى المناطق ولا على مستوى المصالح يعني ما فينا نجي نعتبر محل معين هيدي محطوطة بمكان معين طبعا أكيد بالإضافة لكل تلك يعني جهاز الشهداء والأسرى والمصابين بالحزب البروتوكول لجنة التنظيم اللجنة المركزية للنشاطات الكشافة يعني الكل بيلعب دور بهذا المحور بس عمليا الكوردينيشن أو عملية التنسيق بين كل هالمجموعات عملية الإشراف على هيدا على كل اللي عم بيصير هو عبر الأمان العامي بشكل خاص واللي بيتقسم علينا الأدوار كل واحد بياخد الشق اللي شق معين يعني لا يكون عم بيتابعه.
1: شو بتتمنى اليوم من كل المشاركين حضور جسدي أم تجديد التزام فعلي؟
0: بتمنى من كل المشاركين واللي هني كل سنة بيعملوه يعني من دون جميلتي أتمنى عليهم بتحسي بحضورهم بمسابرتهم كيف يبلشوا يوصلوا على القداس قبل بثلاث أربع ساعات ليكونوا موجودين بتمنى لهم يبقوا على هيدا الاندفاع. بتمنى لهم يبقوا على هيدي
1: الوفا
0: الطيبة الموجودة جواتهم وعلى الوفا اللي عندهم إياه وعلى إيمانهم بأنه كل ما نحن مكملين كل ما ذكرى شهدائنا عايشة، كل ما نحن ثابتين على مواقفنا كل ما ذكرى شهدائنا عايشة فينا وعم بتكون عم تتنقل من أجيال لأجيال لنقدر نعرف حجم اللي نحن اليوم موجودين فيه شو هو على شو مبني وعلى شو قائم وده هو أساسي نكون محافظين على هيدا التاريخ يلي نحن بنحمله وده كبير وده المسؤولية على عتقنا وعلى كتافنا كبيرة لنقدر نضلنا محافظين عليها ومحافظين على كل اللي بلشنا فيه.
1: برأيك اليوم لو أعطي للشهيد دقيقة واحدة تا يحكي معنا شو كان قال له؟
0: بفتكر ما كتير يعني إذا بدك ما بدي كتير روح بالشعر بهذا الموضوع وما فكرت بشي هيك، بس بعتبر أنه أكيد شهدائنا مطرح ما هن عم بيشوفونا وعم بيواكبونا، ومن جهة تانية هن أكيد عارفين أنه نحن بأي روحية عم نخوض كل العمل السياسي، وهن بيعرفوا قدي نحن متمسكين بذكراهن وبيعرفوا شو اللي عم نعمله بالضبط ليكون نوصل للي هن كان بالدنيا. وبالتالي كانوا بيقولولنا كملوا، كانوا بيقولولنا خليكم مثل ما أنتوا اوعى تغيروا، نحن مأمنين أنه أنتوا رح تضلكم محافظين على اللي نحن عملناه.
1: برأيك شو كان قال عن لبنان يلي عم بيشوفه اليوم؟ هل كان رح يشعر أنه تضحياته أثمرت أم كان رح يعاتبنا بمحل معين أنه مش كرمال هاللبنان أنا استشهدت؟
0: ما في شيء بتقدر توصلي له بسحر. طول ما عم بيشوفنا بعدنا قاعدين هون وعم نتحاور بلبنان الحر، طول ما عم بيشوفون نحن بعدنا صامدين وبعدنا موجودين وبعدنا كمجموعة عم نكبر وطموحاتنا عم تكبر تطلعاتنا السياسية عم تكبر وعم بتحقق، طول ما أنه أنا برأيي هني مرتاحين. طول ما نحن مكملين بمسيرتنا طول ما ذكراهن موجودة، نهار اللي نحن منتخازل ونهار اللي نحن منبلش نساوم ونهار اللي نحن منبلش نبيع ونشتري منكون نحن ساعتها بلحظتها إذا تسألين السؤال شو بيكونوا عم بيقولوا بيكون تغير الحديث كله سوا، لأنه يمكن بيكون بطل بدهم لا يقولون ولا نقلون.
1: هلا أنت عم تتوجه للفئة يلي بعد عندها أمل، خلينا نقوله بعدها عم تشتغل، بس شو برأيك رح يقولوا للي تعبوا للي فقدوا الأمل يلي يمكن تركوا البلد يلي تركوا الشأن العام يلي تركوا في ناس تعبت كمان في فئة بعدها عم تشتغل وعم تعطي من قلبها مثل ما قلنا حتى الموت، وفي فئة تعبت ويأست وقالت ما رح يتغير شيء وهذا هو البلد وعلى الفاضي راحوا شهدائنا.
0: بدي أقول لك شغلة يا ريم، القضية مش بس بيحملوها، نحن ما بندعي أن نحن بنحمل القضية اللي هن الشباب استشهدوا كرمال لحالنا. في ناس اليوم دورة تكون بالمسؤولية، في ناس عن جد يمكن تعبت دورة تروح تاخد نفس وترجع تجي على
1: إذا أخذت نفس وترجعت تاني منيح، بس اللي فقدوا الأمل نهائيا
0: بدنا نقول لهم أنه نحن
1: يمكن بس يشوفوا لبنان السيد حور مستقل يلي عم نحلم فيه ويلي
0: شو هدائنا يمكن بيرجع لهم الأمل. بس لا أنا لك إيه، أنا رأيي في فعل مقاومة لازم يكون للمجتمع، يعني نحن مثل ما أنت بتقاومي يمكن بعض المغريات اللي بتكون عندك تجي بالحياة وبتاخدك بمحل معين، في فعل مقاومة بكل لحظة لازم تكون موجودة، يعني مقاومة اليأس، ودورنا نحن أنه ما نخلي هالناس تيأس ونجرب قد ما فينا نستنهض المجتمع اللي نحن موجودين فيه ليكون عم بيأمن بلبنان. يعني هيدي يعني مرحلة طويلة بدها شغل كتير وهيك، لأنه قد ما عم بتشدي في محلات، يعني الفاكت الأحداث اللي عم بتصير في ناس عن جد ما بتقدر تحمل، ولكن أنا بدعي كل الناس أنه عن جد يفكروا بعقلانية أكبر ووعي أكثر ويروحوا أبعد بتفكيرهم لمرحلة نقدر نكون فيها عم نرجع نستعيد ونستنهض هذا الأمل. لكن في فترة اللي كان فيها خروج الجيش السوري، يعني هيدا الجو الإيجابي يلي يعني عمل بالبلد بلحظتها، عمل بولدناج رجع خلق دفع وحماسي لكل الناس.
1: واليوم التغييرات صارت أكبر، بس بتحس الناس مش كلها يعني عندها الإيجابية، يعني كأن على مدى السنين تعبوا
0: طبعا،
1: يعني بتقولوا إن سقط نظام للأسف
0: من هيني 50 سنة
1: هي أول 50 صعبة
0: لا أنا منا هيني كمان على الناس، مش كل الناس يعني، مش كل الأشخاص عندها نفس الطريقة تفكير، عندها النفس زيته عندها، بس إنه بالآخر هيدا كله بشكل المجتمع اللي نحن موجودين فيه. يعني من كل شيء أهم شيء ضلوا مؤمنين بلبنان، يعني مش مطلوب من كل العالم تروح تكون من دفعة على على على أكيد نحن متمنى كل الناس تكون اندفاع نار بالاتجاه الصحيح، بس ولكن كمان ما فينا نعتبر انه كل الناس الموجودين انه يعني يلي بيكون هيك شوي متريخة، انه لا، هيدا المجتمع، البيت بيكون مركب من يعني بقلب العائلة الوحدة بيكون مركب من عدة طرق تفكير بتكون موجودة فيه، وهيك المجتمع. يعني
1: بالماضي كانت المواجهة على المتاريس او الجبهات، اليوم وين هي جبهة الدفاع عن لبنان؟
0: اليوم جبهة الدفاع عن لبنان بالمسابرة على البقاء على المواقف السياسة. يعني اليوم نحن عمليا الدفاع
1: صرنا بزمن السلم
0: طبعا،
1: صار
0: لا مش بزلم يعني السلم هلا قدني اي مكان بالحرب لا مش سلم، بس
1: بالشغل
0: هلا عمليا بالدبلوماسيه بالسياسه من ضمن مؤسسات الدوله.
1: لا نحن بالسلم رفيق، نحن ما اردنا الحرب وبعدنا بالسلم،
0: نحن بالسلم ايه بس ايه. بلد مش بالسلم
1: نحن يعني نحن عم بحكي نحن كيف عم نواجه،
0: نحن على طول مسالمين، نحن بنحب السلام طبعا، بس لا عم بقلك انه لنرجع على النقطه انه اليوم نحن وين بالمعترك السياسي عم نقاوم بكل يوم، عم يعني بكل بلديه موجوده يمكن فيها نهج معين عم بتغيريه انت عم بتواجهه وعم بتقاومه، بكل نادي، بكل ضيعه، بكل بيت، بكل بمفهوم مقاربه الملفات السياسيه بالبلد انت عم تقاوم، بمفهوم مقاربه الملفات الحياتيه في عندك مجموعات عم تقاوم، وبالتالي هيدي المجموعات كلها سوا اللي هي عم تشتغل باتجاه بالتوجه اللي انت عم بتفكري فيه على كافه المستويات، من مختار لرئيس بلديه لاعضاء مجلس بلدي للنوادي لا لا لا وصولا الى نوابنا الى الوزراء الى الحزب ككل الى القياديين الموجودين بالمناطق، هيدا كله فعل مقاومة عم نقدر نحن نواجه فيه كل يوم كل هيدي الشوائب الموجودة بالمجتمع وكل الشوائب الموجودة بالسياسة لنقدر نصوب بالاتجاه نحن منشوف فيه خلاص البلد.
1: أدي اليوم هيك بتعتبروا أنه وصول رفاق بالقوات اللبنانية إلى النواب أو الوزارات مثل ما ذكرت هيك إلى حد ما تحقيق لحلم الشهداء أنه إيه نحن صرنا بالسلطة وعم نشتغل على بناء لبنان اللي بتكون إياه؟
0: أنا برأيي تحقيق لحلم، أنا برأيي أكثر من هيك أنه نحن إذا بدك عم نقرب أكثر وأكثر لتحقيق اللي هني عم بيفكروا فيه، لأنه أنت اليوم بالموقع اللي أنت موجودة فيه مطرح ما أنت عم بتهون موجودة عم تعطي أحلى صورة بشهادة كل الناس. يعني نحن اليوم لا غبار على مسؤولينا على نوابنا على وزرائنا بكل الملفات اللي هني موجودين فيها، هيدا الشيء اللي أكثر بالنسبة لهم بحسسهم بأنه هني اليوم اللي عملوه لهالمؤسسة تضل واقفة على إجريها، بحكي مؤسسة القوات اللبنانية لتضل مؤسسة واقفة على إجريها عم تعطي أحلى صورة على اللي هني بيفكروا فيه عن لبنان. نحن بمطرح ما نعم نكون موجودين عم نعطي القدوة لكل اللي نحن منفكر فيه للبنان اللي نحن منحلم فيه. كل ما منقرب أكتر لنحقق اللي نحن عم نفكر فيه، وكل ما نحن منقدر نروح أبعد ونروح أسرع بالاتجاه اللي لازم تروح فيه الأمور لنوصل له فجر سيادة لسيادة حقيقية لدولة عن جد بتشبهنا، لدولة عن جد بتشبه التضحيات اللي قاموا فيها رفاقنا وبتشبه اللي نحنا منحب نعيشه ومنحب نعيش في ولادنا ومنحب نورته لأولادنا، لما بعدين نرجع نوصل للحظة عن جد يكون مضطرين انه يرجع يسقط منا شهداء ومضطرين نرجع نشرب كيس اللي الوجع اللي نحن قضيناه.
1: بما انك ذكرت هالنقطة انه مش مضطرين نرجع يسقط عنا شهداء، كيف تقرأ معنا الشهادة بعد تفجير مرفق بيروت وسقوط ضحايا جديد ما زالت عائلاتهم عم تبحث عن الحقيقة والعدالة؟ عم تختلف اسماء الضحايا والظروف بس عم يبقى دايما مطلب بدي اعرف الحقيقة وبدنا تحقيق العدالة، وبعدنا بعده عم يسقط شهداء ما ابرار قاعدين ببيوتهم يمكن منهم على الجبهات قاعدين ببيتهم صح. هالمرة
0: بدي اقول لك أبعد من هيك، اليوم بحال محل بتغيب فيه الدولة والشخص بيقدر يتمسك بحضوره بمجرد أنه سقط هو ضحية لهذا التخاذل، وهو شهيد عم بيحرك بمحل معين مشاعر معينة للناس تقوم تنتفض وتروح باتجاه ما بقى يكون فيه هالحوادث اللي صارت. يعني كل اللي سقطوا في سبيل لبنان يعني لو ما كانوا على الجبهات هن سقطوا كرمال شو؟ يعني يا سقطوا بمحل على تخاذل كان مفروض يكون دولة عم تقوم فيه عم تضبط فيه لهن ما يكونوا هون، وتمسكهم بلبنان وحضورهم بلبنان وقعدتهم هون وعدم فلتهم هو إيمانهم بهذا البلد، سقطوا بحادث معين أو على جبهة معينة أو بإشكالية معينة، كان في سبب لهذا السقوط غياب سيادة الدولة وحضور الدولة وضبط الدولة للوضعية الأمنية الموجودة فيها. هدول بالنسبة لي إذا بدك حافز أكبر، لأنه كل الناس تفكر بمحل معين أنه مش مزبوط أنه أنا يمكن لازم يكون بمحل معين على جبهة، ممكن بأي لحظة
1: أوكي.
0: إذا ما في دولة روح، يعني ممكن بأي لحظة تفلت السلاح يأخذ حدا.
1: المسؤولية
0: إنه اليوم واحد بيكون تنعتبر مسلح وعنده سلاح ومنه مرخص وفلتين ومعتبر حاله أقوى من الدولة ومعتبر حاله أنه هو بيقدر يوقف بوجه الدرك ويقدر يوقف بوجه القوى الأمن ويقدر يوقف بوجه الدولة، عنده فائض قوة معين عم تخلق إيه جواته، ممكن يوصل بالشارع يتشارع واحد على صفة سيارة بيقوصه،
1: هذا شو يعني حسب ولا رقيب.
0: راح الزلمة بالآخر
1: لهون مسؤوليتنا كبيرة بصندوق الاقتراع. يعني بعد هلأ قربنا كمان من الانتخابات النيابية، مش كل مرة ننتخبون هن زيتون نعرف مين ننتخب، لأنه بدنا نبني دولة، يعني مش ايه قتل ابني بس اجى عزة بالدفن.
0: مسؤولية مجتمع كتير كبيرة بهذا الموضوع. بالآخر هو النتاج اللي اليوم نحن موجودين فيه بمحل معين في جزء معين منه بتحمل مسؤوليته، يعني الناس اللي هي عم بتوصل هيك أشخاص، والتاريخ اللي كنا عم نحكي فيه من شوية على أنه خلينا نشوف كيف بصير، ما في شيء بصير بدون ما يكون في عن جد إذا بدك تدخل من هالناس اللي هي موجودة، إن كان بمقاربتها للملفات، إن كان بالاقتراع بالشكل الصحيح، إن كان بأي اتجاه معين.
1: وصلنا لختام حلقتنا، بدي أشكرك كتير لحضورك معنا. كلمة الأخيرة لألك.
0: أولا مثل ما بلشنا بدي أتشكركم، أكيد بدي بختام الحلقة بدي أتشكر كل أهالي الشهداء اللي حيكونوا بكرة معنا، بدي وجه تحية لكل الناس وكل الرفاق يلي كل الناس يلي عم بتواكب وعم تحضر يمكن من بيتها وحب تكون كانت موجودة معنا، بدي وجه تحية لكل الرفاق على كل الجهود يلي عم بيحطوها لإنجاح هذه المناسبة، وإن شاء الله الأيام الجاية بتعطينا عقد نيتنا بمحبتنا للبنان ومحبتنا لوطننا، ومنكون على قد المسؤولية يلي
1: كرمالها فجر السيادة
0: كرمالها الشباب استشهدوا نحو فجر السيادة بالخط العريض.
1: الشهداء لا يعودون، لكن القضايا التي استشهدوا من أجلها قد تنتصر إذا بقي من يحملها بصدق. لا يكون الوفاء لهم بصورة ولا بكلمة ولا بوقفة صمت فقط، الوفاء الحقيقي أن نبني وطنا يشبه أحلامهم، وطنا لا يخف فيه الإنسان من قول الحقيقة ولا يجبر فيه الشباب على الرحيل، ولا تكون فيه السيادة مجرد أمنية. في يوم الشهيد لا نسأل فقط كيف استشهدوا، بل لماذا استشهدوا وماذا فعلنا نحن بعدهم. الرحمة لشهداء المقاومة اللبنانية ولكل شهداء لبنان، القوة لعائلاتهم، الوفاء لأسمائهم، والتبقى تضحياتهم منارة تقودنا نحو فجر السيادة والدولة. شكرا للأمين المساعد لشؤون الإدارة الأستاذ رفيق شاهين، شكرا إلي مسيحي على الإخراج الإذاعي، شكرا لكم على المتابعة.

جولا. سرعة، دقة، موضوعية. طابت أوقاتكم، العرض الأخير للأخبار من لبنان الحر.

0: سجلت ليلا غارات وتفجيرات عنيفة هزت الجنوب وصولا إلى البقاع موقعة قتلى وجرحى. وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض مسيرة لحزب الله وإنه ينفذ غارات ردا عليها في جنوب لبنان. في الجديد الميداني قتل شابان عصرا جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفتهما عندما كانا على دراجة نارية في بلدة كفر رمان قضاء النبطي. وعملت فرق الإسعاف على نقل جثمانيهما إلى أحد مستشفيات النبطي، فيما عملت فرق الإطفاء على إخماد النيران التي اندلعت بالدراجة. وليلا تحدثت معلومات عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى جراء غارة استهدفت منزلا في بلدة رمادي قضاء صور، وسجلت إصابات عدة في غارة على بلدة ميفادون. وليلا أيضا أغار الطيران على الكفور، حي الدير في النبطي الفوقى، حي الرويس، محيط الميتم في أطراف مدينة النبطي، واستهدفت سلسلة غارات بلدات المنصوري. ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا كبيرا في زوطر الشرقية. وإلى البقاع الغربي حيث أغار الطيران على خراج بلدة عين التيني، وأفيد عن إصابة عامل سوري، وأيضا على منطقة الجبور. وكان إعلام إسرائيلي ذكر أن الجيش يستعد لسلسلة هجمات في جنوب لبنان في خلال ساعات. ميدانيا أيضا ألقت محلقة إسرائيلية جالونات متفجرة في محيط تلة علي الطاهر، وواصلت الجرافات الإسرائيلية أعمال الحفر والتجريف في محيط التلة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي بسط سيطرته عليها وتدمير شبكة الأنفاق الموجودة فيها. وقصفت المدفعية بلدة بني حيان أطراف الخيام والمنصوري، ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا فيها. كما استهدفت دبابة مركافة أحياء في بلدة زوطر الشرقية لجهة ميفادون قضاء النبطي، في وقت ترددت أصوات تفجيرات متتالية ترافقت مع تمشيط بالرشاشات الثقيلة. القصف استهدف أيضا دوحة كفر رمان، زوطر الشرقية، أطراف ميفادون، محيط بلدتي بيت ليف وصربين قضاء بنت جبيل. تم اعتراض دورية لليونيفيل في ساحة الغبيري الضاحية الجنوبية. وفي التفاصيل المتوافرة أنه في أثناء دخول دورية من اليونيفيل تتألف من آليتين عن طريق الخطأ إلى الغبيري، حصل تصادم بينها وبين سيارة مدنية ما استدعى تجمع المواطنين، في وقت عملت مخابرات الجيش على تسهيل خروجها من المنطقة. أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أن علي الطاهر بمثابة مركز قيادة للهجمات على القوات الإسرائيلية وعلى منطقة الجليل، مشددا على أن احتلال المرتفعات نهاية مرحلة ترسيخ السيطرة على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. كاتس أضاف: لن ننسحب من المنطقة الأمنية حتى يتم نزع سلاح حزب الله. قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لإندبندنت عربية في شأن الوساطة التي قادتها الولايات المتحدة للإفراج عن الأسرى اللبنانيين إن حزب الله تسبب في دمار الجنوب ونتيجة وساطة قادتها الولايات المتحدة بين حكومتين شرعيتين أفرجت إسرائيل عن محتجزين، فيما يساعد لبنان تل أبيب في استعادة رفات مفقودة ليهود لبنانيين. وإذ أشاد بحكومتي إسرائيل ولبنان قال: إننا نواصل تيسير الحوار بين البلدين بصورة يومية، ونتطلع إلى الجولة المقبلة من المحادثات في روما، ونبقى ملتزمين بالتنفيذ الكامل للإطار الثلاثي. ولاحقا دعت السفارة الأمريكية لبنان وإسرائيل لإبقاء الزخم استعدادا لجولة محادثات مقبلة. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون استقبل السفير الأمريكي ميشيل عيسى شاكرا إياه على الجهود التي بذلها من أجل تحرر المحتجزين، ومؤكدا على ضرورة السعي لتحرير من تبقى منهم وفقا لما تم الاتفاق عليه في خلال المفاوضات الثلاثية ومتابعة لمسار اتفاق الإطار. وتناول البحث أيضا المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني والاعتمادات المخصصة لذلك في الكونغرس. عيسى زار أيضا رئيس الحكومة نواف سلام وبحثا في الوضع جنوبا والمسار التفاوضي والدعم الأمريكي للجيش اللبناني. الرئيس سلام شدد على أن الإطار التفاوضي واضح لجهة ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وهو هدفنا في المفاوضات إلى جانب بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. رئيس الجمهورية أعرب عن شكره لكل المساعي والجهود التي بذلت لا سيما من جانب الولايات المتحدة بقيادة رئيسها دونالد ترامب والجهات الدولية وفي مقدمها الصليب الأحمر الدولي، والتي أدت إلى تحرير الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين من قبل الحكومة الإسرائيلية. وقال أن هذه الخطوة الأولى تجدد التأكيد على جدوى الموقف اللبناني الصلب بكل مكوناته، كما على ضرورة استكمال الخطوات المطلوبة التي نص عليها إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية الكاملة غير ينتقص شبرا من أرضنا ولا ناقص إنسانا من شعبنا. وجدد الرئيس عون العهد على استمرار النضال لتحقيق المطالب والأهداف كاملة ليحيى اللبنانيون بكرامة في وطن حر لا سلاح على أرضه إلا لقواهم الشرعية وحدها. وقد اتصل رئيس الحكومة نواف سلام برئيس الجمهورية مقدرا توقيعه على قانون العفو الذي انتظره اللبنانيون طويلا. وفي ثكنة بنوا بركات واستكمالا لعملية إطلاق سراح الأسرى التي بدأت الخميس، تسلم لبنان عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر 4 أسرى لبنانيين وسوريين، هم حسين عبدالله محمود عياش، أسعد محمود محمد الحسيكي، علي حسن شور، ووسام إبراهيم الصمدي، كانوا معتقلين لدى إسرائيل. قالت النائب ستريدة جعجع في حديث للبنان الحر: سمير جعجع بخير ولبنان على طريق الخير.
1: أنا بقول بال 2026 سمير جعجع بخير ولبنان على طريق الخير، وقت تشوفي أنه الدولة عم ترجع تستعيد هيبتها وسلطتها. قرار الحرب والسلم عم نعمل المستحيل يصير بإيد الدولة. اليوم بال 26 بقول سمير جعجع بخير والدولة اللبنانية على طريق الخير ولبنان على طريق أو على مسار إنه يصير بألف خير إذا الله بريد. نفس هاي الصورة السلام لإسمها العذراء هيك بحملها معي بكل المناسبات اللي منقطع فيها، وبالتحديد هالمناسبة اللي هو قداس الشهداء القوات اللبنانية، بشوفها عم بتقلي لبنان رح يكون بألف خير ما تخافوا عليه.
0: ترأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا في السراي بمشاركة الوزارات والإدارات المعنية بملف المولدات. وقال وزير الاقتصاد عمرو لبساط بعد الاجتماع إن الإجراءات صارمة وما سرى على طرابلس سيسري في كل المناطق. كما ترأس سلام اجتماعا خصص لبحث تطوير مرفأ النقل مرفأ بيروت والنقل العام في العاصمة بما يضمن التكامل بين عمل المرفأ وخطط التنقل الحضري وأولويات البنى التحتية للمدينة. البساط قال إذن فيما خص أزمة المولدات:
2: ارتفاع سعر المازوت لا يعطي أحدا الحق في استغلال حاجة الناس إلى الكهرباء، ولا يبرر مخالفة التسعيرة الرسمية أو فرض رسوم وبدلات إضافية غير قانونية. فالتسعيرة التي تصدر شهريا من وزارة الطاقة تأخذ أصلا في الاعتبار كلفة المازوت والتشغيل والصيانة وهامش الربح. ففي طرابلس والميناء طبقنا نموذجا واضحا للتعامل مع هذه المخالفات مع الزيادات غير المبررة من خلال التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية والقضاء، حيث نظمت محاضر ضبط واتخذت إجراءات بحق المخالفين، ووصل الأمر بحوالي 24 حالة حيث اقتضى القانون إلى مصادرة مولدات وتسليمها إلى السلطات المحلية بما يضمن استمرار الخدمة للمواطنين. واليوم تحت رعاية دولة الرئيس قررنا اليوم تعميم هذه الآلية على جميع الأراضي اللبنانية، فستكثف وزارة الاقتصاد والتجارة ومديرية حماية المستهلك عمليات الكشف والمراقبة وتنظيم محاضر الضبط. واتفقنا على آلية عمل مباشرة بين الوزارة والسلطات المحلية والنيابات العامة والأجهزة الأمنية تضمن الانتقال السريع من ضبط المخالفة إلى إحالتها إلى القضاء، إلى إعطاء الإشارات القضائية اللازمة وتنفيذها، وصولا عند توافر الشروط القانونية إلى حجز المولدات ومصادرتها.
0: أكد المدير العام للأمن العام حسن شقير أن معبر العبودية جديد وجاهز.
3: نحن عم نكمل اللي عملناه ببيروت بكل مراكز الحدودية بالعبودية بالعريضة، قريبا بالمصنع كمان عم نعمل مركز جديد وحديث جدا بعيد 4 كيلومتر عن القديم. الهدف من كل هذا نواكب التطورات اللي عم تصير بالمنطقة، بالأخص أنه نحن مع الإخوة السوريين قريبا حتفتح كل هالمعابر، حتكون في حركة نشطة. الهدف الأساسي بهذا الموضوع تسهيلها ونقل المواطنين. شغلة تانية كمان، كل مواطن ومقيم على الأراضي اللبنانية بشكل شرعي حقه أنه ياخد خدمته بسرعة وما عاد ينطر، يفوت على مركز مرتب. كلنا عنا رؤية وعم نجرب قد ما فينا نأمن التمويل لهذه الحاجات لنكون نحن على استعداد كامل. وأكيد هلأ يعني بطنا اللي سمعتونا عم نحكي الطلب من الضباط ومن العناصر تقديم الخدمة اللائق، مساعدة الكبار للعمر ومساعدة العائلات اللي بيكون معهم أطفال يكون في إلهم كمان مسارب مخصصة لإلهم.
0: تمكنت قوى الأمن الداخلي من توقيف شبكة دعارة ناشطة داخل شاليهات في الجي وتوقيف المتورطين وختم 14 شاليه بالشمع الأحمر. في الصفحة الإقليمية والدولية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ربما تقصف موقع جبل الفأس في إيران قريبا جدا، ويوجد هذا الموقع قرب منشأة ناتونز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم التي تعرضت لأضرار جسيمة، وهو شديد التحصين ويضم مجمعين من الأنفاق المدفونة على عمق كبير. أضاف ترامب أن الحرب مع إيران هي أمر بسيط بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وقال كثيرون لا يسمونها حربا، أنا أسميها نزاعا عسكريا لأنها أمر بسيط بالنسبة إلينا، ليست مسألة كبيرة، قمنا بما قمنا به في فنزويلا وقمنا بهذه المواجهة مع إيران. أفيد ليلا بأن مضادات أرضية اعترضت صواريخ إيرانية شمال الأردن. في سياق إيراني آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على مصرف جولدن جلوبال التركي للاشتباه بصلات له بالحرس الثوري الإيراني في إطار مساعي واشنطن لعزل طهران اقتصاديا. في الأثناء تسعى الولايات المتحدة ودول تروكا الأوروبية إلى حشد دعم أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمرير قرار الأسبوع المقبل يحيل إيران إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ 20 عاما وفق دبلوماسيين. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أنها وافقت على صفقة محتملة لبيع ذخائر الهجوم المباشر المشترك واسعة المدى إلى السعودية بقيمة تقديرية تبلغ 5 مليارات دولار. قتل أكثر من 120 شخصا في اشتباكات هي الأعنف منذ سنوات بين القوات اليمنية والحوثيين منذ الخميس، في وقت يحاول المتمردون المدعومون من إيران التقدم نحو مناطق متاخمة لباب المندب الاستراتيجي حيث تسيطر الحكومة. قالت رئيسة كوستاريكا لورا فرنانديز إن مسألة ترقية المكتب التابع للدولة الواقعة في أمريكا الوسطى في القدس إلى سفارة لم يتخذ قرار بشأنه بعد، وأن الأمر لا يزال قيد الدراسة. أخيرا اتهمت أوكرانيا روسيا بشن هجوم بطائرة مسيرة على مقر جهاز الأمن في كييف قبل يومين من زيارة مرتقبة لمبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اقترح نظيره فولودومير زيلينسكي أن يرافقها وقف لإطلاق النار مع موسكو. بهذا الخبر أعزائي المستمعين ينتهي عرضنا الإخباري، بقية ليلة هادئة نتمناها لكم مع أطيب تحيات جان حتشيتي والمخرج الإذاعي الزميل مارون بشعلاني، هنا إذاعة لبنان الحر.

0: مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء فجر السيادي ونور لبنان الحر.
1: النقطة الأساسية على الصعيد يلي كتير بتعجلي هي أن ولادكن بعدهم أحياء، لو ما بتشوفون وبتلمسون كل يوم بعدهم أحياء، لأنه قضيتهم بعد حي، لأنه القضية يلي استشهدوا من أجلها بعد حي، لأنه التقى كل هالرفاق والرفيقات يحملوا المشعل من بعدهم، يستمروا بالنضال وبالتعب وبالكد وبالجد حتى الاستشهاد تنوصل للهدف يلي من أجله أحبائكم استشهد.
2: فجر السيادة.
3: شهدوا للحق فصاروا العنوان، طحوا للحرية ليبقى إلنا لبنان. شهداء المقاومة اللبنانية، حكاية ما بتنتهي وقضية بتكمل مع الأجيال وصولاً لفجر السيادة. مع عضو تكتل الجمهورية القوية نائب أنطوان حبشي، الجمعة الساعة 3 مع سيمونة حتشيتي عبر لبنان الحر.

0: في يلي بيغيب وبيصير ذكرى، وفي يلي بيغيب وبيصير قضية، وبين هالغيابين حكايات رجال ونساء حملوا أحلامهم الصغيرة، عيالهم وبيوتهم ومستقبلهم، وبعدين لقيوا حالهم أمام خيارات أكبر منهم فاختاروا يدفعوا الثمن الأغلى. شهداء المقاومة اللبنانية، أسماء ووجوه كتيرة وحكايات يمكن الجيل الجديد ما بيعرف معظمها، لكنها بالنسبة للقوات اللبنانية منا مجرد صفحة من تاريخ مضى، ولكن جزء من هويتها وذاكرتها ومسيرتها السياسية حتى اليوم. بكل سنة عم ترجع القوات اللبنانية لشهدائها، عم ترجع ليلي رحلوا، ليلي نطرت وما رجعوا أولادها، ولرفاق كفوا الطريق حاملين أسماء يلي سقطوا معهم. هالسنة قديس شهد المقاومة اللبنانية تحت عنوان بيحمل دلالة بتتجاوز الذكرى، فجر السيادة. ليه فجر السيادة اليوم؟ وهل وصل لبنان بالفعل لفجر مرحلة جديدة؟ أم أنه معركة السيادة يلي سقط كرمال شهداء بعدها مفتوحة؟ وكيف منقدر نحافظ على ذاكرة الشهداء من دون ما تبقى أسرى الماضي؟ وشو بيقول نايب البرلمان اليوم لشهيد حمل السلاح بالأمس دفاعا عن القضية يلي آمن فيها؟ أسئلة كتيرة رح نطرحها بهيدي الحلقة الخاصة على عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك بمشاهدينك ومستمعينك.
0: يعني سعادة النائب، قبل السياسة وقبل فجر السيادة، شو بيعني لك شخصيا قديس شهداء المقاومة اللبنانية؟ وهل بتشعر لما تدخل للقديس وتشوف صور يلي رحلوا وعيلهم، شو هو أحساسك؟
1: وشيء قديس شهداء هو تجربة خاصة، بس كمان هو تجربة إيمانية عامة. تنقدر نفهمه بدنا نقدر نفهم أنه بتاريخ كل كنيسة ما انتشرت الكلمة إلا بالشهادة، يعني انتشار المسيحية صار بالشهادة. أكيد حتى ما نعطي للشهادة مفهوم الموت بس، الشهادة هي الإنسان بيستشهد مش تيكون عم بيمجد الموت، بيستشهد تيكون عم بيمجد الحياة. والفرق بالمفاهيم كتير مهم، لأنه بينعكس على طريقة تعاطينا نحن مع الواقع اليوم ومبارح وبكرة. مشان هيك مربولوس شو بيقول؟

0: انه لما بيقتل استفانوس قتل المسيح. هونيك فهم انه لما بينكل وبيعذب حدا عم بيعذب الكل. مشان هيك طلع بمقولة او بالمفهوم الاساسي بالمفهوم الايماني المسيحي، كلنا اعضاء في جسد المسيح الواحد. اليوم اذا دقتك شوكة باصبعك كل جسمك بينخض وبتنحري وبتصيري. وبالتالي خليني أقول، باللحظة يلي بقداس الشهداء الكاهن أو يلي عم بيقيم الاحتفال بيكون عم بيكسر خبزة القربان، بنكون كلنا أعضاء في جسد المسيح الواحد. ما بنكون عم نتذكره، بنكون أمواء وأحياء موجودين سوا بهيدي اللحظة. سبت إليلي شو بيعني لك قداس الشهداء؟ هيدا اللي بيعني لي إيه. بهاللحظة كل يلي هن استشهدوا وكل يلي هن بعضهم موجودين هن أعضاء بجسد المسيح الواحد وكلهم حاضرين، أكانوا أحياء أم أموات. وبالتالي هيدي لحظة بتكرس عمق الإيمان وعمق يلي قاموا فيه وعمق يلي عم بنكمله. وبالتالي تكسر مسألة الوقت. الوقت ببطل لحظة عابرة، الوقت بصير كونتينيوم. كونتينيوم كلنا موجودين فيه. مشان هيك مثلا حدا مثل الشاعر طوق هو عم بيحكي عن البادي المقدس وعم بيحكي عن أهله، بيقول هون أهلي إذا بدك هون أهلي باقت زهر ما في وقت تيمرقوا تيباس. يعني ما معقول للذكرى، ما بحب كلمة الذكرى لأنه واحد بيقول عم بيتذكر كأنه كان ناسي، وما بحب قول خيار أكبر منهم، هني أكبر من كل الخيارات. هني أخذوا الخيار يلي بيعتبروه ضروري وأساسي ليبقوا موجودين ولنبقى موجودين وليبقى شي بيعني لنا موجود. لأنه الإنسان كل إنسان إذا ببطل عنده أي هدف بالحياة يعني ببطل موجود. مشان هيك نحن مش بكل سنة منرجع،
1: كل يوم
0: نحن مرحنا تنرجع. يعني هن باللحظة اللي أخذوا فيها الخيار عرفوا أنه خيار هو بأساس وجودنا اليوم، وبالتالي بيعرفوا أنه ما عم نرجع ولا هن عم بترجع ذكراهن. بيعرفوا أنه كانوا موجودين بكل المسار يلي مشينا فيه.
1: سعادتك، يعني بعض الشهداء كانوا بعمر الشباب يلي منشوفهم اليوم بالجامعات، يمكن كان في منهم كانوا بعضهم عم بيتعلموا يعني بوقتها، كيف عم بتخبروا قصتهم يعني لشباب ما عاشوا الحرب ولا حتى بيعرفوا ظروف الحرب اللي كانت منعاشة قبل؟
0: أول شيء قصتهم هي عامة وخاصة بذات الوقت. قصتهم الخاصة لازم تعرفي أنه كل أم كل بي كل ابن عم بيخبر قصته مش قصة الشهيد، عم بيخبر قصته لأنه قصة الشهيد صارت جزء من قصته ومن حياته. عم بيخبر قصته بالإطار اليومي، بطريقة التربية، بطريقة أخذ القرار، بطريقة التصرف، بطريقة التمسك. بدي أقول لك حزب مثل القوات اللبنانية بيلي قطع فيه بالمراحل اللي قطع فيها كتار اعتبروا أنه ما رح يقدر يكون موجود، كيف بقي؟ هاي القصة بقيته، هول عم بيخبروا هاي القصة، الاستمرار هيدا كله بقي. وفي القصة العامة عم تتخبر وين ما كان، عم تتخبر بخياراتنا السياسية يلي كيف بوقت لم تكسي القربانة بنكون كلنا موجودين أموات وأحياء سوا، لما منجي لناخد قرار سياسي بنكون كلنا موجودين أموات وأحياء سوا. وهن أكتر منا ما بتعوز تسأليهم لأنه هن يبقوا عارفين. لما الإنسان بيصير هالقد بالإطار الروحاني نحن بضل سكننا القلق. هو أساسا القلق سكته باللحظة اللي استشهد فيها، سكت القلق جواته. أنا بدي أقلك ما حدا من شهدائنا كان عارف أنه بده يموت، كان عارف أنه ممكن يموت، وهيدي مهمة مهمة أنه المفاهيم صايرة مختلطة. نحن ما حدا بعته أو هو راح على الانتحار، ما راح تيموت، راح تيعيش ويعيش مجتمعه وتعيش أرضه بشكل بكل كرامة وبكل عايش رغد. لمن أخذ هيدا القرار كان عنده احتمال الموت أو أنه يرجع عن الجبهة، بس كان عارف أنه إذا مات هو رايح تيرجع عن الجبهة ويحقق اللي بده إياه. بس كان عارف أنه إذا مات هالتضحية منا قليلة حتى يبقى كل أهله وكل مجتمعه وكل تاريخه اللي حامله، لأنه ما بيكون عم بيحمل بس الناس الموجودين وولاده بمستقبلهم، هو بيكون عم بيحمل كل تاريخه وكل الهوية الثقافية يلي هو بينتمي لها.
1: طيب ما عم نحكي عن شهداء المقاومة اللبنانية، بس هذا المفهوم اللي عم تقلنا إياه ما بينطبق على كل الشهداء برأيك؟
0: بينطبق على كل الشهداء برأيي؟ بلا، مع فرق بسيط. أعطيني شي محل شهيد من شهدائنا أو أحكيني عن قضيته إذا كانت قضية فيها غصب للآخر، عم بيعمل هالقضية تيفرض إيمانه على الآخر، تيفرض إيديولوجيته على الآخر. لا، مش كله هو ذاته. بتعرفي شو اللي بيفرق الهدف؟ كل قضية عم بتنبشي فيها عن وطن لكل الناس وما عم تفرضي فيها إيديولوجيتك هي قضية محققة. اليوم أكيد براس اللي عم بيموت هو معتبر أنه قضيته محققة. هيدي مش مسؤوليته بس، هيدي مسؤولية كمان يلي عم بياخدوا لها الموت وطريقة تعريفهم للقضية. لا، مش كله بيشبه بعضه. إذا كله بيشبه بعضه يبطل في شيء له معنى وله طعم. مشان هيك في ناس مسؤولة، نحن مسؤولين عن القضية اللي بنطرحها اليوم. كان في حدا مسؤول وقتها راح استشهد، لأنه جوهر هالقضية كان بيعني اللي بيعني، هل كان محق أم لا. مش كله بيشبه بعضه، لأنه قضيتهم كانت محقة، ولأنها كانت محقة من وقت اللي استشهدوا حتى اليوم، هالقضية عم تتحقق تباعا، ولو بحلاوة الروح، ولو بنضال، ولو بتعب، ولو بأوقات قرف من الأشياء اللي بتصير حواليك، ولو مع كل هودي، ولو أوقات بتوصل إلى حدود اليأس. لبنان، لبنان خاصة لبنان اليوم، شو هالمسألة هيك يلي بتقدر تعب الإنسان يلي عايش فيه، يلي عايش على أرضه. هيدي الدولة قدي الإنسان بيتعب لما بيطلع وبيشوفها كيف عم تشتغل. مع كل هودي تطلعي من وقته لليوم الأمور عم بتروح تباعا لتحقق المنطق يلي هو استشهد كرماله.
1: في سؤال ما بتنتهي صلاحيته، ليه ماتوا؟ الشهيد لما يتحول لمجرد صورة بيصير جزء من الماضي، أما لما بتبقى القضية اللي مات كرمالها حاضرة فبيصير جزء من الحاضر كمان. والقوات اختارت هالسنة إنها تختصر هالقضية بكلمتين: فجر السيادة. ومن هون رح ننتقل من يلي رحلوا للبنان يلي بقي. الفجر يعني انتهاء ليل وبداية نهار. شو هو الليل اللي لبنان بلش يخرج منه؟ وهل عن جد لبنان عم بيعيش بداية فجر السيادة، أم أنه اختيار العنوان هو تعبير عن الهدف اللي مطلوب أنه يتحقق؟
0: هو اثنين بذات الوقت. ما بقدر فكر باللي عم بنعيشه هلأ بدون ما فكر باللي كنا عم بنعيشه قبل. هل هو اختيار كلمات أو فعليا بلش فجر السيادة؟ هو اثنين بذات الوقت. ما أساسا ما بتختاري الكلمات بشكل اعتباطي، بس تتكوني عم تحلمي بشي. تختاري الكلمات انطلاقا من الواقع المحيط فيكي. تعرفي إذا بتخدي كلمات قديس الشهداء 2005 اليوم بتشوفي كيف كأنك عم ترسمي قصة بتعكس الواقع السياسي تبع لبنان مثل ما هو. ليش عم بقول هيك؟ لأنه عطول اختيار الكلمات مثل وقت كانوا الشهداء، أنه بس كان يروح على منطقة ويستشهد فيها لأنه هو حب ينقي هالمنطقة، لا، لأنه كانوا فايتين على أهله، كانوا فايتين على بيته، كانوا فايتين عم بيحتلوا أرضنا، كانوا عم بيجربوا يحرروا أرضهم من لبنان ويحولوا لساحة مثل ما هلأ محول لساحة مع إيران، كانوا وبالتالي كان هو يكون موجود بالشكل اللي لازم يكون فيه مطرح ما الدفاع عن منطقه وعن قضيته بيفترض أنه يكون موجود، والبعض منهم استشهد والبعض منهم رجع. اليوم زاد الشيء، العنوان بشكل بديهي وطبيعي بيوائم المرحلة اللي نحنا عم بنعيش فيها، أكيد بيكون فيها صعوباتها، بس عنوان اللي بتعطيه هو العنوان يلي بتعرفي أنه هلأ لازم تشتغلي عليه وتحطي الجهد فيه وتحطي كل الطاقة ليتحقق بشكل كامل. فإذا هو مش بس كلمات كأمنية، وهو منه الواقع بشكل مطلق. ونحن لما بنقول فجر السيادة أي؟ لأنه اليوم أكثر من أي وقت مضى إذا المسؤولين عن هالمعركة كانوا على قدها، إيه هيدا الفجر بده يودي لنهار السيادة، وما كانوا على قدها علينا نعمل شغلنا، علينا نعرف شو بدنا نعمل، وبالتالي نحن بالمسؤولين عنه، نحن على قد فجر السيادة. وعم بنقله مش عم بنقله لأله، عم بيقول معنا مثل ما قلت لك أحياء وأموات موجودين بهاللحظة سوا، عم بيقول معنا أنه إيه اليوم المعركة بتقتضي أنه نعمل معركة فجر السيادة حتى نقدر نوصل يلي هو كان مفكر فيه.
1: بس شو هو الليل يلي لبنان بلش يخرج منه؟
0: عدة مسائل. إذا بتطلع بالواقع السياسي بتشوفي، برجع بقلك رغم عدم رضاي عن هيدي الدولة ما بقدر حس برضا، لا أنا ولا الشهيد، يعني نحن ما منعرف دولة هالقد فاسدة، نحن ما منعرف دولة القانون بينلعب فيه فيها، نحن ما منعرف دولة غايبة وما بتعرف شو بدها تعمل بانفجار مثل انفجار المرفأ، نحن ما منعرف دولة بيقدر يتم التلاعب فيه بالدستور. أو وبالتالي خليني أقول اليوم تغير كتير اشياء. قلت لك السلبيات اللي بعدها موجودة، بس بدي احكيك عن الايجابيات. الدولة اللبنانية ما كان في حدا يقول فيها لازم يتم حصرية السلاح. الدولة اللبنانية ما كان فيها حدا يتخذ قرار مثلا مثل الملف يلي اليوم عم بيتم متابعته، له علاقة بوزراء حكومة سابقين، له علاقة بالمسألة المالية مع رياض سلامة، له علاقة بمصرفيين كبار. يعني يلي تغير هو كل هيدا، ولازم نقدر نشوفه. مش مسحة تكوني بدولة على 10 سنين نحن كقوات لبنانية أكتر نجي نعترض على جيش شعب ومقاومة نتحفظ عليها ونعترض عليها وكل الباقيين موافقين عليها، كل الباقيين بدون أي استثناء.
1: مين يعني؟
0: كل الباقيين، كل يلي يكونوا بمجلس الوزراء كلهم. مش مسحة اليوم أنه صاروا الكل موافقين على حصرية السلاح، وحتى في ناس من الثنائي صوتوا على هالموضوع، ولو ناس يعني في وزيرين ما اعترضوا، في وزيرين اعترضوا. يعني لما بدي قلك هيدا الشيء تقلك شو، لا في مقومات فعلية وعملية عم بتدل على فجر السيادة. هلأ وجع الناس الاقتصادي والمالي يمكن مش هيدا محله لنحكي فيه، وجع الناس بيخليهم أوقات يوصلوا لحدود اليأس ويعودوا مش قادرين يتحملوا، بس لا بدنا نقدر نشوف بالكباية في نص فاضي، بس صار في نص مليان، وهالنص المليان نقدر انطلاقا منه نقول ايه فج السيادة لازم يبلش يطلع. ولما بنقول هيك بنكون عم نقول إرادتنا شايفين الظرف مناسب والمعطيات مناسبة تيصير في سيادة. هي مش بس تمني.
1: القوات رفعت الشعار السيادة على مدى عقود مثل ما قلنا، لكن الظروف تغيرت. كيف منعرف السيادة اللبنانية بال 2026؟ كان بلشت شوي تخبرنا عنها، وهل السيادة بالنسبة يعني لكم بتبلش حصرا من حصر السلاح؟ يعني
0: أول شيء كقوات لبنانية مفهوم السيادة عنا واضح، وهو ذاته إذا مفهوم السيادة إذا عم نحكي بالتاريخ تطور شعوب بيعطي مفاهيم للسيادة، بس بالقرن العشرين مفهوم السيادة تقريبا مفهوم في نفس الجوهر. مشان هيك ما تغير مفهوم السيادة بيلي كنا عم بنطالبه. هلأ اليوم للأسف لأنه الدولة اللبنانية ما كانت تعرف توقف مع شهيد القوات اللبنانية بمطالبته بالسيادة قبل، لأنه سيادته كانت داخلية بحت، للأسف تقاعسها بهديك المرحلة جر علينا اليوم احتلال أجنبي، الاحتلال الإسرائيلي. اليوم صار فجر السيادة عنده بعدين، عنده بعد خارجي، ما لازم يبقى الإسرائيلي بلبنان، لأنه إذا بقى الإسرائيلي بلبنان ما بيكون عندنا سيادة. بس السبب المسبب يلي جاب هالاحتلال على لبنان هو يلي كان عم بينتهك سيادة لبنان لسنين طويلة. اليوم كمان ما بقى تقدر تسميه معطى داخلي بس، لأنه كشر عن نيابه وفرج حاله. يعني اليوم إذا بدي أقلك حزب الله هو عارف ليك بأي بساطة عم بيعملوا فيديوهات من قلب علي الطاهر العدو. خليني أقلك شغلة صغيرة، هو عارف أنه سقط عسكرياً، سقط بكل المعاني، ومنه مستحي يقوله. هو راهن وجوده بوجود إيران، هل قد المسألة عنده؟ مشان هيك خليني أقلك غياب هالسيادة بالمعنى الداخلي من أنه الدولة يكون عندها حصرية العنف بقلب لبنان هو يلي استجر الاحتلال، وتنفيذ أو تحقيق هيدي رح يكون الباب لنحقق هديك بشكل بسيط وواقعي بدون ما نسأل البيضة قبل أو الدجاجة، لأنه واضحة وضوع عين الشمس. يعني اليوم ما بقى حدا يقدر يحكيني عنها بإطار النظري. اليوم لبنان كان فيه صفر مناطق احتلال، بعد أول حرب إسناد صار فيه 5 نقاط، بعد تاني حرب ثأر صار فيه 600-700 كيلومتر محتلين من الإسرائيلي داخل لبنان.
1: لأنك ذكرت علي الطاهر، يعني ما كان في بهل يعني حزب الله يكون عم يسلمها للجيش اللبناني بلا ما يكلفنا كل هال
0: ما بيقدر. ما بقى أسأل حزب الله،
1: مين بنسأل؟
0: الدولة اللبنانية، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة. لأنه حزب الله خلص قراره عند إيران. إذا هو كان حابب يطلع من علي الطاهر ويسلمها للجيش اللبناني برأيك كان قادر؟ ما مسؤولينه عم بيقولوا، مسؤولينه عم بيقولوا وبيموتوا وبيعيشوا اللي بيصير بإيران. ما بدي فوت استحق حلقة لحالة في معطى إيديولوجي منا قادرين نهرب منه. اليوم ما بدك تتغافلي عن موضوع أنه شيعة لبنان وشيعة العالم العربي كله سوا من 1400 سنة حاسين أنه صار عندهم دولة. لبنان منه دولتهم، لبنان أرض عايشين عليها، لو دولتهم ما بيعملوا فيها هيك. مشان هيك دولتهم إيران. ما بدي أسأل حزب الله لما بقى حمله، لأنه ليك لأي حد وصل لأنه شو عندهم أغلى من أنه يموت سماحة السيد حسن نصر الله؟ ما عندهم أغلى من هيك. وبرضه ما قدروا يوقفوا عنده ويعملوا مراجعة نقدية، رابطين مصيرهم بمصير إيران. هل يحق للدولة اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين أن يربطوا مصيرهم بمصير إيران؟ هيدا السؤال. هل أنا بوارد أو أنا لغته الإيديولوجية بقدر أفهمها؟ بس أنا ما بقدر أقبل فيها، لأنه أنا منطق الإيديولوجي غير منطق الإيديولوجي. أنا عم نبش بلبنان على مساحة مشتركة بيني وبينه، مش عم نبش على لبنان تيصير ايديولوجيا مثله او تيصير ايديولوجيا مثلي. مشان هيك ما تسألي حزب الله وما تتعبي، لانه هن موجودين بحالة غير، يعني موجودين بحالة انتقال. هل انتقال ما بيحافظ على وجوده بالنسبة لألون إلا إذا بقيت إيران وبقيت كنظام، وساعتها بيقدروا يرجعوا مع دولتهم يعملوا اللي بدهم يعملوه بلبنان. هن هونيك، مشان هيك بدك تسألي مسؤولية الدولة اللبنانية.
1: السيادة كلمة كبيرة، لكن الشهداء ما بيموتوا كرمال الكلمات، بيموتوا بلحظة من اللحظات، وبصير للكلمات معنى ملموس. أرض ما بدهم يخسروها، بيت ما بدهم يتركوه، قرار ما بدهم غيرهم ياخدوا عنهم، ووطن يبقى لأولادهم. كرمل هيك لما نقول بعد كل هالسنوات كلمة سيادة، بصير هالسؤال واجب: هل بقيت السيادة شعار أم تحولت لدولة؟ يلي حمل البندقية بمرحلة معينة انتقل بعدين للعمل السياسي والمؤسساتي، ومن هون منوصل لواحدة من أكثر المفارقات أهمية بتجربة القوات اللبنانية من المقاومة للدولة، يلي كمان حكينا هلأ يعني من شوية عنه. القوات عم تقول اليوم أنه الدولة هي المرجعية الوحيدة، كيف قادرين نقنع الطرف الآخر بعكس فكرته يلي بتقول أنه الدولة لا هي عاجزة والدولة ضعيفة أنها تكون عم تحمي شعبه؟
0: أول شيء الطرف الآخر مش هيدي حجته، هيدي الحجة اللي بيقدروا يقدموها لأنه بدهم يحكوا شيء مع ناسهم، يعني هن كانوا وعدين ناسهم.
1: هي هالحجة اللي بيعطوها لا ناسهم،
0: لشرعهم وشرعهم عايش حالة خوف. كمان هم بدنا نفوت بتحليل بعيد عن موضوعنا بس رح أحكي فيه على السريع. اليوم هن عايشوا ناسهم بقمقم إيديولوجي. أنا اليوم لما بحكي عن دبلوماسية، لما بحكي عن شو معقول نعمل، لما بيصير كل اللي صار معه ما عنده جواب إلا نحن كربلائيون، يعني كأنه عم بيحكيني لغة. أنا بفهم، نفهم عليهم شو يعني كربلائيون، بس عم بيجي يحملك لغة أنت ما بتفهميها. ليش ما بتفهميها؟ مش بمعنى أنه ما بنعرف شو صار بكربلاء وما بنعرف أنه مؤمنين بكربلاء ومنحترم إيمانهم، بس نحن مش هيك. هل بده يفرض علي شو هو مآمن فيه؟ وبالتالي أنا برأيي من ناس كانوا عم بيقولوا لناسهم 40 سنة مستبيحين لبنان لأنه بدهم يصلوا بالقدس، لأنه رح يحتلوا الجليل، لأنه لأنه لأنه، سقطت هالمقولة. اليوم عمليا ما بقى فينا نتوهم، يعني أكيد مع ناسه بيقدر يقلن هيك بنت جبيل، لن كل ما تخلص وحدة، كل ما تخلص قطعة أرض، كل ما يا حرام يموت شباب منهم، بيرجع بكرر نفس الخبرية، بيهون اللي صار قبل وبيجي بيحط البريير بمحل تاني. مشان هيك أنا قلت لك هني بينهم وبين حالهم عارفين أنه خلص بالمعنى العسكري سقطوا، ما بقى في شيء ينحكى عنه، وهن عارفين أن الإسرائيلي قدر يعمل اللي بده إياه، عارفين بدليل ليك كيف عم تتطور الأشياء. اليوم قبل ما أقنعهم كيف بدي أقنع المسؤول يلي عايش بسجن الوصاية وبسجن حزب الله من التسعينات لليوم؟ كيف بدي أقنعه أنه هالسجن بطل موجود؟ كيف بدك تقنع القاضي؟ كيف بدك تقنعي الضابط؟ كيف بدك تقنعي؟ كيف بدك تقنعي وما بتخلص؟ اليوم هاي القناعة إذا مش موجودة عند حزب الله مش هيدا الأخطر، لأنه عارفين نحن حزب الله وين بالمعنى الإيديولوجي، حالته الطائفة الشيعية عايشة حالة خوف، وهيدا النجح في حزب الله، عايشت حالة الخوف لأنه الدولة كانت متخلية عن كل المواطنين ومسلمة سيادتها لحزب فئوي طوال عقود، طوال عشرات السنين. وبالتالي السؤال الأساسي هو المسؤولين بالدولة كيف بدك تقنعيهم أنه ما يكون عندهم إجر بالبور إجر بالفليحة؟ كيف بدك تقنعيهم أنه الشطارة والذكاء مش أنه يوقف على ضفة النهر ويشوف جتة مين بدها تمرق قبل تياخد موقف؟ كيف بدك تقنعيهم؟ كيف بدك تقنعيهم؟ هيدا
1: خليني أسألك، كيف تقنعهم؟ كقوات لبنانية كيف عم تقنعون كل يلي
0: أسئلة سألتين؟ نظام ديمقراطي القناعة بتكون بالموقف السياسي وبالممارسة، هيدا موقفنا هيدا ممارستنا، موقفنا واضح تجاه هالموضوع بممارستنا. لما عنصر حرس ثوري أو قائد حرس ثوري كان موجود بسوريا وقت الأزمات بسوريا ووقت الحرب، كان موجود بلبنان وقت الاغتيالات، كان موجود وقتها بناء حزب الله، يعني الكل بيعرفوا أنه هو حرس ثوري، موقفنا واضح وأكيد بنحنا وعم بننسقه مع الآخرين بأنه نجي نقول هيدا بيرسونا نان غراتا السفير الشيباني ما بيقدر يبقى بلبنان. بالوقت يلي وين الدولة لازم تكون هي مقتنعة، هلا بعطيك عدة أمثلة، ما بتقدر نلاقي إخراج معيب مثل الإخراج اللي لقيناه، هيدا أجر بالبور أجر بالفلاحة، لأنه أساسا هن مشاركين بالقرار. ما بتقدر حدا هو حرس ثوري وبمسألة مثل هاي والحكومة وزير والحكومة موافقة اخده قرار بأنه شخص غير مرغوب فيه، شوي يطلع موظف على رأس جهاز اللي عم بيعطيه لأنه وفق القانون له حق. أول شي له بيقدر يعطيه إذا ما رجع لرؤسائه، وبالتالي وين الرؤساء كان موقفهم أصح؟ وين الرؤساء كان موقفهم هو الموقف الحقيقي؟ لما اتفقوا مع وزير الخارجية انهم يعملوا شخص غير مرغوب فيه، او لما عطيوه المجاملة وبالتالي اقامة المجاملة؟ وبالتالي خليني قلك هيك بشكل كتير بسيط، عندي مثل تاني. طب القاضي يلي طالع قرار بمجلس الوزراء بانه سلاح حزب الله سلاح غير شرعي، وبينلقط عنصر من حزب الله عم بينقل آلاف رصاصات وسلاح متوسط وسلاح خفيف بكثرة، وبيطلعوا $10، انه وين هو؟ ما بعده مسجون؟ بعده مسجون. مشان هيك التحدي الكبير اليوم فجر السيادة ما بقى مسؤول عنه حزب الله، موقف حزب الله بنعرفه، ما بقى تحمله حزب الله اكثر ما قادر يحمل، حزب الله قراره مش بايده. لا بقى نبكي على هالمسألة ونشوف شو بدنا نعمل، موقفنا بهالاتجاه واضح، اللي بيحمل المسؤولية ولازم نحمله المسؤولية هن الموجودين بالدولة يلي كتير واضحة حكيون عن السيادة بخطاباتهم، بدنا نشوف بالممارسة العملية كيف بدنا نوصل له.
1: دكتور، يعني هل يمكن برأيك الفصل بين ظروف الحرب اللبنانية وبين واقع لبنان الحالي لما نكون عم نناقش مسألة السلاح؟
0: في أمور كتير متشابهة بالظرف، ولكن بالظرف التاريخي كل شيء بيتغير مجرد ما يتغير الأكتر، يعني مجرد ما يتغير يلي عم بيصنع التاريخ. أنا بقول لك الجنوب كان أرض مفتوحة ومشان هيك انفتح على الاحتلال بشكل كتير كبير لما اعتبرناه أنه ساحة مباحة، الفلسطيني بيقدر يحمل سلاح فيه ويعمل بده إياه وعلى كافة الأرض اللبنانية، هيداك سلاح غير شرعي، سلاح حزب الله سلاح غير شرعي. يمكن الفرق أنه هون في ناس من قلب لبنان حاملين هيدا السلاح وأكيد معهم حدا من برات لبنان، هونيك كان في أغلبية من برات لبنان وفي ناس معهم من قلب لبنان كانوا يحملوا السلاح. برات هيك يعني مفتوح الموضوع، هونيك مين اللي مهد للحرب كلها سوا لكلها الصراع؟ دولة متهالكة مش حابة تاخد موقف تقبل باتفاق مثل اتفاق القاهرة، مثل يعني اتفاق القاهرة مثل جيش شعب مقاومة. اوكي، يعني هلأ بالموضوع السيادي هيك، بموضوع الدولة بدون ما نفوت كتير بالممارسة بالدولة وفسادها وهيك، الدولة العميقة يلي نشأت بست شباط بعدها مكفاية، يعني هالمسائل بتقدر تتوضح تباعا. وبالتالي خليني أقول ولو كانت يعني مسألة السيادة هي هي، ولو كانوا المعنيين بهالموضوع مختلفين، وتخاذل الدولة يلي وصل للحرب اللبنانية ببدايتها هو مثل تخاذل الدولة يلي ورط حزب الله، مش بس ورط لبنان، ورط حزب الله. مش حرام يكون عم بيروح 10,000 مقاتل لحزب الله أو 10,000 شاب لبناني؟ مش حرام يكون عم بيتدمر الناس بيوتها بهالطريقة؟ لا بترجت قليلي هني أرادوا هيك، في جزء من المسألة تقاعس الدولة وهيك الدولة اللي تركت حزب الله. أنا كان يجيني حدا من الطائفة الشيعية الكريمة من بريتيل أو من غيره عنده طلبات بقلب الدولة، انزل تطالب فيه وقولوا لي أنت شو خصك، الثنائي هودي هو اللي بيقرر فيهم، الثنائي بيقرر مين بيجيب ضباط على الجيش. طيب رح يقدر يضل الجيش صحي إذا الثنائي خلال 30-40 سنة هو جاب، هو اللي كان مسؤول عن أنه يسمي الضباط بالجيش؟ وإذا في شي ضابط شيعي بالجيش كفوق منه تابع للثنائي بيقدر ياخد موقع؟ وغير محلات وغير محلات بالدولة نفس الشيء. طيب إذا الدولة كانت تغير امتحانات مجلس الخدمة المدنية لأنه دولة الرئيس بري شاف أنه اللي نجحوا منهن لقلوا أو منهن للثنائي، يعني أقصى الكفوئين، ورجع عامل امتحانات مجلس خدمة مدنية تجاب يلي لقلوا. وبالتالي ما فيك تلومي كل الناس، بس كل الناس موجودين بهيدا السجن إن كان عن قناعة منطقية أو عن قناعة وهمية. اليوم المسؤول عن هالموضوع بدنا دولة، ما بدنا دولة تعمل 69 اتفاق القاهرة، ما بدنا دولة تقول جيش الشعب مقاومة ويفرفكوا إيديهم ويسرقوا من الوزارات ويسكتوا عن كل شيء. اليوم في عنا حكومة ودولة اللي مبين أقله في الخطاب السياسي أنه هن واعيين لمسألة السيادة، يجب أن نقرن هذا الوعي بالعمل، مشان هيك سميناه فجر السيادة.
1: قد يكون هي نرفع صورة الشهيد وقد يكون سهل نردد اسمه، لكن الوفاء الأصعب هو أنه نبني وطن منه بحاجة لشهداء جديد، وطن ما يضطر شبابه لحمل سلاح لأنه الدولة غايبة وما ولا تخاف في أم على ابنها عند كل منعطف سياسي أو أمني. يمكن أكبر وأقوى وفاء للي حملوا السلاح بزمن انهيار الدولة أنه نبني الدولة يلي بتخلي حمله خارجها غير ضروري. لكن السيادة لا تختبر بس بالخطبات الكبرى، تختبر كمان بالأطراف بالمناطق البعيدة عن المركز، حيث بحس المواطن أحياناً أنه حضور الدولة بيصير أضعف كل ما ابتعد عن بيروت. من هون رح ننتقل لمنطقة بعرفها ضيفنا جيداً بعلبك الهرمل، نعرفها مشتركاً أنا وياك هيدي المنطقة. حدثك نايب عن هذه المنطقة بعلبك الهرمل، وهي منطقة إلى خصوصيتها السياسية والأمنية والاجتماعية. شو بيعني فجر أو شعار فجر السيادة لمواطن بيعيش بهيدي المنطقة؟
0: أول شيء بدي أتوجه بتحية لهي المنطقة كلها سوا، بدي أتوجه بتحية لأهل شهدائنا. لما سألتيني عن الخبرية اللي بتتخبر، السنة كان في زلم اختيار أول مرة بيشارك بالقداس وبيحمل صورة، كان يشارك بالقداس بس أول مرة بيقبل يشارك بالقداس كبي شهيد. تعرفي ليه؟ ابنه كان بين المفقودين، لحدود ما سقط النظام بسوريا كان بعده متأمل. شو يعني كان بعده متأمل؟ كان عم بيخبر خبريته. شو يعني إجا حضر القداس اليوم بعد 40 سنة أو 50 سنة؟ يعني عم بيخبر الخبرية بشكل الجديد وبأمل تاني. كان متأمل أنه ابنه مسجون بسوريا، اليوم عرف أنه ابنه مش مسجون، صار عم بيخبر الخبرية بشكل مختلف. بدي أدي تحية لأهلنا وبدي أقولك الله يساعد هاي المنطقة، لأنه بعلبك الهرمل عطول كانت برات الدولة، واليوم أحسن من قبل بس بعدها جزئيا. وأهلنا يلي كتير كانوا برات أي إمكانية إنماء أو أي إمكانية حل لمشاكلهم، اليوم محروقين، بدهم نتيجة فعلية دغري، بدهم إذا حدا قدم يقدر يكون موجود ويفوت على الدولة، بدهم وبفهم إحساسهم بالوقت يلي الدولة بمعناها العميق صار فيها تغييرات، بس مش قد يلي نحنا وشهدائنا بنطمح له. قلتي شغلة كتير أساسية مهمة، قلتي حضور الدولة أضعف كل ما ابتعدنا عن بيروت. اليوم شهدائنا بيعرفوا ونحن منعرف. أنا بدي أقلك شغلة صارت راسخة بقناعتي، الدولة العميقة بلبنان خطيرة قد سلاح الحزب وأكتر. بدك تشوفي كيف بنصوت بمجلس النواب، بدك تشوفي شي قانون بعد ما نكون اتفقنا على صيغته، كيف بيقدر يصير فيه اختلاف بالنص بس ينبعث على الوزارة؟ ليك شو بدك تلحق مثل ولد صغير عم بيلاحق ابنه بصف السيزيام تيشوف إذا نقل عن التابلو صح أو لا. بك تشوفي التصويت، بك تشوفي الهرج، بك تشوفي المرج. هيدا شيء بيشبه شهدائنا وبيشبهنا؟ أكيد لا،
1: أبدا
0: أكيد لا. بك تشوفي الطريقة اللي بتصير فيها حل المشاكل بعض التعيينات، هيدا شيء بيشبهنا وبيشبه شهدائنا؟ أكيد لا. هيدي الدولة العميقة، يعني شو بقدر قلك، ما بتقدري تلميذ ترمينال دارس مزبوط مفهوم الدولة، طالب أول علوم، أول سنة علوم سياسية أو حقوق، ما بيقدر يقبل هالشي أبدا. شوفي قديش صاروا معودين يخطفوا الدولة ويضحكوا على الناس ويكونوا مرتاحين إنه ما حدا رح يقول لهم شي. هاي الدولة بصيغتها ما بتقدر تشبهنا، مش ما بتقدر تشبهنا، ما بتقدر تشبه كل الناس، ما بتقدر تشبه السن الفقير المزارع القاعد بعكار، ما بتشبه، ما بتقدر تشبه مزارع بعلبك الهرمل، ما بتقدر تشبه الزلم القاعد بشوف وعم بيهتم بأرضه وبجلاله وناطر لقمة العيش، ما بتقدر تشبه اللي عم بيصرخوا بدون يستردوا أموال المودعين. بس هيدا كله ما رح يصير إذا هيدا شكل الدولة بقي هو ذاته. مشان هيك خليني أقلك، هاي الدولة لا بتعبر عن الناس ولا بتشبه الناس. قلتي حضور الدولة أضعف كل ما تعبدنا عن بيروت، قياس الدولة بالمسافة، كأنك عم بتقولي وسبحان الخالق على طريقة التعبير اللي استعملتيها، أنه المركزية ما بدنا إياها.
1: بعرف عم كتير عم يدهمنا الوقت لأنه قالولنا أنه خلص.
0: يا لا، رح أنهي لقلك هيدي الدولة ما بتشبهنا. أكيد السيادة، بدنا نحرر لبنان، بدنا فجر السيادة من الاحتلال الإسرائيلي ومن الاحتلال الداخلي يلي منه شايف حاله معني بمسألة لبنان، شايف حاله بس بمعني باللي بيصير بإيران. بس الأهم من هيدا إنه شكل هالدولة ما بيشبهنا ومش قادرين نعيش معه. شكل هالدولة لازم يتغير، هيك شهدائنا عم بيقولولنا. هالمرة هن أخذوا القرار ونحن لأنهم أخذوا قرارهم بده يكون فجر السيادة، فجر لشكل دولة ما بيقدر يستعبد الناس وبيعطي كل المواطنين بلبنان الحرية والكرامة.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي، ما نتشكرك. بعرف في كتير أسئلة بعد ما قدرنا نسألها ولكن دهمنا كتير الوقت. أكيد ملتقانا معك بتجدد الأحد بالقدس. شكرا لكم مستمعينا.
2: فجر السيادة.

0: منذ البطريرك الأول مار يوحنا مارون، مرورا بالبطريرك الياس الحوي والبطريرك عريضة، وصولا إلى البطريرك الكبير مار نصر الله بطرس فير. وعند كل مفترق خطر كيرك بتحكي صح، واليوم كما في كل المرات تهب البطريركية المارونية، هذه المرة مع عبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي تهب لتحكي كلمة الحق.
1: فجر السيادة.

0: لما بتتعدد الروايات بتستدعي المحكمة التاريخ، لأنه الحقيقة ما بتخاف من الأسئلة. محكمة التاريخ، جلسات خاصة من الاثنين 31 آب للجمعة 4 إيلول الساعة 10 مع إلديكو إيليا.
1: الجمهورية اللبنانية، محكمة التاريخ، الجلسة الخامسة. مطلب من كاتب المحكمة التذكير بخلاصات الجلسات السابقة.
2: في الجلسة الأولى سألت المحكمة كيف وصل لبنان إلى لحظة أصبح فيها السلاح أقوى من الدولة في مناطق واسعة منه. وفي الجلسة الثانية انتقلت من المؤسسة إلى الإنسان وسألت لماذا حمل اللبناني السلاح وماذا كان يعني له أن يدافع عن بيته وأهله ومنطقته. وفي الجلسة الثالثة تابعت المحكمة رحلة هذا السلاح من المبادرة المحلية إلى التنظيم، ظهرت القيادة والتدريب والإمداد والتوحيد وتحولت المجموعات إلى قوة أكثر انتظاما. وفي الجلسة الرابعة وصلت هذه القوة إلى لحظة مختلفة تماما، لحظة دخل فيها قائدها من موقع القيادة العسكرية إلى المؤسسة الدستورية، وانتخب بشير جميل رئيسا للجمهورية في آب 1982 قبل أن يغتال في 14

0: أو أنه الدولة كانت مجرد محطة بمسار قوة أكبر منها. حضرة الكاتب قدم المستند الأول.
1: المستند الأول هو الوثيقة الدستورية المتعلقة بانتخاب بشير الجميل رئيسا للجمهورية، مرفقة بالسجل الرسمي لرئاسة الجمهورية الذي يثبت انتخابه في 23 آب 1982 واغتياله في 14 أيلول 1982 قبل تسلمه منصبه.
0: هالورقة مهمة لأن للمرة الأولى بهالقضية عم تنوضع المؤسسة العسكرية والسياسية قدام المؤسسة الدستورية. نحن عرفنا شو صار بعد هيدا الشيء وصبت المستند.
1: ثبت.
0: حضرة الكاتب قدم المستند الثاني.
1: المستند الثاني هو ملف اغتيال بشير الجميل في 14 أيلول 1982، ويتضمن التقارير المعاصرة للحدث والمواد المتعلقة بالانفجار الذي وقع في مقر حزب الكتائب في الأشرفية.
0: هون رح تلتزم المحكمة باللي قادرة الوثيق إنها تثبته، يعني بشير الجميل اغتيل، المستند بيقول ما يقوله المستند، والشاهد بيقول ما يعرفه الشاهد، أما الاستنتاج فهو وظيفة المحكمة، وهيدا بالضبط اللي عم نعمله خلال الجلسات السابقة.
1: ب 14 أيلول 1982 انفجرت عبوة في مقر الكتائب في الأشرفية وقتل بشير الجميل وعدد من الموجودين معه، وأكدت تقارير معاصرة للحدث أن الاغتيال وقع بعد نحو 3 أسابيع من انتخابه رئيسا للجمهورية.
0: السؤال اللي بيعنينا اليوم مش بس مين قتل بشير الجميل، السؤال هو ماذا قتل اغتيال بشير الجميل من المشروع؟ هل قتل الرجل وبس أم قطع مسار كان بلش ينتقل من الحرب إلى الدولة؟ حضرة الكاتب استدعي الشاهد الأول.

0: الشاهد الأول أمام المحكمة.
1: حضرة الشاهد الخبير الباحث في الشؤون التاريخية الحديثة والمعاصرة اللبنانية، عرف المحكمة عن نفسك.
2: إلي الياس، باحث في تاريخ المعاصر ومحاضر جامعي.
1: ما بدي منك اليوم ترجع لي سيرة بشير الجميل، بس بدي منك تجاوبني على سؤال يمكن شوي أصعب. لو لم يغتل بشير الجميل، كان ممكن يصير انتقال القوة العسكرية اللي قادة إلى الدولة فعلا مضمون تاريخيا وحسب تسلسل الأحداث؟
2: شوفي، ما حدا عنده جواب على هذا الشيء، لأنه عم نحكي عن مسألة فيها تكهنات. ولكن اللي ممكن نحنا نستنجم من مشروع بشير بشكل خاص، ومن خطاب القسام، ومن كل الخطابات اللي كان عم بيقولها بآخر سنتين قبل ما ينتخب رئيس الجمهورية، ما كان ممكن بشير جميل يقبل أنه يكون في صيف وشتاء ببلد واحد. يعني عمليا لما يكون مشروعه تحرير لبنان وإستعادة الدولة والعودة القوى الشرعية هي تكون مسؤولة، ما كان حيقبل يكون في تنظيم عسكري يعني رديف أو موجود حد هذا حد القوى الشرعية. يعني هذا من المنطقة الأمور. القوى ذاتها اللي اختلت بشير جميل كانت رح تعمل المستحيل أنه ما ترجع تبني هذه الدولة. وكنت أنا برأيي بشوف أنه كان رح يضل في حاجة، لأنه هالجهاز العسكري اللي قدم الضحايا واللي كان هدفه أنه الدولة ترجع تسترجع على كامل الأراضي، كان رح يضل جاهز ومجبور أنه يواجه يرجع عسكريا ويسند رئيس الجمهورية بعدة محطات يمكن كانت صارت بعدين.
1: هل لأنه الجهات ما بدها، ولا أن أصلا القوات اللبنانية ما كانت مستعدة تتخلى عن استقلالية قرارها العسكري؟
2: هون عم نحكي عن مرحلة من بعد استشهاد الشيخ بشير ووصول أمين جميل على رئاسة الجمهورية. هون للأسف يعني الضغوطات الدولية خاصة السورية، إن كانت الإرهابية ولا كانت السياسية، وخليني أقول عدم وضوح الرؤية الأمريكية بشو كان رح يصير على الملف اللبناني، وتخاذل بعض القيادات اللبنانية السياسية بهداك الوقت، سمحت على أنه يصير في تنازلات كتير للسوريين. وأصعب ورقة كانت تأذي السوري هي القوات اللبنانية تنظيمها العسكري، وبالتالي صار في نوع من هيك تضييق على هذا التنظيم، وهذا الشيء أكيد ما رح يعني ما كان مقبول. ما بظن كان حدا حيقبل هذا الشيء يكمل. وبيعبر عن هذا الشيء زي ما نحكي تاريخيا كل مواقف معارف الجبهة اللبنانية اللي كانت مستمرة بديك الوقت، اللي كانت رافضة أنه ما فيكم تسلموا جهاز عسكري دافع عن لبنان وعن اللبنانيين وعن الدولة بتاني ميلي ما حدا عم يتسلم سلاحه. فمن الأفضل أنه الكل نكون سواسية ماشيين، وإلا في شيء غلط بالموضوع، وتبين لاحقا أنه كل موضوع كله خطأ.
1: فإذا الدولة ما كانت قادرة تستوعب القوة اللي صارت بتملكها القوات اللبنانية،
2: مش قصة استيعاب، نكون واعيين مع التاريخ، كانت

0: الصيت، لأنه بالنهاية الدولة ومشروع القوات اللبنانية كانوا مثل بعضهم. كان لازم يبلش فعلا في عمل جدي بسحب سلاح كل المنظمات العسكرية غير اللبنانية، بعدين تصير طبيعيا انه هاللي حاملين سلاح دافع عن دولة يكونوا جزء من بناء الدولة.
1: طيب توضح افادتك للمحكمة حتى نكون منصفين للتاريخ، يعني ما بنقدر نقول اذا كانت رح تنجح حتما ولا تفشل حتما، لانه التاريخ ما عطانا فرصة نعرف هالشي.
0: ما بنقدر، كلها تكهنات.
1: شكرا لافادتك. لكن اذا كان الرجل قد رحل، المؤسسة بقيت، وهذا هو السؤال التالي، شو بتعمل المؤسسة لما بتخسر قائدة؟ تنهار ترجع لنقطة الصفر، ولا سنوات الحرب خلتها أكبر من الرجل اللي أسسها وقادها؟ حضرة الكاتب قدم المستند الثالث.
2: المستند الثالث مجموعة من الوثائق والمواد الأرشيفية المتعلقة بقيادة القوات اللبنانية بعد اغتيال بشير الجميل وتطور بنيتها خلال المرحلة اللاحقة من الحرب.
1: هالمستند ما رح نعرضه كله، بكفي انه نشوف شيء واحد. المؤسسة ما اختفت بموت قائدة، وهذا شيء كتير مهم، لانه بالجلسة الثالثة توصلنا لانه المؤسسة بتصير اكبر من الفرد، واليوم عنا اول اختبار لهالفكرة. يغتال القائد ولكن التنظيم يبقى. حضرة الشهيد الثاني، عرف المحكمة عن نفسك.
3: اسعد سعيد، عضو الهيئة التنفيذية بالقوات اللبنانية ومستشار رئيس الحزب للشؤون التنظيمية.
1: لما اغتيل بشير الجميل شو صار داخل التنظيم؟
3: قبل كل شيء كان صدمة للكل،
1: شخصية ولا عسكرية ولا سياسية،
3: من كل النواحي، لأنه الشيخ بشير كان ممثل كل هالذكرت فيهم، كان من رئيس الحزب، كان مرشح للرئيس الجمهورية، كان رئيس جمهورية، كان مقرب من الكل. الصدمة كانت على كل الأصعدة. هلأ كان بدنا نلاقي مين بده يكمل بعد الشيخ بشير، هاي أول شغلة كانت، مين بده يكمل بعد الشيخ بشير. على صعيد الحزبي كانت مبطوطة، لأنه كان قدم استقالته من رئاسة القوات اللبنانية، وتم انتخاب وتعيين فادي فريم رئيس القوات اللبنانية. كانت الشقفة الثانية مين رح يجي أو مين رح تطرح كرئيس الجمهورية اللي حل محل الشيخ بشير. هون كان صارت مباحثات وحكي بين الكل، مش بس معنا نحنا اللي كنا معه بالمجلس الحربي، كان على صعيد الجبهة اللبنانية وعلى صعيد الحزب الكتائب ليشوفوا مين بده ينطرح لرئاسة الجمهورية.
1: يعني ما توقف العمل بالمؤسسة
3: أبدا.
1: طب تغير شيء بطريقة التفكير، أو الصدمة أثرت يعني على تفكيركم بالمشروع اللي كان حامله بشير الجميل؟
3: أكيد كان مشروع كتير كبير، ونعمل عدة خلوات وتحضيرات مع المكنة العسكرية اللي كانت بين القوات اللبنانية، ومع كل الجهاز التنظيمي اللي كان عم يشتغل لتحضير الشيخ بشير لرئاسة الجمهورية. أكيد على الصعيد العسكري فتحتنا نظرنا أنه إيه، كنا مأملين كتير وعم نحلم أنه يجي رئيس للجمهورية من عنا، ووصل الشيخ بشير. لازم نضل ننتبه لأني للمرحلة الجاية، إنه شو بدنا نعمل، كيف بدنا نحضر، أنه ممكن تيجي أمور وتخربط لك المخطط تبعك. يعني
1: أنا بس تقلك أنت عم بتفكروا مين تطرحه بديل كرئيس جمهورية، يعني المشروع الذي كان ينسب لبشير أصبح مشروع المؤسسة بذاتها.
3: صح، مشروع المؤسسة. ما تنسي أنه مش بس هون كانت القوات اللبنانية عم تطرح مين بده يجي، كان المؤثر الأساسي فيها حزب الكتائب والجبهة اللبنانية، هن اللي كانوا عم بيشوفوا. وبما أنه الكتائب اللبنانية وقتها كانت الحزب الأكبر ضمن الجبهة، كان القرار الأساسي تقريبا بيرجع للشيخ بيير، للمجموعة المكتب السياسي مع أعضاء من الجبهة اللبنانية.
1: هذه النقطة كتير جوهرية، عم بستفسر منك كشاهد عن الموضوع، لأنه المؤسسة اللي بتضل وبتكمل وبكمل مشروعها بعد اغتيال أو موت أو لأي سبب غياب قائدها، معناتها صارت أكبر من الفرد، وصارت فعلا هي أخذت مطرحها بالحياة السياسية.
3: صح.
1: وإذا مات المشروع مع موت الفرد، معناتها أنه هي بقيت بإطار الفرد، يعني بوقتها كانت المؤسسة أخذت مطرحها.
3: أكيد المؤسسة كانت أخذت مطرحها. هلأ السنين اللي إجت ورا بيّنت أنه كان في شوية ضعضعة بمحل معين، يلي هي إجت مرحلة الانتفاضات والتغييرات اللي صارت، بس المؤسسة كمؤسسة لا كانت مرتكزة على شيء ثابت مع كل مرحلة مع كل شخص استلم هالمؤسسة بعد يلي قدر كمل فيها واللي قدر خليها توصل لهون. هاي برهنت لك انه لا كان في عالم ناس قدها ناس مش قدها ناس حسب الظروف اللي انعطت لقلهم حسب امكانياتهم. بس الدليل هو انه هالمؤسسة موجودة بعد اغتيال باش من سنة 82 نحن بال 2026 المؤسسة موجودة بقوة وبإمكانيات أكبر بكتير من إمكانيات كانت موجودة معنا قبل.
1: على كل حال هيدا الدليل اللي عم تحكي عنه بهم المحكمة كتير لأن المحكمة بهمها دايما الأدلة والمستندات. بس السؤال الأخير في شيء كان ممكن يتغير لو بقى بشير الجميل اليوم نحن مش قادرين إنه نحققه؟
3: هذا سؤال كل عالم تطرحه، يا هل ترى لو وصل بشير جميل يحقق المرحلة اللي كان عم بيحلم فيه وعم بيخطط له هل كنا وصلنا لهون أو لا؟ ما حدا بيعرف. كلنا منقول أنه مع الشيخ بشير كان فينا نوصل لمحل معين، مع الشيخ بشير كرئيس جمهورية كان ممكن نعدل ونوصل لأمور كلنا بنطمح لها، ما حدا بيقدر يلزمها. بس أكيد على مستوى القوات اللبنانية أكيد نحن هلأ بمحل كتير كتير متقدم.
1: المحكمة بتشكر إفادتك وبطلب من كاتب المحكمة يقدم المستند الرابع.
2: المستند الرابع هو مجموعة من المواد المتعلقة بما جرى بعد اغتيال بشير الجميل، لاسيما دخول القوات الإسرائيلية بيروت الغربية وأحداث صبرة وشتيلة وما رافقها من تحقيقات وتقارير دولية.
4: في 14 من أيلول 1982 اغتيل الرئيس اللبناني المنتخب بشير الجميل في انفجار استهدف مقرا لحزب الكتائب في الأشرفية، واتهم حبيب الشرطوني العضو في الحزب السوري القومي الاجتماعي بتنفيذ العملية. في اليوم التالي دخل الجيش الإسرائيلي إلى بيروت الغربية في سياق الاجتياح الذي بدأ في 6 حزيران ووصل إلى العاصمة وأحكم سيطرته العسكرية على المنطقة المحيطة بمخيمي صبرة وشتيلة. وبين 16 و18 من أيلول دخلت قوات لبنانية مسلحة وصفتها المصادر الإسرائيلية أنذاك بالقوات الكتائبية إلى المخيمين، حيث وقعت عمليات قتل واسعة بحق مدنيين فلسطينيين ولبنانيين، وتختلف المصادر في تحديد عدد الضحايا، فيما أكدت التحقيقات أن الجيش الإسرائيلي كان يسيطر على محيط المنطقة وأضاء سماءها ليلا بالقنابل المضيئة. أثارت الأحداث إدانة دولية واسعة، فأصدر مجلس الأمن القرار 521. أما لجنة كهان الإسرائيلية فحملت القوات التي دخلت المخيمين المسؤولية المباشرة عن أعمال القتل وخلصت إلى مسؤوليات غير مباشرة وشخصية تطال مسؤولين إسرائيليين من بينهم وزير الدفاع أريال شارون.
1: هالمستند لازم يدخل الملف بحذر لأنه هيدي اللحظة من أكثر لحظات الحرب اللبنانية حساسية، وما بيجوز أنه نحط مسؤولية جماعية على جماعة كاملة بسبب أفعال ارتكبها أشخاص أو مجموعات محددة، وما بيجوز كمان أنه نمحي اللي صار لأنه الاعتراف فيه غير مريح. لهيك رح تسأل المحكمة سؤال أول، ماذا حدث؟ سؤال تاني، من كان موجودا؟ وسؤال ثالث، من يتحمل المسؤولية؟ حضرة خبير المحكمة المحامي فادي ظريفي، لما نتعامل مع أحداث كأحداث صبرة وشتيلة كيف لازم القانوني أنه يميز بين المسؤولية المباشرة والمسؤولية السياسية أو العسكرية غير المباشرة؟
5: ممكن ربما هيدا من أصعب الأسئلة يلي ممكن تنطرح على حدا، لأنه الإجابة ممكن تنطلق من الأسباب يلي أدت إلى ما أدت إليه. هل هي كانت بمعرض الدفاع عن النفس ولا هي كانت بمعرض الجريمة؟ ومن هون البعض بيقول أنه لا يجوز التبرير، بينما أنا بالنسبة لإلي كون الموضوع هو في سياق محاكمة تاريخية لأحداث جرت على الأراضي اللبنانية، أنا أميل انطلاقا من القناعة السياسية ومن القناعة القانونية والقضائية أنه أقول عطول المحتل أو المعتدي لا يجوز أنه نبرر أي عمل بيقوم فيه، وبالتالي يجوز تبرير كل عمل يقوم فيه أي فريق آخر دفاعا عن وطنه. وبالتالي نحن أمام نظرية قد تبدأ بسؤال قانوني بسيط ينطلق من حقوق الإنسان،
1: نعم،
5: ولكن ينتهي على أرض الواقع، ونحن لازم نكون واقعيين على أرض الواقع. كل عمل عسكري بإطار المقاومة تكون في حينه مبررة بغض النظر عن ما يحكى عن حقوق الإنسان وأصول التعامل بالحرب، لأنه هودي نظرية صراحة لم ترتقي يوما إلى التطبيق. اللي كتبون على مستوى العلم القانوني والبحث والتجرد، وليس من باب إمكانية أنه يحط قواعد اشتباك يمكن اتباعها بالحرب.
1: طيب كمان سؤال، هل وجود قوة مسلحة في محيط الحدث يعني تلقائيا أنها ارتكبت الفعل؟
5: مش بدل هون في عملية تحقيق موسعة تجري، لأنه بعض الأحيان في ظروف موضوعية بتخلق وقائع أو بتأشر إلى أشخاص مش بالضرورة يكونوا هن معنيين، لأن ربما يكون وجودهم على سبيل الصدفة بهذا الموقع، ربما يكون وجودهم غير معني أساسا بالأحداث اللي صارت.
1: وممكن استغلال وجودهم، يعني القانون ينظر إلى هذه النقطة؟
5: القانون بينبش على الحقيقة، ما بينبش على الأشياء الظرفية. الأشياء الظرفية قد تساعد إلى اتخاذ قرار بإدانة أو عدم إدانة، ولكن السلطة الصحيحة، السلطة القضائية الصحيحة بتنبش على الحقيقة، والحقيقة المجردة على طول يمكن الوصول لها إذا استعرضت الوقائع بموضوعية وقدرت من خلال الوقائع والأحداث تقدر تبني السردية الصحيحة للأحداث اللي حصلت.
1: كمان استيضاح قانوني، هل عدم إطلاق النار بشكل مباشر يعني بالضرورة عدم وجود مسؤولية ولا بتشبه هيديك؟
5: بالقانون بالإجمال ما في نص واضح بيحدد، ولكن انطلاقا من الممارسة والاجتهاد تم اعتبار كل إطلاق نار باتجاه المواقع القاتلة في الجسم هو بمثابة القتل المتعمد المباشر، وكل إطلاق نار على أعضاء من الجسم يعني لا تؤدي حكما إلى الوفاة هو بيكون بشكل أخف، يعني ودون وجود نية القتل. وبالتالي انطلاقا من هيدا المفهوم القانوني المبني على الخبرات المتراكمة بالأحداث يلي صارت، ممكن نستنتج إذا كان العمل مقصود بنية القتل أو بنية الدفاع عن النفس.
1: يعني المسؤولية بحاجة لأنه نفككها، مين أمر، مين نفذ، مين كان موجود، مين كان بيعرف، مين كان بيقدر أنه يتدخل وما تدخل، ومين امتنع عن التدخل. كل هولي إجراءات ومعطيات تاخذن المحكمة والقانون بعين الاعتبار
5: 100%، لأنه المسؤولية تترتب في الفاعل وفي المحرض يلي كمان عنده نفس العقوبة، وفي المخطط، يعني في مجموعة أشخاص، وممكن يكون معظم الأشخاص يلي سيتم تدم إدانتهم هني غير معنيين مباشرة بالأحداث اللي جرت أو بالقتل يلي حصل، لأنه بكونوا هني مثل ما بنقول برات الشاشة الواقعية للأحداث. بيبقى في شخص واحد أو مجموعة أشخاص هني اللي نفذوا، هاي المسؤولية المباشرة الواضحة على المنفذ، أما المسؤولية الأخرى فيعود للمحكمة وللخبراء استقصاء المعلومات يلي تم بتاريخ وقوع الجرم، هو بيؤدي إلى معرفة سير الأحداث وبالتالي ترتيب المسؤوليات.
1: شكرا لك. هيدا بالضبط اللي بتحتاجه المحكمة، لأنه نحن هون مش تنبري حدا مسبقا ولا تندين حدا مسبقا، نحن هون تنحط المسؤولية بمكان الصحيح. ولكن الملف ما بينتهي هون، لأنه إذا بقينا بال1982 رح نكون صنعنا مسلسل عن الحرب، بينما اللي كنا عم نبش عليه من الأول هو شيء أعمق. لماذا حمل اللبناني السلاح؟ وهل بقيت الأسباب اللي دفعته لحمله بعد سنوات ولا انتفت؟ حضرة الكاتب قدم المستند الخامس.
2: المستند الخامس مرتبط بالشهداء الذين يمثلون مراحل مختلفة من المسار الذي بحثته المحكمة.
1: هون رح نتوقف، أغلق الملف. هيدي هي اللحظة يلي كانت المحكمة عم بتأجلها من أول جلسة، لأنه لو حطينا الشهيد بالبداية كل شي سبق كان تحول لمقدمة لشهادة وحدة. إنما هلأ بعد ما شفنا الدولة والإنسان والسلاح والتنظيم والمعركة والمؤسسة والسياسة والاغتيال، بنقدر نرجع للشخص اللي بطل قادر إنه يحكي، الشهيد. حضرة الكاتب افتح المستند الخامس. ما بدي أسماء كتيرة ولا بدي تتحول هاللحظة للائحة ولا بدي اسم ولا بدي وجه ولا بدي عمر، بدي إجابة على سؤال واحد، لماذا استشهد؟ حضرة الكاتب قدم المستند.
2: الاسم الشاهد الغائب، العمر من عمر الحرية، مكان الاستشهاد في كل لبنان من أجل كل لبنان، تاريخ الاستشهاد، محطات مفصلية أساسية بين الأمس واليوم.
1: حضرة الشاهد، هل تعرف الشهيد بما يمثل؟
3: كلهم بيمثلوا عن التضحية، عن الالتزام بالقضية، عن الدفاع عن الوطن، عن الوجود. شو بدك يكون أعظم من هيك حتى الواحد يعطي حياته؟
1: مين كان؟ كان أم، كان بي، كان شاب، كان
3: ومرأة، من كل شيء. كان في نسوين، أمات، كان في رجال عندهم عيال، كان في شباب طامحين يكونوا بمراكز عالية، كان في كلهم كانوا حابين يكونوا بمرحلة معينة من حياتهم غير المرحلة اللي هن وصلوا عليها، بس لو ليهن ما كان في حدا، ما كنا نحن هون.
1: كان بده يموت ولا كان فكر حاله رايح على مهمة وراجع؟
3: هلأ كل اللي بده يروح على مهمة بيقلك أنا بدي روح موت، بيقلك غلط. يلي بيقلك ما كان خايب بكون غلطان، كل العالم يخافوا، بس كان مهم يخافوا ورايحين، ورايحين مقتنعين إنه رايحين يعمل، عم بيعملوه، عم بيعملوه كرمال قضية، كرمال وطن هني طمحين يكون عليه. بينهم كانوا فريخات صغار 14-15 سنة، كنا نشوفهم حد عم بيقاتلوا، وكنا نشوف رجال كبار بالعمر عم بيدافعوا عن أرضهم، وكنا نشوف سيدات عم بتساعدنا بأرض المعركة. كلهم كانوا رايحين، ما حدا كان عم يسأل لوين وكيف وليش وشو النتيجة. كلهم كانوا عم بيعيشوا بنت الساعة لحتى يعطوا أحسن شيء ممكن يعطوه ويقوموا بمهمتهم على الآخر.
1: استشهد ناس حدك؟
3: أكيد
1: تركوا أكيد أثر بقلبك،
3: صح؟
1: أولك عزيمتك ولا خففوها؟
3: لا أبدا، بقوها، لأنه بصير تشوفي أنه طب هالشاب اللي حدي أو هالصبي اللي حدي اللي ماتوا كان معقول يكون أنا واحد منهم اللي عملوه بدون مقابل.
1: شكرا لك. وهون الفرق، الشهيد ما بيطلع من بيته لأنه رايح يكون شهيد، بيطلع هو ومفكر أنه ناطره يوم آخر لأنه بده ينتصر بمعركته، وهون بتصير الشهادة أتقل. نحن مش بحاجة لا موسيقى ولا لكلام، خلي الصورة هي اللي تحكي. هالشهداء منن أرقام، وهيدا هو الخطر لما نحكي عن الحرب من وراء المكاتب. منقول ألاف القتلى، ولكن كل رقم كان شخص عنده أم، عنده بي، عنده خي، عنده صديق، وعنده صوت كان ممكن أنه نحن نسمعه اليوم لو ما انتهت حياته بهيديك الحرب. كرمال هيك لما منقول المقاومة اللبنانية، لازم ما ننسى أنه الكلمة ما كانت بحياة هالأشخاص مجرد عنوان، كانت قرار وخوف وانتماء، وأحيانا كانت خطأ، وأحيانا كانت بطولة، ومرات كانت مأساة، وكانت بالنسبة لبعضهم المعنى اللي عطيوه لحياتهم بزمن ما لقيوا فيه الدولة اللي بتحميهم. وهون ما بتقدر المحكمة إنه تحكم على النوايا، ولكنها بتقدر إنه تسأل. حضرة خبيرة المحكمة المتخصصة بعلم الاجتماع السياسي بروفيسورة منى باشا، شو اللي بخلي الإنسان مستعد للموت كرمال قضية مثل كل هالشهداء اللي وصلنا بهالجلسة حتى نحكي عنهم؟
6: في عدة أسباب. أول شيء الإيمان، ونحن كمسيحية في يقول أنه عنا نموذج قدامنا طول عمره كان نموذج هو المسيح. النقطة الثانية يلي هي كمان إلها علاقة بالشخص هو، يعني بيصير عنده التزام بالأرض، التزام بالهيدا، يعني بيصير بيوصل لمرحلة من القناعة أنه هو إذا كان عم بيضحي بحاله هو كرمال لحتى أهله وقريبينه والبلد كله يبقى في هالشعور بالانتماء لهالأرض وللبيئة يلي أنت بتكوني موجودة فيها. وبده يكون قبل ما أنسى، هو بطبيعته بشخصيته بالبروفيل تبعه إنسان مثالي، بميل للمثالية، لأنه نحن كل واحد منا عنده بروفيل مختلف عن الآخر. يعني في أشخاص هن بروفيلهم بتكوينهم بمزاجهم هن أشخاص مثاليين، هالأشخاص هيدول هن أكتر ناس بيكونوا مستعدين تيروحوا بهيدا يعني بهيدا الاتجاه.
1: يعني ما بعرف إذا هيدا شيء إيجابي ولا سلبي إن واحد يكون مثالي وبالآخر يمكن يخسر حياته يستشهد.
6: هلا أنا بالنسبة لإلي يعني أنا بفضل أن يكون إنساني مثالية من أن يكون إنساني وصولية. يعني بشع كتير بالمجتمع هو الشخص الوصولي يلي مستعد انه يدعس على غيره كرمال لحتى يوصل. عرفتي الاشخاص المثاليين يمكن بتقولي ايه بس ما نحن بمجتمعنا قديه انه بينفع تكوني مثالية، ولكن المثاليين الاشخاص اللي بيقودوا عادة التغيير والثورات بالمجتمعات، لانه بيكون عنده براسهم كونسبسيون معينة صورة للمجتمع هي افضل من الموجودة وبيعملوا كل جهدهم حتى يوصلوا لها. ما بيقود الثورة شخص وصولي لأن دغري بتقدري تتعملي مساومة معه، بالعكس الأشخاص يلي بيعملوا ثورات وبيغيروا بالمجتمع هن الناس المثاليين يلي بيكون عندهم صور مثالية لمجتمعهم بيسعوا أنه يوصلوا له.
1: منيح أنك عم توضحي للمحكمة نقاط يمكن ما كانت متعارف عليها أو متداولة من صفات للشهداء. فكرة المثالية مش كتير بينحكى فيها، بينحكى دايما بالرغم للحماية وبالدفاع والالتزام يمكن بينحكى فيهم والهوية، بس ولا مرة يعني سمعنا حدا عم بيقول هيدي شخصية مثالية حتى تقبل توصل. قديش ممكن الخوف الشديد يعمل ردة فعل عكسية وخلي الإنسان يهجم؟
6: هلا أكيد لأنه في عندك حب البقاء. الخوف هون هو من أن بس أنا أنه يي ميت رعبة لأنه مثلا شايف شيء عم بيهز قبالي أو كذا، لكن هون أنت عم تحسي حالك أنك مهددة بوجودك، وبالتالي حب البقاء والصراع من أجل البقاء يلي هي غريزة موجودة عند الإنسان. أنا برأيي مش أنه هي خوف، إنما هي بتدفعك بالعكس لحتى تكسري حاجز الخوف وتهجمي مشان تقدري تحقق أو توقفي تدافع عن حالك كرمال لحتى تحمي حالك وتحمي أهلك وبيئتك ويعني والمحيطين والناس اللي بتحبيهم يلي هن محيطين فيك. وأنا هون يعني برجع بدي كرر شغلة قلتها قبل، هو إنه نحن بذاكرتنا كوننا أقليات عانت الاضطهاد، هول مسائل يعني موضوع الصراع من أجل البقاء، موضوع أنك تضحي، موضوع الشهادة، هن مواضيع موجودين بثقافتنا. يمكن هلأ ما كتير منضوي عليهم بقى، بس أنا بقلك أنه أي شغلة بتصير، أي تهديد، مش هلأ نحن بأيام السلام، أي تهديد ممكن أن نحس أنه عم نتعرض له، كله هيدا بيرجع بيوعى وبيطلع من الذاكرة تبعنا وبيرجع بيصير حاضر بالوعي تبعنا وبيأثر على تصرفاتنا، على سلوكنا، وعلى حتى المواقف يلي ممكن أنه ناخدها.
1: هل ممكن العدوى تخدنا للشجاعة أكتر؟ يعني إذا شفنا الكل قدامنا عم يندفعوا بيصير عنا شجاعة ومنندفع كمان، ممكن العدوى تلعب دور؟
6: لا مش بالضرورة، لأنه هون بيلعب شخصيته للواحد. يعني إذا كان هو بشخصيته ناس وصولي أو أكيد ما رح يندفع. أو مثل ما شفنا ببعض الفترات في أشخاص بيمثلوا أو بيعملوا حالهم أنه هن جزء من هالمجموعة، ولكن هن بيبقوا بالصفوف الخلفية ما بيكونوا قبل. يعني أنا عم خبرك يمكن عم بقدر أعطي هيدول
1: التوضيحات
6: لأنه بمحيطي بقريبيني قلتلك عندي أصدقاء يعني كانوا بيخبروا أنه مثلا فلان كنا نضحك عليه لأنه كان يضل ورا أو كذا، لأنه هيداك بخاف هن منهم خايفين لأنه هن مأمنين. ومنستعمل حتى كلمة نحن مأمنين بهيدي القضية، مأمنين بهالشي اللي نحن عم نعمله.
1: قد ايه شعور الذنب إذا شفنا رفاق سقطوا حدنا بخلينا يعني هيك يكون عنا اندفاع على يمكن أو ننتقم أو نكمل طريقهم كمان بتوصل للاستشهاد؟ شعور الذنب لخسارة رفاق
6: ما بحب سميه شعور بالذنب، ولكن بيكون في نوع من المرارة من الألم،
1: بس هني ما بيكونوا عم يشعروا
6: لأنه فيه. مش نحنا اللي تسببنا،
1: بس نحنا منشعر يمكن لو مش نحنا تسببنا لأنه بطبيعتنا ما منميز.
6: بلى أكيد يعني ما بيحسوا بالذنب ولكن بيحسوا بالألم.
1: طيب نحن عطينا كتير أسباب ممكن تخلي الإنسان يقبل أو يمكن ما يخاف من الاستشهاد، هل ممكن يجتمعوا كلهم مع بعضهم هالأسباب ولا ضروري يجتمعوا كلهم مع بعضهم؟
6: لا مش ضروري، ممكن كتير أنه يجتمعوا مع بعضهم، لأنه هني مش كلهم أسباب بيشبهوا بعضهم ولا كلهم فينا نحطهم بنفس الدرجة. في منهم عوامل بتساهم وبتدفع الأفراد لحتى يروحوا بهيدا الاتجاه. يمكن يكون الوضع اللي كان سيد، الوضع السياسي اللي كان سيد بالبلد، يمكن النقاش الحاد، الانقسام الطائفي اللي صار، هيدول أسباب يعني أو عوامل اجتماعية وسياسية بتهيي تتوصالي لهالمرحلة انك تاخدي قرار، انك توقفي، انك تدافع عن حالك، انه عرفتي ما مش كلهم بنفس حطهم بنفس
1: المستوى،
6: ايه يعني على قدم المساواة مع بعضهم.
1: شكرا لك خبيرة المحكمة دكتورة منى باشا. اذا الشهيد لا يمكن اختزاله بسبب واحد، يمكن هيدي من اهم النتائج اللي توصلت للمحكمة. حضرة الكاتب افتح الصفحة الأولى من الملف. نرجع للبداية، ماذا وجدنا؟ وجدنا دولة ضعفت، وجدنا مجتمع خائف، ووجدنا شاب عم يحمل سلاح، ووجدنا مجموعة ثم تنظيم وقيادة ومؤسسة، بعدين قوة فاتت على السياسة ولحظة حاولت فيها هالقوة أنه تفوت على الدولة، ثم اغتيل القائد، استمرت المؤسسة وتغيرت الحرب وتغير كل شيء. ولكن السؤال اللي بلشنا فيه لم يتغير، هل كان حمل السلاح حل أم نتيجة؟ بستدعي الشاهد الأول لإعادة طرح السؤال، خبير الشاهد التاريخي دكتور إليلياس.
0: ما بظن حدا يعني إذا بترجع هيك لبداية هيك الأحداث والمواجهات وبتسأل الناس والشباب انه هل انت مع حمل سلاح، ما حدا كان بده هيدا الشيء ولا كان بيحب هيدا الشيء، لانه كمان لازم نخلي كل عم يستمعوا خاصة من الجيل الجديد انه الحرب بشعة كتير والعنف بشع، قد ما يجربوا هيك يجملوا المشهديات وصورة الابطال هيك الأمور اليومية والعذاب والقهر والقعدة بلا أكل على جمعة، صوت رصاص والعنف، رفيقك يموت حدك ما ترجع على البيت كذا، كل هيدول منن شغلات جيدين. وبالتالي أي خيار بديك المرحلة ما كان خيار ولا أنا رايح على الحرب لأنه بحب الحرب، كان خيارهم مجبورين فيه. ما حدا مات من هالشباب إلا قدام بيته، إلا بالشارع اللي هو ربي فيه، إلا بضيعته اللي هو عايش فيها. وبالتالي هل هو كان نتيجة أم خيار؟ أنا بقول لك كانت نتيجة سقوط الدولة، بس بعدين تحول لمشروع تيسردوا هذه الدولة اللي سقطت، تما حدا يرجع يعيش بنفس الخيارات أو يأخذ نفس الخيارات اللي أخذوها بديك المرحلة.
1: يعني حضرة الشهيد، إذا بدي خلاصة لكل إفاداتك بالجلسات السابقة، ما فينا نختصر حمل السلاح بسبب واحد ولا نشوء المقاومة بسبب واحد، مجموعة أسباب تجمعت وأدت إلى تطور ووصولا إلى المقاومة.
0: فينا ما نقول سبب واحد طبعا، ولكن فينا نحط عنوان واحد
1: اللي هو
0: سقوط الدولة. يعني الدولة عم نحكي عن مؤسسات أمنية وسياسية واقتصادية وديمقراطية اللي هي بترعى كل مشاكل الناس وبتجرب تحلها ضمن القانون وضمن الدستور اللي هو معترف فيه ومقبول فيه من كل الناس اللي ساكنين بهذه الدولة. لما سقط الدولة طبيعي تروح الناس على الخيار المختلف، في ناس راحت على الهجرة، في ناس تسلمت للواقع، في ناس قالت لا أنا بدي أرجع أبني هذا المشروع اللي دفعه جدودي حقه دم، وراحوا حملوا سلاح. بهذا العنوان العريض بتفهم القصة بكل بساطة وبتوضح عملية الحرب للأسف اللي صارت. ولكن إذا ما ننزل على الميكرو ونبلش نشوف إنه بكل منطقة بكل معركة شو صار، طبعا هناك الأمور بتعدد وبتتعقد وبتصير يعني بتصير صعبة إنك تقريها بس بمسار واحد.
1: وكمان بإفادة سابقة قلت إنه ما فيك تقول إذا كان انتقال هالقوة إلى الدولة حتمي ولا لا، لأنه ما كان عندنا الفرصة نعرف. بس اليوم هذه المقاومة موجودة بالدولة، لو هديك الفترة كانت يعني ما قطعت بكل الاختبارات والتأخير والتدخلات، يعني كان دخول إلى الدولة كان أقرب وأسرع وكنا بمشهد مختلف اليوم.
0: أكيد كنا مشهد مختلف، كنا ساعدنا الدولة على القليلة. يعني عم نحكي عن المقاومة اللبنانية اللي أسسها واللي قادها الشيخ بشير جميل. يعني لو الشيخ بشير جميل نعطاه فرصة أنه يحكم لبنان، نحن كنا اليوم بغير محل تماما. في تشابه شوي بالظروف الدولية، أنه في اهتمام أمريكي ودولي بالواقع اللبناني بيشبه 82 لل 85. لو هاد الظروف بقي فيها شيخ بشير وما تم اغتياله، أساسا هو تم اغتياله لأنه ما بدون يوصل للدولة، كنا فعلا شدنا للدولة. هلأ كيف كان مسارة؟ يعني صعب شاق لا هين سهل، هون ما نقدر نعرف تاريخ ما سمح لنا نشوف هيدا الشيء، ولكن على الأكيد كان المشروع واضح هو استعادة هذه الدولة.
1: شكرا لإفادتك. إذن التاريخ ما كان طريق مستقيم، كان سلسلة من الخيارات والظروف والفرص والمآسي. حضرة خبير المحكمة المحامي فادي ظريفة، إذا بدنا نحط قدام المحكمة خلاصة هذا الملف كله بجملة واحدة أو بعنوان واحد، شو منقول؟
5: يعني أنا أكيد في سياق الأحداث يلي لم أسأل كمان عنها، مثل ما كان واضح بأنه أنا واكبت كل هالجلسات يلي عملتها المحكمة، أنا برأيي أفضل تعبير عن تلخيص كامل لهالملف بجملة كتير بسيطة، أنا بقول ما بيصح إلا الصحيح، لأنه هاي الأحداث أثبتت أنه الأشخاص اللي بدأوا النضال في لبنان لم يكن نضال حبا بالحرب أو حبا بالقتل، إنما دفاعا عن لبنان، وانتهى منطقهم يلي ساد طيلة فترة الأحداث والمرحلة اللي اجت من بعد الأحداث، انه ثبت انه هني معهم حق، انه هالنضال كان باتجاه واحد هو بناء الجمهورية القوية العادلة التي تساوي الجميع امام القانون. وبنشكر الله انه نحن بعد هالمرحلة الطويلة، مرحلة نضال كبير ان كان بالحرب وان كان بالسلم، بعتقد انه نحن اليوم على قاعدة ما بيصح إلا صحيح عم نشوف قدامنا تدريجيا قيم الجمهورية القوية، وأول تجلية قيم هذه الجمهورية القوية أنه المحكمة قدرت تقدر تعمل جلسات تناقش فيها هذا الملف، لأنه هذا الملف ما كان ليناقش لو كانت الأحداث أو السياقات التاريخية أو الواقعية الحالية مختلفة.
1: شكرا لك، وأنا رح حطها بهيدي الصيغة، المقاومة ما بتبلش مؤسسة ولا بتنتهي بالضرورة مؤسسة، ممكن تبلش من خوف وتكبر بفعل غياب الدولة، وممكن تتحول لتنظيم، وممكن تتحول لقوة، وممكن تدخل بالسياسة، وممكن تجرب توصل للدولة وممكن تفشل، ممكن تنجح جزئيا، وممكن تتحول هي بذاتها لجزء من المشكلة اللي بلشت هي كرمال توجهها. كرمال هيك ما بيقدر التاريخ انه يكون نشيد، ولا بيقدر يكون إدانة جماعية، التاريخ مسؤولية. هل بقي عنا أي مستند؟
2: لا حضرة الرئيسة.
1: إذن أغلق الملف، ولكن قبل ما أرفع الجلسة في شيء ما بتقدر المحكمة إنها تسكره، ذاكرة اللي استشهدوا. ممكن نختلف على الحرب، ممكن نختلف على السياسة، ممكن نختلف على معنى المقاومة، ممكن نختلف على مين كان معه حق، بس ما منقدر نختلف على حقيقة واحدة، في لبنانية عاشوا الحرب وحملوا سلاح واستشهدوا فيها، وفي عيال بقيت من بعدها، وفي بلد كامل حمل أثار هالحرب حتى اليوم. كرمال هيك لما منطلع على صورة شهيد بنهاية الملف ما منقدر نسأله إذا كان من فريقنا، ولا منقدر نسأله إذا كان من روايتنا، نسأله شيء أكتر أساوي، هل كان ممكن إنك تعيش لو كانت الدولة أقوى؟ وهون يمكن هيدي هي القضية الحقيقية اللي ما قدرت المحكمة إنه تحكم فيها، لأنه محكمة التاريخ بتقدر تعيد تركيب الوقائع، بتقدر تقارن الوثائق، بتقدر تستمع للشهود، وبتقدر تكشف التناقضات، ولكن ما بتقدر ترجع رجال لأمه، ولا ترجع عمر لشاب، ولا تقدر تعطي لبنان فرصة تانية ليتجنب كل اللي صار. لهيك ما بتصدر المحكمة حكم على الشهداء، ولا بتصدر حكم على الخوف، ولا حكم على جيل عاش بزمن الحرب، إنما بتصدر حكم واحد على الذاكرة. ما تسمحوا للتاريخ يتحول لرواية جاهزة، قروا الوثيقة، اسألوا الشاهد، شككوا بالرواية واعترفوا باللي صار، وما تحذفوا من القصة اللي ما بيناسبكن، لأنه البلد اللي بيختار من تاريخه اللي بيحبه وبيخفي اللي بيكرهه ما بيتعلم من تاريخه، إنما للأسف رح يعيد إنتاجه. هيدي مش جلسة الحكم الأخيرة، هيدي جلسة الذاكرة. محكمة التاريخ ما بتقول للبناني شو لازم إنه يحب، ولا بتقول مين لازم انه يكره، بتقله شي واحد، عرف. عرف ليش بلش كل شي، وعرف مين حمل سلاح، وعرف مين كان بالقيادة، ومين قاتل، ومين مات، وعرف كمان انه الانسان اللي بيموت بالحرب ما بيقدر يكتب الرواية اللي رح تنكتب عنه. كرمال هيك مسؤولية الاحياء اكبر. بالجلسة الأخيرة من المفترض بعد كل جلسات محاكمة أنه يصار لإصدار حكم، أما بهالجلسات مضمون الاستجواب والمستندات والقراءات والوقائع هي بحد ذاتها حكم. ترفع الجلسة.

0: حوار حر حوار حر يستضيف رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيوميشيون. حوار حر مع جمانة صغيب مراد الجمعة الواحدة بعد الظهر.
1: الله معكم مستمعينا الكرام، حلقة جديدة من حوار حر. استعادة سيادة الدولة سهلة، لكنها حتى الآن ممتنعة، ليس لأن حزب الله والحرس الثورية الإيراني بما يمثل يرفضان تسليم السلاح وتحرير لبنان من الارتهان لإيران فحسب، بل لأن أهل الدولة عندنا وعلى الرغم من مواقفهم المبدئية الممتازة ما زالوا يترددون في إقران الأفعال بالأقوال وفي تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة بنفسها من حصر السلاح مروراً باعتبار الأعمال العسكرية لحزب الله غير شرعية وصولاً إلى إعلان العاصمة بيروت مدينة منزوعة السلاح. ومع ذلك يصر السياديون اللبنانيون وفي مقدمهم القوات اللبنانية على الأمل بانبلاج فجر السيادة كي لا تذهب تضحيات الشهداء سدى، وهي لن تذهب سدى. يسرني أن أستضيف في هذه الحلقة رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية الوزير السابق الدكتور ريشار قيوميشيون. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلاً
1: دكتور ريشار. لحد هلأ المشهد السياسي والتفاوضي والميداني يراوح، وفينا نقول كمان يميل للسلبية بحد معين، والسبب أنه حزب الله رافض المفاوضات ورافض تسليم سلاحه ورافض الخروج من تحت العباءة الإيرانية. هل برأيك السيادة المنتهكة تحتاج إلى عملية إنقاذ عاجلة وجريئة بدءا بتطبيق القرارات الحكومية على خلفية القرارات الدولية وعلى خلفية الدستور واتفاق الطائف؟
2: إيه صح، يعني للأسف حزب الله رافض كل شيء تقريبا، يعني رافض اتفاق الإطار، رافض تسليم سلاحه، رافض المفاوضات المباشرة، كل خطوة عم تخطيها الدولة باتجاه أن تنتقل الانتهاء من هذا الوضع المشؤوم يلي هو الحزب جرنا له، جر البلاد له. للأسف هو رافض كل هالإجراءات اللي عم تخدها الدولة باتجاه الوصول إلى حلول. هلأ يبقى مثل ما ذكرت بمقدمتك على الدولة أن تقدم، هذا ما نتمناه، تقدم ليس بالضرورة إجراءات عسكرية أو صدام عسكري مباشر، بل هناك عدة إجراءات ممكن تتخذ، إجراءات مالية قانونية أمنية. بيروت منزوعة السلاح مثل يلي ما شفنا أنه في خطوات جدية اتخذت بهذا الإطار، وبالتالي يعني أسوأ أنا عطول بعطي نموذج ما حصل في العراق من قرار أخذه رئيس الحكومة وأخذته الحكومة العراقية بالانتهاء، حطوا ديدلاين، حطوا موعد معين للانتهاء من السلاح، وبالتالي يجب أن نظر جدية بهذا الموضوع. اليوم يلي ما يحدد الحقبة يلي ماشيين فيها، نحن كلنا ماشيين، يعني الدولة ماشية والمجتمع الدولي والعربي تحت سقف اتفاق الإطار. اتفاق الإطار يجب أن ينفذ أقله، يعني من الناحية الأمريكية اللي هي أمريكا اليوم هي الراعي الأساسي للبنان، خليني أقول، وللوضع في جنوب لبنان، يعني بالتفاوض مع إسرائيل لم يكن بالإمكان الإقدام على أي عملية مفاوضة مع إسرائيل بدون الراعي الأمريكي. وبالتالي عنا اتفاق إطار، ببند أساسي من اتفاق الإطار طبعا في انسحاب إسرائيل وفي الأسرى وفي عادة الأهالي وفي بنود كتيرة، ولكن في بند أساسي وهو الانتهاء من سلاح حزب الله، الانتهاء من التنظيم العسكري والأمني لحزب الله. هون على الدولة أن تقدم، على الدولة أن تصارح اللبنانيين وأن تصارح يمكن حزب الله، يبعثوا وراء يحكوا معه يحطوا مواعيد، لأنه ما فينا نضل بستاتيكو هذا على سنة وسنتين وثلاثة ناطرين ولا تطورات بالمنطقة أو ناطرين شو عرفنا انتخابات نصفية بأمريكا وانتخابات نتنياهو، ما فينا بقى نضل ناطرين. وبالتالي على الدولة أن تظهر أن هي من يملك القرار بالانتهاء من هذا من هذه الوضعية. اليوم للأسف مثل اللي عم نشوفه اليوم هو وضعية مراوحة بالمفاوضات. أوكي في تقدم، يعني الأمريكان اليوم عم بيجربوا قد ما فيهم يخلوا العملية قائمة، وبالتالي بيعطوها شوية بوست، بيعطوها فيتامين من الوقت للتاني. اليوم عندك عملية تحرير الأسرة، أوكي خمسة من أبناء الجنوب من أعضاء بحزب الله ما بعرف، بس إنه في تبادل أسرة بين لبنان وإسرائيل، هذه تبقي البروسس قائم. هذا اللي بالدنيا الأمريكان أكيد مفاوضات روما لم يعني لم تؤدي إلى تعجيل بعملية تطبيق الاتفاق الإطار الفعلي. الفعلي هو مش بس إعادة الأسرة أو البدء بحوار حول شو عرفني رفات اليهود القديمين أو وقف إطلاق نار أو إلى آخره. لب الموضوع هو المناطق التجريبية تتنفذ على المزبوط. بدك أنه لبنان أن يقوم بما عليه أن يقوم به. في انسحاب إسرائيلي بده يقابله خطوات جدية للانتهاء من سلاح حزب الله، وبالتالي هذا ليس مطلب إسرائيلي وليس مطلب من ضمن اتفاق الإطار فحسب، ولكن هذا مطلب اللبنانيين، مطلب الدولة اللبنانية اللي أخذت قرارات بخمسة وسبعة أبريل الماضي وباثنين أدار من العام الحالي بالانتهاء من هذه الوضعية الشاذة، يلي إذا ما انتهينا منها سوف يبقى الوضع في لبنان على ما هو عليه، مزيد من التآكل ومزيد من الانهيارات على كل الصعود.
1: على كل حال واشنطن أكدت أنه المناطق التجريبية هي المسار الوحيد القابل للتطبيق، ونزع سلاح حزب الله هو جزء من هالعملية. يعني وقالوا بكلام صريح يجب نزع سلاح الحزب وأنه الحزب يتوجه للدولة اللبنانية. طب إذا ما صار هيدا الشيء بالسرعة المطلوبة شو السيناريو الثاني؟ يعني بنرجع لعمليات عسكرية، بنرجع
2: مين عمليات عسكرية مين بده يعملها؟ حزب الله يعني شو بده يعمل؟ الخيار يعني الوضع يلي الخيار يلي أخذه حزب الله أدى إلى للأسف يعني مزيد من الاحتلال الإسرائيلي، مزيد من تدمير القرى. كنا بخمس نقاط صرنا بخمسين نقطة، كنا بعدة قرى محتلة، يمكن حتى لا كنا بمزارع شبعة صرنا هلأ بمية قرية وبلدة محتلة
1: محتلة ومدمرة كمان، في قرى مدمرة على الآخر.
2: يعني في بالجنوب اللي منوع واعي يعرف انه يدرك انه في كارثة حلت بالجنوب اللبناني. وبالتالي ال ال ال يعني الحلول المطروحة اليوم بالوضع اللي نحن وصلنا له، طب حزب الله عم بيقول أنا بدي استمر بالمقاومة. مقاومة شو؟ يعني جنوب الليطاني انتهى، خلصنا ما بقى في مقاومة. طب وين لوين أخذ لبنان؟ يعني لوين أخذ بيئتك؟ لوين أخذ الجنوب؟ لوين أخذ لبنان كله سوا؟ إلى أين؟ إلى الحائط المسدود. ما اللبنانيين قاطبة غالبية اللبنانيين ما بدو يروحوا لهونيك، بدو يسمح لنا هون حزب الله لا. وبالتالي نحن كهالغالبية العظمى من اللبنانيين ملجأ شو؟ ملجأ الدولة اللبنانية. مش هناك ايه نحن قلنا على الدولة اللبنانية لأنه هاي دولتنا وهيدي مرجعنا وهيدي ملاذنا الأخير. طب مين بدو يتولى عملية إيجاد الحلول؟ هي هذه الدولة التي تحظى بدعم عربي وبدعم غربي وبدعم أمريكي اللي بده إياه، يعني كل الدول داعمة الدولة، داعمة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، الحكومة داعمة. الإطار الدولاتي بلبنان مدعوم حاليا، عليه أن يخدم ويفرجي أنه مش يفرجي الإسرائيلي. أنا آخر هم عندي شو شو شو شو شو شو الإسرائيلي يعني تقييمه. بهمنا نحن كلبنانيين أن تبسط دولتنا، تبسط سلطتها على كافة الأراضي. تبلش بمحل أخي، قلنا بيروت منزوعة السلاح، بعده إذا بتسأله لا بعد فيها بؤر بيروت الكبرى.

0: في محلات بالدواء بيزبط، في محلات بالمساج بيزبط. الدولة عندها وسائل متعددة، هي بتعرف وسائلها، هي قادرة على اختيار الوسائل المتاحة بإيدها. عندها مؤسسات أمنية، عندها مؤسسات عسكرية، عندها الوزارات، عندها إدارات. الدولة قوية، انتبه، برغم الوهن يلي يعتري الدولة اللبنانية اليوم والخزينة المفلسة وإلى آخره. لا، الدولة عندها مقومات داخلية وخارجية قادرة من خلال هذه الوسائل اللي عندها أن تضع الأهداف وأن تحسم الوضع.
1: وفي دعم دولي كمان للجيش اللبناني. طب إذا ما صار هيدا الحسم يلي عم تحكي عنه وبالسرعة المطلوبة، أمريكا رح تضل بنفس الزخم داعمة؟
0: هلأ إيه المسار. حديث هلأ إيه، بس أنه في وضع بالمنطقة مخلي أمريكا تضل موجودة، يعني في الوضع بمضيق هرمز، الوضع بإيران، في إسرائيل على الحدود الجنوبية، إسرائيل داخل لبنان، أمريكا منخرطة في اتفاق الإطار. هلأ بالفترة خليني أقول شورت تيرم، هلأ بالفترة القصيرة الأمد،
1: نعم.
0: إيه بعد أمريكا يمكن لغاية آخر السنة قد تكون أمريكا منخرطة، بس وبعدين بعد شهر، بعد شهرين، بعد ثلاثة، لا يمكن لأحد التكهن بما سيجري. وبالتالي علينا الاستفادة من هالويندو، الاستفادة من هالفترة المتاحة لأن أن أن ننجز ما علينا أن ننجزه. لأنه إيه معك حق، الأمريكان يمكن بعد ما بتعرف شو بصير بالانتخابات النصفية، يربح الجمهوريين أو يخسروا، أو الكونغرس تتحول الغالبية فيه بأي اتجاه. ما حدا يمكنه التكهن بهذا الموضوع. وبالتالي لا، اللي أنا مع ضرب الحديد هو حامي، عرفت كيف؟ كل ما بتأخري كل ما المومنتوم بتخسري. يعني المومنتوم يلي كان، وبكل محبة عم نقول، المومنتوم يلي كان عند الرئيس عون ب أدار 2025 غير المومنتوم يلي كان عنده إياه من أربعة أشهر، غير المومنتوم يلي عنده إياه اليوم. وبالتالي لا، بدك تواكب الأحداث مثل ما عم بتصير بالمنطقة، وبدك أنت تعرفي محل موقع لبنان استراتيجي شو، والخطوات المطلوبة منه يلي عليه أن أن أن أن أن ينفذها. وبالتالي هذه هون الدولة هي بتقرر. أنا مني يعني مني بموقع ولا إيه، الدولة لازم تعمل هيك، هي الوسائل بإيدها، الوسائل التولز يعني اللي بدها تنفذها، الوسائل العسكرية، الأمنية، القضائية، المالية، كله بيروح كله سوا، انتجريتد، بيروح كله سوا بتشابك.
1: نعم.
0: كل الخطوات الدولة هي بتقررها وبتنفذها.
1: حكيت عن قصة تسليم الأسرى، كمان في شيء بالساعات الماضية لافت صار أنه إسرائيل أعلنت السيطرة على علي الطاهر، وكتار قالوا قبل أنه هي سقطت عسكريا. قد ايه رح يغير هيدا الموضوع بالمشهد الميداني برأيك؟
0: ايه أكيد، يعني من أسبوعين يمكن مغير المشهد الميداني. كان يبقى الإعلان عن سقوط علي الظاهر، ما بعرف إذا صار في فاير ديلز معين. عم نسمع أنه إيه علي الطاهر أخرجوا الإيرانيين منها مقابل رفات اليهود اللبنانيين من 50 سنة. يعني وبالتالي إسرائيل اليوم هي في العمق الجنوب اللبناني، في العمق الاستراتيجي اللبناني. وبالتالي هيدا أكيد بتأثر على المفاوضات. يعني أنت بالمفاوضات ما في، بدك تاخذ بعين الاعتبار الواقع على الأرض. حزب الله فات بحرب خسرها، إيران فاتت بحرب خسرتها، وضع الجنوب اليوم، وحسنا فعل رئيس الجمهورية والفريق المفاوض أنه اليوم المعركة دبلوماسية والمعركة معركة مفاوضات. وبالتالي هذا هو السبيل الوحيد، بدعم أمريكي طبعا، يعني ما في غير سبيل آخر. حزب الله بيحكي بعده بمقاومة وبالاستمرار ومدري شو، خلص هذه كل هالمقولات سقطت وكفى يعني كذب ودجل وشعارات فاضية فضفاضة لن تؤدي إلى إلى إلى أي مكان، بالعكس ستؤدي إلى مزيد من الخسائر ومزيد من الانهيارات. وبالتالي علي الظاهر أكيد، يعني اليوم حزب إسرائيل كموقع استراتيجي، وقبلها في قلعة الشقيف، يعني بالمواقع الاستراتيجية الأساسية بالجنوب منتهية، إسرائيل مسيطرة عليهم، لم تتقدم لأنه في ضغط أمريكي عليهم، يعني مش أكثر من هيك. وبالتالي في معطيات جديدة. أكيد المعطى موجود من شهر ومن شهرين ومن جمعتين، واليوم يمكن عم بأكدوا الإسرائيليين أنهم مسيطرين على الطاهر، وبالتالي هذه وقائع مدنية جديدة سوف تفرض نفسها بالمفاوضات الآتية. مش هناك مزيد من الدعم للفريق المفاوض وللمسار اللي اخدته الدولة اللبنانية بالمفاوضات، بقدر ما اللبنانيين كلهم بيمشوا بهالاتجاه، بقدر ما الدولة والجيش كان يعني بيقدر ده كان ديليفر، يعني بيقدروا يعطوا شيء يعني بهالاتفاق. يا اخي انت بدك تعطي شيء كمان، ما فينا نروح مفاوضات. اي والله يعني انا في في في في بعض عندي ملاحظات شويه، معلش. اي والله الجيش اللبناني ما بيقعد بقى مع ما بيقعد وجها لوجه مع الجيش الاسرائيلي، هي خلص صارت ورانا هالشغلات. هذا مش تكبير الراس بقدر ما هو يعني هذا الخوف من الاقدام في المفاوضات. هي او عم بتفاوض او مش عم بتفاوض. انت عم بتفاوض، يحول وزير خارجيه سوريا قعد مع يعني بالتركيب الاسرائيليه ال شو بسموه ال يعني لبات نوار تبعهم تبع اسرائيل، هي الموساد. هيك في يعني لطيف انه هي المؤسسه القبيحه اذا بدك، او المؤسسه الاكثر خطوره على على الوضع بالشرق الاوسط هي الموساد. ما هيك من خلال عملياتها ومن خلال تاريخها. طب قعد هذا وزير خارجيه سوري قعد معه مع رئيس الموساد، شو صار يعني؟ انه وقبل بيوم كانوا قاصفين بسوريا، وبالتالي هون بدها العمليه مش بس مرونه، بدها ذكاء دبلوماسي وذكاء استراتيجي. بدها ذكاء استراتيجي لا نقدر نخلص حالنا من هالعملية. ولبنان عنده أوراق بإيده، عنده دولته، عنده دولة قائمة، عنده مؤسسات، عنده جيش، قادر يفاوض من موقع بالحد الأدنى مقبول. ما أنا أقول والله من موقع قوي، بس قادر يفاوض لبنان. وما بقى بدنا حياء، وما بدنا نستحي، ما بقى بدنا نعمل مية حساب، خلص بنقعد نحكي مفاوض.
1: هي اسمها مفاوضات مباشرة مش يعني غير مباشرة.
0: بنقعد بغير أوضة وهن بيقعدوا بغير أوضة ومدري شو، كلها حركات بلا طعمة. أنا برأيي يجب خلص الانتهاء من هالشغلة، خلص أو بدنا نفاوض أو بدنا نروح على غير مسار، أو بتكون يعني كمان هم في اللبنانيين بدون قرر، مش اللبنانيين للأسف الدولة قررت رزمه، يعني الدولة مقررة أنه خيي المفاوضات هي السبيل الوحيد، وبالتالي إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل. خيي بكون ضلوا تحاربوا، بدو ضل في فريق لبناني بدو استرداد القدس وبدو يحرر الجليل وبدو يضل ماشي بهذا المسار يلي هن بسموه مسار المقاومة، أنه هذا هو السبيل الوحيد وبدو يكبوا إسرائيل بالبحر. هذا مسار، وفي مسار تاني لا خيي، وصولا إلى السلام، وصولا يعني مفاوضات انهاء حالة الحرب، انهاء حالة العداء مثل ما عم بيحكي رئيس الجمهورية، وصولا الى السلام. ما حدا عم بيقول بكرة بدنا السلام، بس في مسارين مختلفين، مصلحة لبنان بالمسار الثاني يلي اخدته الدولة اللبنانية اليوم بالمفاوضات، بانهاء حالة العداء، انهاء حالة الحرب، وصولا الى السلام. هذا مسار ثاني. ما بقى في حزب الله يوقف بوجه اللبنانيين اذا بدهم غالبيتهم يروح على المسار. غالبية المناطق، غالبية الأحزاب، غالبية الطوائف ماشي بالخيار الثاني، خيار الدولة اللبنانية على حزب الله. آن الأوان لأن ينصاع، لأن يرعوي، لأن يقبل أنه هو المسار يلي مشي فيه أدى إلى خراب البلد، إلى خراب الجنوب، على أن ينصاع وأن يمشي بالخيار يلي اخدته الدولة اللبنانية.
1: دكتور إشار، هل برأيك السؤال اليوم مش بس متى يسلم سلاح الحزب، بل كيف بدنا نفكك الدولة، كيف بدها تفكك هاي المنظومة يلي جعلت وجود هيدا السلاح ممكن ومستمر حتى اليوم؟
0: خلاص الدولة عم بقول لك في إجراءات بقى تخدها. أكيد التهريب على الحدود اللبنانية السورية اليوم واقف في معطى أساسي كبير يلي هو سقوط النظام السوري. يعني ما بقى عنده كوردون أمبليكال حزب الله، يعني ما بقى عنده طريق إمداد من إيران مرورا بالعراق وصولا إلى سوريا وإلى الداخل اللبناني. هذه الطريق انقطعت، هذا يعني الإمداد استراتيجي تبعه سقط خلاص. يعني في بعد عنده بعض أسلحة يمكن موجودة بالديبويات هون، من وقت التاني بصير عملية تهريب من داخل سوريا. المطار معروف أنه في إجراءات أمنية مسكر على أي عملية تهريب، الموانئ إلى آخره، وبالتالي الدولة هون بتعزز هالسلطة تبعها، بتعزز الإجراءات تبعها تقطع بتسكر الحنفية يعني، وبالتالي
1: فككوا شبكة من يومين خطيرة كانت تابعة للحزب،
0: شبكة أمنية هذه نعم. يعني ما لها علاقة بالإمداد العسكري، هذا بالتطور أمني خطير.
1: وهذا نتيجة التنسيق اللبناني السوري
0: يعني. طبعا يعني بعد في فلول النظام البائد نعم. السوري بعدهم عم بي أو يعني ممولين منشريين يعني تيعملوا هالعمليات
1: نعم.
0: مأجورين تيعملوا هالعمليات، لأنه ما عنده أي بعد استراتيجي يعني. بالآخر انكشفت هذه الشبكات، أكيد يمكن عنده أهداف داخل سوريا لعرقلت مسيرة النظام الجديد في سوريا أو الدولة الحديثة القائمة في سوريا. نحن أكيد علينا كلبنان أن نضبط وضعيتنا الأمنية، وحسنا تحية إلى شعبة المعلومات اللي كشفت هذه الشبكة الخطرة على سوريا كما على الداخل اللبناني، سيما وأنه تبين أنه في أفراد عم بيتدربوا عند حزب الله وفي مخيمات بالبقاع ومدري شو. وبالتالي هون الدولة، هون تسأليني شو الدولة لازم تعمل، هون إذا مزبوط في مخيمات وفي تدريب وهذا يعني، هون الدولة يجب أن تقدم وأن تضرب
1: بيد من حديد.
0: بدها تضرب في مخيم، لا ما بقى في مخيم بكون تسمحوا لنا هون. وهذا لا يعني مواجهة مع طائفة أو شيء، بالعكس في فصيل مسلح غير شرعي غير قانوني في محلات قدر تضرب، على الدولة أن تضرب.
1: العلاقة بين بعبدة ومعرب حكي كتير بالفترة الأخيرة، في تباينات بس كمان يلي بيجمعون هو
0: طبعا
1: هو أكبر بكتير
0: يعني. أكيد يعني الواحد بينتقد أيام أو في تباينات بالأسلوب بالطريقة. كان عندنا مأخذ أنه خي قيام دولة المؤسسات يقضي بأن يكون وزير الخارجية موجود برحلات إلى الخارج. العلاقة يعني بين وزير الخارجية والرئيس علاقة منيحة، امبارح من يومين كان عنده، امبارح كان الوزير رياشي موفدا من
1: نعم.
0: قبل الحكيم. لا نحن حريصون على العلاقة الطيبة والمنيحة مع رئيس الجمهورية، سيما انه انتبه نحن منا اخوية بالاخر، نحن حزب سياسي وعندنا اهداف سياسية. بقدر ما نلتقي ونحن نلتقي مع الرئيس على الأهداف الاستراتيجية حاليا يعني، من قيام دولة، بناء مؤسسات، حصرية السلاح فقط بإيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، العسكرية لا سلاح للميليشيات، لا سلاح خارج إطار الدولة. هودي بأساس قيام الدولة وبأساس قيام سيادة الدولة وسيادة القانون، هذه متفقين نحن والرئيس عليهم هول. قال ايه والله تباينات، إذا ما راح وزير الخارجية برحلة إلى الخارج مع الرئيس، هذا لا يفسد في الود قضية. في أسلوب، في طريقة، كل واحد عنده طريقته، بس أهم شيء أنه ملتقين على الأهداف الكبيرة، وهذا تجلى في مقررات الحكومة اللي أخذتها العام الماضي والعام الحالي بسلوك المفاوضات المباشرة، بالقناعة بأنه الحرب ليست هي السبيل للانتهاء من الصراع العربي الإسرائيلي، إنما المفاوضات والعملية الدبلوماسية. هودي كلها عناوين كبيرة متفقين عليها نحن والرئيس، وبالتالي أنا أرى العلاقة جيدة على وترتكز على أسس سياسية، هذا أهم شيء. بالشخصي ما في مشكلة مع حدا بالشخصي، الارتكاز على مبادئ وعلى مفاهيم سياسية أساسية متفقين عليها، اللي هي سيادة الدولة، يلي هي حصرية السلاح، يلي هي دولة القانون. هودي عناوين كبرى نلتقي معها مع فخامة الرئيس.
1: دكتور ريشار، أيلول الشهداء يلي هو لقاء بين الأرض والسماء، هل هالسنة له أبعاد إضافية خصوصا مع شعار فجر السيادة؟ يعني المؤمنين بلبنان، مؤمنين بالقضية، الأوفياء للشهداء، هن رح يوصلوا لبنان لهيدي السيادة، للسيادة المنجزة؟
0: لكن هذا ما صار يعني، عمره 50 سنة صار، مش هناك بعنوان السيادة. السيادة عنوان أساسي بكل نضالنا وبكل يعني المفاهيم، إذا بدك السياسية والعلوم السياسية والدستورية، بمبادئ قيام الدول. بند السيادة بند أساسي وغير خاضع للنقاش، يعني يحكى عن سيادة الدولة، يحكى عن سيادة القانون، يحكى عن سيادة سلطة القرار، هو كلهم تختصرون السيادة بالآخر يعني كل البوليتيكال ساينتست يعني كل أرباب العلوم السياسية بيحكوا بالسيادة بند أساسي بقيام بمشروع قيام الدول وبالتالي الدولة يعني ما بقول جون بودان الدولة هي فعل سيادة أولا وآخرا يعني إذا ما في سيادة خلص بيسقط كل شيء القانون بيسقط
1: ما في أسس
0: والإدارة بتسقط والمؤسسات تسقط وبالتالي السيادة شيء أساسي بالنسبة لنا مش هناك عنوان فجر السيادة يعني الفجر يأتي بعد الليل هيك بعد ليل الاحتلالات وليل الظلم وليل السجون وليل القهر وليل النضال وليل الشهداء في فجر في فجر حلو في نور بآخر هالنفق نحن نرى أن النور صار صار صار قريب يعني أكيد بعد ما تشهده المنطقة ما يشهده لبنان من تحوليات من بعد وجود دولة عندها قناعات معينة ماشية بمشروع باتجاه مشروع قيام الدولة اللي نحن بدنا إياه مشروع قيام الدولة السيدة اللي نحن بدنا إياه نرى أنه بآخر هذا النفق هناك فجر والفجر انتبه الفجر يعني كمان هو جسر عبور إلى النهار يعني هالفجر سوف يؤدي إلى الوصول إلى ما نتوخاه إلى إلى إلى يعني باختصار أنا عطول بقوله إنه بلد طبيعي خلينا نعيش فيه نحن أولادنا مثل ما كل شعوب العالم عايشين يعني بطمأنينة بازدهار بسلام
1: بأمن
0: يعني هذا ما يطلبه الشعب اللبناني وما يتوخاه وبالتالي نحن نرى إنه مش هناك وصلنا يمكن بنص الطريق اليوم فجر السيادة غدا سوف نشهد يمكن نهار السيادة سوف نشهد قيام السيادة وبالتالي دولة السيادة ودولة القانون ودولة الحرية ودولة اللبنانيين يلي كلهم عم يحلموا فيها
1: إن شاء الله. إذا بقى نحكي عن الشهداء يلي هني ما ممكن يتحولوا لمجرد ذكرى كيف حضورهم دايم بخلفية مبادئ القوات وقناعاتها؟
0: لكن الشهداء يعني بتركيب بحزبنا أو خلينا نقول بالقوات كقوات أكيد الشهداء هم عنصر أساسي بهوية القوات وبماهية القوات وبتركيبة القوات هذا تاريخنا وهذا حاضرنا وهذا جزء من مستقبلنا يعني عطول شهدائنا موجودين بتفكيرنا بنضالنا بخلفية أي خطوة منخدها هالشهداء منكرمون يمكن هن كل يوم موجودين معنا بس منكرمون بقداس مرة بالسنة يعني هالنهار هو نهار للشهداء من هال365 يوم في يوم هو يوم قداس للشهداء واحتفال كبير منكرمون فيه وبالتالي ذكراهم معنا لتحفيزنا وما في شعب يعني ما في مجتمع بيقدر يستمر إذا منه مستند على أسس تاريخية وعلى أسس نضالية وعلى تضحيات الأباء والأجداد والأجيال التي سبقت وبالتالي الشهداء يمثلون الأجيال التي سبقت وناضلت وماتت
1: ذخيرة
0: البعض منا يمكن استشهد بعض منا بعده موجود بس ولكن هذه الذخيرة القابعة في عمق القوات في عمق كل قواتي هذه الذخيرة ذخيرة الشهداء موجودة لتحفزنا لتحمينا يمكن لتنور لنا طريقنا لتنور لنا خياراتنا السياسية لأنه بالآخر نحن صرنا حزب سياسي وعم نتعاطى مع الوقائع مثل ما هي عم نتعاطى سياسي بما هي شأن عام وبما هي خير عام وبالتالي هذه الذخيرة هي اللي بتحفزنا تنمشي بالطريق الصح نحن مع شو بيقولوا بالهيدي مع الخراف آل اليمين ما هيك قد أكلت جسدك نحن مع الخراف آل اليمين عطول on the right side of history بيقولوا الأمريكان وبالتالي نحن على الطريق الصح خياراتنا صح، خياراتنا انطلاقا من قناعاتنا المبنية على تضحية هؤلاء الشهداء. وبالتالي مشان هيك القوات مسارها واضح، خياراتها واضحة، ما بتحيد عن مبادئها، ما بتحيد عن خطها، لأنه تستند إلى هذا العمق وتستند إلى هذه التضحيات يلي قاموا فيها شهدائنا وجرحانا وكل يلي ناضلوا.
1: وهل هي مستعدة تضل تضحي مثل ما ضحت بزمن الحرب؟
0: ليك يعني بالآخر برجع مفهومنا للسياسة هو مفهوم خير عام، يعني ما في سياسي للسياسي، ما في سياسي للوصول إلى السلطة. عملنا السياسي هو في سبيل الخير العام، في سبيل يعني تعاطينا مع الشأن العام، تعاطي خير، تعاطي إيجابي، تعاطي غير فاسد، تعاطي وفق رؤية وطنية واضحة جدا. وما في شيء رح يغير هذه القناعات، لأنه هيدي صارت مش بس بالأتكس تبع القوات، صارت بفلسفة القوات. أنه ما بتلاقي يعني زيرو فساد، ما بتلاقي فساد، ما بتلاقي حد عم بيسرق، ما بتلاقي حدا فايت على القوات يسرق أو تيستفيد أو
1: تيوصل
0: على السلطة كمان. إيه بس هيدي كمان صارت جزء من الأتوس تبع القوات، يعني تركيبتها بالدي أن إيه تبعها صارت هيك. وبالتالي مش صارت هيك، هي هيك ومساقبة. يعني كمان حظنا منيح من رأس الهرم، من الدكتور جعجع لآخر عنصر بالقوات، وقبله من الرئيس بشير جميل اللي كمان بنذكره إلى جانب كل شهدائنا. في هذا السلوك ما يزال قائم، هذا السلوك الإيجابي القويم الخالي من الفساد والخالي من الطموحات الشخصية.
1: بين خيار الجمهورية القوية يلي حامل لواء القوات وبين خيار الدويلي يلي كمان حامل لواء حزب الله، لمين الغلبة رح تكون برأيك؟
0: الغلبة عطول التاريخ في حتميات، الغلبة إلى المنطق القويم وإلى منطق التاريخ اللي بيصب الاتجاه الصحيح. وأتفكري يعني في مسار، ومسار الدول إجمالا تمر بمطبات الدول والمجتمعات، لا يمكن قيام دولة بوجود دولة. يعني الخيار يلي أخده حزب الله خيار مناقض تماما، يتناقض مع المفاهيم اللبنانية، وعم بحكي المفاهيم اللبنانية الإسلامية والمسيحية، مش عم بحكي بس المفاهيم المسيحية. وبالتالي منطق حزب الله لا يستقيم، خلص ارتباط بإيران وليك إيران وبولاية الفقيه وشو بدي بإيديولوجيته، بس هذا الارتباط بدولة خارجية ومن خلال التسليح ومن خلال التمويل المالي ومن خلال مشروع استراتيجي يتناقض كلياً مع المشروع اللبناني، مع فلسفة وجود لبنان، هذا المشروع قايل إلى السقوط لا محالة. ولو استمر تماما مثل خدي السوابق بالتاريخ، ما في حتمية إنه النازية تسقط، حتمية إنه الشيوعية تسقط، حتمية هذه الأنظمة الدكتاتورية أن تسقط، ليك الأسد، ليك تشاوسيسكو، ليك كل هالأنظمة هيدي قايل إلى السقوط. الذي يعني من ينتصر هو الخط التاريخي القويم القائم على الديمقراطية، القائم على احترام حقوق الإنسان، القائم على الحرية، القائم على حرية التعبير، حرية المعتقد، حرية الأكشن، بتعمل اللي بدك إياه ضمن إطار القانون. هذه المبادئ يلي قام ويقوم عليها لبنان، مبادئ حقوق الإنسان، مبادئ الحرية، مبادئ الديمقراطية، مبادئ القيمة الإنسانية، مبادئ كيانية لبنان وقيام الوطن اللبناني بهويته اللبنانية، ما نفتش له على غير هويات. هذا اللبنان هو من سينتصر، وكل ما يناقض ذلك آيل إلى السقوط الحتمي ولو بعد حين.
1: شو ردك على اللي بيقولوا دعان يلي استشهدوا لأنه ما حققنا لبنان اللي بدنا إياه بعد؟
0: لا إطلاقا إطلاقا إطلاقا، بالعكس حققنا بال75 ال76 منعنا المشروع الفلسطيني أن يتمدد بلبنان وأن تكون دولة لبنان البديل عن الدولة الفلسطينية. ليلي منه مذكر أنا بذكره أنه بالحرب السنتين نحن قاتلنا ودفعنا عن وجود لبنان وعن وجود الدولة في لبنان، وظل في كيان للدولة اللبنانية من خلال تضحياتها الشهداء، ومنعنا آنذاك منظمة التحرير، اليوم نحن بمصالحة مع الأخوة الفلسطينيين، منعنا آنذاك منظمة التحرير من وضع يد على لبنان وأن يكون لبنان هو الوطن البديل. بال78 خرج السوري من بعض المناطق اللبنانية من خلال تضحيات شهدائنا بالأشرفية وبزحلة وبقنات وبكل هذه المناطق، صار في تضحيات وأدت إلى وجود منطقة حرة في لبنان كانت هي الانطلاق إلى كل لبنان. 10,452 مربع، بس في ناس قتلت عن نويو، هذا القلب الحر الذي بقي في لبنان، هذا كان نتيجة تضحيات الشهداء. منطقة الشرقية وقت اللي كنا بالثمانينات حفظنا عليها، حفظنا على قوة عسكرية وقوة اجتماعية وقوة سياسية كانت موجودة في لبنان، منعت كل المشاريع التي كانت تؤدي إلى إنهاء الدولة في لبنان. حافظنا على كمان على هذا القلب الحر النابض بانتظار ظروف أفضل. للأسف ما راح نفوت فيها هلأ شو عمل ميشيل عون وخرب كل هذه الوضعية، ما راح نفوت فيها، أنا عم نحكي عن الشهداء ما بدنا نمسهم ببعض الأوساخ السياسية. المهم التضحيات يلي انعملت حافظت على نويو بقلب لبنان يلي انطلقت منه الحرية والسيادة لكل اللبنانيين، وبالتالي كل التضحيات لا ما حدا يقول هالتضحيات راحت سدا، لأنه أمامنا الوقائع التي يعني هذه التضحيات دافعت يعني أبقت لبنان وأبقت إمكانية لأن يقوم لبنان فيما بعد، ونحن نرى أن لبنان اليوم يقوم من تحت الرماد، وإن شاء الله بالقريب العاجل نوصل للأهداف اللي بدنا إياها.
1: ولأن القوات لا تهادن ولا تساوم وبعد وفية للشهداء ولأمانة الشهداء تتعرض للاستهداف دائما.
0: لكن يعني كل شجرة مثمرة تتعرض
1: للرشق بالحجارة
0: بس مبادئنا واضحة وأهدافنا واضحة وكل خطواتنا واضحة اللي عم نقوم فيها. برأيي هذا المسار مسار تراكمي، ولو يمكن في بعض الأحيان يمكن ما بتشوفي نتائج مباشرة لأي نضال بتقومي فيه، بس ولكن النضال التراكمي حكما سوف يؤدي إلى النتائج فيما مرشوبي. بعد اليوم السلطة منا بإيد القوات لحالة، اليوم الوزارات منا مع القوات، موازنة الدولة منا مع القوات. في يلي بفوت على الدولة بيعرف أنه الموانع الإدارية
1: دولة العميقة،
0: تعقيدات التركيبة الإدارية بالدولة اللبنانية العميقة والغير العميقة، كل السيستام اللبناني نحن بحاجة بعد الانتهاء من الملف السيادي، أكيد نحن بحاجة إلى بناء نظام جديد يطمئن له كل اللبنانيين، نعمله بالتعاون مع كل اللبنانيين، بس بالأكيد تركيبة الدولة، تركيبة النظام السياسي، تركيبة صيغة الحكم القائم بين اللبنانيين، هذه بدها تطوير، بس هذا ما يؤدي إلى مزيد من النتائج على الأرض. بالتركيبة الحالية هل قد فيك تعطي، بتركيبة مستقبلية حديثة أكثر متطورة منفتحة على الحداثة على التطور، حكما تؤدي إلى نتائج مختلفة عن ما نشهده اليوم.
1: دكتور إشار، بالختام شو عهدك للشهداء، شو عهدك للسياديين يلي ناطرين فجر السيادة؟
0: عهدي أنه أول شيء يجب أن نتمتع بالقدرة على الصمود في مواجهة الأحداث. أنا ضد الاستسلام المجاني هيك دغري، أنه أو استسلام السهل، ما في شيء بيجي على الهين، ما في شيء بيجي إلا من خلال نضال ومن خلال تعب ومن خلال سهر. اليوم الظروف صحيح في ظروف مؤاتية للبنان للنهوض من هالكبوية اللي هو فيها، ولكن يجب أن نستمر بنضالنا، يجب أن نستمر لأنه المسيرة بعد ما خلصت، الوصول بعد للوصول إلى نهاية النفق بعد بدأ شغل، وكل هالمسار في استمرار للنضال، بده يكفي النضال. اليوم عم نناضل كرمال السيادة، بكرة ناطرنا بانتظارنا مزيد من النضال لبناء دولة، بعد ما نبني دولة في نضال آخر لبناء مؤسسات، لبناء مجتمع، لبناء إنسان. هالمسيرة بدها تكفي ومكفية، بدها مزيد من الإقدام، مزيد من الصبر، مزيد من العزم، ومزيد من الثبات على المبادئ للوصول إلى الأهداف اللي بدنا إياها كلنا سوا.
1: بهيدا الكلام الحلو رح ننهي حلقتنا. بدي أشكرك دكتور ريشار كيوم جيان. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نتلاقى سوا الجمعة اللي جاي.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: سجلت ليلا غارات وتفجيرات عنيفة هزت الجنوب وصولا إلى البقاع موقعة قتلى وجرحى. وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض مسيرة لحزب الله وإنه ينفذ غارات ردا عليها في جنوب لبنان. في الجديد الميداني قتل شابان عصرا جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفتهما عندما كانا على دراجة نارية في بلدة كفر رمان قضاء النبطي. وعملت فرق الإسعاف على نقل جثمانيهما إلى أحد مستشفيات النبطي، فيما عملت فرق الإطفاء على إخماد النيران التي اندلعت بالدراجة. وليلا تحدثت معلومات عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى جراء غارة استهدفت منزلا في بلدة الرمادي قضاء صور، وسجلت إصابات عدة في غارة على بلدة ميفادون. وليلا أيضا أغار الطيران على الكفور، حي الدير في النبطي الفوقى، حي الرويس، محيط الميتم في أطراف مدينة النبطي، واستهدفت سلسلة غارات بلدات المنصوري. ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا كبيرا في زوتر الشرقية. وإلى البقاع الغربي حيث أغار الطيران على خراج بلدة عين التيني، وأفيد عن إصابة عامل سوري، وأيضا على منطقة الجبور. وكان إعلام إسرائيلي ذكر أن الجيش يستعد لسلسلة هجمات في جنوب لبنان في خلال ساعات. ميدانيا أيضا ألقت محلقة إسرائيلية جالونات متفجرة في محيط تلة علي الطاهر، وواصلت الجرافات الإسرائيلية أعمال الحفر والتجريف في محيط التلة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي بسط سيطرته عليها وتدمير شبكة الأنفاق الموجودة فيها. وقصفت المدفعية بلدة بني حيان أطراف الخيام والمنصوري، ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا فيها. كما استهدفت دبابة مركافة أحياء في بلدة زوتر الشرقية لجهة ميفادون قضاء النبطي، في وقت ترددت أصوات تفجيرات متتالية ترافقت مع تمشيط بالرشاشات الثقيلة. القصف استهدف أيضا دوحة كفر رمان، زوتر الشرقية، أطراف ميفادون، محيط بلدتي بيت ليف وسربين قضاء بنت جبيل. تم اعتراض دورية لليونيفيل في ساحة الغبيري الضاحية الجنوبية. وفي التفاصيل المتوافرة أنه في أثناء دخول دورية من اليونيفيل تتألف من آليتين عن طريق الخطأ إلى الغبيري، حصل تصادم بينها وبين سيارة مدنية ما استدعى تجمع المواطنين، في وقت عملت مخابرات الجيش على تسهيل خروجها من المنطقة. أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أن علي الطاهر بمثابة مركز قيادة للهجمات على القوات الإسرائيلية وعلى منطقة الجليل، مشددا على أن احتلال المرتفعات نهاية مرحلة ترسيخ السيطرة على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. كاتس أضاف: لن ننسحب من المنطقة الأمنية حتى يتم نزع سلاح حزب الله. قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لإندبندنت عربية في شأن الوساطة التي قادتها الولايات المتحدة للإفراج عن الأسرى اللبنانيين إن حزب الله تسبب في دمار الجنوب ونتيجة وساطة قادتها الولايات المتحدة بين حكومتين شرعيتين أفرجت إسرائيل عن محتجزين، فيما يساعد لبنان تل أبيب في استعادة رفات مفقودة ليهود لبنانيين. وإذ أشاد بحكومتي إسرائيل ولبنان قال: إننا نواصل تيسير الحوار بين البلدين بصورة يومية، ونتطلع إلى الجولة المقبلة من المحادثات في روما، ونبقى ملتزمين بالتنفيذ الكامل للإطار الثلاثي. ولاحقا دعت السفارة الأمريكية لبنان وإسرائيل لإبقاء الزخم استعدادا لجولة محادثات مقبلة. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون استقبل السفير الأمريكي ميشيل عيسى شاكرا إياه على الجهود التي بذلها من أجل تحرر المحتجزين، ومؤكدا على ضرورة السعي لتحرير من تبقى منهم وفقا لما تم الاتفاق عليه في خلال المفاوضات الثلاثية ومتابعة لمسار اتفاق الإطار. وتناول البحث أيضا المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني والاعتمادات المخصصة لذلك في الكونغرس. عيسى زار أيضا رئيس الحكومة نواف سلام وبحثا في الوضع جنوبا والمسار التفاوضي والدعم الأمريكي للجيش اللبناني. الرئيس سلام شدد على أن الإطار التفاوضي واضح لجهة ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وهو هدفنا في المفاوضات إلى جانب بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. رئيس الجمهورية أعرب عن شكره لكل المساعي والجهود التي بذلت لاسيما من جانب الولايات المتحدة بقيادة رئيسها دونالد ترامب والجهات الدولية وفي مقدمها الصليب الأحمر الدولي، والتي أدت إلى تحرير الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين من قبل الحكومة الإسرائيلية. وقال أن هذه الخطوة الأولى تجدد التأكيد على جدوى الموقف اللبناني الصلب بكل مكوناته، كما على ضرورة استكمال الخطوات المطلوبة التي نص عليها إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية الكاملة غير تنتقص شبرا من أرضنا ولا ناقص إنسانا من شعبنا. وجدد الرئيس عون العهد على استمرار النضال لتحقيق المطالب والأهداف كاملة ليحيى اللبنانيون بكرامة في وطن حر لا سلاح على أرضه إلا لقواهم الشرعية وحدها. وقد اتصل رئيس الحكومة نواف سلام برئيس الجمهورية مقدرا توقيعه على قانون العفو الذي انتظره اللبنانيون طويلا. وفي ثكنة بنوا بركات واستكمالا لعملية إطلاق سراح الأسرى التي بدأت الخميس، تسلم لبنان عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر 4 أسرى لبنانيين وسوريين، هم حسين عبد الله محمود عياش، أسعد محمود محمد الحسيكي، علي حسن شور، ووسام إبراهيم الصمدي، كانوا معتقلين لدى إسرائيل. قالت النائب ستريدة جعجع في حديث للبنان الحر: سمير جعجع بخير ولبنان على طريق الخير.
1: أنا بقول بال 2026 سمير جعجع بخير ولبنان على طريق الخير، وتتشوفي أنه الدولة عم ترجع تستعيد هيبتها وسلطتها. قرار الحرب والسلم عم نعمل المستحيل يصير بإيد الدولة. اليوم بال 26 بقول سمير جعجع بخير والدولة اللبنانية على طريق الخير ولبنان على طريق أو على مسار إنه يصير بألف خير إذا الله بريد. نفس هاي الصورة السلام لإسمها العذراء هيك بحملها معي بكل المناسبات اللي منقطع فيها، وبالتحديد هالمناسبة اللي هو قداس الشهداء القوات اللبنانية. بشوف عم بتقلي لبنان رح يكون بألف خير، ما تخافوا عليه.
0: ترأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماع في السراي بمشاركة الوزارات والإدارات المعنية بملف المولدات. وقال وزير الاقتصاد عامر لبساط بعد الاجتماع إن الإجراءات صارمة وما سرى على طرابلس سيسري في كل المناطق. كما ترأس سلام اجتماعا خصص لبحث تطوير مرفأ النقل مرفأ بيروت والنقل العام في العاصمة بما يضمن التكامل بين عمل المرفأ وخطط التنقل الحضري وأولويات البنى التحتية للمدينة. البساط قال إذن فيما خص أزمة المولدات:
2: ارتفاع سعر المازوت لا يعطي أحدا الحق في استغلال حاجة الناس إلى الكهرباء، ولا يبرر مخالفة التسعيرة الرسمية أو فرض رسوم وبدلات إضافية غير قانونية. فالتسعيرة التي تصدر شهريا من وزارة الطاقة تأخذ أصلا في الاعتبار كلفة المازوت والتشغيل والصيانة وهامش الربح. ففي طابلس والميناء طبقنا نموذجا واضحا للتعامل مع هذه المخالفات، مع الزيادات غير المبررة، من خلال التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية والقضاء، حيث نظمت محاضر ضبط واتخذت إجراءات بحق المخالفين، ووصل الأمر بحوالي 24 حالة، حيث اقتضى القانون إلى مصادرة مولدات وتسليمها إلى السلطات المحلية بما يضمن استمرار الخدمة للمواطنين. واليوم تحت رعاية دولة الرئيس قررنا اليوم تعميم هذه الآلية على جميع الأراضي اللبنانية، فستكثف وزارة الاقتصاد والتجارة ومديرية حماية المستهلك عمليات الكشف والمراقبة وتنظيم محاضر الضبط. واتفقنا على آلية عمل مباشرة بين الوزارة والسلطات المحلية والنيابات العامة والأجهزة الأمنية، تضمن الانتقال السريع من ضبط المخالفة إلى إحالتها إلى القضاء، إلى إعطاء الإشارات القضائية اللازمة وتنفيذها، وصولا عند توافر الشروط القانونية إلى حجز المولدات ومصادرتها.
0: أكد المدير العام للأمن العام حسن شقير أن معبر العبودية جديد وجاهز.
3: نحن عم نكمل اللي عملناه ببيروت بكل مراكز الحدودية، بالعبودية، بالعريضة، قريبا بالمصنع كمان عم نعمل مركز جديد وحديث جدا بعيد 4 كيلومتر عن القديم. الهدف من كل هذا نواكب التطورات اللي عم تصير بالمنطقة، بالأخص أنه نحن مع الإخوة السوريين قريبا حتفتح كل هالمعابر، حتكون في حركة نشطة. الهدف الأساسي بهذا الموضوع تسهيلها ونقل المواطنين. شغلة تانية كمان، كل مواطن ومقيم على الأراضي اللبنانية بشكل شرعي حقه أنه ياخد خدمته بسرعة وما عاد ينطر، يفوت على مركز مرتب. كلنا عنا رؤية وعم نجرب قد ما فينا نأمن التمويل لهذه الحاجات لنكون نحن على استعداد كامل. وأكيد هلأ يعني اللي سمعتونا عم نحكي الطلب من الضباط ومن العناصر تقديم الخدمة اللائق، مساعدة الكبار للعمر ومساعدة العائلات اللي بيكون معهم أطفال، يكون في لهم كمان مسارب مخصصة لهم.
0: تمكنت قوى الأمن الداخلي من توقيف شبكة دعارة ناشطة داخل شاليهات في الجي وتوقيف المتورطين وختم 14 شالي بالشمع الأحمر. في الصفحة الإقليمية والدولية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ربما تقصف موقع جبل الفأس في إيران قريبا جدا، ويوجد هذا الموقع قرب منشأة ناتونز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم التي تعرضت لأضرار جسيمة، وهو شديد التحصين ويضم مجمعين من الأنفاق المدفونة على عمق كبير. أضاف ترامب أن الحرب مع إيران هي أمر بسيط بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وقال كثيرون لا يسمونها حربا، أنا أسميها نزاعا عسكريا لأنها أمر بسيط بالنسبة إلينا، ليست مسألة كبيرة. قمنا بما قمنا به في فنزويلا وقمنا بهذه المواجهة مع إيران. أفيد ليلا بأن مضادات أرضية اعترضت صواريخ إيرانية شمال الأردن. في سياق إيراني آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على مصرف جولدن جلوبال التركي للاشتباه بصلات له بالحرس الثوري الإيراني في إطار مساعي واشنطن لعزل طهران اقتصاديا. في الأثناء تسعى الولايات المتحدة ودول التروكا الأوروبية إلى حشد دعم أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمرير قرار الأسبوع المقبل يحيل إيران إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ 20 عاما وفق دبلوماسيين. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أنها وافقت على صفقة محتملة لبيع ذخائر الهجوم المباشر المشترك واسعة المدى إلى السعودية بقيمة تقديرية تبلغ 5 مليارات دولار. قتل أكثر من 120 شخصا في اشتباكات هي الأعنف منذ سنوات بين القوات اليمنية والحوثيين منذ الخميس، في وقت يحاول المتمردون المدعومون من إيران التقدم نحو مناطق متاخمة لباب المندب الاستراتيجي حيث تسيطر الحكومة. قالت رئيسة كوستاريكا لورا فرنانديز إن مسألة ترقية المكتب التابع للدولة الواقعة في أمريكا الوسطى في القدس إلى سفارة لم يتخذ قرار بشأنه بعد، وأن الأمر لا يزال قيد الدراسة. أخيرا اتهمت أوكرانيا روسيا بشن هجوم بطائرة مسيرة على مقر جهاز الأمن في كييف قبل يومين من زيارة مرتقبة لمبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اقترح نظيره فولودومير زيلينسكي أن يرافقها وقف لإطلاق النار مع موسكو. بهذا الخبر أعزائي المستمعين ينتهي عرضنا الإخباري. بقية ليلة هادئة نتمناها لكم مع أطيب تحيات جون حتشيتي والمخرج الإذاعي الزميل مارون بشعلاني. هنا إذاعة لبنان الحر.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.